0: ضرب موتور السيارة. هذا بنزين ولا قهوة يا شباب؟ سوس بس بده قالب روس. لاحقهم يا شباب. هذا هو.
1: هذا كسر
2: البسطولة. ما عم نلحق تنظيف بخاخات، ما عم نلحق بواجي.
1: سكر وفتوا.
2: مضروبين كلاسات، سكسكة، كل شيء. شوفوا لي البنزين كيف. بس.
1: بس.
2: اقوى البنزين كيف. هذا بيخلي الكولاس بيجمر، بيضربوا للصباب وبيلدع نفسه.
3: بدك تدير بالك.
4: قضينا كل هيك
3: بالسيارة.
4: كون ديروا بالكم، طلع الدفنة، طلع السواد اللي بيطلع منها.

بسبب مادة البنزين الغير نظامية اللي عم تجي فيها مادة صمغية عم تجي على ظهر الصباب وبتأدي لكربشة الصباب وتوقيف المحرك بالكامل، وهذا الشيء فيه ضرر للناس بشكل عام، وعم نعاني كثير من هالمشكلة هي. أتمنى عن القائمين عن هالأمر هذا والمسؤولين عن البترول الموجود بالبلد يحلوا هالمشكلة هي، لأن فيها ضرر للناس.

0: عشان عم ترجف، مو بس عطى البنزين، حتى الديسبراتور صوته عالي، سيارة فيها تغطيش. يعني احنا مو بس عطى، ما عم نعرف شو المادة اللي عم تنصب. يعني احنا منا عم ندفع قيمة اللتر 18500، بس يعطونا شيء يريحنا. يعني اليوم طلع سيارة عم تاخذ بتعطي، بتروح على المصلح بيقول لك ازرق بنزين، بتفك وبتعير بتجيب علبة اوكتي اما تصبها كأنك ما استفاد على شيء. يعني حرام. طيب يعني احنا اليوم عم ندفع حق لتر 18000، والله ما هو كلمة. يعني اليوم يعني شيء مكلف، يعني وحياة صعبة. يعني
1: بنزين كتير ردي، يعني نحن عم نعاني من كتير مشاكل بالسيارة من وراء رداءة البنزين والأوساخ الموجودة بالبنزين، منها الطرمبة تبع البنزين الخرقوشة، ومنها البخاخات عم تصير عطال مع منها كتير، وعم نضطر نصلح. واليوم يعني التصليح مكلف. يعني
2: البنزين تحسن كتير عن الأول، يعني أموره صارت تمام. وانا بالنسبه لي يعني كنت عبي احيانا من فتره طويله وتقطش مع السياره وكذا، اما هلا صار لي فتره منيحه تقريبا. البنزين كتير ممتاز، يعني
3: الحمد لله الكازيات يعني تحسن البنزين فيها، بس لسه في بعض الكازيات البنزين فيها شوي وصيت. ايه رجعت تحسن هذا الوضع، الحمد لله الاعطال خفت وكله خف.

قضية البنزين الأحمر أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بمحاسبة المسؤولين عن طرح وقود رديء في السوق وتعويض أصحاب السيارات المتضررة. يوسف كتب: مش رايحة غير على المواطن يلي راح محرك سيارته. خطاب عم يقول: أول مرة بحياتي بشوف هيك بنزين، سوريا بلد العجائب. مصطفى: البنزين مثل العرقسوس مشان يرفع ضغط السيارة. تعليق أيضا من أمل عم تقول: لما كانوا يعملوا بنزين للحراقات بالغوطة مو هيك كان لونه. تعليق أخير من محمد عم يقول: من أكثر من 6 شهور البنزين عم يجي سيء، مو شي جديد.

0: تابعنا أمس قضية الشاب عبد الله حمود النايف من ريف دير الزور الذي أثارت رحلته سيرا على الأقدام من ريف دير الزور باتجاه مكة المكرمة موجة واسعة من التفاعل والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الشاب الذي انطلق في رحلته في أيلول الماضي مستندا إلى رؤية قال إنها تكررت معه 3 مرات، تحولت قضيته من تجربة شخصية إلى حدث يتابعه الآلاف، ما جعل رحلة قضية رأي عام لم يكن الهدف وحده بل الطريق إليه. فالنايف الذي قطع مسافات طويلة مشاهدين عبر البادية السورية جنوبا إلى أن وصل إلى درعا، تحول خلال رحلته إلى شخصية استقطبت اهتمام من التقوا به على الطريق، يسألونه، يطمئنون عليه ويوثقون اللقاءات به. وترافق مع رحلته جدل ديني واسع بشأن مدى صحة بناء التزامات دينية تنطوي على مشقة على أساس الرؤى والأحلام، وهو نقاش طرحه علماء دين في سوريا. رحلته توقفت عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن بعد أن منعته السلطات هناك الأردنية طبعا من عبور الحدود سيرا على الأقدام، وعرض عليه الانتقال بوسيلة نقل وهو ما رفضه، مؤكدا أن المشي جزء أساسي من هدفه. الشاب عبد الله حمود النايف ما يزال عالقا عند معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، يناشد تارة الرئيس الشرع وتارة أخرى وزير الخارجية ووزير الداخلية للتدخل والسماح له بمواصلة رحلته سيرا على الأقدام إلى مكة المكرمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلبها من الله سبحانه وتعالى، من الذي من علي بالمشي من دير الزور وصولا إلى هذا المكان إلى الحدود نصيب. أطلب مساعدة أخواني وزارة الخارجية السورية، وأطلب مساعدة أنس بن الخطاب أنس خطاب، وأطلب مساعدة الشيباني، وأطلب مساعدة الرئيس، وأطلب مساعدة الجهات المعنية بأمري. صار لي 3 أيام أنا واقف في هذا المكان، يتوحون لي الطريق من أجل أسير باتجاه الأردن وإلى الأراضي المقدسة من أجل الحج ولا أي قاية ثانية. الذي ماشي لله ورسوله ما يكون منه الطلب.
0: عبد الله حمود النايف نشر مقطع مصور يوجه فيه رسالة مباشرة إلى الشعب السوري كذلك، نتابعه معا.
2: أملك بالله ما
3: يحيي الله بشيخ،
4: الله يجزاكم الخير.
3: وجهنا رسالة للشعب.
4: والله الشعب السوري أذكرهم بالله الذي لا إله إلا هو،
2: لا إله إلا الله،
4: وأذكرهم بالنبي الذي أدمي من أجلنا من أجل رفع راية لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله،
4: وأذكرهم أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة إن شاء الله.
0: ينتقد الشيخ محمود الشريف في مقطع مصور ينتقد رحلة عبد الله حمود النايف واصفا إياها بأنها فتنة، ومحذرا من مخاطر الانبهار بها والاقتداء بها من دون أساس ديني سليم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هذا الرجل فتنة، والله فتنة، انتبهوا. اللهم فاشهد فإني قد بلغت. والله فتنة هذا الرجل الذي قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرني أن أذهب إلى مكة مشيا على الأقدام، وقال لي أختم القرآن 200 مرة في مكة. يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لو صدق هذه الرؤية، لو صدق في الرؤية، ترى هذا مو النبي عليه الصلاة والسلام، ترى هذا له تفسير آخر. لو صدق أنه فعلا رأى هذه الرؤية فتفسيرها هو جهاد النفس وتزكية النفس وصلة الرحم، أن يتقرب إلى الله بتزكية النفس والزهد، أن يتقرب إلى الله بجهاد النفس، أن يتقرب إلى الله بصلة الرحم. هذا معنى أنه يمشي إلى مكة، لأنه مشي إلى مكة تعب وهلاك ومشقة. هذا تفسير الرؤية. ما يصير أنه نأخذها على ظاهرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر بالمشقة والهلاك. ثانيا، والعلم عند الله، والعلم عند الله، هذا يفتعل والله أعلم، قد يفتعل ويقول رأيته لم يرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال رأيته ولم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. انتبهوا، وبعض الناس تقول الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. نعم هذا حديث صحيح، ولكن يستطيع الشيطان أن يأتي في المنام على صورة شيخ أو عالم أو صورة رجل محسن ويقول ويدعي أنه النبي. أنت ما تعرف أوصاف النبي الحقيقية يا أخي، لا تحكمه بالعاطفة. قد يأتيك ويقول لك أنا النبي وتصدقه ويؤمرك بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ما يصير أنه نأخذ الرؤية على ظاهرها، ما يصير أنه نفكر بالعاطفة. هذا الرجال لو مات في الطريق الناس حتى تعمل له الضريح ومزار وتصير فيه شركيات وتروح تدعي الله عند قبره لو توفاه الله على الطريق. هذا الرجال لو وصل إلى مكة وعند الكعبة هذا صدق نفسه ممكن يقول أنا المهدي المنتظر. والله بعض الناس يكتبون أنه هو المهدي، فعلا المهدي المنتظر.
0: كان الشيخ محمود الشريف قد التقى بالنايف شخصيا خلال رحلته وحاول إقناعه بالتوقف وشرح له المخاطر التي ينطوي عليها ما يفعله، غير أن النايف أصر على موقفه ورفض التراجع.
6: لذلك أنا أقول لك يا عبد الله الحمود، والله ثم والله أتكفل بسفرك. أنا الآن أتكفل بسفرك إلى مكة إن شاء الله وإلى المدينة. تحب بطيارة أو بسيارة تغضك من هون لهناك ولا تمشي على رجلك. ليش؟ ليش؟
4: والله
6: صلي على الرسول، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. أنا خلص كلامي. أول شيء فتنة يا عبد الله.
4: ليه
6: فتنة؟ فتنة. الناس في ناس جاهلين صاروا يشوفوك ولي من أولياء الله.
4: أنا بعد ما
6: في ناس والله قرأت تعليق لشخص قال إنه هو المهدي المنتظر.
4: لا إله إلا الله.
6: والله والله في شخص امرأة ماشية كانت وراك تتذكرها تقول لك سيدي الماشي.
4: لا تقول لي ادعينا للسجناء يطلعون.
6: يا سيدي الماشي ادعينا للسجناء. والله يا عبد الله محمود انا اخوك وانا لك ناصح.
4: أنا
6: اطلع إيه اسمع صلى رسول الله التكاليف الحج العمرة الان ما في حج عمرة تكاليف العمرة الى مكة والمدينة الان تيجي سيارة بتشيلك وبتوصلك وأكل وشارب وفندق كله على حسابك.
4: أجي تصلي على النبي.
6: أنا بعرض عليك صلاة.
4: أنت تعرض علي وأنا ما تخليني أسولف.
6: أنا خلصت أنت كمل. أنت كمل أنت كمل. خلص خلص أنا كمل.
4: أنا كمل.
6: أنا لما خلص أنت كمل ما في مشكلة أسمعك. القصد والله إني أتمنى لك الخير. والله إني أتمنى لك اليسر. يعلم الله ما في شيء بيني وبينك وما أعرفك ولا تعرفني، ولكن والله خشيت من الفتنة.
4: أنت تصلي على النبي.
6: اللهم صل على النبي. والله
4: أنت تصلي على
6: يا عبد الله الحمود صلي على رسولك.
4: أنت صل على النبي.
6: أعطيك والله هالكلمة أنا حاعطيك والله ثم الله ثم الله. لو الرؤية فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك والله لأقول لك أنا ممكن أرافقك.
0: في تطور لافت الشيخ محمود الشريف أعلن أنه يقف وراء منع النايف من مواصلة رحلته، شاكراً هيئة دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية على ما وصفه بالاستجابة السريعة لمنع دخول البدع والفتن، ومشيراً إلى تنسيق جرى بين السلطات السعودية والأردنية لمنع النايف من العبور وإعادته إلى سوريا. قضية النايف وإعلان الشيخ الشريف مسؤوليته عن إيقاف الرحلة أثار موجة واسعة من الجدل مشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من أيد إيقاف الرحلة باعتبارها تفتقر إلى أساس ديني سليم، ومن رأى في التدخل انتهاكا لحرية الفرد في أداء عبادته بالطريقة التي يختارها. شاهين يقول كان على طول يقول أمرت بالمشي لم أمر بالوصول، انتهى ترند هلأ بيرجع بضمير مرتاح. وليد الكردي خلي يرجع على دير الزور وبيكفي فتن وسوالف. محمد إن شاء الله يتراجع الأردن عن قراره ويسمح له للحاج يكمل حلمه بالحاج سيرا على الأقدام. فراس عم يقول الأخ عبد الله من يومين كان مسحت الأمويين ما شاء الله وصل على الحدود الأردنية بهاليومين، إذا هيك أسبوع بيصير بالسعودية. سعيد وآخر تعليق معنا عم يقول ما حدا قال له بدك جواز وفيزا

الآن وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرة الفيديوهات التي نالت رواجاً في السوشيال ميديا في الساعات الماضية. في جولة ميدانية لافتة اختبر وزير النقل

0: يعرب بدر بنفسه جودة تعبيد طريق بطل دمشق الدولي في خطوة تعكس الاهتمام المباشر بمتابعة أعمال الصيانة.
1: بس هلا أكيد في يعني المفروض جهاز الإشراف يستلم الأعمال بشكل منهجي، يعني بشكل يعني اختبار للاستوائية. فأنا سألته سؤال، كيف عم تستلموا الاستوائية؟ فشو الجواب؟
2: هلا هن كانوا يسموا
3: شيء حلو
2: استاذ سيارتك على
1: الليد. هلا بدكم تشدوا على جهاز الاشراف انه الاستلام يكون اصولا، يعني ما بالنظر ولا بالمي. في جهاز لقياس الوعوره 100%، لأنه هذا بده يكون الأداة بكرة اللي بدها تستخدم لكل الطرق اللي عم يتم تأهيلها هلا.
0: أوقف فرع المرور في حماة سائقا أساء إلى الشرطة في أثناء قيادته لدراجة نارية بطريقة متهورة، في خطوة تؤكد أن التجاوزات المرورية ومحاولات التهرب من المساءلة لن تمر من دون عقاب. نتابع.

0: في لحظة مؤثرة تختزل عقودا من الظلم، عادت السفارة السورية في برلين إلى الدكتور عدنان وحود جواز سفره الذي صادرته قبل 43 عاما لرفضه التعاون مع أجهزة المخابرات في عهد حزب البعث، في مشهد يجسد ما تعنيه المرحلة الجديدة لمن عانوا من بطش نظام المخلوق.
1: أخذوا منك الجواز فرجعنا لك يا. هذا الجواز أيام الوحدة.
2: وقت قال لي دابد، قال لي هذا عندي هون، يا تتعاون معنا يا بلغنا. طبعا شأنا، قال لي اكتبه. قال لي شو بدك تعاون معنا؟ قال لي اكتب لنا التقارير. لا يمون شغلك. قال لي تفضل.
0: مشاهدينا، قبل أيام ألقت قوى الأمن على منتحل صفة مسؤول في الداخلية احتال على راغبين في الانتساب إلى الوزارة، في حين تداول ناشطون عديدا من التسجيلات المصورة التي تعود إلى المنتحل نفسه خلال احتياله على بعض الأشخاص بمبالغ مالية. دعونا نشاهد كامل القصة في هذه المادة التي عدها الزملاء في قسم نيو ميديا.
3: شيخ بس تبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائرة مدنية بأقرب محافظة لك.

حساب وزارة الداخلية السورية لشو اسمه مؤسسات مدنية. يعني انت بدك تترك راتبك $300 تمام، دوامك اسبوع باسبوع، المتزوجين لهم مكافآت دائمة شهرية، بالإضافة انه بيجوز يعطوك كمان مساعدة مثل كرتونة مساعدات كل شهر. المهم اخي الشيخ هيك الشفرة كل العالم، الاعداد كبيرة، الشيخ بك تبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائرة مدنية بأقرب محافظة لك. وين حابب انت؟ فإذا كنت جاهز بكرة الصبح تبعت لي اسمك الثلاثي تمام، وأي محافظة حابب تنتسب لحرس منشآت مدنية، يعني شكلك مدني يعني دورتك بسيطة شهر 15 يوم وضمن المحافظة اللي انت فيه بتعمل دورة كمان، بالإضافة حساب الشيخ شام كاش $50، غير هيك ما بحسن سجلك يا أخوي.

0: بكرة الصبح الساعة 8 تبعت لي أنت اسمك الثلاثي وين حابب تتطوع وحساب والمصاري رسم التسجيل مكتب وزارة الداخلية حبيبي اسم الانتساب ما أنا عم أتسلم.
1: وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

من جديد يعود المستكشف إلى الساحل السوري، لكن هذه المرة لنبحث في زراعة لطالما ارتبط بها الساحل وارتبطت به. عن الحمضيات أتحدث، محاصيل تواجه مخاطر عديدة وتهدد أحد ركائز الاقتصاد الزراعي في الساحل السوري.

0: مزارع تمتد على مساحات واسعة في اللاذقية وطرطوس، ومحصول كان لسنوات أحد أهم مصادر الدخل لآلاف المزارعين. الساحل السوري من أهم المناطق الزراعية في البلاد، وتشكل الزراعة فيه جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي للأهالي. لكن هذا القطاع شأنه شأن معظم القطاعات الإنتاجية في سوريا، مر خلال العقود الماضية بتحولات وأزمات تركت آثارها على الإنتاج والتسويق ودخل المزارعين. وزراعة الحمضيات تحديداً واحدة من المحاصيل التي تحملت جانباً من هذه الأزمات، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالمناخ والمياه وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيير ظروف السوق. أما التقديرات فتشير إلى أن زراعة الحمضيات تشكل مصدر دخل لأكثر من 50,000 عائلة سورية. لكن صورة الساحل الزراعية بدأت تتغير منذ عدة سنوات. ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشكلات التسويق والأسعار، وتراجع الإنتاجية، وتحديات المياه والمناخ. في المقابل تظهر محاصيل جديدة في المشهد، وهي الفاكهة الاستوائية. تعد الحمضيات بأنواعها من أهم أنواع الفاكهة المنتشرة في العالم، وبحسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة الفاو لعام 2011 احتلت سوريا المركز الثالث عربياً في إنتاج الحمضيات بإنتاج بلغ نحو 11% من إجمالي الإنتاج العربي. وفي سوريا يذهب معظم إنتاج الحمضيات إلى السوق المحلية، في حين تصدر كميات محدودة إلى الخارج بعد انتقال البلاد من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض في الإنتاج. لكن وفرة الإنتاج لم تكن تعني بالضرورة وفرة في الأرباح، فالمزارع ظل يواجه مشكلة التسويق وتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، حتى تحولت الزراعة في بعض السنوات من مصدر للدخل إلى مصدر للخسارة. ومع تفاقم هذه المشكلات خلال السنوات الأخيرة، بدأ بعض المزارعين بالتخلي عن الحمضيات والاتجاه إلى محاصيل جديدة. فهل ما يحدث مجرد بحث عن محصول أكثر ربحية؟ أم أننا أمام تحول حقيقي في خريطة الزراعة الساحلية؟ وهل تستطيع الاستوائيات أن تكون بديلاً عن الحمضيات؟ والأهم، هل يتحمل الساحل السوري هذا التحول اقتصادياً ومائياً وبيئياً؟
1: شكل الساحل السوري واحدة من أقدم مناطق الاستقرار البشري والنشاط الزراعي في شرق المتوسط، مستفيداً من مناخه المتوسطي ومن وفرة نسبية في مصادر المياه كالأنهار والينابيع المنحدرة من الجبال الساحلية. وعرفت بلاد الشام بعض أنواع الحمضيات منذ قرون، وفي مقدمتها الكباد الذي يعد من أقدم أنواع الحمضيات المعروفة في منطقة البحر المتوسط.
2: المناخ في سوريا منذ أكثر من 20 عاماً كان هناك منطقة معتدلة ذات شتاء دافئ متطابقة في معطياتها المناخية، في الظروف البيئية المناخية كما هو في المنطقة الاستوائية شبه الاستوائية الملائمة لزراعة أشجار الحمضيات.
3: طبعاً من أهم الخطط هو توفير الغراس من خلال المشاتل الموجودة ضمن مديرية زراعة اللاذقية، من حيث تأمين الغراس ذات الصفات النوعية الجيدة والخالية من الآفات والأمراض، حيث بلغت خطة الغراس المقررة لهذا العام حوالي 50,000 غرسة مطعمة و 40,000 غرسة زفة.
1: ومع تطور الزراعة والأسواق ووسائل النقل والتجارة خلال القرن العشرين، بدأت زراعة الحمضيات في الساحل تتحول تدريجياً من زراعة محدودة إلى محصول اقتصادي واسع الانتشار، إلى جانب محاصيل تقليدية أخرى كالزيتون والتين والتبغ. ومع مرور الوقت أصبحت الحمضيات واحدة من أهم الزراعات في الساحل، ومصدراً رئيسياً لدخل عشرات آلاف العائلات في اللاذقية وطرطوس. لكن هذه الزراعة التي توسعت مساحتها

0: أعدادها وعدد أشجارها خلال عقود، بدأت تواجه منذ مطلع القرن الحالي مجموعة من التحديات المتراكمة، وفي مقدمتها مشكلات المياه والمناخ، إضافة إلى تحديات الإنتاج والتسويق.
1: بالنسبة للقطر العربي السوري ومساحته تبلغ حوالي 42 ألف هكتار حالياً بحسب إحصائيات عام 2023 لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حوالي 42 ألف هكتار. طبعاً هذه المساحة تراجعت من 10 سنوات حتى الآن، من عام 2014-2015 كانت تتجاوز 46 ألف هكتار، تراجعت حالياً إلى حوالي 42 ألف هكتار. هذه الزراعة تتركز بشكل رئيس في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
2: هناك مجموعة من الأنواع والأصناف المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، تنصح دائماً وزارة الزراعة بالأصناف المعتمدة، طبعاً تخضع لتجارب وشروط معينة لزراعتها في محافظة معينة، فهذه الأنواع هي الأنواع الملائمة للبيئات المحلية طبعاً بما يتناسب مع الوارد المائي، فالوزارة دائماً تنصح بالأنواع التي تقلل من استهلاك المياه.
3: وراء كل صندوق فاكهة سلسلة من الأعمال والتكاليف لا بد منها قبل أن يصل المحصول إلى الأسواق. ري وأسمدة ومبيدات وعمالة وتقليم وقطاف ونقل، ثم تأتي المرحلة التي قد تكون الأصعب وهي البيع.
4: تكلفة الدرهم الواحد للحمضيات ما بين 250 إلى 300 دولار، بياخد شي 30 غرسة أشجار من الحمضيات، بيعطي ثماره بعد شيء 4 سنين أو 5 سنين. بتصير تكلفة المبيدات والأسمدة بحدود يعني 100 إلى 170 دولار، بيتراوح حسب أسعار المبيدات والأسمدة. بيجي موسم القطاف، بنجيب نحن عمال، يعني العمال تقريباً بياخذوا على الدرهم الواحد بحدود 70 إلى 120 130 دولار، حسب ممكن حجم الثمار الموجود على الأشجار.
3: في السوق لا يتحدد سعر المنتج فقط بكلفة إنتاجه أو حجم الطلب عليه، وإنما يتأثر أيضاً بحجم المعروض والمنافسة وحركة السوق، والمحاصيل الزراعية تخضع لهذه القواعد أيضاً. لكن بالنسبة للمزارع هناك مشكلة أساسية، وهو يدفع تكاليف الإنتاج مسبقاً بغض النظر عما سيحدث للسعر عندما يصل محصوله إلى السوق، لذلك تبدو المعادلة بالنسبة إليه بسيطة. إذا ارتفعت الكلفة ولم يرتفع معها سعر البيع، فإن زيادة الإنتاج لا تعني بالضرورة زيادة الربح، بل قد تتحول إلى خسارة.
0: من المزرعة إلى التعبئة والنقل إلى سوق الهال إلى التاجر ثم إلى المستهلك، وبين السعر الذي يراه المستهلك في المتجر والسعر الذي يحصل عليه المزارع من أرضه مسافة طويلة تتوزع خلالها تكاليف وهوامش ربح متعددة.
4: وبعدين نحن منوضبه بعلاب ومناخده على سوق الهون لنبيعه، وهون بالموضوع هذا بيتحكموا فيه التجار بالأسعار، ما يتراوح الأسعار ما بين 2000 إلى 6000 7000 ليرة من كافة أنواع الحمضيات. ونحن يعني المزارع الحمضيات ما بيبقى له رأس مال غير بسيط جدا، وأيام نحن بنكون خسرانين بالزراعة، وبيوصل هذا المنتج للمستهلك من التجار للمستهلك يعني بحدود من 8 إلى 15 ألف بجوز أكثر.
0: لكن مشكلات المزارعين لا تتعلق بالسوق وحده، فالزراعة نفسها أصبحت أكثر تعرضاً لتقلبات الطقس والمياه، وشهد الساحل السوري خلال العقود الماضية موجات صقيع قاسية، كان من أبرزها صقيع عام 2004 الذي ألحق أضراراً واسعة ببساتين الحمضيات. وفي السنوات الأخيرة أضيف إلى ذلك تراجع الأمطار وتكرار مواسم الجفاف وانخفاض مخزونات السدود ومصادر مياه الري.
1: نحن نعلم أن المنطقة الساحلية كان معدلات الهطولات المطرية السنوية تتجاوز 1000 ملم سنوياً، 1200 إلى 1300 ملم وسطياً. حالياً وفي الأعوام الماضية كان هناك تذبذب كبير في كميات الهطولات المطرية، حيث أن في بعض السنوات الماضية تعرضنا لجفاف في المنطقة الساحلية، وهذه الهطولات

0: مطريه لم تتجاوز 600-650 ملم، وهذا انعكس سلبا على ايضا زراعه الاشجار المستديمه الخضره وخاصه زراعه الحمضيات.
1: المقنن المائي للحمضيات هو بيتراوح بين 0.5 الى 0.6 لتر لكل هكتار لكل ثانيه، احنا بنحسبه بهذه الطريقه. طبعا المقصود بهذه الطريقه هي كميه المياه اللازمه وفق تواتر زمني، يعني التواتر الزمني هو 20 يوم تقريبا بين الري والري للشجره الواحده.
2: شهدت زراعة الحمضيات طفرة كبيرة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن هذا التوسع لم يرافقه تخطيط استراتيجي طويل الأمد بالقدر الكافي، مثل دراسات السوق وحاجة المستهلك والأسواق الخارجية والأصناف الأكثر ملائمة للطلب، كلها عوامل يفترض أن تدخل في قرار زراعة محصول يستمر لسنوات طويلة، حيث أن المزارع يتبع قاعدة بسيطة وهي تقييد الناجح. فما إن ينجح مزارع في تحقيق أرباح من صنف معين حتى يسارع آخرون إلى زراعته، وهكذا تغيرت خريطة بعض البساتين أكثر من مرة.
0: من أهم هذه الأسباب هو عدم توفر الأسواق الخارجية، أسواق التصدير الخارجية، وبالتالي بقي الاستهلاك ضمن سوريا بكميات كبيرة جداً، تجاوز الإنتاج حوالي أكثر من 660 ألف طن في عام 23. طبعاً هذا الإنتاج كان قبل 10 سنوات من عام 2024 يتجاوز المليون طن، مليون ومئتين ألف طن. إذن تراجعت المساحة وتراجع الإنتاج، هذا نقطة. والنقطة الثانية هو عدم توفر معامل خاصة بالحمضيات في منطقة زراعة الحمضيات وخاصة في المنطقة الساحلية.
2: ولا تنتهي مشكلة التسويق داخل سوريا، فالفائض يحتاج أيضا إلى أسواق خارجية، حيث اعتمد قطاع الحمضيات السوري في تصريف جزء من إنتاجه على أسواق إقليمية محددة، أبرزها العراق ولبنان ودول الخليج. لكن الاعتماد على عدد محدد من الأسواق جعل التصدير أكثر حساسية للتطورات السياسية والإغلاقات الحدودية. فمن قال إن السياسة غائبة عن الزراعة؟ إغلاق معبر أو توتر سياسي أو تغيير في شروط الاستيراد قد يعني في موسم واحد عودة كميات كبيرة من المحصول إلى السوق المحلي في وقت لا تكون فيه الصناعات التحويلية قادرة على استيعابها.
3: التحكم صاير بس بسوق الهالي، التجار هنون اللي ممكن ينزلوا السعر مشان يزيدوا ربحهم هنون، وبيجوا يعطوك ايام حقك. بشكل عام المعترف عليه المزارع بياخذ بضاعته هو بايده على سوق الهال وبيبيعها، فما في وسيط ثاني نهائيا.
4: تبدا رحله عمل المزارع من الربيع وتستمر حتى نهايات الخريف حين يبدا بجني المحصول، لكن عندها تبدا مرحله جديده من الترقب، السوق والأسعار وحركة التصدير. وقد يؤدي فائض الإنتاج في بعض السنوات إلى تكدس المحصول وتحوله من مصدر دخل إلى عبء مالي، وتتكرر مشكلات التسويق مع كل موسم، ومن أبرزها فائض الإنتاج، محدودية قدرة السوق المحلية على استيعابه، ضعف الصناعات التحويلية، ومحدودية التخزين المبرد طويل الأمد، إضافة إلى صعوبات التصدير نحو الأسواق التقليدية وغياب البدائل الكافية عندما تتعطل إحدى هذه الأسواق. كما يواجه القطاع مشكلة أخرى هي غياب التوجيه المستمر للمزارعين نحو الأصناف التي تتناسب مع حاجات الأسواق المحلية والخارجية، وفتح أسواق جديدة قادرة على تخفيف أثر أي طارئ سياسي أو تجاري.
3: المزارع ياخذ حقه يتابع بالحمضيات، لانه هو مشروع كان قديما رابح، بس هي الايام اللي مرقت، هالسنين السبع ثمان سنين اللي مرقت، المزارع يعني ابدا ما عم يطلع دخله، يعني حتى تعبه ولا تعب شيء، ما عم يطلع شيء ابدا.
2: واذا كان المزارع لا يملك السيطره على سعر البيع، فهو ايضا لا يملك السيطره الكامله على كلفه الانتاج. وتعد تكاليف الزراعة من أكبر الأعباء التي تضغط على هامش ربح مزارع الحمضيات في الساحل السوري.
0: التكلفة الزائدة لمدخلات الإنتاج، يعني من أسمدة ومبيدات و

0: يد عاملة ومختلف العمليات الخدمة الزراعية. بالمقابل أسعار الحمضيات كانت متدنية جدا في السنوات الماضية، وبالتالي ما كانت تغطي النفقات التي تصرف عليها من قبل المزارع.
1: فأسعار المستلزمات الزراعية ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من الأسمدة والمبيدات إلى العمالة والطاقة والري والنقل. وتحتاج أشجار الحمضيات إلى الأسمدة للحفاظ على الإنتاج وجودة الثمار، لكن ارتفاع أسعارها إلى جانب الاعتماد على مستلزمات مرتبطة بالاستيراد رفع كلفة الإنتاج على المزارعين، كما شهدت السنوات السابقة انتشار للآفات والأمراض في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار المبيدات الفعالة إلى زيادة صعوبة مكافحتها بالنسبة لبعض المزارعين.
2: بالإضافة إلى ارتفاع كلفة زراعة الحمضيات، تلعب تغيرات الطقس دورا مباشرا في كمية المحصول ونوعيته، فالحمضيات تحتاج إلى ظروف مناخية ملائمة وتتأثر بالصقيع وانخفاض درجات الحرارة، كما يمكن لموجات الحر الشديدة أن تؤثر في الأشجار والثمار. وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في معدلات الهطل وتغيرا في توقيته، ما زاد الضغط على مصادر مياه الري خلال أشهر الصيف. وفي مواسم الجفاف ينعكس نقص المياه على حجم الثمار وجودتها والإنتاجية، كما يمكن لموجات الحر والتقلبات المفاجئة في درجات الحرارة خلال الربيع وهي موسم الإزهار والعقد أن تؤثر في تكوين الثمار واستقرار الإنتاج.
0: كل ظروف بيئية ترافقها موضوع من الآفات والحشرات، أو يرافقها انتشار آفات وحشرات وأحياناً فيروسات فيروسية على أشجار الحمضيات، حيث أن الجفاف، الإجهاد الجفافي، قلة الرطوبة، عدم قيام بعمليات الخدمة الزراعية الكبيرة أدى إلى انتشار بعض الأمراض التي لم يكن لها أهمية سابقاً، وإنما حالياً بدأت تتأثر فيها شجرة الحمضيات.
3: أما بالنسبة للصعوبات الثانية اللي هي شبكات الري، طبعاً نحن في محافظة اللاذقية بنروي 43 ألف هكتار، شبكات الري طولها حوالي 2100 كيلومتر، المواد المستخدمة فيها متنوعة من قصات الإسبستوس إلى جي آر بي، بولي إيتيلين، قصات البي في سي وقصات المعدنية مختلفة. طبعاً تضاريس محافظة اللاذقية تضاريس صعبة، لذلك نحن بنرفع الماء على أكثر من مستوى، فنحن بنحتاج لمحطات ضخ كثيرة، نحن عندنا حوالي 58 محطة ضخ.
1: أمام هذا الواقع بدأ تحول جديد يظهر في الساحل السوري، مزارعون يقتلعون جزءاً من أشجار الحمضيات ويزرعون مكانها محاصيل جديدة.
4: قلعنا الحمضيات لسوء تصريف المنتوج، قلة الإنتاج كمردود اقتصادي بعامل 2021 تحولنا على الاستوائي، انتم شايفين دراغون فروت، املا بانتاج اكبر واوفر واضرار اقل. الكلفه بشكل مبدئي لبناء مشروع حديد مع غراس نايلون يعني حوالي 6000 دولار للدونم واحد، هي كلفه مره واحده، بعد منها بتصير الكلفة كخدمة سنوية كل سنة بسنتها حوالي 500-600 دولار سنوياً للدونم واحد.
1: وفي الحقيقة فإن المزارع لم يتخذ هذا القرار من فراغ، فهو يحسب كلفة الأرض والمياه والعمالة، ثم ينظر إلى ما يمكن أن يحصل عليه من المحصول. وبحسب مزارعين اتجهوا إلى هذه المحاصيل، فإن بعض الاستوائيات تحقق عائداً اقتصادياً أعلى من الحمضيات، لكن ارتفاع المردود المحتمل لا يعني أن الخيار خال من المخاطر.
0: طبعاً التراجع عندما أقول تراجعت زراعة الحمضيات من 46 ألف هكتار إلى 42 ألف هكتار، إذن هناك أكثر من 4000 هكتار اختفت عن الوجود، ليست موجودة. وهذا كما كان سابقاً زراعة الحمضيات على حساب شجرة الزيتون، حالياً هناك زراعات أخرى دخلت على حساب شجرة الحمضيات في المنطقة الساحلية. انخفاض أسعار الحمضيات بالمقابل الأشجار الاستوائية وثمار الأشجار الاستوائية هي غالية الثمن.
5: النباتات الاستوائية بحكم أنها موطنها الأصلي فهي تحتاج كميات كبيرة من المياه وتحتاج ظروف خاصة من العناية والتسميد والمكافحة.

0: فهذه النباتات عموما وزارة الزراعة تهدف إلى زراعة أنواع تقلل استهلاك المياه بشكل أكبر.
1: بفضل مناخه المتوسطي، تمكن المزارعون في الساحل السوري من زراعة أنواع من الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية التي لم تكن مألوفة سابقا في المنطقة، ويشهد الساحل توسعا في زراعة هذه الفواكه التي تتميز في بعض الحالات بأسعار بيع مرتفعة في الأسواق المحلية مقارنة بالحمضيات، ما يجعلها خيارا مغريا لبعض المزارعين.
2: اخترناها هروبا من تدني أسعار الحمضيات وأملا بزيادة الإنتاج عن طريق طلبها كونه مطلوب خارجيا وتصديرها، والتكلفة أو الزمن اللازم لإنتاج الدراغون فروت بعد أول سنة زراعة هي حوالي 12 شهر، ببلش الإنتاج بشكل مبدئي بشكل صحيح بعد سنتين من الزراعة.
1: كما أن ارتفاع الطلب المحلي على هذه الأنواع التي كانت تستورد بكميات أكبر في السابق فتح المجال أمام إنتاجها محلياً. لكن السؤال الأهم الذي تطرحه المشكلات التي واجهتها الحمضيات من قبل لا يتعلق فقط بالسعر، فالمحصول الذي يبدو أكثر ربحية اليوم قد يواجه بعد سنوات مشكلة مختلفة إذا توسعت زراعته وتغير حجم المعروض أو تراجع سعره. فماذا نفعل حينئذ؟
3: طبعا الزراعات الاستوائية لا يمكن أن تحل مكان شجرة الحمضيات ولا بأي شكل من الأشكال. كل الزراعات الاستوائية سواء هي متنوعة، سواء الأفوكادو أو زراعة الموز أو زراعة السابوتا أو زراعة أشجار أخرى من مستديمات الخضرة، دخلت بشكل كبير جدا إلى المنطقة الساحلية وبطريقة غير مدروسة.
4: وهنا تبدو المفارقة، فالمشكلة التي دفعت بعض المزارعين إلى ترك الحمضيات قد تتكرر مع الاستوائيات إذا تحول نجاح محصول جديد إلى موجة زراعة واسعة بلا تخطيط. فكل محصول له احتياجاته من المياه، وله متطلبات من التربة والمناخ، وله سوق قد يتغير مع الوقت. والسؤال ليس هل الحمضيات أفضل من الاستوائيات، السؤال هو هل نعرف قبل أن نزرع ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ فإذا توسعت زراعة محصول واحد بسرعة، هل تستطيع موارد المياه تحمل هذا التوسع؟ هل تتغير احتياجات التربة؟ هل تظهر آفات جديدة؟ وماذا يحدث إذا تغيرت الأسعار؟ فالمشكلة ليست في أن المزارع يبحث عن محصول أفضل، بل في أن قراراً يبدو صحيحاً اليوم قد لا يكون بالضرورة صحيحاً على المدى الطويل.
3: الزراعات الاستوائية هي بحاجة إلى رطوبة أكثر بكثير من شجرة الحمضيات، لا تتحمل انخفاض الحرارة كما هو الحال في شجرة الحمضيات، هل تتوفر مصادر الري بالكميات الكافية لمثل هذه الزراعات؟ هذا السؤال يطرح نفسه ويطرح على وزارة الزراعة وعلى مديريات الزراعة، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟
2: تستهلك كميات مياه شوي أعلى من الحمضيات، يعني 2 لـ3 مرات أسبوعياً، بس كميات خفيفة، يعني طبيعة الدراغون فروت بدها سقاي مرات عديدة وكميات خفيفة.
4: أمام هذه التحولات تقف الجهات الزراعية أمام أكثر من ملف في الوقت نفسه: الحفاظ على زراعة الحمضيات، رفع إنتاجيتها، حل مشكلات التسويق، تأمين المياه، ودعم التصنيع والتصدير، وفي الوقت نفسه التعامل مع انتشار محاصيل جديدة. إذن هل المطلوب إنقاذ الحمضيات بأي ثمن أم مساعدة المزارع على الانتقال إلى محاصيل أخرى أكثر جدوى؟ وهل يجب أن تترك الدولة للمزارع وحده قرار تحديد مستقبل الزراعة، أم أن هناك حاجة إلى خطة تحدد ماذا نزرع وأين نزرع وكم نزرع وكم من المياه نستطيع أن نوفر لهذه الزراعة؟ فالساحل لا يواجه مشكلة محصول واحد فقط، بل هو أمام مشكلة أكبر: أي نوع من الزراعة يستطيع أن يعيش فيه؟
3: أنا أعتقد بأن الدخول العشوائي لهذه الزراعات دون دراسة ودون توصيف المناطق الزراعة وما تؤمنه من ظروف تربة، ظروف بيئية من التربة وظروف مناخية وتوفر الري، مياه الري، فهناك تأثير سلبي بكل تأكيد على هذا الموضوع.
2: أتوقع أنه مستقبل

0: الزراعة. مستقبل الزراعة، الزراعات الاستوائية هي مستقبل الزراعات بشكل عام بالساحل السوري. الأسباب واضحة والمشجعات اللي لازم نحكي عنها. الأسباب هي قلة التكاليف، مناسبتها وملائمتها للبيئة اللي نحن عايشين فيها. ثلاثة، توجه عالمي بأخذ منتوجنا، بأخذ المنتوج.
1: لا، بالنسبة للتغيير إلى فواكه استوائية أو إلى خضار أو إلى ورق دوالي هلأ منتشر كتير كتير، أو إلى بطاطا يعني حلوة كمان منتشرة كتير، أو أي زراعات تانية، لا تستهلك أكثر، يعني استهلاكها من المياه أكثر، ومو بس الاستهلاك، الاستهلاك أكثر، تواتر الريات هو تواتر قصير ومتسارع.
2: في بساتين كانت الحمضيات عنوانها، تظهر أشجار جديدة، والمزارع الذي يقتلع شجرة عمرها سنوات لا يفعل ذلك بحثاً عن تغيير شكل أرضه، بل بحثاً عن دخل يستطيع أن يعيش منه. لكن خلف هذا القرار الفردي قد تكون هناك بداية تحول أكبر، فإذا كانت الحمضيات قد وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها استمرارها مضموناً اقتصادياً، فإن الاستوائيات ليست بالضرورة نهاية القصة، لأن الأرض واحدة والمياه واحدة، والسوق الذي يرفع سعر محصول اليوم قد يخفضه غداً. إذن إنقاذ الحمضيات من دون معالجة أسباب أزمتها قد لا يكون كافياً، والانتقال السريع إلى الاستوائيات قد لا يكون حلاً مضموناً. وبين شجرة تقتلع اليوم وشجرة تزرع مكانها، قد يكون الساحل السوري يعيد رسم مستقبله الزراعي كله. فهل نحن أمام بداية إعادة رسم الخريطة الزراعية للساحل السوري، أو أمام محاولة للهروب إلى الأمام؟

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بأبرز العناوين. دمشق تنفي تقارير رويترز وإكسيوس حول طلب الرياض منها إرسال قوات إلى السعودية أو اليمن لقتال الحوثيين. وزارة الخارجية تدين اعتداءات جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية. نقابة البحارة السوريين تؤكد لتلفزيون سوريا فقدان 9 بحارة سوريين في البحر الأسود بعد استهداف سفينتهم من طائرتين مسيرتين. المحكمة العسكرية في بيروت تعقد اليوم جلسة لمحاكمة سليمان هلال الأسد بتهم تتعلق بالسلام والمخدرات. أهلا بكم مجددا. نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان ما نشرته وكالة رويترز وموقع إكسيوس حول طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن للقتال ضد الحوثيين، واصفا هذه التقارير بالكاذبة. كما أكدت وزارة الإعلام أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، مشددا على وقوفها بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها.
1: بعد ساعات من عودة الرئيس أحمد الشرع من زيارته القصيرة إلى الرياض والتي التقى فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تنشر وكالة رويترز وموقع إكسيوس تقارير تتحدث عن احتمالية دخول سوريا في حرب اليمن ضد الحوثيين وتقديم دعم عسكري للسعودية. رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وبأن الرئيس الشرع ناقش الفكرة مع بن سلمان. كما نقلت عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس الخطوة لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن. كما ذكر دبلوماسي سوري أن تركيز دمشق ينصب حاليا على الأولويات الداخلية، مضيفا أنه في حال طلبت السعودية أي تعاون عسكري فإن التعامل معه سيكون عبر القنوات الرسمية. أما موقع إكسيوس فنقل عن 3 مسؤولين أمريكيين تصريحات تصب في السياق ذاته الذي أوردته رويترز. مستشار الشؤون الإعلامية في رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان وصف هذه التقارير بالكاذبة وغير الصحيحة، ونفى طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن. أما وزارة الإعلام فشددت على أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، وأشارت أن موقف دمشق واضح عبر الوقوف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها. وأضافت الوزارة أن أولوية سوريا حالياً التركيز على إعادة بناء البلاد وتحسين حياة السوريين، وبأن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون فقط من خلال القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف مشاركة سورية محتملة في الحرب ضد الحوثيين، ففي شهر أيلول الماضي تحدثت تقارير عن طلب سعودي سابق من دمشق للمساهمة بقوات في الحرب على الحوثيين. كما تحدثت تقارير أخرى عن سيناريو لتدخل عسكري سوري في لبنان، وهو ما نفته الحكومة السورية، وهي تتناغم مع مواقف وتصريحات كررها الرئيس الشرع حول تجنب جر البلاد إلى صراعات إقليمية جديدة، بما يشمل عدم رغبة دمشق في التدخل عسكريا في لبنان ضد حزب الله. ويتقاطع الجدل بشأن هذه الأنباء مع نقاش آخر يتعلق بإمكانية انضمام سوريا إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، وهي رغبة لم تخفها دمشق عبر موقفها الرسمي من دون أن تتخذ قرارا نهائيا بشأن ذلك

0: حتى الآن.
1: وللحديث أكثر ينضم إلينا الكاتب في الشأن السياسي الأستاذ درويش خليفة من غازي عنتاب. بداية مرحبا بك أستاذ درويش وصباح الخير. ما قراءتك للنفي السوري من المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية وأيضا وزارة الإعلام لما نشرته رويترز حول طلب السعودية من سوريا مساندتها عسكريا بحربها ضد الحوثيين؟
2: صباح الخير، تحية لكم وللمتابعين الأكارم. من الطبيعي أن يقوم المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية بنفي هذه الشائعات، لكن بالمقابل أيضا رويترز أو حتى أكسيوس كانت تقول بأنها يعني حصلت على هذه المعلومات من قبل مسؤولين أمريكيين، وأنتم كما ذكرتم في تقريركم بأن إدارة الرئيس ترامب كانت قد طلبت في السابق من الرئيس الشرع في المشاركة بالقتال ضد حزب الله في لبنان. وأنا أعتقد بأن اليوم هناك يعني أمام سوريا يعني عقد محلية وعقد أخرى خارجية، فالحرب الإقليمية القائمة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ضد إيران تحتم على سوريا عدم الانخراط أو المغامرة في هكذا نوع من الحروب، لأنها بالأصل تعاني من تدخلات إسرائيلية، وفي حينها في حال يعني تدخلت سوريا ضد أي من يعني حلفاء إيران ستوجه إيران والحرس الثوري صواريخه البالستية باتجاه دمشق، وهذا ما سيؤثر على الأمن والاستقرار في سوريا. من جهة أخرى وهي يعني هو عامل ذاتي أو محلي، ما زال الجيش السوري في طور الإنشاء، ما زالت هناك يعني تركيبة أو يعني هناك أيضا يعني عقدة في في في في دمج العقيدة العسكرية، سواء دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد داخل الجيش السوري الذي كان مكون بالأصل من قبل الفصائل الثورية وكذلك هيئة تحرير الشام. فهناك أيضا يعني مشكلة محلية في يعني تكوينة الجيش السوري، وهذا ما سيؤثر على أي مشاركة خارجية. لذلك أنا أعتقد سوريا اليوم انكفائها عن ما يحصل في الإقليم من اقتتال ومن اضطرابات أمنية، هذا مهم للبلاد والتركيز على الداخل السوري. فيعني هذا من الطبيعي أن يكون هناك نفي. لكن أيضا بالمقابل
1: لماذا يتكرر طرح فكرة أن يكون لسوريا دور عسكري سواء من لبنان في لبنان أو بالسعودية؟
2: نعم، لذلك يعني كان مطلوبا أيضا من السيد المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية توضيح ماهية الزيارة التي كانت مفاجئة للسيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية. فهي كانت زيارة مفاجئة، كانت كما يعني أشيع بأنها بطائرة سعودية وبطلب من المملكة العربية السعودية، تزامنت مع معركة فجر اليمن التي يعني اليوم ما زالت قائمة. فيعني عوامل عديدة أدت لأن نسمع هذه الشائعات. هل هي بالفعل شائعات؟ هل رويترز وأكسيوس حصلوا على معلومات كانت أولية ثم تم يعني التعامل معها أو التعاطي معها بالنفي أو عدم الجدية من قبل الجانب السوري أو شرح الجانب السوري للحلفاء في المملكة العربية السعودية بأننا يعني غير قادرين على الانخراط في أي معركة خارجية، خاصة وبأن ما أشيع بأن يعني يجب أن نشارك الفرقة 84، وأنتم تعلمون بأن جلها من المقاتلين المهاجرين الأجانب، وبالتالي لربما يحصل هناك رفض منهم ولديهم عقيدة تختلف عن عقيدة الجيش السوري الوطنية، وبأنهم لن يقاتلوا مقاتلين مسلمين مثلهم، ولكنهم قد يختلفوا في المذهب، قد يختلفوا في الطائفة، في الأهداف. لذلك يعني أنا أعتقد بأن
1: طب لو كان هناك فعلا إمكانية لمساندة سوريا للسعودية في هذه الحرب ضد الحوثيين، ما هي أشكال الدعم التي ممكن أن تقدمها عدا الانخراط العسكري والمباشر برأيك؟
2: أنا باعتقادي اليوم سوريا لا تملك المقومات العسكرية سواء الدفاعية أو حتى الهجومية للانخراط بهذا النوع من يعني المعارك.
1: نعم، عدا عن الانخراط العسكري كيف يمكن أن تساندها بهذه الحرب عدا عن الانخراط العسكري؟
2: المعركة في اليمن وهناك قوات للشرعية اليمنية، وكان هناك أيضا يعني معلومات بأن قوات العمالقة التي كانت مدعومة من الإمارات ستشارك إلى جانب الشرعية.

0: في اليمن. فأنا أعتقد بأن المعركة البرية هناك يعني لا يعني تطالب أو تتطلب وجود أبناء المنطقة، أبناء هذه المناطق. سوريا لا يعني المقاتلين السوريين ليس لديهم أدنى فكرة عن الجغرافيا اليمنية، ليس لديهم أدنى فكرة عن يعني العقيدة القتالية لدى الحوثيين، ماذا يمتلكون من صواريخ باليستية أو قريبة المدى، هل يستخدمون الطائرات المسيرة، هل قتالهم يكون بشكل مباشر. وهناك يعني المعارك في اليمن عندما يتم كسر يعني خطوط الجبهات، تستطيع أي قوات المضي أو المسير قدما يعني مئات الكيلومترات. هل إذا ذهبوا هؤلاء المقاتلين السوريين بالفعل سيصلون إلى يعني مكان يستطيعون أن يعني يحصنوا أنفسهم؟ هذا يتطلب باعتقادي تحضير مسبق. اليوم المعركة قائمة، المعركة
1: نعم
0: قائمة في اليمن، ويعني القوات الشرعية تقوم بكل ما بوسعها لإعادة الساحل الغربي ويعني دحر الحوثيين من المناطق المطلة على باب المندب. لذلك يعني أنا أعتقد بأن هذا المجال الحيوي البري يحتم على يعني السعوديين ذات أنفسهم كداعمين للشرعية في اليمن، دعم القوات المحلية. استجلاب أي قوات خارجية لن يكون باعتقادي يعني نافعا وناجعا في هذا النوع من المعارك البرية
1: لذلك
0: المباشرة.
1: سألتك في حال هناك دعم سوري للسعودية في هذه الحرب، كيف سيكون عدا عن القوات العسكرية؟ هل ممكن أن يكون
0: لا
1: هناك تعاون استخباراتي أو لوجستي أو أي من هذا القبيل؟
0: مجرد وجود تحالف مكة ووجود يعني القوات التركية والباكستانية، وهما من أهم يعني الجيوش في المنطقة، فأحداهما دولة نووية والأخرى دولة
1: نعم
0: لديها صناعات عسكرية متطورة ولديها جهاز استخبارات وأدوات عسكرية. فأنا أعتقد بأن يمكن دعم السعودية وقوات الشرعية في اليمن من خلال حلفاء المملكة العربية السعودية. سوريا تستطيع دعمها على الأقل يعني سياسيا، إذا كان هناك أي قرار في مجلس الأمن تستطيع سوريا على سبيل المثال أن يعني تدعمها بالمواقف السياسية والدبلوماسية،
1: نعم
0: لكن عسكريا واستخباراتيا أعتقد من
1: نعم
0: المبكر الحديث عن يعني دعم سوري مباشر لأي طرف حليف في المنطقة.
1: طب بالنسبة لحلف مكة، برأيك ما هي إمكانية أن تنضم سوريا فعليا إلى هذا الحلف في حال اتخذت قرارها؟ وهل يتعارض مع أولوياتها بعدم الانخراط بأي صراعات إقليمية سواء عسكريا أو سياسيا؟
0: أنا بالنسبة لي أعتقد بأنه من المبكر الانخراط في هذا النوع من التحالفات الإقليمية. فنحن لدينا جبهتان ما زالتا يعني شبه مفتوحتين،
1: نعم
0: إحداهما في الجنوب مع إسرائيل
1: إسرائيل
0: والتدخلات الإسرائيلية. وبالنسبة لإسرائيل كان موقفها من تحالف مكة بأنه يعني يستهدفها بشكل مباشر. ولدينا أيضا جبهة غير معلنة وهي يعني مخفية مع إيران، فيعني أي تحالف يستهدف إيران لربما تتحول منصات الصواريخ الإيرانية من يعني باتجاه إسرائيل أو باتجاه الأردن أو حتى دول الخليج، كما يحصل في يعني أو كما حصل خلال الأشهر القليلة الماضية باتجاه دمشق، وهذا ما سيؤثر على الوضع الأمني ويعني الاقتصادي في سوريا. فنحن اليوم في طور إعادة يعني بالكاد نستطيع أن نحبو لنصل إلى وضع أمني مستقر، ويعني نحاول إقناع المستثمرين سواء العرب أو الأجانب بال يعني المجيء إلى سوريا للاستثمار. لكن يبدو لي كل ما يحصل في الإقليم سيؤثر على سوريا، وسوريا متأثرة بكل الأحوال اقتصاديا.
1: بالتأكيد
0: يعني إغلاق المضائق المائية وصل إلى حتى جيوب السوريين، أسعار الوقود مرتفعة في سوريا، لربما نشهد خلال الأشهر القليلة ارتفاع في أسعار مادة الخبز التي تعتبر أساسية في سوريا. فأنا باعتقادي اليوم انكفاء سوريا عن الصراعات الحاصلة في الإقليم هو لمصلحة القيادة ولمصلحة الشعب السوري
1: يعني
0: بالوقت
1: أخيراً
0: الحالي.
1: أستاذ درويش، برأيك هل تم فعلاً مناقشة فكرة مشاركة سوريا ومساندتها للسعودية في اللقاء الذي جمع الشارع بمحمد بن سلمان أم لا؟
0: أستاذة هبة، يعني

0: مجرد يعني ذهاب الرئيس الشرع مع وزير خارجيته إلى السعودية، أنا يعني أرجح بأنه تم طرح الموضوع،
1: نعم
0: لكن هل القيادة السورية أبدت موافقة أم رفض؟ هذا يعني ما يكون مكان يعني قبول أو رفض، لأن في حال الأمر يتعلق بالحالة العسكرية المباشرة لكان رأينا مع الرئيس الشرع وزير دفاعه أو رئيس الأركان وليس
1: نعم
0: وزير الخارجية فقط. يعني أعتقد بأن الأمر يحتمل يعني كل ما يشاع بأنه بالفعل تم طرح الموضوع، وبالفعل يعني القيادة السورية طلبت أن التريث لحين العودة إلى دمشق ومناقشته مع القيادة العسكرية. لذلك يعني كل الاحتمالات مطروحة وربما تكون على الطاولة، لكن أعتقد مصلحة سوريا اليوم هو الانكفاء عما يحصل في الإقليم والتركيز على الداخل السوري من خلال يعني السلم الأهلي وإعادة توحيد سوريا، وكذلك العمل على إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ درويش خليفة الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا، كنت معنا من غازي عنتاب.
0: شكرا لكم.
1: هذا وأصدرت وزارة الخارجية بيانا دانت فيه الاعتداءات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعيانا مدنية في المملكة العربية السعودية ولا سيما مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة العشرات من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاستهدافات وتعريض حياة المدنيين للخطر تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل تهديدا لأمن المملكة والمنطقة عموما، كما شدد البيان على وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها. هذا وقال المتحدث باسم قوات التحالف والذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، قال إن اعتداءات ما وصفها بالميليشيات الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر دون حساب. وأعلن المالكي عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، ما أسفر عن تدمير 82 هدفا عسكريا بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية. أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وتناول هذا الاتصال بحسب البيان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحها المشتركة إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال عضو مجلس إدارة نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار المهندس محمد حجوز، قال في مقابلة له مع تلفزيون سوريا إن 9 بحارة سوريين فقدوا إثر استهداف سفينتهم بطائرتين مسيرتين في البحر الأسود. وكانت الإدارة البحرية البلغارية قد أعلنت في وقت سابق إيقافها عملية البحث والإنقاذ على سفينة غرقت من جراء استهدافها في البحر الأسود، وذكرت أنه لن يتم استئناف عمليات البحث والإنقاذ. وبحسب رويترز، تعرضت سفينتان لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ما أدى إلى غرق إحداهما في حين تضررت الأخرى. رصد مراسل تلفزيون سوريا آخر التطورات في مدينة صقلبية بريف حما الغربي عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المدينة.

0: تشهد مدينة إسقلبية منذ يوم أمس انتشاراً واسعاً لقوى الأمن الداخلي، وذلك لضبط الاستقرار وإنهاء كافة مظاهر الاحتقان والتوتر التي حصلت في المنطقة. طبعاً الآن الحياة طبيعية في مدينة إسقلبية بعد الانتشار الأمني الذي نشهده عبر الكاميرا. طبعاً التحركات التي حصلت يوم أمس تركزت على ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين في هذه المشاجرة الأخيرة التي حصلت منذ يومين. طبعا تم توقيف كلا من الطرفين من مدينة إسقلبية ومدينة قلعة المضيق، ويعني أكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع هذه الحادثة اتخذ مسارا جنائيا وقضائيا عبر توقيف كل من شارك أو تسبب في إثارة هذه الفوضى. بشكل عام يعني هذا الحل يعتبر من الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة في المنطقة وإيقاف المتورطين الذين تسببوا في هذه الفوضى التي أثارت المنطقة منذ يومين. لتلفزيون سوريا ياسر روح، ريف حما الغربي، مدينة إسقلبية.
1: ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة الدراجات النارية والمحال التجارية في حلب، وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد ضبط بحوزة أفراد هذه العصابة والمؤلفة من 18 شخصا عدد من الدراجات النارية المسروقة، إلى جانب مواد مخدرة وأسلحة وهواتف محمولة، في حين يجري العمل على إعادة الدراجات إلى أصحابها أصولا واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي داعش ما يزالون يعيشون في مخيم روج بمحافظة الحسكة، وغالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
2: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير، أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيدا من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة تفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب الذي اختطفه صباح أمس بعد أن أصابه بطلق ناري في ساقه خلال توغله في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. كما أوضح المراسل أن الشاب الذي استهدفه الاحتلال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني قام بنقله لمشفى الجولان لتلقي العلاج اللازم. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بشكل يومي جنوبي سوريا، لا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ توغلات متكررة ويعتدي على المدنيين. هذا وقال مراسلنا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها في المنطقة. كما أوضح المراسل بأن دورية الاحتلال المؤلفة من 3 آليات عسكرية طاردت المزارعين واستجوبت عددا منهم.
3: بعد روح

0: أعلنت الشركة السورية للبترول تعرض خط النفط قرب منطقة تل حميس في الحسكة لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط. وبحسب الشركة، فقد توجهت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع وعملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر والبدء بإصلاحه وصيانته، كما باشرت الجهة المختصة التحقيقات والاستقصاء لتحديد ملابسات الاعتداء، وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. ويأتي هذا الاعتداء في ظل سلسلة استهدافات طالت مؤخرا خطوط ومنشآت الطاقة، ما يؤكد أن هذه الأعمال تطال البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به، وذلك وفقا للشركة. ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 3 أشخاص بعد ضبطهم بالجرم المشهود في أثناء سرقة النفط وتخريب محطة الجيدو. وبحسب قوى الأمن الداخلي، ستستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وتأتي هذه الحادثة على وقع تكرار الاعتداءات على خطوط ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في إحدى محطات تكرير الوقود البدائية في حي العزر بمدينة منبج بريف حلب، وذلك نتيجة لتماس كهربائي في أثناء تفريغ المشتقات النفطية. وأسفر الحريق عن إصابة عاملين في الموقع، أحدهما بحروق طفيفة والآخر بجروح، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة لهما في مكان الحادث من دون الحاجة إلى نقلهما إلى المشفى. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع، وذلك بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
1: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عنا مادة مازوت، نحن عم يتأخر علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة. هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هاي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى، قال لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت دوريات رقابة وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود الشكاوى واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
2: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين، قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وأقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: عقدت غرفة تجارة دمشق لقاءً اقتصادياً مع مجلس الأعمال السوري الصيني لبحث فرص التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاستثمارية في قطاعات الأعمال بين البلدين.
3: اليوم كان أول اجتماع بين مجلس الأعمال السوري الصيني وغرفة تجارة دمشق، هو للتعريف بأعمال المجلس ودوره بتطوير العلاقة الاقتصادية بين سوريا والصين. اليوم النقطة الرئيسية اللي هي أهداف المجلس اللي ركزنا عليها وشرحناها للسادة التجار بغرفة تجارة دمشق هي القدرة على جذب المستثمرين والشركات الصينية للاستثمار بسوريا. سوريا سوق واعد وفرصة كتير كبيرة، والدول يعني الشركات الصينية بتدور على هيك فرص، ونحن واجبنا نسوق لسوريا بهذا الشيء. الجانب الثاني عم يشتغل عليه مجلس الأعمال حاليا هو تطوير التصدير السوري للصين لتحسين العلاقات وتطوير العلاقات مع الصين. والجانب الأخير واللي كتير كمان مهم عندنا هو نقل التكنولوجيا، لأنه نحن بنعرف خلال السنين الثورة تأخرت التكنولوجيا بالمعامل السورية وهي صارت بحاجة لتطوير، ونحن بنعرف الصين قديش تطورت خلال هذه الفترة، فعم نحاول ننقل لهذا الشيء.
0: بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع ممثلي هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحث تعزيز التعاون في مجال الصادرات وتبادل الخبرات. وبحسب وزارة الاقتصاد، تناول اللقاء إعداد مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التصدير وتسهيل الإجراءات، وذلك إلى جانب بحث الفرص التبادل التجاري وبناء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما ناقش الجانبان الاستفادة من التجربة السعودية في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ووضع خطة لتطوير الإجراءات والرقمنة في وزارة الاقتصاد والصناعة. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، بحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي الخطوات المتخذة للبدء بتسيير الرحلات الجوية بين سوريا ومصر. وبحسب وكالة سانا، تناول اللقاء الإجراءات اللازمة لإطلاق الرحلات، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

أصدرت وزارة العدل حكماً بالسجن 5 سنوات بحق قاض معزول وسنتين ونصف بحق محامية بعد إدانتهما في قضية التزوير. وقالت الوزارة إن القاضي أدين بجناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة 45 بعد 400 بدلاً من بدلالة المادة 46 بعد 400 من قانون العقوبات العام، في حين أدينت المحامية بجناية التدخل في التزوير مع الحكم بالتجريد المدني بحقهما. وأوضحت أن القضية أحيلت إلى الهيئة العامة السابعة لدى محكمة النقد، مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وصون نزاهة القضاء. هذا واستمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا 3 متهمين بجرائم وانتهاكات، هم جوني داود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميس. وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة قد استمعت إلى 17 شاهداً في قضية الساميز بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من تشرين الأول الجاري. كما استمعت أيضاً إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ، قبل تأجيل القضيتين إلى 26 و21 من تشرين الأول الجاري على التوالي. هذا وتعقد اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وبحسب مراسلتنا في لبنان سيواجه سليمان هلال الأسد، وهو ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سيواجه تهما تتعلق بالمخدرات وحيازة سلاح غير مرخص، وغالبا سيفرج عنه بكفالة مالية كما لم تطلب الحكومة السورية تسليمه حتى الآن.

0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب تضم 173 عائلة متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحما.
1: عم نترك المخيم لأنه ما ظل فيه خدمات مثل الأول، يعني كنا معتمدين يعني شيء معنا شيء من مصروف البيت، من يعني مثل المي، مثل الخبز، مثل بتجينا مثلا سلة شهرية. هلق ما ضل في شيء، والوضع المخيم صار هلق يعني كثير سيء، مو شوي. يعني قبل كان في ناس حواليك، كان في ناس تونسة، كان في دكاكين، محلات، كان في عناية بالشارع. ما هلق ما ضل في شيء،
2: يعني العالم الله يساعد، والله صحيح العالم راحت الله يسره، اللي عنده بيت رجع عليه، واللي ما عنده بيت تم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدت العالم تساوي؟ يعني قاعدة ليلة، صدقتي واحد عنده بيت وعنده شيء يروح يتم، ما يتم والعالم ما تم.
0: هذا وقال مسؤول إدارة وتنسيق المخيمات في حلب وإدلب مناف حمام، قال لتلفزيون سوريا إن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب تقدم مشاريع تنمية مستدامة للعائدين في مناطقهم، وذلك بالتعاون مع المنظمات.
3: تنطلق قافلة اليوم باتجاه ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، مؤلفة من 173 أسرة عائدين إلى مناطقهم الأصلي. نقوم نحن كمدير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم أمور العوائل ضمن المخيمات قبل الخروج إلى القافلة، وتنظيم أمورهم ضمن الساحة وأيضا باتجاه مناطق العودة. ما تقدمه مدير الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مناطق العودة للعائلات العائدة طبعا مشاريع تنمية مستدامة، هاي الخطة العامة لكل العائدين من أجل تثبيتهم ودمجهم ضمن المجتمعات اللي هن عايشين فيها، ضمن مشاريع بتقدمها المنظمات والجمعيات ضمن مناطق العودة. طبعا في بعض المشاريع تقدم هي عبارة عن مشاريع كاش، ممكن $100 لمدة 3 شهور أو 6 شهور، بالإضافة لمشاريع صغيرة.
0: استقبل منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، استقبل القافلة 21 من السوريين العائدين من لبنان في إطار برنامج العودة الطوعية، وضمت القافلة 71 شخصا من 19 عائلة. وأكدت إدارة المنفذ لتلفزيون سوريا أنها تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للعائدين.
4: اليوم نحن في منفذ جديدة يابوس نستقبل أهلنا العائدين من الدولة اللبنانية، العائدين كعودة طوعية. طبعا هذه القافلة هي رقم 21 منذ بداية العام. سجل المنفذ منذ بداية العام دخول 850 ألف مسافر، منهم 50 ألف مواطن سوري كعودة طوعية.
5: دورنا في إدارة المنفذ قمنا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، من الإعفاء الجمركي للعفش والسيارات اللبنانية التي تحمل العفش، وكذلك تسهيل دخولهم في قسم شؤون المسافرين والاعتراف بكافة الوثائق والأوراق الثبوتية التي يملكونها.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من العائدين من لبنان عن أسباب العودة والخدمات والتسهيلات التي تقدم لهم في منفذ جديدة يابوس الحدودي.
6: والله شوي تضايقنا هناك، الأجور غالي والمعيشة شوي غالي، لذلك نحن على كل حال نرجع بلدنا ولا بد عنا، يعني أنا وطني ما بحسي ما تخلى عنه. لذلك الحمد لله رجعنا ومشكورين لكم ومشكورين للشباب كلهم.
7: رحنا جينا جاي طوعي، اللي خلتني أسباب بدي الأمان، والأمان موجود عندي في بلدي. في بلدي هو الجمهورية العربية السورية، والحمد لله رب العالمين.
8: الحمد لله كله تمام وكله جيد وأحسن خدمة، والله يعطيهم العافية. هونيك كمان كنا مبسوطين وراجعين على بلادنا بخير وسلامة، ودرس أولادي ومستقر.
9: بدي أروح المدرسة، من المدرسة أتعلم صنعة مرتبة وحلوة، وأبوس شعبي وأبوس وطني هاودين.
0: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية.
10: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن الوزارة نشرت أجهزة الماموغرام بجميع أرجاء سوريا، ووصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 بعد أن كان 30 جهازا خلال السنة الماضية.
10: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
0: أعلنت مديرية الزراعة في الرقة أن المساحة المقطوفة من محصول القطن بلغت 1137 هكتاراً بإنتاج نحو 3166 طناً من إجمالي 13700 هكتار مزروعة بالمحصول خلال الموسم الحالي. وأوضحت المديرية أن نسبة المساحات المقطوفة بلغت أكثر من 8%، بينما تقدر كلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 700 دولار تشمل تكاليف.

0: تكاليف الزراعة والإنتاج والقطاف. تواجه محاولات أحياء تربية دودة القز في منطقة الدريكيش بريف طرطوس تواجه صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوافر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
1: في منزله بمنطقة الدريكيش بريف طرطوس، يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها، واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
2: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بزور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه ياكل هالورق هذا.
1: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
3: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
1: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
4: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: نظمت مبادرة إشراقة أمل التعليمية التطوعية في دير الزور حفلاً لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، بعد إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. ويهدف هذا المشروع إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لكل الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم في البيئة التعليمية السورية.
5: سنوات طويلة قضيناها في تركيا.
6: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
7: وكمان يعني تعلمت من خلاله أنه أقدر أكتب وأقرأ، وهلأ صرت يعني مثل المستوى طلاب المعاي بالصف.
8: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل. عدت أنا من تركيا لا أعرف لا كتابة ولا قراءة، الحمد لله الأساتذة مشروع إشراقة أمل ساعدونا أنه نتعلم القراءة والكتابة، وحاليا إحنا بننافس مع أقران المدرسة.
6: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
9: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع

0: ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
1: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة من مشروع شاقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء تعليم اللغة العربية بالإضافة إلى تنشيطهم في باقي اللغات.
2: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار.
3: بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة، وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معهم من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
4: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: ولذلك يعني مثلاً رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
3: من أجل تمكين الحكم،
2: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي.

0: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، كلها خزعبلات.
0: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضيا شهيرا. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتيا، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائيا وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكراً إلى تجديد الشعر العربي مستدلاً بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

بعد شكاوى في محافظات عدة، الشركة السورية للمشتقات النفطية تعلن التحقيق في وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. هيئة التخطيط والإحصاء تكشف عدم التحاق أطفال أكثر من 15% من الأسر بالتعليم. ملف النفايات الطبية يعود للواجهة وتساؤلات عن طرق التعامل معها بعد ظهوره أمام مشفى على جانب طريق دمشق درعا.

أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة عن وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.

0: هذا وأجرت إدارة خدمة الطاقة في دير الزور جولة رقابية على محطات وقود في دير الزور لاختبار جودة مادة البنزين والتأكد من عدم غش المادة خلال التفريغ من الصهاريج.
1: قامت دوريات الرقابة والجودة التابعة لإدارة خدمات الطاقة محافظة دير الزور بالإشراف على المبيع والإشراف على تفريغ الصهاريج في المحطة، محطة ساتكو بدير الزور.
0: وفي اللاذقية نفذت دائرة رقابة الجودة في مديرية خدمات الطاقة باللاذقية جولة ميدانية على عدد من محطات الوقود عقب شكاوى من مواطنين بشأن جودة البنزين، وسحبت فرق الرقابة عينات من البنزين لإجراء الفحوص المخبرية والتحقق من مطابقتها للمواصفات، مؤكدة استمرار الجولات والتفتيش وأخذ العينات لضمان جودة المحروقات وحماية المستهلك. أما في درعا نظم عدد من أصحاب محطات الوقود وقفة احتجاجية في مدينة إزرع بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
2: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عندنا مادة مازوت، نحن عم يتأخروا علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: من جانبه قال مدير مديرية خدمة الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى لتلفزيون سوريا إن المديرية توجهت دوريات رقابة وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى واتخذت إجراءات بحق المخالفين.

0: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين، قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
1: بالتفاصيل معنا مجموعة من مراسلينا، مصعب الحنت من دير الزور، وحسام المسالمة من درعا، وأيضا منير الحاجي من ريف اللاذقية، ومحمد نور من حلب. أهلا بكم معنا جميعا. البداية معك مصعب، في دير الزور كان هناك جولات رقابية على محطات الوقود، حدثنا أكثر عنها.
2: تحياتي لك كاترين والمشاهدين الكرام. الشركة السورية لتخزين وتوزيع أنواد البترولية ساتكوب تواصل حتى في اللحظة بحسب ما أخبرت على معرفاتها متابعة الشكاوى المقدمة من بعض سائقي السيارات والدراجات النارية، وأيضا متابعة المقاطع المصورة المتداولة حول وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في عدد من المحطات، محطات الوقود في عموم محافظة دير الزور، والتي يعني طالت يعني مركبات ودراجات نارية بعد أن قاموا أصحاب هذه المركبات بتعبئتها بالمادة وقد تعطلت بشكل مباشر. قالت الشركة في بيان لها أن فرقها المختصة باشرت عمليات فحص موسعة في عموم محافظة دير الزور، شملت سحب عينات من مختلف مراحل الكازيات، مراحل الامداد، بدءا من المصدر، وقالت وصولا الى عدد من المحطات، محطات الوقود، للتحقق بحسب الشركه من مطابقه الماده للمواصفات المعتمده. قالت ان ايضا النتائج الاوليه للفحوص التي اعلنتها جاءت العينات في بعض المحطات مطابقه للمواصفات بالتزامن مع رصد حالات لمادة غير مطابقة في السوق، ما دفع إلى توسيع عمليات التحقق حتى هذه اللحظة لتحديد مصدر هذه المادة والمرحلة التي دخلت خلالها إلى السوق بشكل مباشر. أيضا أشارت التحقيقات التي لا تزال مستمرة أن مادة البنزين حتى هذه اللحظة هي موجودة في بعض الكازيات، والتحقيقات هي تهدف إلى يعني أسباب وجود هذه المادة الغير مطابقة في السوق. وقالت الشركة أنها سوف يعني تقوم بإجراءات تحليل بشكل مباشر لبعض العينات من البنزين وإرسالها إلى دمشق للتأكد من مطابقة المواصفات المطلوبة. لكن المشكلة عندنا في دير الزور، قبل 3 أيام تقريبا أو 4 أيام دخلت مادة من البنزين إلى بعض الكازيات، عندما قام أصحاب المركبات السيارات والدراجات النارية بتعبئة البنزين بعد ساعات تعطلت هذه السيارات والدراجات النارية، أراد أصحابها تشغيلها لكنها لم تعمل، توجهوا إلى الميكانيكي فقال بعد الفحص أن جودة البنزين غير جيدة. يعني قاموا بإضافة بعض مثلا الدراجات النارية بإضافة زيت مع المادة، الميكانيكي قال لنا أن مادة البنزين هي يعني غير مطابقة للمواصفات وهي نوع رديء جدا تحتاج إلى يعني بعض يعني خلطها بزيت وبعض المواد الأخرى حتى يستطيع محرك السيارة العمل. تزايدت الشكاوى بشكل كبير جدا، وقال الأهالي بحسب الروايات أنهم قاموا بتعبئة سياراتهم من كازيات مختلفة ليس من كازية واحدة. نعم كاترين،
1: ننتقل إلى حلب لرصد ذات المشكلة. محمد، هل هناك أيضا بحلب هذه المادة من البنزين غير المطابقة للمواصفات في المحطات؟
3: نعم كاترين، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. بالفعل يعني منذ 4 أيام أو 5 أيام وإلى الآن هنالك مشكلات كثيرة في مادة البنزين التي يصفها السائقون بالرديئة، وهذه يعني مشكلة طرأت بعد وصول دفعة مؤخرا إلى المحطات الوقود هنا في مدينة حلب. وهذه المشكلة ليست في كازية واحدة فقط كاترين، وإنما في عدة كازيات حذفت هذه المشكلة أو وصل هذا النوع الرديء إلى الكازيات، ما تسبب في أعطال كثيرة لدى السائقين في السيارات، مضخات البنزين في السيارات، وأيضا يعني العديد من المشكلات وصلت إلى حد يعني

0: القرار الذي لحق في الماتور. ولكن هنا المشكلة كاترين، من أين وصلت هذه الشحنة؟ يعني اليوم ساتكوم تقول بأنها بدأت بتحقيق لمعرفة يعني إن كانت هذه الشحنة غير مطابقة للمواصفات. الأولى لساتكوم كاترين أن تحقق مع نفسها، هي المسؤولة عن استقبال الشحنات وفحصها قبل تخزينها، ومن ثم يعني فحص الخزانات الموجودة لديها إن كانت هنالك رواسب ما، ومن ثم هي مسؤولة أيضا عن نظافة الصهريج الذي ينقل من خزاناتها إلى محطات الوقود، وهي المسؤولة أيضا عن متابعة يعني خزانات الموجودة في محطات الوقود إن كانت هنالك رواسب أو لا. هذا بعد التحقق من
1: محمد، هذه نقطة
0: مطابقة
1: مهمة لو تحدثنا أكثر عنها، عن مسؤولية ساتكوب من وصول البنزين حتى توزيعه إلى المحطات.
0: كاترين، المنظومة الآن التي تعمل في سوريا، هنالك وزارة الطاقة تشرف على الشركة السورية للبترول التي هي مسؤولة عن توريد ما يلزم من المشتقات النفطية إلى الداخل السوري، والساتكو هي فرع من الشركة السورية للبترول، هي المسؤولة عن أولا فحص الشحنة القادمة التي على أساسها يعني التي جلبتها الشركة السورية للبترول. يقومون بفحص هذا المنتج إن كان بنزين أو مازوت، إن كان مطابق للمواصفات يقومون بتفريغه من تفريغ الحمولة من الباخرة إلى المستودعات في بانياس، ولكن قبل تفريغه يجب فحصه، ومن ثم أيضا فحص الخزانات إن كان هنالك رواسب عالقة قد تضر في هذه الشحنة وتؤثر عليها، ومن ثم أيضا فحص الخزانات التي تأتي من المحافظات لتزويد محطات الوقود في المحافظات السورية، ومن ثم أيضا مهمة الساتكوب أيضا متابعة يعني متابعة دورية للخزانات الموجودة في الكازيات أو محطات الوقود إن كان هنالك رواسب أيضا يمكن أن تضر أو في الشحنة أو في المادة التي من المفترض تفريغها في هذه المحطة. الآن الساتكوب تقول بأنها سوف تأخذ العينات، لماذا لم تأخذ العينات من بدايتها عندما أفرغت هذه الحمولة؟ يعني اليوم المشكلة كاترين ليست في محطة واحدة وليست في محافظة واحدة، وإنما من المتوقع أن يكون الخلل في مصدر هذه الشحنة. الآن كاترين يعني لو سألتك أو سألت السوريين جميعا من أين تستورد الشركة السورية، من أين تستورد الشركة السورية للبترول البنزين أو المازوت؟ هل هنالك شركة عالمية معروفة يتم استجلاب احتياجات السوريين منها؟
1: سأعود إليك محمد بهذه النقطة، ولكن لنرصد كيف كانت الجولات الرقابية في اللاذقية منير على محطات الوقود؟
2: شايلة معه محمد قوي.
1: منير، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت معك منير، هل تسمعني؟ سأنتقل إلى درعا معك حسام، هناك وقفات احتجاجية في درعا لأصحاب محطات الوقود، حدثنا عنها.
3: نعم كاترين، بالحقيقة يعني الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أصحاب محطات الوقود اليوم في مدينة إزرع عند فرع المحروقات، هذه الوقفة كانت للمطالبة بإمداد محطاتهم، ويعني احتجاجا على التأخر في إيصال طلبات المازوت إلى محافظة درعا، وأيضا تمييز محافظة درعا عن باقي المحافظات، ذلك لأن هناك مجموعة يعني على واتساب، على تطبيق واتساب يراقب من خلالها أصحاب المحطات إلى أين تتجه صهاريج المازوت، وهم يراقبون أن هناك يعني تمييز ما بين المحافظات، ما بين محافظة درعا ومحافظات أخرى خاصة مثل محافظة ريف دمشق والمحافظات القريبة، يعني إن كان التي تتذرع الشركة بالمسافة. أيضا هناك تمييز كبير جدا ما بين المحطات نفسها في ضمن المحافظة، أي أن هناك يعني إعطاء أفضلية لمحطات طيبة على المحطات الأخرى، وبالتالي دائما المازوت متوفر والبنزين متوفر في محطات طيبة، خلافا للمحطات الأخرى التي تعتمد أو تنتظر حتى وصول الطلبات وتتأخر عليها الطلبات. نتكلم نحن عن مبلغ يعني يتم تسديده قبل طلب المازوت أو البنزين، يصل هذا المبلغ أحيانا إلى نحو 400 مليون ليرة سورية، وهذا المبلغ يعني يدفع في حساب شركة المحروقات، ومن ثم تصل الطلبات بعد ذلك، وأصحاب المحطات يقولون أنهم يسددون هذه المبالغ، ومن ثم يتأخر الطلب إلى 10 أو 15 يوما، وهي حقيقة مشكلة بالنسبة للمازوت. أريد أن نتكلم كلام عطفا على

0: الزميل محمد في قضية الشوائب والبنزين الذي لا يطابق المواصفات، أيضا هنا في محافظة درعا هذه المرة الثانية التي نعيش فيها نفس الأزمة، وهي وجود بعض المحطات التي توزع البنزين غير المطابق للمواصفات، وهذا البنزين وصل إليها يعني مرصص عبر شركة سادكوب، وهذا ظهر يعني مشاكل في محركات السيارات والدراجات النارية. استدعى هذا الأمر يعني دفع مبالغ وتكاليف من قبل أصحاب هذه السيارات، تكلفوا وتكبدوا إضافة إلى التخلص من هذا البنزين السيء وتعبئة بنزين نظيف بعد أن يقومون بتصليح السيارات والآليات. سبق أن تواصلنا مع محافظة درعا، ومحافظة درعا حاولت أن تقول أن هناك عمليات خلط للبنزين، وأن البنزين الذي يأتي الكازيات هو بنزين نظيف، أما البنزين الذي يسبب يعني تهالك أو يسبب يعني خراب في الآليات هو بنزين يقوم يعني أصحاب البسطات بخلطه وتوزيعه، ولكن بحسب رواية عدد كبير من أصحاب السيارات أنهم عبأوا البنزين من الكازيات نفسها بشكل مباشر، وتعرضت محركات سيارتهم للخراب ولصيانة أو بحاجة لصيانة بالنسبة للبخاخات أو لبعض الأنابيب أو لطرمبة البنزين أو مصفاة البنزين.
1: بالعودة إليك منير في اللاذقية، لو تحدثنا عن الجولات التي حدثت في محطات الوقود، وخاصة أن ساتكوب تحدثت من خلال جولاتها لا يوجد مشكلة، ولكن جميع المراسلين تحدثوا عن وجود هذه المشكلة مما تسبب في أعطال بالسيارات أيضا.
2: يعني بالنسبة للجولات هي ضمن الجولات الاعتيادية لدى مديرية الخدمات الفنية لدى وزارة الطاقة، وهي ضمن الخدمات الاعتيادية التي تقدمها، والجولات في إطار يعني الرقابة و يعني تأكد من الجودة. لكن بعد ورود شكاوي وبعد رصد يعني كمية الأعطال التي وصلت إلى المدينة الصناعية في اللاذقية، تقريبا تكاد تمتلئ في السيارات المعطلة بسبب رداءة البنزين وهذه المادة التي يعني أصبحت حديث الشارع في مدينة اللاذقية، بل إن السؤال الأبرز ليس فقط في اللاذقية، في عموم المحافظات التي شهدت مثل هذه المشكلة في مادة البنزين، من أين دخلت يعني هذه الشحنة وكيف أتت بشكل متزامن في كل هذه المحافظات وفي كل محطات الوقود أو في غالبية محطات الوقود. اليوم يعني الشركة السورية للبترول يعني فرعها ساتكوب في اللاذقية يتحدث عن هذه الجولات التي تقوم بأخذ العينات وانتظار التحليل، وأيضا القيام بإغلاق بعض محطات الوقود. يوم أمس كان هنالك إغلاق لمحطة وقود وتشميعها، لكن السبب لم يكن يعني بسبب مادة البنزين والإشكالية التي حصلت خلال اليومين الماضيين، لكن الإغلاق كان بسبب قيام صاحب المحطة بالبيع من خلف العداد يعني بشكل حر، وبالتالي هذه واحدة من أشكال البيع الممنوع بالمحطة. حتى الآن لم نرصد يعني إجراءات يعني مباشرة تم اتخاذها، لم نرصد تصريحات تتحدث عن أن المحطة كذا أو المستورد كذا قام ب يعني أخلط المادة وستتم معاقبته. اليوم تتحدث فقط عن جولات ضمن جولات اعتيادية هي قبل ظهور المشكلة تقوم بشكل دوري، طبعا مع كل وصول شحنة من هذه المواد بالتجول يعني بين محطات الوقود وأخذ العينات ليس فقط من البنزين بل من كل المشتقات النفطية الأخرى. لكن اليوم المشكلة الحقيقية في مادة البنزين وفي اللاذقية تحديدا كانت قد ظهرت هذه المشكلة بشكل كبير جدا صباح يوم الاثنين، ويعني تفاقمت بشكل كبير جدا، حتى أن بعض السائقين يعني يعزفون في الوقت الحالي عن التزود بالوقود من محطة الوقود أو غيرها بانتظار يعني توضيحات رسمية، فيما إذا كانت بعض المحطات مخالفة، فيما إذا كانت الدفعة كلها سيئة، وهذا ما يرجحه الشارع طبعا كون أن المشكلة يعني لم تقتصر على مدينة اللاذقية وحدها بل على عدد من المحافظات السورية الأخرى. وما يزال يعني السؤال الأبرز لدى كل الأهالي من أين وكيف دخلت هذه الشحنة من دون يعني أي
1: وهذا
2: نوع من
1: ما تحدث به الزميل محمد في حلب. بالعودة إليك محمد في حلب، تحدثت عن دور ساتكوب المهم في توزيع واستلام البنزين، ولكن أيضا في بيانها هي تحدثت أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كيف إذن يتم تفسير وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات في الأسواق مقابل بيان ساتكوب؟
3: حد من الموظفين

0: صفي السدك وقف الآن خلال هذه المداخلة من جانبي لرأى سيارتين الآن معطلات وأصحابهما يقومون بسحبهما إلى ورش التصليع. ثانيا هذه الكازية معروفة هي خلفي عند دوار القلعة على مدخل مدينة حلب قد أغلقت وامتنعت عن تزويد البنزين للسيارات حرصا وحفاظا على سمعتها لكون الدفعة الموجودة فيها مخالفة للمواصفات وبالتالي أحدثت ضرر لدى العديد من السيارات. هذه ثانيا. ثالثا كاترين يعني المشكلة ليست في محطة أو اثنتين أو محافظة أو اثنتين، في كل المحافظات السورية. من المسؤول عن توريد البنزين أو المازوت إلى المحافظات السورية؟ تم حصر كل يعني سابقا تم إغلاق جميع الحراقات في دير الزور وفي الحسكة وفي ريف حلب وحصر يعني تزويد هذه المحطات بيد الشركة السورية للبترول وهي المسؤولة عن استيراد وتوريد أيضا المشتقات النفطية من النفط خام ومن استيراد بنزين ومازوت. الشركة السورية للبترول حتى الآن لا نعرف من أين تأتي بمشتقات النفطية، إن كان البنزين ولا المازوت. يوم تأتي به من روسيا، في اليوم التالي تجلبه من فرنسا، اليوم الثالث من أمريكا. يعني غياب خطة استراتيجية لدى الشركة السورية، والله ليس خطة استراتيجية، خطة بديهية ومن أساسيات وأبجديات التعامل لتأمين يعني الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن لأمن المحروقات أو الطاقة في سوريا. هذا تفقده الشركة السورية للبترول من خلال الأشهر السابقة ما لاحظناه. يعني هنالك مشكلة في التوريد العالمي في سلاسل الأمداد العالمي كاترين. أين حماية يعني سوريا والحفاظ على الكمية التي من المفترض جلبها عبر الشركة السورية للبترول؟ هل هنالك عقد مع شركة عالمية كبيرة تحفظ يعني المخصصات للدولة السورية؟ لا توجد. هنالك كل هذه العقود عبر شركات وسيطة ومن وساطات محلية وساطات إقليمية أو ما يسمى بالسوق السوداء، نوعية رديئة وتكلفة عالية. هذا ما هو في يعني ما يحصل في البنزين والمازوت. ولكن في العموم بس هذه النقطة كاترين، فقط هذه النقطة. المشكلة كلها موجودة في سوريا وخمسة أيام وحتى الآن يقولون بأن المشكلة مطابقة. يعني أساس عمل حتى السادكو في التحقيق هذا لا نرجو منه نتيجة. يجب على وزارة الطاقة فتح تحقيق وتشكيل لجنة للبحث خلف الشركة السورية للبترول ويعني إحدى أقسامها السادكو للإطلاع على هذه الشحنة وعلى آلية عملها ومن أين يقومون باستيراد المشتقات النفطية وكيف يصلونه إلى المواطن. الآن الموضوع عند وزارة الطاقة فقط، أما ما يمكن عمله من خلال سادكوب فهو عملها وهي يعني مشكلة داخلية فيما بينهم سواء في بنياس من حيث استلام الشحنة ووصولا إلى المحافظة.
1: شكرا جزيلا لك محمد نور من حلب، وشكر أيضا موصول للزملاء منير الحاجي من اللاذقية، مصعب الحنط من دير الزور، وحسام المسالمة من درعا. شكرا جزيلا لكم. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر لديها أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم، عازية ذلك بشكل رئيسي إلى الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وبحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر للعام الجاري الصادر عن الهيئة، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجياً مع التقدم في المراحل الدراسية، إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن نحو 27% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، في حين أبدأ أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب التسرب.

للتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من دمشق عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، لو تحدثنا أكثر عن معلومات حول هذا المسح وفي أي محافظات تم؟

0: نعم كاترين، مساء الخير. يعني حقيقة هيئة التخطيط والإحصاء كانت قد أجرت هذا المسح في كامل الأراضي السورية، لكن كانت قد أخذت يعني عينات من كل المحافظات. طبعا يعني الإحصائيات الأخيرة حقيقة التي نتجت عن هذا المسح كانت يعني تأتي حقيقة بمجموعة من النتائج السلبية في بعض السنوات المتقدمة من التعليم، وكانت النتائج هي أفضل في السنوات الأولى. طبعا كاترين، في نفس الوقت الذي أجرت فيه هذا المسح كان هناك يعني كثير من يعني الإحصائيات التي كانت يعني مرافقة لهذا الإحصاء الأخير، تتحدث عن وضع الطلاب السوريين تحديدا بعد سقوط النظام المخلوع. هناك عدة يعني حقيقة أسباب يعني تضاعف هذه الأسباب الأخيرة لهذه النتائج التي حصلت عليها أو التي وصلت إليها هيئة التخطيط والإحصاء. أهمها أن كثير من الأطفال حقيقة كانوا يعانون عدم استقرار خلال الفترات الأخيرة. هذا عدم استقرار كانوا يعيشونه مع أسرهم بشكل عام، وهذا الأمر حقيقة أثر على يعني موضوع الالتحاق بالمدارس بالعموم، وأيضا أثر على أن الأسر يعني تتمكن من يعني تسجيل أطفالها بشكل رسمي ونظامي في كثير من المدارس. هناك كثير من الأسر انتقلت وغيرت أماكن إقامتها يعني في أوقات مختلفة من الفصل الدراسي. أيضا الموضوع اختلف مع السنوات المتقدمة، السنوات التي كان الأطفال فيها أو الشبان يعني يعيلون أسرهم في كثير من المناطق، وهذا الأمر حقيقة يعني كانت نسبة التقدم فيه والتسجيل في المدارس هي أقل، لأن كثير من هؤلاء الشبان والأطفال يعيلون أسرهم والأسر تعتمد عليهم بشكل كبير، لذلك لا يوجد يعني تسجيل رسمي في كثير من المدارس. طبعا بحسب الهيئة فإن كثير من الأسر التي تم يعني الالتقاء بهم ومسح بياناتهم، حتى أكثر من نصف الأسر كانت تقول بأن يعني في حال زوال أسباب التسرب الرئيسية التي يعني تأتي من وضع اقتصادي وعدم استقرار إضافة إلى حاجة مادية، يعني يسجلون أطفالهم في المدارس بشكل عام ويعودون للتعليم. لكن حقيقة هذه الأسباب هي موجودة بحسب الهيئة، فإن سوريا بحاجة حقيقة إلى كثير من العمل حتى يعني تستطيع الأسر من تسجيل جميع أطفالها وأن تنخفض هذه النسبة. اليوم النسبة حقيقة هي نسبة كبيرة جدا مقارنة بعدد الأطفال، وهذا الأمر حقيقة يعني كان قد زاد بشكل ملحوظ مع يعني سقوط النظام المخلوع، خصوصا مع عودة كثير من الأسر إلى مناطقها، وأيضا كثير من المناطق التي لم تكن هناك المدارس جاهزة بشكل جيد أيضا لمساعدة الأطفال للعودة إليها.
1: عبادة، من خلال تواجدك في دمشق، هل تلاحظ بشكل كبير تسرب الأطفال من المدارس؟ وهل هناك أي دور حكومي تجاه هذه الظاهرة؟
0: طبعا كاترين، يعني التسرب من المدارس يختلف من منطقة لأخرى حقيقة، لكن أكثر المناطق التي يعني نشاهد فيها تسرب للأطفال هي المناطق التي كانت تعاني من يعني دمار كبير. هناك كثير من الأهالي كانوا قد عادوا إلى هذه المناطق، لكن بسبب عدم يعني تجهيز المدارس بشكل كامل حتى اليوم مع العام الدراسي الثاني تقريبا بعد سقوط النظام المخلوع، كان هناك تسرب من الأطفال، وحتى عدم التزام حقيقي من الأسر أيضا بدفع أطفالهم يعني الالتزام بالدوام الرسمي بشكل كامل. لكن حقيقة المناطق الأخرى التي تعتبر كانت مناطق يعني سليمة لم تتعرض لقصف أو غيره، الأطفال يعني نسبة التسرب لدى المدارس هي نسبة خفيفة جدا مقارنة بباقي النسب. بالعموم يعني أكثر المناطق التي تكون فيها نسبة التسرب عالية هي المناطق التي لا يوجد فيها استقرار كان للأسر أو حتى للوضع العام للمنطقة، وهذا الأمر حقيقة يعني ينطبق على ريف دمشق بالتحديد هنا وباقي المناطق أيضا في أغلب المحافظات السورية، إن كان في إدلب أو ريف حلب أو غيرها. كثير من المحافظات تعاني حقيقة من هذا الموضوع، خصوصا عدم تأهيل تجهيز مدارس. يعني إلى الآن هناك كثير من المدارس لم يتم إعادة ترميمها بشكل كامل حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق.

تداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع مصورة تظهر عدداً كبير من السرنجات المرمية أو السرنجات المرمية على جانب طريق دمشق درعا، ما أعاد ملف النفايات الطبية إلى الواجهة كاشفاً واقع التعامل مع المخلفات الطبية في بعض الموانئ الصحية. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن سوء إدارة النفايات الطبية يرفع احتمالات انتقال أمراض خطيرة مثل التهاب الكبد الفيروسي

وفيروس نقص المناعة، خاصة عند التعامل غير الآمن مع الأبر والأدوات الحادة، ما يجعل التخلص الآمن من هذه المخلفات جزءاً أساسياً من منظومة السلامة الصحية داخل المؤسسات الطبية.

0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عينة من سكان دمشق بشأن رمي النفايات الطبية في المناطق العامة.
1: اليوم سمعنا انه رمي المخلفات القمامة يكون فيها أبر او شيء، هذا شيء غلط رمي بالشارع او كذا، له مكان خاص لحتى ما يجي اي واحد ينكش القمامة او شيء ويسبب المرض لعدة شغلات. يعني نرجو كل من عنده وسخ او رمي قمامة مكان لها خاص يضعها لكي نحافظ على صحة البشر وصحة المرضى وصحة كل شيء.
2: هاي ظاهرة والله ما بيجوز، والمفروض يعني الكل يوقف عليها، إن كان كادر خدمات والكادر الطبي تبع المشافي أو الدولة كمان مسؤول عن الأمور هذه، ونرجو إنه يعني يأخذوها بعيد وتنحرق. يعني أحيانا تشوف الأولاد بالحاويات يعني يمسك باللورة أو يمسك له سرنجة تجرحه أو تأذيه أو تعطي عدوى إله، والله ما بيجوز. يا ريت يعني يلاقوا لها مكان غير هالمكان هذا،
3: والله لازم يعني يلاقوا له حل صراحة، لأنه هذا بسبب كارثة كبيرة. يعني لأنه الأطفال يعني ما بيعرفوا إيش يعني ضرره، يعني عرفت علي شلون؟ وخاصة عامل النظافة، يعني الله يعطيه العافية الزلمة ما بيعرف إيش موجود بجوز بهالكيس مثلا أو بهالحاوي مثلا، يعني بسبب ضرر كتير بصراحة. يعني ولازم في رقابة على الشغلات هاي.
0: حول الموضوع وعبر الهاتف ينضم إلينا دكتور نضال الحلاق، المنسق الوطني لبرنامج مكافحة العدوى في وزارة الصحة من إدلب. أهلا بك معنا دكتور نضال. دكتور، لو تحدثنا عن آلية التي تتبعها المشافي لرمي المخلفات الطبية.
4: السلام عليكم، حياكم الله جميعا ويعطيكم العافية، شكرا لطرحك للموضوع وشكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة لموضوع إدارة المخلفات الطبية، طبعا هي من ضمن الأولويات اللي بتشتغل عليها وزارة الصحة السورية ضمن برنامج مكافحة العدوى. طبعا الوزارة دائما في عندنا سياسة للإدارة الآمنة للنفايات الطبية. هاي السياسة تشمل موضوع الإدارة الآمنة على مستوى المنشآت، يعني منذ توليد النفايات من لحظة توليدها على مستوى المنشأة مروراً بالجمع على مستوى المنشآت في مختلف طبعاً مستويات الرعاية، سواء كانت مشافي أو مراكز غسيل كلية أو حتى المخابر أو حتى مراكز الرعاية الأولية بمختلف الخدمات اللي فيها. ففي سياسة أنه بتعمل على فرز النفايات أولاً على مستوى المنشأة. هذا الفرز يعتمد على نوع النفايات، بحيث أنه نحن نفصل النفايات الطبية الخطرة. طبعاً نحن بنميز بين نوعين من النفايات المتولدة، نفايات بتكون غير خطرة، يعني هي أشبه بالنفايات المنزلية. هي النفايات مثل الورقيات، مثل البلاستيك، مثل المخلفات الغير خطرة غير ملوثة بمفرزات المرضى، وأيضا هي غير واخزة غير حادة، بالإضافة للنفايات اللي هي بتكون خطرة بشكل عام الملوثة بمفرزات المرضى مثل الدماء أو المفرزات الأخرى، بالإضافة للنفايات الحادة اللي هي مثل السرنجات والسرنجات الواخزات المشارط الأدوات الزجاجية وما غيرها. يعني
0: ولكن يعني دكتور، هناك صور انتشرت كما تظهر على شاشة تلفزيون سوريا عن أبر وسرنجات مرمية على الطريق.
4: تماما. هلأ صراحة يعني الوزارة دائما تعنى بموضوع المتابعة، يعني كبرنامج لمكافحة العدوى أو حتى كإدارة للمنشآت في متابعة، في يعني تعميم للسياسات لكيفية التعامل مع النفايات، بحيث أنه ما بيصير أبداً لأي منشأة سواء كانت عامة أو خاصة تقوم برمي النفايات بشكل عشوائي، بل يعني لازم يكون في عنا تجميع لها ضمن المنشأة، ومن ثم ترحيل عبر سيارات خاصة اللي كانت هي سيارات البلدية وترحل لحتى يتم التخلص منها بشكل آمن، لأن في محارق مخصصة للتخلص الصحيح من النفايات الحادة والنفايات الخطرة بشكل خاص. أما النفايات الغير خطرة هي ممكن نتخلص منها بالمكبات العامة. لكن صراحة الموضوع المخالفات اللي قد تشاهد فهي يعني نتيجة ضعف الالتزام من بعض المنشآت. وكوزارة الصحة نحن مجرد يعني اجتنا هيك إبلاغات، سواء بال يعني إبلاغ الرسمي أو بمعرفة هيك قضايا، فنحن متابعة بشكل مباشر من قبل الإدارات المعنية، سواء كانت إدارة منشآت، إدارة مشافي، أو إدارة مراكز رعاية أولية، بحيث أنه نوجه للتقصي، تمام، ونوجه إدارة المشفى لأنه تتبع الطريقة الصحيحة بإدارة النفايات والتخلص الآمن منها. طبعا ما
0: وهل
4: بصير
0: هناك
4: هذه
0: أي
4: الأمور
0: مخالفات تتخذ بحق تلك المنشآت عند رمي النفايات
4: طبعا
0: بشكل عشوائي؟
4: طبعا لما يثبت أن المشفى هو مخالف وأن النفايات هي تابعة للمشفى وما كان في وكان في عنده استهتار بهذا الموضوع، فأكيد في إجراءات قانونية بحق المشفى تتخذ من قبل وزارة الصحة.
0: ما ضرر هذه النفايات عندما ترمى بشكل عشوائي؟
4: طبعا طبعا موضوع النفايات صراحة هو موضوع كثير مهم. الضرر الذي يلحق يعني بشكل خاص صراحة، هاي النفايات تشكل مصدر من مصادر العدوى. هاي النفايات ممكن تكون ملوثة بميكروبات ضارة، قد يكون فيروسات أو جراثيم أو ما شابه. فالاستهتار برميه بالمكبات العامة الموجودة في الشوارع اللي هي مخصصة للنفايات العامة المنزلية، أو في الأراضي الزراعية، أو في أماكن قريبة من المشفى أو قريبة من يعني المنشآت الخاصة، فبتشكل مصدر عدوى كتير ومصدر خطر. اليوم في كتير أطفال ممكن يعبثوا نتيجة يعني الجهل، ممكن في ناس كتير من مرتادي يعني بعض الناس ممكن يقوم بالبحث في أماكن نفايات أو غيرها. فهذه الأدوات وخاصة الحادة منها وهي النفايات تشكل مصدر خطر عن طريق المخرج والتعرض لها. لذلك نحن دائما نشدد على المنشآت بشكل عام على ضرورة الالتزام بسياسة الإدارة الآمنة. في عندنا سياسة واضحة من وزارة الصحة معممة ومبلغة لجميع المنشآت، وأي مخالفات مرتكبة فوزارة الصحة مباشرة تقوم بالتقصي من أجل المتابعة، من أجل أول شيء التخلص من هذه المخالفات، يعني ما بصير تكون تبقى في مكانها، ومن أجل ألا تكرر مرة أخرى.
0: دكتور، يعني كمواطنين نتحدث عند رؤية مثل هذه النفايات الطبية، ما أول ما يجب فعله؟
4: طبعا لازم يكون في وعي بشكل عام من قبل المواطنين انه هاي النفايات، يعني عندما نشاهد هكذا نفايات يجب عدم العبث بها، يجب عدم الاقتراب منها، ويجب تبليغ الجهات المعنية بهذا الأمر. يعني ممكن إدارة الصحة على سبيل المثال، أو حتى يعني نبلغ الأقرب إدارة طبية موجودة بحيث أنه يتم التخلص من هذه المخالفة بالدرجة الأولى، يعني حتى ما تظل
0: نعم.
4: هذه النفايات مصدر للخطر. يعني ما لازم نعبث فيها. المواطنين إذا شافوا مجموعة مثلا من السرنجات أو الإبر أو أي شيء من هذا القبيل، فننصح بعدم العبث وعدم الاقتراب لأنها تشكل مصدر للخطر. وبنفس الوقت يجب أن نحمل الهم والمسؤولية بحيث أنه نبلغ، ممكن نبلغ
0: شكرا.
4: مديرية الصحة، ممكن نبلغ أقرب يعني نقطة طبية موجودة، بحيث يتم التجنب بشكل صحيح ما هذه المخالفة من أجل إزالتها.
0: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور نضال الحلاق المنسق الوطني لبرنامج مكافحة العدوى في وزارة الصحة، كنت معنا من إدلب. بالعودة إلى ملف التسرب من التعليم، ينضم إلينا سلمان العباس خبير بالشأن التربوي والتعليمي من حلب. أهلا بك معنا أستاذ سلمان. بالبداية الأحصاء تحدث عن أن النسبة الأكبر من التسرب من التعليم كانت بسبب مالي، برأيك كيف من الممكن الحد من هذا التسرب؟
5: في التعامل مع التسرب المدرسي كثير مهم أنا أعالج الجذر، أو إذا أنا مالي قادر أعالج الجذر بشكل كامل فيني خفف من هاي الظاهرة. نتيجة الظروف الصعبة اللي مر فيها الشعب السوري والضغوطات الكبيرة والنزوح وفقدان المعيل، لاحظنا التسرب المدرسي ازدادت نسبته، وخاصة عند الطلاب الذكور، حيث التسرب لأجل العمل. الآن نحن مع بدايات التعافي الأولي للمجتمع السوري، كثير مهم أن يكون عندنا برامج موجهة لهدول الطلاب اللي يتسربوا. أنا برأيي هن فئتين، في فئة تسربت من وقت قليل وبالتالي في إمكانية للعودة للمدرسة، وفي فئة ثانية صار لها فترة طويلة برا المدرسة، فهدول الحل ببرامج خاصة أقرب ما يسمى لتعليم الكبار، لأنه هذا مش المخرج تبعه أنه تراجعوا للمدرسة، إنما تراجعوا للتعليم أو تعطيل كفايات الدنيا الأساسية اللي بيحتاجها من التعليم، اللي هو فرق المخرجات المتوقعة من كل فئة من هدول. لكن السؤال المهم هو قديش نحن كسوريين، قديش الآن أجهزة الاقتصاد بالقطاع الخاص والعام وكذلك المؤسسات المهتمة بحماية الطفولة، قديش حنكون قادرين على دعم هدول الأطفال لحتى يتوقف التسرب؟ نحن الآن عم نتكلم في أسر عم يكبروا الأولاد عندها، وبالتالي هنن إذا تم الوضع الاقتصادي سيء فللأسف هنن متسربين محتملين في المستقبل القريب. القضاء على جذر المشكلة أو التخفيف منه قدر الإمكان هو الحل الأفضل والوقائي اللي بيحمي الأطفال وبيخليهم في مكانهم الطبيعي اللي هو التعليم وبناء مهاراتهم وخبراتهم ليكونوا شباب ونساء المستقبل.
0: طيب نحن نتحدث عن هذه المشكلة أيضا في بلد يعاني من قلة المدارس بسبب الحرب التي كانت في سوريا، كيف من الممكن أيضا ترميم مثل هذه المشكلة؟ يعني تحدثت عن تسرب لأطفال كبار في السن، على سبيل المثال كيف من الممكن إعداد برامج لهم؟
5: نعم، في موضوع الطلاب اللي يتسربوا، أحد التجارب اللي انشغلت في المحرر القديم في شمال غرب سوريا أو حتى في بلدان المهجر في تركيا اللي كان فيها طلاب كتير يضطروا أنه يشتغلوا، هو برنامج مصمم فيه حاجاته التعليمية لهدول الطلاب. على مستوى المناهج أنا بهمني ثلاث أشياء يحصل عليه هذا الشاب اليافع اللي صار له 5 سنين أو 8 سنين برا المدرسة. قراءة وكتابة كفايات تكون قادر تعمل فيها مع أي وثيقة رسمية، مع أي طلب رسمي، ما يستغل بتوقيع شيء ما يعرفه، يكون عنده أساسيات قراءة وكتابة. رقم 2، مبادئ أولية للتعامل مع الحاسب والأمن السيبراني، يحمي نفسه، يحمي موبايله إذا أجاه رابط مشبوه، إذا بده يشترك في تطبيق، والآن التطبيقات كثير عم تنتشر لأجل الخدمات اليومية، يسجل لابنه أونلاين على شيء معين، يكون عارف أساسيات أولى في التعامل مع التكنولوجيا وخاصة في الحماية لنفسه من الخطر السيبراني. رقم 3، أساسيات مهارات الحياة في التواصل وكذلك في بناء العقد الاجتماعي، هي فرصة كثير مهمة أن تكون هذه البرامج داعمة للتعليم. بهالمجالات الثلاثة يمكن الاستفادة من كثير من الخبرات والكثير من التجارب للمجتمعات الشبيهة بالظرف الصعب اللي مريناه، طبعاً مع إعادة دراسة هذه التجارب لتناسب البيئة السورية بشكل أساسي. وعندنا من الخبراء وعندنا من المؤسسات المجتمع المدني اللي اشتغلت كثير شيء ممكن ينبنى عليه، طبعاً يحتاج هذا الأمر إلى تمويل وإلى خطط وطنية لحماية هدول الشباب من أنياب الجهل، وأنه يكون عرضة للاستغلال أو للأشخاص اللي ممكن يسيئوا التعامل معه.
0: شكرا جزيلا لك سلمان العباس خبير بالشأن التربوي والتعليمي، كنت معنا من حلب. مستمرون معكم بعين سوريا وتشاهدون فيها بعد الفاصل. الصعوبات الفنية والزراعية التي تواجه محاولات إحياء تربية دودة القز في منطقة دريكيش بريف طرطوس.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه محاولات أحياء تربية دودة القز في منطقة دريكيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوافر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
1: في منزله بمنطقة لدريكيش بريف طرطوس، يحاول العم يوسف أن يصل ما انقطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها، واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
2: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بزور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه ياكل هالورق هذا.
1: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
3: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات، وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
1: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها، تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
4: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل

انتسب العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة، وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا، عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها، وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حق العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. دمشق تنفي تقارير رويترز وإكسيوس حول طلب الرياض منها إرسال قوات إلى السعودية واليمن لقتال الحوثيين. نقابة البحارة السوريين تؤكد لتلفزيون سوريا فقدان 9 بحارة سوريين في البحر الأسود بعد استهداف سفينة

بهم من طائرتين مسيرتين. الشركة السورية للبترول تعلن تعرض خط النفط قرب منطقة تل حميس في الحسكة للتخريب، والجهات المختصة توقف الفاعلين.

0: نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان ما نشرته وكالة رويترز وموقع إكسيوس حول طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن للقتال ضد الحوثيين، واصفا هذه التقارير بالكاذبة. كما أكدت وزارة الإعلام أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، مشددة على وقوفها بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها.
1: بعد ساعات من عودة الرئيس أحمد الشرع من زيارته القصيرة إلى الرياض والتي التقى فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تنشر وكالة رويترز وموقع أكسيوس تقارير تتحدث عن احتمالية دخول سوريا في حرب اليمن ضد الحوثيين وتقديم دعم عسكري للسعودية. رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وبأن الرئيس الشرع ناقش الفكرة مع بن سلمان. كما نقلت عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس الخطوة لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن. كما ذكر دبلوماسي سوري أن تركيز دمشق ينصب حاليا على الأولويات الداخلية، مضيفا أنه في حال طلبت السعودية أي تعاون عسكري فإن التعامل معه سيكون عبر القنوات الرسمية. أما موقع أكسيوس فنقل عن 3 مسؤولين أمريكيين تصريحات تصب في السياق ذاته الذي أوردته رويترز. مستشار الشؤون الإعلامية في رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان وصف هذه التقارير بالكاذبة وغير الصحيحة، ونفى طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن. أما وزارة الإعلام فشددت على أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، وأشارت أن موقف دمشق واضح عبر الوقوف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها. وأضافت الوزارة أن أولوية سوريا حالياً التركيز على إعادة بناء البلاد وتحسين حياة السوريين، وبأن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون فقط من خلال القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف مشاركة سورية محتملة في الحرب ضد الحوثيين، ففي شهر أيلول الماضي تحدثت تقارير عن طلب سعودي سابق من دمشق للمساهمة بقوات في الحرب على الحوثيين. كما تحدثت تقارير أخرى عن سيناريو لتدخل عسكري سوري في لبنان، وهو ما نفته الحكومة السورية، وهي تتناغم مع مواقف وتصريحات كررها الرئيس الشرع حول تجنب جر البلاد إلى صراعات إقليمية جديدة، بما يشمل عدم رغبة دمشق في التدخل عسكريا في لبنان ضد حزب الله. ويتقاطع الجدل بشأن هذه الأنباء مع نقاش آخر يتعلق بإمكانية انضمام سوريا إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، وهي رغبة لم تخفها دمشق عبر موقفها الرسمي من دون أن تتخذ قرارا نهائيا بشأن ذلك حتى الآن.
0: وللحديث أكثر ينضم إلينا الدكتور رضوان زياد الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن. مرحبا بك بداية دكتور رضوان. إذن كيف تقرأ النفي السوري على مستوى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية وكذلك الوزارة بشأن ما أوردته رويترز وإكسيوس حول طلب السعودية من دمشق إرسال قوات إلى السعودية أو اليمن؟ هل يحسم هذا النفي برأيك الموقف السوري؟
2: أعتقد يحسمه بشكل كبير، لأنه نفي رسمي من قبل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام وأيضا من قبل وزارة الإعلام. هذه ليست المرة الأولى التي تقريبا تناقض فيها السلطات الرسمية بشكل رسمي ما نقلته وكالة الأنباء الدولية رويترز. بنفس الوقت علينا أن نعرف ما هو المصدر الذي تقريبا سرب هذه البيانات أو المعلومات إلى وكالة رويترز، لا سيما أنها أيضا نقلت عن مصدر ليس فقط سوري، أيضا مصدر أمريكي في هذا الإطار. هل هناك تقريبا

0: تقريبا رغبة في تسريب هذا الخبر، بعد ذلك نفيه من أجل جس النبض الشارع السوري في هذا الأمر، أو فتح نقاش على الأقل حول هذا الأمر كي لا يكون يعني شكل من أشكال الصدمة فيما بعد. أعتقد أنه يعني يستلزم نفي رسمي من وزارة الخارجية، لا سيما أن وزير الخارجية كان حاضرا في الاجتماع كما أظهرت الصور.
1: نعم
0: بكل الأحوال كانت زيارة الرئيس السوري طبعا إلى السعودية سريعة ومفاجئة. سفره عبر طائرة الطيران الملكي السعودي وعودته بنفس اليوم خلال ساعات، يعني كان هناك توقعات مختلفة. هل
1: يعني هل
0: هذا الموضوع
1: تعتقد أن
0: يتعلق؟
1: هذا الموضوع تم طرحه فعلا خلال اللقاء ما بين الشارع وولي العهد هناك؟
0: في الحقيقة لا أعرف، يعني هل لأنه أصبحت كهونات كثيرة بالنسبة للقاء، كان
1: نعم
0: اللقاء سريع ومفاجئ. بنفس الوقت الخبر الرسمي الذي خرج ركز على أن كل المحادثات ركزت على إعادة الإعمار وعلى متابعة ما يسمى الجهود الاستثمارية السعودية في سوريا. لذلك يعني الخبر الذي نقلته رويترز أثار المزيد من الشكوك، لا سيما أنه ينقل عن مصدرين سوري وأمريكي في هذا الإطار.
1: نعم نعم تفضل.
0: لذلك يعني علينا أن ننتظر في الساعات القادمة هل سوف تصدر وزارة خارجية سورية نفيا رسميا لهذا الإطار، أم أنها سوف تكتفي بنفي مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد زيدان.
1: طب لو كان هناك فعلا إمكانية لمساندة سوريا للسعودية في هذه الحرب ضد الحوثيين، ما هي الاحتمالات أو ما هي أشكال هذا الدعم والمساندة التي يمكن أن تقدمها لها عدا عن يعني الانخراط العسكري والمباشر برأيك؟
0: يعني شكرا على هذا السؤال. أعتقد أنه إذا صدق خبر لقاء وكالة رويترز يجب أن تفكر سوريا بهذا الأمر بروية كبيرة.
1: نعم
0: أولا مشاركة سوريا في الحرب ضد الحوثيين في اليمن يجب أن تتم عبر أو قانونيا يجب أن تتم عبر مجلس الشعب، لأنه هذا إعلان الحرب في اليمن. قرار الحرب والسلم يجب أن يكون دوما بيد البرلمان، يعني كما في كل الدول الحديثة والديمقراطية لا تعطي قرار الحرب والسلم إلى شخص رئيس الجمهورية، يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول هذا الإطار. النقطة الثانية، إذا وافقت سوريا في هذا الإطار يجب أن يكون ضمن تحالف دفاعي أوسع، يعني أن يتم السماح مثلا لدخول سوريا بحلف مكة، وبالتالي يجب طلب رسمي من حلف مكة في هذا الإطار بالمشاركة السورية في هذا الإطار. يعني يجب أن لا يكون بشكل فردي. هلا مشاركة الدول في الأحلاف الدفاعية يعني معروف، وخاصة على سبيل المثال الآن سوريا هي جزء في التحالف الدولي ضد داعش،
1: نعم
0: جزء، وكانت سوريا سابقا شاركت في التحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت في عام 1990 في عهد الدكتاتور السابق حافظ الأسد. لذلك ممكن المشاركة في النقطة الثالثة والأخيرة، بعد قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد البرلمان، يجب أن يكون ضمن حلف دفاعي أوسع. يجب أن نعرف تقريبا المحفزات الاقتصادية التي تدفع إلى المشاركة السورية في هذا الإطار.
1: طب في حال
0: النقطة
1: انضمت
0: الأخيرة،
1: سوريا إلى حلف مكة، هل هذا يتعارض مع أولوياتها بأن تهتم بالشأن الداخلي والملفات الداخلية، أو هل يتعارض أيضا مع أولوياتها بعدم الانخراط بأي صراع إقليمي أو عسكري؟
0: لا ليس هناك تناقض. رواندا اللي بعد حصلت المجزرة رواندا عام 1994
1: نعم
0: تقريبا، في عام 1998 أصبحت رواندا هي الجزء والعصب الرئيسي

0: الإيكواس يعني قوات حفظ السلام في غرب أفريقيا، استفادت تقريبا من كونها استفادت عسكريا، استفادت اقتصاديا، استفادت ماليا. ممكن سوريا تستفيد أيضا عسكريا من خلال الاحتكاك في جيوش عسكرية نظامية أكثر تطورا مثل المملكة العربية السعودية، وأيضا الاستفادة أيضا من تعاون ثنائي في هذا الإطار. تستفيد ممكن اقتصاديا في مجموعة من المحفزات الاقتصادية، كما استفادت سوريا بعد عام تقريبا 1990 ضمن ما يسمى في تلك الفترة إعلان دمشق، يعني خاصة مصر والسعودية التي شاركتا في الحلف ضد إخراج صدام حسين من الكويت، استفادتا ماليا بشكل كبير. ربما الآن نفس الصفقة في هذا الإطار، لكن قلت يجب أن يتم خلال 3 خطوات رئيسية في واضحة وشفافة في هذا الإطار، ويجب أن يكون هناك نقاش وطني بحيث تقريبا يحصل هناك دعم وطني لهذا القرار الذي يسمح بإرسال جنود سوريين إلى المملكة العربية السعودية أو ربما إلى داخل الأراضي اليمنية.
1: نعم، سؤال دكتور. هلا بعد أن نفت رئاسة الجمهورية هذا الخبر وقالت أن الأولوية اليوم للشأن الداخلي، هل ويمكن اعتباره كما ذكرت حضرتك جس نبض للسوريين، هل ممكن بعد ذلك ولو بعد فترة أن تشارك فعلا سوريا بهذه الحرب مع السعودية؟
0: ممكن، أنا يعني لا أستبعد، سيما أنه كانت سوريا بوقت مبكر طلبت الانضمام إلى حلف مكة
1: نعم.
0: عبر تصريحات وزير خارجية بدون أن يكون هناك جاهزية سورية في هذا الإطار. نحن نعرف أنه الجيش السوري يعني الآن في مرحلة نواة التشكيل، ليس هناك جاهزية كاملة في هذا الإطار. السؤال طبعا سوف يتوجه انه طيب لماذا لم يكن لديه دور دفاعي في الحفاظ على الاراضي السورية في القنيطرة وفي مناطق في الجنوب السوري ضد التدخلات الاسرائيلية اليومية؟ اعتقد هذا سؤال مشروع. هل مشاركة سوريا في حلف مكة سوف يساعد ويقوي موقف العسكري ضد التدخلات العسكرية الاسرائيلية؟ ربما، لا سيما إذا كان ذلك في تنسيق وتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تقوم بالضغط على إسرائيل من أجل وقف تدخلاتها في هذا الإطار، لتستطيع سوريا أن تستكمل مهمتها في ضمن الحلف الدفاعي في المملكة العربية السعودية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور رضوان زياد الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن.
0: شكرا لكم.
1: أصدرت وزارة الخارجية بياناً دانت فيه الاعتداءات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعياناً مدنية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة مدنيين. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاستهدافات وتعريض حياة المدنيين للخطر تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشكل تهديداً لأمن المملكة والمنطقة عموماً. وشدد البيان على وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها. هذا وقال المتحدث باسم قوات التحالف والذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، قال إن اعتداءات ما وصفها بالميليشيات الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر دون حساب. وأعلن المالكي عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، ما أسفر عن تدمير 82 هدفاً عسكرياً بينها 11 مخزناً للصواريخ البالستية. أجرى الرئيس أحمد الشارع اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية، وتناول الاتصال بحسب البيانات العلاقات الثنائية بين البلدين.

0: وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال عضو مجلس إدارة نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار المهندس محمد حجوز، قال في مقابلة له مع تلفزيون سوريا إن 9 بحارة سوريين فقدوا إثر استهداف سفينتهم بطائرتين مسيرتين في البحر الأسود. وكانت الإدارة البحرية البلغارية أعلنت في وقت سابق إيقافها عملية البحث والإنقاذ على سفينة غرقت من جراء استهدافها في البحر الأسود، وذكرت أنه لن يتم استئناف عمليات البحث والإنقاذ. وبحسب رويترز تعرضت سفينتان لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود ما أدى إلى غرق إحداهما في حين تضررت الأخرى. رصد مراسل تلفزيون سوريا آخر التطورات في مدينة صقلبية بريف حما الغربي عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المدينة.
1: تشهد مدينة صقلبية منذ يوم أمس انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي، وذلك لضبط الاستقرار وإنهاء كافة مظاهر الاحتقان والتوتر التي حصلت في المنطقة. طبعا الآن الحياة طبيعية في مدينة صقلبية بعد الانتشار الأمني الذي نشهده عبر الكاميرا. طبعا التحركات التي حصلت يوم أمس تركزت على ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين في هذه المشاجرة الأخيرة التي حصلت منذ يومين. طبعا تم توقيف كلا من الطرفين من مدينة صقلبية ومدينة قلعة المضيق، ويعني أكدت المصادر الأمنية أن التعامل مع هذه الحادثة اتخذ مسارا جنائيا وقضائيا عبر توقيف كل من شارك أو تسبب في إثارة هذه الفوضى. بشكل عام يعني هذا الحل يعتبر من الحلول الجذرية لإنهاء المشكلة في المنطقة وإيقاف المتورطين الذين تسببوا في هذه الفوضى التي أثارت المنطقة منذ يومين. تلفزيون سوريا ياسر روح ريف حما الغربي مدينة صقلبية.
0: ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة الدراجات النارية والمحال التجارية في حلب. وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي فقد ضبط بحوزة أفراد العصابة المؤلفة من 18 شخصا عدد من الدراجات النارية المسروقة إلى جانب مواد مخدرة وأسلحة وهواتف محمولة، في حين يجري العمل على إعادة الدراجات إلى أصحابها أصولاً واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة، وغالبيتهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
2: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيدا من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة

0: لتفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب الذي اختطفه صباح أمس بعد أن أصابه بطلق ناري في ساقه خلال توغله في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن الشاب الذي استهدفه الاحتلال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني قام بنقله لمشفى الجولان لتلقي العلاج اللازم. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بشكل يومي جنوبي سوريا، لا سيما في محافظة القنيطرة، حيث ينفذ توغلات متكررة ويعتدي على المدنيين. هذا وقال مراسلنا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها في المنطقة. وأوضح مراسلنا بأن دورية الاحتلال المؤلفة من 3 آليات عسكرية طاردت المزارعين واستجوبت عددا منهم.
2: بعد روح وروح.

أعلنت الشركة السورية للبترول تعرض خط النفط قرب منطقة تل حميس في الحسكة لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط. وبحسب الشركة، فقد توجهت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع وعملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر والبدء بإصلاحه وصيانته. كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات والاستقصاء لتحديد ملابسات الاعتداء، وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. ويأتي هذا الاعتداء في ظل سلسلة استهدافات طالت مؤخرا خطوط ومنشآت الطاقة، ما يؤكد أن هذه الأعمال تطال البنية التحتية الحيوية وقطاع

0: قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به وفقا للشركة. ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 3 أشخاص بعد ضبطهم بالجرم المشهود في أثناء سرقة النفط وتخريب محطة الجيدو. وبحسب قوى الأمن الداخلي ستستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، ذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وتأتي هذه الحادثة على وقع تكرار الاعتداءات على خطوط ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في إحدى محطات تكرير الوقود البدائية في حي العزر بمدينة منبج بريف حلب، ذلك نتيجة لتماس كهربائي في أثناء تفريغ المشتقات النفطية. وأسفر الحريق عن إصابة عاملين في الموقع، أحدهما بحروق طفيفة والآخر بجروح، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة لها في مكان الحادث من دون الحاجة إلى نقلهما إلى المستشفى. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع، وذلك بسبب تأخر وصول طلبية المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا كامل مستحقاتها بحسب قولهم.
1: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عنا مادة مازوت، نحن عم يتأخروا علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة. هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24,000 لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى، قال لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت دوريات رقابة وسحب عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى، واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
2: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين، قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وأقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: عقدت غرفة تجارة دمشق لقاءً اقتصادياً مع مجلس الأعمال السوري الصيني، وذلك لبحث فرص التبادل التجاري وتطوير الشركات الاستثمارية في قطاعات الأعمال بين البلدين.
3: اليوم كان أول اجتماع بين مجلس الأعمال السوري الصيني وغرفة تجارة دمشق، هو للتعريف بأعمال المجلس ودوره بتطوير العلاقة الاقتصادية بين سوريا والصين. اليوم النقطة الرئيسية اللي هي أهداف المجلس اللي ركزنا عليها وشرحناها للسادة التجار بغرفة تجارة دمشق هي القدرة على جذب المستثمرين والشركات الصينية للاستثمار بسوريا. سوريا سوق واعد وفرصة كتير كبيرة، والدول يعني الشركات الصينية بتدور على هيك فرص، ونحن واجبنا نسوق لسوريا بهذا الشيء. الجانب الثاني عم يشتغل عليه مجلس الأعمال حاليا هو تطوير التصدير السوري للصين لتحسين العلاقات وتطوير العلاقات مع الصين. والجانب الأخير واللي كتير كمان مهم عندنا هو نقل التكنولوجيا، لأنه نحن بنعرف خلال السنين الثورة تأخرت التكنولوجيا بالمعامل السورية وهي صارت بحاجة لتطوير، ونحن بنعرف الصين قديش تطورت خلال هذه الفترة، فعم نحاول ننقل لهذا الشيء.
0: بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع ممثلي هيئة تنمية الصادرات السعودية تعزيز التعليم.

التعاون في مجال الصادرات وتبادل الخبرات. وبحسب الوزارة، تناول اللقاء إعداد مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التصدير وتسهيل الإجراءات، إلى جانب بحث فرص التبادل التجاري وبناء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما ناقش الجانبان الاستفادة من التجربة السعودية في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ووضع خطة لتطوير الإجراءات والرقمنة في وزارة الاقتصاد والصناعة. هذا وبحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، بحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي الخطوات المتخذة للبدء بتسيير الرحلات الجوية بين سوريا ومصر. وبحسب وكالة سانا، تناول اللقاء الإجراءات اللازمة لإطلاق الرحلات، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

أصدرت وزارة العدل حكماً بالسجن 5 سنوات بحق قاضٍ معزول وسنتين ونصف بحق محامية بعد إدانتهما في قضية تزوير. وقالت الوزارة إن القاضي أدين بجناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة 45 بعد 400 بدلالة المادة 46 بعد 400 من قانون العقوبات العام، في حين أدينت المحامية بجناية التدخل في التزوير مع الحكم بالتجريد المدني بحقهما. وأوضحت أن القضية أحيلت إلى الهيئة العامة السابعة لدى محكمة النقد، مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وصون نزاهة القضاء. استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق إلى شهود الحق العام في قضايا 3 متهمين بجرائم وانتهاكات، هم جوني داوود القبلان وعبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميس. وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن المحكمة استمعت إلى 17 شاهدا في قضية الساميس بشأن اتهامات بهدم أبنية في الحجر الأسود وشارع 30 بقصد السرقة، وأجلت الجلسة إلى 21 من شهر تشرين الأول الجاري. كما استمعت إلى شهود في قضية القبلان بشأن اتهامات بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب، وإلى 8 شهود في قضية بكار بشأن اتهامات بالخطف والإخفاء واستغلال النفوذ قبل تأجيل القضيتين إلى 26 و21 من الشهر الجاري على التوالي. تعقد اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وبحسب مراسلتنا في لبنان، سيواجه سليمان هلال الأسد وهو ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد تهما تتعلق بالمخدرات وحيازة سلاح غير مرخص، وغالبا سيفرج عنه بكفالة مالية، كما لم تطلب الحكومة السورية تسليمه حتى الآن.

0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب تضم 173 عائلة متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحما.
1: عم نترك المخيم لأنه ما ظل فيه خدمات مثل الأول، يعني كنا معتمدين يعني شيء معنا شيء من مصروف البيت، من يعني مثل المي، مثل الخبز، مثل بتجينا مثلا سله شهريه. هلا ما ضل في شيء. والوضع المخيم صار هلا يعني كثير سيء، مو شوي. يعني قبل كان في ناس حواليك، كان في ناس تونسك، كان في دكاكين، محلات، كان في عنايه بالشارع. ما هلا ما ضل في شيء.
2: يعني العالم الله يساعد، والله صح العالم راحت الله يسره، اللي عنده بيت رجع عليه، واللي ما عنده بيت تم. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. شدة العالم تساوي؟ يعني قاعدة ليه صدقتي واحد عنده بيت وعنده شيء يروح يتم؟ ما يتم، والعالم ما تم.

0: هذا وقال مسؤول إدارة وتنسيق المخيمات في حلب وإدلب مناف حمام، قال لتلفزيون سوريا إن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب تقدم مشاريع تنمية مستدامة للعائدين في مناطقهم بالتعاون مع المنظمات.
1: تنطلق قافله اليوم باتجاه ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي مؤلفة من 173 أسرة عائدين إلى مناطقهم الأصلية. نقوم نحن كمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم أمور العوائل ضمن المخيمات قبل الخروج إلى القافلة، وتنظيم أمورهم ضمن الساحة وأيضا باتجاه مناطق العودة. ما تقدمه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مناطق العودة للعائلات العائدة طبعا مشاريع تنمية مستدامة، هاي الخطة العامة لكل العائدين من أجل تثبيتهم ودمجهم ضمن المجتمعات اللي هن عايشين فيها، ضمن مشاريع بتقدمها المنظمات والجمعيات ضمن مناطق العودة. طبعا في بعض المشاريع تقدم هي عبارة عن مشاريع كاش ممكن 100 دولار لمدة 3 شهور أو 6 شهور بالإضافة لمشاريع صغيرة.
0: استقبل منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق استقبل القافلة 21 من السوريين العائدين من لبنان في إطار برنامج العودة الطوعية، وضمت القافلة 71 شخصا من 19 عائلة. وأكدت إدارة المنفذ لتلفزيون سوريا أنها تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للعائدين.
2: اليوم نحن في منفذ جديدة يابوس نستقبل أهلنا العائدين من الدولة اللبنانية، العائدين كعودة طوعية. طبعا هذه القافلة هي رقم 21 منذ بداية العام، سجل المنفذ منذ بداية العام دخول 850 ألف مسافر، منهم 50 ألف مواطن سوري كعودة طوعية.
3: دورنا في إدارة المنفذ قمنا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم من الإعفاء الجمركي للعفش والسيارات اللبنانية التي تحمل العفش، وكذلك تسهيل دخولهم في قسم شؤون المسافرين والاعتراف بكافة الوثائق والأوراق الثبوتية التي يملكونها.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من العائدين من لبنان عن أسباب العودة والخدمات والتسهيلات التي تقدم لهم في منفذ جديدة يابوس الحدودي.
4: والله شوي تضايقنا هناك، الأجور غالي والمعيشة شوي غالي، لذلك نحن على كل حال نرجع بلدنا ولا بد عنا، يعني أنا وطني ما بحسن ما تخلى عنه، لذلك الحمد لله رجعنا ومشكورين لكم ومشكورين الشباب كلهم.
5: رحنا جينا جاي طوعي، اللي خلتني أسباب بدي الأمان، والأمان موجود عندي في بلدي. في بلدي هو الجمهورية العربية السورية والحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله كله تمام وكله جيد وأحسن خدمة والله يعطيهم العافية. هونيك كمان كنا مبسوطين وراجعين على بلادنا بخير وسلامة ودرس أولادي ومستقر.
7: بدي أروح المدرسة، من المدرسة أتعلم صنعة مرتبة وحلوة وأبوس شعبي وأبوس وطني هاودين.
0: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية.
8: مسؤولية وزارة معينة
9: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة نظراً إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن إعادة فتح الخان أمام الزوار بعد إغلاقه مؤقتاً للنظر في توظيفه النهائي. وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وجزء أصيل من هوية المدينة القديمة. وأكدت المديرية أن أي توظيف مستقبلي للخان أو المواقع الأثرية والتاريخية في دمشق القديمة سيكون تحت إشرافها وبما يحافظ على الطابع التاريخي والأثري للمدينة. وفي ذات السياق تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص، وذلك بالتزامن مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعداد تقرير حول هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
10: نحن الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخراً أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضاً مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: قال رئيس دائرة آثار حما مروان أحمد جربان قال لتلفزيون سوريا إن أعمال التجريف في موقع تل الشيخ علي الأثري شرق مدينة السلمية أوقفت بعد تدخل الجهات الأمنية وتضافر جهود المجتمع المحلي والجهات المعنية. وأضاف رئيس دائرة آثار حما أن الدائرة وثقت الأضرار في الموقع ورفعت كامل التقارير إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف وذلك لمتابعة القضية قانونياً. وأوضح أن الدائرة تلقت خبراً مفاده وجود آليات ثقيلة تقوم بأعمال التجريف في التل حيث تم التواصل مع الجهات الأمنية.

0: أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين بينهم مسعف وإصابة آخرين من جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وقال مصدر طبي في مستشفى لوكالة الأناضول إن شخصا قتل وأصيب آخرين من جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة حي البراق غربي مدينة خان يونس. وذكر المصدر أن عنصرا في الدفاع المدني قتل متأثرا بإصابته من جراء قصف إسرائيلي في أثناء توجهه للمشاركة في إنقاذ مصابين في محيط مستشفى كمال عدوان. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة خليل الدأران إن إسرائيل تروج مجددا لادعاءات حول وجود أسلحة بمشاف داخل القطاع، وذلك لاستهداف ما تبقى منها تزامنا مع مرور 3 أعوام على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
1: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة الصحية عامها الثالث على التوالي،

0: من الإبادة الطبية الممنهجة. يخرج علينا الاحتلال الإسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقاومات الصحية وتدميرها.
1: وإلى ذلك، أعلنت حركة حماس أنها ملتزمة بتنفيذ ما ترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وحريصة بالتعاون مع الوسطاء على إنجاحه. وقالت الحركة في بيان بالذكرى السنوية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر إن جرائم الاحتلال أدت إلى تآكل متسارع لشرعيته المزعومة وتراجع غير مسبوق في تأييده. وأضافت الحركة أنها تعمل على بناء استراتيجية وطنية نضالية موحدة يشارك فيها الكل الفلسطيني، باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال. شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مظاهرة مؤيدة لفلسطين في الذكرى الثالثة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
2: Yes, to stop its complicity.
1: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
1: يعني أكاد أسمع صوت

0: السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
0: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرعلة؟
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعا لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919.

مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا، ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان، اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح، بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. 7 مواطنين خلصوا شغلهم وركبوا باص الشركة ورايحين على بيتهم، لكن للأسف ما وصلوا. عند جسر مصياف بريف حمص رصاص كان أسرع من الطريق. بعد 3 أيام الإسقليبية بتصحى على دكاكين مكسرة وإطلاق نار بنص السوق، وهي ثالث مرة بهالسنة. أول مرة انقال صار صلح وخلصت القصة، وثاني وثالث مرة انقال مشاجرة بين شباب وانتشر الأمن. 7 قتلى ولهسع ما في ولا موقوف، ومدينة انضربت 3 مرات وورقة صلح ما صمدت. يمكن في ناس تقول رجعتوا تحكوا بالطائفية، مو حكيتوا فيها كذا مرة؟ ايه حكينا ولازم نظل نحكي، لأنه باختصار الاعتداءات بعدها عم تتكرر، ولأنه اللي مل من سماع القصة لازم يتذكر أنه في ناس مضطرة تعيش القصة مو بس تسمعها

وفي ناس بعدها رح ترجع من وظائفها مرعوبة بسبب هويتها الطائفية. بالتأكيد تحديد من ارتكب الجريمة وشو دوافعه بده تحقيق وأدلة، لكن انتظار التحقيق ما بيعني أبداً تأجيل حماية الناس ولا تجاهل خوفهم.

0: وعمليات وقيادات هي بتستفيد من الفوضى اللي عم تصير وبتقتاد عليها. ولازم ننوه انه هاي الميليشيات او العصابات القوة تبعها ما بتكمن بعدد جنود التابعة لها، وانما القوة تبعها بتكمن بالعقول المدبرة، بتكمن بالتمويل التابع لها. فبالتالي انا لما اقضي على رأس الهرم، لما حاول اني انا ركز على اساس المشكلة، انا اقطع التمويل، انا سيطر على رؤوس هاي العصابات، فبالتالي هون انا بقضي على جذور المشكلة. شكرا. من اساسها.
1: شكرا. اللي كان بيقوله احمد،
2: نعم.
1: أنت بحاجة لحملات أمنية لاستعادة هيبة الدولة ومؤسسات الدولة، أنت بحاجة لحلول أمنية لكن بعمليات استخباراتية دقيقة تقضي على رؤوس التجار المخدرات، التجار السلاح، رؤوس الميليشيات. أيضا هو عم بيقول أنه الحملات الأمنية تستهدف البنية التحتية التنظيمية الكاملة لهي الميليشيات، صح؟
0: صحيح.
1: أنا؟ وبالتالي هي الحل الوحيد أو الأجدى على الأقل لا نزع السلاح من يد المدنيين. تفضل
2: سيد الكريم. بداية، الحملات الأمنية ضرورة، وحق احتكار الدولة للسلاح هذا حق مشروع ولا خلاف بذلك، ونرى ذلك من خلال دمج الفصائل التي قامت به الدولة في كانون الأول من عام 2024. وبالتالي الاعتماد على الحملات الأمنية كأداة أساسية ووحيدة مع عدم الاهتمام بمعالجة الجذور التي تؤدي هذه الضرورات إلى تحميل الدولة أعباء تثقل كاهلها وتهدد تماسكها، من أحد أهم هذه الأسباب التي نرى فيها عدم فعالية الكبيرة للحملات الأمنية. أولا، بداية، الانتقائية في الحملات الأمنية، ونرى أن الحملات الأمنية تقوم في مكان دون مكان آخر، وهذا ما يسبب مشكلة أكبر من المشكلة الموجودة بحد ذاتها. اثنين، التهريب الأسلحة إلى الآن قائم. منذ فترة لاحظنا أن وصول شحنة أسلحة إلى لبنان، فهي مرت من خلال سوريا ووصلت إلى لبنان قادمة من سوريا، فبالتالي التهريب موجود، في تسريب موجود. هذا الحكي. ثلاثة، رخص الأسلحة، إلى الآن لا يوجد بنية قانونية وترخيص كافي للقطع، وكل قطع لها ترميز وتستطيع الدولة حصر هذه الأسلحة. أيضا إذا عالجنا هذا السلاح، يجب أيضا أن نعي إلى سبب الاحتفاظ بهذا السلاح. ربما هناك مخاوف، ربما هناك مافيات أو ميليشيات لديها تركيبة مختلفة، بالتالي تحتاج إلى تبديد، أول شيء تبديد هذه المخاوف، ومن ثم معالجة إما سياسية أو ضرب رؤوس هذه الميليشيات من أجل أن تحل هذه المشكلة. أيضا على الدولة أن تكون لديها هيكلية وقانونية تراقب من يحمل السلاح. شكرا. حتى من أعضاء الدولة.
1: عم بيقول أنه نحن شفنا دمج السلاح ببداية الميليشيات، فصائل الثورة ببداية بكانون الثاني، وهذا الدليل على أنه في حملة طريقة أخرى غير الهي. اثنين، عم بيقول أنه في حملات أمنية عم تستهدف محل وما بتستهدف محل، وهذا بيزيد المشكلة. ثلاثة، عم بيقول أنه أخي في لو في حملات أمنية كان المفروض توقف التهريب، توقف اللي صار بالتهريب السلاح أو ما شابه. أربعة، إذا فهمتوا كمان صح، عم بيقول إنه لازم يكون في نوع من المخاوف نعالجها للناس قبل صحيح. ما نروح نعمل حملات أمنية عليهم. ليش هو شايل السلاح؟
0: صحيح، نعم. بداية، إذا بدي أرد على فكرة الفوضى اللي ممكن تصير من الانتقائية، هون أنا بدي أحكي فكرة إنه طب شو الحل البديل؟ هل أنا الحل البديل إني خلي الميليشيات والعصابات تبني الإمبراطوريات تبعها وتترسخ سلطتها بالدولة؟ هذا ما هو حل البديل، وإنما هذا تثبيت للنزيف الدائم. فبالتالي هون أنا لما بدي واجه هاي الميليشيات، لما أنا بدي أستهدف القادة تبع هاي الميليشيات، أنا رح دمر البنى التحتية تبعهم، أنا رح دمر الهيكل التنظيمي تبعهم، تمام؟ فبالتالي هذا الشيء صح ممكن يسبب فوضى بعدها، ولكن أنا ممكن أعتبر هاي الفوضى، خليني أقول، تكلفة جراحية مؤقتة، ولكن هي بنفس الوقت ضرورية لحتى إحنا نوصل لاستقرار دائم بدل ما نعيش تحت تهديد سلاح دائم. بالنسبة لمخاوف الأفراد، نعم هذا الشيء ممكن فرد يقتني سلاح بسبب المخاوف، ولكن إحنا بنفس الوقت لما نوفر مؤسسات دولة قوية قادرة أن هي تحمي الفرد وقادرة على أن هي تفرض قانونها وتردع كل من بيطلع عن القانون، فبالتالي الفرد ما رح يكون عنده علة خوف طالما في مؤسسات تحميه في دولة تحميه. وبفكرة أنه الحملات الأمنية رغم أنه عم تصير، ولكن عم يضل في تسريب على الأسلحة وعم يضل في مشاكل، نعم، ولكن إحنا بسيناريو بدنا نختار الحل الأمثل، الحل الأفضل. إحنا ما عندنا حل مطلق لأي شيء، فبالتالي الحملات الأمنية أنا بشوفها هي الحل الأمثل لحتى إحنا نقلل من هاي المشاكل. لأنه إذا بدنا نقول هاي الحملات الأمنية ما عم تعطي نتيجة كافية، فبالتالي أنا ما رح أعملها، هون أنا بوع بمشكلة أكبر. لا، أنا بدي الحملات الأمنية، إذا ما عطتني نتيجة كاملة إحنا بنشتغل عليها لحتى هي تعطيني النتيجة المرجية والنتيجة المطلوبة.
1: مو الحل إذا الحملات الأمنية ما جابت نتائج معناته ما بدنا حملات أمنية، لأنه ما في حل مثالي. في حملات أمنية بدها تعاني من بعض المشاكل، بنشتغل عليها لحتى تحسنها، لأنه البديل هو الفوضى. أنا مضطر لبعض الفوضى أو ببعض هي لمرحلة مؤقتة، لأنه هذا ممكن يؤدي لاستقرار دائم، أحسن ما نخلق

0: كيانات موازية تخلق لي فوضى إلى ما لا نهاية، وبالتالي الحملات الأمنية هي من
1: الحل
0: الأمثل. تفضل.
2: بداية ذكرت بخطابي الأول أنا عنه نتائج الحملات الأمنية التي ليست مرجوة مثل الانتقائية وإلى آخره. هلا رح أذكر أنا الجذور اللي ذكرتها إنه هي ما عم تتعالج، بالتالي ما عم تبين فعالية هي الحملات الأمنية، يعني عم بتضل الحملات الأمنية غير فعالة. أولا التسوية، اثنين دمج الفصائل، ثلاثة عدم وجود إطار وطني موحد. نجي على واحدة واحدة. التسوية، وقت نحن عم نتعامل مع هذا الشخص اللي كان من النظام السابق أو من فلو النظام السابق، عم نتعامل معه معاملة أمنية فقط، عم ناخد سلاحه. هذا الشخص أول شيء بده دمج بالمجتمع المدني، بده تعليم مهنة، بده اقتصاد، بده إلى آخره. فنحن وقت عم ناخد منه فس سلاحه، عم يرجع هو لولاءاته والأفكار القديمة، عم يرجع بشان يقدر يلاقي لقمة عيشه، فهو مقاتل في الأساس. اثنين دمج الفصائل مثل قسد، وقت عم تندمج خلال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، نحن عم نلاحظ أنه فقط عم تتغير البدلة العسكرية، ولكن والولاء والقيادة إلى نفس القائد القديم، وبالتالي عبارة عن دمج. صار في عنا شيء اسمه اختراق قيادة، يعني فقط مؤسسة، عنا مؤسسة معها أسلحة دمجناها ضمن مؤسسات الدولة، فصار في عنا اختراق قيادة. ثلاثة وجود إطار وطني موحد، وهو مبدأ DDR، يعني التسريح وإعادة الدمج وسحب الأسلحة وسحب السلاح. هذا له قواعد. أول شيء بده يكون في عندك أمان، وقف نار إلى آخره، وبالتالي هذا لازم الدولة تمشي وفق خطة منظمة. أول شيء ترصد لإمكانيات محدودة، خطة زمنية واضحة، والوعد بإصلاح المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية التي لا تهمل بأي شكل من الأشكال.
0: شكرا. خلص قبل 5 ثواني. عم بيقول لك انه هذا الحكي تبع الحملات الامنيه عنده مشكله، انه اول شيء هو مش عم بيعالج الاسباب. انت لما بتسحب سلاح من ايد واحد وهو متعود يعيش من وراء السلاح، شو بيسوي بحاله؟ بده يرجع يدور على سلاح، ما بيمشي الحال. اثنين، نحن المفروض نشوف منهج لسحب السلاح اللي سماه الدي دي ار، واللي هو معروف، اللي هو نزع السلاح واعاده دمج المقاتلين والتسريح واعاده دمج المقاتلين. نحن ما عم نشوف خطه واضحه، نحن ما بنعرف هاي شو بتصير، وبالتالي كل هاي الحملات الأمنية مش عم تجيب نتيجة، لأنه عمليا هي مش ماشية وفق منهج مناسب.
2: تماما.
0: تفضل.
1: تمام. بداية بس بدي أوضح على فكرة، إنه إحنا لما نعمل حملات أمنية لسحب السلاح، تمام، فإحنا رح نطبقها بدون أي استثناء، بدون أي تمييز، وبدون أي خوف من أي جماعة، تمام؟ فبالتالي إحنا بدنا نحاول نسحب الأسلحة من جميع الأطياف. وذكر أيضا فكرة إنه ممكن يكون هذا السلاح كخلينا نقول مصدر معيشة لشخص معين. فهون إحنا بنفوت بنقطة إنه هل أنا عشان ما دمر له معيشته لهذا الشخص بترك السلاح بيده؟ الشغلة مو بس إنه ينترك السلاح بيده، شغلة متى انترك سلاح بيده ممكن يبيعه لحد تاني، وممكن هذا الشيء يوصل لتجار الأسلحة، وممكن يوصل لعصابات. فبالتالي إحنا بنوصل لدوامة لا نهائية. فبالتالي الحملات الأمنية رغم أنه إلى مساوئ ممكن تكون سيئة على معيشة البعض، ولكن هي الحل أمثل لبعدين. فبالتالي كختامي أنا بحب ذكر أنه مسألتنا اليوم مسألة حاسمة، ما أنا مسألة تحت من رمادية. إما سيادة الدولة تحوي قانون رادع، وإما بدنا نعيش بشارع كله ترهيب وتهديد تحت السلاح. وضحت هذا الشيء من خلال كيف الحملات الأمنية لما تكون مقترنة مع عمليات وجهد استخباراتي راح تقضي على رأس الأفعى، خليني أقول رؤوس الميليشيات والعصابات، وهذا الشيء راح يؤدي لتفكيك النظام تبعه. ورديت أيضا على الفوضى اللي ممكن تصير، شبهتها بهي خليني نقول تكلفة جراحية مؤقتة، ولكن بنفس الوقت ضروري لحتى إحنا نوصل لمرحلة استقرار تامة بعدين، أحسن ما نضل تحت تهديد سلاح لبعدين. ومن ناحية خوف الأفراد كمان ذكرنا إنه هي نعم ممكن هذا الشيء خوفون، ولكن احنا لما نطبقه بالشكل الصحيح الافراد رح تشوف انه اوكي انا في مؤسسه تحميني ودافع عني، ليش لحتى يكون عندي بندقيه ببيتي؟
0: اذا اذا اذا ما عندي شغل بديل له، مو معناته بخلي السلاح بايده، بدور على شغل بعد ما اسحب السلاح من ايده، ما معقول اخلي السلاح من ايده مشانه. اثنين، بالتاكيد في مانها كامله، وفي هي مضطرين للاثار الجانبيه لاي عمليه جراحيه، هي مضطرين نتحملها، والا الفوضى هي، وبالتالي ما عندنا خيار إلا حملات أمنية مكثفة لنزع السلاح من إيدين الجميع. مداخلتك الأخير.
2: المشكلة هو صديقي عم يفرض النقطة أنه نحن لا فرض لسيطرة الدولة إلا بالحملات الأمنية. ألا يوجد حوار؟ ألا يوجد سياسة؟ ألا يوجد قوانين ناظمة تبدد هذه المخاوف؟ نحن قلنا أنه التسوية عم يتم سحب السلاح، ولكن ما عم يتم دمجه بالمجتمع المدني. يا أخي علمه مهنة، يعني انا علمه مهنه بيقدر يتعيش منها، بالتالي رح يشيل من تفكيره هو قوه القتال والتطرف والى اخره. اثنين، المشكله وما فيها انه نحن الحمله الامنيه هي اداه تسكن الاعراض وليست حل تغلق الملف. هي النقطه، واثبتنا انه الاداه ليست اداه جيده بشكل كبير، فبالتالي ما فينا نعتبرها كحل عملي بشكل مطلق. اللي يا هيك يا اما فوضى، ليس الشيء مويه ابيض اسود. ما في انه اذا ما في حملات امنيه معناتها في فوضى، لا، قلنا في التسويه ممكن تنحل بطريقه مثل ما قلنا، بشكل مهني، بشكل قانوني، وبشكل اجتماعي مثل ما قلنا.

0: دمج الفصائل ممكن يكون بطريقه مثل ما اندمج كافراد يتم توزيعهم ياتوا مشان البلد مشان الدوله، تكون اوامرهم من مصدر واحد مو تابع للقيادات القديمه، ولنا اطار وطني موحد، يعني مثل ما قلنا انه خطه واضحه مثل الدي دي ار اللي حكينا عنه. بالاضافه انه مثل ما قلنا نحن الاسباب حتى الحمله الامنيه انه فيها اخطاء، وهي الاخطاء هي عم بتسبب كوارث اكبر من المشاكل عندنا، مثل ما قلنا الانتقائيه، مثل ما قلنا في تسرب اسلحه، عندنا خزان نحن، هذا الخزان بقلبه عده ثقوب، احد الثقوب هو الحل الامني، سديناه، ولكن في ثقوب ثانيه في تسرب كبير، وهذا التسرب الكبير ما ليس من الممكن ان نغفله، لانه مو هذا الحل الوحيد للحل الامني انه خلص سواليها بشكل كبير.
1: طيب، شكرا كثير. فاصل قصير ونعود لنسمع راي الحضور بالاستديو، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نشوف الحضور شو رأيهم، بأيدوا أحمد ولا عبد الرزاق؟ مين بيحب يداخل؟ تفضل.
2: يعطيكم العافية، أنا إياس طالب إعلام. هلأ عندي تعليق بسيط بس على الأخ هون، هلأ هو كان عم يحكي بالبداية إنه الحل الأمني مو هو الحل مثلاً إنه الرادع الوحيد، تمام نحن متفقين على هذا الموضوع، بس نحن هذا الشخص يلي معه هذا السلاح المنفلت، نحن ما عم نشوف والله السلاح المنفلت بس مع كل الشعب، نحن عم نشوف مع فئة معينة واحدة، يعني مو بس مع الأشخاص اللي عطيناهم نحن تسوية وكانوا يشتغلوا بالنظام سابقا، الأشخاص اللي كانوا يشتغلوا بالنظام سابقا نحن عطيناهم تسوية وسحبنا منهم السلاح، بس ما عم ندمجهم بالمجتمع كمان مثل ما تفضلت حضرتك، يعني نحن لسه ما عطيناه هوية، يعني أساسا هوية لسه ما طلعنا، وطبعا صار له التحرير سنتين، يعني معقول انه الدولة خلال سنتين ما حسنت تساوي هويات جديدة، ما فضينا غير العملة جديدة وتظبيط البلد شوي كمظهر يعني، وهذا الشيء اكيد رح يضل يساوي مخاوف عند كل الناس، مو بس نحن، حتى المستثمرين اللي خارج البلد ما عم يرضوا يجوا يستثمروا هون عنا بس بسبب موضوع الفلتان الامني اللي صاير بالدولة.
1: نعم، حكى كلمة بظن مهمة، ذكري الاسم عفوا.
3: إياس
1: عم بيقول شغلة مهمة، أنه أنت حضرتك اتطرقت فقط لأفراد الجيش اللي كانوا بالجيش النظام السابق، وأنه أنت في ناس هلأ معها سلاح، هاي بدها سحب سلاح، مو بس اللي أعملوا تسوية.
0: إذا بتلاحظ أنا ذكرت في بداية خطابي أنه عدم فعالية الحملات الأمنية أحد أسبابها هي الانتقائية، فعم يتم أخذ سلاح من فئة معينة دون فئة أخرى، فهي الأسباب عم بتساوي مشكلة أكبر من المشكلة الموجودة بحد ذاتها وهي السلاح المنفلت، عم بتساوي مشاكل، بس كمان هي النقطة إلى مخاوف، الدولة ما في نتيجة للعشائر إلا هات سلاحك كلياته، كمان بتجر البلد لمشكلة أكبر من المشكلة اللي قبلها، فبالتالي بدها مثل ما قلنا إطار موحد بزمن محدد بميزانية محددة بقوانين محددة.
1: طيب. إيه تفضل.
4: عروة أسمر. أنا ما عروة أسمر.
1: أروى أسمر.
4: أنا ضد حكي الأستاذ عبد الرزاق. عبد الرزاق.
0: نعم.
4: لأنه يعني الحملات الأمنية اللي صارت باتجاه القرى أو باتجاه الساحل أو باتجاه إلخ أو السويداء إلخ يعني. نعم. ما رح نزيد ونعيد يعني. الحملات كانت هي حملات طائفية وإبادة عرقية يعني، لهيك العالم ما عاد توثق بموضوع الحملات الأمنية اللي طلعت. عدم المؤاخذة يعني بهذا الموضوع. بس يعني ما حدا يجي هلا مثلا يقول لك ايه اوكي انا رح ايد الحمله الامنيه اللي بدها تطلع، يعني اول سؤال كان ينسال مو معك،
1: انت عم بتقول انت ضد كلامه. ايه؟ بس انت عم بتقول انه انت ضد الحملات الامنيه كمان.
4: ضد الحملات الامنيه.
1: هو ضد الحملات الامنيه. ايه عفوا، انت معه ضده. ايه
4: ضده. عفوا ضده.
1: نعم.
4: ايه الحملات اللي صارت يعني ما اقتضت على موضوع انه انت معك سلاح او لا، هي اقتضت على موضوع انت كذا بيقتله.
1: يعني خلينا مشان نكون دقيقين عزيزي، نحن عم نحكي مش عن آذار الأسود ولا عم نحكي عن
4: لا أبداً
1: نحن عم نحكي عن حملات أمنية لنزع السلاح. هي آذار الأسود ما كان عملية نزع السلاح، كان يعني
4: ما كارثة. هذا هو الموضوع، يعني أنه صار الواحد إذا بده يطلع على محل ما عاد في ثقة بهذا الموضوع، يعني ما عاد في ثقة.
1: خلينا نسمع أحمد شو رأيه. شو أحمد؟
5: تمام. هلأ بس فكرة أنه هذا اللي صار ممكن احنا نعتبره تحت اطار الحملات الامنيه، ولكن بنفس الوقت كان فيه كتير اخطاء، فبالتالي الدوله نعم هي بدها تتحمل مسؤوليه هذا الشيء، هي بتتحمل مسؤوليه ادارتها لهذا التفوق الميداني لحتى احنا نوصل للاستقرار. فانا الحملات الامنيه اللي احنا بدنا نسعى علشانها مو هي اللي بتعتمد على سؤال انت من كذا كذا فبالتالي بيتم قتله او بيتم اسره او احنا بدنا حملات امنيه على الجميع ودون اي استثناء. ممكن بعض المواطنين نعم ما يكونوا راغبين بهذا الشيء، ولكن حتى لو ما كانوا راغبين بسبب الخوف او بسبب المشاكل ذكرتها، ذكرت انه

0: الخوف ممكن يكون بالبداية، ولكن بعد بفترة لما أنا أعمل حملات أمنية صارمة وشوف المواطن أنه الدولة فعلا قادرة تحميه بدون أي أخطاء، ساعتها ما رح يكون في مشاكل عنده.
1: تفضل أنس.
2: يومنا يا زوجي إعلامية. بدي أسأل أحمد، هلأ ليش بس برأيك الحملات الأمنية؟ فينا نعمل جهاز مخابرات اللي كان قبل مثلاً، وأنا ضد كلمة كتير حكيتها، يعني هي معنى تكلفة جراحية هي صارت، لا هي جريمة جراحية صارت فعلياً. فبرأيك بس الحملات الأمنية هي لازم تنعمل، ما فينا نعمل كتير أشياء مثل ما ذكر كمان أستاذ
1: عبد الرزاق. شو يا أحمد؟
0: الموضوع اللي احنا قاعدين بنحكي فيه مو انه الحملات الامنيه هي الحل الوحيد، لا، احنا عم نشوف انه هي حل امثل حاليا، ولكن احنا ممكن نعمل كثير حملات معه، ممكن نعمل كثير امور توعيه معه بتفيدنا. وبس توضيح، نعم هي كلمه تكلفه جراحيه ممكن تكون خفيفه، هي فعلا جريمه ما بنكر هذا الشيء، ولكن اذا بدنا نوصل لحاله استقرار امثل بدنا نضطر نمر بهي المرحله بشكل او باخر. فنعم هو شيء مؤسف، ولكن احنا بشكل او باخر مضطرين.
1: في حدا بده يحكي؟ اي تفضل انس.
3: مديحة ريحان، طالبة اعلام. هلا سؤالي لك، ليش الحملات عم تكون مثلا بدنا نوجهها بس على المواطنين؟ ما نحن بنعرف انه في اخطاء فرديه عم تطلع من الجهاز الامني بحد ذاته، طب هي الاشخاص كمان ليش ما نسحب منها سلاح؟ ليش عم يكون الحملات موجهه بس على المواطنين؟
1: نعم. بمعنى ليش ما عم نحاسب المرتكبين حتى من افراد الجيش او الامن العام؟ اوكي.
0: نعم، الحملات الأمنية اللي إحنا عم نسعى لأنه تندار هي بتلاحق الأفراد، بتلاحق المجموعات الصغيرة والعصابات والميليشيات وأي فرد بيردع القانون. أنا ذكرت هذا الشيء إنه أي فرد بيطلع عن القانون فهو رح يتم ردعه بهي الحملات. ذكرت هذا الشيء، ما ذكرت فقط إنه حدا مواطن أو عصابة، وقلت أي حدا بيطلع عن القانون، فبالتالي شملنا هاي النقطة بالحملات الأمنية.
4: يا رب سالم، طالب حقوق سنة تانية. نعم سالم. اهلا وسهلا فيك. هلا انا عندي سؤال اول شيء لحضرتك.
5: نعم.
4: هلا انا مع الاستاذ انه لازم يكون في حمله امنيه، بس الحمله الامنيه لازم تكون شامله اكثر.
5: نعم.
4: فيها شموليه اكثر، يعني اليوم الحمله الامنيه لازم تكون تمتد مثلا من ادلب شمالا الى درعا جنوبا ومن الحسكه الى اللاذقيه، تمام؟ نعم. ما بصير انه انا مثلا اليوم بدي اعمل حمله امنيه اعملها مثلا لارنه معينه او لمنطقه معينه دون منطقه اخرى، هذا شيء مو منطق، تمام؟ والشيء الثاني انا شايفه انه بس بدي اسال حضرتك سؤال، انه ذكرني امتى اخر من شهرين ثلاثه لهلا الدوله عملت حمله امنيه كانت بالفعل مجديه، تمام؟ وفي حال عم تعمل الدوله حمله امنيه، تمام، الحمله الامنيه اللي عم تعملها الدوله اليوم عم تمشي برتم كتير بطيء.
5: نعم.
4: كتير كتير بطيء. تمام.
5: هلا بدايه
1: انت معه ولا ضده؟
6: انا ضده.
1: اوكي، بس اتفقت معه كثير. تفضل.
5: بدايه نحن الحملات الامنيه، اذا حاب تاخذ مثال من كم يوم فقط، الدوله قدرت تمسك واحد من قيادي داعش كان مسؤول عن تفجير في احد الجوامع بحمص، صحيح ام لا؟ جامعه ابن ابي طالب، تمام. فبالتالي في حملات امنيه، ولكن نحن يعني مو كل الحملات الامنيه مثل بعض. نحن اول شيء عم نحكي حملات امنيه سحب سلاح، تمام. فبالتالي نحن لازم تكون هي الدوله اول شيء اي حمله امنيه صفه الخراب، وهي يعني مثل جيش عم يدخل، فما فينك تقول لي بكل دول العالم ما فينك تقول لي والله هذا الجيش يفوت بدون ما يصير اي اذى. فنحن ليش ضد هذا الحكي؟ ليش ضد الحملات الامنيه؟ لانه نحن بنعرف شو يعني يفوت امن على بيوت، او شو يعني يفوت اجباري جيش عم بيفوت يعني. فما فينك كل واحد تحط عليه مراقب مراقب مراقب الى اخره. فبالتالي احنا اخترعنا انه لا، ممكن تكون بشكل سياسي، ممكن تكون باطر قانونيه، ممكن تكون بتعديل قوانين الى اخره، يعني باهل هذا المجال.
1: خليني أذكركم أول شيء باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول إنه العامل الأهم لوقف العنف في سوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة، أم حصر السلاح بيد الدولة، أم مواجهة خطاب الكراهية، أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. هون يمكن حاب أقول كلمة قبل ما أروح أحكي كلمتين على رواق. الناس بتسألني ليش ما عم نحط خيار كل ما سبق؟ لأنه هو كل ما سبق، بس نحن حابين نعرف اليوم بسوريا شو هي الأولوية. هل قانون يحارب خطاب الكراهية؟ هل لازم يكون سحب السلاح وفق حملات أمنية أو ما شابه؟ بعرف أنه بحير، بس نحن مضطرين لهاي الطريقة. لذلك إذا سمحتوا مسحوا الكيو آر واختاروا خيار واحد، وبنهاية الحلقة كالعادة رح أخبركم بنتيجة الاستبيان. ومثل العادة تعالوا نحكي كلمتين على رواق. حصر السلاح بإيد الدولة ضرورة، هاي ما في شك، بس السؤال الحقيقي رح يظل دائما شلون ممكن نقول انزلوا بحملات امنيه يلا واجمعوا سلاح، لانه حياه الناس ما بتتحمل الانتظار، مو هيك؟ بس في ناس رح تسال، اذا الواحد حامل سلاح لانه خايف،

0: هذا شو بدنا نقنعه يسلموه قبل ما يطمن؟ شو بدنا نقنعه قبل ما يطمن انه في حدا راح يحميه؟ الدولة حكما لازم تقدر تلاحق المسلح اللي عم يعتدي ويهدد، وبنفس الوقت لازم تضمن الحماية للي عم يلتزم بالقانون، والناس لازم تشوف انه هالقانون بيطال الجميع مهما كانت طائفتهم او منطقتهم او الجهة اللي واقفة وراهم. يعني ما في سلاح بسمنة وسلاح بزيت. حصر سلاح بإيد الدولة بيعني كمان انه كل سلاح إلها يكون مضبوط، يكون تابع إلها، يكون مضبوط واستخدامه خاضع للمحاسبة كما قال الأخ، لأنه آخر شيء بدنا المواطن يطمن لما يشوف رجل الأمن ويعرف أنه بيقدر يلجأ له ويحتمي فيه بس يخاف. استهداف أهلنا وين ما كان هو استهداف لاستقرار البلد، وبنهاية المطاف مثل ما حكينا هو استهداف للدولة نفسها. ولهيك نجاح أي حملة شو ما كانت أمنية أو غيرها لازم نقيسه بقديش الناس صارت تحس بالأمان، وقديش صار القانون أقوى من المسلح. والأهم بدنا حدا يقول لنا خططنا. مطولين ونحن عم نحاول نتحذر شو هي خطط الدولة؟ ما رح نعرف يعني، بنضل هيك نتفرج؟ يعني شو متوقعين الناس تسلم سلاحها وما حدا عرفان التبعات تبع التسليم؟ طب أنا سلمت وبعدين شو بصير؟ بدنا اللي يسلم سلاحه ويطمن إنه سلم خوفه معه ولا لا؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
1: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
2: من أجل تمكين الحكم،
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
2: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم هلأ مرة ثانية باستبيان حلقة اليوم اللي هو بيقول العامل الأهم لوقف العنف بسوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة أم بحصر السلاح بيد الدولة أو بمواجهة خطاب الكراهية أو تعزيز

0: الثقة بمؤسسات الدولة. صوته بمسح الكيو ار الظاهر على الشاشة. وبنهاية الحلقة كان عندنا أخبركم بالنتيجة. خليني أرحب بضيوفي بالاستوديو السيد سمير سعيفان. نحن بنعرفه أكثر دائما كخبير اقتصادي، لكن اليوم هو بصفته سياسي سوري وابن الإسقليبية. والدكتور عصمت العبسي خبير استراتيجي وعسكري.
1: حياكم الله.
0: وحياكم الله.
1: الله يبارك فيك.
0: ومعي عبر الإنترنت الدكتور علي ملحم، ناشط طبيب وناشط سياسي من برلين. جاهز الدكتور علي معنا موجود؟ طيب خليني ولاحقا عفوا ستلتحق بنا الدكتورة رهف دغلي من مانشستر في بريطانيا. خليني أبلش من عندك أستاذ سمير.
2: تفضل.
0: أنت ابن الإسقليبية، صرت 3 مرات هالسنة عايشين هذا الجو. انتم من شو خايفين هلا؟ من تكرار الجو، من تكرار المشاكل، ولا الجو البيئة العامة اللي عم بتصير؟ شو وبالاحرى كمان خبرنا شو اللي صار بالإسقليبية، لانه الناس مش عارفانه بالضبط اللي صار.
2: اول شيء خليني اوضح، يعني 3 مرات اللي صارت عبارة عن نزاع صغير، شباب من القلعة بيجوا على الإسقليبية بيشتبكوا مع شباب تانيين لسبب ما، غالبا في منطقة عنا اسمها المشوار بيطلعوا فيها الصبايا والبنات،
0: شارع المشوار بالإسقليبية.
2: يعني مناطقنا نحن بشكل عام في هذا العادي، فدائما بيكون في حساسية إذا بيكون في ناس تانيين جايين يمشوا بنفس المنطقة لاختلاف الثقافات وإلى آخره. يصير احتكاك، يصير 2 بين بعض يتضاربوا إلى آخره، بتصير بأشكال مختلفة. المشكل أنه يكبر الأمر ويتحول إلى هجوم مسلح من عشرات على إسقليبية من القلعة، وهذا الأمر تكرر 3 مرات. يعني هو أهمية الموضوع أنك أنت هجمت بسلاح على منطقة تانية، مشيت 5 كيلومتر وحجزت وعبرت منطقة حاجز، يعني تشيك بوينت عبرت، وبدأت تمشي بالشوارع وتهدد الناس. هذا بيعرفنا نحن عمليا لو يصير بلدة تانية، يعني بيصير ضرب رصاص، رصاص مقابل رصاص. نحن بلدنا ما في حدا في عنده سلاح. الأمر الكبير
0: إسقليبية،
2: الأمر الكبير هو هاد بدلالته بشكل أو بآخر، فهاد بده معالجة بشكل حازم أكثر، معالجة جذرية. طبعا هدول مجموعة صغيرة من شباب القلعة، يعني أنا لي أصدقاء أكثر بالقلعة وزرت القلعة عدة مرات، يعني خلال كل مرة حتى أنا بكرة مسافر ومنجول، فهن بيحكوا إن إحنا ما لنا قادرين على شبابنا هدول الطالعين. وبإسقليبية في هيك شيء كمان، يعني بشكل أو بآخر، فدلالته بشكل عام إنه هجوم مسلح. يعني
0: فمسألة، وأنا بسألك سؤال، حضرتك قلت إنه هم مرقوا على الحواجز، بصراحة الحاجز بيقدر يوقف هيك يعني عم يفوت؟
2: ممكن هلا إذا راد مثلا الحاجز، إذا بيعرف ممكن يوقف ويطلب مؤازرة. يعني كان مفروض يصير وعي لهذه المسألة، خاصة صارت أول مرة.
0: طيب ليش عم تكرر؟
2: بآدار صارت مرة تانية بتموز، صارت مرة ثالثة بشكل أو بآخر. هلا ليش الحاجز ما وقفهم، ما قدروا وقفهم ليش؟ ما عندي علم، يعني ما عندي تفاصيل، لأنه أنا مقيم بالشام. بالمناسبة أنا ساكن بالشام من سنة 76 والشوام ما بيعترفوا علي إني شامي.
0: طيب برأيك ليش عم تتكرر هاي القصص؟
2: من الصعب أني أنا فيني خمن تخمين، يعني أنا كنت بتمنى أنه الدولة تحقق بهذا الأمر. هذا الأمر يتكرر بنفس الشكل، بنفس الطريقة، بنفس الانفعال.
0: ليش عم تتكرر هاي الحوادث؟ ألم تقلق مثلي عندما تكررت للمرة الثانية؟ ولم تقلق كثيرا عندما تكررت المرة الثالثة؟ وخصوصا خلينا نكون واضحين وصريحين، نحن عم نحكي عن الناس ستفسر المسألة بخلفيات طائفية، إنه أخي هون في مسيحيين وهون في إسلام سنة، ونحن يعني من يعني آسف منك على الكلمة من غير دفع بنرقص بهالبلد.
1: 100%. شوف خلينا نكون شفافين وواضحين، السلاح المنفلت هو اللي بيحول مجموعة من الشبان باللهجة المحلية يعني عبلط شبانات، لتتحول ببساطة لخطاب طائفي، تحشيد طائفي واشتباك طائفي. هل القضية انه المجتمعات او خلينا نقول المجتمع السوري فقد الثقة، او فقد الثقة بين مكوناته؟ لا، انا ما بقدر اقول انه انعدمت، لكن في ضعف ثقة، بدليل انه سهل صار التحشيد الطائفي، يعني التأطير الطائفي اللي

0: أي إشكالية سهل. أنا وياك ولاد حوران، من الصعب طول عمر البدو تيجي على
1: الحضارة
0: على الزرع. صحيح؟
2: صحيح.
0: لو صارت المشكلة هاي بالطيبة أو بالمسافرة فبيقولوا البدو والفلاحين.
2: والفلاحين صحيح.
0: لكن إذا صارت بقرية جنبها بطيسية تتحول
2: طيب. إسلام ومسيحية،
0: وعنه هو نفسه يعني هاي القرية وهاي القرية لا أخيه معربة فيها مسلمين وفيها مسيحيين. دوما الإشكالية أنه أنت 14 شوف أنك تنكر الواقع، أنت 14 سنة في حقن طائفي، 14 سنة في من التحشيد الطائفي. اليوم أسهل شيء اللي هو شد العصب بالطائفة أو بالمناطق.
2: طيب شو الدولة شو عم تسوي؟
0: جميل. هلأ أول مسألة في بس في هاي المسائل هي تعزيز أول شيء ضبط السلاح المنفلت. نتكلم بصراحة، مدام في سلاح حتى على مستوى انسى الطائفة، اليوم مشكلة بدير الزور بصير إشكالية عشائرية. الفرق بين ما كانت إنها تسحب عصي
2: صار تسحب
0: وجمش، صار تسحب سلاح. اليوم فقر، بطالة، تاريخ من الشد والحشد الطائفي مع وجود سلاح منفلت. يعني انت تتكلم عن قنبلة
2: صار لنا سنتين
0: شوف،
2: وبعده في سلاح منفلت وبعده في تحريض طائفي. طيب عجب، هاي طلعت بالحوراني هسه. ليش لحد هسه سامحين بالتحريض؟ ليش لحد هسه يعني على السوشيال ميديا معباية تحريض
0: مين.
2: ليش لحد هسه سامحين بالسلاح المنفلت؟ عم نشخص صح، طيب ما نعالج.
0: جميل. شوف اذا نتكلم بحقيقة لا تتصور انه انت بسنتين، انت عندك 14 سنة من مجتمعات الحرب واقتصاد الحرب. الدولة بالمرحلة الأولى هاي كانت بمرحلة الاحتواء، يعني كل شيء معه سلاح يتفضل نحتويه وين؟
2: بالجيش أو بالأمن.
0: الجيش أو بالأمن. الآن المرحلة الثانية، الآن لاحظ أنت اليوم في إعادة هيكليات في الجيش وفي الأمن، لأنه أنت في الأصل الاحتواء وحده لحاله ما بيصنع عندك مؤسسة أمنية. الحاجز نفسه اللي بذكره اليوم، الحاجز ممكن يكون من أبناء
1: هو هيك
0: من أبناء قلعة المضيق. هذا الحاجز عاجز على انه يردع ابن قلعة المضيق ويقول له ارجع،
2: يحطوا حاجز من المسخيلبية ولا في شيء بسمنه وفي شيء بزيت
0: مش هيك. حتى لو كان الحاجز، يعني الحاجز بس يكون ابناء المنطقة لسه ما صار عنده هذا الوعي. شايف علي؟ فانت اليوم ما عندك ادوات الفصل. الان اللي عم يتدخل شو هو؟ عم يتدخل هو وجهاء
2: هاي المناطق. صحيح.
0: المناطق لانه هم بيعرفوا يعني ثمن وعاشوا ثمن، لأنه اللي عم بيشتبكوا اليوم هم ما أكثرهم ما عاشوا مرحلة فاتورة الدم.
2: بصراحة ما عم بتحس أنه في نوع من فائض القوة، في استباحة، في شعور بأنه نحن اليوم انتصرنا بصراحة.
0: جميل.
2: وأنه أخي اليوم نحن انتصرنا ومعنا سلاح وغيره، يعني عم بيقول لك سخيلبية ما فيها سلاح.
0: لا هذا ممكن تتكلم بمكان معين، لكن اليوم أيضا في شعور أنه إحنا خذلنا المجرمين لليوم ما تحاسبوا. احنا اليوم عايشين بعدنا.
2: برايك الدوله ايش لسه ما حاسبتهم
0: يا جماعه؟ في قدرات معينه اليوم بتقول في دوله محاسبه. اليوم عندك اعتقالات واعتقالات كبيره، نتكلم بصراحه. اليوم بالمرحله هاي الاعتقال الفوري هو الرادع اكثر من المحاكمات. المحاكمات بطبيعتها راح تكون طويله، لكن الاعتقال الفوري هو الرادع. اليوم انا ما اعتقد انه في احد من المجرمين يعني معروف ومتروك، لكن مسألة المحاكمات بطبيعتها بتاخذ وقت. اليوم بأحداث قلبية نفسها ما في حدا من اللي حمل سلاحه معروف انترك. كل شي شال سلاح جيبه حطه بالسجن حتى يكون في عندك عامل ردع، لأنه إذا ما كان في هذا العامل ردع بطالة وسلاح منفلت بصير كل واحد بيعتبر أنه السلاح سبب لاستجلاب.
2: أنا راح أسألك قبل ما أنت قلت دكتور علي، بدي أسألك أنت حكيت على صفحتك من كم يوم أنه الحادث مفتعل.
1: خليني أعلق ثلاث تعليقات بسرعة. أول شغلة، لأنه المرتين الماضيات ما تم اعتقال اللي حملوا سلاح، لأنه أنك تهجم بهالشكل هذا بشكل أو بآخر جرأة على الدولة وليس بس فقط اعتداء على الإسرائيلية. فلذلك هالمرة بتمنى أنه مدير المنطقة يكون حازم وكل شيء هجم بسلاحه يجيبه، على الأقل يأخذ سلاحه ويعالجوا الموضوع بشكل آخر حتى ما يتكرر. المسألة الثانية، هذه المسألة الصغيرة إلها طنين عالمي بشكل واسع جدا، تسيء للدولة وتسيء لسمعة سوريا.

0: يعني يعني الناس مش مدركة أهمية ما يحدث بهذا الشكل والتطبيل والتزمير، وفي ناس قاعدين برا وبيكبروا الموضوع بشكل أو بآخر وبيحشدوا طائفيا من مختلف الجهات. لذلك المسألة يجب أن ينظر لها بهذه الأهمية. النقطة الثالثة، ليش ردة فعل أهل الصقلبية كبير؟ لأنه أنت هجمت علي بسلاحك. هلا جاب مثال،
1: بس برجع بقول انت قلت على صفحتك انه كان مفتعل، هل تراجعت عن هذا؟
0: هلا انا قلت اظن انه مفتعل او يبدو انه مفتعل، لانه فقط من قلعه المضيق ومجموعه صغيره.
1: من الذي افتعله؟
0: ما بعرف، يعني انا قلت من المره الماضيه كان مفروض يصير في تحقيق، لان المره الماضيه هجموا بتموز شي 100 واحد. لحظه، كان مفروض يصير فيه التحقيق بالقلعة أنه مين اللي حرض، مين اللي جمع، ليش صار بهذا الشكل، ليش تكرر بهذا الشكل. لذلك فيه تصور بشكل أو بآخر. أنا اعتقدت أنه قد يكون مفتعل حتى لإساءة لسمعة الدولة، لأنه معروف الضجة اللي بتصير والتحشيد اللي بيصير من أمريكا لأوروبا للدول العربية إلى آخره.
1: خليني أروح عند الدكتور علي. الدكتور علي يعطيك العافية، سامعني دكتور علي؟
2: سامعك،
1: أهلا زيدون، هلا فيك دكتور. دكتور علي، يعني للي ما بيعرفك، أنت ابن حمص الزهرة من البيئة العلوية. الناس ما بتعرف أنه أنت معتقل لفترات طويلة بالمخابرات الجوية، وأكلت تعذيب يعني ما كان، لأنك كنت عم بتعالج جرح المظاهرات. فأول شيء يعطيك ألف عافية على كل شيء اشتغلته. بدي أسألك هلأ، افتتح الدكتور عبسي عم بيقول أنه نحن 15 سنة تحريض طائفي، وهذا صحيح، ما حدا قصر بالتحريض الطائفي خلال 15 سنة، لكن هل نحن نعاني شروخ ال 15 سنة، ولا ازدادت هذه الشروخ من بعد 8 كانون، ولماذا وكيف نعالج؟
2: هلا بالتأكيد نحن نعاني من شروخ أو من كل الافتعالات الطائفية اللي صارت خلال 15 سنة الماضية، يعني خلال من اندلاع الثورة وتكملتها بالاحتراب اللي صار، يعني لا وقت سقوط النظام، ومنعاني من الطائفية من قبل 2011. يعني هي المسألة الطائفية بسوريا ما أنا جديدة، وما أنا حتى وليدة 2011 بالأساس. الثورة السورية ما كان السبب الطائفي هو السبب الاندلاع، يعني تم استخدام الطائفية بالثورة. هلا إذا نحن عم نعاني صراحة، وعم نشوف هاي الردات، وتحديدا بحمص، يعني انعكاسات أو تداعيات الوضع الطائفي اللي هو تراكم خلال 14 سنة الماضية من بدايات الثورة وما تلاها، شفناه بشكل كتير واضح، يعني خاصة بعد سقوط النظام. وللأسف صار في حوادث نوعا ما تبدو للوهلة الأولى، أو تبدو لنا أنه هي إعادة وتكرار للسيناريوهات اللي صارت مع بدايات 2011. طبعا في فارق كتير كبير بين الوقتين، يعني بين 2011 وبين ما بعد 2024، هو انه الناس، يعني بين قوسين، تعلمت من كيسة. يعني الناس بكل بساطة صارت تعرف شو يعني الوصف الجاهز اللي كانت تصير ب 2011 وهلا كيف راح تصير ب 2024.
1: اشرح اكثر شو الوصفة تبعت 2011 وشو الوصفة تبع 2024.
2: يعني بال 2011 بكل بساطة كان إذا صار في ضحية، فبيتم تعريف الضحية مو كإنسان بالبداية، بيتم تعريفه بطائفته، وبالتالي بتصير الطائفة بحاجة. إذا تم قتل علوي أو تم قتل سني، فبتصبح الطائفة الأخرى أو الجماعة الأخرى هي الضحية بشكل كامل، أو بالأحرى هي المتهم بشكل كامل، والضحية تنشمل كل طائفته ضمن فكرة الضحية، وبيصير الانتقال من فكرة أنه هذا إنسان صار ضحية وفي إنسان آخر أو هو مجرم أو مذنب قام بالفعل، وبيتم التعميم على الطائفة. من بعد سقوط النظام كمان صارت عدة حوادث، وللأسف نوعا ما صار في هذه التعميمات وصار في هذا الخطاب، ولكن الناس بين بعضها بتوقع، أنا ومن مشاهدة شخصية، أنه صار في نوع من الوعي أنه نحن ما بدنا ننزلق للحد اللي كان انزلقت فيه الأمور بين 2011 وما يعني خلال فترة الثورة السورية. على سبيل المثال، يوم صارت جريمة زيدا وقت القتل الرجل وزوجته، يعني وطبعا الأخ شي تبين بالتحقيقات أنه هي قصة جنائية بحتة ما لها علاقة بالبعد الطائفي، صار فيه هجوم من قبل جماعة، من قبل بنو خالد.

0: خالد على أحياء بالمهاجرين
1: صحيح.
0: والسبيل ما تقابل برد فعل، تمام؟ وهذا أنا برأيي. وبعدين هدي يعني تم يعني القصة انتهت تقريبا خلال اليوم نفسه يعني،
1: معليش
0: وما
1: معليش علي،
0: صار
1: خليني استوقفك هنا.
0: إيه.
1: صحيح، جريمة زيدل كان في تعامل إذا بدك يعني واعي من حتى من الطرفين، حتى من طرف العشائر اللي موجودة بحمص، في عشائر تدخلت أو زعماء عشائر تدخلوا لحتى هذه الأمور ما تتطور الأشياء. لكن مجزرت أو جريمة الفاحل وشنية اللي صارت من ألم يقتلوا لأنهم علويون والسلام، يعني نحن ما فينا نتخبى وراء إصبعتنا، هذول قتلوا لأنهم علويين.
0: ايه انا ما انكر
1: لكن والسؤال انه هل انت تعتقد، هل انت مطمئن انه هناك وجهاء علويون يريدون الحوار مع وجهاء من السنه والعكس، وجهاء من السنه يريدون لاحتواء مثل هذه الازمات، هل انت مطمئن لهذه المساله
0: بالتاكيد؟
1: بسرعه؟
0: بالتاكيد هناك، يعني مو بس هناك يريدون حوار، هناك حوار يجري يعني بشكل دائم هناك من سواء من العلويين بحمص او من السنه بحمص، هناك دائما لقاءات، هناك دائما حوارات. والناس يعني على المستوى الاهلي، وليس على مستوى، ما بحكي على مستوى السلطه او على ما يتم اجراءه بشكل رسمي من قبل السلطه الحاليه او من قبل المؤسسات الدوليه، على المستوى الاهلي هناك يعني امتزاج وهناك تلاقي. وعلى ما يبدو هو اوضح، انا من وجهه نظري هو اوضح بالاحياء اللي هي
1: بجملة
0: تقريبا
1: قصيرة، بجملة قصيرة دكتور علي، هل أيضا هناك، هل ترى أيضا أن جهود المؤسسات الحكومية توازي جهود الأهلية لاحتواء النزاعات الطائفية؟
0: للأسف لا، يعني للأسف. وخلال من 8 ديسمبر 2024 إلى اليوم،
1: أنت زرت حمص كثير، التقيت مع مؤسسات الدولة مو هيك ولا أنا غلطان؟
0: نوعا ما، وليس بشكل يعني.
1: طيب لما التقيت مع اشخاص من مؤسسات الدوله وقلت لهم انه يجب ان يتدخلوا، شو كان ردودهم؟
0: دائما هناك قول ولكن ليس هناك، لا يوجد هناك فعل.
1: خليني
0: يعني دائما
1: انقل السؤال للدكتور.
2: جميل.
1: دكتور اصمت، انت عندك ابن ثوره وعم بيروح وبيجي، للناس ما بتعرف كمان الدكتور علي بيروح وبيجي على سوريا وبيعمل محاضرات وبيعمل عمليات لانه يعني يريد لهذه المرحله.
2: اكيد.
1: فشو بتقول له؟
2: أول شيء تحياتي للأستاذ علي ومحيي إن شاء الله وحياك الله. شوف الفرق، الدكتور علي يعني جاب أمور لطيفة، لكن في فرق بين 2011 و 2026 خلينا نتكلم. المنطقة هي المنطقة، والخوف الطائفي هو الخوف الطائفي الموجود، إلا أنه في فرقين. الفرق الأول، في ناس في وعي مجتمعي لثمن الانجرار الطائفي، وبال 2011 كانت الدولة تستثمر
1: بالنزاع الطائفي،
2: بالنزاع الطائفي وشكلت ميليشيات لتحمي الطائفة مو الدولة، تمام؟ بال 2002 بال 2026
1: لتحمي الطائفة ولا تحمي النظام؟
2: لتحمي الطائفة، يعني هي بزعمها انه هي تحمي الطائفة،
1: بس
2: يعني
1: هي بس عم تحمي النظام،
2: بس هي فعليا ما كانت تحمي الدولة. يعني كانت لما تفوت على منطقة بتسرق من محولة الكهرباء للمدرسة، اللي هي اصلا هاي مفروض ممتلكات دولة مش ممتلكات،
3: يعني ما حمت حدا بالاخير.
2: ايوه، هي ما حمت حدا بالاخير، هو استثمار. الفرق الان، الدولة بالنسبة لها التهديد الطائفي تهديد لها، يعني اي توتر طائفي
1: لكن ليس سامحين للمحرضين بحمص لينهارهم على المنابر، تحريض وسوالف من
2: يا صديقي. اليوم القضية التحريض، اليوم بتكلم بصراحة، انت تنظر الى حدث او حدثين بيعمل ترند، بس انت ما بتنظر الى عشرات الاحداث
1: يلي طلع برا الترند،
2: اللي تم قمح احداث قلبية نفسها. هاي لو حصلت في 2011 كانت بدها اسابيع وكان بدها شلال دم، لكن كانت تطوق بالان بايش؟ تطوق بساعات.
1: والله والله والله بدي أسألك سؤال وبدي تجاوبني عليه بصراحة.
2: تفضل.
1: ما أحياناً عم بتحس إنه الدولة بتخاف من جمهورها؟ يعني عندها إجراء لمحاربة تحارب شيء طائفي، بس بتخاف من الجمهور اللي ما شاء الله يعني.
2: لا، اليوم في عندك أدوات للدولة تصير محاربة. أنت عندك السلاح اليوم الدولة ما بدها تقع بمحظور فتحصل رد فعل أقوى من نفس. اليوم شوف، اليوم شئت أم أبيت، اليوم في احتقان طائفي واضح. لا تصور اليوم انت اليوم احداث اسقلبيه نفسها، اليوم نتكلم باحداث اسقلبيه.
1: نعم.
2: ابن قلعه المضيق لما يوقفوا حاجز اليوم يقول له ارجع، بيقول له هذا سرق لي بيتي، لأن اليوم الإشكالية وين

0: عم بتصير. في إجراءات عدالة محلية لازم تحدث سريعاً بغض النظر عن العدالة الانتقالية، وهي مقصرة فيها الدولة. يعني لازم يعرف مين اللي سرق البيت، ما تتهم الطائفة، التجريم يكون للأشخاص مش مش للمنطقة، مش للقرية. أوكي في كان في تعفيش و بس مين اللي عفش، مين اللي قتل، مين اللي هدم، بحيث هاي الشفافية السريعة، هاي الأحداث السريعة بتعري المجرمين. لكن اليوم المجرم اللي موجود هون أو هون بيحاول يأجج كلمة الأستاذ إنه اليوم في افتعال. هو كل ما حس إنه عم بيتخرب يعني أيوة العدالة له، بيحاول يأجج الخطاب الطائفي. ليش؟ لأنه له مصلحة بوجود خطاب طائفي. بوجود خطاب طائفي
1: مين اللي عم بيأجج بأي طرف؟
0: كل
1: صراحة
0: كل شوف، في عندك عشان حتى ما نكون يعني كمان نعمل تعميم، في مظلوم عم بيستشعر إنه تأخر
1: العدالة الانتقالية،
0: وفي مجرم عم بيحاول يحتمي بطائفه وعم بيحاول يأجج، وفي زعران يا أخي في بطبيعة الحال في إجراء في جريمة وفي سلاح منفلت عم بيحاول يحشد بأي جريمة. اليوم عصابات المخدرات ما لها مصلحة تنضبط الأمر، فلول النظام ما لهم مصلحة. داعش اليوم اللي انمسك أبو حسن دوشكا هو كان خلف تفجيرات مسجد سيدنا علي بن أبي طالب، تمام؟ طيب إيش اللي راح تفجر لي مسجده؟ الأحداث الباص تبع شركة المتين الآن بدك تأطره بإطار طائفي وبتقول علويين، نقول لك صحيح، لكن بنفس الوقت هو استهداف الاستهداف لقطاع الطاقة اللي قبل بساعات استخدفت أنت خط الغاز أو أخرجت 3 محطات كهرباء عن الخدمة، واستهدفت شركة كهرباء خاصة عم بتساعد. فإذا
1: أنتوا شايف أنه هو استهداف للدولة. خليني أسمع الحضور، نعم. شو رأيهم باللي سمعوا لحضرة؟ فضل أنس.
2: مساء الخير سيدرا خليفة، بس بدي عقب على فكرة الدكتور هون، هو عم يحكي انه ما في يقول له مثلا وقف لانه عفش له بيته او ما بعرف هيك. اذا اليوم كل حدا اخذ حقه بايده، الدولة شو وظيفتها هون؟
0: جميل.
2: يعني اليوم لازم يكون ثلاثنا تحت قانون واحد. بدي اسألك سؤال، اليوم الشيء اللي صار بالسقلبية بمصياف بجسر مصياف، اليوم بطل المشكلة انه السلاح منفلت، اليوم المشكلة اللي عم تنطرح انه الدولة ما عم تحاسب حدا. اليوم نحنا ما شفنا، يعني ما بمر اسبوع ما في حالة فردية تحت مسمى انتشار السلاح المنفلت. طيب طالما في محاسبة، ليش الناس لهالدرجة عم تتجرأ انها تقوم بحالات فردية؟
0: جميل،
2: شكرا.
0: طيب جاوب ولا
1: تفضل طبعا تفضل.
0: شوف يقينا، وهذا الكلام نتكلم اليوم، الثأر ليس بديل الحق. إلك حق بتأخذه، لكن مو بثأر وإنما بعدالة، وهذا كلام يقينا. لكن نتكلم اليوم، أحيانا تأخر أدوات العدالة بتدفع الناس إلى مسألة الثأر الشخصي. الحالة الاقتصادية بتدفع أحيانا إلى هذا الأمر، تأخر جبر الضرر بيدفع إلى هذا الأمر. فهنالك أنا ما بقول إن الدولة ليس عندها تقصير بعض النقاط، لكن مسألة المحاسبة ومسألة التعجيل بالعقوبة بما يتعلق بالسلاح المنفلت، الدولة اليوم بدها أي فرصة لحدا يعمل مشكلة تسحب سلاحه. هذا قول واحد. لكن أنا ما، لأنه أي شخص بيستخدم السلاح خارج إطار الدولة وما بتحاسب الدولة، معناته هي ما عم تحتوي موقف، هي عم تعطيه فرصة ليصير أداة استثمارية بسلاحه. راح الكل بكرة راح يكون هو اليوم شخص يحمل سلاح، بكرة راح يكون ميليشيا عم تتجمع حول فلان.
1: فضل أنس، حضرتك من مصياف ما هيك؟ حضرتك من؟
3: أنا من وادي النصارى.
1: من وادي النصارى.
3: يمنى يازجي إعلامية. بدي أسألك أستاذ، هلأ في كذا قصة صارت ورح نحكي بقلب الشام، نعم. ما رح نحكي كمان بسقلبية، هذا سؤال تاني لحاله،
0: نعم.
3: بقلب الشام يوم اللي إجا الأمن العام وتم تصويره من الناس العايشين يعني بالمنطقة، تم تصوير الأمن العام إنه هو عم يكسر محلات تحت مسمى معين، ما دخلنا بهذا الموضوع. طيب ليش ما تم اعتقالهم؟ ليش الأمن العام هنن مو تحت القانون؟
0: جميل.
3: أو على أساس أنه تم توصيف كل عنصر من عناصر الأمن العام بآي دي معين ورقم معين وأنه حتى نقدر نحاسبهم. هي أول نقطة. تاني نقطة أنه بسقلبية. تالت

0: مره، ثالث مره بنفس السنه. طيب ما تعلمنا المرات اللي قبل، ليش لهلا ما في انه دروس نتعلمها من الماضي؟
1: طيب خلينا نسمع الدكتور رازم.
2: اول شيء مساله انه الامن العام ما تم محاسبته، سامحوني، اليوم في حاله من التضليل اللي بتقول دوما انه اخي ما حد تحاسب، هذا الكلام مو صحيح.
1: ليش عدد معتقلي الامن العام اللي ارتكبوه؟
2: كم عدد، كلمني كم عدد عناصر الامن العام اللي تم توقيفهم وتم تسريحهم؟
1: قديش؟
2: انا ما عندي رقم بستطيع اعطيه، لكن الجهات الرسميه بتعطيه، لكن انا ابن منطقه وبعرف شو دخل للامن العام وشو خرج من الامن العام، اللي عم يخرج اكثر من اللي عم يدخل. ببساطه اليوم الامن العام ببدايه التحرير تم، لانه اليوم في عنا نقص كبير بعد العناصر الامنيه، تم تجديد كل شيء بيحب يشتغل امن عام، لكن اليوم اللي تم محاسبته يعني الرقابه والقضايا المسلكيه ما بيلحق فصل. ليش؟ لانه اليوم هو بلش يدرب، بلش يستقبل دورات، بلش يخرج دورات. ففي فرق بين من حمل السلاح بالبدايه وكان شرطه المرور كانت من المتطوعين، وبين عنصر الامن العام اليوم. هذا ما بيعني انه مو ممكن انه عنصر امن عام يرتكب خطا، لكن اللي مو ممكن انه يرتكب الخطا وما يتحاسب عليه. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بيقول لي احداث اللي حصلت بسخالبيه. هلا انا اتفق معك انه الاصل ما عاد لازم ما تتكرر، لكن اللي عم بيصير مش اتكلم بصراحه، الموجات ما عم بتكون زي اذا كان بتكلم انه هون في فشل بمساله اداره هذا الملف، لانه الاصل لابد يعني نتكلم النجاح نجاح والفشل فشل، ما بدها خجل، لانه الانكار هو من اهم اسباب
1: تأجيج
2: التأجيج. لا هو من اهم اسباب بيعود بضرره على الدوله قبل ما يعود بضرره على اي حدا ثاني. يعني حادثه حصلت تتكرر ثلاث مرات معناته في حاله من الفشل في اداره هذا الملف، لكن بنفس الوقت في حاله من محاوله الاستثمار بهذا الحدث. فانا على يقين، والان اكيد في مين بيتابعنا، انه مساله ان يتكرر حدث امني بثلاث مرات فمعناته في خلل في معالجه هذا الحدث الامني.
1: طيب فاصل ونواصل. بعرف في كثير مداخلات، والدكتور الاستاذ سمير ناطرنا والدكتور علي بعرف مثل ما كنتم شايفين مهم نعرف كل المعلومات، فتحملونا شوي وبعد شوي راح تنضم ايضا الدكتوره رهف، فخليكم معنا نرجع بعد الفاصل.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم يلي بيقول: العامل الأهم لوقف العنف في البلاد هو الإسراع بتحقيق العدالة أم حصر السلاح بيد الدولة أو مواجهة خطاب الكراهية أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. وخلينا إذا سمحتوا نصوت بمسح الباركود على الشاشة الظاهر قدامكم. وبآخر حلقة كالعادة راح أذكركم أو أخبركم بالاستبيان. وخليني أرحب بالدكتورة رهف الدغلي، وهي يعني أستاذة في بالعلوم السياسية، وأيضا هي يعني لها منشورات مهمة جدا بقضايا نزع السلاح ودمج الفصائل. أنت زرت كثير البلد الفترة الماضية دكتورة رهف، هل أنت أكثر اطمئنانا على السلم الأهلي أم أقل؟ وما هو الذي يجعلك هذا أو ذاك؟ وبشكل ثاني، أنت شايفة أنه في احتقان طائفي عن جد ولا أخف من أول؟
1: هلا شكرا كثير دكتور زيدون على الاستضافه، وتحيه للجمهور وللضيوف الكرام ايضا. هلا انا بدي احكي حقيقه، السلم الاهلي هو لا يتحقق باول سنه او سنتين، هو يحتاج احيانا سنوات للمشافاه. يعني الشعب السوري كان عنده جزء كبير من النفسية. اليوم نحن حتى موضوع يعني الذهاب لطبيب نفسي، حتى كل الفصائل اللي انحلت حتى عناصرها هي تحتاج، ما بدي أقول علاج نفسي، ولكن تحتاج إلى إعادة تأهيل للدخول ودمج بالمجتمع. نحن ما عم نحكي عنه هيك، يعني في معلومات بتقول أنه في تسرب من الجيش، في عناصر اليوم ما لا موجودة أو حست بالتهميش فهي تسربت. هذا كله بيؤدي لأنه في عندك شباب اليوم وجدت نفسها، ممكن في جزء منهم رجع لحياته او لمهنته السابقه، ولكن كمان في جزء كبير هن اصلا حملوا السلاح بعمر العشرين، فاليوم وجدوا نفسهم انه ما كان عندهم شغل سابق، فاليوم هن فقدوا المكانه، فقدوا السلاح، فقدوا ايضا الطموح ببناء البلد، ففي شعور بالتهميش. هلا السلم الاهلي هو شيء كثير كبير، ومثل انت يعني اللي اجبته بالاستبيانات، تعزيز الثقه هو دور تتحمله المجتمع، التربية، التعليم، الخطاب العام، الخطاب من أسفل، المنظمات، المجتمع المدني، أيضا المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية بأنه بتحقيق السلم الأهلي من خلال مثلا عدم موائمة بعض الرموز على حساب غيرهم. كمان ممكن المجتمع الدولي يكون
0: شو يعني موائمة بعض الرموز على حساب غيرهم؟ ما فهمت.
1: يعني مثلا احيانا المجتمع كوني الدولي،
0: كوني واضحه وصريحه، الناس بطلت تتوارب، بدي افهم لانه فعلا حاسس انه في شيء هيك مخبى. شو اللي بتقصدي موائمة بعض الرموز وغيرها؟ لا
1: يعني مثلا شيل العقوبات فجاه عن كافة قادات هيئه تحرير الشام بشكل يعني انشالوا مره واحده، بينما قيادات تانية ضل موجود عليهم هي العقوبات،
0: قيادات من المعارضه، من المعارضه السابقه، ما هيك؟ معارضه المسلحه تقصد؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. هذا ما بيحقق، نحن في عداله مجتمعيه وعداله سياسيه لازم تتحقق على الارض، ولكن في عداله تانية بدك تنظر انت، بدك المواطن يحترم القانون لما بيشوف هذا الرمز ما تم اعاده تاهيله بدون شيء. هلا نحن بنعرف انه لتحقيق السلم او الاستقرار، ما بدي اقول السلم، احيانا بينعطوا قاده الفصائل مكاسب معينه، سواء رمزيه، ماديه، مكانه اجتماعيه، مكانه سياسيه، لحتى يكون مثل انت تامن جانبهم، وحتى ما يعملوا اي عناصر خطيره.
0: صار جزء منهم اعضاء بمجلس الشعب، صار جزء منهم محافظين، صار كثير منهم يعني انعطوا
1: إيه، بس لسه المجتمع الدولي ما زال يعني قراراته سياسيه أكثر من أنه هي بتحقق. بس هلأ هذا جزء
0: خليني أسألك سؤال بدي أدوره على الكل. هل برأيك لدينا سلاح منفلت من مشاهداتك، أم لدينا سلاح متسامح معه من قبل الدولة؟
1: الاثنين. أنا برأيي
0: في الاثنين.
1: أنا برأيي سؤال موجه
0: لإلي. خليني أسأل الدكتور سمير، وطلب كمان دقيقتين ثلاثة وبعدين رح أرجع بنفس السؤال إليك دكتور أصمت. الله يعينك على هالحلقة دكتور أصمت. شو بنسوي؟ تفضل.

0: أول سنة الناس صار عندها شعور عام بقيم المواطنة، الشعب السوري الواحد إلى آخر ما هنالك. ولكن لما دخل الشيء المذهبي، لما دخل حزب الله ودخلت إيران ودخلوا زينبيون وفاطميون إلى آخره، بدأ يصير صراع كأنه سني شيعي.
1: بس كمان كان في خطاب عن بعض عناصر الثورة أيضا، يعني خطاب طائفي
0: بعض عناصر الثورة. بعدين صارت بشكل أو بآخر لعب المال اللي إجا مشروط أنك أنت بتتجه باتجاه ديني إسلامي، بتعلن كذا بهالدرجة من التشدد أو تلك، لعب دور كبير عمليا. طيب. بحرف إلى آخر ما هنالك. لذلك أنا ما أحكي مع القتل اللي صار، المسألة على درجة كبيرة من الأهمية والخطر، وأنا بعتقد الدولة حتى الآن لا تعطيها هذه الأهمية، السلطة لا تعطي أهمية لهذا الموضوع من جهة. من جهة أخرى،
1: عامدة أم غير قادرة؟
0: ما في إدراك كامل هلا فيه من الجهتين. يعني طبعا ما فيك أنت تسويها، أنا بتفق مع رهف أنه المسألة مو مسألة سنة وسنتين، ولكن أنت شغلتين. أنا بشعر وهذا يتردد أنه في تسامح مع السلاح المنفلت بشكل مقصود.
1: ليش؟ شو مصلحة الدولة تتسامح مع السلاح المنفلت؟
0: هلا ما بدي فوت هذا نقاش سياسي طويل، على ترجعني على السياسة أنت.
1: درجعك على السياسة. إيه.
0: لأنه
1: شو عم نحكي؟ أكيد درجعك على السياسة.
0: لقلك
1: الدولة. ليش الدولة تتسامح مع السياسة؟
0: لأن الدولة بتقديرات معينة استخدمت الفزعات، وأنا بعتقد هي أحد أخطاء الدولة سواء كان في الساحل أو بالسويدة بشكل واضح وصريح. الفزعات بدها تكون مسلحة، هذا من جهة أجج بالمجتمع أنه صار تشعر العشيرة والقبيلة أنه هي جزء من الدولة بالقوة، أنه أنا شريككم، أنا ماني تحت القانون، أنا والقانون سواء، أنا فوق القانون. وهذا نما، وهذا كان موجود لأنه كمان ما في سلطة للدولة راسخة تماما، لأنه بدأ سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، وبدأ عناصر مثل ما تفضل الدكتور مدربة إلى آخره. صار فيه بشكل أو بآخر إحساس أنه نحن بالبلدية الفلانية أو بالقرية الفلانية نأخذ القرارات اللي بدنا إياها، مخالفة للقانون العام، مخالفة للتوجه لحظة. فبالتالي يعني هذه المسألة أنه صار في هذا شجع بشكل أو بآخر، خاصة الفزعات، انه كل واحد ياخذ تارو بيده بشكل او
1: دكتور
0: باخر.
1: دكتور اسمت، هل انت موافق؟ معلش
2: خليني كفي.
1: والله هو سمح تسقفك.
0: لا خليني كفي. لذلك انا ما احكي لاهميه هذه المساله، معلش تحتاج الى برنامج شامل كامل من جهه، لمعالجته بشكل اعمق من جهه، واشراك المجتمع، المجتمعات. نحن ما شفنا المجتمعات تحركت. هلا في مبادرات يمكن بدرعة بمصياف غيره، شغلات صغيرة هون وهون، هذا يحتاج إلى برنامج واسع. الشيء الإيجابي والنقطة الأخيرة هي حتى مطل اللي اختصر، المجتمع ما زال حتى الآن أكبر بكتير من هذه الخربطات الصغيرة والسوشيال ميديا اللي بيسمع فيها من برا.
1: تتفق مع الدكتور علي بأنه المجتمع الآن يستطيع عم بيقوم بعمليات احتواء، مزبوط؟
0: أنا بضرب لك مثال. أنا من منطقة الغاب. منطقة الغاب عمليا نحن الصقلبية مركز الإداري هون. في طريق بيروح على جسر الشغور، من الطريق وعلى اليمين سني تقريبا، والطريق وعلى اليسار علويين، ونحن مسيحيين، وبعد شوي بتجيك شطحة منطقة مرشدين، وهون ورانا بدو عشائر بشكل أو بآخر، وبعد 40 كيلومتر مصياف
1: الغاب، منطقة متنوعة ما في مثلها غير قابل.
0: مثال لكل سوريا كمان. مثال لكل سوريا، خلال 14 سنة ما في هجمة، ما هجمت قرية على قرية، علوية على سنية، في جيش بيهجم، في أمن بيهجم، بس قرية على قرية ما صار. وحتى لما رجعوا ما هجمت قرية سنية على قرية علوية بشكل أو بآخر.
1: العزيزية ما تهجرت.
0: صار في بعض الحوادث
1: مزبوط.
0: بس بشكل عام يعني صار حادثين. طيب. لكن هلا ما زال محدود.
1: دكتور أصمت، كثير معقد القصة، سلاح منفلت ولا سلاح متساهل معه؟ هو الدكتور الأستاذ سمير قال إنه الدولة استفادت من الفزعات وهلا عم تدفع ثمن هذا الكلام،
0: أو هيك فهمت؟ وتساهلت مع سلاح مع فئة محددة.
2: شوف، الدولة إن استفادت من الفزعات أنا بختلف معه، بدليل انه لا ملف السويدة ولا ملف الساحل كان معالجة صحيحة، في حين انه معالجة ملف الشيخ مقصود

0: وشرق الفرات كان
1: افضل،
0: كان افضل بكثير طبعا. بدليل انه هون في سلاح له قياده مركزيه واداره، فبدليل انه ما حصل في السنه الاولى لا يمكن ان يقبل في السنه الثانيه. لكن في السنه الاولى نتكلم بصراحه، في السنه الاولى كان هناك مع عمليه احتواء الى الان، والدوله لم تكن ما زالت باسطه سيطرتها على كامل البلاد. اليوم مساله السلاح المنفلت، موجود في سلاح منفلت؟ موجود، لكن هل هو متغافل عنه؟ غير متغافل عنه، لكن اليوم في قانون لمسألة ترخيص السلاح وآلية ضبط السلاح وحمل السلاح. ما في دولة على وجه الكرة الأرضية بتكون مبسوطة لما ما تحتكر هي استخدام السلاح. كل ما كانت الدولة قادرة على احتكار حمل السلاح كانت أقوى وقادرة على إنفاذ القانون بشكل.
2: هي غير قادرة
0: لأنه في ظروف. هي الآن
2: شو ظروف؟ باختصار.
0: لا أنا بتكلم باختصار، اليوم الدولة في إطار بناء مؤسساتها، لكن هي اليوم أقدر منه قبل سنة، وبعد سنة وبعد سنة ممكن ما يكون ظل في سلاح منفلت. اليوم بدأنا نشاهد حتى على يعني خطاب واضح أنه لابد من ضبط هذا السلاح، لكن لو كان تم ضبط هذا السلاح في البدايات ربما كانت الحواضن الاجتماعية نفسها هي ترفض عملية ضبط هذا السلاح. اليوم الحواضن الاجتماعية نفسها اليوم بتطالب بإيش؟
2: أنت تقصد هون حواضن هي المؤيدة للسلطة صح؟
0: بكل مجالات. أنا ما عندي مسألة اليوم الحاضنة حاضنة، السلطة لا يوجد عندها مؤيد ومعارض إلها. المسألة الحاضنة الاجتماعية كانت في البداية بأي مكان روح ليش إحنا اللي يطلب منا نزع السلاح مو غيرنا؟ في كل حاضنة كان روح انزعوا السلاح هذا قبل هذا. اليوم كل الحواضن
2: عم تقول انزعوا السلاح،
0: انزعوا السلاح من ايديها الزعراء.
2: دكتور علي تأخرت عليك، أنا آسف، بدي أسألك سؤال. أنت راح أرجع لنفس السؤال الأساسي اللي سألته. أولا هل ترى أنه تأخر العدالة اليوم الانتقالية هو مقصود ولا ظروف؟ واثنين هل ترى سلاح منفلت أو سلاح متساهل معه بصراحة؟
3: طيب قبل ما جاوب بس بدي أوضح شغلي، يعني كل الحضور عم دائما عم يذكروا الدولي والدولي، أنا بحب ميز هون بين السلطة والدولي. صراحة إلى الآن مشروع الدولي في سوريا لم ينجز، لا يوجد أي مشروع وطني سياسي حقيقي أدى لتشكيل دولي. في سلطة حالية هلا بخصوص السلاح، هل السلطة الحالية متساهلة مع السلاح بأماكن معينة أو ضمن فئات معينة أو غير قادرة على لم السلاح المنفلت؟ أنا شايف وللأسف خلال سنتين هناك حقيقة نوع من التساهل مع وجود السلاح ضمن إطارات معينة. يعني بحمص تحديدا من أول أسبوع أو من ثاني أسبوع بعد سقوط النظام تم إجراء، نحن نعرف أنه تقريبا كل الجغرافيا السورية تحوي على سلاح، يعني جيش الأسد ترك أسلحته وهرب وراحوا، العساكر كلهم تركوا سلاحهم إلى آخره. وفي عالم في كتير حديث يعني وقصص عن أطفال بعمر 15 و16 أخذوا سلاح وراحوا. صار في حملة تفتيش بحمص بالأسبوع بالأسابيع بتاني أسبوع بعد سقوط النظام، طالت أحياء معينة يعني معروفة هي الأحياء ذات الغالبية العلوية، وتم تفتيش البيوت بيت بيت حتى الغرف، يعني تم تفتيشهم وتم تفتيش الموبايلات إلى آخره. طيب هاي الحملة ما مثلا أنا كنت بتمنى أن توصل كل الجغرافيا السورية، أولا ما شملت باقي الأحياء بحمص، ليش؟ هاي أول سؤال. طيب فينا نفهم أنه أول أسبوع أول شهر أول شهرين ما رح تشمل، أول ستة شهور بعدين تصير أحداث قتل بحمص متكررة ومتجددة، بطال أشخاص أغلبهم من الطائف العلوي بحمص. طيب ليش ما بيتم إجراء حملات تفتيش بحمص؟ يعني بضمن المدينة
2: بأحياء سنية قصدك؟
3: بكل الأحياء يا سيدي، يرجع يفتشوا كل الأحياء. يعني ما فهمت أنا شو الفكرة هيك. هاي السلطة إلى الآن يعني ما عندها أي مشروع حقيقي إنها تضبط السلاح بشكل واضح.
2: طيب
3: خلينا الدولي ولذلك هون لازم نفرق بين حقيقة، يعني إلى الآن السلطة وليس الدولة، لأن الدولة لم تتشكل بشكل، هي لم تكن موجودة بالأساس من قبل. يعني السلطة إلى الآن ليست جدية بالتعامل مع السلاح، وقصة السلاح. يعني أنا بفهم إنه السلاح ممكن في كثير أشخاص غير قادرة أن تعطي طوعية سلاحها، في أشخاص لعوامل اقتصادية، يعني أنا هو اشترى بارودي $5,000 أو إلى آخره ما رح يعطي سلاحه ببساطة، ممكن يكون إنه في إحدى الحلول إنه تعطيه مصاري مشان يعطي سلاحه، بس في حالات معينة أشخاص معهم هاي السلاح عم يستخدموه بطريقة إجرامية ما عم يتم التعامل معه. هذا شيء
2: خليني نروح على التقرير، بس خليني أقول لكم شغلة والكلام كمان الدكتور أسمت، إنه السلاح اليوم عم ينباع على السوشيال ميديا. اليوم جاني اليوم هلا قبل شوي جاني تقرير واحد عم بيعرض على السوشيال ميديا عم بيقول عندي هاي القطعة يا جماعة وهاي القطعة وهاي القطعة. هذا ما بده قانون، هذا بده واحد يروح عنده يسحب له يسكر له المحل تبعه ويسحب السلاح منه. مع ذلك راح نشوف بهالتقرير الناس شو حكت عن سحب السلاح. التقرير تصور بمصياف، بسقيلبية، بقلعة المضيق وبدرعة. خلينا نشوف.
1: الأجهزة الأمنية والجيش هو المفروض يكون معه السلاح، أما المواطنين خلص ما في داعي للسلاح. ومشان هالشيء هذا نحن يعني المفروض الدولة تعمل دوريات على الموضوع، حملات تفتيش، سحب سلاح من كل المواطنين. نحن ما بدنا سلاح مع الشعب، المفروض أن يكون السلاح موجود بيد موظفين الدولة من قوى الأمن والجيش فقط.
4: كتير ضروري، أهم فكرة الدولة لازم تشتغل عليها ضبط السلاح، يعني يكون بإيد رجال الدولة، الأمن، الجيش، العساكر فقط بإشراف الدولة. حقيقة صار كتير حوادث ونحن ما حدا منا رضيان عليها، بس الدولة كتير ضروري أنها تنتبه على هذا الموضوع، هذا أهم فكرة.
5: نحن مع دولة المؤسسات، والمؤسسات هي متنوعة، بالتأكيد المؤسسة الأمنية لازم يكون إلى دور أعمق من هيك بكتير. هلأ بدي أقوله عندما اشتغلوا نظام سابق اشتغل على الدفاع الوطني فصار السلاح متفلت موجود عند كل العالم، وبعد السقوط تحديدا كان في سلاح متفلت من الجيش السابق اللي كبوه بالشارع، وصار في تجارة سلاح على مستوى الدولي وما زالت، وعلى ما اعتقد بيعرفوا الأجهزة الأمنية يعني في كثير من الناس اللي متسلح.
6: ياخذوا قرار اي واحد بينوجد مع السلاح بينزل، لو كان انه على اساس انه هي عامة ينوجد البطاقة تبعهم هدول انه والله هي من الأمن العام، إذا مو من الأمن العام بينسحبوا وبينحملوا على القضاء.
7: كل واحد بيحمل قطعة السلاح مو مرخص له إجمالاً يأخذ عقابه المضبوط. فشونا الحين بالمنطقة الدرعة وصار في كذا حادث، تمام، من حمل السلاح بالأعراس خاصة بالأفراح والتعدي اللي هون صار عندنا بصر الشام على البيوت وضرب القنابل، ويعني شيء مخزي بالمحافظة، يعني كلياتها كانت محبة ومودة، بالأخير بقول بعض بضرب قبلة هون ولا مسدس هون ولا إطلاق رصاص هون، إزعاج للمواطنين، إزعاج بقول البلد والله مو آمنة.
8: المفروض يعني إن الحكومة هيك تعمل قانون وتلم السلاح، لأنه غير صالحين صراحة. يعني هذا زعلان من هذا بيقوسه، هذا زعلان من هذا بيضايقه، هذا طلع علي لازم أعدمه، هذا مش حل. الحل لازم يكون في حكومة.
9: وبعدنا لين سنين بكفينا، 15 سنة 16 سنة، يعني قديش بنضل؟ ما بكفينا، لازم إنه إحنا نتعاون مع بعضنا، إن كان جيش أو مدني، وجهاء أو غير وجهاء، إنه إحنا نتعاون نضبط كل واحد بإيده كلمة، بعقله كلمة، بإيده إنها يعني بتمون، المفروض كلها تدخل، المفروض كلها تتحاول، المفروض ما حدا يقول أنا ما دخلني، لأنه بس تقول ما دخلين وصلتك النار هاي بتحرق الكل، ما بتخلي حدا مع حد. وإن شاء الله إن شاء الله إنه ربنا عز وجل هو اللي يعني يطفي علينا هالشغلة.
10: بالنسبة لحصر السلاح فهو أكيد بدون بسط سيطرة الدولة وكون في قوة ورادع يعني من خلال القانون وعلى أرض الواقع أكيد يعني ما راح يعني يقدر ينضبط السلاح. وشغلة ثانية لازم يكون في قناعة عند بشكل عام يعني عند المجتمع إنه حل الخلاف مو بالسلاح، عن طريق القانون، عن طريق المؤسسات الدولة بشكل عام، وغير هيك يعني لنعيش بسلام وأمان وبكفي يعني 14-15 سنة ثورة.
11: القانون إذا تطبق على كل الناس وكل إنسان بياخد حقه، إن كان معتدي وإن كان حامل سلاح وإن كان عم يكسر سيارات مثل ما صار من فترة على الهجوم هذا، فتطبيق القانون على كل الناس هذا هو المطلب، كل إنسان واعي يعني
12: من خلال الوعي من خلال الكبارين الموجودين بالمنطقتين يعني ممكن نخفف من هالحوادث أولا. ثانيا المزعج بالموضوع هو

0: موضوع السلاح المنفلت الموجود مع جهة دون جهة أخرى، المفروض يكون السلاح موجود مع الدولة وبترخيص نظامي، لا يجوز حمله إلا لأسباب معينة، يعني بتخفف شوي من هذا الموضوع. موضوع الفزعات كمان لازم نلاقي له حل. مشاجرة طبيعية تصير بين اثنين، مهما كانوا بتصير بين أهل الضيعة نفسهم، بيلجأوا للقانون. سيادة القانون يعني هي الحل لبناء الدولة.
1: بالنسبة لضبط السلاح صراحة هو أنه تفعل الدور الشرطة والأمن، مشكورين وزارة الداخلية الله يعطيهم ألف عافية، موجودين في كل مكان وكانوا موجودين مباشرة من أثناء الحادثة، فيتفعل دور الدولة بشكل أساسي. ممنوع شيل السلاح إلا للأشخاص المرخص لإلهم، ويكون في ترخيص للسلاح بشكل أساسي، لا يكون سلاح بإيد المدنيين، لكن السلاح مضبوط تحت سيطرة الدولة بشكل أساسي.
2: اللي قاموا بهالعمل هذا لازم يتحاسبوا من أهل الصغيرية، وإذا في عندنا مخطئين من أهل القلعة لازم يتحاسبوا كمان، والدولة تأخذ إجراءاتها، هي صاحبة القرار.
3: خليني أعلق شغلتين على هذا التقرير. أول إشي السؤال إنه ليش إحنا على درعا؟ بصراحة نحن لما حبينا نغطي، حبينا فعلا نغطي المناطق اللي صار فيها الفترة الماضية عنف، اللي كان صقلبية، مصياف، حمص، قلعة المضيق، لكن حبينا نقول كمان إنه درعا الشهر الماضي في 14 شخص قتلوا لأنه سلاح منفلت. فيعني نحن عم نحكي إنه سلاح المنفلت، أي نعم، مثل ما قال الدكتور عصمت، عم بيتحمل فورا زيادة طائفية عليه لما بصير بمناطق مختلطة، لكن مشكلة السلاح المنفلت اليوم بكل سوريا. الملاحظة الثانية اللي حاب أقولها قبل ما أنتقل عند السيدات وسادة الحضور هون، إنه نحن فعلا ما نروحنا، ودائما نعمل هيك، نحن ما منروح مندور على الكلام الإيجابي، نحن بنسمع الناس مثل ما بيقولوا. وفعلا تفاجأنا إنه كل اللي قابلناه كان عم بيقولوا أخي مشان الله يا دولة لمي الإسلاح. هاي فرصة ذهبية عمليا للسلطة للجمع، مثل ما قال الدكتور أسمت إنه اليوم الكل يريد جمع السلاح لأنه الكل تعب من الليل. هذه فرصة ذهبية للحكومة. خليني أسمع اللي بعرف متحرك سيني فيه. فضل أنس.
4: مساء الخير، أنا لانا عماري، طالبة بكلية الإعلام. سؤالي للدكتور عصمت.
3: ما حدا بده يسأل لا رهف ولا علي ولا سمير، ما وراحكم غير الدكتور عصمت الحوراني، تفضلي يلا.
4: بمناطق مثل مصياف، الصقلبية وحمص، لأي مدى بيعكس التوتر الحالي احتقان عقائدي حقيقي؟ ولأي مدى بيستخدم البعبع الطائفي كغلاف لحماية أمراء الحروب وشبكات التهريب واقتصاد الجريمة اللي نشأ على هامش الصراع؟ شكرا.
5: والله السؤال ذكي وعميق. الحمد لله من أعمال الإعلام بخير إن شاء الله. شوف، بطبيعة الحال دوما البعد الطائفي يستثمر به وهو أداة، وكما ذكر الأستاذ الله يحفظه
6: سمير.
3: أستاذ
6: سمير،
3: بس أنا بدي أطلب من كل الضيوف أنه نكثف كثير لأنه يعني الحلقة
5: لم تكن الطائفية في يوم من الأيام هي سبب مشكلة، وإنما كانت دوما الطائفية هي أداة تستخدم لمصالح أخرى. من أهمها ما ذكرتي، تجار الحروب بتضرروا من الاستقرار، فبالتالي لما يكون في بعد طائفي معناته أنا في عندي عملية لا استقرار. الجريمة المنظمة، داعش، فلول النظام، كله مستفيد من حالة اللا استقرار. اليوم الاستقرار يعني خدمة أمنية عالية وتنمية اقتصادية عالية، فالبعد الطائفي حقيقة في سوريا بعمره، والتنوع الطائفي في سوريا مو هجين، مو ابن مبارح ولا قبل ابن 10 سنوات. ذكر الأستاذ سمير قبل قليل أنه ببداية الثورة السورية كان كل السوريين يستشعروا البعد الوطني حقيقة، وإن كانت الوطنية السورية أو المواطنة السورية
3: غير معرفة
5: إلى الآن، لكن استشعروا أنه إحنا كلنا.
3: خليني أقاطعك، آسف، وأسألك سؤال إجانا من أحد المتابعين. حدا سألني أنه أنت شو عرفك أنهم قتلوا لأنهم علويين؟ طيب أنتوا عم تقولوا أنه الدواعش قتلوهم، هم قتلوا علويين، أنت برأيك هل أول شيء مين اللي وراها، تخمينك على الأقل مين اللي وراها، وهل استهدفهم لأنهم علويين وليش؟
5: تمام. لا، أنا أعتقد أنه هو استهدفهم لأمرين. أولاً كونهم علويين هاي قيمة مضافة بالنسبة له، لكن هو استهداف الأساسي أنه هم بيعملوا بقطاع الكهرباء اللي كان خلال الأسبوع الماضي استهداف لقطاع الكهرباء بشكل عام.
3: طيب البعد الثاني الطائفي العلوي ليش بده يستهدفهم؟ شو بيأثر على الدولة؟
5: أول شيء هو أي حالة عدم استقرار بتأثر على الدولة، فما بالك إذا كان استثمار بالبعد الطائفي. يعني انت بتقول الان سالتي تحت الهواء انه لو الدوله نكست اعلامها

0: ها
1: لما استشهدوا هذول السبع مواطنين.
0: طب ما هو مشكلة الدولة بدها تنكس اعلامها كل ما استشهد عدد. انت عندك بدرعة
1: 14 واحد،
0: عندك قوى امن داخلي تم استهداف، سامحني استهداف شو اسمه باص كامل. فاليوم الدولة يا بتكون عادلة يا رح تتهم بايش؟
1: انحياز
0: بالمحاباة.
1: هي تتهم بالمحاباة اليوم من جمهورها؟
0: لا، هي اليوم شوف اليوم الدولة حريصة انه ما تتهم باي محاباة. طيب تكون عادلة.
1: خليني اخذ كمان حدا من السلام. تفضل، مين حاب يسأل كمان؟ كله رفع يده، اللهم صل على النبي. تفضل استاذ.
2: هلا انا حاسم الضايق
1: ابدا. لا والله
3: هلا انا بعتقد انه ما في ابعاد تانية لهي الجرائم يلي عم تصير، اخص يعني على الطائفه العلويه، لانه الطائفه العلويه هي اليوم من اضعف الطوائف بالبلد. يعني هنن لا معهم سلاح، لا قادرين يدافعوا عن حالهم، من كتر المجازر اللي صارت فيهم هنن ملوا. الجماعه ما عاد عندهم مشكله انه نحن نموت عادي خلاص، اوكي ما نحن كثير متنا يعني وما عندنا كثير، فما عندنا مشكله. فما بعتقد انه في بعد تاني او لحاله عدم لخلق حالي من عدم الاستقرار. انا اليوم كشخص بدي اخلق حالي من عدم الاستقرار، بروح عدم المؤاخذه يعني على الطائفه الدرزيه كونه معهم سلاح، او بروح على الطائفه مثلا المرشديه كونه هن عددهم قليل. صح عددهم قليل، ولكن هن حدا مدعوم من دول خارجيه ولهم تاثير كبير.
1: البعد الخارجي، البعد الخارجي اغفلناه، هو بعد اساسي كثير، والعبث من اسرائيل والعبث من مساله مهمه.
0: كلامه انه الطائفه العلويه اليوم ما عندها هذا البعد غير صحيح. اليوم اللي عم بيستثمر ايران، بتستثمر روسيا، بتستثمر دول كثير، بتستثمر بالطائفه العلويه. فلول النظام الموجودين في الساحه والان تستخدم كل مره عم يعني بيتم القاء القبض، عم بيتم دوما عم يحاول يستثمر بالبعد الطائفي. واليوم تشديد كثير.
1: خليني اروح لعند رهف، لانه عم الاعداد عم بيقولوا لي ليش كل القصه عندي.
0: والله حرام والله حرام.
1: دكتور رهف، انت شو رايك؟
4: لا هلا في بحث نزل إلي وللدكتور حيان عن الطائفه العلويه، وهذا حقيقه يعني درسناها ويعني درنا نوصل لمقابلات قبل سقوط النظام، لمقابلات من الطائفة ومع كرهي لاستخدام هي المصطلحات. ولكن كان يعني تاريخيا هن تعرضوا لتهميش، من ثم النظام تم استخدامهم، من ثم صار عندهم أمن وجودي بعد سقوط النظام أو حتى قبله بشوي، ولكن في تفكك كان مع النظام الأسدي، هيك بتشير الورقة. يعني حتى قبل سقوط النظام بست شهور كان في تفكك من النظام الأسدي، لأنه تعبوا من المتاجرة بشبابهم، وتعبوا كمان من الوضع الاقتصادي.
1: انت عم تقصدي انه قبل 8 ديسمبر الطائفة العلوية كانت عم تبعد عن النظام الأسد لأنه تعبت من
4: طبعاً النظام لم يسمح لهم أنه يكون عندهم وجهات. يعني نحن من خلال مقابلاتي أنا والدكتور حيان مع أشخاص بالساحل، وكان ضمن مناطق النظام، كانوا غير قادرين حتى أنه يعملوا منظمة مجتمع مدني. هي على خلاف السوريين، عفواً لذكروا السنة يلي كانوا صلون 14 سنة عم بيحاربوا، فهنين أكثر يعني وتعاملوا مع المجتمع الدولي، وتعاملوا أيضاً مع منظمات المجتمع المدني، وصاروا كتير يعني عندهم القدرة والكفاءة أنه يقودوها. اليوم المجتمع العلوي في عنده شعور بالأمن الوجودي اللي كان يمارس عليه من خطاب النظام اللي من فوق.
1: يعني أنت تتفقين مع الأخ بأنه هناك حالة ضعف شديدة لدى الطائفة العلوية اليوم؟
4: حالة ضعف شديدة لا، هي قلب موازين القوى. يعني هي مجتمع تعرض، كان حتى على زمن النظام يتم استخدام قياداته، بعض أفراده يعني وقود سلاح، وهذا لا ينفي عنهم أنه في طبعا في مجرمين وأجرموا هذا يعني بيقودوا القضاء. أنا عم بحكي عن طائفة ككل. الطائفة ككل كانت محرومة من التمثيل المجتمعي، كانت النظام يستخدم هذا التمثيل من خلال
1: خليني معلش بعد إذنك رهف، لأنه الوقت عم يضيق، خليني أخذ
4: بس هذا لا يعفي المجرمين منهم.
1: نعم،
4: لكن
1: نعم،
4: أنا عم بحكي أنه هنين يحاولون يعني في شعور بالأمن الوجودي.
5: أنا عندي حواضن سنية وبيدة، أنا عندي
1: نعم، مهجرين كل المظلومية عند الكل. نعم، نعم صحيح. تفضل أستاذ.
6: أنا يعرف سالم طالب حقوق سنة تانية. تمام، بدي تفضل حضرتك بسؤال. انت من حضرتك تفضلت قبل شوي وحكيت عن قصه الامن العام، انه عم يخرج من الامن العام حاليا اكثر من اللي حتى عم يلتحق بالامن العام، وقلت انه عندكم انه في نقص بالامن، صح ولا لا؟
0: ايوه
6: بالامن العام عموما. تمام. هلا اليوم انا سؤالي هو ليش الدوله ما عندها شفافيه معانا نحن كمواطنين بتعلن هذا الشيء؟ هل هو انه هي الدولة ما بتعلن هذا الشيء لحتى ما تبين عجزة او ضعفة انه هي ما عم تحسن تسيطر على الناس؟

0: سؤال اجانا من احد المتابعين ايضا.
1: جميل.
0: بس مشان الله اساله الدكتور علي لانه اساله الدكتور علي دكتور سمير استاذ سمير.
1: انا تمثل بعد الحلقه صارت عندي.
0: تفضل تفضل.
1: طيب شوف، لا الدوله عندها شفافيه بمساله، لكن هذا الكلام بطبيعه الحال لما بينحال احد على التحقيق او غيره، يعني اللي بيظهر على الاعلام هو اذا كان في قياده، يعني مثلا الان احاله احد قيادات الامن العام بحمص للتحقيق بيظهر على الاعلام، لكن احاله عنصر او عناصر لل
0: صار هيك شيء في قيادات الامن العام تم احالتها؟
1: في في موجود ومنتشر على
2: تناقلت الاخبار من
1: نعم
2: فتره.
1: نعم مسؤول. فالقضيه اذا هي الاشكاليه بالاعلام، بخوارزميات الاعلام، الاعلام ما في ترند على انه والله احاله عنصر، بس بصير ترند لما تقول والله
0: بدك بدك احكي الصراحه. وانتم كمان تعالوا يا تعالوا احضروا، نحن عم بالزور لحتى عم نلاقي موظف حكومي يجي يرد علينا. طب انا شو بدي اخلي بالترند؟
1: والله نوردين البابا
0: جاهز. يعني قديش اقول لك قديش حكينا مع وزاره الداخليه؟
1: يعني نوردين البابا جاهز.
0: تفضلي يا قبل ما تفضلي.
1: تحياتي للاستاذ نور الدين.
3: مساء الخير مره ثانيه. سؤالي للدكتور علي.
1: الحمد لله.
3: اليوم الدكتور علي من الطائف العلوي وبيعرف قديش نحنا كنا مهمشين وتم استخدام اللهجة وتم استخدام انه هو من الساحل وبنعرف انه قديش تم ظلمهم هلا وقبل. سؤالي له هو شايف الدولة عم تشتغل اليوم لصالح الطوائف او لصالح السلام او ما عم تعتبر انفلات سلاح مشروع سياسي؟ سؤالي
0: شو يا علي؟ هل انفلات السلاح هو مشروع سياسي؟
4: صراحة مو الدولي، السلطة للأسف ما عم تشتغل، يعني عم تحاول. أعطيك مثال، يعني هلا نحكي عن جريمة جسر مصياف، وتم كان السؤال هل قتلوا هن لأنهم علويون أو لا أو لأسباب أخرى لأنه علاقة بشرط الكهرباء. هلا هي الجريمة تحديدا، جريمة جسر المصياف، مشابهة تماما لجريمة تانية حدثت من أشهر، يعني هي جريمة مشفى الكندي. كمان هناك أربع موظفين علويين منهم ممرضين ومحاسبين يعني بالفنيين بالمشفى، اللي هو المشفى الكندي هو مشفى موجود بمنطقة يعني الغوطة أو بمنطقة ذات أغلبية سنية. هاي الحادثتين لهم متشابهتين كثير بالشكل العام. هلا انا ماني ما ما يعني للاسف ما شفنا اي تحقيق لا يعني ولهلا بنطالب، وانا عم طالب انه السلطه الحاليه تخرج لنا بحمص تحديدا بس عن مشفى الكندي وعن جريمه جسر اي تحقيق اول صار. يعني جريمه زيدل خلال اسبوع لا يقل عن اسبوع تم كشف الفاعل. طيب هدول الجريمتين وتحديدا جريمه الكندي الى الان ما شفنا اي تحقيق حقيقي. اثنيناتهم موظفين علويين يذهبون الى منطقه ذات اغلبيه سنيه لوحدهم يعملون هناك، يعني بمشفى الكندي كان هدول العاملون الوحيدون باستثناء قد يكون ممرضه اخرى كانت تعمل بالمشفى، كانوا يذهبون دائما بالتاكسي وبيرجعوا بالتاكسي معروفين. ونفس الشيء بموظفي شركه المتن بيروحوا بالسيرفيس وبيرجعوا بالسيرفيس دائما. طيب شو معنات الاستهداف تبعهم؟ هدول الجريمتين كثير في يعني نوعا ما متشابهتين. انا من وجهه نظري استهدفوا لانهم علويون، لم يتم استهداف. قد يكون هناك عوامل اقتصاديه يعني العلاقه بشيء خلافات ماليه او محاولات للحصول على ابتزاز مالي معين من قبل فئه معينه مجرمين يريدون ابتزاز اشخاص مثلا مالكين او مستثمرين بمشفى الكندي او بالشركه، ولكن في استهداف معين لهدول الاشخاص. الى الان لم نشهد اي اي اي تحقيق للاسف. هذا الشيء كثير بيحط اشارات استفهام في تمييز بين الجرائم، يعني انت ما بتحقق بينها. فالسلطه الحاليه وليس الدوله الى الان ما اظهرت اي جديه بكشف اي جريمه من هدول الجرائم. هلا في يمكن بدرعا عم يصير جرائم مش متكرره بحلب بريف حلب الى اخره. طيب بس في هون تمايز، يعني في فرق بين الجرائم اللي عم تصير ضمن حمص، تمايز بيناتهم وتمايز بالتعامل معه. للاسف جواب على سؤالك لا يوجد اي جديه، وهناك قد يكون هناك حقيقه نوع من الاستثمار السياسي او الاستثمار طيب. الطائفي بالقصة.
0: شو دكتور سمير؟
2: عندي
0: بسرعه بس
2: لا عندي نقطتين بسرعه. في استهداف العلويين كعلويين واضح بحمص ولا بالساحل ولا، فالسؤال هل هو استهداف مقصود ما

0: قبل جهات خارجية للإساءة إلى الدولة.
1: شو تعتقد؟
0: فهذا احتمال كبير. أو هو في شعور عند كثير من الناس أنه أنا فلان بعرف فسد علي، فلان كان قريبه وما بعرف مين، في واحد علوي بالأمن اعتدى علي بس أنا ما عندي هداك راح بدي أنتقم من هذا. يعني في فلتان وفي رغبة للأخذ بالسائر باليد عوضا عن الدولة. وبالتالي السؤال هو
1: خليني
0: لحظة بدي إيه؟ بس خليني كفي في مسألة مهمة للدولة تحضرها تشرحها وتثبتها، أنه بالعدالة الانتقالية منه حاسب. أنا بدي حاسب كل واحد طوع بالجيش، كل واحد كان بالأمن، كل واحد كان بالدفاع المد، ولا بدي حاسب فئة معينة وحط حدود وحط طرق وحط
1: هذا. هاي حكيت كثير أنه المحاسبة هي للقيادات العليا بس.
0: إيه بس هذا الأمر لم يعني ما دخل بشكل واضح ضمن على مستويات الدنيا من المؤسسات.
1: خلينا نروح لعند الزميلة هبة ونشوف مع بعضنا هالتقرير.
2: العدالة المؤجلة والسلاح المنفلت، هل تنجح سوريا في كسر دائرة العنف؟ في بلد خرج من سنوات طويلة من الحرب لا تبقى الحوادث الأمنية دائما في حدود مكانها. حادثة في مدينة قد تقرأ في مدينة أخرى باعتبارها اعتداء على جماعة بكاملها. ومع كل حادثة جديدة تستعيد المجتمعات ذاكرتها، الخوف والنزوح والقتل والانتقام. المشكلة إذن لا تقتصر على الجرائم نفسها، وإنما تشمل ما يمكن أن تولده بعدها. الخطر الأكبر يبدأ عندما ينظر إلى المعتدي باعتباره ممثلاً لجماعة، ويصبح الفعل موجهاً إلى جماعة أخرى. وفي ظل انتشار السلاح وضعف الاحتكار الفعلي للقوة بيد الدولة، تصبح المسافة بين حادثة أمنية وانفجار أوسع أقصر بكثير. الحرب لا تنتهي فقط عندما تتوقف المعارك، تبقى آثارها في الذاكرة وفي العلاقات بين المجتمعات وفي الخوف من الآخر وفي الأسلحة التي بقيت خارج المؤسسات. وأي عنف يعاد إنتاجه لا يبدأ من الصفر، إنه يستند إلى ذاكرة موجودة أصلاً. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي لا تحتاج شرارة العنف إلى وقت طويل كي تنتقل من مكان إلى آخر. قد تبدأ الحكاية بحادثة حقيقية، ثم تأتي رواية غير موثقة فتعميم، ثم اتهام لجماعة بكاملها، ثم خطاب يقول إن الانتقام ليس جريمة بل هو واجب، ليصبح خطاب الكراهية جزءا من دورة العنف نفسه. السلاح يفرض بالقوة وخطاب الكراهية يبرر استخدامه. بعد سقوط النظام المخلوع ارتفعت توقعات السوريين. ضحايا يريدون معرفة مصير أبنائهم، وعائلات تريد محاسبة المسؤولين عن القتل والتعذيب. لكن العدالة الانتقالية ليست زراً يضغط عليه، إنها عملية طويلة تبدأ بالتوثيق والتحقيق وتمر بجمع الأدلة والمحاكمات وكشف الحقيقة، ولا تنتهي عند العقوبة وحدها. فكيف نحافظ على سرعة الاستجابة لمطالب الضحايا من دون أن تتحول السرعة إلى عدالة منقوصة؟ ومتى يصبح البطء نفسه مولداً للإحباط وفقدان الثقة؟ في المراحل الانتقالية قد تكون هناك حاجة إلى تسوية، لكن أين تنتهي التسوية الضرورية؟ وأين تبدأ التسوية التي تضعف العدالة؟ وما المعايير التي تحدد من سيسأل ومن تجرى تسوية معه ولماذا؟ وهل يمكن أن تعود شبكات النفوذ القديمة بأسماء جديدة على حين ينتظر الضحايا منذ سنوات معرفة الحقيقة؟ لا يمكن بناء سلام مستقر بالعدالة وحدها، ففي المجتمعات الخارجة من الحرب علينا أن نعرف ماذا نفعل بالسلاح وماذا نفعل بالمقاتلين. هنا تبرز برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أو ما يعرف دوليا وهي DDR. ليست حملة لجمع البنادق، إنها عملية سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية تحتاج إلى ثقة وإلى مؤسسات قادرة على حماية الجميع. فالهدف ليس فقط تقليل عدد الأسلحة، بل الوصول إلى قاعدة واحدة: لا أمن جماعيا خارج الدولة ولا سلاحا منظما خارج مؤسساتها. ربما كان التحدي الأخطر اليوم هو هل نستطيع منع الجرائم المتفرقة من تجديد دورة العنف؟ الأمر يتطلب أكثر من إجراءات أمنية، يتطلب عدالة لا تتأخر إلى درجة تفقد معها ثقة الضحايا وتسويات لا تتحول إلى غطاء للإفلات من المسؤولية وخطابا لا يحول الخوف إلى كراهية والكراهية إلى انتقام ويتطلب بناء دولة المواطنة القادرة على حصر القوة في يدها. فهل تملك المرحلة الانتقالية الوقت والثقة والأدوات الكافية لإغلاق هذه الدوائر قبل أن تفتح دائرة جديدة؟
1: شكرا هبة. هل نمتلك الوقت والأدوات الكافية لكي لا تفتح دائرة جديدة؟ حضور، شو رأيكم؟ حدا بحب داخل؟ أنا اللي بدكم إياه، ما تسمع، تفضل يعني.
0: حتى مداخلة إذا مو شرط سؤال.
1: اللي بدكم إياه، اللي بدكم إياه.
3: بس أسألكم مرة ثانية، السؤال الأهم اللي كلنا ناطرين جوابه إنه شو الحل؟ بدلنا عملة، عملنا كتير شغلات، عملنا استعراضات، عملنا كتير قصص مظاهر يعني بالآخر تسمى. طيب شو الحل؟ لثالث مرة انتهاكات الكنائس. بعد ما للعلم انه مسك بعد التحقيق اللي عمل تفجير كنيسة مار الياس بدويلعة، طيب ما زالت لحد الآن مستمرة انتهاكات الكنائس، شو الحل؟
1: لمين السؤال؟ خليني أروح عندك سمير.
0: هلا شو الحل بسوريا ككل يعني وليس فقط هذه المسألة؟ بدي أحكي فكرة بالأخير، بس اليوم في سباق بين مؤسسات الدولة وبين وسائل التواصل الاجتماعي. يعني لما تقول لي أنه الدولة حكت مراراً أنه نحن بدنا نحاكم القادة لأنه ممكن نحاكم كل جندي جندوا النظام وكل إلى آخره، بس بشكل فعلي حالياً بوسائل التواصل حالياً تحرض ضد الجميع بشكل كبير جداً. إذا بدي أرجع لموضوع إسرائيل بيه كمثال مشخص، حالياً يتم التعبئة بوسائل التواصل أن إسرائيل بيه هي اللي دمرت القلعة وكفر زيتها وكرناز وإلى آخر ما هنالك، مع أنه هذا مو صحيح لا من قريب ولا من بعيد. إسرائيل بيه ما راحوا ولا دمروا ولا عفشوا، فبالتالي حتى يبرروا هذا الفعل وهذا الأمر عملياً بوسائل التواصل ما يعبئ رؤوس كتير من اللي ركبوا موتوسيكلات وحملوا سلاحهم لأنه فاكرين هن جايين من أجل قضية عادلة. فلذلك يعني هذا المسألة تتطلب أن الدولة يكون عندها مشروع كامل متكامل يفعل المجتمع من تحت، يعني يكون في مؤسسة بشكل أو بآخر، ما يكون فقط بمصياف، أن يكون في كل مكان في برنامج وفي شغل وتعتمد على المجتمع. المجتمع هو لازم يباشر من تحت، وهذا يعني مسألة لها علاقة حتى بقضايا الاقتصاد والشغل وإلى آخر ما هنالك. فبدون ما يكون في هيك مشروع ككل يواجه هذا الخطر الداهم اللي هو ما يصير فيه يعني استقطاب طائفي أكثر، ومع الفكرة اللي ذكرها الدكتور أنه بالبداية مع انتشار الفقر وما في شغل والبطالة والعطالة عملياً بيصير مسألة التحريض شغلة المال وشغلي، بينما المشغول بشغله والما يدور على وظيفة ففيك أنت توجهه باتجاه آخر.
1: دكتور أسمت، هل نزع السلاح هو نتيجة أم سبب للدولة؟ يعني إذا نزعنا السلاح رح تنتج الدولة ولا لازم تنتج الدولة ثم تنزع السلاح؟
4: لا، هو المسألة ليست بهذه الدرجة الحدية اللي أنت بتذكرها، لكن بطبيعة الحال كل ما كان السلاح منضبط كل ما كانت الدولة أقوى، لكن بطبيعة هذا الأمر يتطلب أصلا من الدولة تقديم بدائل. ذكرنا العامل الاقتصادي عامل مهم جدا بمسألة ضبط السلاح ووقف الجريمة. اليوم السلاح هذا ثمنه مال، ليس من السهل تسليمه. هذا اليوم الشخص المسلح بحاجة حتى تستطيع أنت يكون بالفعل عندك استيعاب، بحاجة أنك أنت تستوعبه بعمل، لأنه هذه الأيدي إذا لم تعمل يعني في الخير عملت في الشر. الإنسان بطبيعته بده يعمل. فأنا أتكلم اليوم من جملة عوامل وتحديات أمام الدولة حتى تصل لبعدها الأمني. العامل الاقتصادي من أهم العوامل. مجتمعات ما بعد الحرب هي بطبيعة الحال مجتمعات هشة وبحاجة لتعزيز التواصل وتخفيف الاحتقان الطائفي اللي ذكره الآن الدكتور قبل قليل الأستاذ علي بمسألة أنه لأنهم علوية. ما هو ببساطة مسألة التأطير سهلة. أنا اليوم بقول تم استهداف هذول الجماعة لأنهم زعبية، وهذول تم استهدافهم لأنهم حوارني، وهذول تم استهدافهم. يا أخي القضية قضية بعد جنائي. ليش أنت عم تأخذ دوما
1: سياسي؟
4: شوف البعد
1: يعني ألم ألم ألا تسعى داعش؟ يعني داعش لما فجرت مسجد علي بن أبي طالب هي فجرته لأنه مسجد علوي كي تحرج السلطة، مو هيك هاي
4: كما السلطة؟ كما داعش لما اغتالت الدكتور نور الدين اللباد الله يتقبله، حاولت تزكي البعد العشائري في الصنمين. فالاستثمار السياسي تابع وليس أساس. لذلك اليوم هذا الاستثمار هل الدولة ترعاه ولا هو يستهدفها كما يستهدف الطائفة أو يستهدف العشيرة أو يستهدف المنطقة؟
1: شو رسالتك للكاميرا للي عم بيحر الطائفية من جميع الأطراف؟
4: التحريض الطائفي الكل فيه خسران، التحريض الطائفي الكل فيه خسران. وهذا المجتمع بقدر ما نستطيع أن نبني مجتمع متعافي قادر على إدارة التنوع فيه، لأنه في النهاية عشنا 14 سنة من الحرب، حق أبنائنا تضحيات شهدائنا أنه يستحق الجيل القادم مجتمع متعافي. وهذا لن يكون فقط من خلال السلطة كما يحب أن يسميها الأستاذ علي، وإنما لابد من الجميع. الأمن المجتمعي يبدأ من المجتمعات ترعاها السلطة، ولكن لا يمكن للسلطة لوحدها أن في مجتمعات ما بعد الحرب أن تقود أمن مجتمعي حقيقي.
1: رسالتك للمحرضين المؤيدين للسلطة شو هي؟
4: أنا أتكلم بتجرد كامل، في النهاية هذا البلد للجميع، لا يمكن لأحد أن يعيش بدون باقي ألوان سوريا.
1: شو رأيك يا دكتور علي؟
5: أنا بدي جاوب على سؤال السيدة من الحضور أنه ما الحل. أنا بشوف الحل على مستويين، أو بالأحرى يعني في مستوى عام اللي هو هل السلطة الحالية متمثلة بسلطة هيئة تحرير الشام بالسيد أحمد الشرع والفريق الذي حوله التي أتت واستلمت مقاليد السلطة بعد سقوط النظام، لديها الرغبة فعلا بإقامة مشروع سياسي وطني في سوريا أم لا؟ ماذا يعني مشروع سياسي وطني في سوريا؟ يعني هل هي راغبة بأنه هي الدولة اللي اسمها سوريا المحطوطة بهي الحدود الحالية الوطنية خلال 5 أو 10 سنوات أن تنتقل إلى مرحلة دولة وطنية مثل أي دولة بالعالم موجودة، فيها تداول السلطة، انتخابات، فيها حياة سياسية، فيها حياة اقتصادية مفتوحة أم لا؟ إن لم تكن هذه السلطة راغبة وليس لديها هذه الرغبة، فنحن صراحة نذهب باتجاه الخطأ والأمور رايحة أسوأ ما كانت عليه.
1: دكتورة رهف بسرعة.
5: أما على المستوى الثاني يعني المستوى التفصيلي أو على كيف ممكن الحل، هل كيف نزع السلاح، هناك عدة مقاربات وعدة طرق. قد يكون أحد الحلول هو المال مقابل السلاح. اثنين، تفعيل دور المؤسسات الرقابية والشرطية، إنه في كثير عالم محرضين معروفين يتم التساهل معهم. طيب هل قادرين نحن أنه بغض النظر عن يعني القوانين، يعني استخدام أي قوانين موجودة حاليا بقوانين العقوبات أو الجنايات السورية، هناك مجموعة من الأشياء التي يعني مثل ما بيقولوا مشاهدة بعين المجردة بيتم غض النظر عنها. طيب هي هون بتبلش حلول بسيطة. أنا شايف إنه الدور المجتمعي صراحة قوي، ولكن ما بيشكل غير 10% من الحل. 90% من الحل او الجزء الاكبر طبعا هو رقم تقريبي بيد السلطه، لانه شكرا. هي اللي بيد القوه وهي بيد الشرطه.
1: مضطر اوقفك هون دكتور علي. بدي يعني اول شيء اشكرك واشكر الدكتور رهاف، الاستاذ سمير، الدكتور اسمت على الصراحه والوضوح. بتمنى كان لو عندي وقت اكثر. حتى فريق الاعداد عم بيقول انه يعني لسه الحلقه بتتحمل، كمان انا برايي لسه الحلقه بتتحمل حلقه ثانيه الامانه. وسنقوم صعب، ما اقدر اعطي ولا ثانيه. راح احكي بسرعه شديده نتائج الاستبيان على الواتساب. بحدود 6000 تقريبا، 5700 5800 مصوت، كان نسبة كاسحة لصالح حصرة سلاح بيد الدولة 68%. بالمرتبة الثانية كان الإسراع بتحقيق العدالة. أما على اليوتيوب فالنتيجة اختلفت قليلا، ربما بفعل الحلقة والحوار، كان 39% عم بيشوفوا الإسراع بتحقيق العدالة هو أداة وقف العنف بالبلاد، ثم حصر السلاح بيد الدولة، ثم مواجهة خطاب الكراهية ثم تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. أنا بدي أشكر ضيوفي، وعم بنسى كثير أني أشكر فريق إعداد عم يتعب كثير بالحلقة. بدي أشكر كثير صهيب وعامر وماهر وزينة وكنان، عم يتعبوا كثير، عم بنسى أني أشكرهم، بعتذر منهم. وقبل ما نختم، رغم أنه كان أسبوع مؤلم، بس خلونا نحكي كلمتين على رواق. موظف بيتعين بتقوم القيامة، تاريخه وماضيه وين كان ومع مين تصور، كان مع الثورة ولا ما كان، وبيولع النت. طبعا من حق الناس تسأل وتحاسب ويعجبها موظف ولا ما يعجبها، هاي أكيد. بس والله في شيء أهم، يعني لما 7 أشخاص راجعين من شغل النهار ناطرتهم عيالهم بينقتلوا بالطريق، على الأقل في ناس كثير شايفة لأنهم علويين، وين هالغضب؟ وين هالأصوات؟ وين هالغيرة على الثورة والبلد؟ هذول إلهم أسماء ووجوه، إلهم بيوت كان لازم يرجعوا إلها، وإلهم عيال مكلومة اليوم ومجروحة. أهلهم اليوم فوق الوجع الخسارة عم يخافوا بسبب هويتهم الطائفية إنه تكون سبب استهدافهم هم كمان. معقول هيك نتركهم يحملوا الحزن والخوف لحالهم ونحن نكمل نقاشاتنا وكأنه ما صار شيء؟ الإعلام كان كثير هزيل بالتغطية. لا حدا يقول لي والله العدالة الانتقالية تأخرت فالناس بتأخذ حقها بإيدها. أولاً ما في محاسبة من مدني لمدني، شو ما كان صفة المدني الأول والثاني. في دولة بتأخذ حق الناس مهما تأخرت. التأخر حاصل أكيد، قال هيك دكتور أسمان، لكنه مش حجة للناس تقتل بعضها، خاصة إنه ما في عدالة انتقالية بتخلص بأقل من عقد، عملية طويلة. ثانياً هذول أبرياء وما لهم علاقة بشي، وحتى لو كان لهم علاقة ما دخلك، الدولة بتأخذ حق الناس. نحن مالنا بغابة، وما في شيء بيستاهل يخليك أنت نفسك بيوم من الأيام تكون ضحية تصير مجرم. ثالثا، هذا سلاح اسمه سلاح منفلت، يعني بيفلت على هاي الجماعة وعلى غير جماعة. لهيك المطلوب اليوم استنفار من الدولة كلها ومن النخب ومن المجتمع، حماية جدية، كشف للحقيقة، محاسبة للقتلة. ما في قاتل بسمنه وقاتل بزيت، ولأي حدا بيغطيهم مين ما كان يكون. واللي بيقول إنه حريص على الدولة لازم يكون أول واحد يطالبها تحمي الناس، كل الناس، ويوقف بوجه المعتدي مين ما كان. لما أهل فاحل والشنية يتهددوا لازم الكل يحس إنه أمانه تهدد. لما أهل السقيلبية يخافوا على بيوتهم وأولادهم لازم يكون خوفهم قضيتنا كلنا. يا جماعة، ما لازم تكون الضحية من جماعتنا حتى توجعنا. ولو إذا بدنا نعرف قديش نحن أوفياء للثورة، خلينا نشوف قديش نحن أوفياء لحق الناس بالحياة والكرامة، مو هيك؟ السوري ما لازم يقدم شهادة بموقفه السياسي حتى يستحق بعيش بأمان، ولا لا؟ صباح الخير.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرعلة؟
2: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. سوريا تؤكد وقوفها بحزم إلى جانب السعودية والتعاون العسكري عبر القنوات الرسمية. الجيش يحبط محاولة تهريب على الحدود اللبنانية ويعتقل أحد المتورطين. لبنان يبدأ محاكمة سليمان هلال الأسد بتهمة حيازة أسلحة حربية ومخدرات. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 2103 عمليات ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 1860 شخصاً.

0: في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات المواقف السياسية، حيث نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان نفى ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن للقتال ضد الحوثيين، واصفا هذه التقارير بالكاذبة. كما أكدت وزارة الإعلام، أكدت أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلم والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، مشددة على وقوفها بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها.
1: بعد ساعات من عودة الرئيس أحمد الشرع من زيارته القصيرة إلى الرياض والتي التقى فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تنشر وكالة رويترز وموقع أكسيوس تقارير تتحدث عن احتمالية دخول سوريا في حرب اليمن ضد الحوثيين وتقديم دعم عسكري للسعودية. رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وبأن الرئيس الشرع ناقش الفكرة مع بن سلمان. كما نقلت عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس الخطوة لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن. كما ذكر دبلوماسي سوري أن تركيز دمشق ينصب حاليا على الأولويات الداخلية، مضيفا أنه في حال طلبت السعودية أي تعاون عسكري فإن التعامل معه سيكون عبر القنوات الرسمية. أما موقع أكسيوس فنقل عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين تصريحات تصب في السياق ذاته الذي أوردته رويترز. مستشار الشؤون الإعلامية في رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان وصف هذه التقارير بالكاذبة وغير الصحيحة، ونفى طلب الرياض من دمشق إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن. أما وزارة الإعلام فشددت على أن سياسة سوريا الإقليمية تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس على فتح جبهات جديدة، وأشارت أن موقف دمشق واضح عبر الوقوف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تطول أمنها واستقرارها. وأضافت الوزارة أن أولوية سوريا حاليا التركيز على إعادة بناء البلاد وتحسين حياة السوريين، وبأن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون فقط من خلال القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف مشاركة سورية محتملة في الحرب ضد الحوثيين، ففي شهر أيلول الماضي تحدثت تقارير عن طلب سعودي سابق من دمشق للمساهمة بقوات في الحرب على الحوثيين. كما تحدثت تقارير أخرى عن سيناريو لتدخل عسكري سوري في لبنان، وهو ما نفته الحكومة السورية، وهي تتناغم مع مواقف وتصريحات كررها الرئيس الشرع حول تجنب جر البلاد إلى صراعات إقليمية جديدة، بما يشمل عدم رغبة دمشق في التدخل عسكريا في لبنان ضد حزب الله. ويتقاطع الجدل بشأن هذه الأنباء مع نقاش آخر يتعلق بإمكانية انضمام سوريا إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، وهي رغبة لم تخفها دمشق عبر موقفها الرسمي من دون أن تتخذ قراراً نهائياً بشأن ذلك حتى الآن.
0: هذا وقد أصدرت وزارة الخارجية بياناً أدانت فيه الاعتداءات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعياناً مدنية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر ذلك عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة مدنيين. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاستهدافات وتعريض حياة المدنيين للخطر تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل تهديدا لأمن المملكة والمنطقة عموما. هذا وشدد البيان على وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها. نقف مع هذا الملف مشاهدينا. تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا مريت عبيد. مريت، بداية أهلا بك. إذا نقف معك على ما استجد من مواقف رسمية حول ما تم تسريبه على موقع أكسيوس الأمريكي وكذلك وكالة رويترز.
2: نعم، صباح الخير أمينة. حقيقة خلال الأيام الأخيرة الماضية يتكرر

0: حول دعوة السعودية دمشق أو سوريا للتدخل عسكرياً لنشر قوات سوريا للقتال مع المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين. طبعاً تأتي هذه التصريحات بعد الزيارة السريعة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض، وأيضاً يعني بعد الأحاديث السريعة التي دارت بين الحكومة السورية والمملكة العربية السعودية. أيضاً تأتي هذه التصريحات التي نقلتها وكالة رويترز وقالت أنها عن مسؤول أمريكي وأيضاً عن دبلوماسي سوري، تأتي في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وأيضاً بعد سيطرة الحكومة اليمنية على أو استعادة المواقع التي كانت قد سيطر عليها الحوثيون القريبة من باب المندب. طبعا كانت أيضا قد نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي سوري أن سوريا اليوم تركز على إعادة الأعمار وتركز جهودها أيضا على المسؤوليات المحلية وليس يعني بالدخول في جبهات عسكرية جديدة. طبعا وزارة الخارجية كانت قد أكدت فقط ما نقله الدبلوماسي السوري، وهو الموقف الذي دائما تشدد عليه سوريا بأنها هي حقيقة اليوم تركز على الجهود المحلية، جهود إعادة الأعمار، وليست يعني أمام الدخول في جبهات عسكرية جديدة. كما تحدثت هذا الموقف ليس الموقف الأول، أيضا كان هناك أحاديث كما نقلت أيضا وكالة رويترز أن سوريا كانت قد أجرت اجتماع في تركيا مع مسؤولين مع حزب الله، يعني لفت من خلاله التدخل عسكريا. أيضا لفت وزارة الخارجية التركية والسورية كل هذه الأحاديث ويعيد الموقف السوري، يعني تكرار الموقف ويشدد على أن سوريا اليوم لن تدخل في جبهات جديدة وإنما تركز هي على جهود إعادة الإعمار وأيضا على المسؤوليات المحلية التي تترتب عليها.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات ومستجدة من مواقف رسمية حول هذه التسريبات. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد. مشاهدينا نبقى في ذات السياق، إذ ينضم إلينا مباشرة من بوخارست الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الرحمن خليفة أو عبد الرحيم خليفة. أستاذ عبد الرحيم، بداية أهلا بك في هذه المساحة التحليلية. باعتقادك، هل دمشق تنفي المبدأ أم تنفي التسريب؟
2: صباح الخير أستاذ أمينة، شكرا على الاستضافة وشكرا لجهودكم ولجمهوركم الكريم. أنا أعتقد أن الدولة السورية اليوم، الإدارة السورية الجديدة، تنفي من حيث المبدأ الحقيقة أي رغبة أو أي استعداد للمشاركة إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين في اليمن. أنا أعتقد أن الدولة السورية واضحة في هذا الشأن، والأمر قد تكرر أكثر من مرة. يعني عندما حتى طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخلا سوريا في لبنان كان الموقف السوري واضح. سوريا لديها أولوياتها اليوم في هذه المرحلة، ولا أعتقد أنه بوارد اليوم الذهاب مرة أخرى. لن يكرر التاريخ نفسه مرة أخرى بذهاب القوات السورية كما حصل في عام 1990 عندما دخل العراق الكويت وذهبت القوات السورية إلى جانب التحالف الدولي في حفل
1: على المقاطعة. البيانات والتصريحات الرسمية قالت لربما قد يكون هنالك تعاونا عبر القنوات الرسمية، هنا عبر القنوات الرسمية أي بذلك بشكل رسمي عن طريق اتفاقية لربما أو أي بروتوكول جيوعسكري تم الاتفاق عليه ما بين الطرفين. هذا المصطلح عبر القنوات الرسمية، هل هي نفي أم ترك الباب مفتوحا لمثل هكذا مسارات لربما قد يتم التوصل إلى حل في سياقها؟
2: يعني معنى التعاون لا أعتقد أنه محصور عسكريا بإرسال قوات، ربما يكون التعاون حقيقة عبر قنوات عديدة، من خلال التعاون الأمني، من خلال التعاون حتى الاستخباراتي، من خلال يعني تبادل المعلومات، كل ذلك وارد. وأنا أعتقد أن الدولة السورية اليوم في مسعاها لأن تكون قريبة على الأقل من إعلام مكة أو اتفاق مكة، إن لم تدخل هذا التحالف اعتبارات سياسية عديدة، رغم أن هناك الكثير من المؤشرات ربما على دخول سوريا أو دون إعلان حتى الآن، لكن أنا أعتقد أن الدولة السورية الحقيقة هي قريبة جدا. ودعينا نفكك الأمر قليلا أستاذة أمينة، اليوم المملكة العربية السعودية هي جزء من تحالف أو اتفاق مكة الذي يضم الباكستان التي لديها جيش قوي كبير، لديها عتاد عسكري متطور، وهي دولة نووية، كما أنه في هذا التحالف أيضا الدولة التركية التي تملك يعني مخدرات عسكرية متميزة ومتفوقة وجيشا كبيرا، هي ثاني أكبر دولة في حلف الناتو. هل تحتاج المملكة العربية السعودية بعد هذا الاتفاق يعني

0: المئات من الجنود السوريين للذهاب الى جانبها والقتال في اليمن في مواجهه الحوثيين. اعتقد ان الامر ربما يحصل، ولكن على مستوى التعاون السياسي، التعاون العسكري المحدود، وليس ارسال قوات، تبادل معلومات، تبادل خبرات، المشوره. في كل ذلك سوريا تقف الى جانب المملكه العربيه السعوديه، وانا اعتقد انه منذ اليوم الاول لسقوط نظام الاسد البائد وتحرير سوريا كانت المملكه العربيه السعوديه وسوريا في اعلى درجات التنسيق والتبادل، تبادل المشوره والراي. وربما هناك يعني على
1: طيب
0: المدى البعيد
1: باعتقادك استاذ عبد الرحيم، من المستفيد من تسريب هذا الخبر الان؟
0: الحقيقة أنا بالنسبة لي لا يمكن أن أنفي يعني هذا، يعني أفصل هذا الخبر أو هذا التسريب حقيقة عن التسريب الذي سبقه، بخصوص أنه تم لقاء في على الأراضي التركية في إسطنبول أو في أنقرة بين الدولة السورية وحزب الله. أنا أعتقد هذا الخبر للمرة الثانية يأتي على وكالة رويترز الحقيقة، وهذا مستغرب. وأنا
1: لكن
0: أعتقد
1: ذات
0: أن
1: الخبر أستاذ عبد الرحيم ذكر على موقع أكسيوس، وذلك نقلا عن 3 دبلوماسيين أمريكيين قريبين من دائرة دونالد ترامب.
0: يعني أنا أعتقد أن هذه وكالة يعني موقع أكسيوس الحقيقة كثير من الأخبار التي ينشرها في جزء كبير منها يعني شعبوية إذا جاز التعبير، لا تتسم بالدقة. الكثير من الأخبار التي وردت على هذا الموقع ثبت عدم صحتها، وثبت أن لها يعني تفصيلات، ربما يعني تلاعب في بعض الكلمات هو الذي يوحي يعني بشيء أكبر من المضامين الحقيقية. أنا أعتقد أن وكالة رويترز في كلا الخبرين الذي نشرتهما، سواء خبر لقاء الدولة السورية مع حزب الله وخبر اليوم استعداد أو مناقشة ذهاب قوات سورية إلى السعودية، في كلا الأمرين هناك تجييش طائفي بمعنى ما ضد الدولة السورية، وكأن الدولة السورية بين هلالين، السنية تريد مواجهة محور شيعي على عموم المنطقة، أو تريد يعني الدخول في هذا الإشكال الكبير على مستوى المنطقة. ربما اليوم نعم سوريا تضررت كثيرا من المحور الإيراني في سوريا، ودفعت ثمنا كبيرا بائزا من أرواح أبنائها ومن اقتصادها ومن حكومتها الوطنية، ولكن لا أعتقد أن مواجهة هذا المحور بالنسبة للدولة السورية اليوم يقوم على إرسال قوات إلى لبنان أو إرسال قوات إلى اليمن. أنا أعتقد اليوم الدولة السورية نعم تعين بناء قدراتها العسكرية، ولكنها لن تصل إلى مرحلة أن تكون قواتها العسكرية جاهزة للذهاب شرقا وغربا شمالا وجنوبا ضمن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمواجهة المشروع الإيراني أو غيره ربما مشاريع المنطقة. سوريا اليوم معنية نعم بإعادة بناء قواتها، ولديها تحدي داخلي ولديها تحدي إقليمي أكبر متمثل الحقيقة في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. نعم هناك تنسيق وتشاور سعودي سوري، وأنا أعتقد أن كل السوري وليس فقط الدولة السورية يقفون بكل مشاعرهم كل يعني جوارحهم إلى جانب المملكة العربية السعودية وما تعرض له، ولكن ليس بوارد اليوم الذهاب إلى معركة مفتوحة مع
1: طيب
0: الحوثيين.
1: وهذه المعركة في زيارة الرئيس أحمد الشرع الأخيرة إلى السعودية، هل طرح هذا الملف؟ وهل كذلك موقف دمشق سيادي أم تكتيكي مؤقت لريثما تهدأ الأوضاع في المنطقة؟
0: يعني أنا أعتقد أن السيد الرئيس أحمد الشرع ذهب في هذا التوقيت بالذات إلى المملكة العربية السعودية، وفي هذه الزيارة يعني يقدم رسالة سياسية قوية على مستوى الإقليم والعالم بأن سوريا تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية. وربما تم التطرق فيما لو هذه الحرب اتسعت، نحن يوم أمس كما جاء في وكالات الأنباء كما جاء على شاشتكم في الأخبار العاجلة أن هناك يعني أحد المطارات السعودية التي استهدفت وأدت إلى مقتل ربما يعني أجنبيين يقيمان على أراضي المملكة العربية السعودية. توسع الحرب، ازدياد رقعة الحرب، دخول أطراف أخرى جديدة على الحرب، ربما يفرض على سوريا أن تكون جزءا من هذه الحرب ولو بإمكاناتها البسيطة، ولو على مستوى إعلان واضح بأنها جزء من هذه الحرب. لكن يعني إرسال القوات العسكرية، أعتقد أستاذي أمين اليوم سوريا ليس لديها فائض قوات، ليس لديها يعني قوات مدربة تدريبا كاملا تستطيع الذهاب إلى المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول المنطقة والعالم للدخول في حروب وقتال. ربما يكون قد أبدى المملكة يعني المملكة العربية السعودية أبدت رغبة بأن تكون سوريا جزءا من هذا التحالف، جزءا من هذه المواجهة، وربما السيد الرئيس أحمد الشرع أبدى أيضا استعدادا لأن تكون سوريا جزءا من أي معركة إقليمية مفتوحة تهدد أمن المملكة العربية السعودية، خصوصا إذا ما نظرنا اليوم
1: طيب على مستوى
0: شديدة
1: الأفراد. الرقم المطروح في التسريبات هو 20,000 جندي سوري لربما قد يتم الاستعانة بهم في حرب اليمن من قبل السعودية. هذا الرقم هل هو منطقي أم مبالغ فيه لربما؟
0: يعني هذا الرقم رقم متواضع على مستوى يعني الحروب وعلى مستوى الجيوش البرية، أنا أعتقد أنه ليس رقما كبيرا، وبإمكان سوريا أن توفر هذا الرقم.

0: رقم. دعيني اذكر انه حتى في سنوات الثوره السوريه قد ذهبت بعض الفصائل المعارضه السوريه المسلحه الى ليبيا للقتال هناك ضمن المحاور الاقليميه، لكن اليوم الدوله السوريه من حيث المبدا يعني ليس لديها رغبه او توجه في الدخول في اي صراعات اقليميه.
1: من حيث المصالح دعنا نتحدث من حيث المصالح ووضع سوريا حتى في ملف اعاده الاعمار، اذ كان هذا الطلب فعليا مطروحا على الطاوله ما بين الرياض ودمشق، هل في صالح سوريا ان ترفض مثل هكذا طلب فعليا؟
0: يعني انا اعتقد انه حتى لو ذهبت سوريا وكان هناك طلب فعلا رسمي وخرج هذا الامر الى العلن وذهبت سوريا الى القتال هناك، فانا اعتقد هذه المشاركه هي رمزيه ومعنويه اكثر منها ماديه، لان اليوم المملكه العربيه السعوديه نمط الحرب تطور الحرب حتى الان لا اعتقد انه بحاجه
1: هي في حاجه الى مشاركه رمزيه. استاذ عبد الرحيم دعنا نناقش ونحاور بشكل منطقي تزامنا مع كل هذه الصراعات التي تحدث في المنطقه.
0: يعني هذه المشاركة هي معنوية أكثر منها مادية، معنوية أكثر من الحاجة إليها لهؤلاء الجنود للقتال إلى جانبها. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تقول بأن والمملكة لا شك أنها لها نفوذ إقليمي، لها نفوذ على مستوى المنطقة بالكامل، تريد أن تقول لكل دول العالم وتحديدا لإيران بأن لديها محور كبير يعني في مواجهة أي محاولة من إيران أو أجروحها لزعزعة الاستقرار في المنطقة. أنا أعتقد على كل حال في هذا الأمر فيما لو حصل يجب أن ننتبه جيدا إلى أنه قد يحصل تصعيدا أيضا من قبل حزب الله تجاه سوريا، وهي في كل الأحوال لم تترك سوريا، حزب الله لم يترك سوريا يعني وشأنها. حتى اليوم قبل أيام قليلة كان هناك كشف عن خلية موجودة في محافظة درعا في جنوب سوريا. على كل حال أنا أعتقد اليوم الأمن القومي العربي تبدل مفهومه في المدة الأخيرة بسقوط نظام الأسد البائد وانضمام سوريا إلى هذا التحالف وهذا الفضاء العربي والإسلامي الكبير. أعتقد أنا سوريا جزء من أمن السعودية والمملكة العربية السعودية، أمنها أيضا مرتبط بأمن سوريا.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من بوخارست الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة.
0: شكرا لكم.
1: وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة مشاهدينا، حيث أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية. هذا وتناول الاتصال بحسب البيان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم ذلك مصالح البلدين المشتركة إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: أعلنت وزارة الدفاع إحباط محاولات تهريب على الحدود السورية اللبنانية في جرد المعرة بمنطقة يبرود بيري في دمشق. هذا وقالت إدارة الإعلام في الوزارة، قالت أن حرس الحدود اشتبكوا مع مجموعة من المهربين بعد مبادرتهم بإطلاق النار على دورية أمنية. وبحسب الوزارة تمت مصادرة سيارتين والحمولة واعتقال أحد المهربين في هذه العملية، في حين لذ الباقون بالفرار تجاه الأراضي اللبنانية. من جهتها نفت مديرية إعلام ريف دمشق صحة الأنباء المتداولة عن وقوع أي اشتباك بين الجيشين اللبناني والسوري في منطقة جرود عرسال أو رأس المعرة. ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة الدراجات النارية والمحال التجارية في حلب. وبحسب بيان قوى الأمن، فقد ضبط بحوزة أفراد هذه العصابة المؤلفة من 18 شخصا عدد من الدراجات النارية المسروقة، إلى جانب مواد مخدرة وأسلحة وهواتف محمولة، في حين يجري العمل على إعادة الدراجات إلى أصحابها أصولا واستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم الروج بمحافظة الحسكة، معظمهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
1: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير، أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيدا من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة تفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
0: وإلى تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا، قال أن دورية الاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم حتى من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها بالمنطقة. هذا وأوضح مراسلنا أوضح بأن دورية للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية طاردت المزارعين واستجوبت عددا منهم.
2: بعد روح وروح. بعد روح وروح.

0: معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد محمد. بداية أهلا بك، إذا نقف معك على ما استجد من هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق أهالي وقرى وبلدات جنوبي البلاد.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات يعني التي تمارس بالفعل يعني ضد المدنيين في رياف القنيطرة. يعني نبدأ في ريف القنيطرة الشمالي، البارح ليلا كان هناك إطلاق قنابل مضيئة في ساعات الليل فوق حراج محمية جبات الخشب دون تسجيل أي إصابات يعني أو حدوث حرائق نتيجة هذه القذائف. أيضا تم إفراج عن الشاب الذي تم استهدافه في ريف القنيطرة الشمالي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمله في أرضها الزراعية. طبعا وصل إلى مشفى الجولان بعد يعني أكثر من 5 ساعات من التحقيق معه داخل القواعد الإسرائيلية، وتبين أنه لديه كسر في فخذه الأيسر، ويعني طلق ناري قد انفجر في يعني في طرفه السفلي، وتم تحويله إلى قسم العمليات من أجل إجراء عمل جراحي له. طبعا هو الشخص يعني من ذوي الهمم ذوي الإعاقة، كان يعمل في أرضه، عندما شاهد هذه الدورية الإسرائيلية حاول الهروب منها، تم إطلاق النيران عليه فورا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني هو كان ضمن أراضي تعود ملكيتها لأبناء بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغل إليها بدورية مؤلفة من 6 عربات عسكرية. أيضا أمينة يعني البارحة كان هناك عملية دهم وتفتيش في بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط، فتشت أكثر من 8 منازل دون أي تسجيل يعني أي حالة اختطاف أو اعتقال للمدنيين في تلك المنطقة. أيضا كان هناك توغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، أيضا إطلاق يعني قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة الصمدانية الشرقية والأراضي المحيطة بها. فيعني نسجل عدة خروقات يعني خلال ساعات الليل حتى ساعات الصباح، أكثر من 4 أو 5 خروقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وداخل أراضي محافظة القنيطرة، تضييق على المزارعين، تضييق على المدنيين، إطلاق قذائف مدفعية، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، منع أيضا رعاة المواشي من الوصول إلى مراعيهم. يعني بشكل عام يوميا تمارس بحقهم هذه الانتهاكات. يعني أيضا هناك أمينة الصعيد عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني إطلاق النيران أصبح بشكل يعني مفاجئ. يعني هذه السيناريو الجديد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي هو إطلاق النيران على المدنيين والمزارعين ومربي المواشي، يعني خلال 48 ساعة تقريبا 3 حالات إطلاق نيران على مدنيين طبعا ليس لهم علاقة بأي شيء ولا هم مرتبطين بأي جهة يعني خارجية أو يعني أو كانوا بحوزتهم سلاح، هم فقط مدنيين إما يعملون بالزراعة أو قد أخطأوا بهذا الطريق باتجاه أحد القواعد العسكرية أو الطريق الواصل باتجاه أحد القواعد العسكرية. تم إطلاق النيران عليهم فورا وإصابتهم واختطافهم، وبعد ساعات من التأكد والتحقيق معهم يتم الإفراج عنهم. فهذا الأمر بدأ يعني يأخذ منحى جديد داخل يعني محافظة القنيطرة وإطلاق النيران بشكل عشوائي. ربما هناك كتائب عسكرية حسب ما سمعنا، يعني وصلتنا معلومات من أشخاص يعني يختلطون عندما يشاهدون يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما تداهم منازلهم بأن هذه القوى العسكرية قادمة من غزة، كانت في غزة ووصلت إلى هذه المنطقة من جديد، هي كتيبة عسكرية تعمل في هذه النقاط التي تم إنشاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تتوغل في القرى والبلدات وتقوم يعني بالفعل بأفعال يعني ويعني عدائية تجاه المدنيين والمزارعين ومربي المواشي.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات ومستجد كذلك في هذه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك محمد. تعقد اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت، وبحسب مراسلتنا في لبنان سيواجه سليمان هلال الأسد وهو ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد تهما تتعلق بالمخدرات وحيازة سلاح غير مرخص، وغالبا سيخرج عنه بكفالة مالية كما لم تطلب الحكومة السورية تسليمه حتى الآن.

أصدرت وزارة العدل حكما بالسجن 5 سنوات بحق قاضٍ معزول وسنتين ونصف بحق محامية، وذلك بعد إدانتهما في قضية تزوير. هذا وقالت الوزارة، قالت إن القاضي أدين بجناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة 45 بعد 400 بدلالة المادة 46 بعد 400 من قانون العقوبات العام، في حين أدينت المحامية بجناية التدخل في التزوير مع الحكم بالتجريد المدني بحقهما. هذا وأوضحت الوزارة، أوضحت أن القضية أحيلت إلى الهيئة العامة السابعة لدى محكمة النقض بدمشق، مؤكدة استمرارها في مكافحة الفساد وصون نزاهة القضاء.

0: وفي آخر مستجدات ملف الاقتصاد والطاقة، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول تعرض خط النقل قرب منطقة تل حماس في الحسكة لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط. وبحسب الشركة فقد توجهت فرق السيارة والطوارئ إلى الموقع وعملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر والبدء بإصلاحه وصيانته. كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات والاستقصاء لتحديد ملابسات هذا الاعتداء، وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. ويأتي هذا الاعتداء في ظل سلسلة استهدافات طالت مؤخرا خطوط ومنشآت الطاقة في البلاد، ما يؤكد أن هذه الأعمال تطول البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به وفق الشركة. هذا وقد ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 3 أشخاص بعد ضبطهم بالجرم المشهود في أثناء سرقة النفط وتخريب محطة الجيدو. وبحسب قوى الأمن ستستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وتأتي هذه الحادثة على وقع تكرار الاعتداءات على خطوط ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد. معنا مباشرة من دير الزور مشاهدينا مراسلنا عهد صليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذا نقف معك على تفاصيل هذه الأخبار وكذلك جهود الجهات الأمنية في المحافظة على إيقاف كل من يحاول الاعتداء على مقدرات الدولة النفطية.
1: على الإطلاق منذ يعني أن سيطرت الحكومة على الضفة الأخرى من نهر الفرات، يعني استمرت أعمال السرقة من الحقول النفطية والآبار، يعني وبعض الأحيان تكون هناك بعض الجهات التي هي مسؤولة عن حراسة الآبار متواطئة في عمليات يعني نقل أو تهريب النفط بصهاريج من داخل الحقول إلى أماكن أخرى، وفي الغالب تباع هذه الصهاريج في مناطق مدينة الحسكة أو محيطها.
0: عهد معنا في الاستماع ام لا؟ طيب، يبدو اننا مشاهدينا فقدنا التواصل مع عهد صليبي، كان معنا مباشره من دير الزور مراسلنا حول هذه الجهود التي تقوم بها قيادات الامن الداخلي في المحافظه والمناطق الشرقيه من اجل الحد وايقاف كل هذه الخروقات التي طالت المواقع الخدميه والنفطيه في البلاد. وبالعوده مشاهدينا الى باقي اخبارنا، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في إحدى محطات تكرير الوقود البدائية في حي العزر بمدينة منبج بريف حلب، نتيجة لتماس كهربائي في أثناء تفريغ المشتقات النفطية. هذا وأسفر الحريق عن إصابة عاملين في الموقع ذاته، أحدهما بحروق طفيفة والآخر بجروح، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة لهما في مكان الحادث من دون الحاجة إلى نقلهما إلى المشفى. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع، وذلك بسبب تأخر وصول طلبات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
2: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عندنا مادة مازوت، نحن عم يتأخروا علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24,000 لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: قال مدير مديرية خدمة الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى لتلفزيون سوريا، قال إن المديرية وجهت دوريات رقابة وسحبت عينات، وذلك من أجل مطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى، واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
3: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين، قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وأقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: عقدت غرفة تجارة دمشق لقاء اقتصاديا مع مجلس الأعمال السوري الصيني، وذلك لبحث فرص التبادل التجاري وتطوير الشراكات والاستثمارات كذلك في قطاعات الأعمال بين البلدين.
4: اليوم كان أول اجتماع بين مجلس الأعمال السوري الصيني وغرفة تجارة دمشق، هو للتعريف بأعمال المجلس ودوره بتطوير العلاقة الاقتصادية بين سوريا والصين. اليوم النقطة الرئيسية اللي هي أهداف المجلس اللي ركزنا عليها وشرحناها للسادة التجار بغرفة تجارة دمشق، هي القدرة على جذب المستثمرين والشركات الصينية للاستثمار بسوريا. سوريا سوق واعد وفرصة كتير كبيرة، والدول يعني الشركات الصينية بتدور على هيك فرص، ونحن واجبنا نسوق لسوريا بهذا الشيء. الجانب الثاني عم يشتغل عليه مجلس الأعمال حاليا هو تطوير التصدير السوري للصين لتحسين العلاقات وتطوير العلاقات مع الصين. والجانب الأخير واللي كتير كمان مهم عندنا هو نقل التكنولوجيا، لأنه نحن بنعرف خلال السنين الثورة تأخرت التكنولوجيا بالمعامل السورية، وهي صارت بحاجة لتطوير، ونحن بنعرف الصين قديش تطورت خلال هذه الفترة، فعم نحاول ننقل لهذا الشيء.
0: بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع ممثلي هيئة تنمية الصادرات السعودية تعزيز التعاون في مجال الصادرات وتبادل الخبرات. وبحسب وزارة الاقتصاد، تناول اللقاء أعداد مذكرات تفاهم لتطوير منظومة التصدير وتسهيل الإجراءات، إلى جانب بحث فرص التبادل التجاري وبناء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما ناقش الجانبان الاستفادة من التجربة السعودية في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، ووضع خطة لتطوير الإجراءات والرقمنة في وزارة الاقتصاد والصناعة. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي الخطوات المتخذة للبدء بتسيير الرحلات الجوية بين سوريا ومصر. وبحسب وكالة سانا، تناول اللقاء الإجراءات اللازمة لإطلاق الرحلات، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين. أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر، وذلك ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء كذلك على إجراء الفحوص الدورية.
5: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا، قال إن الوزارة نشرت أجهزة الماموغرام في جميع أرجاء سوريا، ووصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 جهازا، وذلك بعد أن كان 30 جهازا السنة الماضية.
5: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
0: أعلنت مديرية الزراعة في الرقان المساحة المقطوفة من محصول القطن بلغت 1137 هكتارا بإنتاج نحو 3166 طنا من القطن، من إجمالي 13700 هكتار مزروعة بالمحصول خلال الموسم الحالي. هذا وأوضحت المديرية، أوضحت أن نسبة المساحات المقطوفة بلغت أكثر من 8%، بينما تقدر كلفة إنتاج القطن الواحد بنحو $700، تشمل تكاليف الزراعة والإنتاج والقطاف. تواجه محاولات إحياء تربية دودة القز في منطقة التركيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية، كذلك تحول دون اكتمال موسم الانتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة تسعى إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوفر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
6: في منزله بمنطقة الدريكيش بريف طرطوس، يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها، واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
7: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بزور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه يأكل هالورق هذا.
6: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
8: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات، وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
6: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها، تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
9: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: نظمت مبادرة شراقة أمل التعليمية التطوعية في دير الزور حفلا لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد.

0: الأوروبي، وذلك بعد إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. ويهدف المشروع إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لدى الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم كذلك في البيئة التعليمية السورية.
1: سنوات طويلة قضيناها في تركيا.
2: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
3: وكمان يعني تعلمت من خلاله أنه أقدر أكتب وأقرأ، وهلأ صرت يعني مثل المستوى طلاب المعايد الصف.
4: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل. عدت أنا من تركيا لا أعرف لا كتابة ولا قراءة. الحمد لله الأساتذة مشروع إشراقة أمل ساعدونا أنه نتعلم القراءة والكتابة، وحاليا إحنا بمنافسة مع أقران المدرسة.
2: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
5: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
6: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة مشروع إشراقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء، تعليم اللغة العربية بالإضافة لتنشيطهم في باقي اللغات.
2: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار.
7: بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة، وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معهم من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة، وذلك نظرا إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف أعلنت عن إعادة فتح الخان أمام الزوار، وذلك بعد إغلاقه مؤقتا للنظر في توظيفه النهائي. وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وجزء أصيل من هوية المدينة القديمة. وأكدت المديرية أن أي توظيف مستقبلي للخان أو للمواقع الأثرية والتاريخية في دمشق القديمة سيكون تحت إشرافها، وبما يحافظ ذلك على الطابع التاريخي والأثري للمدينة. وفي السياق، تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص بالتزامن مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعداد تقرير حول هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
8: نحن الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخرا أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضا مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: تستعد أكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين لمغادرة مخيم أشكاني في الحزكة متجهة إلى مناطقها الأصلية.

شو عندنا السيارات؟

وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتحركات لجماعة الحوثي في مختلف الجبهات. هذا وقالت أنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح. وفي بيان للمتحدث باسم القوات الحكومية أشار العقيد الركن ماجد عبد الرحمن انزالي أشار إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي انطلاقها بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين. هذا وقال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، قال أن اعتداءات ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر من دون حساب. هذا وأعلن المالكي عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، ما أسفر ذلك عن تدمير 82 هدفا عسكريا بينها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية. هذا ودعا مجلس التعاون الخليجي إلى موقف دولي حازم ورادع كذلك إزاء هجمات الحوثيين على السعودية. وقال الأمين العام للمجلس جاسم البداوي قال إن الهجمات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في الرياض وأسفرت بحسب البيان عن قتلى وجرحى بين المدنيين، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب السعودية ودعمها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي

0: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاقتصادية؟
3: بيحلى هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
9: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا. رح نبدأ معكم وانتم عم تشربوا قهوتكم. رح رافقكم على مدى ساعتين من المتعة والفائدة مع براء. يسعد صباحك يا براء.
1: يسعد صباحك عمار، وصباح الخير لكل يلي صحيوا وقرروا يبلشوا نهارهم معنا وخططوا اكيد ليوم ناجح، فان شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلبكم وتستفيدوا من الفقرات اللي رح نحضرها لليوم. وهلا خلونا نشوف عناوين فقراتنا.
0: بفقرة مفاتيح الشغل لليوم رح نحكي عن الاستقالة الصامتة، شو بتاني وامتى ممكن يوصل اليها الموظف.
1: وبفقرة على الأصول اليوم رح نحكي عن إتيكيت مشاركة الأخبار الحزينة مع الآخرين.
0: وبفقرة الجمال رح نتعرف على استطباب تجميلي جديد بعنوان الشد المائي في عالم التجميل وشو هي أبرز تقنياته.
1: وبفقراتنا المنوعة لليوم رح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، وكمان رح يكون أو نكون على موعد مع الموسيقى والطرب، فهيك خليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدين من جديد، بدي ارجع صبح لبراء. صباح الخير يا براء.
1: صباح الخير عمار.
0: اخبار
1: تمام الحمد لله. انت كيفك؟
0: معك؟
1: اوه والله غير شكل اليوم، هيك في كتير خطط بما انه نهاية الاسبوع وقربنا على العطلة، فشي غير شكل.
0: يلا يا رب. طيب براء، اذا اجى حدا لعندك وقال لك على فكرة ديري بالك فلان عم يحكي عليك وهي ما اكترى، يعني شو اول شي بخطروا ببالك؟
1: هلا حسب الشخص، يعني مين اللي جاي اللي انه فلان عم يحكي عنك، هل هو حدا مقرب مني كتير او لا شخص هيك عادي حابب يوقع بيناتنا. وفي شغله ممكن تخطر لي
0: اللي هي
1: انه كيف حكى عليك قدامي او قدامك، يعني عم يحكي علي قدامه، فانه
0: ممكن تكون سقطت سهوا،
1: ممكن
0: ايه،
1: او ممكن الشخص الثاني يكون مستقصد انه يوصل الحكي
0: مثلا،
1: ممكن
0: وكمان مثل ما حكيت ممكن يكون انه هو عم يحل وقع بيناتكم. طيب انت بهالحاله بدك تسألي، بدك تعرفي حالك انه كيف بدي صدق، مين بدي صدق، هل هو فعلا حكى علي او لا. فترى هل بتصدقي من اول مره، كيف تتصرفي، كيف بدك تعرفي اصلا انه هذا الشخص يا ما تقصد يأذيكي، يعني بمعنى انه بده يوقع بينك وبين الشخص اللي عم حكى عليه، او هو عن جد عم يحكي عليكي مشان تنتبهي.
1: هلا مثل ما قلت لك حسب الشخص وحسب طريقه كلامه، يعني هل هو بتحس انه الشخص اللي عم بيحسسك انه هو خايف عليك وبيتمنى لك الخير، طريقته غير الشخص اللي هيك بس بده يعني يحكي ويكون عنده نميمة على أشخاص تانيين لحتى ممكن يكسبك، ممكن إنه خلص بس بده يوقع بيناتكم. فأي حسب النية بس وحسب طريقة الكلام والشخص.
0: حلو هالكلام. هلأ أنا صراحة بتفق معك بالقصص، يعني أنا
1: صايرة معك قبل أنت؟
0: كتير صايرة معي. أول شيء بتأكد من الشخص إذا كان هو يعني
1: بيتمنى لي
0: فعلا بيتمنى لي خير عن طريق مواقف صارت قبل، يعني مو معقول كمان شخص لأول مرة بيشوفني
1: يجي يقول لك إنه والله في فلان حكى عليك
0: بالضبط، يعني أكيد أنا ما راح صدق. ولكن في حال شخص كان كتير قريب مني وهو فعلا بهمه مصلحتي وقال لي إنه هذا الشخص، يعني أنا كتير مثلا أوقات أنا مثلا بكون مثلا فايت على شغل جديد
1: تمام،
0: ف
1: يكون
0: عندي مثلا رفقات وهيك بيقول لي في شخص بقلب التي في مثلا او بقلب المكان او بقلب الشغل دير بالك منه،
1: بيطلع ما في اهضم منه
0: بالضبط. احيانا بيكون كثير مهضوم واحيانا بيكون كثير خير ومشت منه الكل خير، والعكس صحيح كمان، احيانا بيكون فعلا بتقصد انه يأذيني او بده يسوي شيء. فالشغله هي فعلا بشو؟ بالنيه.
1: اكيد صح، يعني الشغله بتعلق بالنيه اكيد عمار. وعن هذا الموضوع اكيد زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسالت الناس، ومثل ما بنعرف يعني كل حدا عنده اجابه مختلفه عن الثاني، فخلونا نحضر هالتقرير مع بعض.
2: هلا اذا حدا اجى وخبرك انه في حدا ثاني عم يحكي عليك، بتعتبره لهذا الشخص نمام ولا انه هيك عم ينقذك من شيء خطر او وعيك على اشخاص هيك سيئين؟
3: والله حسب، يعني انا بدي حسب معرفتي بالشخص، اذا بعرفه بيرد لي الخير لا ما بعتبره نمام، اذا بعرفه لا هذا الزلمه شغل حرب او من تحت لتحت وكذا، يعني حسب تحليلي الشخصي للشخص، عرفتي شلون؟ ما في قاعده يعني باخذها
4: حسب عن مين ناقل الكلام، يعني اي رفيقه بالضبط. انا بعرف مين اللي ممكن تحكي ومين اللي ما ممكن تحكي ابدا.
5: هلا اكيد اذا هي رفيقتي هي اللي اجت حكيت اكيد نمامه، ومو نمامه بدها توقع بلا، هيك ترمي بلا، لا اكيد يعني ما بسمع يعني اكيد ما يعني ما دغري بتاثر لا وخاصه اذا بعرفها لرفيقتي اصلا ما برافق انا وحده هيك يعني بتعمل هيك قصص
6: انا برايي انه حتى لو حدا حكى جنبي شيء ما عندي استعداد ازعج رفيقتي لان مين زعجك اللي بلغك لا مو ايجابي غلط
7: لا انه دغري عم تعطي مجال انه ينحكى علي قدام اكيد نمامه طبعا بلوك شو اللي اعطاك شو اللي خلاك تعطي مجال انه ينحكى علي قدامه يا هي بدها تسمع علي حكي يا اما بدها يعني يصير ينحكى علي اكيد
0: يعني النميمة بتهرس مشاهدينا وخصوصا عند البنات وهذا الكلام بشهد براءة
1: شو؟ لا انا عم خبرهم هلا انه قديش البنات عم يحكوا يعني لانه بيتعرضوا اكثر للشباب
0: بتعرفوا النميمة اكثر منا صح او لا؟
1: هلا يعني ما خلص ما بدي احكي
0: مشاهدينا بدنا نشكر اكيد زميلتنا هدينا على هذا التقرير الجميل رح نبلش معنا باولى فقراتنا اليوم مفاتيح الشغل زمان كان الموظف اذا ما عاد مرتاح بشغله بيقدم استقالته وبيترك المكان اما اليوم صار في عندنا مصطلح جديد اسمه الاستقاله الصامته
1: يعني الشخص موجود على مكتبه وعم يداوم بشكل طبيعي لكن فقد الحماس والشغف وما عاد عنده اي رغبه بانه يعطي اكثر من المطلوب منه
0: الظاهره يا براءه صارت منتشره وتنتشر بكثير من اماكن العمل وفتحت نقاش كبير بين اللي بيعتبروه رد فعل طبيعي وعلى الضغط وعدم التقدير وبين اللي بيشوفه تراجع بالالتزام المهني
1: لهيك ولا نعرف أكثر عن هالموضوع أسبابه وتأثيره على الموظف والشركات رح تكون معنا خبيرة الموارد البشرية هيا القبيطري يسعد صباحك هيا
8: يسعد صباحك
1: أهلا وسهلا فيك
0: ومرحبا
8: أهلا فيكم
0: شو الأخبار؟
8: والله كله تمام موضوع جدا
0: أنت شبرة مستقلة

0: طيب اذا انا عارفه للاشخاص لحتى يعرفوا اذا هن عن جد عايشينه ولا لا.
1: هلا خلينا نميز بين الاستقاله الفعليه اللي هي بتخربط مع الاستقاله الصامته.
0: تمام.
1: الاستقاله الصامته هو الشخص يلي عم بيروح على مكان العمل لكن منسحب عاطفيا ونفسيا من هذا المكان، عم بيكون موجود بجسده، عم بيشتغل مهامه بالحد الادنى المطلوب منه.
0: تمام.
1: بدون اي ابتكار وبدون ما انه هو يحاول يحصل على اي مهام اضافيه. بهالمرحله الموظف يكون عم بيحاول يخفف من الاستثمار بوقته لحتى يتطور.
0: حلو.
1: ليتحول هو عم بيستثمر بهذا الوقت بس ليقبض معاشه آخر الشهر.
0: يعني راح الشغف كلياته
1: 100%.
2: طيب هون يعني إذا نحن بدنا نسأل من طرف مو الموظف، الشخص المقابل، لو الموظف اللي عم يطبق استراتيجية الاستقالة الصامتة شو عم يستفيد طالما هو قاعد بمكان منزوع منه الشغف وحب العمل بلا بلا بلا، فاليوم شو الاستفادة الكبرى بأنه هو عم يستقيل بشكل صامت بقلب الشركة؟ يعني ليش ما بيترك وخلاص يدور على مكان آخر؟
1: هلأ نحن في عنا نقطة اليوم الشخص ما بيوصل للاستقالة الصامتة أو ما بيوصل حتى للاستقالة الفعلية فجأة، ما بيقدر كمان ياخذ القرار بأنه هو يستقيل، لأنه هذا الموضوع بيرتبط بعدة معايير.
0: صحيح.
1: بيكون ممكن هذا الشخص عنده التزامات مادية ما
0: له
1: قادر ياخذ قرار الاستقالة فجأة، لازم حتى يكون في عندي أنا بديل لحتى أقدر استقيل. ممكن هذا الشغل يلي أنا هلأ موجود فيه عامل لي أمان وظيفي مأمني ماديا، ما عم بضطر أني أنا استقيل. ممكن حتى يكون هذا الشخص وصلان لمرحلة الاحتراق الوظيفي، ما عاد عنده قدرة ولا عنده حتى شغف انه هو يدور على مكان تاني يطور في حاله او يلاقي حاله بمكان افضل من هذا الشغل يلي هو فيه. هدول المعيارين هن عاملين كتير اساسيين بمرحلة الاستقالة. والنقطة الثالثة والأهم، هذا الشخص ممكن يكون بعده بيحب شغله لكن نتيجة الإحباط والتعب وأنه بعده ما عم بيلاقي تقدير
0: ممكن. صح.
1: فهو أوكي وصل لمرحلة الاستقالة الصامتة لكن هو ما أخذ القرار بأنه يترك الشغل.
0: يعني هذا الشيء ممكن يكون قرار ولا فجأة الواحد ممكن يلاقي حاله أنه خلص هو مستقيل بشكل صامت وما عم يترك الشغل بشكل نهائي.
1: لما بيمرق الموظف في مرحلة الإحباط، عدم التقدير، ما عم بيلاقي عدالة بالتقديرات.
0: تمام.
1: أو حتى بالمنافع يلي عم ياخدها آخر السنة، باللاوعي تبعه رح يصير ما عم بيستثمر بجهده بطاقته بفكره بهذا الشغل، رح يلاقي حاله خفف من إبداعه وخفف من صرف الطاقة، فهو فات باللاوعي تبعه بمرحلة الاستقالة الصامتة.
0: يعني هو مو قرار أنه أنا خلص قررت أني أنا فوت بهي الحالة، لا هي بتجي لحالة.
1: 100%.
0: أوكي تمام.
2: طيب في حال الشخص دخل بفكرة الاستقالة الصامتة أكس من الأشخاص فات، فهلأ أول شيء سؤالنا بشكل سريع إجابته إيه أو لا، هل ممكن الشخص اللي فات بهي الحالة يطلع منها؟
1: 100%.
2: طيب هل مدراء الموظف قادرين إنه هن يكتشفوا فكرة إنه هذا الموظف دخل بالاستقالة الصامتة وممكن يطلعوه أو لا وكيف؟
1: اليوم المدير موجود بمكان الشغل مو بس لحتى يرسل المهام، يتابع الإيميلات، موعد الدخول والخروج، المدير موجود على أرض العمل لحتى يكون قريب من فريقه، يقدر يقرأ حماسهم، قديش هن فعلاً عندهم شغف اتجاه هذا الشغل أو لا، هل صار في تغييرات بسلوكهم أو لا، أمورهم جيدة. اليوم المدير هو دوره الأساسي أنه يكتشف هل الموظفين فاتوا بمرحلة الاستقالة الصامتة أم لا. المدير هو المفتاح الأساسي لحتى فعلا يكون قاعد مع الموظف بشكل دوري، يسأله هل أنا قادر أقدم لك دعم، هل في موضوع نحن قادرين فعلا مهام إضافية نضيفة لشغلك، أنت رح تطلع من الروتين اليومي اللي أنت عم تشتغله. هذا الشيء رح يحفز له الابتكار وفعلا يخفف من أعراض الاستقالة الصامتة.
0: تمام. طب هي الحاله اللي عم تحكيها هلا، انا للامانه من فتره كنت شفت صديقه لي عم تحكي لي نفس القصه، عم تقلي انا موجوده بهذا المكان حابه اتطور بس انه ما بدهم يستغنوا عني بالمكان الفلاني، فهي ما قادره انه تنتقل على شيء ثاني لحتى تبين لهم انه هي قادره وهي قادره انها تتطور بحالها، فهن صاروا يعطوها وعود. فبهي الحاله الموظف قديش عن جد لازم يعطيهم فتره للمدراء لحتى هن يقدروا هذا الشيء وينقلوه لمكان افضل لحتى هو يطور حاله؟ يعني لازم نحن نحسب لهم مثلا شهر شهرين او لا خلص ممكن تطول سنة القصة.
1: هلأ خلينا بهالحالة نحط خطة. أنا اليوم لازم حط أولوياتي وحط أنا أعرف شو الأمور يلي حابب أعملها إن كان بالكوارتر الجاي أو إن كان خلال تطوري الوظيفي. رح أطلب بشكل صريح من إدارتي أنه أنا حابب ضيف مهام لحالي، حابب أنتوا تقيموني ضمن هذا هي التحديات الجديدة. هل أنا

0: فعلا قدرت اني انجزها بطريقه صحيحه فانا قابل وعندي القدره لاني اتطور بشغلي.
1: تمام.
0: لما بكون صريحه بهالطريقه وبكون حاسس بالامان الوظيفي ضمن شغلي وما عندي خوف فانا قادر اكون معهم مثل ما بيقولوا واضح بمتطلباتي. لما ما بيكون في استجابه واقعيه مع تايم لاين واضح لمتطلبات الموظف فانا بقول هون قرار صحي ومهني انه هو يبلش يدور على شغل تاني. وهو موجود بمكان الشغل لكن ما بيعني انه هو يأثر على شغله.
1: حلو. يعني نحن بنفس الوقت المتواجدين فيه بالشركة ممكن ندور على شغل تاني بس بحيث ما يأثر على جودة العمل. 100%. حلو كتير.
2: 100% هالكلام. طيب. طيب نحن هلا حنعطيك يعني امثلة واقعية. وانت بتخبرينا اذا هي استقالة صامتة او استقالة مباشرة او ما في احد شيء يعني.
0: اوكي.
2: رقم واحد، موظف بيداوم بوقته بيغادر بوقته وبينجز كل المطلوب منه لكن بيرفض أي مهمة إضافية خارج مهامه.
0: عادة الموظف اللي بيداوم بوقته وبيخرج بوقته هو عم بيأدي مهامه بأحسن وجه فهذا الشخص ممكن يكون حاطط لحاله حدود مهنية وصحية واضحة، ما بيعني إنه هو فايت مرحلة الاستقالة الصامتة
2: ولكن هو رافض أي مهمة إضافية في حال كلف.
0: تمام. هون اذا هي ما اذا هي هالمهام الاضافيه ما عم بتاثر على المهام اليوميه او هدفه ضمن العمل قادر هو يعملها بنهار الثاني فلا هذا الشخص عنده حدود واضحه لانه طالما هالمهام قادر يعملها بوقت ثاني ضمن الشغل فلا هذا الشخص حاطط لحاله حدود وعامل بيئه صحيه لإله توازن بين حياته الشخصيه وبين حياه العمل لكن مثل ما قلنا انه هو ما بيكون عم بياثر على مصلحه العمل.
2: واذا كان عم بياثر
0: هون بقى صرنا عم نأثر مو بس على مصلحة العمل، أنا كموظف لازم أكون عم فكر بسمعتي المهنية، وهون عم أثر حتى على تطوري، طب أوكي صح. أنا وقت عم برفض المهام الإضافية، فأنا فعلياً فتت بالاستقالة وقت فعل بالاستقالة الصامتة، وقت بعد فترة رح يكون في عندي تقييمات، رح يقولوا لي أنت ما اشتغلت منك المطلوب وقت كنا نحن عنا هي الحاجة، فأنت فعلياً حطيت حاجز بينك وبين فرص التطوير.
1: تمام. طيب بالنسبة للحالة الثانية، موظفة كانت دائما تشارك بأفكار جديدة اليوم صارت تسكت بالاجتماعات رغم وجود أفكار عندها.
0: أوكي تمام.
1: هي مجهزتهم للشركة الثانية شكلها.
0: تمام. طالما شخص أوكي أنا موجود ضمن الاجتماع كنت حدا نشيط عندي مشاركة بالأفكار وبلشت انسحب لأنه ما لقيت أثر لهالأفكار ما لقيت استجابة للاقتراحات يلي أنا عم بعملها ففعليا هي أحد مؤشرات البداية بالاستقالة الصامتة.
2: طيب ثلاثة، موظف بيرد على رسائل العمل بعد منتصف الليل والعطلة الرسمية كمان، هذا واحد من اساسات الشركه اللي احنا ما في نستغني عنه.
0: تمام. هذا الموظف للاسف بيكون ما عنده وعي صحي بحدوده العمليه وبالتالي هذا عم بيؤدي انه هو ياخذ بحاله للاحتراق الوظيفي. بعد فتره رح يلاقي حاله تعبان منهك ما عنده حدود ما عنده توازن بحياته وفعليا رح يفوت بالاستقاله الصامته بس هون هي نتيجه عدم ضبطه لشغله وعدم ضبطه لوقته مو السبب الشركه.
1: يعني هو ضغط على حاله لحتى وصل
0: لهون.
1: تمام. طيب موظفه طلبت زياده او ترقيه وتم رفضها فبلشت تبحث عن عمل اخر مع استمرارها باداء واجباتها بشكل طبيعي. هي
0: هي شبيهه بصديقتك. بهالحاله هو طالما انا عملت اللي علي عم بشتغل بأحسن شكل وفعلا أنا عندي فرصة أني أنا أتطور وطلبت من الشركة أنه هي تعمل لي بروموشن ورفضت.
1: تمام.
0: فهو اليوم قرار صحي ومنطقي وناضج أني أنا عم دور على مكان تاني أتطور فيه ما عم بحرق وقتي بهالشركة.
1: حلو كتير.
2: طيب إذا الشخص هو افتراضا بحب المكان كتير لأنه في أشخاص بالشكل العام عندهم فكرة الولاء للمكان وأنا واحد منهم صراحة، وصل هذا الشخص لفكرة الاحتراق الوظيفي ولكن هو يعني عفوا لفكرة الاستقالة الصامتة ولكن هو لهلأ بيحب المكان، اليوم شو أول خطوة لازم يعملها؟ هل لازم يحاول أنه يسفر بحاله بل بالشركة يطلع من فكرة الاستقالة الصامتة يبلش يدور على شغل جديد فكرة الاستقالة المباشرة؟ شو أول خطوة لازم يعملها؟
0: اليوم الاستقالة الصامتة ما بتعني انه هذا الشخص ما بيحب المكان العمل، مثل ما حكينا انه هو بيحب هذا المكان بس ما عم بيلاقي الشغف والدافع.
1: صح.
0: الحل لأي مشكلة هي تشخيصها. وقت انا بكون صريحة وبقول اني انا فعلا فايت بمرحلة الاحباط ما عندي شغف، ممكن هذا الشخص هو منتقل ضمن ديبارتمنت تاني وصاير عنده مدير سيء فهو كمان هي من أحد الأسباب اللي خلته يوصل لمرحلة الاستقالة الصامتة. فلازم أنا أكون صريح مع حالي وكون صريح مع الـ HR إنه أنا في عندي هاي المشاكل.
2: نحن هون وصلنا لكلام صحيح. إذا افتراضا كافي شخص فعلا فات بهي المرحلة وراح لعند جماعة الـ HR
1: أيوة.
2: شو بتخبروا أنتو؟
0: نحن بهالحالة
2: صراحة
0: 100% دورنا إنه نحن نحل المشكلة قبل ما توصل لمرحلة الاستقالة الحقيقية. أقعد معه أفهم منه شو المشاكل اللي هو عم بيواجهها، هل هو عنده عدم توازن بحياته الشخصية وبين الشغل، هل ما عنده هدف واضح، ممكن هو عنده معايير عم يشتغل عليها، عنده تايم لاين ضيق، أنا مضغوط بس أنت بدك تنجز هذا الريبورت بهذا الوقت. طيب شو السبب، عطوني الأثر تبعه، شو أنا الخطوة اللي بعدها اللي لازم تابع عليها. متطلبات بدون هدف واضح ممكن تخلي الموظف أنه هو يوصل لمرحلة الاحتراق ومرحلة الإحباط وبالتالي مرحلة الاستقالة الصامتة. فهون أنا دوري كHR أدعمه، قعد معه 1-on-1 sessions، تابع معه شوف شو هي الأمور يلي هو بحاجة أني أنا أدعمه فيها لحتى فعلاً اسحبه من هذا المكان.
1: مرق معك شي حالة هي من هذا النوع، أنه أشخاص كانوا حابين أنه يستقيلوا بس أنت خلاص رجعتيهم للشغل ورجعتيهم هذا الشغف؟
0: 100%. نحن اليوم الحالات كثيرة بتكون ضمن هذا الشغل لأنه عندك ضغط دائماً.
1: صح.
0: وإن كان حتى اليوم الضغوط المادية بتلعب دور.
1: أكيد.
0: نحن بيئات العمل عم تتغير بشكل سريع والمتطلبات عم بتكون زيادة. فهذا العامل كثير بيأثر، ودائماً بيحكوا مع الـ HR بخصوص هذا الشيء، إنه أنا حابب الشغل وبدي أبقى، ما بدي أدور على مكان تاني، بس بنفس الوقت حاسس أني ما عم بقدر أعطي.
1: صح.
0: فبيكون حقيقة هو بحاجة حافز مادي أو حتى compensation مختلفة ممكن أنا حفظه فيها، هي إن كان بونس سنوي أو إن كان حتى ممكن دخل اسمه من خلال التقديرات اللي عم بتصير بالنهاية العام. فهي هي الأمور البسيطة لكن هي اللي بتكمل اللوحة وبتخلينا نحافظ على بيئة عمل سليمة.
1: حلو كتير.
2: طيب هي يعني هذا الموضوع بما انه قلتي انه اي موظف معرض لفكره الاستقاله الصامته، فنحن ممكن يكون في عنا اشخاص بقلب الشركه هن عباره عن كفاءات، يعني هن اشخاص مهمين بالشركه وبيدخلوا بهي المرحله. اليوم انا كيف ممكن الشركات في في في سيستم العمل انه يعالج المشكله الخاصه باشخاص هن كفؤ وهن اشخاص ذو كفاءات وفاتوا ب فكرة الاستقالة الصامتة كرمال ما يخسرون، أو حتى قد يكون كمان قبل ما يفوتوا؟ شو الاستراتيجيات المطلوبة من الشركة لازم تتبعها لحتى ما تخسر هدول الأشخاص؟
0: للأسف في شركات كتيرة تعرف قيمة الشخص لما يقدم استقالته.
2: بالضبط. وبتقول له شو بتقول له، انه انت اساس الشركه، بنرجع فكره جدار الشركه واساس الشركه انت، هو عم يستقيل
0: وانت ابن الشركه وانت من العائله
2: وما في نساني عنك. كيف بده يدار الموضوع؟
0: فالاحتفاظ بالموظف هو ببني على عدة عوامل أو ركائز موجودة لازم تكون بالشركة قبل ما حتى نوصل لمرحلة الاستقالة. النقطة الأولى اللي هو بده يكون في عندي بيئة آمنة، يعني أنا الموظف لما يحس بضغط، لما بيحس انه هو بلش مرحلة الاستقالة الصامتة، لازم يكون في عندي شخص مرجع ضمن الشركة يقدروا يتواصلوا مع الموظفين ويحكوا له عن التحديات اللي هن عم بيواجهوها ضمن بيئة العمل. هذا الشيء رح يساعد كتير على تخفيف التحدي. هذا الموضوع. النقطة الثانية اللي هي فرص التطوير والتدريب، أنا كشركة واجبي أني أنا أشتغل على هذا الموظف واستثمر بهالكفاءة الموجودة عندي.
1: صح.
0: لازم أقدم له فرص، وخصوصي اليوم صارت تشانلز اللي هي كتير كتيرة لحتى موضوع أنه أنا أطور ودرب، إن كان أونلاين، إن كان كورسات ضمن المكتب، إن كان حتى أنا أركز على سوفت سكيلز ما لها مرتبطة بشكل أساسي بالمهارات التقنية اللي عم بيشتغل عليها. فهو الموظف يحس أنه هو عم بيستثمر بوقته وبجهده وبفكره بهذا المكان. وما عم بيروح هذا الاستثمار على الفاضي. أنا لما بقدم هدول الأمور وبيكون في عندي عوائد مادية جيدة بآخر هذا الشهر، لما بكون أنا كشركة دارس الراتب هل هو موافق للجهد اللي هو عم يعمله، للوقت، للاستثمار الفكري، للطاقات الإبداعية اللي هو عم يعملها. أنا دائما بطلب منهم إبداع، بطلب منهم طاقة، بطلب منهم يعيدوا بعد الشغل. طب أنت شو عم أقدم لهم أنا كشركة؟ هي كلياتها كتلة واحدة، لازم أنا كشركة أكون مؤسستها لحتى فعلا ما أضطر أوصل مع الموظف لمرحلة الاستقالة الصامتة.
1: يعني أكيد الأساس يعني لازم يكون بالإدارة أنه هنا ينتبهوا لهذا الموضوع لحتى مثل ما ذكرتي هي ما يوصلوا الموظف لهي المرحلة.
0: صحيح.
1: نتشكر كثير على كل هاي المعلومات، وإن شاء الله يكونوا كل هيك المدراء استفادوا منها وتابعونا كمان.
0: شكرا لكم،
2: نورتينا يا حياة.
0: صباحكم.
2: يعني مشاهدينا، هي كانت فقرة مفاتيح الشغل. يا رب ما حد يفوت بالاستقالة الصامتة لأنه رح يندم كتير وبس قدران يطلع منها. خلوكم معنا، رح نكون معكم بعد الفاصل بفقرة زاوية خضراء. تروحوا لبيت.
3: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير من جديد. يمكن أول ما نسمع اسم ورق الليمون بيخطر ببالنا ريحة الليمون وسماره، بس اليوم قصتنا مختلفة شوي.
1: بأنه اليوم يا براءة ورق الليمون رح نحكي عنه اليوم مو ليمون بنعرفه المطبخ، وإنما نبتة خضرة لطيفة بتناسب أجواء البيت. تلفت النظر بأوراقها وشكلها المميز،
0: والحلو فيها أنه جمالها مو بس بشكلها، لأنه مع شوية اهتمام بالمكان المناسب والإضاءة والري فينا نخليها تضل خضرة وحلوة وتكبر معنا.
1: فإذا عندكم بنا بالبيت أو متفكروا تضيفوها لزاويتكم الخضرة، خلنا نشوف نتعرف اليوم شو بتحب شو ما بتحب، كيف بنعتني فيها بالطريقة الصح.
0: ولحتى نعرف أكثر عن هالموضوع وكل هاي التفاصيل، معنا اليوم المهندسة الزراعية آلاء نصري. يسعد صباحك.

0: هلا، يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا فيكي،
0: شو اخباركم؟
1: يعني اليوم نحن مو شايفينك من
0: النبته، وهي هي حلاوتها على فكره، هي حلاوتها انه بتطول وبتكبر وبتصير كثيفه، من النباتات الجميله جدا واللي شعبيه عندنا والموجوده دائما ببيوتنا وقديمه كثير على فكره. هلا من زمان كانوا كثير يعرفوا ورق الليمون الاخضر اللي ما فيه الوان، ومن جديد طبعا قبل الازمه او قبل فترة 2010 و2009 انتشر الأغلونيميا الملون الأحمر الأبيض الفضي،
1: في منه ألوان كمان.
0: طبعا في منه ألوان كتير. وما بيعرفوا هن انه هي اختلا، هي نفس العيلة ونفس النوعية.
1: هلا هي تقريبا نفس الورقة، نفس هي بس غير
0: نفس العيلة، خلينا نقول
1: نفس العيلة بس غير التصميم بشكل
0: بالضبط. يعني عندنا هي خضراء وبتعطينا شوية ميزات حلوة، وعندنا هي شوي فيها فضي وكمان بتعطينا ميزات حلوة. هلا فكرة أن تكون هي خضراء بس، فكرة أنه هي بتتحمل أقل إضاءة عن البقايا. هلا هون عندنا الأغلونيميا، هون نحن بنعرفها ورق الليمون.
1: تمام.
0: من النباتات الجميلة جدا، المحبة جدا للمي، المحبة لبيوتنا الشامية
1: موجودة بكل بيت مثل ما قلتينا،
0: لصالوناتنا قدام محلاتنا، من النباتات الجميلة عن جد كتير والسهلة. يعني أي شخص فيه يجيب عرق هالليمون ويحطه عنده ويكبر عنده ويكاثر منه كمان. من النباتات السهلة اللي ما كتير بتعاني من مشاكل، بس خلينا نوجه ملاحظة كتير مهمة لكل حدا عنده نباتات ببيته سواء أشجار أو نباتات زينة، ينتبه هي الفترة بالخريف هي عم تزيد رطوبة، إنه في عنا أمراض رح تصير عنا، أمراض حشرية وأمراض فطرية،
1: ومنها الرياض الدقيق. يعني على
0: هلا طالما في رطوبه فكتير يعني
1: معرضه لهذا الشيء،
0: كثير معرضه انه تتعرض لهي الاشياء. مثل مثلا بنلاقي كتل قطنيه على النباتات وبنلاقيها على النموات الجديده على العروق، هي اسمها البياض الدقيقي. كمان بنلاقي كمان بيلحقوا المن وبيلحقوا النمل، فحشره بتجيب حشره.
1: تمام.
0: هي الامراض بتصيبنا بهي الفتره، فننتبه عليها كرمال نعملها وقايه مسبقه او نعالجها.
1: تمام.
0: نبات سهل جدا وجميل، بيحتاجوا الإضاءة تقريبا إضاءة بيوتنا مثل ما قلت لك، إذا كان عندنا واجهة فيها إضاءة عالية أو شمس الساعتين كتير منيح. بس نلاقي ورق ملون، رح نحكي عن النوع الثاني اللي هون عنا إياه، بس نلاقي الورق ملون عرضه لإضاءة أعلى شوي.
1: يعني الملون بيتحمل الإضاءة أكثر من العادي،
0: بيحتاج إضاءة أكثر.
1: هو
0: بيحتاج إضاءة أكثر. رح نشوف عنا مشكلة صغيرة عندي هون، الورق صغير ولونه فاتح.
1: صح،
0: انا عندي هون مشكلتين، مشكلتي هون انه هذا النبات ما اخذ اضاءته الكافيه، ومشكلتي هون انه نحن محتاجين شيلات حديد.
1: يعني نحن بس نشوف هاي العلامات معناها في شيء،
0: ورقه صفراء فاتحه وصغيره معناتها انا عندي مشكله، انا مالي حاطته بالاضاءه المناسبه. وكمان انا لازم اعطيه دفع تسميد، وبالاخص شيلات الحديد لانه في عندي اصفر. على فكره هدول النباتات شريها جدا لشيلات الحديد، نحن محتاجين كل 15 يوم انه نسمدهم بشيلات الحديد. اكيد نحن ما رح نستعين
1: على بس بدنا نرجع نذكر المشاهدين بس يشوفوا اذا هيك بس بتعرضي على الكاميرا هاي الورقه،
0: وفينا نشوف هون الورقه اوضح هون شوي،
1: اذا كانت صغيره ولونها فاتح
0: عندنا هون مشكله ثانيه،
1: هي كمان مشكله،
0: هي مشكله
1: ثانيه. تمام، شوفوا كيف هون اللون رايح، فبس تكون فاتحه كثير والورقه صغيره معناها في مشكله. شو قلتينا بدها عناصر حديد؟
0: نحن محتاجين شيلات الحديد، بنجيبهم من الصيدليات الزراعيه حصرا، ما بنحط ما بنستعيده بالحديد اللي هو موجود مثلا بمعالقنا او باي عنصر ثاني، لا، شيلات الحديد هي بودره نحن سمدنا فيها مره بالاستديو.
1: تمام.
0: رح نرجع مره ثانيه نورجيها للمشاهدين. ومحتاجين ام بي كي متعادل، نحن كثير محتاجين ام بي كي متعادل وشيلات حديد كل 15 يوم، لانه رح نلاقي النبات وقف نمو. في كثير اشخاص بتقول لك انا ليش نباتي وقف نمو، انا ليش نباتي ما عم يكبر، انا ليش نباتي بضل قزم. مشكلتي انا انه هون انا مالي حاططه بالمكان المناسب وانا محتاجه سمده جدا.
1: تمام.
0: كمان ممكن تواجهني مشكله انه نباتي ضل قزم او صغير، كمان مشكلتي هون انه حوضي ضل صغير، انا محتاجه لما
1: لازم نكبره. صح،
0: بالضبط. لما حوضنا الاساسي،
1: خليني ساعدك.
0: تمام. لما حوضنا الاساسي تطلع جذوره من تحت، معناتها انا جذوري لما حوضنا الاساسي، طبعا نحن هون هذا حوض غير مثقوب. نحن
1: حصرا،
0: لا دقيقة، في اشخاص بتجيب هذا من الصيدلية الزراعية او من المحلات وبتقول لك انا رح ازرع مباشر بقلب هذا، وبتبلش عندي الامراض ومن المشاكل اللي عن جد عم تصير عنا. بعد فترة شهر او شهرين من انه يجيبوا النبات بينتبهوا انه هذا النبات ما له مثقوب نهائيا، او نباتي تحته صحن، فهي من المشاكل اللي كثير عم تواجهني. فانا هذا النبات امتى انا بدي اغير له حوضه، بلاقيه وقف نموه، بتطلع بلاقي جذور طلعت من تحت، معناتها انا هون النبات محتاج اني اغير له،
1: كبر له المساحه تبعه،
0: كبره بمقاس واحد، ما كبر كثير، ما اقول يلا معلش بيكبر اكثر. فهي من المؤشرات اللي بتدلني انه انا نباتي لازم يتكبر حوضه. وانا بهي الحاله طبعا بلاقي وقف النمو نهائيا، بطل يطلع عندي ورق جديد، بطل يطول النبات، فهي من احد المؤشرات لازم ننتبه لها. مثل ما قلت لكم هو شره جدا للحديد. شو عندنا كمان مشاكل ثانيه؟
2: شو في مشاكل؟ ما صفى مشاكل
1: حاجه.
2: لك انا متحمس للزراعه،
1: بده يزرع
0: يا رب. يلا يا رب نبلش بورق الليمون.
2: يا رب.
0: يلا وهي المقص
1: المزارع عمار.
2: يا جبتوا لي الكفوف، ممتازه
0: اليوم الكفوف. اليوم جبنا اداه جديده.
2: حلو. اسالك
1: هي مشان نشيل التراب.
0: بالضبط. هذا النبات احيانا ممكن تواجهنا مشكله فيه انه هو قليل التفرع، فانا كيف بدي فرعه؟ دائما خذوها قاعده، نبات بدي فرعه قصه منه، فبصير عندي فرعين جداد. فهلا رح نجرب من هاد او من هاد، اي انت فرع بتحبه.
2: هلا هي كانت ايه صح
0: هيك امورنا رواق، لبسنا الكفوف بشكل نظامي.
1: هات كمان بنمسحه بالمي مثل ما قلتي لنا انه لازم نمسحه. تمام
2: انا صرت جاهز.
0: يلا يا رب
2: شو نساوي؟
0: هلا بنمسك الحوض اللي فيه تربه خفيفه حصرا، ما نجيب تربه طينيه. ايه
2: طيب شو
1: تربه خفيفه.
0: تمام اول شيء نقطع العقله.
2: ايه صح صح.
0: شو ها
1: نسي نسي عما
0: حرق مراحل.
2: هي كيف كانت تفته؟
0: بنكبسها زياده لجوا.
2: اه
0: تمام. رح نحط رح نقص فرع
2: فرع هاد
0: لا لا هلا هيك انت هاد ورا
1: هيك بظن من هون هيك مثل هي.
0: برافو براءة.
1: صح
2: برافو براءة. من هون
0: لا لا تحت شوي.
1: ايوه
2: بشكل مائل.
0: بشكل مائل ولتحت شوي معلش.
2: هي
1: مائل
2: اكثر شيء تحت.
0: ممتاز اتحت شيء
2: اتحت شيء. طيب
0: تمام اخذنا عقله بغض النظر قديش طولها.
1: تمام
0: هون نحن قصرناها زياده حبتين، بس لو طولناها اكثر بيكون افضل. معلش فضي الورق.
2: فضي الورق. ايه
0: السفليه فقط. ليش يا براءة بنعمل هي الحركة؟ لحتى يتوجه ضخ النبات وقوته كلياته لأنه يشكل لي جذور. ايه تمام.
2: يا حرام ليش هيك عم يصير؟
0: عم نشنع بالنبات. تمام.
2: اوكي.
0: إذا عندي هرمون تجذير لا بأس، وإذا ما عندي هذا النبات سريع التجذير.
2: بس بدي هي كمان مو؟
1: نزعتها.
0: راح القمة النامية، راحت القمة النامية حيطلع فرع فورا، هيك اوكي. فينا ورقة واحدة معلش ما عندنا أي مشكلة.
1: بس هو الأحسن إنه تضل
0: أكيد الورقتين اللي بالقمة الأفضل. إيه.
2: طيب.
0: تمام هلا رح نزرع مباشره بقلب تربه خفيفه.
1: تمام
0: نحن بهي الفتره بالشتويه تربتنا كتير حلو تكون فيها سماد بلدي متخمر. اللهم الا اذا عم نزرع بالبيت نستعيد عنه
1: شيء ثاني
0: اكيد لحتى ما نواجه برغش او حشرات ثانيه.
2: برافو. مجرفه لشو كنا نستعمل المجرفه؟
0: مشان نوسع.
2: ايوه اوكي.
0: ايوه احنا عم نجهز هون مشتل كامل ومتكامل.
1: يا عين.
2: تمام
0: يا سلام.
1: كل يوم أنا بجيب لنا معها أدوات جديدة.
0: هاي الأدوات حلوة.
1: إيه. بتسهل صح؟
0: بتسهل طبعاً، خاصة إذا عندك حديقة.
1: إيه.
0: هاي النبات هذا النبات كتير جميل إنه ينحط مثلاً قدام البيت.
1: البيت.
0: قدام المحلات لأنه بيتحمل الجو الخارجي، بيتحمل الهواء، بنقي. بس نحن لازم نحتاج يعني كل فتره نحن نحاول نمسح له الاوراق.
1: الاوراق تبعه
0: مساحه الورق كثير كبيره فهو رح يتغبر اسرع.
1: وهلا انا شايفه كانه كمان فينا نرشه بالمي صح؟
0: طبعا كل ما رشيتيه كل ما تنعش.
2: ترى لا لا
0: يا سلام. هلا نحن ناقصنا مرحله
2: اوكي
1: هي المرحله الاحب يعني.
0: والقاعده الاساسيه مثل كل مره نحن نسقي كامل الحوض ونتاكد انه المي نزلت من تحت.
1: تمام.
0: طبعا براءة نحن امتى امتى بنسقي النبات الاساسي تبعنا؟ نحن بنسقيه لما بيكون اول 10 سم من التربه جاف.
2: اوه
1: ايه طبعا بنحط ايدنا مثل ما بتقلي لنا بالعاده.
2: اوكي
1: شوفها اذا جافه ولا لا.
0: فعلا في ريحه حلوه طلعت.
2: في ريحه حلوه طلعت.
1: ريحه التراب. ايه
0: بتعرفوا انه هي الريحه هي اللي بتعطي الشعور بالسعاده.
2: صح
1: هي اللي بنشمها بعد المطر كمان. بس نطلع برا بعد المطر يكون هيك ريحه
2: هي نفس الريحه شميتها هلا.
0: من اجمل الروائح عن جد.
2: يا سلام
1: شوفي احلى هيك نبدا صباحنا مع النبات والزراعه.
0: اليوم النبات 100% بياخذ علامه. ممتاز جدا.
2: بس صورونا بعد اذنكم. شوفوا شو حلو. شوفوا شغلي.
1: يا عين.
2: طيب
0: اليوم ما عندنا حكي نهائيا. بيرفكت.
2: اوكي قديش بياخذ وقت مثلا لحتى ترجع تنمو؟
0: هلا رح يكون عندي هون شقين، شق هذا يحتاج يجزر وشق هنيك يحتاج يفرع. بالنسبه لهذا النبات الجديد بيحتاج 15 يوم لحتى يجزر. يا جماعه هلا الفتره الذهبيه لاكثار اي نوع نباتي. فالكل يطلع بمقصاته هلا على الحدايق تبعه او على بيت جيرانه ويسرق شتلات جديده لانه هذا الوقت هو الوقت الذهبي. انت حتى لو ما عندك مثلا بيت بلاستيك صغير ضمن بيتك، لا انا هذا الوقت هو الممتاز. رطوبه عاليه.
1: حلو كتير.
0: حراره معتدله. فانا اي نبات بزرعه خلال 15 يوم رح ينجح عندي
1: ويجذر.
0: بالنسبه لهنيك نحن هلا عمار عمل حركه كتير ذكيه انه قص النبات من قمته، فهذا النبات لهنيك انا حيتفرع اكثر.
1: كمان هاد
0: رح يتفرع طبعا. حلو. انت هي الحركه ما قتلتي فيها هنيك العرق،
1: بالعكس
0: بالعكس انت عملتي نبات جديد وفرعتي النبات الاساسي عندك،
2: يعني
0: صار عندك كثافه.
1: يعني نحن لازم دائما كمان نعمل للنبته الاصليه هيك انه نقطع منها.
0: اكيد حلو. طبعا انا اذا بعاني ببيتي انه نباتي كثير قليل التفرع وانا ما عم يكبر النبات بدي اعطيه
1: هذا الحل، نجيبه لهاد وبنبلش.
0: ايوه بنبلش
2: نجيبه لهاد
0: بنشفي فيه. كل مين تعبت نفسيته مثل اللي بيقص شعراته بشفي نباته. لا يا جماعه مو هيك. وطبعا بعد القص فورا نعمل عمليه التسميد لحتى نحرض النبات انه يكبر بسرعه.
1: اكيد اكيد. بدنا نشكرك كثير على هي الفقره الجميله. وانت شو حابب تحكي لنا انك زرعتي؟
2: والله بصراحه حبيت، بس انا والله انا هي اول مره بشم هالريحه، مدري انه كثرت مي زياده بس حسيت بانتعاش ما شاء الله.
0: حلوة. عن جد ريحة حلوة.
2: فاكتشفت يمكن ما بعرف إذا الكلام صحيح إنه يلي بيتعامل كثير مع الزرع دائما بيكون طاقته إيجابية.
0: والله صدق صدق طاقتك إيجابية دائما أنت عم تتعاملي مع الزرع.
1: لهيك دائما آلاء هيك نورتنا بطاقتها الحلوة لأنه دائما موجودة مع هيك النبات.
2: شكرا
1: يا شكرا كثير لك آلاء.
0: العفو شكرا كثير لكم.
1: أهلا وسهلا فيكي.
2: يعني مشاهدينا هي كانت فقرة زاوية خضراء اليوم. فاصل ورجعين مع براءة وفقرة الجمال. لا تروحوا لبيت.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
10: من أجل تمكين الحكم،
9: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
10: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
9: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، كلها خزعبلات.
10: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع لها؟

0: يا صباح الخير من جديد. بعالم التجميل كل فترة بيطلع قدامنا اسم جديد لتقنية بتوعدنا ببشرة أصفى أنضر وأحياناً مشدودة أكثر، ومن المصطلحات اللي عم نسمع عنها بالفترة الأخيرة الشد المائي. وهون بيجي السؤال، شو يعني شد مائي وهل فعلاً إجراء لشد البشرة؟ وشو الفرق بينه وبين إجراءات الترطيب التنظيف العميق أو تقنيات الشد الثانية؟ لهيك كنا نفهم شو بيصير بالبشرة فعلياً ومين ممكن يستفيد منه ومين لا. معنا بفقرة جمال اليوم الدكتور بلال مشعل. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح
0: وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني هذا مصطلح جديد هلأ عم نسمعه كتير، عم يتم تداوله على السوشيال ميديا، اللي هو الشد المائي. فشو يعني الشد المائي؟
1: هلا لك شغلة، هو ما هو مصطلح جديد ابدا. تعرفي انه انا طالع بمقابلة راديو بال2018
0: موجود كان
1: عن الشد المائي.
0: بس ليش هلا هيك راجع جديد؟
1: التسويق له فبتصير كله بيصير يركض ورا هالموضوع. هلا الشد المائي المقصود فيه انه هو شيء غير جراحي، بإجراءات نعمل بالعيادة.
0: تمام.
1: بمشاركة عدة أمور، منا البوتوكس والفيلر وأبر تحرير الكولاجين والخيوط، هاي المقصود فيها الشد المائي.
0: تمام، يعني ما فيش أي إجراء جراحي.
1: تمام، إنه نحن ما عملنا شد جراحي، عملنا إجراءات بالعيادة عطت تأثير شبيه بالشد الجراحي.
0: تمام، يعني دكتور بهي الحالة نحن ما عم نحكي عن شد وجه بالمعنى الحرفي، لا عم نحكي عن شيء له علاقة ممكن بالترطيب بعناية بالبشرة أكثر.
1: تمام.
0: ما أنه
1: تمام. لا لك شغلة، هي مع العمر السبب تعب الوجه هو بيصير بشغلتين، إما نقص شحوم تبع الوجه.
0: تمام.
1: فبيعطي خفسات بالوجه بعدة أماكن، أو بسبب ترهل العضلات. أول شيء بيكون نقص شحوم أو نقص الحجم تبع الوجه، أو حتى العظم بيدوب مع الوقت.
0: تمام.
1: يعني عظم الوجه بيدوب. فنحن بهي الإجراءات عم نعوض هذا الشيء أو نعبي خفسات الوجه. اللي هي مثلاً بنص الخد، تحت العين، منطقة نازوليبيال، منطقة الماريونيت، ومنطقة الجولز،
0: أكثر منطقة
1: هاي كلها هاي الأماكن اللي بتعطي تعب للوجه. فنحن بنعبيها أو نحن نشتغل عليها بعدة إجراءات مشان يرتاح الوجه. وطبعاً بوتوكس بالثلث العلوي بالوجه، بوتوكس بالجزء السفلي من الوجه، ممكن مشاركة الخيوط وأبر تحرير الكولاجين.
0: يعني دكتور هذا الإجراء فينا يعني نتبعه بعد ما ينحف الوجه؟
1: تماما. هذا شيء جدا، نحن أي حدا يكون نحفان نلاقي أنه وجهه تعب بسبب نقص شحوم تبع الوجه ونقص الفيتامينات، فنحن نقدر أنه نعوض هذا الشيء. بس طبعا هو مو بديل عن الشد الجراحي، ولا ممكن يوصل لنتيجة الشد الجراحي.
0: هو شيء هيك هنقول بسيط
1: والفكرة
0: أبسط.
1: لا، هو في له جانب سلبي كثير سيء. هو تغيير الشكل، عرفتي؟ لأنه نحن بشد الجراحي نحن هاي الأنسجة اللي ارتخت عم نرفع بس.
0: طبعا.
1: بينما أنا هون عم أنفخ، عم عبي،
0: فهذا
1: تعباية رح يغير الشكل. نجاح هذا الإجراء بيصير أنك أنت تقدر تعطي منظر راحة للوجه بدون ما تغير الشكل. تمام، فهو مو بديل عن الشد الجراحي، وبيصير بمراحل بسيطة لما يكون ترهل، خلينا نقول بين 20-40%. إذا عملته بعد هي نسبة ترهل أو التعب راح يصير الوجه مثل البالونة بس منفخ. فأنا بدي أنفخ إلا يصير بين إنه هو مشدود.
0: تمام دكتور، بما أنه حكينا عن الشق السلبي، خلينا نحكي مين الأشخاص اللي هن بحاجة لهذا الشد، ومين الأشخاص لازم يبعدوا عنه كليا.
1: تماما. هلا نحن الأشخاص اللي محتاجين هذا الشد هن أشخاص اللي خسروا وزن بعمر صغير.
0: تمام.
1: فبين الوجه تعبان. وخلينا نقول نحن ممكن أي شخص خسر وزن، إضافة أنه بعد 30 ممكن يضل في استجابة لل 45 كعمر، بعدها يفضل أنه نحن ما بنعمل هاي الإجراءات، لأنه بيصير درجة الترهل شوي أوضح. فمجرد أنه ما نحن حاولنا أنه نحن نصلح هذا الموضوع، راح يصير التغيير بالشكل اللي هو غير طبيعي. واللي هو ما حدا بيطلبه وما حدا بده إياه، أنه نحن بدي يضل طبيعي. دائما الشد الجراحي هو نتيجته أقرب بكثير للطبيعي من الشد المائي.
0: طب بالنسبة للأشخاص ممكن يلجأوا له للترهلات اللي ممكن تصير بالرقبة، كمان ممكن يفيد ولا لا هو حسن الوجه؟
1: هلا ترهلات الرقبة حاليا أكثر شيء نحن عم نشتغل فيه بالبوتوكس. بس فعليا هو لا غير مفيد. لا بوتوكس نحن رخاوة في طبقة من في عضلة هون اسمها بلاتيزما، فهي بتجي من طرف الوجه من تحت وتمد للرقبة. هي بمراحل معينة إذا شديناها بتعطي نتائج حلوة، بس إنه رخاوة جلد وفي جلد زايد وفي دبل تشين، لا هو ابدا
0: صار بدا اجراءات ممكن ثانيه.
1: يفضل الاجراء الجراحي دائما، لانه هاي البلاتيزما اللي هي العضله

0: الجلدية اللي تحت الجلد تماما، هي بترتخى أو بتتمطط أو يصير فيها زيادة بهاي المنطقة، فنحن بنشدها جراحيا. فإجراء الشد المائي للرقبة هو غير فعال، بس البوتوكس، عرفتي، بوتوكس بمراحل معينة بين 30 إلى 45 عم يكون فعال. فمشكلة الشد المائي إنه ممكن يشتغل بمكان معين بالوجه، فالمكان الثاني رح يصير في فرق بيناتهم، يعني يصير هذا فيه ترهل، هذا مشدود أو مليان، فرح يصير الشكل غريب.
1: تمام. طب دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي عملوا هذا الإجراء، أيمت ممكن يلاقوا نتيجة؟ هل بعد ما يخلصوا الجلسة فورا ولا لا في وقت؟
0: هو من قلت لك نحن الإجراءات اللي نحن نعملها أربعة، هي بوتوكس، فيلر، خيوط، وبر تحريض كولاجين. هلا البوتوكس يعطي نتائج خلال اسبوعين، الفيلر يعطي نتائج مباشره، وبر تحريض الكولاجين هي 6 أسابيع للشهرين، والخيوط تعطي نتائج مباشره. يعني نحن خلينا نقول انه النتيجه وسطيا، بحس المريض بفرق واضح جدا مباشره خلال الجلسه، بس يكون الفرق اوضح بعد 3 أسابيع للشهر.
1: 3 أسابيع للشهر.
0: تمام.
1: وممكن يصير مضاعفات مثلا انتفاخ او احمرار؟
0: اكيد اكيد، هو ريكفري تايم تبعه شوي، لانه نحن عم نعمل اوبر كثير بكل الوجه، بالصدغ، بالخدود، بالنازوليبيال، بالرقبه، فاكيد في ريكفري تايم اسبوع، بس يعني هو شيء بسيط، يعني هي عباره عن تنفيخ وزراء وسويلينج شويه، شو اسمه، كدمات، هذا الشيء اللي ممكن يصير. طبعا. وبده شخص يصبر شوي لياخذ نتيجه نهائيه، لانه اول يومين ثلاثه يصير الشكل غريب، يعني انه اوفر وليش عملت بحالي هيك وليش
1: هيك، يعني بيكون منفوخ زياده، بعدين ببلش يخف شوي شوي. تمام. يعني لازم ينتبهوا لهي النقطه، أكيد. ما نحصل على نتيجه
0: أكيد.
1: بشكل
0: أكيد.
1: مباشر.
0: اكيد لازم اسبوع للعشر ايام ليكون هدي الوجه شوي.
1: تمام دكتور. هلا ختاما حابين هيك توجه نصيحه لكل الشباب والصبايا اللي عم يحضرونا، شو الاجراء، هي هذا الاجراء بالتحديد شو لازم يكون عنده لحتى هن يعملوا، عشان ما خلص يتبعوا تريند وراح.
0: تماما. هي هذا السؤال جدا مهم، على العلم انه هو ختام الحلقه.
1: تمام.
0: موضوع الشد المائي هو يفضل يكون الوجه نحيف، ما يكون ممتلئ، اذا كان ممتلئ راح يزيد امتلاء وراح يصير المنظر غريب جدا. ثاني شيء، هو مناسب للعمر، خلينا نقول بين 30 إلى 45. بعدها لما انا صار عندي ترهلات بالرقبه واسفل الوجه، لن اقرب عليه لانه يصير التغيير بشكل واضح، ورياليستيك اكسبكتيشنز، يعني توقعات منطقيه، هذا نحن بالضروريه جدا، يعني ما
1: رح لازم.
0: يعني مو مثل قبل والبعد نشوفه على النت، لا، هو عباره عن ارتاح الوجه، بس انه هيك تصغرت 30 سنه بابره فهذا الشيء مو منطقي.
1: تمام. بدي اشكر كثير دكتور على هي المعلومات، وان شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا.
0: أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك.
1: وهلأ مشاهدينا راح نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعده راجعين لفقرة على الأصول، خليكم معنا.

صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة على الأصول. يعني هاي الفقرة هي شوي هيك حلوة ظريفة مميزة جدا، فيها شغلات كثير منيحة لازم ننتبه عليها. في أخبار احنا بنحب نشاركها بالحياة لأنها بتفرح، في أخبار تانية بتكون حساسة وحزينة وبدها نوع خاص من التعامل، لأنه الخبر الحزين مو مجرد معلومة عم نوصلها، هو موقف إنساني ممكن يترك أثر كبير بنفسية الشخص اللي عم يسمعه. أحيانا كلمة مناسبة بتخفف وجع، وأحيانا أسلوب أو توقيت غير مناسب ممكن يزيد الصدمة والحزن. ومع انتشار السوشيال ميديا وسرعة

0: تقل الأخبار صار مهم أي أكثر من أي وقت مضى. نعرف كيف وإمتى ولمين لازم نحكي الخبر الحزين. اليوم رح نتعرف على إتيكيت مشاركة الأخبار الحزينة وكيف فينا نتصرف بلباقة وإنسانية ونراعي مشاعر الآخرين بهيك مواقف صعبة ودقيقة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع رح يكون معنا خبير الإتيكيت فراس رمو اللي صار معنا باستديو صباح سوريا.
1: صباح نور يا حبيبي.
0: الأخبار
1: أهلا
0: وسهلا. حتى مشاركة الأخبار الحزينة في إلى إتيكيت
1: أكيد معنا شيء ما له إتيكيت.
0: اليوم أنا إذا بدي أحكي عن إتيكيت مشاركة الأخبار الحزينة
1: تمام
0: شو معنى؟
1: احترام هذا الخبر الحزين أو الحالة الوضع الحزين اللي عم نتناقله. يعني لما يكون الخبر الحزين وفاة مثلا، لما يكون في مصاب صاير عند أي طرف تاني، فبدنا نحترم هذا الطرف الآخر ونحترم الحالة اللي احنا فيها. لهيك حتى مواضيع بالذات الوفاة، أكثر شيء الوفاة بيكون في احترام حتى للمتوفي، حتى بعد ما توفى يعني في احترام له، فهذا يندرج ضمن القواعد اللي لازم نتبعها حتى بتناقل الخبر له.
0: طيب هلا أنا بصراحة صار في عندي حالة وفاة يعني من فترة قصيرة، وصار في أكثر من اعتبار صار بدنا نحكي فيهم لحتى نعرف شو الإتيكيت الصح والتصرف الصح. أخذنا حالة الوفاة ونحن يعني صارت معنا، شو أول شيء لازم نعمله؟ يعني اليوم مثلا على السوشيال ميديا شو لازم أعمل أول شيء؟
1: هلا أول شيء أشوف هذا الخبر، هل أنا بدي أنشره على السوشيال ميديا ولا لا؟ لأنه نحن اليوم صاير فينا كل شيء عم ينزل على السوشيال ميديا، فصارت نستسهل أو حتى أي شيء بيصير معنا لازم ننزله على السوشيال ميديا. طب في شغلات ما لازم تنزل، ممكن نكتفي بخبر الوفاة أو بنعوة فقط، ولكن اللي عم نشوفه في شغلات كتير هي مو بس مبالغة، هي صار يكون فيها إساءة ببعض الأحيان. يعني تصوير للجنازة، تصوير لعملية الدفن، تصوير لتفاصيل الشغلات اللي عم تصير، هي كلها شغلات أكيد ما بصير إنه تكون، يعني ما بصير إنه تكون احتراماً للميت، احتراماً لأهل الميت، وبالأخير يعني سوشيال ميديا هي to be social، حتى نتشارك شغلات الحلوة، نتشارك أخبار حلوة عن بعض وتفاصيل عامة، بينما هي الخصوصيات أو هون صار فيها اختراق للخصوصية واختراق حتى لحرمة المتوفي، يعني إنه في بنهاية احترام له، هون إحنا بنكون اخترقنا. فنكتفي بهاي الحالة بمشاركة نعوة، بمشاركة لأنه النعوة هي تعتبر خبر، يعني هي النعوة هي عم مبدأ كيف في بيان صحفي، كيف في تصريح رسمي، في كذا، النعوة هي نفس الشيء، هي إعلان، هي إعلان وفاة. فمشاركة النعوة هي أفضل شيء إنه إحنا نشاركه ونكتفي فيها، طبعًا ما في داعي إنه ننشر أي شيء تاني بعده.
0: طيب خلينا نحكي على اختيار الوقت المناسب. أنا وقت وفى هذا الشخص يعني بعد بكم ساعة نشرت أنا ستوري وجمعتني فيه يعني صورة طبيعية بيني وبينه، في أحد الأشخاص بعثوا لي وقالوا لي إنه لا عمار إنه ياريت لو تمسح الستوري لأنه الطرف اللي كتير قريب من هذا الشخص ما بيعرف لسه. هلأ أنا مسحت الستوري وقت، بس شو التصرف الصح؟ واليوم إذا أنا كتير مثلا محبب لأيدي هذا الشخص وأنا بدي أحاول يعني خلي العالم تدعي له، يمكن خلي العالم تقرأ له شيء، فأنا كيف لازم أتصرف في هذه الحالة؟
1: هلأ اللحظات الحلوة مع هذا الشخص اللي فقدناه أكيد نحن هي بنهاية لحظات حلوة وهي ذكريات حلوة، نشرها للسوشيال ميديا موضوع ووجودها موضوع تاني. يعني اليوم تدخل على منزل ولا مكتب أي حدا تلاقي حاطط صورة شخص، لمين هذا؟ حدا عزيز علي وتوفى، اوكي هذا حقه، هو بده يضل شايفه، بده يضل شايف الذكريات. نشرها ونشر هاي المشاعر وعم يكون في مبالغه على السوشيال ميديا، هون اللي عم يكون فيها شويه لبس او شويه اختلاف وجهات نظر، لانه اليوم هذا الشخص هو متاثر فيه. طب انا طلع لي الريل وقاعد عم اتفرج ولا صور اتفرج واحزن وكذا معه، ماني يعني ما عم يحزنني الموضوع او ما عم ياثر فيني كوني ما بعرف بجوز الشخص الثاني. فلهيك هي نوع من المشاعر، هي مشاعر خاصه فبدها تضلها خاصة. هلا نشرنا له شيء مثلا كرمال دعوة، كرمال كذا، ابدا هذا بقى النطاق ابدا مو غلط. يعني احنا اليوم ينزل بوست مثلا تلاقي حدا كاتب ادعوا ل فلان اللي هو قرايبه توفى ولا كذا، بالعكس هي شغلة يعني ايجابية، ما فيها شيء سلبي، ولكن موضوع الصور، موضوع اللحظات الخاصة، يعني هي شغلات هي خاصة، فيفضل انه لا ما تكون عم تنتشر، خاصة انه احيانا مثلا احنا ممكن نعملها لرفقاتنا. طيب انا لما نشرت صور رفقاتي في النهايه في اهلهم متاثرين اكثر مني، انا ممكن عم بعمل لهم مشاكل لاهل هذا الشخص لما عم ذكرهم فيه.
0: طيب التواصل مباشر عند الإمكان، الأخبار الحساسة لازم ننقلها وجه لوجه، قد ايه الكلام مهم، وإذا أنا ما بعرف هذا الشخص بس أنا عبالي إنه أنعيه، عبالي إنه أقدم أي مساعدة ممكن تفيده، أنا هون كيف لازم أتصرف؟
1: هلا توصيل هذا الخبر فيس تو فيس أكيد أهم، يعني أكيد منه واحد يتصل على التليفون وينقل خبر يعني تقيل مثل هيك أكيد لا، يعني بده مشاعر أكثر، تعاطف أكثر، وبالتالي لازم يكون واقف قدام هذا الشخص. زائد انه نحن حتى هذا الخبر من يعني بده تمهيد، ما بده دغري يجيبه للواحد ولا فلان توفى، معناتها لا بيعني لي ولا بيعني له، يعني حتى هيك او بده يكون بعيد عننا فما كثير راح نتاثر، بينما الشخص المقرب للي عم ينقل الخبر او للي عم يتلقى الخبر بده يكون لا في تعاطف اكثر من هيك. حتى يعني ممكن نعطي مقدمه صغيره او نمهد له شوي، ممكن ما دغري اول ما شفته بعطيه الخبر اكيد، وطبعا حسب طبيعه الاشخاص، في اشخاص متمالكه لنفسها فبنعرف انه هو لو نقلنا له الخبر ما راح يتاثر او ما راح يتاثر كمضاعفات وليس ما راح يتاثر نفسيا. في اشخاص ثانيه اول ما تعطيه هذا الخبر تلاقيه وقع صار الارض، فهون هذا طالما بتعرفوا هيك قعدوا قبل، جهزوا قبل، يعني قبل ما
0: بعدين اعطيه
1: الخبر. هلا فيما بعد الخبر بقى كمان بدك تترك له مساحته لحتى هو يطالع المشاعر اللي جواته، لانه بالنهايه هي مشاعر، سواء حزن سواء فرح سواء شو ما كانت، هي مشاعر. حتى لو كانت مشاعر غضب بده يفرغها، يعني بتلاقي في اشخاص بيعبروا عن مشاعرهم بالغضب او بالعنف، تلاقي عم يكسر عم يخبط، بدنا نمسكه بدنا نبعده بدنا كذا، اتركه يفرغ هي الطاقه اللي جواه، لانه هي الطاقه هي مشاعر من الاساس فلازم تتفرغ.
0: طيب رح اعطيك مثال ثاني، انا شخص غريب كنت ماشي بهذا الشارع، اجى شخص ثاني قال لي انه انا عم بحكي مع والدة مثلا او والد اكس من الاشخاص وبدي اقول له انه مثلا ابنك او كذا مثلا بعيد الشر عن الكل يا رب مصاب بسرطان، وانا توليت مهمة اخباره وانا حدا غريب،
1: تمام
0: كيف هون لازم اتصرف؟ هل لازم اقول؟ هل لازم انسحب وما اقول؟ في حال انا من المفروض علي انه انا احكي كيف لازم ما هذا الخبر؟
1: هلا انه المفروض علي ان يحكي وانا شخص غريب ما راح يتقبلوا مني الخبر اساسا يعني، ولكن بده يتم نقله. هلا لما يكون حدا غريب مثلا هو طبيب اللي نقله ولا كذا، ما عاد غريب صار شخص مسؤول عن القصه. كحدا غريب ممكن ينقل الخبر بشكل يعني بده يكون يحمل كامل الرسميه اولا، ما بده يكون يحمل اي نوع من لا الموده ولا الهزليه، اكيد طبعا هم ما في هزليه بس ما في موده، يعني ما بدي احكي بانه والله انا العالم بتفكر انه بدي اتقرب منهم كرمال يتقبلوا الخبر، لا ابدا، انا هون كشخص رسمي انا وصلني هذا الخبر بدي انقلكم اياه. بس طبعا دائما دائما غريب ولا قريب ولا كذا، دائما قبل نقل الخبر نكون متاكدين 100%. احنا بيصير فينا بتفتح احيانا سوشيال ميديا بتلاقي واحد كاتب او منزل له شيء آية ستوري ولا كذا، مين مثله؟ في ما حدا مثله، هو الزلمه هيك خطرت له مثلا القصه ولا شيء، فبدنا نتاكد 100% من الخبر بعدين مننزل. خاصه اليوم في كتار بتلاقي كوبي بيست، فهو لما عم ياخذ الصوره ولا النعوه ولا الخبر وينزله عنده ممكن في عليه اسماء اخرى، في عليه شخصيات اخرى، فانت ممكن تفهم انه بيقربوا ولا ما بيقربوا ولا كذا، فلازم نستوضح بالبدايه نتاكد الخبر صحيح 100% بعدين نتناقل هذا الخبر.
0: يا سيدي الله لا يجيب الزعل على حدا،
1: اكيد
0: ولا ان شاء الله يا رب هيك العمر الطويل لجميع الاشخاص اللي بنعرفهم واللي بنحبهم، وبنشكرك كل الشكر في رسائل المعلومات القيمه ونورتنا اكيد.
1: سلام.
0: يعني هي كانت فقرات على اصول اليوم، ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، واكيد يا رب الله يبعد الاخبار الحزينه عنا كلياتنا وما هيك نترافق الا بالفرح. راح يكون هلا مشاهدينا عنا فقرة مميزة جدا، فاصل ومنرجع نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير من جديد. زمان لما الواحد كان يضيق خلقه أو يكون عنده مشكلة، أول شي يخطر بباله يحكي مع رفيق، مع حدا من العيلة، أو حتى يكتب أفكاره على ورقة. اليوم صار في خيار جديد موجود معنا 24 ساعة، ما بيمل، ما بيقاطعنا، وما بيحكم علينا.
1: يا ريت ما بيمل ما بيقاطعنا. المشكلة إنه قد ما نهينا حديث بده يفتح حديث ثاني. تفتح هلا تطبيق ذكاء صناعي بيكتب بدي احكي لك شغله، واللافت انه الموضوع عند البعض ما عاد مجرد سؤال ومعلومه. في ناس تحكي للاي اي عن مشاكلها وعلاقاتها وخوفها ووحدتها وبتطلب منها النصيحه والدعم.
0: صحيح.
1: واحيانا بتصير ترجع له بكل موقف وكانها عم ترجع لشخص مقرب.
0: وهون اكيد بيجي السؤال، امتى بيكون هالشيء مجرد استخدام طبيعي لاداه جديده، وامتى بيتحول لتعلق عاطفي او اعتماد نفسي ممكن ياثر على علاقتنا بالناس وحتى مع انفسنا؟ عن هالموضوع رح نحكي اليوم بفقره حكي نفسي مع ضيفتنا الدكتوره عهد الهوى. يسعد صباحك دكتوره.
2: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا فيكي.
2: يا اهلا.
0: يعني هلا كنا عم نحكي تحت الهوى قديش عن جد في تعلق مرضي بالاي اي اليوم. صح. الناس كلها عم تلجأ لتشات جي بي تي لحتى تحل مشاكل، لحتى تعمل علاقات يعني.

0: يعني عاطفية حتى أوقات، ليش نحن عم نلجأ لتشات جي بي تي بشكل عام؟
1: هلا أول شيء هو متوفر 24/24
0: تماما،
1: يعني أنت ما بدنا نفتح نسأل صح. يمكن الصديق أو الرفيق اللي قلتي عنه ما يكون موجود بكل وقت، هذا رقم واحد. اثنين، التشات جي بي تي أو الاي اي هو بيقرأ أفكارنا أو شخصيتنا أو بيصير بيعطينا الأجوبة اللي نحن بنحب نسمعها، فبتحسي إنه هو عم يمشي معانا، ما بيحكم علينا. وممكن إذا بدنا نحكي له أشياء خصوصية كمان كتير بيهم، إنه هذا مثلا ما بيحكي لحدا أكيد، مثلا مثل الخوف يصير في عنا قلق وقت تكون عم نحكي شيء كتير صح. خاص يصير في عنا قلق. أول شيء كيف ممكن يكون عنده أحكام مسبقة عن الموضوع هذا الشخص، أو ممكن ينظر لنا نظرة

0: اختصاصيين نفسيين متوفرين 24 ساعة؟
1: الاختصاصيين
0: النفسيين
2: 24
0: 24 ساعة
1: بدهم يرتاحوا كمان.
2: هلا ما بعتقد 24، لا يعني اكيد في اوقات بالليل اوقات كذا مو متوفر. احيانا الوصول للاختصاص النفسي كتير اصعب من تشات جي بي تي. تشات جي بي تي كاسر بروكسي واتصلت سالت
1: بيصير فورا اختصاصي نفسي تشات جي بي تي. ما شاء الله،
0: يعني السبب الوحيد بس لانه تشات جي بي تي هو بوقف معنا بكثير اساس لحتى يخلينا نحن نتعلق فيه ويخلينا دائما نكون على تواصل معه، او قد يكون هناك اسباب هي اهم؟
2: هلا اكيد في اسباب كثيره مهمه بتعلقنا بتشات جي بي تي، مو بس اللي ذكرناها. اكيد هو موضوع يعني في مهارات احنا بنتصف فيها عم نخسرها بتعلقنا بتشات جي بي تي. يعني نحن وقت اللي من ربي اهم شيء بالتربيه انه نحن بنعلم الطفل انه يستطيع انه يتحمل الانتظار، يتحمل التاجيل،
1: يصبر. صح
2: تماما. فاحنا هلا وقت اللي عم نتعلق بتشات جي بي تي او عم نلجأ له، هي المهاره عم نفقدها شوي شوي. يعني ما عاد في صبر. انه انت قلت لي هلا من شوي انه نروح عند اختصاص النفسي او متصل، ليش في صبر هلا بهالثانيه بدي اعرف شو في؟ فما في صبر. فهو يعني عم بيخلينا نشعر انه ما لنا لحالنا، يعني عم بس طبعا هذا كلياته وهم، احنا عم نوهم بهذا الشيء.
1: صح،
2: انه هو بالنهايه ما انه انسان، ما انه شخص، ما عنده انفعالات، ما عنده ردود فعل، ما عنده ما في رياكشن يعني. فشوي شوي يمكن العالم بلشت تحس بهذا الموضوع
1: انه ما في مشاعر.
2: تماما تماما تماما. يعني في دراسات جديدة عم بتقول انه صار يعني ما بدنا نضل يعني ما بدنا نتشائم كثير انه التعلق كثير. ففي دراسة صارت على 2 مليون شخص تقريبا لحتى تشوف كمية التعلق، فهي نسبة التعلق طلعت عن 20%. فالأغلب صاروا يحسوا بهذا
1: الخطر
2: انه ما بيكفي تشات جي بي تي، ما بيكفي، او هو عم يعطينا معلومات بتشبه اللي بنعرفه، او هو كذا. فهو هذا الشيء مبشر صراحه
1: إن شاء الله.
2: هاي الدراسه الشهر الماضي.
1: تمام. طب دكتوره، بالنسبه يعني لحتى الواحد يعرف شو العلامات اللي لازم ينتبه لها لما انا مثلا اكون زعلانه، افتح تشات جي بي تي اقول له انه والله زعلانه من الموضوع الفلاني ويبلش يعطيني نصائح وقصص وهيك، يعني ممكن تصير استخدمه باي قصه بتصير معي. هون صار في نوع من الادمان او التعلق يعني. فانا شو العلامات اللي بتدلني انه انا ما لازم بقى اعمل هذا الشيء، لازم خفف شوي، لازم ما اعتمد عليه بكل امور حياتي، كيف لازم انتبه لهذا الموضوع؟
2: وقت اللي ما بقدر اتحرك بدونه.
1: اها.
2: وقت اللي بكل خطوه بحياتي بتوتر اذا ما سالته. اذا هو ما قال لي معناته غاب القرار. انا في شيء اسمه القدره على اتخاذ القرار، اني افكر. هلا احنا وقت بدنا ناخذ قرار طبعا بدنا نفكر، بده يكون مبني على خطوات من التفكير. طب انا وقت كل هاي الخطوات بنصفه بروح بساله، فانا شوي شوي عم بخسر هاي القصه، عم بخسر هاي الصفه، عم بخسر هاي المهاره. تمام. فصار انه انا شو ما بدي اعمل بدي اساله، حسيت انه انا خلص هو عم بفكر عني.
1: تماما، عم يريحني بهي القصه.
2: تماما. فهو شوي شوي الهروب له بيعطل مهارات عنا، بنصير بنخسرها. وهذا الشيء اللي حسيت فيه كتير دول على فكره. هلا بنيويورك بلشوا يرجعوا لغوا الاستخدام الايباد بالمراحل الدراسيه الاولى والثانيه. تماما بالمراحل، ورجعوا للقلم والورقه لانه نستشعروا باهميه انه نحن
1: نضل مفعلين هذا
2: تايم لقدام. شو بده يصير؟ انه احنا لهلا خسرنا بعض الصفات، عم نخسر بعض الصفات. صار واضح انه الجيل ما بينتظر، الجيل بيضوج بسرعه.
1: صح.
2: الجيل بده كل شيء سريع. صار ما بيقدر يقعد لحاله، على طول في ضوجان. شو السبب؟ فانتبهوا لهذا الموضوع. ففي دول صراحه صارت عم تنتبه تماما. صار في قوانين بدها تحكم هذا الشيء.
1: ان شاء الله تطبق.
0: احد نحن لازم نكون متفقين 100% انه تشات جي بي تي هو مهم بدرجة معينة. فنحن أكيد في عنا حد فاصل وشارة فاصلة ما بين استخدامه بشكل طبيعي للمساعدة بأمور يمكن صعب كتير نلجأ لإلها لإنسان هو كماله متوفر حاليا. وبالمقابل أكيد في كتير أمور نحن لازم نستشعر فيها، نحن لازم نتصرف في طريقة صح كون بشر. وكونه قد ما تطور الذكاء الاصطناعي لن يملك عقلية إنسان أو بشر.
2: طبعا.
0: شو هو الحد الفاصل؟ وكيف انا بدي وازن باستخدام تشات جي بي تي وما بين ممارسه الحياه الطبيعيه بدون اي ظواهر تكنولوجيه؟
2: تماما. هلا لحتى او على هذا الشيء بدي اعرف انه التشات جي بي تي اول شيء عم يعطيني بيسايرني، يعني هو بيعطيني اللي انا بدي اياه او ما بينقدني. ونحن اذا ما حدا كان في عم ينقدنا او يسمعنا

0: او يعطينا راي مخالف، فنحن كيف بدنا نتطور؟ بنضل مثل ما احنا. ف او بس اوعى انه هذا هو عم بيسايرني مسايره، او هو عم يمشي معي انا شو بدي، وهو ما عم يعطيني معلومات جديده، يعني معلومات بتطور من بتغير من شخصيتي
1: تماما.
0: فهون بصير في محدوديه للاستخدام، بصير فانا بنتبه انه لا، مو على طول، مو كل شيء، في شيء له صديق، وفي شيء له رفقات، وفي شيء له اهل، وفي شيء له مرجعيه، اختصاصيين، دكاتره، وفي شيء اسمه تشات جي بي تي. هلا ممكن يكون عم يعطينا مثلا فكره اوليه ونقتنع انه هاي فكره اوليه ما انا اكيده.
1: تمام.
0: يعني انا دائما كل اللي حوالي بقول له ما تتاكدوا من كل شيء بيقوله تشات جي بي تي، لانه احيانا بيعطينا شيء مغلوطه حسب اللي عنده من المعلومات.
1: تماما.
0: ضيقه. فمثلا حدا بيروح بيعطيه عرض بيقول له والله انا مثلا عندي كذا عندي كذا عندي كذا، بس هو ما عطى التحاليل، ما عطى شيء، ما عطى كذا،
1: انه شيء عادي يعني. ما
0: بيروح بيقول له عندك كذا.
1: ايه.
0: فما بالك اذا هذا الشخص هو اصلا عنده قلق، فبيجيني على العياده.
1: أيوة.
0: انه انا ما بعرف، انا معي مرض مين قال لك هيك تشات جي بي تي؟
1: لا عن جد اصلا مرض. ايه.
0: لا عن جد
2: صارت معي
0: والله، صارت كثير وعم بتصير.
2: طب ما تحكي لي عن اخر مثال صار معك. شو قال لك الشخص وكيف تعاملتي مع الموضوع؟ لانك انت شخص اختصاصي، فالعالم اللي عم تحضرك حتعرف كيف تتصرف بحدا مختص بهذا الموضوع.
0: تماما. هلا اخر شخص كان عنده وسواس مرضي، توهم مرض.
2: اوكي.
0: فهو كان عنده اعراض برد، فبالليل سألت شات جي بي تي انه شو هاي الاعراض، ام جاوبه انه كثير منيح تروح تعمل تنظير كولون، احتمال يكون في كتله بالكولون عم تمنع عم تعمل هاي الاعراض وكذا. فهذا الشخص ما نام
1: نهار
0: كل الليل، والصبح رسائل رسائل رسائل رسائل، وبده يروح يعمل. انا منبهه عليه انه ما بتروح ولا على اي طبيب بدون ما ترجع لي.
1: تمام.
0: فهي كنا بهي المرحله العلاجيه. بانه مو انت على طول عند الاطباء. فهو انه انا بدي اروح، قلت له طب اوكي فينا نعمل جلسه اونلاين لانه صعب يجي عندي. فقلت له اوكي خلينا نروح نهدى نعرف شو اللي صار، انت ليش بدك تروح؟ انا امبارح هيك حسيت وكذا وكذا. قلت له طيب اوكي. طب هي المعلومات دائما بالتشخيص بيكون في نحن بنسميه تفريقي. انه طب اوكي شو ممكن، تعال نفكر انا وانت، هاي الاعراض من شو ممكن تجي؟
1: تمام.
0: يعني انت اذا اجى رفيقك واذا اجى حدا وقال لك عندي هاي الاعراض شو بتقول له؟ قال لي برد، اكل اكله ثقيله. قلت له طب ليه ما قلت لحالك؟ قال لي بتشد جبتي عليك. قلت له طب اوكي هو بيقول لك كل شيء صح يعني؟ فقام قال لي شكرا وهيك هدينا شوي ورجعنا شوي. طب انت هلا كيف؟ لسه بنفس اعراض امبارح؟ شربت شيء سخن؟ لا خفت. طب اوكي
1: ما في شيء معناها.
2: لا ما في شيء نهائيا.
1: شات جي بي تي هو الامور معناها هي بنستنتجها هلا.
0: تماما تماما تماما.
1: فلازم عن جد الواحد
0: عن جد في انا بقول انه لازم يكون في ليمت للاستخدام. في قوانين بدها تحد من هذا الموضوع، وعم بسمع عن كثير قوانين عم بتحد الناس اللي عم يخترعوا هاي البرامج. انه
1: يتخصص بشيء معين.
0: تماما
1: يعني.
0: تماما. احنا صرنا اصلا خايفين انه يحل محل الانسان، يعني شوي تاني هو بده يصير يحل محل كتير.
1: حتى الناس بتقلك وظائف ممكن كمان يجي بداله، فانه
0: تماما. ففي لازم يكون في قوانين تحد، في ليمت لازم يكون محطوط لحتى يحد من من من هذا الاستخدام.
1: خلي بالامور التكنولوجيه، يعني انه ليش لحتى ندخله بقصص امراض او حتى علاقات عاطفيه او يعني
0: تماماً.
1: ممكن وحده تلجا تزوجها ولا لا يعني.
0: في مره وحده قالت لي تشات جي بي تي بعرف عني كل شيء اكثر من زوجي
1: مثلا.
0: والله بحكي معه اكثر من زوجي.
2: لا
1: اي والله في ناس عن جد
2: بنفس الوقت
0: عن جد انه لهالدرجه هي بتحب زوجها وعلاقتها فيه جيده، بس تشات جي بي تي افضل.
1: ايه انه شوف تشات جي بي تي
0: اسمعني بيفهمني.
1: ايوه تماما
0: بيفهمني لانه هو بيطبطب، هو بيضل بيقول لك ايه وبفتح معك حديث وما بيمل منك و...
1: صح.
0: هو الصوره النرجسيه اللي بنحب نسمعها عن حالنا. اللي هي برافو
1: بيضل يعظمنا.
0: تماما برافو وما شاء الله وكذا. فهي يعني هي الصوره النرجسيه اللي نحن
1: للاسف نحن يعني بنميل لهي المواضيع، انه لازم نشوف دائما شخص عم يمدح فينا وعم يقول لنا كلام.
0: بنحب نسمع، ما بنحب النقد السلبي، ما بنحب النيجاتيف دائما.
2: بس انت بتعرفي شو حسوي هلا؟ هلا بس ارجع بس اخلص هلا بدي اروح على تشات جي بي تي واعطيه رايي، ولا ترى هلا انت رح تخالفني هذا الراي؟ لشوف اذا قال لي ما رح خالفك. معناتها خلص احنا
0: هو اذا قدر يستنبط انه انت بدك مين يخالفك رح يخالفك، فهو عم يقرا انت كيف بدك.
2: طريقه طرحك احنا ما لنا خالصين يعني.
0: لا لا ما
1: ممكن تفوت بنقاش معه هيك
2: بعدين
1: طويل.
2: باغته يعني. يوم بدي احاول والله خلص تم.
1: طيب دكتورة، بالنسبة للمراهقين والأطفال تحديداً، قديش هذا الموضوع عن جد ممكن يأثر عليهم يعني حتى يكبروا ياخدوا من هاي المرحلة لمرحلة كبيرة إنه خلص يصيروا يعتمدوا عليه بشكل كتير كبير، كيف لازم نتعامل معه؟
0: هلأ أكبر عقاب للمراهق إنك شو تعملي معه؟ تاخذي الموبايل منه.
1: بس أوقات والله ما مسيطر عليهم
0: يعني لدرجة

0: هذا يعني نحن وقت وصلنا لهالمرحلة من التعلق هذا الارتباط بالتليفون صح. أو بالموبايل معناتها نحن بمرحلة ما أنا طبيعية
1: خطيرة صح
0: تمام مرحلة خطيرة. فهون الأهل لازم ينتبهوا إنه وقت اللي بيصير في رد فعل هائل أنا إذا بقول له حط الموبايل وما مال شغلة أو كذا بنلاقي في ردة فعل كتير قوية إنه لا وكذا معناه صح. هون في تعلق فهون لازم الأهل ينتبهوا. على فكرة في ناس عم توصل للجوء لاختصاصيين نفسيين لحتى تحل موضوع إدمان هو إدمان هو إدمان نظامي يعني فهذا بالنسبة للمراهقين بدهم ينتبهوا الأهل يوعوهم بأنه مثل ما حكيت من شوي أنه لا مو على طول صحيح ما في غنى عن الإنسان أكيد. ما في غنى مين اللي اخترع لتشات جي بي تي عقل بشري
1: صح.
0: فهو أحسن منك شيء
1: أكيد لا
0: أكيد لا فأنت بدك تفكر لأنه أصلا هو يعني مهما عطيته معلومات ما بتعطي كل المعلومات
1: أكيد صح.
0: فأكتر حدا أنت بتقدر تفكر بحل مشكلتك غياب القدرة على حل المشكلات صرنا عم نشوفه عند فترة المراهق
1: صح.
0: أنه أنا إذا وقعت بمشكلة بضيع فورا بدي اتصل بدي الموبايل بدي تشات جي بي تي بدي اتواصل
1: لحتى دغري حلل
0: طب اوكي لا انت فيك تقدر تحل مشكلتك فنحن عم نعلمهم حل المشكلات
1: تمام.
0: صار عم بيصير في ورشات على مستوى مجموعات لحتى نرجع نقول لهم يا جماعة يا حبايبنا انتم بتقدروا تحلوا مشكلاتكم الموضوع. بطريقة كتير انسب
1: حلو.
0: من الاي اي او البوب تشات او وهي
1: يعني
0: الأشياء.
1: هي القصه بتبلش من الوعي من الاهل من الطفل نفسه لحتى نحن نوصل لمرحله انه لا مو كل شيء تعتمد
0: هلا الطفل بقى هون المصيبه الطفل تحت ال 12 سنه ما في استخدام
1: هلا الطفل انا حاسه بده حلقه هاد لحاله شو رايك نعمل له فقره كامله
0: ما بيصير يستخدم تحت ال 12 سنه وكنت عم بسمع عن دوله والله نسيت شو في دوله منعت الاستخدام تحت ال 12 سنه ممنوع تحت ال 12 سنه استخدام الموبايل تحت طاقة المسؤولية
1: تمام.
0: فشوفي الدول صارت عم تحس انه
1: في خطر موجود
0: القصة
1: صح؟
0: بصر سخن الموضوع
1: من ايده
0: يعني خلاص بدنا نبقى ننتبه
1: تماما نتشكر كثير دكتورة على هذا الموضوع اللي كثير مهم ومثل ما ذكرنا اكيد في فقرة جديدة عن هذا
0: هي
1: القصة تفضل عمار
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم
2: يعني مثل ما قال دكتور عهد لا كثير تركزوا على تشات جي بي تي لانه يعني مصيبه في استخدامات محدوده واموركم هيك بتكون سليمه مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعد راجعين لهذه الوكاله ميديا لا تروحوا لبيت.

0: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرات كلام ميديا يلي مواكب فيها اخر ترندات السوشيال ميديا بسوريا والعالم. بدي اقول لهديل اللي انضمت لنا هلا، صباح الخير يا هديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: صباح الخير عمار، صباح الخير براء.
0: اوف شو صار؟
2: ما بقلت خلص العاده من غير
0: اوكي بنكسر العاده زي هيك خلص.
2: كيفكم اليوم؟
1: والله تمام
0: الحمد لله.
1: انتوا عشان تحكوا ما فهمت انا.
0: بالعاده
1: كنت عم بضحك مع هديل.
0: ايه بالعاده هديل كل ما تبلش تصبح علينا بالصبح بتقول صباح الخير.
1: لنسى قبل
0: الأكل.
2: أوكي اليوم فاجأت.
1: حلو مباركة.
2: اليوم كنت عم بحضركم. أول شيء شو الحلقة الحلوة كمان الغنية أكيد بالمعلومات الحلوة، وإن شاء الله
1: هلأ هيك حتحلى بزيادة.
2: شكرا. وإن شاء الله يكون مشاهدينا أكيد هيك عم يستفيدوا ويستمتعوا معنا بصباحنا. كنت عم بحضر فقرة اللي قبلي، فقرة اللي عم تحكي عن الـ AI تمام وإدمان الـ AI. فبصراحة لفتني شيء، قد إيه دخل الـ AI بحياتكم الشخصية؟
0: هلا انا والله انا عن جد صراحه مو كثير، يعني انا يمكن لان انا مالي متعود
2: ويمكن لانك شب ما بحس انه البنات.
1: انا عندي اجابه لك يا
2: انت تفضلي.
1: عم اقولها قبل شوي للدكتوره انه انا بعتمد عليه بامور عجب ما بفهم فيها، مثل مثلا عطله غساله شيء، وللامانه اوقات بيفيدني يعني
2: صح. هلا شوف، كونه مثلا انا وبراء عايشين لحالنا فكتير بيساعدنا اكيد بيخدمنا. بس انا عم بحكي على الصعيد الشخصي، صار معك مشكله مع رفيقتك؟
1: لا
2: صار معك مشكله بالشغل ما بدك
1: ابدا؟ لا لانه دائما بده يصف جنبي فخلص بلا
2: تحزرش. أنا... الفكره لفتني الاستاذ الضيفه اللي قبل كانت عم تقول انه في حدا قايل لها انه شات جي بي تي بيعرف عني معلومات اكثر من زوجي. فبصراحه انا شات جي بي تي بيعرف معلومات عني اكثر من كل اللي حوالي.
1: اوكي
2: شوف انا بحب اللي بيطبل لي.
1: بالفقره هذه
2: حسيت لا انا بحب اللي بيطبل لي عموما. يعني خلص اللي شو ما بقول له شيء بيمدحني والحق معك وهيك، فشات جي بي تي هيك.
1: يلا
0: انا اللي هيك بعتمد عليه، بحسه ما كثير بيفيدني. يعني اوكي حلو التطبيل بس ما كثير بيفيدني بحياتي، ما بوصلني للشيء اللي بدي اياه. فهي ويمكن لان انا ماني متعود. شو بصير بعدين ما بعرف.
2: لا واكيد اكيد انه احنا لازم يكون في ليمت معين
1: صح
2: نحن نوقف عنده عند استخدام الاي اي. وحبلش انا وياكم اليوم فقرتنا المنوعه وفيها كثير ترندات شغلتنا بالساعات الاخيره بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا. ومنبلش اخبار كلام ميديا لليوم من حلب وتحديدا من منطقه هنانو. فيديو بيظهر القائمين بمحافظه حلب عم يركبوا العاب جديده باحدى الحدائق، والفرحه كانت واضحه على وجوه الاطفال يلي اجوا حتى يجربوا الالعاب، ويلي من كتر حماسهم وفرحتهم صاروا يركضوا يلعبوا فيها. قبل اول ما شافوها حتى قبل ما يعني ينتهي تركيبها وسط اجواء حلوه رسمت البسمه على وجوه الاطفال. فسوا بنشوف هالفيديو بنرجع لكم.
3: لك لسه ما مثبته ما مثبته. لك لسه ما مثبته ما مثبته.
2: يعني مؤخرا بفقره كلام ميديا كثير عم نعمل اضاءه على المشاريع الخدميه اللي عم تقوم فيها يعني المحافظات او البلديات لحتى تحسين المناطق. هيدا لافته حلوه لانه نحن في عنا يعني فينا نقول قله باماكن الترفيهيه للاطفال اللي بتكون نوعا ما مجانيه.
1: صحيح
2: يعني هلا نحن اوكي في عنا مولات في عنا بس ما عنا يمكن العاب الاطفال من كل المستويات يقدروا يلعبوا فيها. فهي بادره حلوه
1: اكيد.
2: وكيف كانت علاقتكم بالطفوله مع الحديقه؟
1: انا كنت العب بالزحلاته.
2: انا المرجوحه كنت اقلع الاولاد كمان
1: او تقلعيهم كمان. انت وصغيره هيك شقيه.
0: لا انا ما كنت احب يعني مو ما كنت كثير العب الالعاب، بس انا كنت اعشق الخضار والحديقه. وبتذكر بطفولتي كنت كثير روح بالبحر. نحن كنت بالكويت ساكن. الكويت هي هالقد. فانت كيف ما كنت ساكن
2: رايحة

0: البحر
1: ايه فكت كتير واقف عند البحر اقعد هيك بقى بتصور هذا الشيء بتذكره بكل طفولتي وذاكرتي.
2: في احلى من البحر عن جد؟
0: والله بصراحه البحر احلى من الحديقه.
2: في وجهه نظر.
0: طبعا معكم اخباري لليوم لننتقل لخبرنا الثاني من ريف الرقه. بفيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا قدر فيه عدد من رجال قريه يمسكوا طير حر، والفرحه كانت كبيره بهاللحظه، خصوصا انه الطير الحر من الطيور اللي لها حضور معروف بسوريا، وبلادنا بتعتبر من المناطق اللي بتمر فيها الطيور الجارحه المهاجره خلال رحلتها باتجاه المناطق الدافئه. الطير الحر تحديدا له قيمه كبيره عند هواه الصقور، بس بنفس الوقت اعداده عالميا عم تشهد تراجع وتصنيفه حاليا مهدد بالانقراض، ولهيك لحظه الامساك فيه كانت بالنسبه للرجال لحظه مميزه وظهر عليهم الحماسه والفرحه الكبيره وهن عم يحتفلوا. فمنتابع هالفيديو بنرجع لكم.
3: كفو شباب، كفو بنايم، كفو معكاش، كفو كفو كفو شباب، كفو بنايم، كفو معكاش، كفو كفو كفو شباب، كفو بنايم، كفو
0: معكاش. يعني شوفوا نحن هلا بهدول الشهرين هو موسم لصيد الطائر الحر،
2: صح؟ بكونوا مهاجرين لانه
0: صحيح. على فكره اسعاره غاليه جدا، يعني في شيء بيقطع على $100,000 ممكن. أوه. يعني كنت عم بقرا، فهو كمان مهدد بالانقراض، فاكيد لازم يكون في عنا وعي نحن انه اوكي هي مهنه الصيد هي مهنه ممتعه، والناس بمناطق معينه اكيد بتتباهى بصيد هيك انواع طيور يعني مميزه، ولكن نحن لازم يكون عنا وعي كمان لحتى هيك نحقق ونضل محافظين على التوازن البيئي.
2: اكيد صح. ومن فتره منيحه يعني بتذكر كمان صادوا هيك طير كتير غريب، وقتها كمان عرضناه بكلام ميديا، فنفس القصة اللي عم تحكيها انه هو عن جد كتير غالي، بس نحن عن جد لازم ننتبه لهذا الموضوع، التوازن البيئي، انه طير مهدد بالانقراض صح نصيده بس نحافظ عليه.
0: طب قبل ما انتقل على خبرنا الجاي، انا بالنسبة لي كتير بحب الطاووس.
2: طاووس ايه
0: شو الحيوانات؟
1: نادر تلاقي طاووس.
2: ما
0: انا كنت شوفه زمان انا وصغيرة بحديقة الحيوانات. طب شو الحيوان هيك المميز اللي هيك تحبوا؟
2: باندا كثير حلو.
0: باندا كمان مهدد بالانقراض.
1: قصدك كحيوان؟
0: ايه
1: انا كثير بحب الفهد.
0: حلو.
1: كثير بحب الفهد كثير يعني.
0: ليكو الثلاث حيوانات اللي نحن ذكرناهم هلا هن المهددين بالانقراض.
2: للاسف.
0: فهذا الشيء اكيد كمان بيرجع بذكرنا باهميه الوعي بالحفاظ على البيئه.
2: اكيد اكيد.
0: ومتابعه معكم لنوصل لخبرنا الثالث من دمشق، يلي انتشرت منه مشاهد احتفال ضخم لاحدى الجامعات الخاصه، واللافت بالاحتفال مو بس حجمه واجواءه وانما كمان تفاعل الطلاب والاهالي والحضور بشكل كبير. هذا الفيديو اخذ تفاعل واسع على السوشيال ميديا، خصوصا مع التعليقات الطريفه من المتابعين، ومن بين احد التعليقات واحد كتب: فرجيت الفيديو لجامعتي قالت لي انه اي اي. فتعالوا مع بعض نتابع هالفيديو لنرجع ونحكي عنه.

0: صراحة فرحة التخرج هي أحلى من أحلى الفرحات لأي شاب وصبية بيعيشوها.
1: صح، بتعرفي شو ضل حسرة بقلبي هذي؟
0: حفلة التخرج؟
1: إنه ما عملونا حفلة تخرج لما تخرجنا إحنا. حتى أنا بدوري على أساس يعملونا بس ما عملونا.
0: حتى أنا بدوري وقتها تخرجت كمان الجامعة ما عملت لنا حفلة، بس أنا ورفقاتي عملت انتين.
1: والله برافو، لا إحنا ما كان فيها هي الاتفاقيات بين بعض قليلة جدا.
0: يعني انت ما عملتي حفله تخرج؟
1: للاسف.
2: انا مكان ما كثير على فكره بتعني لي حفله تخرج، ما بعرف ليش.
0: لا انا بالعكس، يعني تعب سنوات اكيد انت عم تشوفه يترجم قدامك.
2: اوكي بنتصور وهيك وممكن نزل شيء، بس انه انا احتفل معنا الاحتفال ما كثير بحس، ما كثير بتستهويني.
1: بحبها
2: غير اشخاص اكيد بتستهويهم
0: ما بعرف. هلا
2: بس على سيره، انا اسف المقاطعه، على سيره الاحتفال اللي صار بالجامعه، في جامعة خاصة كمان دارت على فترة سنتين ثلاثة تعمل احتفالات مثل هي، كان احتفالات كتير حلوة، كان يجيبوا عالم. أيوة كان جابوا جوزيف عطية.
1: صح
2: فكان صراحة النهار كتير حلو واحتفلوا بطريقة كتير كتير حلوة صراحة.
0: طب شوفوا كونه أنا وبراء هلأ عم نعمل ماستر، فإن شاء الله جامعاتنا تكون عم تحضرنا هلأ مشان يعملونا حفلة بس نتخرج من الماجستير.
2: يلا يا رب
0: فيها شي فنان.
2: يلا يا رب.
0: ومتابعة معكم لنوصل لآخر أخبارنا لليوم، يلي احتفلت فيه فرقة للدبكة الشعبية بعيد ميلاد الفنان سان ليفان بأجواء مميزة، وقدمت الفرقة عرض دبكة على أنغام أغاني وسط تفاعل وفرحة واضحة، والمشهد لقى تفاعل من المتابعين يلي شاركوا الفرقة الاحتفال بعيد ميلاد سان ليفان بطريقتهم الخاصة. تعالوا مع بعض نتابع الحفلة ونرجع لكم.

0: اكيد اكيد.
1: هيدا الفرقه دائما بتكون يعني شريكه
0: طابع خاص كأنما؟
1: هي لها طابع خاص باللغمات وسبق، وحتى في اغنيه بنت البلد هن سبقوا غنوها بلحن مختلف. وعلى طول هاي الفرقه مشاركه سان ليفان على فكره باحتفالاته، او حتى لما بيعلن عن اغاني. لانه عم نحكي عن سان ليفان، حضرتوا اخر مقابله له؟
0: اجزاء منها.
1: بصراحه هيك كان لافت تواضعه باللقاء.
0: كل الناس كانت بالتعليقات، صح، لفتني التعليقات انه الناس عم تقول قديش هو متواضع وهيك كلامه حلو وقريب يعني من الناس، ما انه حدا هيك شايف حاله وكذا. فنقطه حلوه.
1: فهيك بدنا نتمنى له اكيد هيك عمر طويل، وان شاء الله هيك سنوات اكيد مليئه بالانجازات والاغاني الحلوه. انا لهون بكون خلص فقره كلاميتي، وان شاء الله يا رب هيك بقيه نهاركم سعيد.
0: شكرا
1: لك. وهيك في الفقره اللي بعدها كثير حلوه، هلا كنت قاعده مع الضيوف
0: وصرتي
1: تحمست.
2: يلا يا رب.
0: يلا هلا حنروح.
2: شكرا كثير يا هديل. يعني
0: تفضل عمار.
2: الله بصير.
0: لا والله تفضل انت.
2: يعني مشاهدينا، هي كانت كلام ميديا مع هديل دائما، تعودنا باخبار السوشيال ميديا الجديده وشغلات كثير مهضومه ومميزه جدا. فاصل وبعدين راجعين لفقره كثير مميزه بعنوان موسيقى لتروح ولبيت.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: هروب بشار الأسد من دمشق
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
10: من أجل تمكين الحكم،
9: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
10: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
9: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء

0: هي الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرعي؟

0: ويا صباح الخير من جديد. أوقات الموسيقى ما بدها فرقة كاملة ولا مسرح كبير، ممكن وتر مع جيتار يلتقي مع عود وصوت حلو أكيد تدخل بيناتهم تطلع الحكاية كلها. ضيوفنا اليوم كل واحد منهم جاي من مساحة موسيقية مختلفة، بس رح نشوف كيف ممكن هالمساحتين يلتقوا سوا.
1: اليوم من فقرة موسيقى معنا عازف الجيتار علاء العبسي وعازف العود والمغني عمر الشارلت اللي قدروا انه يعملوا بصمتهم الخاصة بعالم الموسيقى والغناء وبلشوا رحلتهم بهالطريقة، فخلونا نرحب أكيد فيهم. اهلا وسهلا فيكم.
0: اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم.
2: صباحك يا رب يعطيكم الف عافيه.
1: هلا بصراحه انا سمعت شيء تحت الهواء وما شاء الله ما شاء الله
2: هذا بس
1: شو هالصوت وشو هالعزف. طيب
2: تسلم.
1: انا ما بدي نظري
0: كالعاده عمليه. يلا
1: خلينا نبلش نسمع.
2: خلينا نبلش يلا.

0: الله الله الله يعطيكم الف عافيه ما شاء الله عليكم. يعني الصوت الجميل والعزف الغير شكل. اهلا وسهلا فيكم. بدايه احكوا لنا كيف هيك اجتمعتوا مع بعض؟ كيف هلا انت كمان بتعزف عود عمر صح؟ يعني وبتعزفوا مع بعض، مو انه كل واحد بشكل منفرد، لا يعني عاملين
1: فرقه ظريفه الشرقي والغربي بطريقه كثير حلوه.
0: حلو كثير. طيب احكوا لنا اكثر عن هي العلاقه بيناتكم.
2: طبعا هلا اول مره انا التقيت فيه كانت هي زياره لصديق لي عنده بالجامعه، كان هو عم يعزف على العود هنيك وانا كنت جايب معي الجيتار، فكان عم يعزف وكذا تعرفت عليه يعني بالصدفة، ومن وقتها انا وياه يعني صرنا نجمع
1: كل يوم
2: تقريبا عن جد كل يوم يعني
0: يعني من صدفة لهيك
2: من صدفة لانه شغف الموسيقى عم شاركها كل يوم.
0: حلو كثير.
2: تماما.
1: طيب علاء خليني هيك بلش، انا دائما اي حدا بيكون عنده علاقة خاصة مع آلة معينة بحب اسأل عن الموضوع.
3: ايه طبعا.
1: كيف بلشت علاقتك مع الجيتار تحديدا؟
2: هلا هي بلشت تقريبا من 5 سنين، يعني انا من زمان عندي شغف للموسيقى بشكل عام، فالجيتار كان هو عباره عن مساحه انا بقدر اعبر فيها عن مشاعر احيانا ما بتقدر

0: تقدر تعبر
1: صح،
0: فيها بغير طرق.
1: الحكي
0: فالموسيقى هي يعني أحسن الطرق الواحد إذا بده يعبر عن شيء جواته، بده يوصف مشاعره. وبوقتها يعني صارت علاقتي معه إنه ما بقدر استغني عنه.
2: إيه بس ليش الجيتار؟ بس ليش عود؟
0: هو من أكثر الآلات لأنه أبسطها، يعني إذا بتبلش فيه من أبسط الآلات، وبنفس الوقت من أكثر الآلات فيك تتعمق فيها وبمجالها. يعني إذا بدك تحترفها هي يعني مو مثل إنه باقي الآلات، فيها بساطة بنفس الوقت فيها صعوبة.
1: أكيد إيه.
0: فهذا الشيء اللي بيحل الجيتار، فيك تعزف عليه شرقي غربي. فأنت عندك كمان تنوع.
1: حلو.
0: عندك تنوع
1: نفس الشيء يا عمر. إيه. كمان علاقتك مع العود أيمت بلشت وليش اخترت العود تحديدا؟
3: والله أنا أول شيء بلشت بالغناء.
1: أها. آه قبل العزف.
3: قبل العزف.
1: حلو.
3: كنت أنا اكتشفت موهبتي بالصدفة.
2: مين قال لك إنه صوتك حلو أول واحد؟
3: عمي والله.
2: مين؟
3: آه. عمي عمي.
2: عمك شو قال لك؟
3: أنا كنت عم غني بشكل طبيعي بالبيت، غنية علمتني إياها الأنس بصف الرابع.
1: أها.
3: فقال لي أنت كأنك عم تقول حلو، سمعني شيء. قام قال لي غني لي فوق النخل. قام غنيت له إياها. قام قال لي أنت لازم يعني تسجل بمعهد موسيقي أو تعلمه. فرحت على معهد صلح الوادي اللي تابع لوزارة الثقافة. أه. طبعاً. تعلمت الغناء الشرقي بشكل أكاديمي.
1: حلو.
3: بالإضافة للسولفيج وعزف العود. فالعود من أهم الآلات اللي ممكن المطرب الشرقي يتعلمها عشان يرافق حاله، مشان يعرف المقامات، عشان يتعلم الركوز والأفلات. صح
1: تمام.
2: طيب أنا بصراحة عندي علاقة خاصة مع العود لأنه والدي يعني بيعزف عود كتير منيح، وأنا أصلاً طفولتي كانت هيك يعني، فبدي أسمع شيء من العود قطعاً يعني. فبعرف إذا فيك
3: إذا فيني أنا جاهز.
1: خلاص موجود. أنا
0: خلينا نحط اللول.
2: إيه أنا بس رح أضبط لك هاد
0: أكيد
2: مشان الموضوع يبلش عندك. بيتنا من عندك شيء من العود، بعرف كنت تعملوه هيك مع بعض.
1: العود موجود هون لو سمحت بس. إيه.
2: والعود العود عطين.
1: يلا فينا من هلا. اوكي
3: شكرا.
2: اوكي يا
3: شو اسمع
2: انا؟ اسمي عمار.
3: شو تسمع؟
2: شو اسمع؟ اوكي ما عم اسمع نهائيا. انت عزفت فوق النخل على العود
1: ولا بس غنيتها؟
3: عزفت كل شيء على العود.
2: ما بدك يا

0: الله
1: يا عين. انا بحس اي محترف العود لازم يعزف على هي
0: المقطوعه. لازم والله انا زمان بالرياض والله كثير.
1: ما شاء الله عليكم،
0: ما شاء الله حولكم.
1: يعني هلا ما بعرف بدنا نسمع شيء ولا نحكي شيء من الاثنين؟
0: والله بنحكي شيء ولا بنسمع شيء ما بعرف. نحكي شيء، خلينا نحكي بس هيك
2: سؤال.
0: طيب عمر وعلاء، انتوا اليوم شباب صغار فايتين بهذا المجال، ان شاء الله بتوصلوا كل الاماكن اللي بتحبوها، وعم تشوفوا انه في كثير شباب عم يدخلوا ولكن عم يروحوا مع ما بعرف اذا فيني اسميه السوق، واللي هو عباره عن الاغاني تعتمد على السرعه والهيت والبيت والقصص وكذا.
2: تماما.
0: وبصراحه انه هذول عم يحققوا شهره بشكل اسرع، بعيدا عن اشخاص تمتلك صوت حلو، تمتلك عزف جميل مبني على خبره اكاديميه وخلفيه اكاديميه. ليش ضليتوا انتم بهذا المجال اللي احنا كلياتنا بتحبوا ما في حدا بيختلف عليه، وما رحتوا لعصر السرعه؟
3: طيب مم.
2: انا بدي تبلش انت.
3: لك شغله، نحن عم نعزف ونغني مشان شغفنا.
0: حلو
3: تمام. نحن مبسوطين بالشيء اللي عم نعمله، فما عم نعمل شيء لنوصل لمكان معين ونحن مو مبسوطين فيه.
1: حلو.
3: واصلا قلت اللي ذكرته، يعني انا بدي اشوف حدا قديم بهذا الموضوع اللي انت عم تحكي فيه، ما حتلاقي.
1: صح.
3: لانه بعد فتره كله يعني عم يتغير الذوق العام للناس.
1: صح.
3: فكل شيء عم يكون ما بيدوم لفتره محدده. مثلا هلا ليك في اغاني حديثه تعتبر حديثه والالحان تبعها ما لها كثير شرقيه، بس هلا نحن بنسمعها كل يوم.
0: صح.
3: مثل خلص الدمع من عيوني، اغاني ادم بشكل عام.
1: ايه صح.
3: اغاني شيرين.

0: الوهاب
1: كثير مبسوط.
0: الحان تبعها مو كثير شرقية ولكن نحن لحد الآن بنسمعها، فهذا الفن الحقيقي نحن بنحبه ما عم نعزف.
2: يعني نحاول نحن نكون مثل ما نحن نترك بصمتنا مثل أي مغني، بينما أغاني اليوم اللي عم تنزل إذا بتلاحظ بعد فترة بتنتسى.
1: صح بتطلع يعني ترند فترة وبعدين بتختفي.
2: صح بارك الله عن ترند بترند.
1: حلو، يعني انتم حابين هيك تحافظوا على هذا الشيء. طب شو حابين هيك مستقبلا تعملوا فرقة مثلا تضلوا مع بعض؟ شو حابين؟ هو
2: في هيك مشروع ان شاء الله
1: تعمل فرقة؟
2: ايه عم نحاول يعني حلو. نلم اكثر من عازف وكذا ونعمل فرقة.
1: شو الآلات اللي حابين تكون موجودة معكم؟
0: النمط اللي قلنا لك عليه هلا اللي ذكرته انا، هدول المطربين اللي بغنوا جو حديث ولكن بطريقة أكاديمية
1: الناس تحبها. ايه
0: طبعا
3: تمام. طيب نرجع نسمع هلا أغنية
2: اكيد
3: بتزفن عمر علاء عفوا بتغني عمر علاء
1: بتعزف علاء يعزف.
0: سمعكم شيء شرقي اكثر، شو رايكم؟
1: اللي بدكم اياه.
3: ايه ايه ايه يا
0: علاء
2: لك يا هالمي.
0: ايه
2: شو
0: حجاز ايه او واحد واحد

0: كتير
1: صل
0: كتير
1: عليك
0: كتير كتير كتير حلو عمر علاء. كتير بدي اشكركم جدا جدا جدا، كانت فقره كتير كتير حلوه. اكيد انه فقرات
1: ثانيه ان شاء الله، اكيد
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: شكرا على
0: شكل يكون هيك يكون ظريف، نعمل شغله كتير حلوه
1: ان شاء الله.
0: اكيد كح يكون لنا كتير فقرات
3: حتى لو مو مقابله على التلفزيون.
0: ايه
3: ممكن نطلع
0: والله
3: حبيب قلبي.
1: عم شوفكم انا بالشام القديمه دائما متواجدين انتم.
0: ايه خلص ان شاء الله.
3: الله يسعدك،
0: كل الشكر لكم
3: حبيبي.
0: بتمنى لكم توصلوا العالميه
3: توصلوا المطار
1: ان شاء الله.
0: ونورتونا،
3: شكرا كثير.
1: اهلا وسهلا فيكم.
0: يعني بعد هالفقرة الممتعة جدا من عمر وعلاء بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا. ان شاء الله ربنا يكون فضل عليكم، سليناكم واعطيناكم فائدة بنفس الوقت.
1: انطرونا بكرة بنفس التوقيت، تبقوا بخير. باي باي
0: باي.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد، وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالباً

طالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً، وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية ينفي طلب الرياض من دمشق إرسال قوة إلى اليمن أو السعودية لقتال الحوثيين. الشبكة السورية توثق مقتل 69 شخصا بالانتهاكات الإسرائيلية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد المخلوع. لبنان يبدأ محاكمة سليمان هلال الأسد بتهمة حيازة أسلحة حربية ومخدرات. بريطانيا تقول إن مبنى قنصليتها في القدس الشرقية لن يغلق وسيعرف باسم البعثة البريطانية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
1: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وإكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسما على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان، الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكدا أن دمشق تقف مع

0: ياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض. إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما إكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022، مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
1: أصدرت وزارة الخارجية بياناً أدانت فيه الاعتداءات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعياناً مدنية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة مدنيين. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاستهدافات وتعريض حياة المدنيين للخطر تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشكل تهديداً لأمن المملكة والمنطقة عموماً. وشدد البيان على وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها. وللتفاصيل تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ماريات عباد. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، لو تضعينا أكثر في نفي دمشق حول إرسال مساعدات عسكرية للسعودية.
2: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة بالفعل كان قد نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية كل التصريحات التي نقلتها وكالة رويترز والتي نقلها أيضا موقع أكسيوس الأمريكي، والتي قال أنها عن مسؤولين أمريكيين والتي تحدثت عن طلب المملكة العربية السعودية من سوريا في التدخل العسكري والوقوف بجانبها للقتال ضد الحوثيين سواء في اليمن أو في السعودية. وكان أيضا قد نشر موقع أكسيوس الأمريكي عن أعداد جنود سوريين محددين ينوون الاعتزام بالدخول والتدخل عسكريا للقتال مع المملكة العربية السعودية واليمن ضد الحوثيين. طبعا قد نفى هذا الموضوع المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية. أيضا كانت قد نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين كما قالت أن الرئيس السوري أحمد الشرع من خلال الزيارة إلى المملكة العربية السعودية ناقش عن إمكانية واحتمالية تدخل سوريا وتقديم مساعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية للقتال ضد الحوثيين. طبعا أتت هذه التصريحات الصادرة عن وكالة رويترز والتي نفاها المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية بالتزامن أو بعد الزيارة السريعة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية. أيضا في تصاعد الحرب ضد الحوثيين وبعد الإعلان عن سيطرة الحكومة اليمنية على عدد من المناطق التي كان قد سيطر عليها الحوثيون سابقا والقريبة من باب المندب. أيضا نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي سوري أن سوريا تركز اليوم على الجهود المحلية وعلى دعم أمنها واستقرارها، وهذا أيضا يؤكده أو تؤكده ربما تصريحات المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية، لأنه أيضا شدد على أن موقف سوريا هو موقف سياسيا داعم للمملكة العربية السعودية لكنها عسكريا

0: لن تريد الدخول في جبهات عسكرية جديدة، وإنما تركز على جهودها المحلية وعلى دعم إعادة الأعمار.
1: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. مدير إدارة

والدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، وتمت المطالبة من بلغاريا والمنظمة البحرية الدولية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه، كما تحدث أنه تمت المطالبة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى وقف عمليات البحث والإنقاذ قبل التوصل إلى معلومات حاسمة بشأن مصير البحارة المفقودين. إذن مشاهدينا، نكرر هذا الخبر العاجل نقلا عن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ مازن علوش لوكالة فرانس بريس، بأن مصير بحارة سفينة ألفا وطن التي استهدفت بمسيرة في البحر الأسود ما زال مجهولا، وتم توجيه مذكرات رسمية عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، ومطالبة بلغاريا والمنظمة البحرية الدولية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه، كما تمت المطالبة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى وقف عمليات البحث والإنقاذ قبل التوصل إلى معلومات حاسمة بشأن مصير البحارة المفقودين. وفي بقية أخبار هذه الجولة، أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية، وتناول الاتصال بحسب البيان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وأضاف مراسلنا أن الاحتلال توغل بدبابتين ترافقهما جرافات وآليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد استهداف قوات الاحتلال ليلة أمس الأراضي الزراعية في محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفتين مدفعيتين. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي استجوبت مزارعين ومنعتهم من رعي مواشيهم في وادي الرقاد بريف درعا خلال توغلها بالمنطقة.
1: بعد روح وروح. بعد روح وروح.
0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصاً إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والأضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز عن هذه الانتهاكات في الإنفوغراف الآتي.

0: حول الموضوع ينضم إلينا فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة. أهلا بك معنا أستاذ فضل. بالبداية بالتقرير وصفتم ما يجري في الجنوب السوري بأنه احتلال فعلي من قبل إسرائيل، لو تضعنا في تفاصيل ما تم توثيقه.
1: بالحقيقة من بعد سقوط نظام الأسد إسرائيل توسعت بشكل كبير جدا بانتهاكات لم تكن تمارسها ما قبل سقوط الأسد. يعني كانت إسرائيل قبل سقوط الأسد أستاذة كاثرين تقوم بعمليات قصف تستهدف بعض المناطق، بعض يعني مقرات للصواريخ والأسلحة وما إلى ذلك. لكن بعد سقوط نظام الأسد نحن لاحظنا أن هناك نمط في عمليات التوغل، في عمليات خطف، يعني نحن وصفناها باحتجاز تعسفي واعتقال، خطف إلى المناطق الإسرائيلية لمواطنين سوريين، تحقيق معهم. وكان الصادم بهذا التقرير أيضا وجود أطفال، عم نحكي عن 20 طفل تم أيضا من أصل 162 شخص اعتقلوا وأخذوا إلى المناطق المحتلة سواء الجولان أو إلى مناطق داخل إسرائيل، تم التحقيق معهم، أفرج عن عدد منهم، ما زال حتى الآن 35 شخص هم في عداد المختفين قسريا، لا نعلم عنهم شيء، لا نحن ولا أسرهم اللي تواصلنا معهم. من بيناتهم بين هؤلاء كان 20 طفل. أيضا تحدثنا عن عمليات قتل نتيجة هذه التوغلات ونتيجة عمليات القصف التي استهدفت مناطق واسعة في سوريا. أيضا تحدثنا عن عمليات الاحتلال التي يعني نتيجة التوغلات العديدة وحالات الاعتقال التعسفي. أيضا القوات الاحتلال الإسرائيلية أسست نقاط تزامنت مع دخول متكرر لمستويات عليا سياسية إسرائيلية، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وتصريحات متكررة أن هذه يعني الأراضي تم ضمها واحتلالها من قبل إسرائيل. هذا أيضا لم يكن يحصل سابقا. فبالحقيقة هي جملة واسعة من الانتهاكات، طبعا إضافة إلى انتهاكات للسيادة السورية عبر عمليات الضم والاحتلال، وأيضا عمليات القصف واستهداف لمناطق بعيدة حتى عن خطوط الاشتباك. نحن نتحدث عن الشمال السوري، مستودعات للأسلحة، مستودعات للذخيرة، مراكز حيوية. أيضا في الهدف التضييق هنا في المناطق القريبة هو دفع السكان إلى أن يهجروا هاي المناطق وبالتالي تصبح خالية، وهذا يمهد لإسرائيل احتلال المزيد منها. يعني إذن هي مروحة واسعة من الانتهاكات طبعا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الاثنين معا، وطبعا انتهاك للاتفاقية 74. ونحن تحدثنا أن هذا النمط من الانتهاكات المتكرر والذي لم يتوقف هو يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة، توتر تتحمل نتيجته إسرائيل، وخشية أنه يكون هناك انزلاق لمواجهات، وهذا ربما ما تسعى عنه إسرائيل. وطبعا يعني هي دائما تتزرع بمبررات أمنية وما إلى ذلك، ولكن هي لم تتجه يوما واحدا مثلا إلى مجلس الأمن، إلى الدخول عن طريق الأمم المتحدة، لأن كلها هي مزاعم، وبالتالي هي تقوم بعمليات اعتداءات وانتهاكات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.
0: أستاذ فضل، خلال توثيق هذه الأرقام هل تواصلتم مع أحد المفرج عنهم من المعتقلين؟ كيف كانت ظروف الاعتقال وعن ماذا تبحث إسرائيل من خلال هذه الاعتقالات؟
1: نعم، يعني في الحقيقة تواصلنا مع قسم كبير منهم،

0: يعني أول شيء أنه ما في اتهامات بحقهم ولا أي إجراءات قانونية، يعني كل هاي الاعتقالات هي تحقيقات وأسئلة عامة عن لما يعني ماذا تفعل هنا وأين تقيم وأهلك وما إلى ذلك. الهدف منها برأيي هو إرهاب الأهالي ودفعهم للتهجير، هذا هدف التوغلات حتى تكون هناك مساحة أكثر. يعني ما في ولا تهمة واحدة ضد كل هؤلاء، ولا طبعا لا يحق لإسرائيل لا التحقيق معهم، هذول مواطنين سوريين وإسرائيل هي انتهكت يعني اقتحمت الأراضي السورية وانتهكت السيادة السورية، خطفتهم وحققت معهم، يعني كلياتها هي أيضا سلسلة طويلة من الانتهاكات. طبعا لا في محامي، لا في تواصل مع أسرة، في يعني أقرب إلى عمليات قرصنة وخطف يعني خارج نطاق أي قانون. وبالتالي ثم تفرج عن قسم منهم، وحتى نحن صارت هناك صعوبة في تحديد إنه لماذا هذا النمط، يعني لماذا هؤلاء الأشخاص ليس أشخاص آخرين، ماذا تنوي إسرائيل حقيقة. نحن نعتقد أن الهدف الأساسي هو دفع السكان نحو التشريد.
1: طيب قانونيا وبالقانون الدولي عند هذه التوثيق هذه الانتهاكات، وأيضا كل ما فعلته إسرائيل خاصة من أنها لم تلتزم باتفاقية فض الاشتباك، كيف من الممكن اليوم محاسبة إسرائيل وتوقفها عن هذه التوغلات؟
0: يعني طبعا هذا السلوك هو انتهاك لسيادة الدولة، انتهاك للقانون الدولي، كمان قوة المراقبة للأمم المتحدة، الأوندوف، فض الاشتباك طبعا هي عليها مسؤولية، وطبعا هذا انتهاك لقواعد الاشتباك. يعني نحن طالبنا عدة مطالبات أنه يكون في يعني مجلس الأمن أنه يجتمع، لأنه هو عم يتعامل مع الموضوع كأنه تطبيع لهذه الانتهاكات، لأنه ما في أي اتخاذ إجراء حقيقي لإسرائيل عدا عن إدانات وما إلى ذلك. أما لو أنه دولة أخرى عملت هاي انتهاكات تجاه إسرائيل كان العالم كله استنفر واجتماعات وإدانات وما إلى ذلك. أما إسرائيل عندما تقوم بالاعتداء على سوريا، فنحن نلاحظ أن ردات الفعل من مجلس الأمن وأيضا من الدول الحليفة هي لا ترقى إلى مستوى الفعل، وبشكل أساسي أيضا من الدول العربية. يعني على سبيل المثال لم نرى اجتماع واحد لجامعة الدول العربية على كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية. نأمل أن هذا التقرير يعطي تصور لصناع القرار العرب عن حجم الانتهاكات السورية، حجم الضم الأراضي، وحجم أيضا الاعتقالات، وحجم القتل، وحجم الاعتداء على مراكز حيوية في القنيطرة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن طالبنا مجلس أمن بعقد جلسات لإدانة الوضع الإسرائيلي، ومطالبة بالانسحاب الكامل، وطبعا طالبنا التعويضات، لأنه لا يكفي فقط الانسحاب، لأن هناك تضرر لعشرات المزارعين والأراضي والمحلات التي دمرت والمنازل. وبالتالي تتحمل الحكومة الإسرائيلية ليس فقط أنه تنسحب والاعتذار، وإنما أيضا مساءلة وتعويض ضحايا، لأنه أيضا لم تحصل مساءلة واحدة لا داخلية ضمن إسرائيل التي دائما تتزرع أن لديها محاسبة لقواتها. كل هذه الانتهاكات، ونحن نتحدث عن عمليات قتل لمدنيين آخرها التي وقعت قبل يومين، قتل المدني في القنيطرة، وبالتالي لم تحصل لا عملية تحقيق داخلية لدى إسرائيل ولا عمليات تحقيق أخرى. وبالتالي إسرائيل في عندها محاسبة لهؤلاء الأشخاص الذين تورطوا، وللمؤسسة العسكرية، وأيضا يجب عليها تعويض الضحايا، وأيضا للانسحاب من الأراضي السورية، وعلى لجنة التحقيق الأممية لسوريا تسليط ضوء بشكل أكبر وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، وهي وصفتها بأنها تشكل جرائم حرب. وأيضا هذا النمط المتكرر قد يرقى إلى جرائم ضد إنسانية، هي عمليات القتل الآن، لهيك نحن وصفناها بأنها ممارسات، يعني ممارسات بمعنى أنها باترن وانتهاكات الاثنين معا، وأيضا هي ترقى إلى جرائم حرب. وبالتالي على إسرائيل مسؤولية المحاسبة الفردية والمحاسبة الجماعية، وأيضا على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات أكثر، وأيضا الدول يعني الدول الداعمة لإسرائيل بشكل أساسي أن يكون هناك عمليات ضغط. ونأمل أن هذا التقرير يعطي تصور شامل، لأنه هو من فترة سقوط الأسد إلى الآن، وهو تقرير موسع بيشمل كل هذه الأنماط من الانتهاكات.
1: فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الدفاع إحباط

0: خطى محاولة تهريب على الحدود السورية اللبنانية في جرد المعرة بمنطقة يبرود بريف دمشق. وقالت إدارة الإعلام في الوزارة إن حرس الحدود اشتبكوا مع مجموعة من المهربين بعد مبادرتهم بإطلاق النار على دورية أمنية. وبحسب الوزارة تمت مصادرة سيارتين والحمولة واعتقال أحد المهربين، في حين لاذ الباقون بالفرار تجاه الأراضي اللبنانية. من جهتها نفت مديرية إعلام ريف دمشق صحة الأنباء المتداولة عن وقوع أي اشتباك بين الجيشين اللبناني والسوري في منطقة جرود عرسال أو رأس المعرة. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 2200 شخص من عائلات مقاتلي تنظيم داعش ما يزالون في مخيم روج بمحافظة الحسكة، معظمهم من الأجانب، في حين ما تزال الإدارة الكردية تتولى إدارة المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
1: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيدا من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة تفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
0: تعقد اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وبحسب مراسلتنا في لبنان سيواجه سليمان هلال الأسد، وهو ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، تهما تتعلق بالمخدرات وحيازة سلاح غير مرخص، وغالبا سيفرج عنه بكفالة مالية، كما لم تطلب الحكومة السورية تسليمه حتى الآن.

استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عمليات نقل الفيول من مصفات بنياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحماة بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفاة. وقالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة، بما يدعم استمرارية عمل المحطات.

0: أعلنت الشركة السورية للبترول تعرض خط النفط قرب منطقة تل حماس في الحسكة لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط. وبحسب الشركة فقد توجهت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع وعملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر والبدء بإصلاحه وصيانته، كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات والاستقصاء لتحديد ملابسات الاعتداء وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. ويأتي هذا الاعتداء في ظل سلسلة استهدافات طالت مؤخرا خطوط ومنشآت طاقة، ما يؤكد أن هذه الأعمال تطول البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به وفق الشركة. ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 3 أشخاص بعد ضبطهم بالجرم المشهود في أثناء سرقة النفط وتخريب محطة الجيدو. وبحسب قوى الأمن ستستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. وتأتي هذه الحادثة على وقع تكرار الاعتداءات على خطوط ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في إحدى محطات تكرير الوقود البدائية في حي العزر بمدينة منبجبري في حلب نتيجة لتماس كهربائي في أثناء تفريغ المشتقات النفطية. وأسفر الحريق عن إصابة عاملين في الموقع، أحدهما بحروق طفيفة والآخر بجروح، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة لهما في مكان الحادث من دون الحاجة إلى نقلهما إلى المشفى. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
1: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عندنا مادة مازوت، نحن عم يتأخروا علينا بطلبات المازوت. كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية. تقريبا بما يعادل 5 طلبات 6 طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع وفي وعود، ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت دوريات رقابة وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
2: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: عقدت غرفة تجارة دمشق لقاء اقتصاديا مع مجلس الأعمال السوري الصيني لبحث فرص التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاستثمارية في قطاعات الأعمال بين البلدين.
3: اليوم كان أول اجتماع بين مجلس الأعمال السوري الصيني وغرفة تجارة دمشق، هو للتعريف بأعمال المجلس ودوره بتطوير العلاقة الاقتصادية بين سوريا والصين. اليوم النقطة الرئيسية اللي هي أهداف المجلس اللي ركزنا عليها وشرحناها للسادة التجار بغرفة تجارة دمشق هي القدرة على جذب المستثمرين والشركات الصينية للاستثمار بسوريا. سوريا سوق واعد وفرصة كتير كبيرة، والدول يعني الشركات الصينية بتدور على هيك فرص، ونحن واجبنا نسوق لسوريا بهذا الشيء. الجانب الثاني عم يشتغل عليه مجلس الأعمال حاليا هو تطوير التصدير السوري للصين لتحسين العلاقات وتطوير العلاقات مع الصين. والجانب الأخير واللي كتير كمان مهم عندنا هو نقل التكنولوجيا، لأنه نحن بنعرف خلال السنين الثورة تأخرت التكنولوجيا بالمعامل السورية وهي صارت بحاجة لتطوير، ونحن بنعرف الصين قديش تطورت خلال هاي الفترة، فعم نحاول ننقل لهذا الشيء.
0: انطلقت قافلة تضم أكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين لمغادرة مخيم وشكاني في الحسكة متوجهة إلى مناطقها الأصلية.
4: بيه.

0: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية.
1: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: وقال وزير الصحة مصعب العالي لتلفزيون سوريا إن الوزارة نشرت أجهزة الماموغرام في جميع أرجاء سوريا، ووصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 بعد أن كان 30 جهازاً السنة الماضية.
1: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
0: أعلنت مديرية الزراعة في الرقة أن المساحة المقطوفة من محصول القطن بلغت 1137 هكتارا بإنتاج نحو 3166 طنا من إجمالي 13700 هكتار مزروعة بالمحصول خلال الموسم الحالي. وأوضحت المديرية أن نسبة المساحات المقطوفة بلغت أكثر من 8%، بينما تقدر كلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 700 دولار تشمل تكاليف الزراعة والإنتاج والقطاف. تواجه محاولات إحياء تربية دودة القز في منطقة دريكيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوافر مقومات التربية في توقيتها المناسب.

0: في منزله بمنطقة لدريكيش بريف طرطوس. يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها، واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
1: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بذور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه ياكل هالورق هذا.
0: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
2: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات، وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
0: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
3: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
4: مشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط تل كروم ببلدة جبة بريف القنيطرة الأوسط. وهذه هي الصور الأولية والحصرية لتلفزيون سوريا لتوغل الاحتلال في محيط تل كروم ببلدة جبة بريف القنيطرة الأوسط. إذن في هذه الصور الحصرية التي تأتينا من محيط تل كروم ببلدة جبة بريف القنيطرة الأوسط تظهر توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وفي بقية أخبار هذه الجولة، حيث نظمت مبادرة إشراقة أمل التعليمية التطوعية في دير الزور حفلاً لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. ويهدف المشروع إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لدى الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم في البيئة التعليمية السورية.
5: حكايات سنوات طويلة قضيناها في تركيا.
6: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
7: وكمان يعني تعلمت من خلاله انه اقدر اكتب واقرا، وهلا صرت يعني مثل مستوى طلاب المعاي بالصف.
8: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل، قلت انا من تركيا لا اعرف لا كتابه ولا قراءه، الحمد لله الاساتذه مشروع إشراقة أمل ساعدونا انه نتعلم القراءه والكتابه، وحاليا احنا بمنافسه مع اقراننا بالمدرسه.
6: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة

0: تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
1: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
2: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة من مشروع إشراقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء تعليم اللغة العربية بالإضافة لتنشيطهم في باقي اللغات.
0: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار. بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معهم من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
3: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة نظرا إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن إعادة فتح الخان أمام الزوار بعد إغلاقه مؤقتا للنظر في توظيفه النهائي. وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وكجزء أصيل من هوية المدينة القديمة. وأكدت المديرية أن أي توظيف مستقبلي للخان أو للمواقع الأثرية والتاريخية في دمشق القديمة سيكون تحت إشرافها وبما يحافظ على الطابع التاريخي والأثري للمدينة. وفي السياق، تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص بالتزامن مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعداد تقرير حول هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
4: نحن الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخرا أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضا مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
3: قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس وسيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. وأوضح الوزير أن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجددا، وذلك بعدما سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم في الأسابيع الماضية، مضيفا أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل التي أمرت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية على خلفية خطط لندن بفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية وفق وكالة رويترز. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب ستوقف مشاركة بريطانيا في تأهيل قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم، لو تحدثينا أكثر عن تطورات العلاقة بين تل أبيب ولندن.
5: نعم كاترين، ما جرى هو بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صباح هذا اليوم، حيث قال أنه توقفت الأنشطة الخاصة بالقنصلية البريطانية

0: الوطنية في القدس هذا اليوم الخميس بعد انتهاء المهلة التي منحتها إسرائيل هذه القنصلية قبل شهر من الآن، وتم إزالة اللافتات من عليها، وتم التوصل إلى تفاهمات بحيث يغادر القنصل العام البريطاني هذا اليوم إسرائيل، بالإضافة إلى 20 دبلوماسي من القنصلية، مع الإبقاء على المبنى مفتوح، هذا المبنى الذي هو مملوك لبريطانيا، والإبقاء على فريق يضم 7 دبلوماسيين، ولكن ضمن ترتيبات محدودة وضمن أنشطة محدودة. على ما يبدو في الآونة الأخيرة في الأسبوع الأخير كان هناك حوارات وتفاهمات بين الحكومة البريطانية والإسرائيلية على هذه الإجراءات للمحاولة من تخفيف التصعيد بين الجانبين، وهذه التفاهمات التي تم التوصل إليها، وخاصة بعدما هددت بريطانيا من أنها سوف تقوم بإخراج تقريبا 27 دبلوماسي من السفارة الإسرائيلية في لندن، لذلك كان هناك تفاهمات وحوارات تم التوصل إلى هذا الحل النهائي. بريطانيا بدورها أعلنت أنها سوف تستمر بتقديم الخدمات المهمة والأساسية للفلسطينيين من خلال هذا المبنى في القدس، وتدرس أيضا اتخاذ إجراءات أخرى ترد على هذا القرار. هذا كله جاء بعدما اتخذت بريطانيا قرارا بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي وقال أن إسرائيل اتخذت قرارا حاسما بأنها سوف ترد على أي إجراءات معادية لدولة إسرائيل، وبالتالي هذه الإجراءات التي اتخذتها تتمثل أولا انتهاء عمل الدبلوماسية القنصلية البريطانية في القدس هذا اليوم، ثانيا إخراج الممثلين البريطانيين من مركز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وقف أيضا الفريق البريطاني ووقف أنشطته وهو يقوم بتدريب قوى الأمن في رام الله، وأيضا طبعا إخراج الدبلوماسيين البريطانيين من القنصلية البريطانية. هذه الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد بريطانيا، وبطبيعة الحال هناك توقف أصلا للعلاقات والاتفاقيات العسكرية والسياسية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وأنشطة التبادل العسكري أيضا، رغم أن ساعر قال أن إسرائيل قدمت في الآونة الأخيرة معلومات وصفها بالهامة جدا لبريطانيا متعلقة بقاعدة فيرفورد التابعة لبريطانيا، وبالتالي يقول أن لا يمكن الاستغناء عن التبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، وأن هناك علاقات استراتيجية استخباراتية مهمة من المهم الحفاظ عليها.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. مشاهدين دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟

نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر الرابع عشر من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة صورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي، ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق.

ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بجرافات وآليات عسكرية على طريق الصمدانية الشرقية في القنيطرة. هيئة المنافذ تقول إنها طلبت توضيحات من بلغاريا والمنظمة البحرية الدولية بشأن وقف البحث عن طاقم سفينة ألف وطن. مؤسسة الخطوط الحديدية تعلن استئناف نقل الفيول من مصفات بانياس إلى محطات حلب وحماة الحرارية. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 2103 عمليات ضد جماعة الحوثي ضمن عملية فجر اليمن.

أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وأضاف مراسلنا أن الاحتلال توغل بدبابتين ترافقهما جرافات وآليات عسكرية، ويأتي هذا التوغل بعد استهداف قوات الاحتلال ليل أمس الأراضي الزراعية في محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفتين مدفعيتين. هذا ورصد تلفزيون سوريا توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط تل كروم ببلدة جبة بريف القنيطرة الأوسط.

ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وزارة الدفاع التركية أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني من خلال مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية وانتهاك الحدود في جنوب سوريا. واستئناف إسرائيل لما يعرف بمشروع خطسوفة 53 يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ومؤشرا على إصرارها على المضي قدما في سياساتها التوسعية. إذن مشاهدينا هذا العاجل بتعليق وزارة الدفاع التركية على الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بأن إسرائيل تواصل نهجها العدواني من خلال مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية وانتهاك الحدود في جنوب سوريا، وأن استئناف إسرائيل لما يعرف بمشروع خطسوفة 53 يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ومؤشرا على إصرار على المضي قدما في سياساتها التوسعية. وفي بقية أخبار هذه الجولة، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصا إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز عن هذه الانتهاكات في الإنفوغراف الآتي.

0: ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن التوغل الذي حدث قبل قليل في محيط بلدة تل كروم ببلدة جبة بريف القنيطرة.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني كما شاهدنا يستمر في هذه الانتهاكات والتوغلات داخل الأراضي السورية، داخل يعني محافظة القنيطرة تحديدا. توغلت قوة عسكرية مؤلفة من دبابتين وجرافة وأكثر من 10 أريات عسكرية، تم يعني حسب الشهود يعني من أهالي المنطقة. وصلنا إلى المكان، حاولنا يعني توثيق بعض التوغلات الإسرائيلية في تلك المنطقة. هناك قوة عسكرية بالفعل سارت على تل كروم جبة، طبعا سلكت الطريق من إما من قاعدة الحمدية أو من قاعدة العدنانية باتجاه الصمدانية الغربية وصولا إلى الصمدانية الشرقية، ثم قطعت الطريق الرئيسي الواصل باتجاه محافظة القنيطرة وصولا إلى تل كروم جبة. طبعا هو انتهاك يعني جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه القوى العسكرية. طبعا هي عملية استطلاعية أمنية، صعدت هذه القوى العسكرية إلى تل كروم جبة وتقوم باستطلاع المنطقة. طبعا تل كروم جبة هو يشرف على جزء كبير من ريف القنيطرة الأوسط أيضا ومدينة بلدة جبة وبلدة خان أرنبة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يصعد من عملياته العسكرية في تلك المنطقة، أيضا يعني يلجأ إلى إطلاق النيران أصبح بشكل عشوائي باتجاه المدنيين. يعني البارحة تم استهداف شاب ذوي همم من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يعمل في أرضه الزراعية، تم استهدافه وإطلاق النيران عليه. الآن هو متواجد داخل مشفى الجولان بعد أن تم تسليمه يعني عن طريق الأندوف وطريق الدفاع المدني. وصل إلى مشفى الجولان، لديه كسر في الفخذ الأيسر، يتم يعني إجراء العمليات اللازمة له. طبعا يعني الطلق هو طلق متفجر استقر في فخذه الأيسر، وتم إلى تفتيت العظم في تلك الإصابة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاب يعني كان يعمل في أرضه الزراعية وهو أيضا من ذوي الهمم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النيران يعني على أي شخص يقترب من أماكن توغله، من أماكن يعني يصير هذه الدوريات الإسرائيلية، علما أنها تسير يعني داخل القرى والبلدات في يعني المأهولة بالسكان. يعني اليوم نشاهدهم داخل تل كروم جبا في محيط هذا التل، هناك سكان مدنيين يعني ومنازل مدنيين يتوغل بها، يقوم بعمليات عسكرية أمنية استطلاعية داخل هذه المناطق، عدا عن قصف يعني مدفعي استهدف البارحة ليلا محيط بلدة الصمدانية الشرقية، الصمدانية الغربية عفوا، وهو أيضا انتهاك جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أعلنت وزارة الدفاع إحباط محاولة تهريب على الحدود السورية اللبنانية في جرد المعرة بمنطقة يبرود بريف دمشق. وقالت إدارة الإعلام في الوزارة إن حرس الحدود اشتبكوا مع مجموعة من المهربين بعد مبادرتهم بإطلاق النار على دورية أمنية. وبحسب الوزارة تمت مصادرة سيارتين والحمولة واعتقال أحد المهربين، في حين لاذ الباقون بالفرار تجاه الأراضي اللبنانية. من جهتها نفت مديرية إعلام ريف دمشق صحة الأنباء المتداولة عن وقوع أي اشتباك بين الجيشين اللبناني والسوري

0: المخيم رغم استمرار الحكومة بمسار الدمج وسط تساؤلات عن مصير المخيم وقاطنيه.
1: مع استمرار مسار دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، يبرز ملف إدارة المخيمات وتفكيكها إلى الواجهة، وفي مقدمتها مخيم الروج في الحسكة كواحد من أكثر الملفات الأمنية والاجتماعية حساسية في المرحلة المقبلة. تقرير لوكالة فرانس بريس يكشف استمرار إدارة عناصر تابعين لقسد لمخيم الروج الذي يأوي نحو 2200 شخص من النساء والأطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش، رغم المضي في تطبيق اتفاق الدمج مع الحكومة. وبحسب التقرير، أكد مصدران حكوميان أن نقل إدارة المخيم يتطلب مزيداً من الوقت، وأن العمل جار على هذا الملف ضمن خطة الحكومة لاستكمال مسار الدمج بصورة نهائية. مسؤولة المخيم قالت إن الروج يضم 729 عائلة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على آلية إدارة المخيم، وهو ما يفتح الباب أمام حل لمسألة تفكيك المخيمات وتبعاتها الإنسانية والأمنية المعقدة. مسؤولون سوريون نقلت عنهم فرانس بريس أن رفض عدد من الدول استعادة رعاياها يضيف تحدياً أمام الحكومة في التعامل مع ملف المخيمات، ولا سيما مع نشوء بيئة داخلها تأثرت بأفكار تنظيم داعش، وهو ما يثير مخاوف مستقبلية. فبين تفكيك المخيمات ومصير العائلات الموجودة داخل المخيم وملف استعادة الدول لرعاياها، يبقى مصير مخيم الروج مرتبطاً باعتبارات إنسانية قد تتحول لاحقاً إلى تحد داخلي أمني.
0: قالت مصادر محلية إن قوات سوريا الديمقراطية أخلت القصر العدلي في المدينة تمهيداً لتسليمه إلى الحكومة السورية. وبحسب مصادر لتلفزيون سوريا، فإنه من المقرر أن يبدأ دوام موظفي الحكومة في القصر العدلي الأحد المقبل، وإن التحضيرات جارية لرفع العلم السوري في ساحة السلام بالحسكة.

0: نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
1: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وأكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما

0: أكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022، مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
1: أصدرت وزارة الخارجية بياناً أدانت فيه الاعتداءات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعياناً مدنية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة مدنيين. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاستهدافات وتعريض حياة المدنيين للخطر تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشكل تهديدا لأمن المملكة والمنطقة عموما. وشدد البيان على وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها. أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وتناول الاتصال بحسب البيان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ مازن علوش أن مصير بحارة سفينة ألف وطن التي استهدفت بطائرة مسيرة في البحر الأسود لا يزال مجهولا. وأوضح علوش لوكالة فرانس بريس أن الهيئة وجهت مذكرات رسمية عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية البلغارية، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه. وأضاف أن الهيئة طالبت بتوضيح أسباب وقف عمليات البحث والإنقاذ قبل التوصل إلى معلومات حاسمة بشأن مصير البحارة المفقودين. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريات عبيد. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، هل هناك معلومات أوفى حول مصير البحارة وكم عدد البحارة السوريين الموجودين في السفينة؟
2: نعم كاترين، حقيقة بحسب المعلومات الأخيرة أن هذه السفينة التي تعرضت لاستهداف بمسيرات في البحر الأسود وتحديدا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، كان على متن هذه السفينة ما يتراوح بين 10 إلى 12 فردا، من بينهم بحارا مصريا والآخرين يحملون الجنسية السورية. طبعا كانت أيضا قد أصدرت نقابة البحارة السوريين بيانا قالت فيه أن مصير هؤلاء البحارة السوريين ما يزال إلى حد هذه اللحظة مجهولا، وأنهم ما يزالون في عداد المفقودين، وأن توقف عمليات البحث عنهم بشكل فجائي ربما يشير إلى عدم العثور على ناجين من هذه الحادثة أو من حادثة الغرق، لكنه لا يمكن اعتباره إعلان رسمي يؤكد حالة الوفاة لهؤلاء. طبعا أيضا كاترين، تصريحات مدير العلاقات الدولية في الهيئة العامة للمنافذ قال فيها أيضا وأكد أن مصير هؤلاء ما يزال مجهولا وما يزالون في عداد المفقودين، وأن عمليات التوقف عن البحث

0: حتى لا تشير إلى تأكيد حالة الوفاة الرسمي لهؤلاء. أيضا بحسب التصريحات أنه وجهت الهيئة مذكرة عاجلة للسلطات البحرية البلغارية يتم فيها أو طلبت فيها فتح تحقيق شفاف ومستقل حول ملابسات هذه الحادثة، وأيضا يعني طلبت توضيح أسباب التوقف عن البحث عن مصير هؤلاء، هذا التوقف المفاجئ. طبعا كل هذه التصريحات تأتي على خلفية حادثة غرق السفينة التي تم استهدافها من قبل مسيرات في البحر الأسود، والتي كما تحدثت كان على متنها حوالي ما يتراوح بين 10 إلى 12 فردا، من بينهم بحارا مصريا والآخرين يحملون الجنسية السورية، يعني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا. وحينها أيضا باشرت بلغاريا بعمليات البحث عن هؤلاء، إلى أن يتم الإعلان أن عمليات البحث توقفت بشكل مفاجئ. وعلى خلفية هذا التوقف أو التوقف عن عمليات البحث جاءت تصريحات، سواء تصريحات نقابة البحارة السوريين أو تصريحات مدير العلاقات والتعاون الدولية في الهيئة العامة للمنافذ، والذي طالب فيها أيضا بالكشف وتوضيح الأسباب التي أدت إلى التوقف الفجائي عن عمليات البحث، وأيضا طالب فيها بفتح تحقيق مستقل.
1: شكرا جزيلا لك ماريات عبيد، كنت معنا من دمشق. تعقد اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت، وبحسب مراسلتنا في لبنان سيواجه سليمان هلال الأسد، وهو ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، تهما تتعلق بالمخدرات وحيازة سلاح غير مرخص، وغالبا سيفرج عنه بكفالة مالية، كما لم تطلب الحكومة السورية تسليمه حتى الآن.

0: ومن أمام المحكمة العسكرية في بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، هل انتهت هذه الجلسة وما المعلومات التي رشحت عنها؟
1: نعم كاترين، فعلا انتهت جلسة استجواب سليمان هلال الأسد وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. من هنا حيث تظهر من خلف المحكمة العسكرية تم استدعاء واستجواب سليمان هلال الأسد في ساعات الصباح بعدة تهم موجهة إليه، منها التهمة الأولى والتي مثل أمام القضاء اليوم فيها هي تهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة أيضا إلى الإتجار بها. كذلك من المرجح ومن المقرر أن يتم خضوعه لجلسة ثانية في الدفاع بتهمة المخدرات وحيازة المخدرات، ولكن في ساعات الصباح اليوم انتهت الجلسة بعد أن تم الاستماع إلى إفادته وعدة أسئلة طرحت إليه، مثلا ما إن كان دخل خلسة إلى لبنان، هذا الموضوع يعرضه أيضا إلى جرم إضافي قام فيه يتولاه الأمن العام اللبناني، بحيث من يدخل خلسة إلى البلاد يتم ترحيله إلى سوريا. ولكن هذه الأمور هي التي يحاكم بها ويحاسب بها في لبنان، لا علاقة لها بسوريا ولا علاقة أيضا بالتهم الموجهة له في سوريا. إذن هو يحاكم ويحاسب اليوم في لبنان على الجرائم أو الجرم الموجه إليه في لبنان. أيضا فيما يتعلق بالوضع بشكل عام، اللافت أن على الرغم من حساسية الموضوع وصلة القرابة التي تربطه بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إلا أن حتى الساعة لم تقم دمشق بطلب يعني من السلطات اللبنانية بتسليم سليمان هلال الأسد، الأمر الذي طرح عدة علامات استفهام. ولكن مصدر قضائي أكد لتلفزيون سوريا بأن الأمور تأخذ مجرها في لبنان، هناك أكثر من جرم موجه

0: يتوجه إليه في لبنان، وبالتالي هو سيحاكم أولا في لبنان، من ثم سينظر القضاء اللبناني للبت في قضيته، من ثم تأخذ السلطات السورية مجراها، ما إن كانت فعلا سيتم عملية تسليم سليمان هلال الأسد إلى السلطات السورية. ولكن الموضوع مختلف ومغاير عن موضوع عادل عيسى اللواء الذي سلمته السلطات اللبنانية إلى سوريا في وقت سابق. هناك كان في وقتها يعني مطالبة حثيثة من السلطات السورية، ولكن لم نسمع ولم نلقى حتى الساعة بأن هناك مطالبة حثيثة من دمشق لتسليم سليمان هلال الأسد. أيضا هناك معلومات تقول بأن موضوعه هو ذات يختلف عن موضوع عادل عيسى، بسبب أيضا أن ما يمكن القيام به من السلطات اللبنانية، منذ فترة تم إلغاء عقوبة قانون الإعدام في لبنان، وبالتالي القضاء اللبناني فيما لو قرر تسليمه إلى سوريا أو قامت سوريا بطلب من القضاء اللبناني بتسليمه، سيتم المساءلة من قبل القضاء اللبناني للقضاء السوري، ما هي الجرم، ما هي يعني ما هو نوع الجرم، وما إن كانت العقوبة تؤدي إلى الإعدام. فيما لو أدت إلى الإعدام قد لا يقوم القضاء اللبناني بتسليمه بسبب إلغاء عقوبة الإعدام في القانون اللبناني. إذن إن الأيام المقبلة هي كفيلة بالدرجة الأولى للإجراءات القضائية والتحقيقات أن تأخذ مجراها، للنظر ببت نظر والبت بقضية سليمان هلال عيسى، من ثم سننتظر لنرى ما إن كانت فعلا السلطات السورية ستقوم بطلب تسليم سليمان هلال عيسى وطلبه من بيروت.
1: من أمام المحكمة العسكرية في بيروت كنت معنا مايا هاشم، شكرا جزيلا لك.

0: استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عمليات نقل الفيول من مصفات بنياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحماة بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفاة. وقالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة، بما يدعم استمرارية عمل المحطات. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في إحدى محطات تكرير الوقود البدائية في حي العزر بمدينة منبجبر في حلب نتيجة لتماس كهربائي في أثناء تفريغ المشتقات النفطية، وأسفر الحريق عن إصابة عاملين في الموقع، أحدهما بحروق طفيفة والآخر بجروح، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية اللازمة لهما في مكان الحادث من دون الحاجة إلى نقل هما إلى المشفى. نظم عدد من أصحاب محطات الوقود في محافظة درعا وقفة احتجاجية في مدينة إزرع بسبب تأخر وصول طلبيات المازوت التي سجلوا عليها ودفعوا مستحقاتها بحسب قولهم.
1: مشكلتنا الآن هي مشكلة المحافظة كاملة، ما في عنا مادة مازوت، نحن عم يتأخر علينا بطلبات المازوت، كل ما بالأمر نحن بدنا مازوت، بدنا للمحطات، ما عم يجينا 15 يوم و14 يوم و13 يوم وما عم تجينا مادة المازوت، دافعين مبالغ ضخمة وما عم يجينا، بدنا أسوة بالمحافظات ثانية، تقريبا بما يعادل خمس طلبات ست طلبات كل يوم عم يبعثوا للمحافظة. هذا الشيء هو عم يضرنا وضر المحافظة، هذا كل الأمر. المزارع بلا مازوت، المعمل بلا مازوت، السيارة بلا مازوت، الأفران بلا مازوت، نحن عم يعني ما في مازوت نهائيا. 15 يوم يبعثوا لك طلب 24 ألف لتر كل 15 يوم، هاي ما عم يساوي شيء. خاطبنا المسؤولين ورحنا على الشام واجتمعنا مع السيد مدير الطاقة واجتمعنا أكثر من اجتماع، وفي وعود ولكن الوعود ما عم تجيب نتيجة.
0: قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى

0: قضى لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت دوريات رقابة وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
1: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: عقدت غرفة تجارة دمشق لقاءً اقتصادياً مع مجلس الأعمال السوري الصيني لبحث فرص التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاستثمارية في قطاعات الأعمال بين البلدين.
2: اليوم كان أول اجتماع بين مجلس الأعمال السوري الصيني وغرفة تجارة دمشق هو للتعريف بأعمال المجلس ودوره بتطوير العلاقة الاقتصادية بين سوريا والصين. اليوم النقطة الرئيسية اللي هي أهداف المجلس اللي ركزنا عليها وشرحناها للسادة التجار بغرفة تجارة دمشق هي القدرة على جذب المستثمرين والشركات الصينية للاستثمار بسوريا. سوريا سوق واعد وفرصة كثير كبيرة، والدول يعني الشركات الصينية بتدور على هيك فرص، ونحن واجبنا نسوق لسوريا بهذا الشيء. الجانب الثاني عم يشتغل عليه مجلس الأعمال حاليا هو تطوير التصدير السوري للصين لتحسين العلاقات وتطوير علاقات مع الصين. والجانب الأخير واللي كثير كمان مهم عندنا هو نقل التكنولوجيا، لأنه نحن بنعرف خلال السنين الثورة تأخرت التكنولوجيا بالمعامل السورية وهي صارت بحاجة لتطوير، ونحن بنعرف الصين قديش تطورت خلال هذه الفترة، فعم نحاول ننقل لهذا الشيء.
0: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها، ونفذوا وقفة أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة القرار.
3: يعني على درعا ليش ممنوع علينا كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي؟ أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين بنروح؟ طيب ولا كل مدير ولا ألف عيلة ولا ألف عيلة وين عايشين؟ كيلو بندورة ب 500 ليرة، العالم باعت معينة، باعت الرايات تسدد المزارعين، تسدد الأدوات الزراعية ومش قادرين نسدد، ولاحقنا بعد نقول سكر الآبار وشمعوا الآبار، القرارات بس عندنا الدرعة. ليش؟ كل المحافظات دي مسموح فيها الا درعا. درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
4: علينا خطه بدل ال 100 يحط لنا 50، يحط لنا 30 قبلانين. احنا
5: خطه زراعيه
4: يعني وضع ماساوي جدا، وما بيستقبل حد المحافظ. المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
6: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقولوا مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استجرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي. يلا هامل استناكم.
0: انطلقت قافلة تضم أكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين لمغادرة مخيم وشوكاني في الحسكة متوجهة إلى مناطقها الأصلية.
7: Beep.

أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة نظرا إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن إعادة فتح الخان أمام الزوار بعد إغلاقه مؤقتا للنظر في توظيفه النهائي. وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على

0: توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وجزء أصيل من هوية المدينة القديمة. وفي التطورات اليمنية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات لجماعة الحوثي في مختلف الجبهات، وقالت إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح. وفي بيان للمتحدث باسم القوات الحكومية، أشار العقيد الركن ماجد عبد الله نزيلي إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي انطلاقها بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين. قال المتحدث باسم قوة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي إن اعتداءات ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر من دون حساب. وأعلن المالكي عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، ما أسفر عن تدمير 82 هدفا عسكريا بينها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية. من جانبه، دان مجلس التعاون الخليجي الهجمات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، وأسفرت بحسب بيان المجلس عن قتلى وجرحى بين المدنيين. ودعا الأمين العام للمجلس جاسم البداوي إلى موقف دولي حازم ورادع لوقف هذه الاعتداءات، وأكد البداوي تضامن دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. ومن فيينا ينضم إلينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق حمادي. أهلا بك معنا أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، بالبداية الآن على أرض الواقع، أين وصلت المعارك في اليمن؟
1: مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. اليوم المعارك على أشدها فيما يمكن أن نسميه بأرياف محافظة تعز على وجه الخصوص، التي تتسم بالجبال العالية المطلة على الممرات الاستراتيجية وسواحل البحر الأحمر. أمس قوات العمالقة التابعة للحكومة الشرعية أعلنت بأنها نفذت عملية كبيرة في الوازعية وسيطرت على مرتفعات جبل هان، وبالتالي هذه السيطرة تعمل على تثبيت الإنجازات التي حققتها الحكومة قبل يومين باستعادة السيطرة على مضيق باب المندب والمساحة الممتدة ما بينه وبين مدينة المخاء التي تحاصر اليوم من قبل قوات العمالقة. هذا الإنجاز اليوم مهم جدا إذا استمر بنفس هذه الوتيرة ليحدث عملية ليقطع طرق الإمداد إذا استمر على جماعة الحوثي من جهة الحديدة، إذا استمر هذا التقدم إلى إلى إلى إلى الأمام. في المقابل هناك جماعة الحوثي اليوم تدير حربا في مناطق وقرى محافظة تعز بهدف إحكام، إذا جاز التعبير، السيطرة، الحصار على المدينة التي حوصرت سابقا ما يقارب من 8 سنوات، واليوم تسعى إلى إعادة هذا الحصار لإجبار المقاومة المتمركزة داخل المدينة إما على الاستسلام أو المقاومة. والمعارك اليوم هي معارك استنزاف كبيرة للطرفين، وربما جماعة الحوثي اليوم هي الأكثر استنزافا بسبب قدرة الطيران على التحرك بأريحية وإصابة أهدافها بدقة في كثير من المناطق. أنا باعتقادي الأيام القادمة حبلى بالتطورات في حالة استمرت وتيرة الطيران بهذه القوة، وفي حالة استمر تقدم قوات العمالقة ووجدت تعزيزات أخرى لفتح جبهات مساندة، أنا باعتقادي ربما نشاهد تشاهد تحولات نوعية في جبهة تعز، بشرط أن تنتبه لها الحكومة الشرعية وتكون ضمن أولوياتها العسكرية خلال الأيام القادمة.
0: شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي، المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من فيينا. يعلو صوت الرصاص والرشاشات في اليمن، وتتردى في المقابل الأوضاع الإنسانية الهشة أساسا لمعظم الشعب اليمني، فبماذا تخبرون الأرقام؟ خلال الأسابيع الأخيرة من تجدد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين، ارتفعت نسبة الأسر التي لا تحصل على غذاء كاف إلى 74% في مناطق الحكومة، حيث يقدر عدد السكان فيها بنحو 10 ملايين نسمة وفق برنامج الأغذية العالمي. ووفق بيانات الأمم المتحدة لذات الفترة، أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح منذ شهر أيلول الفائت. حالة النزوح تركزت في 10 محافظات وصنفت تعز ضمن الأكثر تضرراً. برنامج الأغذية العالمي قال إن الغذاء يعد من أبرز الاحتياجات للأسر التي نزحت حديثا، والتي تصل إلى مناطق نزوح وعرة من دون ماء أو غذاء. المنظمة الدولية للهجرة قالت إن أكثر من 3,000 شخص و700 فروا أيضا عبر البحر إلى جيبوتي. على صعيد الاستجابة الصحية لضحايا الصراع، فقد أسفرت الاشتباكات الأخيرة عن مقتل 959 شخصا وإصابة أكثر من 4,200 آخرين في 10 محافظات، وذلك وفق بيانات السلطات المحلية حتى 2 شهر تشرين الأول الجاري. يأتي ذلك وسط وضع صحي متأزم في البلاد، حيث تواجه المستشفيات نقصا في المستلزمات الجراحية ومواد التخدير ومستلزمات بنوك الدم والوقود، وصعوبة في الحصول على الإمدادات، وضغطا مسبقا بسبب تفشي الأمراض وحالات الكوليرا خصوصا في عموم اليمن. يواجه اليوم 22 مليون شخص، بينهم نحو 10 ملايين امرأة وطفل، تداعيات متفاقمة من جراء الصراع الممتد، ويواجه 18 مليون و300 ألف شخص في أنحاء اليمن انعداما حادا في الأمن الغذائي. كما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاد، بينهم 500,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. على الصعيد الاقتصادي العام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اليمن للسنة الخامسة على التوالي انكماشا في اقتصاده بسبب تجدد المعارك والتوترات الإقليمية، مع احتفاظ البلاد بتصنيفها كإحدى أفقر دول العالم بناء على إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 60 فلسطينيا خلال حملة دهم بالضفة الغربية. من جانبها حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بات أداة لإضعاف قدرة الفلسطينيين على الانتفاع بأراضيهم وتوسيع السيطرة الاستيطانية عليها. وأضافت الهيئة في بيان أن تركز إرهاب المستوطنين في المنطقة الممتدة بين رام الله ونابلس وسط الضفة يكشف عن ضغط متراكم على الريف الفلسطيني ويجعل الوصول إلى الأراضي وممارسة الزراعة والرعي أكثر خطورة وكلفة.

0: ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تحدثينا عن آخر الانتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
1: كاترين، حملات أمنية عسكرية وعمليات عسكرية واسعة يقوم بها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني أنه منذ الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم هناك 95 حالة اعتقال وتحقيق ميداني في الضفة الغربية. معظم هذه الحالات هي في التحقيق الميداني، وهو أسلوب يستخدمه جيش الاحتلال عند

0: اقتحام البلدات والقرى والمدن واقتحام المنازل، ويقوم بعمليات تحقيق ميدانية مع الشبان في هذه القرى من خلال اتخاذ أحد المنازل لتكنة عسكرية وإقامة تحقيقات ميدانية مع الشبان. في معظم الأوقات يتم الإفراج عنهم بعد ذلك. لكن أيضا قال نادي الأسير أن هذا الأمر أصبح مكثف بالآونة الأخيرة من خلال حملات المداهمة التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية. هذا اليوم تركزت تحديدا في بلدة عقربة بمحافظة طوباس، وأيضا في قرية مادمة جنوب نابلس، وفي يطا جنوب الخليل، وكذلك في قلقيلية التي كانت فيها عمليات اعتقال واسعة لأسرى محررين. هذه الاعتقالات أيضا بحسب ما أفاد نادي الأسير جاءت بالتزامن مع هجمات المستوطنين على المزارعين وعلى الأراضي الفلسطينية في موسم قطاف الزيتون. بالأمس هناك شهيد كان برصاص المستوطنين أثناء قطفه ثمار الزيتون. كذلك كان هناك اعتداءات من قبل المستوطنين الذين بحسب شهادات الأهالي كاترين يؤمن لهم الاحتلال هذه الاعتداءات على المزارعين. يعاني الفلسطينيون كثيرا هذا العام خلال موسم قطاف الزيتون الذي سيشكل تحدي كبير لوصول المزارعين إلى أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون، حيث يمنعهم الاحتلال والمستوطنون من الوصول إلى أراضيهم وتمكنهم من قطف ثمار الزيتون. وأصدر قرارا بأن جميع المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو يمنع على الفلسطيني الوصول إليها إلا بإذن وتصريح خاص، وهو ما لا يمنحه الاحتلال للفلسطيني، علما أن معظم أشجار الزيتون توجد في هذه المناطق والتي تشكل 60% تقريبا من مساحة الضفة الغربية، وهذا بحد ذاته تحدي كبير. إذن هجوم على المزارعين، هجوم على المواطنين الفلسطينيين في البلدات والقرى، حملات أمنية عسكرية واسعة واعتقالات يقوم بها الاحتلال في مناطق واسعة تشمل اقتحام المنازل، تخريب محتوياتها، تفتيشها بالكامل، إجراء تحقيقات ميدانية أحيانا للاعتداء والتنكيل بالمواطنين خلال عمليات الاعتقال، ناهيك أيضا عن القيود التي يفرضها الاحتلال في الضفة الغربية من خلال نصب الحواجز العسكرية المفاجئة وتشديد الإجراءات أصلا على الحواجز العسكرية المفروضة، بالإضافة إلى إغلاق البوابات على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، مما يؤدي إلى عرقلة حياة المواطنين الفلسطينيين اليومية وتقييد حركة المواطن التي أصبحت مرهونة بقرارات الاحتلال في الضفة.
1: من القدس المحتلة كنت معنا ريم العمري، شكرا جزيلا لك. تتواصل الاحتجاجات الطلابية في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن في أرجاء البلاد للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، في حين كشف أحدث أرقام الاحتجاجات المستمرة عن إصابة أكثر من 1000 شخص منذ بدء التحرك، بينما ألقي القبض على أكثر من 6500 شخص معظمهم قاصرون. حول الموضوع ينضم إلينا من باريس مراسلنا إلاف قداح، أهلا بك معنا إلاف. إلاف، تطورات هذه الاحتجاجات.
2: نعم كاترين، إذن اليوم يشهد الفصل الرابع من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، في باريس تحديدا سيكون هناك مظاهرة كبيرة في ساحة الباستيل وسط العاصمة باريس حوالي الساعة 3 بتوقيت فرنسا، وبدأت منذ الصباح حقيقة كاترين العديد من المظاهرات والاحتجاجات في بعض الضواحي الباريسية وفي بعض المدن الفرنسية. اليوم ستكون هناك احتجاجات ومظاهرات وإضرابات في المدن الكبرى، إضافة إلى باريس سيكون هناك مظاهرات في مرسيليا وليون وبوردو ونانت ورين والعديد من المدن الفرنسية الكبيرة. في هذا الفصل الرابع من المظاهرات، اللافت كاترين هو انضمام أكبر لطلاب الجامعات إلى هذه المظاهرات والاحتجاجات. هناك إغلاق لبعض

0: المنشآت التعليمية الجامعية، وشاهدنا البارحة الإضرابات وإغلاق معهد العلوم السياسية الشهير سيانس بو في وسط العاصمة باريس، وهناك أيضا محاولات للانضمام بشكل أكبر من قبل طلاب الجامعات لوضع أيضا مطالب مرافقة لمطالب طلاب الثانويات بتحسين الواقع التعليمي في بعض الجامعات الفرنسية، إضافة إلى تحسين الواقع التعليمي وأيضا مسألة تعزيز وجود المدرسين وأيضا تحسين الواقع الخدمي للمدارس في الثانويات. تحاول الحكومة الفرنسية أن تقوم بالتهدئة في الفترة الحالية. تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي البارحة سيباستيان لوكورنو أكد على أن هذه المطالب مطالب الطلاب هي مطالب محقة، وستعمل الحكومة على إيجاد حلول خلال هذا الشهر. في نهاية هذا الشهر سيكون هناك تقرير من الحكومة حول الطرق التي سيتم فيها معالجة المشكلات المتعلقة بالثانويات. واليوم بنهاية كاترين سيكون هناك اجتماع بين النقابات الطلابية ووزير التربية من أجل وضع الحلول على الطاولة.
1: من باريس كنت معنا إلى فقداح، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، واصفا إيران بأنها باتت بلدا فاشلا. وأضاف ترامب أن كميات النفط التي خرجت عبر مضيق هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت بحسب قوله أي مستويات سابقة في تاريخ المضيق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنهي عملياتها في إيران قريبا، ومتوقعا انخفاضا حادا في أسعار النفط.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
2: من أجل تمكين الحكم،
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
2: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار، وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا

التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. 7 مواطنين خلصوا شغلهم وركبوا باص الشركة ورايحين على بيتهم، لكن للأسف ما وصلوا. عند جسر مصياف بريف حمص رصاص كان أسرع من الطريق. بعد 3 أيام الإسقليبية بتصحى دكاكين مكسرة وإطلاق نار بنص السوق، وهي ثالث مرة بهالسنة. أول مرة انقال صار صلح وخلصت القصة، وثاني وثالث مرة انقال مشاجرة بين شباب وانتشر الأمن. 7 قتلى ولهسع ما في ولا موقوف، ومدينة انضربت 3 مرات وورقة صلح ما صمدت. يمكن في ناس تقول رجعتوا تحكوا بالطائفية، مو حكيتوا فيها كذا مرة؟ ايه حكينا ولازم نظل نحكي، لأنه باختصار الاعتداءات بعدها عم تتكرر، ولأنه اللي مل من سماع القصة لازم يتذكر أنه في ناس مضطرة تعيش القصة مو بس تسمعها، وفي ناس بعدها رح ترجع من وظائفها مرعوبة بسبب هويتها الطائفية. بالتأكيد تحديد من ارتكب الجريمة وشو دوافعه بده تحقيق وأدلة، لكن انتظار التحقيق ما بيعني أبداً تأجيل حماية الناس ولا تجاهل خوفهم من أنه هويتهم الدينية والطائفية تصير سبب لاستهدافهم. ولازم يكون واضح، استهداف الناس هو استهداف لاستقرار البلد، وبنهاية المطاف استهداف للدولة نفسها. الليلة ما رح نسأل بس مين اللي أطلق النار، رح نسأل مين حرض، مين خلى سلاح بإيده، ومين عبى راسه قبل ما يعبي المخزن، ومين مطمنه إنه ما حدا رح يحاسبه، ورح نسأل شو الحل، شلون ممكن يتجمع السلاح المنفلت. لأنه باختصار لازم يتوقف كل هذا، لازم يتوقف التحريض. ما بتطلع رصاصة، ما بتطلع من البارودة لحالها، بيطلع قبلها كلمة وبوست وجروب مسكر على التليفون، والليلة فاتحين الملفين سوا، السلاح المنفلت والتحريض. وكالعادة رح نبدأ بالمناظرة الشبابية، ومقولة حلقة اليوم هي الحملات الأمنية هي الحل الأجدى لحصر السلاح بيد الدولة، مع المقولة أحمد الشيخ خليل وهو طالب هندسة معلوماتية، وضد المقولة عبد الرزاق عيسى وهو أيضا طالب هندسة معلوماتية. لكن بالأول خلونا نتذكر مع بعض قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا. كيفك أحمد؟ كيفك عبد الرزاق؟
2: تحياتي.
0: أحمد، أنت مع المقولة، برأيك الحل الأجدى هو الحل
3: العملي هو الحملات الأمنية.
0: الحملات الأمنية.

0: انت عم بتقول هذا فيه اشكال كثير كبير وفيه حلول اخرى لازم يتفكر فيها.
1: طبعا.
0: طيب راح اذكركم سريعا بقواعد مناظرتنا. انتم معكم 3 جولات، كل جوله 90 ثانيه، ما حدا راح يقاطع حدا، تمام؟ انا راح انبهكم باخر 10 ثواني لانتهاء الوقت، تذكروا انه تستعملوا الوقت حتى نهايته، لا تضيعوا ولا ثانيه، تمام؟ جاهزين؟
1: جاهزين.
0: احمد انت مع المقوله، العداد على الشاشه، تفضل.
2: بداية خلينا نوضح أنه ما في دولة بمعناها الحقيقي والمؤسساتي غير لما تكون هي فعلا الجهة الوحيدة المسموح والمقبول لها أنه هي تمسك سلاح وتستخدم سلاح، فبالتالي هذا الشيء اسمه احتكار قوة شرعية بيد دولة، وهذا الشيء صح. فإحنا لما نخلي الميليشيات أو العصابات تشكل سلطة موازية من خلال استخدام السلاح، هون صفى القانون عندنا هو عبارة عن مجرد عن حبر على ورق، الدولة مجرد مراقب عاجز. فبالتالي هون العملية تبع الحملات الأمنية هي ما أنا خلينا نقول خيار قمعي، وإنما هي عملية إجبارية، وهي العملية الأجدى لحتى إحنا نفرض هيبة القانون ونعيد الاعتبار للمؤسسات الدولية. فخلينا نقول إنه الحملات الأمنية لما تكون مقترنة مع التحضير والجهد الاستخباراتي هي ما راح تضيع وقتها فقط حول البحث أو الملاحقة الأفراد أو المجموعات الصغيرة، وإنما هي راح تستهدف رؤوس الميليشيات، قادة شبكات التهريب، وحتى كبار تجار السلاح ومواليهم، لأنه بالنهاية السلاح هو ما له مجرد بندقية، وإنما هو بنية تحتية كاملة بتحوي خزائن وعمليات وقيادات هي بتستفيد من الفوضى اللي عم تصير وبتقتاد عليها. ولازم ننوه انه هاي الميليشيات او العصابات القوة تبعها ما بتكمن بعدد جنود التابعة لها، وانما القوة تبعها بتكمن بالعقول المدبرة، بتكمن بالتمويل التابع لها. فبالتالي انا لما اقضي على رأس الهرم، لما حاول اني انا ركز على اساس المشكلة، انا اقطع التمويل، انا سيطر على رؤوس هاي العصابات، فبالتالي هون انا بقضي على جذور المشكلة. شكرا. من اساسها.
0: شكرا. اللي كان بيقوله احمد،
1: نعم.
0: أنت بحاجة لحملات أمنية لاستعادة هيبة الدولة ومؤسسات الدولة، أنت بحاجة لحلول أمنية لكن بعمليات استخباراتية دقيقة تقضي على رؤوس التجار المخدرات، التجار السلاح، رؤوس الميليشيات. أيضا هو عم بيقول أنه الحملات الأمنية تستهدف البنية التحتية التنظيمية الكاملة لهي الميليشيات، صح؟
2: صحيح.
0: وبالتالي هي الحل الوحيد أو الأجدى على الأقل لا نزع السلاح من يد المدنيين. تفضل
1: سيد الكريم. بداية الحملات الأمنية ضرورة، وحق احتكار الدولة للسلاح هذا حق مشروع ولا خلاف بذلك، ونرى ذلك من خلال دمج الفصائل التي قامت به الدولة في القانون الأول من عام 2024. وبالتالي الاعتماد على الحملات الأمنية كأداة أساسية ووحيدة مع عدم الاهتمام بمعالجة الجذور التي تؤدي هذه الضرورات إلى تحميل الدولة أعباء تثقل كاهلها وتهدد تماسكها، من أحد أهم هذه الأسباب التي نرى فيها عدم فعالية الكبيرة للحملات الأمنية. أولا بداية الانتقائية في الحملات الأمنية، ونرى أن الحملات الأمنية تقوم في مكان دون مكان آخر، وهذا ما يسبب مشكلة أكبر من المشكلة الموجودة بحد ذاتها. اثنين، التهريب الأسلحة إلى الآن قائم، منذ فترة لاحظنا أن وصول شحن أسلحة إلى لبنان، فهي مرت من خلال سوريا ووصلت إلى لبنان قادمة من سوريا، فبالتالي التهريب موجود، في تسريب موجود هذا الحكي. ثلاثة، رخص الأسلحة، إلى الآن لا يوجد بنية قانونية وترخيص كافي للقطع، وكل قطع لها ترميز وتستطيع الدولة حصر هذه الأسلحة. أيضا إذا عالجنا هذا السلاح يجب أيضا أن نعي إلى سبب الاحتفاظ بهذا السلاح، ربما هناك مخاوف، ربما هناك مافيات أو ميليشيات لديها تركيبة مختلفة، بالتالي تحتاج إلى تبديد، أول شيء تبديد هذه المخاوف، ومن ثم معالجة إما سياسية أو ضرب رؤوس هذه الميليشيات من أجل أن تحل هذه المشكلة. أيضا على الدولة أن تكون لديها هيكلية وقانونية تراقب من يحمل السلاح. شكرا. حتى من أعضاء الدولة.
0: عم بيقول أنه نحن شفنا دمج السلاح ببداية الهيبة الميليشيات، فصائل الثورة ببداية بكانون الثاني، وهذا الدليل على أنه في حملة طريقة أخرى غير الهي. اثنين، عم بيقول أنه في حملات أمنية عم تستهدف محل وما بتستهدف محل، وهذا بيزيد المشكلة. ثلاثة، عم بيقول أنه أخي في لو في حملات أمنية كان المفروض توقف التهريب، توقف اللي صار بالتهريب السلاح أو ما شابه. أربعة، إذا فهمتوا كمان صح، عم بيقول إنه لازم يكون في نوع من المخاوف نعالجها للناس قبل صحيح. ما نروح نعمل حملات أمنية عليهم. ليش هو شايل السلاح؟
2: صحيح. نعم. بداية إذا بدي أرد على فكرة الفوضى اللي ممكن تصير من الانتقائية، هون أنا بدي أحكي فكرة إنه طب شو الحل البديل؟ هل أنا الحل البديل إني خلي الميليشيات والعصابات تبني الإمبراطوريات تبعها وتترسخ سلطتها بالدولة؟ هذا ما هو حل بديل، وإنما هذا تثبيت للنزيف الدائم. فبالتالي هون أنا لما بدي واجه هاي الميليشيات، لما أنا بدي أستهدف القادة تبع هاي الميليشيات، أنا رح دمر البنى التحتية

تبعهم، انا راح دمر الهيكل التنظيمي تبعهم، تمام؟ فبالتالي هذا الشيء صح ممكن يسبب فوضى بعدها، ولكن انا ممكن اعتبر هي الفوضى، خليني اقول، تكلفه جراحيه مؤقته، ولكن هي بنفس الوقت ضروريه لحتى احنا نوصل لاستقرار دائم بدل ما نعيش تحت تهديد سلاح دائم.

0: وبفكره انه الحملات الامنيه رغم انه عم تصير ولكن عم يضل في تسريب على الاسلحه وعم يضل في مشاكل. نعم، ولكن احنا بسيناريو بدنا نختار الحل الامثل، الحل الافضل، احنا ما عندنا حل مطلق لاي شيء، فبالتالي الحملات الامنيه انا بشوفها هي الحل الامثل لحتى احنا نقلل من هي المشاكل، لانه اذا بدنا نقول هي الحملات الامنيه ما عم تعطي نتيجه كافيه فبالتالي انا ما راح اعملها، هون انا بوع بمشكله اكبر. لا، أنا بدي الحملات الأمنية، إذا ما أعطتني نتيجة كاملة إحنا بنشتغل عليها لحتى هي تعطيني النتيجة المرجية والنتيجة المطلوبة.
1: مو الحل إذا الحملات الأمنية ما جابت نتائج معناته ما بدنا حملات أمنية، لأنه ما في حل مثالي، في حملات أمنية بدها تعاني من بعض المشاكل بنشتغل عليها لحتى تحسنها، لأنه البديل هو الفوضى. أنا مضطر لبعض الفوضى أو ببعض هي لمرحلة مؤقتة لأنه هذا ممكن يؤدي لاستقرار دائم، أحسن ما نخلق كيانات موازية تخلق لي فوضى إلى ما لا نهاية، وبالتالي الحملات الأمنية هي من
0: الحل الأمثل.
1: الحل الأمثل. تفضل.
2: بداية ذكرت بخطابي الأول أنا عنه نتائج الحملات الأمنية التي ليست مرجوة مثل الانتقائية وإلى آخره. هلا رح أذكر أنا الجذور اللي ذكرتها إنه هي ما عم تتعالج، بالتالي ما عم تبين فعالية هي الحملات الأمنية، يعني بتضل الحملات الأمنية غير فعالة. أولا التسوية، اثنين دمج الفصائل، ثلاثة عدم وجود إطار وطني موحد. نرجع واحدة واحدة. التسوية، وقت نحن عم نتعامل مع هذا الشخص اللي كان من النظام السابق أو من فلو النظام السابق، عم نتعامل معه معاملة أمنية فقط، عم ناخذ سلاحه. هذا الشخص أول شيء بده دمج بالمجتمع المدني، بده تعليم مهنة، بده اقتصاد، بده إلى آخره. فنحن وقت عم ناخذ منه فس سلاحه، عم يرجع هو لولاءاته ولأفكاره القديمة، عم يرجع مشان يقدر يلاقي لقمة عيشه، فهو مقاتل في الأساس. اثنين دمج الفصائل مثل قسد، وقت عم تندمج خلال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، نحن عم نلاحظ إنه فقط عم تتغير البدلة العسكرية ولكن والولاء والقيادة إلى نفس القائد القديم، وبالتالي عبارة عن دمج. صار في عنا شيء اسمه اختراق قيادة، يعني فقط مؤسسة، عندنا مؤسسة بقلب معها أسلحة ضمجناها ضمن مؤسسات الدولة، فصار في عنا اختراق قيادة. ثلاثة وجود إطار وطني موحد وهو مبدأ DDR، يعني التسريح وإعادة الدمج وتسريح وإعادة الدمج وسحب الأسلحة وسحب السلاح. هذا له قواعد، أول شيء بده يكون في عندك أمان، وقف نار إلى آخره، وبالتالي هذا لازم الدولة تمشي وفق خطة منظمة، أول شيء ترصد له إمكانيات محدودة، خطة زمنية واضحة، والوعد بإصلاح المؤسسات الأمنية بالإضافة إلى العدالة الانتقالية التي لا تهمل بأي شكل من الأشكال.
1: شكرا. خلص قبل بخمس ثواني. عم بيقول لك انه هذا الحكي تبع الحملات الامنيه عنده مشكله، انه اول شيء هو مش عم بيعالج الـ الـ الـ الاسباب. انت لما بتسحب سلاح من ايد واحد وهو متعود يعيش من وراء السلاح، شو بيسوي بحاله؟ بده يرجع يدور على سلاح، ما بيمشي الحال. اثنين، نحن المفروض نشوف منهج لسحب السلاح اللي سماه DDR واللي هو معروف، اللي هو يعني نزع السلاح واعاده دمج المقاتلين والتسريع واعاده دمج المقاتلين. نحن ما عم نشوف خطه واضحه، نحن ما بنعرف هاي شو بتصير، وبالتالي كل هاي الحالات الحملات الأمنية مش عم تجيب نتيجة لأنه عمليا هي مش ماشية وفق منهج مناسب.
2: تماما.
1: تفضل.
0: تمام. بداية بس بدي أوضح على فكرة إنه إحنا لما نعمل حملات أمنية لسحب السلاح، تمام، فإحنا رح نطبقها بدون أي استثناء، بدون أي تمييز، وبدون أي خوف من أي جماعة، تمام؟ فبالتالي إحنا بدنا نحاول نسحب الأسلحة من جميع الأطياف. وذكر أيضا فكرة إنه ممكن يكون هذا السلاح كخلينا نقول مصدر معيشة لشخص معين، فهون إحنا بنفوت بنقطة إنه هل أنا عشان ما دمر له معيشته لهذا الشخص بترك السلاح بيده؟ الشغلة مو بس إنه ينترك السلاح بيده، شغلة متى انترك سلاح بيده ممكن يبيعه لحد تاني، وممكن هذا الشيء يوصل لتجار الأسلحة، ممكن يوصل لعصابات، فبالتالي إحنا بنوصل لدوامة لا نهائية. فبالتالي الحملات الأمنية رغم أنه إلها مساوئ ممكن تكون سيئة على معيشة البعض، ولكن هي الحل أمثل لبعدين. فبالتالي كختامي أنا بحب أذكر أنه مسألتنا اليوم مسألة حاسمة، ما أنا مسألة تحت من الرمادية، إما سيادة الدولة تحوي قانون رادع، وإما بدنا نعيش بشارع كله ترهيب وتهديد تحت السلاح. وضحت هذا الشيء من خلال كيف الحملات الأمنية لما تكون مقترنة مع عمليات وجهد استخباراتي راح تقضي على رأس الأفعى، خليني أقول رؤوس الميليشيات والعصابات، وهذا الشيء راح يؤدي إلى تفكيك النظام تبعه. ورديت أيضا على الفوضى اللي ممكن تصير، شبهتها بهي خليني أقول تكلفة جراحية مؤقتة ولكن بنفس الوقت ضروري لحتى إحنا نوصل لمرحلة استقرار تامة بعدين، أحسن ما نضل تحت تهديد سلاح لبعدين. ومن ناحية خوف الأفراد كمان ذكرنا إنه هي نعم ممكن هذا الشيء خوفون، ولكن احنا لما نطبقه بالشكل الصحيح الافراد رح تشوف انه اوكي انا في مؤسسة تحميني ودافع عني، ليش لحتى يكون عندي بندقية ببيتي؟
1: اذا اذا اذا ما عندي شغل بديل له مو معناته بخلي السلاح بايده، بدور على شغل بعد ما اسحب السلاح من ايده، ما معقول اخلي السلاح من ايده مشانه. اثنين بالتأكيد في مانها كامله، وفي هي مضطرين للاثار الجانبية لاي عملية جراحية، هي مضطرين نتحملها، والا الفوضى هي، وبالتالي ما عندنا خيار إلا حملات أمنية مكثفة لنزع السلاح من إيدين الجميع.

0: جملتك دخلتك الأخير.
1: المشكلة هو صديقي عم يفرض النقطة إنه نحن لا فرض لسيطرة الدولة إلا بالحملات الأمنية. ألا يوجد حوار؟ ألا يوجد سياسة؟ ألا يوجد قوانين ناظمة تبدد هذه المخاوف؟ نحن قلنا إنه التسوية عم يتم سحب السلاح ولكن ما عم يتم دمجه بالمجتمع المدني. يا أخي علمه مهنة، يعني أنا علمه مهنة بيقدر يتعيش منها، بالتالي رح يشيل من تفكيره هو قوة القتال والتطرف وإلى آخره. اثنين، المشكلة وما فيها إنه نحن الحملة الأمنية هي أداة تسكن الأعراض وليست حل تغلق الملف. هاي النقطة، وأثبتنا أن الأداة ليست أداة جيدة بشكل كبير، فبالتالي ما فيني أنا أعتبرك حل عملي بشكل مطلق تقلي يا هيك يا أما فوضى. ليس الشيء موية بيضي أسود، ما في أنه إذا ما في حملات أمنية معناتها في فوضى، لا. قلنا في التسوية ممكن تنحل بطريقة مثل ما قلنا، بشكل مهني، بشكل قانوني، وبشكل اجتماعي. مثل ما قلنا دمج الفصائل ممكن يكون بطريقة مثل ما ندمج كأفراد، يتم توزيعهم يقاتلوا مشان البلد مشان الدولة، تكون أوامرهم من مصدر واحد مو تابع القيادات القديمة. وقلنا إطار وطني موحد، يعني مثل ما قلنا إنه خطة واضحة مثل الدي دي آر اللي حكينا عنه. بالإضافة إنه مثل ما قلنا نحن الأسباب حتى الحملة الأمنية إنه فيها أخطاء، وهي الأخطاء هي عم بتسبب كوارث أكبر من المشاكل اللي عنا. مثل ما قلنا الانتقائية، مثل ما قلنا في تسرب سلاح، عنا خزان، نحن هذا الخزان بقلبه عدة ثقوب. أحد الثقوب هو الحل الأمني سديناه، ولكن في ثقوب تاني في تسرب كبير، وهذا التسرب الكبير ما ليس من الممكن أن نغفله، لأنه مو هذا الحل الوحيد للحل الأمني إنه خلص سواليه بشكل كبير.
0: طيب شكرا كثير، فاصل قصير ونعود لنسمع رأي الحضور بالاستوديو، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نشوف الحضور شو رأيهم، بأيدوا أحمد ولا عبد الرزاق؟ مين بيحب داخل؟ تفضل.
2: يعطيكم العافية، أنا إياس طالب إعلام. هلأ عندي تعليق بسيط بس على الأخ هون. هلأ هو كان عم يحكي بالبداية أنه الحل الأمني مو هو الحل، مثلا أنه الرادع الوحيد، تمام نحن متفقين على هذا الموضوع، بس نحن هذا الشخص يلي معه هذا السلاح المنفلت، نحن ما عم نشوف والله السلاح المنفلت بس مع كل الشعب، نحن عم نشوف مع فئة معينة واحدة، يعني مو بس مع الأشخاص اللي عطيناهم نحن تسوية وكانوا يشتغلوا بالنظام سابقا. الأشخاص اللي كانوا يشتغلوا بالنظام سابقا نحن عطيناهم تسوية وسحبنا منهم السلاح، بس ما عم ندمجهم بالمجتمع كمان مثل ما تفضلت حضرتك. يعني نحن لسه ما عطيناه هوية، يعني أساسا هوية لسه ما طلعنا، وطبعا صار له التحرير سنتين، يعني معقول انه الدولة خلال سنتين ما حسنت تساوي هويات جديدة؟ ما فضينا غير العملة جديدة وتظبيط البلد شوي كمظهر يعني، وهذا الشيء اكيد رح يضل يساوي مخاوف عند كل الناس، مو بس نحن، حتى المستثمرين اللي خارج البلد ما عم يرضوا يجوا يستثمروا هون عنا. نعم. بس بسبب موضوع الفلتان الامنية اللي صاير بالدولة.
1: نعم.
0: حكى كلمة بظن مهمة، ذكري الاسم عفوا.
3: إياس
0: عم بيقول شغلة مهمة، انه انت حضرتك اتطرقت فقط لأفراد الجيش اللي كانوا بالجيش النظام السابق، وانه انت في ناس هلا معها سلاح، هي بدها سحب سلاح،
1: تمام،
0: مو بس اللي عملوا تسوية.
1: اذا بتلاحظ انا ذكرت في بداية خطابي انه عدم فعالية الحملات الأمنية احد اسبابها هي الانتقائية، فعم يتم اخذ سلاح من فئه معينه دون فئه اخرى، فهي الاسباب عم بتساوي مشكله اكبر من المشكله الموجوده بحد ذاتها وهي السلاح المنفلت، عم بتساوي مشاكل. بس كمان هي النقطه لها مخاوف، الدوله ما في نتيجه للعشائر الا هات سلاحك كلياته، وكمان بتجر البلد لمشكله اكبر من المشكله اللي قبلها. فبالتالي بدها مثل ما قلنا اطار موحد بزمن محدد بميزانيه محدده بقوانين محدده.
0: طيب ايه تفضل.
4: عروه اسمر.
1: اهلا وسهلا.
4: انا ما عروه اسمر.
0: أروى أسمر.
4: أنا ضد حكي الأستاذ عبد الرزاق. عبد الرزاق.
1: نعم.
4: لأنه يعني الحملات الأمنية اللي صارت باتجاه القرى أو باتجاه الساحل أو باتجاه إلخ أو السويداء إلخ يعني. نعم. ما رح نزيد ونعيد يعني. الحملات كانت هي حملات طائفية وإبادة عرقية يعني، لهيك العالم ما عاد توثق بموضوع الحملات الأمنية اللي طلعت. عدم المؤاخذة يعني بهذا الموضوع. بس يعني ما حدا يجي رح له مثلا يقول لك ايه اوكي انا رح ايد الحملة الامنية اللي بدها تطلع. يعني اول سؤال كان ينسأل
0: مو معك، انت عم بتقول انت ضد كلامه. ايه؟ بس انت عم بتقول انه انت ضد الحملات الامنية كمان.
4: ضد الحملات الامنية.
0: هو ضد الحملات الامنية. ايه انت معه ضده.
4: ضده. ايه الحملات اللي صارت يعني ما اقتضت على موضوع انه انت معك سلاح او لا، هي اقتضت على موضوع انت كذا بيقتله.
0: يعني خلينا مشان نكون دقيقين عزيزي، نحن عم نحكي مش عن آذار الأسود ولا عم نحكي عن
4: لا لا لا.

0: أبداً
1: أبداً. نحن عم نحكي عن حملات أمنية لنزع سلاح. هي أذر أسود ما كان عملية نزع سلاح، كان يعني
0: ما كارثة. هذا هو الموضوع، يعني أنه صار الواحد إذا بده يطلع على محل ما عاد في ثقة بهذا الموضوع، يعني ما عاد في ثقة.
1: خليني أسمع أحمد شو رأيه. شو أحمد؟
2: تمام. هلأ بس فكرة أنه هذا اللي صار ممكن إحنا نعتبره تحت إطار الحملات الأمنية، ولكن بنفس الوقت كان فيه كتير أخطاء، فبالتالي الدولة نعم هي بدها تتحمل مسؤولية هذا الشيء، هي بتحمل مسؤولية إدارتها لهذا التفوق الميداني لحتى إحنا نوصل للاستقرار. فأنا الحملات الأمنية اللي إحنا بدنا نسعى علشانها مو هي اللي بتعتمد على سؤال أنت من كذا كذا فبالتالي بيتم قتله أو بيتم أسره أو إحنا بدنا حملات أمنية على الجميع ودون أي استثناء. ممكن بعض المواطنين نعم ما يكونوا راغبين بهذا الشيء، ولكن حتى لو ما كانوا راغبين بسبب الخوف أو بسبب المشاكل ذكرت أنه الخوف ممكن يكون بالبداية، ولكن بعد بفترة لما أنا أعمل حملات أمنية صارمة وشوف المواطن أنه الدولة فعلا قادرة تحميه بدون أي أخطاء، ساعتها ما راح يكون في مشاكل عنده.
1: تفضل أنس.
3: يومنا يا زوجي إعلامية. بدي أسأل أحمد، هلأ ليش بس برأيك الحملات الأمنية فينا نعمل جهاز مخابرات اللي كان قبل مثلا؟ وأنا ضد كلمة كتير حكيتها، يعني هي معنى تكلفة جراحية هي صارت، لا هي جريمة جراحية صارت فعليا. فبرأيك بس الحملات الأمنية هي لازم تنعمل، ما فينا نعمل كتير أشياء مثل ما ذكر كمان أستاذ
1: عبد الرزاق. شو يا أحمد؟
2: الموضوع اللي احنا قاعدين بنحكي فيه مو انه الحملات الأمنية هي الحل الوحيد، لا احنا عم نشوف انه هي حل امثل حاليا، ولكن احنا ممكن نعمل كتير حملات معه، ممكن نعمل كتير امور توعية معه بتفيدنا. وبس توضيح، نعم هي كلمة تكلفة جراحية ممكن تكون خفيفة، هي فعلا جريمة ما بنكر هذا الشيء، ولكن اذا بدنا نوصل لحالة استقرار امثل بدنا نضطر نمر بهي المرحلة بشكل او باخر. فنعم هو شيء مؤسف، ولكن احنا بشكل او باخر مضطرين.
1: في حدا بده يحكي؟ ايه تفضل انس.
4: مديحة ريحان طالبة إعلام. هلأ سؤالي لك، ليش الحملات عم تكون مثلا من نوجهها بس على المواطنين؟ ما نحن بنعرف أنه في أخطاء فردية عم تطلع من الجهاز الأمني بحد ذاته، طب هاي الأشخاص كمان ليش ما نسحب منها السلاح؟ ليش عم يكون الحملات موجهة بس على المواطنين؟
1: نعم. بمعنى ليش ما عم نحاسب المرتكبين حتى من أفراد الجيش أو الأمن العام؟ أوكي.
2: نعم الحملات الأمنية اللي إحنا عم نسعى لأنه تندار هي بتلاحق الأفراد، تلاحق المجموعات الصغيرة والعصابات والميليشيات وأي فرد بيردع القانون. أنا ذكرت هذا الشيء إنه أي فرد بيطلع عن القانون فهو رح يتم ردعه بهي الحملات، ذكرت هذا الشيء، ما ذكرت فقط إنه حدا مواطن أو عصابة، وقلت أي حدا بيطلع عن القانون، فبالتالي شملنا هاي النقطة بالحملات الأمنية.
5: يا رب سالم طالب حقوق سنة تانية. أهلا وسهلا فيك. هلا أنا عندي سؤال أول شيء لحضرتك.
6: نعم.
5: هلا أنا مع الأستاذ إنه لازم يكون في حملة أمنية، بس الحملة الأمنية لازم تكون شاملة أكثر.
6: نعم.
5: فيها شمولية أكثر. يعني اليوم الحملة الأمنية لازم تكون تمتد مثلا من إدلب شمالا إلى درعا جنوبا ومن الحسكة إلى اللاذقية، تمام؟ نعم. ما بصير إنه أنا مثلا اليوم بدي أعمل حملة أمنية أعملها مثلا لأرنة معينة أو لمنطقة معينة دون منطقة أخرى. هذا شيء مو منطق، تمام؟ والشيء الثاني أنا شايفه إنه بس بدي أسأل حضرتك سؤال، إنه ذكرني إمتى آخر من شهرين ثلاثة لهلا الدولة عملت حملة أمنية كانت بالفعل مجدية، تمام؟ وفي حال عم تعمل الدولة حملة أمنية، تمام؟ الحملة الأمنية اللي عم تعملها الدولة اليوم عم تمشي برتم كتير بطيء.
6: نعم.
5: كتير كتير بطيء. تمام؟
6: هلا بداية
1: أنت معه ولا ضده؟
7: أنا ضده.
1: اوكي بس اتفقت معه كثير. تفضل.
6: بدايه نحن الحملات الامنيه، اذا حاب تاخذ مثال من كم يوم فقط الدوله قدرت تمسك واحد من قيادي داعش كان مسؤول عن تفجير في احد الجوامع بحمص، صحيح ام لا؟ جامع علي بن ابي طالب، تمام. فبالتالي في حملات امنيه، ولكن نحن يعني مو كل الحملات الامنيه مثل بعض. نحن اول شيء عم نحكي حملات امنيه سحب سلاح، تمام؟ فبالتالي نحن لازم تكون هي الدوله اول شيء اي حمله امنيه صفه الخراب، وهي يعني مثل جيش عم يدخل، فما فينك تقول لي انت بكل دول العالم ما فينك تقول لي والله هذا الجيش يفوت بدون ما يصير اي اذى. فنحن ليش ضد هذا الحكي؟ ليش ضد الحملات الامنيه؟ لانه نحن بنعرف شو يعني يفوت امن على بيوت، او شو يعني يفوت اجباري جيش عم بيفوت يعني. فما فينك كل واحد تحط عليه مراقب مراقب مراقب الى اخره. فبالتالي احنا اخترعنا انه لا، ممكن تكون بشكل سياسي، ممكن تكون باطر قانونيه، ممكن تكون بـ بـ بـ بتعديل قوانين الى اخره، يعني باهل هذا المجال.
1: خليني أذكركم أول شيء باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول أنه العامل الأهم لوقف العنف في سوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة، أم حصر السلاح بيد الدولة، أم مواجهة خطاب الكراهية

0: أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. هون يمكن حاب أقول كلمة قبل ما أروح أحكي كلمتين على واقع. الناس بتسألني ليش ما عم نحط خيار كل ما سبق، لأنه هو كل ما سبق، بس نحن حابين نعرف اليوم بسوريا شو هي الأولوية. هل قانون يحارب خطاب الكراهية؟ هل لازم يكون سحب السلاح وفق حملات أمنية أو ما شابه؟ بعرف أنه بحير، بس نحن مضطرين لهذه الطريقة. لذلك إذا سمحتوا مسحوا الكيو آر واختاروا خيار واحد، وبنهاية الحلقة كالعادة رح أخبركم بنتيجة الاستبيان. ومثل العادة تعالوا نحكي كلمتين على رواق. حصر السلاح بإيد الدولة ضرورة، هاي ما في شك، بس السؤال الحقيقي رح يظل دائما شلون؟ شلون؟ ممكن نقول انزلوا بحملات أمنية يلا واجمعوا سلاح، لأنه حياة الناس ما بتتحمل الانتظار، مو هيك؟ بس في ناس رح تسأل إذا الواحد حامل سلاح لأنه خائف، هذا شلون بدنا نقنعه يسلمه قبل ما يطمن؟ شلون بدنا نقنعه قبل ما يطمن إنه في حد رح يحميه؟ الدولة حكما لازم تقدر تلاحق المسلح اللي عم يعتدي ويهدد، وبنفس الوقت لازم تضمن الحماية للي عم يلتزم بالقانون. والناس لازم تشوف انه هالقانون بيطال الجميع مهما كانت طائفتهم او منطقتهم او الجهة اللي واقفة وراهم. يعني ما في سلاح بسمنة وسلاح بزيت. حصر سلاح بايد الدولة بيعني كمان انه كل سلاح الها يكون مضبوط، يكون تابع الها، يكون مضبوط واستخدامه خاضع للمحاسبة كما قال الاخ، لانه اخر شيء بدنا المواطن يتطمن لما يشوف رجل الامن ويعرف انه بيقدر يلجأ له ويحتمي فيه بس يخاف. استهداف أهلنا وين ما كان هو استهداف لاستقرار البلد، وبنهاية المطاف مثل ما حكينا هو استهداف للدولة نفسها. ولهيك نجاح أي حملة شو ما كانت أمنية أو غيرها لازم نقيسه بقديش الناس صارت تحس بالأمان، وقديش صار القانون أقوى من المسلح. والأهم بدنا حدا يقول لنا خططنا. مطولين ونحن عم نحاول نتحذر شو هي خطط الدولة، ما رح نعرف يعني بنظل هيك نتفرج؟ يعني شو متوقعين الناس تسلم سلاحها وما حدا عرفان التبعات تبع التسليم؟ طب انا سلمت وبعدين شو بصير؟ بدنا اللي يسلم سلاحه ويطمن انه سلم خوفه معه ولا لا؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم هلأ مرة ثانية باستبيان حلقة اليوم اللي هو بيقول العامل الأهم لوقف العنف بسوريا هو الإسراع بتحقيق العدالة أم بحصر السلاح بيد الدولة أو بمواجهة خطاب الكراهية أو تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. صوتوا بمسح الكيو آر الظاهر على الشاشة وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم بالنتيجة. خليني أرحب بضيوفي بالاستوديو السيد سمير سعيفان. نحن بنعرفه أكثر دائما كخبير اقتصادي لكن اليوم هو بصفته سياسي سوري وابن الإسقليبية. والدكتور عصمت العبسي خبير استراتيجي وعسكري.
1: حياكم الله.
0: وحياكم الله.
1: الله يبارك فيك.
0: ومعي عبر الإنترنت الدكتور علي ملحم.

0: ناشط طبيب وناشط سياسي من برلين. جاهز الدكتور علي معنا موجود؟ طيب خليني لاحقا عفوا ستلتحق بنا الدكتورة رهف دغلي من مانشستر في بريطانيا. خليني أبلش من عندك أستاذ سمير.
1: تفضل.
0: أنت ابن الإسقليبية، صرتوا 3 مرات هالسنة عايشين هذا الجو. أنتم من شو خايفين هلا؟ من تكرار الجو؟ من تكرار المشاكل ولا الجو البيئة العامة اللي عم بتصير؟ وبالأحرى كمان خبرنا شو اللي صار بالإسقليبية لأنه الناس مش عارفانة بالضبط اللي صار.
1: أول شيء خليني أوضح، يعني 3 مرات اللي صارت عبارة عن نزاع صغير، شباب من القلعة بيجوا على الإسقليبية بيشتبكوا مع شباب تانيين لسبب ما، غالبا في منطقة عنا اسمها المشوار بيطلعوا فيها الصبايا والبنات،
0: شارع المشوار بالإسقليبية،
1: يعني مناطقنا نحن بشكل عام في هذا العادي، فدائما بيكون في حساسية إذا بيكون في ناس تانيين جايين يمشوا بنفس المنطقة لاختلاف الثقافات وإلى آخره. يصير احتكاك، يصير 2 بين بعض يتضاربوا إلى آخره، بتصير بأشكال مختلفة. المشكل أنه يكبر الأمر ويتحول إلى هجوم مسلح من عشرات على إسقليبية من القلعة، وهذا الأمر تكرر 3 مرات. يعني هو الـ أهمية الموضوع أنك أنت هجمت بسلاح على منطقة تانية، مشيت 5 كيلومتر وحجزت وعبرت منطقة حاجز، يعني تشيك بوينت عبرت وبدأت تمشي بالشوارع وتهدد الناس. هذا بيعرفنا نحن عمليا لو يصير بلدة تانية يعني بيصير ضرب رصاص، رصاص مقابل رصاص. نحن بلدنا ما في حدا في عنده سلاح. الأمر الكبير
0: سقلبي
1: الأمر الكبير هو هاد بدلالته بشكل أو بآخر، فهاد بده معالجة بشكل حازم أكثر، معالجة جذرية. طبعا هدول مجموعة صغيرة من شباب القلعة، يعني أنا لي أصدقاء أكثر بالقلعة وزرت القلعة عدة مرات، يعني خلال كل مرة حتى أنا بكرة مسافر ومنجول، فهن بيحكوا إن إحنا ما لنا قادرين على شبابنا هدول الطالعين، وبالإسقليبية فيه هيك شيء كمان يعني بشكل أو بآخر. فدلالته بشكل عام إنه هجوم مسلح يعني.
0: فمسألة أنا بسألك سؤال، أنت حضرتك قلت إنه هم مرقوا على الحواجز، بصراحة الحاجز بيقدر يوقف هيك يعني عم يفوتوا؟
1: ممكن هلا إذا راد مثلا الحاجز إذا بيعرف ممكن يوقف ويطلب مؤازرة، يعني كان مفروض يصير وعي لهذه المسألة، خاصة صارت أول مرة.
0: طيب ليش عم تكرر؟
1: بآدار صارت مرة تانية بتموز، صارت مرة ثالثة بشكل أو بآخر. هلا ليش الحاجز ما وقفهم، ما قدروا وقفهم ليش؟ ما عندي علم، يعني ما عندي تفاصيل، لأنه أنا مقيم بالشام بالمناسبة، أنا ساكن بالشام من سنة 76 والشوام ما بيعترفوا علي إني شامي.
0: طيب برأيك ليش عم تتكرر هاي القصص؟
1: من الصعب اني انا فيني خمن تخمين، يعني انا كنت بتمنى انه الدولة تحقق بهذا الامر، هذا الامر يتكرر بنفس الشكل بنفس الطريقة بنفس الانفعال.
0: ليش عم تتكرر هاي الحوادث؟ ألم تقلق مثلي عندما تكررت للمرة الثانية؟ ولم تقلق كثيرا عندما تكررت المرة الثالثة؟ وخصوصا خلينا نكون واضحين وصريحين، احنا عم نحكي عن الناس ستفسر المسألة بخلفيات طائفية، انه اخي هون في مسيحيين وهون في اسلام سنة، ونحن يعني من يعني اسف منك على الكلمة من غير دفع بنرقص بهالبلد
2: 100%. شوف خلينا نكون شفافين وواضحين، السلاح المنفلت هو اللي بيحول مجموعة من الشبان باللهجة المحلية يعني عبلط شبانات لتتحول ببساطة لخطاب طائفي، تحشيد طائفي واشتباك طائفي. هل القضية انه المجتمعات او خلينا نقول المجتمع السوري فقد الثقة او فقد الثقة بين مكوناته؟ لا، انا ما بقدر اقول انه انعدمت، لكن في ضعف ثقة، بدليل انه سهل صار التحشيد الطائفي، يعني التأطير الطائفي لاي اشكالية سهل. انا وياك ولاد حوران، من الصعب طول عمر البدو تيجي على
0: الحضارة
2: على الزرع. صحيح. لو صارت المشكلة هاي بالطيبة أو بالمسافرة فبيقولوا البدو والفلاحين.
0: صحيح.
2: لكن إذا صارت بقرية جنبها بطيسية تتحول
0: إسلام ومسيحية،
2: وعنه هو نفسه يعني هاي القرية وهاي

0: القرية لا أخيه معربة فيها مسلمين وفيها مسيحيين. دوما الإشكالية أنه أنت 14 شوف أنك تنكر الواقع، أنت 14 سنة في حقن طائفي، 14 سنة في من التحشيد الطائفي. اليوم أسهل شيء اللي هو شد العصب بالطائفة أو بالمناطق.
1: طيب شو الدولة شو عم تسوي؟
0: جميل. هلأ أول مسألة في بس في هاي المسائل هي تعزيز ال أو شيء ضبط السلاح المنفلت. نتكلم بصراحة، ما دام في سلاح حتى على مستوى انسى الطائفة، اليوم اليوم مشكلة بدير الزور بصير إشكالية عشائرية. الفرق بين ما كانت إنها تسحب عصي
1: صار تسحب
0: وجمش صار تسحب سلاح. اليوم اليوم فقر، بطالة، تاريخ من الشد والحشد الطائفي مع وجود سلاح منفلت. يعني انت تتكلم عن قنبلة
1: صار لنا سنتين
0: شوف
1: وبعده في سلاح منفلت وبعده في تحريض طائفي. طيب عجب هاي طلعت بالحوراني صح. ليش لحد هسا سامحين بالتحريض؟ ليش لحد هسا يعني على السوشيال ميديا معباية تحريض
0: مين.
1: ليش لحد هسا سامحين بالسلاح المنفلت؟ عم نشخص صح، طيب ما نعالج.
0: جميل. شوف اذا نتكلم بحقيقة لا تتصور انه انت بسنتين، انت عندك 14 سنة من مجتمعات الحرب واقتصاد الحرب. الدولة بالمرحلة الأولى هاي كانت بمرحلة الاحتواء، يعني كل شيء معه سلاح يتفضل نحتويه وين؟
1: بالجيش أو بالأمن.
0: الجيش أو بالأمن. الآن المرحلة الثانية، الآن لاحظ أنت اليوم في إعادة هيكليات في الجيش وفي الأمن، لأنه أنت في الأصل الاحتواء وحده لحاله ما بيصنع عندك مؤسسة أمنية. الحاجز نفسه اللي بذكره اليوم، الحاجز ممكن يكون من أبناء
2: هو هيك
0: من أبناء قلعة المضيق. هذا الحاجز عاجز على أنه يردع ابن قلعة المضيق ويقول له ارجع،
1: يحطوا حاجز من المسخيلبية ولا في شيء بسمنه وفي شيء بزيت
0: مش هيك.
1: طيب.
0: حتى لو كان الحاجز يعني الحاجز بس يكون من أبناء المنطقة لسه ما صار وعي. عنده هذا الوعي شايف علي. فأنت اليوم ما عندك أدوات الفصل. الآن اللي عم يتدخل شو هو؟ عم يتدخل هو وجهاء
1: هاي المناطق صحيح
0: المناطق، لأنه هم بيعرفوا يعني ثمن وعاشوا ثمن، لأنه اللي عم بيشتبكوا اليوم هم ما أكثرهم ما عاشوا مرحلة فاتورة الدم.
1: بصراحة ما عم بتحس إنه في نوع من فائض القوة، في استباحة، في شعور بأنه نحن اليوم انتصرنا بصراحة.
0: جميل.
1: وإنه أخي اليوم نحن انتصرنا ومعنا سلاح وغيره، يعني عم بيقول لك غربية ما فيها سلاح.
0: لا لا هذا ممكن تتكلم بمكان معين، لكن اليوم أيضا في شعور إنه إحنا خذلنا. المجرمين لليوم ما تحاسبوا، احنا اليوم عايشين بعدنا.
1: برايك الدوله ليش لسه ما حاسبتهم
0: يا جماعه؟ في قدرات معينه اليوم بتقول في دوله محاسبه. اليوم عندك اعتقالات واعتقالات كبيره، نتكلم بصراحه اليوم بالمرحله هاي الاعتقال الفوري هو الرادع اكثر من المحاكمات. المحاكمات بطبيعتها راح تكون طويله، لكن الاعتقال الفوري هو الرادع. اليوم انا ما اعتقد انه في احد من المجرمين يعني معروف ومتروك، لكن مسألة المحاكمات بطبيعتها بتاخذ وقت. اليوم بأحداث قلبية نفسها ما في حدا من اللي حمل سلاح ومعروف انترك، كل شيء شال سلاح جيبه حطه بالسجن حتى يكون في عندك عامل ردع، لأنه إذا ما كان في هذا العامل ردع بطالة وسلاح منفلت بصير كل واحد بيعتبر أنه السلاح سبب لاستجلاب.
1: أنا راح أسألك قبل ما أنتقل على الدكتور علي، بدي أسألك أنت حكيت على صفحتك من كم يوم أنه الحادث مفتعل.
2: خليني أعلق ثلاث تعليقات بسرعة. أول شغلة، لأنه المرتين الماضيات ما تم اعتقال اللي حملوا سلاح، لأنه أنك تهجم بهالشكل هذا بشكل أو بآخر جرأة على الدولة وليس فقط اعتداء على أهل الصقلبية. فلذلك هالمرة بتمنى أنه مدير المنطقة يكون حازم وكل شيء هجم بسلاحه يجيبه على الأقل يأخذ سلاحه ويعالجوا الموضوع بشكل آخر حتى ما يتكرر. المسألة الثانية، هذه المسألة الصغيرة إلها طنين عالمي بشكل واسع جدا، تسيء للدولة وتسيء لسمعة سوريا. يعني الناس مش مدركة أهمية ما يحدث بهذا الشكل والتطبير والتزمير، وفي ناس قاعدين برا وبيكبروا الموضوع بشكل أو بآخر وبيحشدوا طائفيا من مختلف الجهات. لذلك المسألة يجب أن ينظر لها بهذه الأهمية. النقطة الثالثة، ليش ردة فعل أهالي الصقلبية كبيرة؟ لأنه أنت هجمت علي بسلاحك، هلا جاب مثال.
1: بس برجع بقول انت قلت على صفحتك انه كان مفتعل، هل تراجعت عن هذا؟
2: هلا انا قلت اظن انه مفتعل او يبدو انه مفتعل، لانه فقط من قلعة المضيق ومجموعه صغيره.
1: من الذي افتعله؟
2: ما بعرف، يعني انا قلت من المره الماضيه كان مفروض يصير في تحقيق، لان المره الماضيه هجموا بتموز شي 100 واحد. لحظه، كان مفروض يصير فيه تحقيق بالقلعة أنه مين اللي حرض، مين اللي جمع، ليش صار بهذا الشكل، ليش تكرر بهذا الشكل. لذلك فيه تصور بشكل أو بآخر. أنا اعتقدت أنه قد يكون مفتعل حتى للإساءة لسمعة الدولة، لأنه معروف الضجة اللي بتصير والتحشيد اللي بيصير من أمريكا لأوروبا للدول العربية إلى آخره.
1: خليني أروح عند الدكتور علي. الدكتور علي يعطيك العافية، سامعني دكتور علي؟
3: سامعك، أهلا زيدون، هلا
1: أهلا فيك دكتور. دكتور علي، يعني للي ما بيعرفك، أنت ابن حمص الزهرة من البيئة العلوية. الناس ما بتعرف أنه أنت معتقل لفترات طويلة بالمخابرات الجوية، وأكلت تعذيب يعني ما كان، لأنك كنت عم بتعالج جرح المظاهرات. فأول شيء يعطيك ألف عافية على كل شيء اشتغلته. بدي أسألك هلأ، افتتح الدكتور عبسي عم بيقول أنه نحن 15 سنة تحرير طائفي، وهذا صحيح، ما حدا قصر بالتحرير الطائفي خلال 15 سنة، لكن هل نحن نعاني شروخ ال 15 سنة، ولا ازدادت هذه الشروخ من بعد 8 كانون، ولماذا وكيف نعالج؟
3: هلا بالتأكيد نحن نعاني من شروخ أو من كل الافتعالات الطائفية اللي صارت خلال 15 سنة الماضية، يعني خلال من اندلاع الثورة وتكملتها بالاحتراب اللي صار يعني لا وقت سقوط النظام. ومنعاني من الطائفية من قبل 2011، يعني هي المسألة الطائفية بسوريا ما أنا جديدة وما أنا حتى وليدة 2011. بالأساس الثورة السورية ما كانت السبب الطائفي هو السبب الاندلاع، يعني تم استخدام الطائفية بالثورة. هلأ إذا نحن عم نعاني صراحة، وعم نشوف هاي الردات، وتحديدا بحمص يعني انعكاسات او تداعيات الوضع الطائفي اللي هو تراكم خلال 14 سنة الماضية من بدايات الثورة وما تلاها، شفناه بشكل كتير واضح، يعني خاصة بعد سقوط النظام. وللأسف صار في حوادث نوعا ما تبدو للوهلة الاولى او تبدو لنا انه هي اعادة وتكرار للسيناريوهات اللي صارت مع بدايات 2011. طبعا في فارق كتير كبير بين الوقتين، يعني بين 2011 وبين ما بعد 2024، هو انه الناس يعني بين قوسين تعلمت من كيسها، يعني الناس بكل بساطة صارت تعرف شو يعني الوصف الجاهز اللي كانت تصير ب 2011 وهلا كيف راح تصير ب 2024.
1: اشرح اكثر شو الوصفة تبعت 2011 وشو الوصفة تبع 2024.
3: يعني بال 2011 بكل بساطة كان إذا صار في ضحية فبيتم تعريف الضحية مو كإنسان بالبداية، بيتم تعريفه بطائفة، وبالتالي بتصير الطائفة بحيث إذا تم قتل علوي أو تم قتل سنة فبتصبح الطائفة الأخرى أو الجماعة الأخرى هي الضحية بشكل كامل، أو بالأحرى هي المتهم بشكل كامل، والضحية تنشمل كل طائفته ضمن فكرة الضحية، وبيصير الانتقال من فكرة أنه هذا إنسان صار ضحية وفي إنسان آخر أو هو مجرم أو مذنب قام بالفعل، وبيتم التعميم على الطائفة. من بعد سقوط النظام كمان صارت عدة حوادث، وللأسف نوعا ما صار في هذه التعميمات وصار في هذا الخطاب، ولكن الناس بين بعضها بتوقع أنا ومن مشاهدة شخصية أنه صار في نوع من الوعي أنه نحن ما بدنا ننزلق للحد اللي كان انزلقت فيه الأمور بين 2011 وما يعني خلال فترة الثورة السورية. على سبيل المثال يوم صارت جريمة زيدا وقت القتل رجل وزوجته، يعني وطبعا الأخ شيء تبين بالتحقيقات أنه هي قصة جنائية بحتة ما لها علاقة بالبعد الطائفي، صار فيه هجوم من قبل جماعة من قبل بنو خالد على أحياء بالمهاجرين والسبيل، ما تقابل برد فعل. تمام، وهذا انا برايي وبعدين هدد يعني يعني القصه انتهت تقريبا خلال اليوم نفسه. يعني
1: معليش علي خليني استوقفك هنا. صحيح جريمة زيدل كان في تعامل إذا بدك يعني واعي من حتى من الطرفين، حتى من طرف العشاء

0: العشائر اللي موجودة بحمص في عشائر تدخلت أو زعماء عشائر تدخلوا لحتى هذه الأمور ما تتطور الأشياء. لكن مجزرة أو جريمة الفاحل وشنية اللي صارت من ألم يقتلوا لأنهم علويون والسلام؟ يعني نحن ما فينا نتخبى وراء إصبعتنا، هذول قتلوا لأنهم علويين. والسؤال إنه هل أنت تعتقد، هل أنت مطمئن إنه هناك وجهاء علويون يريدون الحوار مع وجهاء من السنة والعكس وجهاء من السنة يريدون لاحتواء مثل هذه الأزمات؟ هل أنت مطمئن لهذه المسألة؟
1: بالتأكيد هنا يعني مو بس هناك يريدون حوار، هناك حوار يجري يعني بشكل دائم هناك من سواء من العلويين بحمص أو من السنة بحمص، هناك دائما لقاءات، هناك دائما حوارات، والناس يعني على المستوى الأهلي وليس على مستوى، ما بحكي على مستوى السلطة أو على ما يتم إجراءه بشكل رسمي من قبل السلطة الحالية أو من قبل المؤسسات الدولية، على المستوى الأهلي هناك يعني امتزاج وهناك تلاقي، وعلى ما يبدو هو أوضح، أنا من وجهة نظري هو أوضح بالأحياء اللي هي
0: بجملة قصيرة. يعني بجملة قصيرة دكتور علي، هل أيضا هناك، هل ترى أيضا أن جهود المؤسسات الحكومية توازي جهود الأهلية لاحتواء النزاعات الطائفية؟
1: للأسف لا، يعني للأسف. وخلال من 8 ديسمبر 2024 إلى اليوم،
0: أنت زرت حمص كثير، التقيت مع مؤسسات الدولة مو هيك ولا أنا غلطان؟
1: نوعا ما وليس بشكل يعني.
0: طيب لما التقيت مع أشخاص من مؤسسات الدولة وقلت لهم أنه يجب أن يتدخلوا، شو كان ردودهم؟
1: دائما هناك قول ولكن ليس هناك، لا يوجد هناك فعل.
0: خليني يعني أنقل السؤال للدكتور دكتور أصمت. أنت عندك ابن ثورة وعم بيروح وبيجي، للناس ما بتعرف كمان الدكتور علي بيروح وبيجي على سوريا وبيعمل محاضرات وبيعمل عمليات لأنه يعني يريد لهذه المرحلة.
2: أكيد.
0: فشو بتقول له؟
2: أول شيء تحياتي للأستاذ علي ومحيين إن شاء الله وحياك الله. شوف الفرق، الدكتور علي يعني جاب أمور لطيفة، لكن في فرق بين 2011 و2026 خلينا نتكلم. المنطقة هي المنطقة، والخوف الطائفي هو الخوف الطائفي الموجود، إلا أنه في فرقين. الفرق الأول، في ناس في وعي مجتمعي لثمن الانجرار الطائفي، وبال2011 كانت الدولة تستثمر
0: بالنزاع الطائفي
2: وشكلت ميليشيات لتحمي الطائفة مو الدولة، تمام؟ بال2026
0: لتحمي الطائفة ولا تحمي النظام؟
2: لتحمي الطائفة، يعني هي بزعمها انه هي تحمي الطائفة
0: بس،
2: يعني
0: هي بس يعني تحمي النظام،
2: بس هي فعليا ما كانت تحمي دولة. يعني كانت لما تفوت على منطقة بتسرق من محولة الكهرباء للمدرسة، اللي هي اصلا هاي مفروض ممتلكات دولة مش ممتلكات،
3: يعني ما حمت حدا بالاخير.
2: ايوه هي ما حمت حدا بالاخير، هو استثمار. الفرق الان الدولة بالنسبة لها التهديد الطائفي تهديد لها، يعني اي توتر طائفي.
0: لكن ليس سامحين للمحرضين بحمص ليل نهارهم على المنابر تحريض وسوالف من
2: يا سيدي. اليوم القضية التحريض، اليوم أتكلم بصراحة، أنت تنظر إلى حدث أو حدثين بيعمل ترند، بس أنت ما بتنظر إلى عشرات الأحداث
0: يلي طلع بران ترند
2: اللي تم قمح أحداث قلبية نفسها. هاي لو حصلت في 2011 كانت بدها أسابيع وكان بدها شلال دم، لكن كانت تطوق بالآن بإيش؟ تطوق بساعات.
0: والله والله والله بدي أسألك سؤال وبدي تجاوبني عليه بصراحة.
2: فضل.
0: ما أحياناً عم بتحس إنه الدولة بتخاف من جمهورها؟ يعني عندها إجراء لمحاربة تحارب شيء طائفي بس بتخاف من الجمهور اللي ما شاء الله يعني.
2: لا اليوم في عندك أدوات للدولة تصير محاربة. أنت عندك السلاح اليوم الدولة ما بدها تقع بمحظور فتحصل رد فعل أقوى من نفس. اليوم شوف، اليوم شئت أم أبيت، اليوم في احتقان طائفي واضح. لا تصور اليوم انت اليوم احداث قلبيه نفسها، اليوم نتكلم احداث قلبيه. نعم. ابن قلعه المضيق لما يوقفوا حاجز اليوم بيقول له ارجع، بيقول له هذا سرق لي بيتي. لانه اليوم الاشكاليه وين عم بتصير؟ في اجراءات عداله محليه لازم تحدث سريعا بغض النظر عن العداله الانتقاليه، وهي مقصره فيها الدوله. يعني لازم يعرف مين اللي سرق البيت، ما تتهم الطائفه، التجريم يكون للاشخاص مش للمنطقة، مش للقرية. أوكي في كان في تعفيش و بس مين اللي عفش؟ مين اللي قتل؟ مين اللي هدم؟ بحيث هاي الشفافية السريعة، هاي الأحداث السريعة بتعري

0: مجرمين، لكن اليوم المجرم اللي موجود هون او هون بيحاول يأجج كلمة الأستاذ إنه اليوم في افتعال. هو كل ما حس إنه عم بيتخرب يعني أيوة العدالة له، بيحاول يأجج الخطاب الطائفي. ليش؟ لأنه له مصلحة بوجود خطاب طائفي. بوجود خطاب طائفي
1: مين اللي عم بيأجج بأي طرف؟
0: كل
1: صراحة
0: كل شوف، في عندك عشان حتى ما نكون يعني كمان نعمل تعميم، في مظلوم عم بيستشعر إنه تأخر
1: العدالة الانتقالية،
0: وفي مجرم عم بيحاول يحتمي بطائفة وعم بيحاول يأجج، وفي زعران يا أخي في بطبيعة الحال في إجراء في جريمة وفي سلاح منفلت عم بيحاول يحشد بأي جريمة. اليوم عصابات المخدرات ما لها مصلحة تنضبط الأمر، فلول النظام ما لهم مصلحة. داعش اليوم اللي انمسك أبو حسن دوشكا هو كان خلف تفجيرات مسجد سيدنا علي بن أبي طالب، تمام؟ طيب إيش اللي راح تفجر لمسجده؟ الأحداث الباص تبع شركة المتين الآن بدك تأطره بإطار طائفي وبتقول علويين، نقول لك صحيح، لكن بنفس الوقت هو استهداف الاستهداف لقطاع الطاقة اللي قبل بساعات استخدفت أنت خط الغاز أو أخرجت 3 محطات كهرباء عن الخدمة واستهدفت شركة كهرباء خاصة عم بتساعد. فإذا
1: أنتوا شايف أنه هو استهداف للدولة. خليني أسمع الحضور شو رأيهم باللي سمعوا لحضرة. فضل أنس.
2: مساء الخير سيدرا خليفة، بس بدي أعقب على فكرة الدكتور هون. هو عم يحكي إنه ما في يقول له مثلا وقف لأنه عفش له بيته أو ما بعرف هيك. إذا اليوم كل حدا أخذ حقه بإيده، الدولة شو وظيفتها هون؟
0: جميل.
2: يعني اليوم لازم يكون ثلاثنا تحت قانون واحد. بدي أسألك سؤال، اليوم الشيء اللي صار بالسقلبية بمصياف بجسر مصياف، اليوم بطل المشكلة إنه السلاح منفلت. اليوم المشكلة اللي عم تنطرح إنه الدولة ما عم تحاسب حدا. اليوم نحنا ما شفنا، يعني ما بمر أسبوع ما في حالة فردية تحت مسمى انتشار السلاح المنفلت. طيب طالما في محاسبة، ليش الناس لهالدرجة عم تتجرأ إنها تقوم بحالات فردية؟
0: جميل،
2: شكرا.
0: طيب جاوب ولا
1: تفضل طبعا.
0: شوف يقينا، وهذا الكلام دور نتكلم اليوم، الثأر ليس بديل الحق. إلك حق بتأخذه لكن مو بثأر وإنما بعدالة، وهذا كلام يقينا. لكن نتكلم اليوم، أحيانا تأخر أدوات العدالة بتدفع الناس إلى مسألة الثأر الشخصي. الحالة الاقتصادية بتدفع أحيانا إلى هذا الأمر. تأخر جبر الضرر بيدفع إلى هذا الأمر. فهنالك أنا ما بقول إن الدولة ليس عندها تقصير بعض النقاط، لكن مسألة المحاسبة ومسألة التعجيل بالعقوبة بما يتعلق بالسلاح المنفلت، الدولة اليوم بدها أي فرصة لحدا يعمل مشكلة تسحب سلاحه. هذا قول واحد. لكن أنا ما، لأنه أي شخص بيستخدم السلاح خارج إطار الدولة وما بتحاسب الدولة، معناته هي ما عم تحتوي موقف، هي عم تعطيه فرصة ليصير أداة استثمارية بسلاحه. راح الكل بكرة راح يكون هو اليوم شخص يحمل سلاح، بكرة راح يكون ميليشيا عم تتجمع حول فلان.
1: تفضل أنس. حضرتك من مصياف ما هيك؟ أوكي. حضرتك من؟
3: أنا من وادي النصارى.
1: من وادي النصارى.
3: يمنى يازجي إعلامية. بدي أسألك أستاذ، هلأ في كذا قصة صارت ورح نحكي بقلب الشام. نعم. ما رح نحكي كمان بسقلبية، هذا سؤال تاني لحاله.
0: نعم.
3: بقلب الشام يوم اللي اجى الامن العام وتم تصويره من الناس العايشين يعني بالمنطقة، تم تصوير الامن العام انه هو عم يكسر محلات تحت مسمى معين، ما دخلنا بهذا الموضوع. طيب ليش ما تم اعتقالهم؟ ليش الامن العام هنن مو تحت القانون؟
0: جميل.
3: أو على أساس أنه تم توصيف كل عنصر من عناصر الأمن العام بآي دي معين ورقم معين لحتى نقدر نحاسبهم. هي أول نقطة. تاني نقطة أنه بسقلبية ثالث مرة بنفس السنة. طيب ما تعلمنا المرات اللي قبل، ليش لهلأ ما في أنه دروس نتعلمها من الماضي؟
1: طيب خلينا نسمع الدكتور أسمع.
0: أول شيء مسألة أنه الأمن العام ما تم محاسبته، سامحوني، اليوم في حالة من التضليل اللي بتقول دوما انه اخي ما حد تحاسب. هذا الكلام مو صحيح.
1: ليش عدد معتقلي الامن العام اللي ارتكبوا
0: كم عدد عناصر الامن العام اللي تم توقيفهم تم تسريحهم؟
1: قديش
0: هلا ما عندي رقم بستطيع اعطيه، لكن الجهات الرسميه بتعطيه، لكن انا ابن منطقه وبعرف شو دخل للامن العام وشو خرج من الامن العام، اللي عم يخرج اكثر من اللي عم يدخل. ببساطه اليوم الامن العام ببدايه التحرير تم، لانه اليوم في عندنا نقص كبير بعد العناصر الامنيه، تم تجديد كل شيء بيحب يشتغل امن عام. لكن اليوم اللي تم محاسبته يعني الرقابه والقضايا المسلكيه ما بيلحق فصل. ليش؟ لانه اليوم هو بلش يدرب، بلش يستقبل دورات، بلش يخرج دورات. ففي فرق بين من حمل السلاح بالبدايه وكان شرطه المرور كانت من المتطوعين، وبين عنصر الامن العام اليوم. هذا ما بيعني انه مو ممكن انه عنصر امن عام يرتكب خطا، لكن اللي مو ممكن انه يرتكب الخطا وما يتحاسب عليه. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بيقول لي احداث اللي حصلت بسخالبيه. هلا انا اتفق معك انه الاصل ما عاد لازم ما تتكرر، لكن اللي عم بيصير مش اتكلم بصراحه، الموجات ما عم بتكون زي اذا كان بتكلم انه هون في فشل بمساله اداره هذا الملف، لانه الاصل لابد يعني نتكلم النجاح نجاح والفشل فشل، ما بدها خجل، لانه الانكار هو من اهم اسباب
1: تأجيج
0: لا هو من اهم اسباب بيعود بضرره على الدوله قبل ما يعود بضرره على اي حدا ثاني. يعني حادثه حصلت تتكرر ثلاث مرات انه في حاله من الفشل في اداره هذا الملف، لكن بنفس الوقت في حاله من محاوله الاستثمار بهذا الحدث. فانا على يقين، والان اكيد في مين بيتابعنا، انه مساله ان يتكرر حدث امني بثلاث مرات فمعناته في خلل في معالجه هذا الحدث الامني.
1: طيب فاصل ونواصل. بعرف في كثير مداخلات، والدكتور الاستاذ سمير ناطرنا والدكتور علي بعرف مثل ما كم شايفين مهم نعرف كل المعلومات، فتحملونا شوي، وبعد شوي راح تنضم ايضا الدكتوره رهف، فخليكم معنا نرجع بعد الفاصل.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار الثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق السمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. نائب محافظ الحسكة والمحامي العام يتفقدون القصر العدلي بالمدينة، وذلك تمهيدا لإعادة افتتاحه. أصحاب آبار ومزارعون يحتجون أمام محافظة درعا على تشميع الآبار وخفض استطاعتها. الاتحاد الأوروبي يتحدث عن اتفاق مع لبنان على تأسيس قوة أوروبية منفصلة عن اليونيفيل في الجنوب.

بالتفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في طريق السمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. هذا وأضاف مراسلنا أن الاحتلال توغل بدبابتين ترافقهما جرافات وآليات عسكرية، ويأتي هذا التوغل بعد استهداف قوات الاحتلال ليل أمس الأراضي الزراعية في محيط قرية السمدانية الشرقية بقذيفتين مدفعيتين.

هذا وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصاً إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز مشاهدينا عن هذه الانتهاكات في هذا الأنفوغراف الآتي.

0: نقف مشاهدينا مع هذه التطورات الذي ينضم إلينا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد بداية أهلا بك، نرصد معك تفاصيل هذه التطورات الميدانية وما عمق هذا التوغل الإسرائيلي.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني نحن الآن متواجدين على استراد يعني القنيطرة خان أرنبة أو خان أرنبة جبا، طبعا هنا تل كروم جبا قريب يعني يبعد عشرات الأمتار عنا. جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بدبابات وعربات عسكرية وجرافة وصعد على هذا التل منذ اليوم صباحا. طبعا هو التل يشرف على جزء كبير من ريف القنيطرة الأوسط في محافظة القنيطرة. طبعا توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية أمنية عسكرية، الآن ما تزال متواجدة على هذا تل كروم جبا. ربما لو سمحت لي أن يقوم المصور برصد يعني الآليات والعربات العسكرية التي ما تزال متواجدة حتى هذه اللحظة منذ الصباح الباكر على هذا التل. هناك نصب للخيام على هذا التل طبعا، وانتشار لعناصر جنود الاحتلال الإسرائيلي والعربات العسكرية. ربما تشاهدين في الصورة ماذا يعني يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي عملية أمنية عسكرية استطلاعية. طبعا سبق وأن صعد إلى تل على تل أحمر في ريف القنيطرة الشمالي وفي تلة أبو قبيس، واليوم هنا في تل كروم جبا. طبعا هي عملية تكون يعني أمنية استطلاعية، هو تل كان يتبع للنظام البائد سابقا. وأيضا على هذا التل هنا هذا المرصد كما تشاهدين هو نقطة قوات الأندوف، نقطة قوات الأمم المتحدة المتواجدة على هذا التل. ربما تبعد يعني عشرات الأمتار فقط عن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تستطيع إيقافه ولا تستطيع إيقاف هذه العمليات العسكرية. يعني كما تشاهدين في هذه الصورة هذه هي العربات العسكرية، والبرج الذي كان واضح في الصورة هو نقطة لقوات الأندوف على هذا التل. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي والمدنيين كما تشاهدين. يعني هو أيضا مطلع على هذا الطريق الحيوي، هو استراد دمشق القنيطرة واستراد خان أرنبي جبا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية ويضيق على المدنيين والمزارعين والأهالي هنا في محافظة القنيطرة. أيضا البارحة كان هناك قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية الصمدانية الغربية وتضييق على المزارعين والمدنيين في تلك المنطقة. أيضا يعني هناك تصعيد في هذا الشهر يعني أو بداية هذا مع بداية هذا الشهر هناك تصعيد أمني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات، باتجاه المدنيين، باتجاه المزارعين. أيضا البارحة تم يعني إطلاق نيران على شاب من ذوي الهمم في ريف القنيطرة الشمالي وتم إصابته في فخذه الأيسر ونقل إلى مشفى جولان بعد أن تم اختطافه طبعا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة أكثر من 5 ساعات. تم تسليمه عن طريق قوات الأندوف والدفاع المدني، وصل إلى مشفى جولان وهو يعني مصاب في فخذه وهناك عملية كسر في الفخذ ويجرى له العمليات اللازمة داخل مشفى جولان. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أمينة يستهدف أي شخص يقترب من أماكن تواجد جيش الاحتلال، من أماكن يعني السرايا يعني الثكنات العسكرية التي أقدم على إنشائها داخل الأراضي السورية، داخل القرى والبلدات، داخل المنطقة العازلة. طبعا
0: طيب محمد، يعني بالحديث عن الجغرافيا والمساحات، كم يبعد التوغل عن خط فض الاشتباك لعام 1974؟
1: نعم هذا التوغل هو يعني ضمن المنطقة العازلة، لكن يبعد عن خط وقف إطلاق النار مسافة تصل إلى 4 كيلومتر تقريبا أو 3.5 كيلومتر تحديدا في هذا المكان. يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي أمينة يصل أحيانا إلى عمق 5 كيلو و6 كيلومتر، وأيضا في ريف دمشق الغربي وصل إلى عمق يصل إلى 11 كيلومتر تقريبا من جهة بيت جن ومزرعة بيت جن. يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يخترق يعني المنطقة العازلة، يخترق يعني اتفاقيات فض الاشتباك، اتفاقيات 1974، ويقوم بالتوغل داخل القرى والبلدات. يعني حركات أيضا مزعجة بصراحة، هي وحركات استفزازية للأهالي والمدنيين هنا داخل القرى والبلدات. الأهالي يخاطبون قوات الأندوف العاملة في المنطقة بوقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات. أيضا ينتظر بفارغ الصبر يعني الأهالي هنا في محافظة القنيطرة، أيضا في ريف دمشق الغربي، وأيضا في منطقة حوض اليرموك عقد هذا الاتفاق الأمني الذي تحدث عنه الجميع من أجل وقف هذه التوغلات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لما كان عليه سابقا، حالة من يعني عدم الاستقرار يخلقها داخل القرى والبلدات نتيجة هذه التوغلات.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المستجدة في هذه الانتهاكات، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. قالت وزارة الدفاع التركية أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني من خلال مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية جنوبي سوريا. هذا وأضافت الوزارة أن استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل بما يعرف بخط سوفا 53 يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ومؤشرا كذلك على إصرارها على المضي قدما في سياساتها التوسعية. ذكرت محافظة السويداء أن وزارة الداخلية باشرت بتفعيل نقطة حاجز والغى الرابط بين مدينة السويداء وريفها الغربي. ووفقا للمحافظة فإن تفعيل حاجز والغى يهدف لتنظيم حركة الأهالي المتجهين إلى قراهم وتيسير وتسيير كذلك تنقلاتهم البرية، وذلك في إطار الحرص على سلامتهم وأمنهم. كما أشارت إلى أن الحاجز يقع في قرية والغى على طريق دوار العمران والغى بريف السويداء الشمالي الغربي. هذا ويعد نقطة أمنية حيوية وشريانا أساسيا لتنظيم وحماية حركة الأهالي المتنقلين.

0: يبرود بيري في دمشق. هذا وقالت إدارة الإعلام في الوزارة، قالت إن حرس الحدود اشتبكوا مع مجموعة من المهربين، وذلك بعد مبادرتهم بإطلاق النار على دورية أمنية. وبحسب وزارة الدفاع فقد تمت مصادرة سيارتين والحمولة واعتقال أحد المهربين في هذه العملية، في حين لذ الباقون بالفرار تجاه الأراضي اللبنانية. من جهتها نفت مديرية إعلام ريف دمشق صحة الأنباء المتداولة عن وقوع أي اشتباك بين الجيشين اللبناني والسوري في منطقة جرود عرسال ورأس المعرة. قالت مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية أخلت القصر العدلي في المدينة، وذلك تمهيدا لتسليمه إلى الحكومة السورية. وبحسب مصادر لتلفزيون سوريا فإنه من المقرر أن يبدأ دوام موظفي الحكومة في القصر العدلي الأحد المقبل، وإن التحضيرات جارية لرفع العلم السوري في ساحة السلام بالحسكة. نقف مع هذا الخبر إذ ينضم إلينا مباشرة من الحسكة صحفي عيد الهليل. أستاذ عيد، بداية أهلا بك. إذن كيف ترى هذا التطور، تسليم القصر العدلي في الحسكة من قسد إلى الجهات العدلية الحكومية؟
1: حياكم الله أنس الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكريم. تشهد محافظة الحسكة في هذا اليوم خطوات مهمة وذات فاعلية كبيرة، حيث تسلمت الحكومة السورية اليوم بشكل رسمي القصر العدلي في محافظة الحسكة بعد سلسلة محاولات تسلم فاشلة أعقبها أعمال شغب واحتجاجات واسعة من أطراف محسوبة على قوات سوريا الديمقراطية المنحلة، حيث حدث ما حدث أيام ما كانت هناك قارمة فقط باللغة العربية وتستثني اللغة الكردية، وتم حل هذا الأمر فيما بعد. اليوم تسلمت الحكومة السورية بشكل رسمي وبشكل فعلي القصر العدلي، وحيث أجرى السيد أحمد الهلالي نائب المحافظ والسيد غازي الشيخ النائب العام في محافظة الحسكة برفقة قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة جولة تفقدية وفنية في القصر العدلي بهدف إعادة افتتاحه في أقرب فرصة، ربما تكون الأحد القادم أو بعدها بقليل. هذا الافتتاح وما يشكله من رمزية وأهمية لدى أبناء محافظة الحسكة، حيث من المتوقع استئناف الخدمات القانونية والخدمات العقارية وما إلى ذلك، كما يشكل افتتاح أهمية من حيث الربط القانوني بين السجون في محافظة الحسكة ومناطقها المختلفة، وبين الإجراءات والمحاكمات المتعلقة بمنهم والتي في غالبيتها هي إجراءات تعسفية، حيث ينتظر أهالي محافظة الحسكة من وزارة العدل إعادة النظر في المحاكمات التي جرت سابقا بشكل عشوائي لابنائهم. نعم، هذا التسلم يحمل رمزيه كبيره، اضافه الى يعني امامها الان يتم رفع العلم السوري بوسط وسط ساحه محافظه الحسكه، مما يشكل تطورات مهمه تسبق مظاهرات يوم غد.
0: طيب باعتقادك بعد هذه العمليه، ما هي اكبر تحدي قانوني امام السلطات القضائيه في هذه المرحله بالنسبه للقصر العدلي في الحسكه؟
1: نعم، أكبر تحدي قانوني قد يواجهه افتتاح القصر العدلي في محافظة الحسكة هو مسألة المعتقلين، وخصيصا أولئك الذين تم نقلهم إلى العراق، مسألة جلبهم من العراق، استرجاعهم وإعادة محاكمتهم بشكل منصف وبشكل قانوني بعيدا عن التقارير الكيدية والتهم التي ألقيت عليهم جزافا. هذا تحدي كبير ينظر إليه أهالي الحسكة ويعولون بشكل كبير على وزارة العدل السورية أن تنظر في قضايا أبنائهم المعتقلين الموجود سواء الموجودين في محافظة الحسكة أو المرحلين منها.
0: طيب بخصوص هذه النقطة التي أثرتها أنت الآن أستاذ عيد، هل تم استلام القصر العدلي يعني بالأرشيف والسجلات، أما أنه الموضوع تم إتلاف ما سبق وتم تسليمه بشكل بدائي لا يمتلك أي أرشفة للقضايا لسجلات الأشخاص الذي تم محاكمتهم والقبض عليهم كذلك؟
1: للأسف تم استلامه كبناء فقط، لا يوجد أرشفة، لا يوجد وثائق، لا يوجد أي شيء، كلها تم إتلافها أو يعني نقلها إلى أماكن ثانية. تسلموا البناء بشكل فني فقط وهو بحاجة إلى عمليات ترميم، فضلا عن تلك الورقيات والثبوتيات التي تم ترحيلها أو تم إتلافها بشكل متعمد يعني.
0: طيب باعتقادك ماذا عن سجن الحسكة المركزي، هل سيعاد فتحه في ذات الفترة؟

0: مع القصر العدلي في المحافظة، أم أن هذه العملية سوف تأخذ وقتا مثل سابقاتها من عمليات الدمج؟
1: كربط قانوني من المفترض أن تكون هذه هي الخطوة التالية المباشرة لعملية استلام القصر العدلي، حيث تبدأ إعادة تفعيل المحاكمات وفتح القضايا من جديد واستئناف الملفات منها. لكننا اليوم في محافظة يعني خطة الدمج فيها تسير ببطء شديد، لا نستبعد أن أيضا يعني تكون هناك مماطلة من قبل الجهات الحاكمة فعليا في محافظة الحسكة بتسلم القصر العدلي، لكننا نأمل أن تتبع الخطوات بعضها بعضا بشكل مستعجل. يعني
0: طيب باعتقادك، يعني قضايا الإرهاب والمقاتلين الأجانب في سجون الحسكة، هل يعني سيبت فيها في القصر مجددا؟ فتح هذه الملفات الحساسة بالنسبة لأهالي وأبناء المحافظة الذين تم اتهامهم أثناء وضع يد قسد على المؤسسات العدلية في المحافظة، أم سوف يتم إيجاد أو تشكيل لجنة من أجل بحث هذه المسائل الحساسة والتي قد توصف أستاذ عيد بأنها مسائل فعليا معقدة؟
1: نعم بالتأكيد، لا شك أنها معقدة ومعقدة للغاية. المعتقلين الأجانب يعني بقي القليل أو القلة منهم، لدينا بعض المعتقلين في مخيم معتقلات في مخيم روج لا يوجد أكثر منهم، تم ترحيل نسبة 95% منهم إلى العراق، حيث شكلت هناك لجان ومحاكم مختصة في محاكمتهم إن لم يتم إعادتهم إلى سوريا. يعني لكن الذي ننظر إليه ونتمناه هو محاكمة الشبان السوريين الذين ألقيت عليهم تهم جزافا وتهم غير حقيقية، هي ترتبط بتقارير كيدية وخصومات شخصية وخصومات مالية في بعض الأحيان. المعتقلين الأجانب أعتقد أن ستكون هناك لجان مختصة تهتم بهم، والسوريين ننظر من القصر العدلي إعادة فتح قضاياهم وملفاتهم بشكل منصف وبشكل عادل وبشكل مستعجل حتى. يعني
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من الحسكة الصحفي عيد الحليل. نفت وزارة الإعلام السورية ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه كذلك المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان نفى أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
2: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وإكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما إكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84، وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات التصعيد منذ هدنة 2022 مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية. هذا وتناول الاتصال بحسب البيان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم ذلك مصالح مشتركة ما بين البلدين إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ مازن علوش أكد أن مصير بحارة سفينة ألف وطن التي استهدفت بطائرة مسيرة في البحر الأسود لا يزال مجهولا. هذا وأوضح علوش لوكالة فرانس بريس أن الهيئة وجهت مذكرات رسمية عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية البلغارية مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، وذلك من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه. وأضاف أن الهيئة طالبت بتوضيح أسباب وقف عمليات البحث والإنقاذ قبل التوصل إلى معلومات حاسمة بشأن مصير البحارة المفقودين. عقدت اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت، وبحسب مراسلتنا في لبنان فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري كلا من سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر وفاتح زعيتر، وأصدر مذكرات توقيف واجهية بحقهم بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة.

0: استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عملية نقل الفيول من مصفاة بانياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحما، وذلك بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفاة. هذا وقالت المؤسسة، قالت إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة في البلاد، بما يدعم استمرار عمل المحطات. قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى لتلفزيون سوريا، قال إن المديرية وجهت دوريات رقابية وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين، وذلك بعد ورود شكاوى واتخاذ إجراءات لازمة بحق المخالفين.
1: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين، قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها كذلك، ونفذوا وقفة أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى، وذلك للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة هذا القرار.

0: على الدرع ليش ممنوع علينا كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين بنروح يا طيب؟ ولا كل مدير ولا ألف عيلة ولا ألف عيلة وين عايشين؟ كيلو بندورة ب 500 ليرة لعالم باعت معينة باعت الرايات تسدد المزارعين تسدد الأدوات الزراعية ومش قادرين نسدد ولا عقلة بعد بقول سكر الآبار وجمعوا الآبار القرارات بس عندنا الدرعة ليش؟ كل المحافظات دي مسموح فيها الا درعا، درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
1: علينا خطه بدل ال 100 يحط لنا 50 يحط لنا 30 قبلانين. احنا
2: خطه زراعيه
1: يعني وضع ماساوي جدا وما بيستقبل حد المحافظ، المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
3: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقولوا مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استجرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي. يلا هامل نستناكم.
4: وحول هذا الخبر وتفاصيل هذه الوقفة الاحتجاجية معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام بداية أهلا بك، نقف معك على مستجدات هذه القرارات ومطالب المحتجين في المحافظة، وهل هنالك أي استجابة للنقاش من قبل المحافظ؟
5: نعم أمينة، في الحقيقة يعني احتجاج لأصحاب الآبار والمزارعين، ويعني هذا الاحتجاج بعد فترة يعني بسيطة من وقوف المحتجين أمام مبنى محافظة درعا. دخل تقريبا 20 شخص ممثلين عن اصحاب الابار والتقوا بمدير المنطقه سيد محمد ابو دبوس وسيد محافظ درعا وعرضوا يعني حلول بحيث تكون وسطيه تنقذ يعني ما تبقى من هذا الموسم الزراعي بالنسبه للمزارعين، ويعني وصولا الى الموسم الشتوي او فصل الشتاء، وبعد ذلك يتم الالتزام بالخطة الزراعية. حقيقة يعني هذا الاحتجاج من قبل أصحاب الآبار جاء بعد حقيقة يعني 4 أيام من العمل من قبل الموارد المائية والقوة الأمنية يعني مدعومة من المدراء يعني مدراء المناطق في عدة مناطق في محافظة درعا بهدف يعني الكشف على الآبار سواء كان مصرح عنها أو غير مصرح عنها، حيث يعني تم تشميع بعض الآبار غير المصرح عنها من قبل أصحابها، وأيضا يعني تم انذار اصحاب الابار المصرح عنها بتخفيض استطاعات الغواطس التي تسحب المياه الجوفيه للابار وتقوم بسقايه المزروعات، وبالتالي يعني تخفيف المساحات المزروعه بالنسبه للمزارعين، وهو الامر الذي اعتبره المزارعون يعني مس بلقمه عيشهم وقوتهم اليومي، وهو يعني الامر الذي دفعهم للاحتجاج. بالحقيقه امينه يعني موضوع الآبار وموضوع المياه الجوفية وتأثيرها على مياه الشرب هو موضوع مربك، ومعالجة هذا الموضوع يعني موضوع حساس. من جهة هناك نداءات، عشرات النداءات من القرى والبلدات في محافظة درعا يعني بسبب العطش وبسبب عدم وجود مياه الشرب وعدم توفر مياه الشرب وعدم وجود آبار وانخفاض غزارة الينابيع والمياه الجوفية، ومن جهة أخرى عندما تقوم يعني الجهات الحكومية بواجبها والتصرفات يعني يكون من شأنها الحفاظ على المياه الجوفية، يحتاج أصحاب المزارع وأصحاب الأراضي والمزارعين، ويعني الأمر بحاجة حقيقة لحل شعبي يرضي الطرفين، وكما قال أحد المحتجين أن يكون يعني حل يمسك الأمر من النصف بحيث لا يضر المزارعين ولا يضر الأهالي الذين فعلا عطشوا في بعض القرى والبلدات.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. انطلقت قافلة تضم أكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين لمغادرة مخيم وشوكاني في الحسكة متجهة إلى مناطقها الأصلية.

0: أمل أكبر ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء كذلك على إجراء الفحوص الدورية.
1: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا، قال إن الوزارة نشرت أجهزة الميموغرام في جميع أرجاء سوريا، ووصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 جهازا بعد أن كان 30 جهازا السنة الماضية.
1: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
0: تواجه محاولات أحياء تربية دودة القز في منطقة أدريكيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوفر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
2: في منزله بمنطقة الدريكيش بريف طرطوس يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
3: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بزور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه ياكل هالورق هذا.
2: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
4: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات، وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
2: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير.
5: بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد.

0: جديد. تلفزيون سوريا لينجبارة الدريكيش ريف طرطوس.
1: نظمت مبادرة إشراقة أمل التعليمية التطوعية في دير الزور حفلاً لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. هذا ويهدف المشروع إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لدى الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم في البيئة التعليمية السورية.
2: حكايات سنوات طويلة قضيناها في تركيا.
3: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
4: وكمان يعني تعلمت من خلاله أنه أقدر أكتب وأقرأ، وهلأ صرت يعني مثل المستوى طلاب المعاي بالصف.
5: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل. عدت أنا من تركيا لا أعرف لا كتابة ولا قراءة. الحمد لله الأساتذة مشروع إشراقة أمل ساعدونا أنه نتعلم القراءة والكتابة، وحاليا إحنا بننافس مع أقران المدرسة.
3: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
6: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
7: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة من مشروع إشراقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء تعليم اللغة العربية بالإضافة إلى تنشيطهم في باقي اللغات.
3: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار.
8: بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معهم من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة، وذلك نظرا إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للأثار والمتاحف عن إعادة فتح الخان أمام الزوار بعد إغلاقه مؤقتا للنظر في توظيفه النهائي. هذا وأوضحت المديرية في ذات السياق، أوضحت أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وجزء أصيل من هوية المدينة القديمة. هذا وأكدت المديرية في ذات السياق أن أي توظيف مستقبلي للخان أو للمواقع الأثرية والتاريخية في دمشق القديمة سيكون تحت إشرافها مباشرة، بما يحفظ ذلك الطابع التاريخي والأثري للمدينة القديمة. وفي السياق، حيث تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص بالتزامن مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعادة تقرير حول هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
9: الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخرا أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضا مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: في ملفاتنا الدولية والعربية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الساحة اللبنانية، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات في المنطقة كذلك. وبحسب وسائل إعلام اللبنانية، أكد عون أن بلاده تتطلع إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وعلى الصعيد الميداني قال عون إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، وذلك تنفيذا لاتفاق الإطار، في حين ما تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ من درج في هذا الاتفاق. هذا وشدد على أن التفاوض هو البديل عن الحرب. وفي السياق، قال وزير الخارجية اللبناني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، قال إن لبنان يعمل من أجل إعادة سلطة الدولة ووضعها على مسار الاستقرار. من جانبها، أشارت كلاس في ذات المؤتمر إلى أنه تم الاتفاق مع لبنان على تأسيس قوة أوروبية لا علاقة لها بالوضع في الجنوب، مؤكدة أنها لن تكون بديلا عن قوات اليونيفيل. كما شددت على أن أمن لبنان مرتبط بمسار العملية الانتقالية في سوريا. هذا ولفتت كلاس في تصريحاتها إلى أن مسؤولية الأمن في لبنان يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية، وأن تفرض الدولة سيطرتها على كامل أراضيها كذلك، بما في ذلك حصر السلاح بيدها ونزع سلاح حزب الله. ولتفاصيل أوفى عن هذه الاجتماعات وهذه التصريحات الرسمية الدبلوماسية، معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه المؤتمرات وزيارة كايا كلاس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لقائها وزير الخارجية اللبناني وكذلك الرئيس اللبناني، نرصد معك تفاصيل هذه الزيارة وما نتج عنها من قرارات. مايا معنا في الاستماع؟ لا.
10: نعم أمينة، زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس التي أتت إلى بيروت والتقت عدة شخصيات من بينها الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيل بري. كذلك تم عقد مؤتمر صحفي في مقر الخارجية في لبنان، وأيضا إضافة إلى ذلك هناك عدة تصريحات منها أن الاتفاق مع لبنان على تشكيل قوة أوروبية، ولكن بحسب كلام كلاس هي ليست بديلة عن قوات اليونيفيل. ولكن هذا الإعلان بحد ذاته يتزامن مع قرب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل من الجنوب اللبناني، وسط مطالبة من قبل الدولة الأمريكية من قبل أيضا الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية في لبنان من أجل التمديد والتجديد لليونيفيل، وهي قوة حافظة السلام في لبنان. هناك تخوف نعم أمينة من خروج اليونيفيل من الجنوب اللبناني، وذلك أيضا ما يضغط به بنيامين نتنياهو ويريد بأي طريقة إنهاء مهام اليونيفيل في الجنوب. وكذلك أيضا يتم التحدث بشكل دائم عن أن الإدارة الأمريكية أيضا وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد تجديد لليونيفيل، ولكن على الرغم من ذلك لبنان يطالب بتجديد ولاية اليونيفيل. ولكن حديث كايا كلاس فيما يتعلق بقوة أوروبية، يمكننا القول بأن هذه القوة ستكون هي بمهام وستكون أيضا هي داعمة للجيش اللبناني في الجنوب الذي لديه مهام كبيرة جدا في هذه الفترة، وخاصة بعد خروج قوات الإسرائيلية من بعض القرى في الجنوب اللبناني. على الرغم من أن هذا الخروج هو محدود جدا، نتحدث عن خروج إسرائيل من بلدتين أو ثلاث بلدات بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ولكن من المتوقع طبعا أن يتم خروج إسرائيل من عدة بلدات في الجنوب اللبناني، فيما لو تم الوصول إلى اتفاق نهائي وتنفيذ اتفاق النطاق الإطار، وبالتالي الجيش اللبناني الذي سيتسلم مهام في الجنوب اللبناني سيكون لديه وعليه مسؤولية كبيرة. وهذه القوى الأوروبية على ما يبدو بأنها ستقدم الدعم للجيش اللبناني على كافة المستويات، وأيضا كان هناك حديث بأن التقديمات ستكون لكافة القوى الأمنية اللبنانية. إضافة إلى ذلك، واضح جدا بأن المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، كلهم جميعهم يريدون وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولكن ذلك مرتبط بقرار نتنياهو وما يمكن أن يرشح عن الانتخابات الإسرائيلية، على الرغم من أن يعني بغض النظر من سيفوز وسيستطيع تشكيل حكومة في إسرائيل سواء جادي أو بنيامين نتنياهو، ولكن على ما يبدو أن لبنان الذي يريده بشكل قاطع إنهاء هذه الحرب. وهناك تخوف في لبنان ما إن وصل نتنياهو مجددا إلى سدة السلطة بأنه سيقوم باستكمال هذه الحرب على لبنان، هذا الشارع اللبناني الذي يخشاه. ولكن على الرغم من كل ذلك، لبنان يحشد ويحاول حشد دعم أوروبي، دعم غربي، وزيارة كلاسيا خير دليل على ذلك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني وإنهائها.
1: طيب مايا، تزامنا وفي سياق كذلك كل ما تفضلت به من معطيات حول هذه الاجتماعات ما بين الاتحاد الأوروبي والسلطة في لبنان، دائما ما يطرح هنا السؤال: ما مدى تأثير الاتحاد الأوروبي لربما على الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، بما أنك يا كلاس صرحت وأشادت وشددت كذلك بأن يجب حصر السلاح بيد الدولة؟
10: مين موضوع حصرية السلاح وحصر السلاح بيد الدولة لطالما أشاد بهذا القرار المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وبعد أن اتخذ لبنان هذا القرار، وما كان ليتخذ هذا القرار أبدا لو لم يتم تغيير المناخ السياسي في لبنان وتراجع نفوذ حزب الله. هل إلى أي مدى سيكون الاتحاد الأوروبي فاعلا في لبنان؟ قد يكون فعلا فاعلا على الأقل في هذه الفترة التي من المرجح أن ينتهي مهام اليونيفيل في لبنان، وبالتالي كي لا تترك الأمور فارغة ومفتوحة على كل الاحتمالات وتحديدا التصعيد. على ما يبدو أن هذه القوى الأوروبية، وعلى الرغم من أن التصريحات بأنها لن تكون بديلة عن اليونيفيل، ولكن في مكان ما فيما لو وجدت فعلا وأرسلت إلى لبنان ستقوم بمهام اليونيفيل لفصل الصراع ولوضع حد هذا الصراع الإسرائيلي اللبناني ولتسجيل الانتهاكات، حيث أن قوات اليونيفيل من مهامها أن تقوم بتدوين الانتهاكات الإسرائيلية التي يسجلها جيش الاحتلال والتي يقوم بها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. إذن هي قوة ستكون فاصلة بين لبنان وإسرائيل لمنع التصعيد في الأيام المقبلة، ولكن ذلك لا يكون جازما وقاطعا. يعني هذا القرار بأن لن يكون هناك تصعيد في الجنوب اللبناني، الأمر مرتبط بإسرائيل ومرتبط بخيارات نتنياهو وأيضا بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، ولكن القوات سواء كانت أوروبية أو قوات اليونيفيل هي تكون يعني حافظة، يطلق عليها بأنها قوات حافظة للسلام في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد في هذه الاجتماعات الأوروبية اللبنانية. كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. وإلى الساحة اليمنية وآخر تطوراتها ومستجداتها العسكرية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 2103 عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتحركات لجماعة الحوثي في مختلف الجبهات، وقالت إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح. وفي بيان للمتحدث باسم القوات الحكومية أشار العقيد الركن ماجد عبد الله أنزيلي، أشار إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن التي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئيسي اليمني رشاد الإعلامي، وأعلن عن انطلاقها بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء حالة انقلاب الحوثيين. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، قال إن اعتداءات ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر من دون حساب. هذا وأعلن المالكي عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، ما أسفر ذلك عن تدمير 82 هدفا عسكريا بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية. من جانبه دان مجلس التعاون الخليجي الهجمات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، وأسفرت بحسب بيان المجلس عن قتل وجرحى بين

المدنيين. هذا ودعا الأمين العام للمجلس جاسم لبداوي، دعا إلى موقف دولي حازم ورادع لوقف هذه الاعتداءات، وأكد لبداوي تضامن دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس، وسيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. هذا وأوضح وزير الخارجية البريطانية أن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجددا، وذلك بعدما سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم في الأسابيع الماضية، مضيفا أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل التي أمرت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وذلك على خلفية خطط لندن بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية. وفق وكالة رويترز من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن تل أبيب ستوقف مشاركة بريطانيا في تأهيل قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 60 فلسطينيا خلال حملة دهم بالضفة الغربية. من جانبها، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، حذرت من أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بات أداة لإضعاف قدرة الفلسطينيين على الانتفاع بأراضيهم وتوسيع السيطرة الاستيطانية عليها. وأضافت الهيئة في بيان، أضافت أن تركز إرهاب المستوطنين في المنطقة الممتدة بين رام الله ونابلس وسط الضفة يكشف عن ضغط متراكم على الريف الفلسطيني، يجعل الوصول إلى الأراضي وممارسة الزراعة والرعي أكثر خطورة وكلفة. قتلت امرأة وأصيب زوجها وابنها بقذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت خيمتهم في منطقة مشروع عامر شمال غربي قطاع غزة. من جانبها، حملت وزارة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والجرحى، ووجهت نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل والضغط لفتح المعابر وتسهيل خروج المرضى والجرحى من القطاع.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.

0: ينادوا إسناء التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نمو اقتصادي مرتفع وعجز مالي يقترب من مليار دولار وطوابير لا تنتهي أمام الصرافات، فكيف ينعكس النمو على حياة السوريين بشكل فعلي؟ وهل سيزال حبيس الأرقام والتقارير؟ أسئلة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

تحية طيبة مشاهدينا، نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا تتابعون في العناوين. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة، والدفاع التركية تقول إن إسرائيل تواصل نهجها بالمداهمة والاعتقالات جنوبية سوريا. محافظة السويداء تقول إن وزارة الداخلية فعلت نقطة حاجز ولغة بهدف تنظيم حركة الأهالي. المحكمة العسكرية في بيروت تستجوب سليمان هلال الأسد بتهم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 95 فلسطينيا خلال حملة دهم بالضفة الغربية.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في طريق الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. وأضاف مراسلنا أن الاحتلال توغل بدبابتين ترافقهما جرافات وآليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد استهداف قوات الاحتلال ليلة أمس الأراضي الزراعية في محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفتين مدفعيتين.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصاً إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز هذه الانتهاكات في هذا الإنفوغراف.

0: قالت وزارة الدفاع التركية إن إسرائيل تواصل نهجها العدواني من خلال مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية جنوبية سوريا. وأضافت الوزارة أن استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل بما يعرف بخطسوفا 53 يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ومؤشرا على إصرارها على المضي قدما في سياساتها التوسعية. أعلنت وزارة الدفاع إحباط محاولة تهريب على الحدود السورية اللبنانية في جرد المعرة بمنطقة يبرود بريف دمشق. وقالت إدارة الإعلام في الوزارة إن حرس الحدود اشتبكوا مع مجموعة من المهربين بعد مبادرتهم بإطلاق النار على دورية أمنية. وبحسب الوزارة تمت مصادرة سيارتين والحمولة واعتقال أحد المهربين، في حين لاذ الباقون بالفرار تجاه الأراضي اللبنانية. من جهتها نفت مديرية إعلام ريف دمشق صحة الأنباء المتداولة عن وقوع أي اشتباك بين الجيشين اللبناني والسوري في منطقة جرود عرسال أو رأس المعرة. ذكرت محافظة السويداء أن وزارة الداخلية باشرت بتفعيل نقطة حاجز والغى الرابط بين مدينة السويداء وريفها الغربي. ووفقا للمحافظة فإن تفعيل حاجز والغى يهدف إلى تنظيم حركة الأهالي المتجهين إلى قراهم وتيسير تنقلاتهم في إطار الحرص على سلامتهم وأمنهم. كما أشارت إلى أن الحاجز يقع في قرية والغى على طريق دوار العمران والغى بريف السويداء الشمالي الغربي، كما يعد نقطة أمنية حيوية والشريان الأساسية لتنظيم وحماية حركة الأهالي المتنقلين بين السويداء والبلدات التابعة للريف الغربي. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا من دمشق. ماريت أهلا بك. إذا نتحدث بحسب ما ذكرت محافظة السويداء أن وزارة الداخلية باشرت بتفعيل نقطة حاجز والغى الرابط بين السويداء والريف الغربي، ما التفاصيل الإضافية لديك عن هذا الموضوع؟
1: نعم مرحبا فرات. حقيقة بحسب تصريحات محافظة السويداء أن إعادة تفعيل حاجز والغى هو جاء بطلب وبعد المتابعة بين الجهود المشتركة من قبل محافظة السويداء وأيضا وزارة الداخلية ومحافظة السويداء. طبعا حاجز والغى هو يقع في قرية والغى وتحديدا على طريق دوار العمران والغى، ويعد الشريان الأساسي والنقطة الحيوية التي تربط مركز محافظة السويداء بالقرى والبلدات التي تقع غرب المحافظة وشمال غرب المحافظة، وهو أيضا نقطة مهمة للتنقلات بين محافظة السويداء وأيضا بين سير أهالي القرى والبلدات التي تقع بجانب هذا الحاجز بالذهاب إلى محافظة السويداء لتلبية الاحتياجات من داخل محافظة السويداء. أتى هذا ضمن الجهود وبعد المتابعات المشتركة بين محافظة السويداء ووزارة الداخلية. طبعا بدأ منذ اليوم أو تم الإعلان اليوم عن بدء تفعيل هذا الحاجز، ربما في القريب سوف يتم الإعلان رسميا. أيضا سوف تتركز فيه وحدات تابعة لقوى الأمن الداخلي. طبعا جاءت هذه الخطوة أو هذه العملية في إطار متابعة تنظيم حركة سير الأهالي سواء من محافظة السويداء إلى القرى والبلدات المحيطة بها والتي تقع في غرب محافظة السويداء، أو يعني لتسهيل حركة المرور من القرى والبلدات في غرب محافظة السويداء إلى المحافظة، وأيضا للعبور إلى طريق دمشق السويداء. كما تحدثت اليوم هو اليوم التي تم الإعلان فيه عن تفعيل هذا الحاجز، لكن يعني بشكل رسمي سوف يتم أيضا توظيف عدد من قوى الأمن الداخلي في هذا الحاجز. طبعا أيضا يعني بحسب تصريحات محافظة السويداء أنه في الفترة الأخيرة تشهد محافظة السويداء عمليات وجهود مستمرة من أجل إعادة تطوير البنية التحتية في المحافظة أيضا وتلبية الاحتياجات وفقا للمتابعات المشتركة بين محافظة السويداء وأيضا بين الحكومة السورية.
0: نعم شكرا جزيلا لماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. قالت مصادر محلية أن قوات سوريا الديمقراطية أخلت القصر العدلي في المدينة تمهيدا لتسليمه إلى الحكومة السورية. وبحسب مصادر لتلفزيون سوريا فإنه من المقرر أن يبدأ دوام موظفي الحكومة في القصر العدلي يوم الأحد المقبل. هذا وأقيمت في ساحة السلام أمام القصر العدلي بالحسكة مراسم رفع العلم السوري. نتابع.

سلام عليكم.

0: نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
1: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وأكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسما على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكدا أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما أكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022 مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وتناول الاتصال بحسب البيان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين، وأكد على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ مازن علوش أن مصير بحارة سفينة ألف وطن التي استهدفت بطائرة مسيرة في البحر الأسود ما يزال مجهولا. وأوضح علوش لوكالة فرانس بريس أن الهيئة وجهت مذكرات رسمية عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية وإلى السلطات البحرية البلغارية مطالبة إياها بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه. وأضاف أن الهيئة طالبت بتوضيح أسباب وقف عمليات البحث والإنقاذ قبل التوصل إلى معلومات حاسمة بشأن مصير البحارة المفقودين. عقدت اليوم جلسة استجواب سليمان هلال.

للأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وبحسب مراسلتنا في لبنان، فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري كلا من سليمان هلال الأسد وعلي نوح الزعيتر وفاتح الزعيتر، وأصدر مذكرات توقيف جاهية بحقهم بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة.

0: لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا أهلا بك. إذن كيف جرت أو سارت تفاصيل هذه الجلسة التي تم استجواب سليمان هلال الأسد خلالها ونوح الزايتر كذلك؟
1: نعم فرات، فعلا عقب التحقيق معهما بملفات قضائية في المحكمة العسكرية أصدرت المحكمة العسكرية مذكرة توقيف وجهية بحق كل من نجل نوح زعيتر وكذلك سليمان هلال الأسد بعم الرئيس السوري بشار الأسد. هذه الجلسة كانت الأولى لسليمان الأسد في المحكمة العسكرية في ساعات الصباح الأولى، وهي كانت جلسة استجواب بجرم حيازة أسلحة غير مرخصة والإتجار بها. هذه التهمة الأولى التي مثل أمام القضاء اللبناني بها. هناك تهم أخرى أيضا موجهة إليه هي موضوع المخدرات، ومن شأن أيضا سليمان هلال الأسد أن يمثل أمام القضاء في البقاع بتهمة المخدرات. إضافة أيضا إلى ذلك هناك معلومات تفيد بأن سليمان هلال الأسد قد دخل إلى لبنان بطريقة خلسة بطريقة غير شرعية، إذا هذا جرم إضافي يضاف إلى التهم الموجهة إليه من قبل القضاء اللبناني ومن قبل السلطات اللبنانية. ولكن كل هذه التهم لا علاقة لها بموضوع سوريا أو التهم الموجهة إليها من قبل السلطات في سوريا. واللافت أيضا أن السلطات السورية لم تقم حتى الساعة بالطلب من دمشق بتسليم سليمان هلال الأسد على غرار ما حدث مع اللواء عادل عيسى التي قامت السلطات السورية بطلبه من السلطات في لبنان في غضون 24 ساعة. ولكن الأيام المقبلة على ما يبدو بأن التحقيق سيتوسع بملف سليمان هلال الأسد ليشمل عدة ملفات التي ذكرتها، ولكن سينتقل أيضا التحقيق، وهذه هي الجلسة الأولى، سيكون هناك جلسات ثانية وربما ثالثة إلى حين إصدار القرار وإلى حين إصدار أيضا ما يمكن أن يصدر عن المحكمة العسكرية. إضافة أيضا إلى أنه سيمثل في عدة ملفات. ولكن فيما لو قررنا وسلمنا جدلا بأن القضاء اللبناني سيقوم ب يعني توجيه تهمة إليه وبجرم معين في لبنان وإصدار نتائج التحقيقات، فهذا يرجح بأن يبقى في لبنان فترة أطول ولن يتم تسليمه إلى سوريا إلى حين انتهاء فترة محكوميته في لبنان، وبالتالي هذا يرجح فرضية أن يحكم في لبنان وينفذ العقوبة عليه في لبنان من ثم يتم تسليمه إلى سوريا إذا قرر القضاء السوري طلب سليمان هلال الأسد من القضاء اللبناني. يعني حتى الساعة لا معلومات، وليس هذا الخبر يعني وارد بأن السلطات في سوريا قامت بطلب سليمان هلال الأسد حتى الساعة نتحدث وحتى تاريخ هذه المداخلة. ولكن ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة هذا وضع آخر، ولكن كل المعطيات تؤشر بأن الحكم سينفذ في لبنان عندما يصدر الحكم، وبالتالي سيبقي وسيقوم بتمضية فترة محكوميته في لبنان بانتظار القضاء اللبناني أن تنتهي القضايا الموجهة إليه وأن يصدر القرار من القضاء اللبناني بالتهم الموجهة إلى سليمان هلال الأسد.
0: نعم، شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. استنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عمليات نقل الفيول من مصفاة بنياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحماة بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفات.

0: نصفا. وقالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة، بما يدعم استمرارية عمل المحطات. قال مدير مديرية خدمات الطاقة في طرطوس أمجد مرتضى لتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت دوريات رقابية وسحبت عينات لمطابقة جودة البنزين بعد ورود شكاوى، واتخذت إجراءات بحق المخالفين.
1: بعد ورود شكاوى متعلقة بمادة البنزين، قمنا بتوجيه دوريات رقابة الجودة إلى كافة محطات الوقود، وقامت الدوريات بسحب عينات وتحويلها إلى المخبر المختص للتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية، كما قامت الدوريات باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المخالفين.
0: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها، ونفذوا وقفة أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة القرار.
2: يعني على درعا ليش ممنوع علينا كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي؟ أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين بنروح يا طيب؟ ولا كل مدير ولا ألف عيلة، ولا ألف عيلة وين عايشين؟ كيلو بندورة ب 500 ليرة، العالم باعت معينة، باعت الرايات تسدد المزارعين، تسدد الأدوات الزراعية، ومش قادرين نسدد، ولا حقنا بعد نقول سكر الآبار، شمعوا الآبار، القرارات بس عندنا الدرعة، ليش؟ كل المحافظات دي مسموح فيها الا درعا، درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
3: علينا خطه بدل ال 100 يحط لنا 50، يحط لنا 30 قبلانين. احنا
4: خطه زراعيه
3: يعني وضع ماساوي جدا، وما بيستقبل حد المحافظ، المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
5: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار، عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقولوا مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استجرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي. يلا هامل
0: استناكم. انطلقت قافلة تضم أكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين لمغادرة مخيم وشوكاني في الحسكة، متجهة إلى مناطقها الأصلية.

0: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت عنوان فحص أبكر أمل أكبر، وذلك ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية.
1: نطلق اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طبعا شهر أكتوبر في أغلب دول العالم معروف أنه هو شهر أكتوبر الوردي، نسبة لأنه أغلب الوزارات الصحة والمؤسسات الصحية تطلق حملات كشف مبكر عن سرطان الثدي، ولكن إحنا نؤكد على أنه هاي الحملة هي مستمرة طوال العام. هاي الحملة لا تقتصر فقط على هذا الشهر، وإنما التوعية بهذه الحملة والتوعية بأهمية الكشف المبكر نركز عليها في هذا الشهر، علما أنه الأعمال الحملة وأعمال الكشف المبكر وما يتبعه تكون مستمرة طوال العام. طبعا إضاءات بسيطة بالأرقام على موضوع سرطان الثدي. الموضوع تقريبا الإحصائيات بعام 2025 تؤكد أنه أكثر من نصف أو حوالي نصف سرطانات المشخصة عند السيدات في الجمهورية العربية السورية كانت لسرطان الثدي.
0: قال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن الوزارة نشرت أجهزة الماموغرام في جميع أرجاء سوريا، وصل عدد الأجهزة هذه السنة إلى نحو 45 بعد أن كان 30 جهازا في السنة الماضية.
1: احنا نشرنا في كل الجغرافيا السورية أجهزة، سواء كانت أجهزة الماموغرافي أو حتى الأجهزة الإيكو، أو حتى قمنا بتدريب العديد من الكوادر على الفحص، وهناك أيضا حملات توعية حتى للفحص الذاتي عند هؤلاء السيدات. العام الماضي كان عندنا في كل سوريا حوالي 30 جهاز ماموغرافي يعمل، اليوم عندنا 45 جهاز.
0: تواجه محاولات إحياء تربية دودة القز في منطقة دريكيش بريف طرطوس صعوبات فنية وزراعية تحول دون اكتمال موسم الإنتاج لدى بعض المربين. من جهتها تسعى المراكز المختصة إلى تقديم الإرشاد والدعم، ويبقى نجاح هذه التجارب مرهونا بتوافر مقومات التربية في توقيتها المناسب.
2: في منزله بمنطقة لدريكيش بريف طرطوس يحاول العم يوسف أن يصل ما قطع من حكاية خيط الحرير، إذ بدأ بتربية دودة القز ليمنح مهنة تراجعت في المنطقة فرصة جديدة للحياة. لكن بين الرغبة في إحيائها والقدرة على مواصلتها واجهته صعوبة حولت حماس البداية إلى خيبة أمل.
3: حاولنا إعادة وتأهيل تربية دودة الحرير في منازلنا، لكن أصبنا بخيبة أمل بسبب تأخر بذور دودة الحرير أو بيض الدود. هالتأخير هذا يعني سبب ورق التوت صار قاسي، ما عاد الدود فيه ياكل هالورق هذا.
2: تجربة يحتاج فيها المربي إلى أكثر من الرغبة في العودة، إلى خبرة تسند خطواته وتساعده حين تتعثر التربية داخل منزله. وفي قرية حاموش رسلان يعمل مركز الحرير على توفير هذه المساندة، ليبقى المربون على صلة بمن يرشدهم ولا يواجهون صعوبات التجربة وحدهم.
4: الخدمات اللي نحن بنقدمها تفقيس وتربية البيوض دودة الحرير حتى نهاية العمر الثالث، وتقديمها مجانا للمربين، بالإضافة لإجراء عمليات المتابعة مع المربين بالبيوت أو في حال كان بأماكن بعيدة جدا عن طريق الواتساب والفيديوهات، وأي أمور إرشادية هن بحاجة لها.
2: غير أن هذه الجهود تبقى بحاجة إلى بداية في موعدها تتوافق فيها تربية الدود مع توافر أوراق التوت المناسبة لغذائه، حلقة أساسية كشفتها تجربة العم يوسف. فاستعادة المهنة لا تتحقق ببدء التربية وحدها، بل بتمكين المربي من إكمال موسم يتحول فيه تعبه إلى خيط من حرير. بعد سنوات من تراجع تربية دودة القز في الدريكيش وريفها، يحاول بعض المربين إحياء هذه المهنة، لكن صعوبات عديدة
5: ما تزال تقف أمام عودتها وانتشارها من جديد. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: نظمت مبادرة إشراقة أمل التعليمية التطوعية في دير الزور حفلاً لتخريج 1000 تلميذ من العائدين من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بعد الإتقان أو إتقانهم القراءة والكتابة باللغة العربية وقواعدها في المراحل المتقدمة. المشروع يهدف إلى ردم الفجوة التعليمية وتعويض الفاقد الدراسي لدى الطلاب العائدين من دول الاغتراب واللجوء ودمجهم في البيئة التعليمية السورية.
6: حكايات سنوات طويلة قضيناها في تركيا.
7: عادت ريمو من تركيا إلى دير الزور والتحقت بمشروع إشراقة أمل الذي يعمل على دمج الطلاب العائدين من المهجر في المدارس السورية، وكذلك الحال مع عبد الرحمن الذي وجد في المشروع فرصة للعودة إلى مقاعد الدراسة.
8: وكمان يعني تعلمت من خلاله أنه أقدر أكتب وأقرأ، وهلأ صرت يعني مثل مستوى طلاب المعايد الصف.
9: قاعد من تركيا مستفيد من مشروع إشراقة أمل. قلت أنا من تركيا لا أعرف لا كتابة ولا قراءة، الحمد لله الأساتذة مشروع إشراقة أمل ساعدونا أنه نتعلم القراءة والكتابة، وحاليا إحنا بمنافسة مع أقراننا المدرسة.

0: ينفذ مشروع إشراقة أمل في دير الزور، ويهدف إلى دعم الأطفال واليافعين العائدين من خارج البلاد من خلال تهيئة بيئة تعليمية آمنة وتقديم الدعم التعليمي والنفسي ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المدرسي من جديد.
1: هؤلاء الطلاب الذين عاشوا مع إشراقة أمل سيندمجون مع المجتمع ويدخلون إلى المدارس مثلهم كمثل أي طالب عادي عاش في سوريا.
2: اليوم نقوم بفعالية تخريج 1000 طالب وطالبة من مشروع إشراقة أمل في مرحلته الأولى. المشروع استهدف الطلاب العائدين من خارج سوريا من دول اللجوء، تعليم اللغة العربية بالإضافة لتنشيطهم في باقي اللغات.
0: في دير الزور تفتح إشراقة أمل أبوابها أمام الطلاب لتكون عودتهم إلى المدرسة بداية جديدة لاستعادة الحياة والاستقرار.
3: بينما يخطو هؤلاء الطلاب خطواتهم الأولى في رحلة استكمال التعليم، يبقى الرهان على أن تتحول هذه الخطوات إلى بداية جديدة تمنحهم فرصة لمواصلة دراستهم بثقة، وتفتح أمامهم الطريق لتحقيق أحلامهم التي حملوها معهم من سنوات المهجر إلى الوطن. مصعب الحان، التلفزيون سوريا، دير الزور.
4: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع استثمار خان أسعد باشا في دمشق القديمة، وذلك نظرا إلى قيمته التاريخية والمعمارية. من جهتها أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن إعادة فتح الخان أمام الزوار بعد إغلاقه مؤقتا للنظر في توظيفه النهائي. وأوضحت المديرية أن إعادة فتح الخان جاءت عقب اجتماعات أكدت الحفاظ على توصيفه الوظيفي كخان تاريخي وجزء أصيل من هوية المدينة القديمة. وأكدت المديرية أن أي توظيف مستقبلي للخان أو للمواقع الأثرية والتاريخية في دمشق القديمة سيكون تحت إشرافها، وبما يحافظ على الطابع التاريخي والأثري للمدينة. وفي السياق، تتواصل أعمال الترميم في قصر الزهراوي الأثري بحمص تزامنا مع قدوم لجنة رقابية إلى القصر لإعداد تقرير عن هوية القصر ومعالمه وتفاصيله التراثية.
5: نحن الآن أمام قصر الزهراوي بمدينة حمص، القصر الذي يعود تاريخ بنائه للعهد المملوكي والذي استملك من قبل الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بعد التحرير أوكلت الجهات الحكومية إلى إحدى الجهات الاستثمارية الخاصة موضوع إعادة تأهيل وترميم القصر. مؤخرا أثير لغط حول مدى قيام هذه العمليات بالمحافظة على أصالة القصر ومعالمه التراثية. العمليات كما يبدو مستمرة، ولكنها أيضا مرهونة بقيام الجهات المختصة بإجراء جولات رقابية للتأكد من مدى كون هذه العمليات مستمرة في المحافظة على تفاصيل القصر التراثية والثقافية وعدم المساس بها كما يطالب كثير من المواطنين هنا. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
4: أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 95 فلسطينيا خلال حملة دهم بالضفة الغربية المحتلة. من جانبها، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بات أداة لإضعاف قدرة الفلسطينيين على الانتفاع بأراضيهم وتوسيع السيطرة الاستيطانية عليها. وأضافت الهيئة في بيان أن تركز إرهاب المستوطنين في المنطقة الممتدة بين رام الله ونابلس وسط الضفة يكشف عن ضغط متراكم على الريف الفلسطيني، يجعل الوصول إلى الأراضي وممارسة الزراعة والرعي أكثر خطورة وكلفة. والآن تنضم إلينا ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم، أهلا بك. إذن على يعني خطى ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي ريم في الجنوب السوري، خصوصا في ريف القنيطرة، من تجريف للأراضي ومنع المزارعين من الاستفادة من أراضيهم، هذا ما يحصل لربما أيضا في الضفة الغربية المحتلة. ما التفاصيل الإضافية لديك ريم بخصوص ما أعلن عنه نادي الأسير الفلسطيني؟
6: فرات 95 حالة اعتقال وتحقيق ميداني في الضفة الغربية اليوم.
4: نعم.
6: الضفة الغربية بحسب ما نادي الأسير

0: الصين، هذه حالات الاعتقال قد تأتي ضمن حالة أمنية عسكرية يقوم بها الاحتلال بشكل يومي ومتواصل في الضفة الغربية، تشمل اقتحامات واسعة، مداهمات في المنازل، تفتيشها وتخريب محتوياتها، وأيضا تستولي على بعض المنازل وتدخل متكاملة عسكرية وتقوم بتحقيقات ميدانيه مع الشبان. هذا ما حدث، ويقول ايضا نائب المسؤول ان هذا كله يتزامن ايضا مع كراهات المستوطنين في الضفه الغربيه. اذا هذه العمليات العسكريه منذ فتره ويقوم بها الاحتلال داخل الضفه الغربيه هي لا تشمل فقط الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات، بل ايضا تشغيل الاراضي كما ذكرت فولاد، واطلاق اشجار الزيتون بشكل خاص وبالتالي تسير الفلسطينيون آلاف أشجار الزيتون التي إما تم تدمير.
1: نعم ريم، على ما يبدو هناك مشكلة لديك في الصوت، سأكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معي من القدس المحتل. قتلت امرأة وأصيب زوجها وابنها بقذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت خيمتهم في منطقة مشروع عامر شمال غربي قطاع غزة. من جانبها حملت وزارة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والجرحى، ووجهت نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل والضغط لفتح المعابر وتسهيل خروج المرضى والجرحى. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات في المنطقة. ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فقد أكد عون أن بلاده تتطلع إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. أما على الصعيد الميداني، فقد قال عون إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، في حين ما تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مدرجاته، وشدد على أن التفاوض هو البديل عن الحرب. وفي السياق، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قال إن لبنان يعمل من أجل إعادة سلطة الدولة ووضعها على مسار الاستقرار. من جانبها أشارت كالاس إلى أنه تم الاتفاق مع لبنان على تأسيس قوة أوروبية لا علاقة لها بالوضع في الجنوب، مؤكدة أنها لن تكون بديلا عن قوات اليونيفيل، كما شددت على أن أمن لبنان مرتبط بمسار العملية الانتقالية في سوريا. ولفتت كالاس إلى أن مسؤولية الأمن في لبنان يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية، وأن تفرض الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، بما في ذلك حصر السلاح بيدها ونزع سلاح حزب الله. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميلياند إن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يغلق، لكنه سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس، وسيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين. وأوضح ميلياند أن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجددا، وذلك بعدما سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم في الأسابيع الماضية، مضيفا أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل، والتي أمرت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية على خلفية خطط لندن بفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية. وفق وكالة رويترز، من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب ستوقف مشاركة بريطانيا في تأهيل قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات لجماعة الحوثية في مختلف الجبهات، وقالت إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح. وفي بيان للمتحدث باسم القوات الحكومية، أشار العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن التي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وأعلن عن انطلاقها بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء

0: انقلاب الحوثيين. هذا وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز ضمن عمليات فجر اليمن ضد الحوثيين.
1: معركة كبرى تغير ملامح المشهد في الجغرافيا اليمنية. تقدم ميداني للقوات الحكومية على الساحل الغربي وإسناد جوي واسع، بالتوازي مع تحرك إقليمي يرفع مستوى التنسيق الدفاعي والردع في المنطقة.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: فجر اليمن اسم العملية التي أطلقتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع وضع الوصول إلى العاصمة صنعاء ضمن أهدافها الاستراتيجية. حجم الإسناد الجوي عكس اتساع العملية، إذ أعلن التحالف مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة. ميدانياً حققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً على الساحل الغربي، بدأ بالسيطرة على منطقة باب المندب ومديرية ذوباب ومطارها وقطع الطريق بين ذوباب والمخا، قبل إعلان السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومعسكر العمري، مع استمرار التقدم باتجاه مواقع أخرى على الساحل. على المسار الإقليمي، جاء الاجتماع الطارئ لحلف مكة في الرياض بعد اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ليترجم التطورات الأمنية إلى خطوات عملية، مع إعلان الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الاتفاق وتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ملامح مرحلة جديدة في اليمن تتبلور مع تسارع التطورات الميدانية والتحرك الإقليمي، أما مسارها فيظل مرتبطاً بما ستحققه فجر اليمن على الأرض وبمدى اتساع التعاون العسكري بين الأطراف المنخرطة في الصراع.
0: قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي أن اعتداءات ما وصفها بالميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمر من دون حساب. وأعلن المالكي عن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، ما أسفر عن تدمير 82 هدفا عسكريا من بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية. من جانبه، دان مجلس التعاون الخليجي الهجمات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، وأسفرت بحسب بيان المجلس عن قتلى وجرحى بين المدنيين. ودعا الأمين العام للمجلس جاسم البديوي إلى موقف دولي حازم ورادع لوقف هذه الاعتداءات. وأكد البديوي تضامن دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، واصفا إيران بأنها باتت بلدا فاشلا. وأضاف ترامب أن كميات النفط التي خرجت عبر مضيق هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت بحسب قوله أي مستويات سابقة في تاريخ المضيق، وأكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنهي عملياتها في إيران قريبا، ومتوقعا انخفاضا حادا في أسعار النفط ينعكس بدوره على أسعار سلع أخرى. وينضم إلينا الآن حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، معنا من واشنطن. سيد حازم، أهلا ومرحبا بك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ووصف إيران بالبلد الفاشل. كيف تقرأ هذه التصريحات بداية؟
3: شكرا على الاستضافة. طبعا هذه التصريحات مبنية على وقائع على الأرض. إيران قوتها العسكرية دمرت، قدرتها على دعم الأذرع المنفلتة كانت في المنطقة قلت بشكل كبير. يعني الحوثي هو الطرف الوحيد الذي ما زال بعض الشيء لديه بعض القوة، وهذه القوة تنتهي يوما بعد يوم. الوضع الاقتصادي في إيران أعتقد أنه يعني على شفا الانهيار الكامل الآن. الريال الإيراني خسر نصف قيمته خلال أقل من شهر، فالوضع بشكل عام سيء جدا في إيران، وحان الوقت للطرف الإيراني أن يعي أنه لا يوجد حل إلا عبر الوصول إلى اتفاق مرضي واتفاق مستدام، اتفاق تطبقه إيران هذه المرة، ليس كما المرات الماضية توقع إيران اتفاق ثم تحاول الالتفاف حوله. الوضع جيد بالنسبة للحرب، لكن يعني هناك عدة أيام عدة أسابيع قد تكون. يجب أن لا ننسى هنا أن النظام الإيراني استعد لهذه الحرب لنصف قرن. الموضوع ليس يعني وليد ليلة وضحاها، فقد تستغرق الحرب بعض الوقت أو المزيد من الوقت، لكن الأمور إيجابية بالنسبة للطرف الأمريكي.
0: طيب سيد حازم، أريد فقط أيضا أن أعرج على ما أضافه وقاله الرئيس الأمريكي بأن كميات النفط التي خرجت عبر مضيق هرمز يقول خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت أي مستويات سابقة في تاريخ المضيق، ويعني حتى قورنت بما كان يخرج من المضيق أو يمر عبره قبل أن تبدأ أصلا هذه الحرب. يعني في هذا الإطار هل يمكن أن نصف بأن ما يعني قاله الرئيس الأمريكي دقيق بهذا التوصيف وهذه الكميات؟ وهل بذلك تفقد فعلا إيران ورقة مضيق هرمز في حربها ضد الولايات المتحدة؟
3: الكميات ترتفع يوما بعد اليوم. المعدلات طبعا لم تصل إلى منسوبها في قبل الحرب، لكن في عدة أيام رأينا العشرات من السفن تمر. مقارنة بالوضع خلال الحرب الوضع أفضل بكثير. ويجب أن لا ننسى هنا أن في شهر سبتمبر الماضي إيران استطاعت تصدير صفر من النفط خلال الشهر كله، فالحصار على إيران مستمر. يعني هي إيران لعبت ورقة هرمز وهو سلاح ذو حدين، استطاعت استعماله لمدة أشهر، لكن الآن السحر ينقلب على الساحر. إيران لا تستطيع استعمال المضيق، لكن الدول الأخرى تستطيع. و يعني أخيرا الطرف الفرنسي دخل على الخط، الأطراف الأوروبية بدأت تدخل وترسل معدات عسكرية، سفن لحماية السفن التجارية في المضيق. هذا أيضا يرفع من عدد السفن التي تمر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حازم الغبرة، مستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معي من واشنطن. نفت القيادة الوسطى الأمريكية صحة تصريحات جنرال في الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران عليه. أكدت القيادة أن حركة الملاحة مستمرة عبر المضيق، وأن البضائع ما تزال تنقل من خلاله، بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط. وأضافت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يفرضون سيطرة واضحة على مضيق هرمز، خلافا لما أعلنه الحرس الثوري الإيراني.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول القضايا السورية آنذاك. درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام 46، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال، واسماً لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.
1: ولذلك يعني مثلاً رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
2: من أجل تمكين الحكم،
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم، المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي.
2: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرعلة؟
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. سكان بقرية حماميات في ريف حما يطالبون بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية.

الأموال في حلب تشهد فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار. مديرية الصحة في حمص تبدأ بتقديم خدمة العيادات الطبية المتنقلة، وتتضمن خدماتها معاينات بعدة اختصاصات.

0: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حماة الشمالي برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطراً على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
1: احنا ما بدنا شيء من الحكومة، لا بدنا مي ولا بدنا كهرب ولا بدنا شيء، مدرسة بدنا مدرسة، شيء المقومات الأساسية، بس أهم شيء الألغام، أهم شيء الألغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في صربيا، الأمن أول شيء، الأمن أول شيء. احنا ما احنا مأمنين، احنا قاعدين ببيوتنا ما احنا مأمنين، ولادنا ايمت يطلعون ايمت يعودون ايش لا نعرف.
2: زيادة الألغام الضيعة والأنقاض من حول البيوت لأنه كلها فيها ألغام، هاي مطالبنا. صار أكثر من مسؤول إجا وقدموا، بس يا أخي ما يعني بالنسبة للإنقاذ إذا ما إجت فرق هندسية مختصة مع آليات ثقيلة أو معدات حديثة لكشف الألغام لا يمكن، إجت الهندسية وما قصروا، بس ما بالنسبة للأجهزة الموجودة عندهم كلها أجهزة بدائية هاي ما بتكشف ألغام. المفروض تجي أجهزة للهندسة حديثة أو كاسعات ألغام أو معدات حديثة لحتى تشيل ألغام الضيعة.
3: احنا طالعين وقفة احتجاجية لنزع الألغام من قرية الحماميات، هاي مطالبنا. ما عندنا مطالب، أي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحدة وموحدة بنزع الألغام من قرية الحماميات، نريد حياة آمنة إلى أطفالنا، هذا اللي بدنا إياه.
4: نتمنى أنه من الجهات المعنية تساعد أهالي هاي القرية بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
5: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا. يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية. حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب. يعني خوف بالعش، يعني عايشين برعب.
6: شلوا على الطريق، شلوا على الطريق، فاضيات
0: البلدوزر والتركس. حول الموضوع معنا مجموعة من مراسلينا، عراق زينو من سلمية في ريف حماة وعهد صليبي من دير الزور ومحمد فهد من القنيطرة. أهلا بكم، البداية معك عراق، لو تحدثنا أكثر عن هذه الوقفة وعن مدى انتشار مخلفات الحرب في ريف حماة.
7: نعم، مرحبا جابري لك وللساده المشاهدين. يعني في الحقيقة موضوع انتشار الألغام ومخلفات الحرب هو موضوع شائك للغاية بشكل عام في كل المحافظات السورية، ولكن بالتحديد في محافظة حماة هناك انتشار كبير جدا لهذه الألغام ومخلفات الحرب، وبالأخص في الأرياف، كون هذه الأرياف كانت يعني دائما خطوط نار واشتباكات بين قوات أو ميليشيات النظام المخلوع وبين الثوار في مختلف هذه القرى. بالتحديد قرية الحماميات لها وضع خاص يعني مختلف نوعا ما عن باقي المناطق التي تعرضت لهذه لمخلفات الحرب والتي تعاني منها بشكل دائم وبشكل كبير. يعني قرية الحماميات خرجوا اليوم في وقفة احتجاجية على انتشار هذه الألغام بسبب يعني السبب المباشر هو كان وفاة طفل منذ يومين بسبب هذه المخلفات، لكن هناك يعني ليس هو السبب المباشر والوحيد، لكن هناك عدة أسباب أيضا. يعني الأهالي يعانون من انتشار هذه الألغام بشكل كبير جدا، تنتشر هذه الألغام ومخلفات الحرب في مناطق يعني تعتبر حساسة نوعا ما، هناك بين البيوت يجدون ألغام أحيانا ومخلفات حرب في الأراضي الزراعية في أثناء عملهم. يعني الألغام ليست فقط هناك يعني تشكل خطر على حياتهم بشكل أساسي فقط، إنما هناك أيضا لها توابع أخرى وأسباب أخرى يعني من أجلها خرج الأهالي، مثل يعني هناك يعني توقف الأعمال، هناك يعني لا يستطيعون زراعة أراضيهم أو فلاحتها بسبب انتشار هذه الأعمال. هناك أيضا يعني إزالة الركام، الخدمات الفنية يعني تقوم بمساعدة الأهالي بإزالة الأنقاض وترحيل الركام من بين البيوت ومن هذه القرية.

0: إلى مناطق أخرى، ولكن هناك يعني بسبب انتشار هذه الغام بشكل كثيف وكبير انفجرت إحدى أكثر من آلية لدى الخدمات الفنية في تلك القرية بسبب يعني هذه المخلفات. هناك أمر آخر أيضا، يعني في قرية الحماميات يطالبون يعني بأن تكون الاستجابة أكثر ويعني تكون يعني أقرب لهم من قبل الجهات الحكومية. طبعا الجهات المختصة والجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر هي لما يعني هي عملت في بداية التحرير، بعد التحرير بفترة قصيرة عملت هناك بشكل يعني بشكل جيد يعتبر نوعا ما، ولكنهم لم يستمروا في العمل. ولكن الآن يطالب الأهالي بعودة هذه، خصوصا بأنها يعني تحتاج خبراء وتحتاج أجهزة حساسة، لكون هذه الألغام تنتشر كما قلنا في بعض البيوت، تنتشر في بعض الحارات او التي يعني قد يلعب بها الاطفال، ولا يستطيعون اكتشافها الا من خلال يعني هذه الاجهزه بالذات. يعني الجهات الحكوميه اكدت بانها ستقوم بازاله هذه الركام بهذه المخلفات وهذه الالغام بالقريب العاجل، ولكن الوضع الحالي يعني يستوجب الانتظار قليلا، كون هذه الاليات يعني الاليات التابعه للدفاع المدني وفرق الهندسه هي منتشره في عده اماكن، يعني تحتاج بعض الوقت حتى تنتهي من تلك الأماكن، ثم بعد ذلك تنتقل إلى قرية الحماميات لإزالة هذه المخلفات وهذه الألغام.
1: ننتقل إلى دير الزور معك عهد، يعني ربما محافظة دير الزور من أكثر المحافظات التي تعاني من الألغام ومخلفات الحرب، حدثنا أكثر أين الآن وصلت فرق إزالة الألغام في العمل في دير الزور؟
2: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. نعم، كما تفضلت بأن محافظة دير الزور قد تكون هي المحافظة الأكثر التي تحتوي مخلفات حرب وألغام، وخاصة أننا نتحدث عن بادية مفتوحة بنحو 140 كيلومتر من البوكمال وصولا حتى معدان جديد على أطراف الرقة. هذا الخط جميعه يعني ممتلئ بالألغام الفردية والمضادة للدروع وألغام أخرى يعني من يعني صناعة محلية قد زرعتها ربما فصائل المعارضة بفترة، وأيضا تنظيم الدولة عندما كان يسيطر على هذه المناطق أو أجزاء واسعة من هذه المناطق، وأيضا النظام والميليشيات الإيرانية والروسية. فهذه الخارطة شكلت حالة من الصعوبة لدى الجهات التي تعمل في إزالة مخلفات الحرب، ويعني بعض المناطق آثروا الدخول عليها، ويعني خاصة نتحدث هذا التشابك من الألغام ومخلفات الحرب يحتاج إلى وعي كبير جدا لدى الجهات التي تقوم بإزالة مخلفات الحرب والألغام. هذا الحزام الذي كانت تصنعه يعني قوات النظام مع الميليشيات الرديفة من الروسية والإيرانية هو أشبه بطوق يعني نجاة لها ربما أو حماية لها في حواضر المدن في البوكمال الميادين ودير الزور وأريافهم في محافظة دير الزور من عمق البادية التي كانت تنتشر فيها مجموعة تتبع لتنظيم الدولة يعني تتوغل ببعض الأحيان إلى حواضر المدن. فكانت هذه الألغام هي أشبه بحزام أمني حول هذه المناطق. إذا نتحدث على الضفة الأخرى التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قسد خلال الفترة الماضية، هذه المنطقة كانت جميعا تحت سيطرة قسد باستثناء سبع قرى شمال مدينة دير الزور. حتى اللحظة ما تزال الألغام موجودة بها أو فيها، لأنها كانت خط نار ما بين قوات النظام المخلوع وقوات سوريا الديمقراطية. هذه المناطق ما تزال حتى قبل 3 أيام أصيب عنصران من وزارة الدفاع وهم يعملون في فرق الهندسة، أي بمعنى أن لديهم خبرة يعني كافية إلى حد ما للتعامل مع مخلفات الحرب والألغام، لكنها يعني الألغام كانت قد يعني أدخلتهم إلى المستشفى، أحدهم بحالة صحية حرجة حتى اللحظة وآخر بحالة صحية يعني تعتبر مستقرة. أيضا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث عندما زار دير الزور في إحدى زياراته جلسنا معه تحدث بأن محافظة دير الزور هي ربما الأكثر لانتشار مخلفات الحرب والتعقيدات التي هي موجودة فيها. كما ذكرنا تعاقب قوى السيطرة يعني أثر سلبا على عملية إزالة يعني مخلفات الحرب، وتحدث أيضا بأن يعني الإحصائية التي لديهم تقدر بنحو 600 ألف لغم ومخلف حربي في محافظة دير الزور وفي عمق البادية السورية الممتدة من دير الزور وصولا إلى ربما دمشق، ريف السويداء الشرقي، ريف حماة الشرقي، ريف حلب الشرقي وريف الرقة. هذه البادية السورية تنتشر بها الألغام بشكل كبير. أما الجهود، يعني الجهود بدأت منذ ربما اللحظات الأولى من إسقاط النظام من قبل الفرقتين 66 و86 التي اندمجت مؤخرا ضمن أحد الفيالق في يعني الجيش السوري، وكانت تعمل هذه الفرق على إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وخصصت بعض المناطق المنتشر فيها نسبة كبيرة والتي تعتبر مأهولة بالسكان.

0: في محطة التيم لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية وحقل التيم النفطي. هذه المنطقة كانت خط نار على مدى ربما 14 عاما تقريبا أو 13 عاما، وأيضا أزيلت الألغام في هذا المكان، لكن ما تزال بعض الألغام موجودة وأيضا يعني خلفت بعض الإصابات خلال الفترة الماضية. إزالة الإلغام من هذه المناطق، حقول نفطية، منشأة يعني مخصصة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، مطار دولي، وكذلك الأمر يعني بعض المناطق التي تعتبر هي مأهولة بالسكان، هذه ربما تعتبر من أولى الأولويات. الآن بعض المنظمات الدولية قبل نحو 6 أشهر بدأت بالعمل داخل أحياء المدينة في حويجة صقر، في أحياء الصناعة، في أحياء الحميدية، يوجد ركام يعني كثير للغاية، وإزالة هذا الركام والتعامل مع مخلفات الحرب يعتبر يعني شيء صعب للغاية، لا يمكن استخدام أي من التقنيات الحديثة لإزالة هذه المخلفات الحربية، على عكس ما هو الواقع في البادية السورية. تعتبر الألغام يعني واضحة ويعني تشاهد بالعين المجردة إذا ما كان هناك استخدام لبعض طائرات الدرون لمسح المنطقة وثم البدء في العمل. كانت هناك خسائر كبيرة حقيقة لدى وزارة الدفاع يعني خلال الفترة الماضية من قتلى وجرحى، وأيضا تعطل بعض كاسحات الألغام التي هي تعتبر صناعة سورية أو محلية كدبابات وعربات، ويكون هناك بعض الآلات يعني المتقدمة عن هذه الآلة لإزالة الـ يعني الألغام ومخلفات الحرب، لكن كانت الخسائر كبيرة. الأعمال ما تزال مستمرة حتى اللحظة تحديدا في محيط المطار في يعني جنوبي الميادين وأيضا منطقة يعني جنوبي مدينة البوكمال، لكن هناك ربما يرى البعض أن هناك تقصير في إزالة الألغام عند سكة القطار شمال مدينة دير الزور، وكما ذكرنا قبل ثلاثة
1: مع الزميل محمد في القنيطرة. يبدو المشهد يختلف في القنيطرة محمد، خصوصا مع توغلات الاحتلال الإسرائيلي. حدثنا كيف تقوم أو من يقوم اليوم بنزع مخلفات الحرب في القنيطرة؟
2: نعم يعني كاترين، بالفعل يعني هنا في محافظة القنيطرة ربما يختلف الأمر تماما، لكن قوات الأندوف تحاول يعني بشكل يعني بسيط جدا التقليل من هذه المخلفات الحرب. تقوم يعني أهالي المناطق في خاصة يعني في المناطق التي كانت فيها حرب دائرة بين مع النظام البائد، هناك أيضا يعني ثكنات عسكرية يوجد فيها ألغام، يوجد فيها بقايا مخلفات حرب وبقايا قذائف مدفعية وهاون في بعض السرايا العسكرية. طبعا لم تسحب هذه من هذه الثكنات العسكرية، ايضا هناك حقول الغام كانت تتبع للنظام البائد سابقا منتشره على يعني طول يعني خط وقف اطلاق النار من بعد خط بروفا. يعني هناك حقل الغام كبير جدا يعني يحوي الغام دبابات والغام يعني خاصه بالاليات. تحاول يعني الاهالي والمدنيين هنا التواصل مع فرق الهندسه من اجل ازاله هذه الالغام التي هي منتشره في تلك المنطقه، لكن تحاول يعني لم تصل فرق الهندسه حتى ازاله هذه الألغام. قوات الأندوف حاولت مساعدة بعض الأهالي في بعض المناطق، طبعا أزالت بعضها وأقامت بتفجير بعض هذه الألغام، لكن هناك ألغام كبيرة يعني كثيرة جدا بمساحات كبيرة جدا. هناك بعض الأراضي الزراعية، بعض الثكنات العسكرية توجد فيها مخلفات حرب. يخاطبون دائما يعني الجهات المختصة. طبعا هنا فرق الدفاع المدني في محافظة القنيطرة ليس لها فريق هندسة مختص يعمل في إزالة هذه الألغام، ينتظرون إرسال فرق هندسة من باقي المحافظات يعني من أجل إرساله إلى هنا إلى محافظة القنيطرة لإزالة هذه الألغام. أيضا يعني يطالبون فرق الهندسة في وزارة الدفاع من أجل إزالة هذه الألغام ومخلفات الحرب، لكن يعني لم تحدث استجابة سريعة إلى إزالة هذه الألغام حتى هذا اليوم. هناك بعض الإصابات حصلت، هناك حالات وفاة أيضا حصلت في محافظة القنيطرة نتيجة اقتراب الأطفال ورعاة المواشي من هذه المخلفات المنتشرة خاصة في الأراضي الزراعية والمراعي التي يقصدها مربي المواشي داخل محافظة القنيطرة. طبعا داخل المنطقة العازلة أيضا تنتشر بعض مخلفات الحرب، عدا يعني أن هناك أيضا مخلفات حرب أو ألغام قريبة من خط وقف إطلاق النار كانت تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتفجير بعضها، وما زالت بعض يعني أيضا الألغام متواجد هناك. أحيانا تقترب رعاة المواشي وتصاب بعض المواشي ورعاة المواشي بهذه الألغام، فهنا يخاطبون أيضا قوات الأندوف من أجل إزالة هذه الألغام في تلك المناطق.
1: نعم، بالعودة إليك عراق في ريف حماة، حدثنا عن كيف يتأثر الأهالي بوجود هذه المخلفات الحربية بينهم.
3: نعم، في الحقيقة كما ذكرنا في المداخلة بداية المداخلة هناك يعني أولا الخطر الذي يواجهونه بالنسبة لهم كأشخاص بالغين وبالنسبة إلى الأطفال بشكل خاص، يعني هناك يعني الأطفال يشاهدون هذه المخلفات وهذه الأجسام الغريبة يعني ويأتون إلى اللعب.

0: عن عراق للمقاطعة، ولكن يبدو أن لدى عهد هناك صوت انفجار قريب منك. عهد، حدثنا عنه.
1: نعم كاترين، للتو سمعنا دوي انفجار على الفور. كان هناك تواصل على مجموعات الواتساب المعنية في هذا الأمر، يعني للترقب حالة أو أصوات الانفجارات. تحدثت فرقة الهندسة أو يعني كتيبة الهندسة بأنها فجرت مخلفات حربية للتو في القسم الشرقي داخل مدينة دير الزور، يعني مخلفات كانت قد جمعتها في وقت سابق ولا يمكن الاستفادة منها، تم تفجيرها للتو. هذه الحالة هي متكررة بشكل يومي تقريبا في المحافظة. تعمل كل الفرق سواء من وزارة الدفاع أو من المنظمات على جمع هذه المخلفات التي لا يمكن الاستفادة منها أو يعني يجب إتلافها على الفور، وتقوم بتفجيرها في منطقة تعتبر يعني لا يوجد بها أي مخاطر سواء على السكان أو يعني مخاطر إنسانية أو حتى على يعني الأمور اللوجستية أو يعني البناء أو ما شابه ذلك. فإذن الانفجار الذي سمعناه قبل قليل هو ناتج عن يعني انفجار أو تفجير مخلفات حربية من قبل كتيبة الهندسة في القسم الشرقي داخل مدينة دير الزور.
0: من جديد أعود إليك عراق، وعذرا مجددا على المقاطعة، ولكن كنا نتحدث عن تأثير هذه انتشار المخلفات بين المدنيين، وأيضا هل هناك أي حملات توعية؟
2: نعم كاترين، هناك يعني الخطر الأول على المدنيين هو يعني هو خطر على حياة المدنيين بشكل عام، ولكن بشكل أخص هناك الأطفال الذين يعني يشاهدون هذه المخلفات، هذه الأجسام الغريبة التي عندها يعني هو بفضول الطفل يعني يأتي إليها ويحركها بيديه أو بقدمه يظنها لعبة أو غير ذلك وتنفجر به، وبالتالي يكون الضحايا الأشد خطورة عليهم من هذه الألغام هي الأطفال يعني بالدرجة الأولى. بعد ذلك يأتي المزارعون الذين يفلحون أراضيهم، يعني انتشار هذه المخلفات هو يعيق عملهم اليومية، وقد يعني يسبب في تأخر في يعني جني أرزاقهم ومحاصيلهم أو حتى عدم الزراعة بشكل كامل يعني بسبب انتشار هذه الألغام. هناك أمر آخر أيضا يعني يعتبر هو أمر أساسي، هو أيضا انتشار هذه الألغام أو المخلفات يعني بين الركام، وبالتالي يعيق عمل الجهات التي تقوم بإزالة الركام وترحيل الأنقاض من هذه القرية إلى أماكن أخرى.
0: نعم.
2: انتشار هذه الألغام يعني هو ليس فقط هو خطر أمني أو خطر حياتي على حياة هؤلاء الناس، إنما هو أيضا يعني على أرزاقهم وعلى أعمالهم اليومية وعلى تقدمهم وتطورهم يعني من ناحية إزالة الركام ومن ناحية العودة إلى، يعني هناك مهجرون لا يستطيعون العودة بسبب وجود هذه المخلفات والألغام. الأمر الذي يطلبه أهل القرية بشكل أساسي وبشكل حاسم هو إزالة هذه الألغام بالدرجة الأولى، بعد ذلك يلتفتون إلى الأوضاع القديمة كالمياه والكهرباء وغير ذلك. حملات التوعية يعني يقوم الدفاع المدني بكل فترة يعني بتوعية الأهالي، توعية الأطفال، توعية يعني جلسات توعية أو حتى المدرسين، يعني المدرسون الذين يقومون بتوعية الأطفال بالابتعاد عن هذه المخلفات والتي الأجسام الغريبة. يعني حملات التوعية لا تشمل فقط قرية الحمامية، وإنما في معظم الريف حتى في بعض المدن يعني في مراكز المدن، ولكن يعني تنتشر وتتركز هذه المخلفات أو هذه الحملات التوعية عفوا على المناطق التي يوجد فيها بشكل كثيف انتشارها لهذه الألغام والمخلفات، وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك تضافر بين بين التوعية من جهة وعمل الجهات المعنية المختصة بإزالة هذه المخلفات من جهة أخرى.
0: بالانتقال مجددا إلى زميل محمد في القنيطرة، محمد، ما أكثر القطاعات التي تأثرت بوجود مخلفات الحرب؟
3: نعم بالفعل يعني كاترين، أكثر القطاعات هي قطاع الزراعة وقطاع تربية الثروة الحيوانية. يعني الزراعة هناك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، خاصة يعني على زمن النظام البائد كان هناك حقول ألغام، هناك سكنات عسكرية يوجد بها مخلفات حرب، يوجد فيها ألغام يجب إزالتها، يجب يعني إعادة استصلاح هذه الأراضي وزراعتها من جديد بأشجار مثمرة إن كان أو حبوب أو غيرها. فهنا ينتظرون الأهالي يعني استجابة من فرق الهندسة من أجل إزالة هذه الألغام. أيضا قطاع الثروة الحيوانية، هناك بعض المراعي قد انتشرت فيها ايضا الالغام وهي ايضا يعني بحاجه الى ازاله، وهم ايضا ينتظرون فرق الهندسه من اجل ازاله هذه الالغام. وهنا محافظه القنيطره نتكلم يعني عن اعتماد كبير بشكل 90% على الزراعه وتربيه المواشي، لا يوجد هنا معامل، لا يوجد مصانع، لا يوجد يعني مصادر رزق، فقط هي الزراعه وتربيه المواشي.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد من القنيطره، والشكر موصول ايضا للزميلين عهد صليبي من دير الزور وعراق زينو من ريف حماه، شكرا لكم جميعا. تشهد أجور العمال في حلب فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعا في الحركة والأرباح. التفاصيل في التقرير التالي مع الزميل عمار مرجان من حلب.
4: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي، يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
5: اليوم المعلم عم يطالع تقريبا شيء 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف، إيش بدها تكفي أجار طريق ولا دخان ولا أكل للبيت ولا اللي عنده أولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما بتكفي أكل لأولاده، شرب، حفوضات لأولاده، ما بتكفي طاولة. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
4: قصة علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحة واسعة من العمال فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات، فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
6: والله أول شيء إذا بتاخذ رأيي الشخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى، أجار بيوت غالية، أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي الأجير. إيش دي يشتغل لا يشتغل أو العامل بالأحرى،
5: يعني المرابح كثير بسيطة، لأن الشغل أغلبه تجاري، يعني زبون عم يجي هذا مو خزي بقول لك بدي شلون من كان بس مهم أبرك، بالتالي إنه المرابح قليلة والأجور تكون على موجب المرابح.
7: حركة الشغل ضعيفة، ونسبة لأجور العمال يعني قبل أنا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي، هلا نضل أنا وشاب تاني معي، صدق إحنا 2 ضلينا بالمحل، ما في حركة عمل شغل يعني.
4: بين عامل يشتكي ضعف الأجور وصاحب عمل لا قدرة لديه على زيادتها، تبقى المشكلة في الفجوة المتسعة بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوة يدفع ثمنها العامل وأسرته بشكل مباشر.
8: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة، غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور كثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وحول هذا الموضوع معنا مراسلينا إلاف العلي من إدلب وإبراهيم الخطيب من حلب، أهلا بكما. البداية معك إبراهيم، لو تضعنا أكثر في صورة كيف يتم تقدير أجور العمال اليوم في حلب؟
9: تقدير الأجور يتعلق بالعمال المياومي ربما وبالقطاع الخاص بالعموم بصعيد العرض والطلب بشكل أساسي، هناك عرض كثير وطلب قليل، يعني اليوم من يعملون هم نسبة ربما أقل بكثير ممن لا يعملون، هذه حقيقة في مختلف ربما المناطق السورية وفي حلب على وجه الخصوص، يعني اليوم عروض المقدمة للطلب العمل هي أكثر بكثير من الفرص الموجودة، وبالتالي هناك حقيقة يعني ربما مؤشرات تؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أجور العمل بشكل أساسي. أيضا هناك يعني عوامل تتعلق بطبيعة العمل المنجز، وبالتالي اليوم نتحدث عن عمال مياومي، نتحدث عن المعامل في المدينة الصناعية. قبل شهر تقريبا كانت هناك ربما يعني جولة لوزير الصناعة في المدينة الصناعية بحلب وسأل بعض العمال عن الأجور التي يتقاضونها خلال حقيقة عملهم لساعات طويلة في معظم المعامل الموجودة في المدينة الصناعية بحلب. جل العمال يتقاضون بين مليوني ليرة سورية بالشهر، وبعض العمال هو أقل من ذلك بكثير، وهذا الأمر يعود حقيقة إلى أن المعامل يعني لا تقوم بالعمل ربما بالكفاية الكاملة، وأيضا هناك حقيقة عرض كبير للعمال مقابل فعليا الطلب على العمل الذي هو أقل فيما يتعلق كما ذكرت بالمعامل. نتحدث عن العمال يوم ما يوم، هناك الكثير من الساحات في مدينة حلب تعج بالعمال الذين يبحثون عن العمل.

0: عمل بشكل يومي، وبالتالي الأجور يكون حقيقة يعني متناسبة مع طبيعة العرض. اليوم العامل الذي يعمل في عمل ربما على مستوى المواد البناء، على مستوى الزراعة، على مستوى غيره، يتقاضى بين 500,000 إلى 600,000 ليرة سورية في القديمة طبعا في الأسبوع، وبالتالي هذا المبلغ يعني لا يكاد يسد الحد الأدنى من احتياجاته اليومية، وبالتالي الأجور تتراوح بين الأجور اليومية بين 70,000 ليرة سورية قديمة إلى 100,000 ليرة سورية قديمة. وزاد حقيقة هذه التسمية هي الدارجة في مدينة حلب بشكل أساسي، وبالتالي القدرة الشرائية لمن يعملون هي أقل بكثير من الاحتياجات. اليوم العائلة تحتاج إلى الكثير من المصاريف، إن كان الإيجار الذي يتراوح في مدينة حلب اليوم بين 1,000,000 ليرة سورية قديمة ومليون ونصف لمتوسط المنازل في ربما المناطق البعيدة عن المناطق الغربية من حلب، إضافة إلى المواد الغذائية وإضافة إلى مستلزمات العائلة بالعموم لا تحتاج للكثير، وبالتالي حقيقة الحد الأدنى من الأجور حاليا الذي يتقاضاه، والحد الأدنى المتوسط من الأجور الذي يتقاضاه العمال لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية اللازمة لأسرة في المدينة. وحاليا الأعمال الموسمية التي بدأت ربما على مستوى قطاف الزيتون وغيرها، وأيضا الأعمال الزراعة يعني يلجأ إليها الكثير من الطالبين للعمل، لكن أيضا الأجور يعني على مستوى المعيشة بشكل أساسي تعتبر متدنية مقارنة بمتطلبات العائلة السورية. 70,000 ليرة سورية يومية لا تكفي كما ذكرت لسد أدنى الاحتياج بالنسبة لأي عائلة في سوريا وفي حلب على وجه الخصوص.
1: بالانتقال إلى إدلب، معك إيلاف، هل أيضا الأجور، أجور العمال اليوم في إدلب يعني أيضا تعتبر منخفضة بالنسبة لباقي المحافظات؟
2: نعم كاترين، على عكس يعني باقي المحافظات السورية تعتبر أجور العمال في محافظة إدلب هي مرتفعة، وارتفعت خاصة بعد تحرير سوريا إلى ما يقارب 300%، خاصة بعد أن عانى طوال سنوات الحرب الماضية عمال المياومة من عدم وجود فرص عمل، وكانت أجورهم تقتصر على $1 فقط خلال اليوم، بينما اليوم تصل أجور عمال المياومة خاصة العاملين في ورش البناء كالنجارة والباطون وتمديد ذات المياه والكهرباء إلى ما يقارب $20 أمريكي، إما تكون مقطوعة أو يتم يعني التقاضي فيها، يتم يتقاضها بشكل يومي. طبعا هذا الأمر جاء بعد الحركة العمرانية والنهضة التي تشهدها محافظة إدلب خاصة في مناطق ريف إدلب الجنوبي التي وصلت نسب الدمار فيها إلى 98%. صراحة هذا الأمر زاد يعني من حركة العمال في تلك المناطق مع عودة الأهالي المهجرين الذين يقومون بترميم منازلهم بعد العودة من مخيمات الشمال السوري وأيضا من تركيا ودول الجوار. ولكن اليوم العقبة التي تواجه الأهالي في هذه المناطق هي ليست صراحة أجور العمال، إنما قلة العمال العاملين في ورش البناء مع الحركة العمرانية التي تشهدها هذه المناطق، حيث تحدث لنا الكثيرين من الذين يعملون على إعادة ترميم منازلهم أنهم اليوم ينتظرون أشهر لحين وجود ورشة تستلم لهم أعمال البناء وإعادة الترميم بشكل كامل نتيجة نقص في الأيدي العاملة. ودعينا ننوه كاترين أن اليوم العمال المتواجدون في محافظة إدلب هم لا يغطون احتياج المحافظة، لذلك يكون هناك عمال قادمون من أرياف حماة للعمل في هذه الورش، واليوم يقطعون مسافة 80 كيلومتر، وربما هو هذا الأمر الذي ساهم في ارتفاع أجور العمال المياومة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يترتب عليهم يعني المكوث والطعام إضافة إلى توليهم مسؤوليات أسرهم. كل هذه العوامل هي ما ساهم في ارتفاع أجور المياومة ونقص يد العاملة. أيضا أضيف إلى ذلك كاترين أن ذهاب معظم الشباب للانضمام إلى يعني الأمن الداخلي وربما وزارة الدفاع أيضا ساهم في نقص يد العاملة كاترين.
1: بالانتقال إليك إبراهيم مجددا في حلب، ما دور نقابة العمال اليوم في حلب؟
0: بالتأكيد حقيقة كما يعني ذكرت هناك في الاستناد ربما إلى ما ذكرته الزميلة إيلاف متعلق بالعرض والطلب، فعلا العرض ربما في منطقة يختلف عن منطقة أخرى. حتى الآن لا نلمس ربما دور لنقابة العمال في متابعة ربما واقع العمال الموجودين في محافظة حلب على وجه الخصوص، لأن نتحدث حقيقة عن يعني أمر متروك للسوق، السوق بشكل

0: الأساسي هو العرض والطلب. هناك كما ذكرت عرض على العمل، في حين أن الطلب عليه حتى الآن ما زال قليلا. نتحدث ربما عن المنطقة الشرقية من حلب والمنطقة الوسطى التي فيها كمية أكبر من الدمار، والتي ربما المشهد فيها مختلف عن إدلب فيما يتعلق بإعادة الإعمار. حتى الآن يعني عمليات إعادة الإعمار في هذه المنطقة يعني بطيئة جدا، وبالتالي الطلب على العمال البناء هو قليل. قبل فترة التقينا بأحد العمال الذين يعملون على فك الحديد و يعني فك البيتون من المناطق الخطرة، وهم حقا ورشات تعمل على ربما يعني في هذه الأعمال الخطرة. يتقاضى فعليا العامل حوالي 700 ليرة سورية جديدة، يعني حوالي 70,000 ليرة سورية قديمة مقابل 10 ساعات من العمل. وهذا الأمر يتعلق كما ذكرت ببداية هذه المداخلة بأن الطلب هو أقل من العرض. أيضا نتحدث اليوم عن ربما عدم قدرة للجهات الحكومية على تحديد أجور للقطاع الخاص بشكل أساسي، لأن الأمر يتعلق بأن يكون هناك طلب أكبر على العمال، وبالتالي يكون هناك يعني فرص لدى العامل للمناورة، وبالتالي هو من يقوم بالطلب على يعني مبلغ أكبر من المبلغ الذي حاليا يتم تقاضيه من أرباب الأعمال الذين فعليا يعني يبحثون عن دائما عن توفير، في حين أن العامل يبحث بشكل مستمر عن قدرة على تأمين عمل مستقر يؤمن له أن يكون الدخل مستمرا، وبالتالي فعليا يقبل بربما فرص تكون حقيقة غير كافية لكنها أقصى ما أتيح في ظل فعليا هذا الواقع من الجمود الذي تشهده محافظة حلب على وجه الخصوص. نتحدث اليوم عن الأرياف، ريف حلب الشمالي وريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي، هي مناطق أيضا مدمرة حتى الآن فعليا لم تعد فيها أيضا حركة البناء إلى المشهد الذي ربما تشهده محافظة إدلب بشكل أساسي، وبالتالي فرص العمل حتى الآن غير كافية. وهناك أيضا حقيقة نسبة كبيرة من العائدين من خارج سوريا أيضا وجدوا حاليا في محافظة حلب، عادوا من تركيا ممن فعليا يعني أيضا يبحثون عن فرص للعمل، وبالتالي حقيقة هذا الأمر فعليا ساهم بزيادة العرض ومع قلة في الطلب. أيضا المدينة الصناعية في الشيخ نجار ومعظم المدن الصناعية الموجودة في حلب مدمرة حتى الآن ولم تقلع، وبالتالي أيضا لم يعني تعد المعامل استيعاب أعداد كبيرة من العمال، وبالتالي محاولة إيجاد ربما نوع من التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي فعليا الإسهام ب يعني زيادة الدخل لدى العمال. واقع العمال حقيقة في محافظة حلب على وجه الخصوص في معظم المحافظات السورية هو واقع صعب. العامل إن عمل بشكل مستمر لمدة 10 ساعات وعلى مدار اليوم وكان عمل مستقر يصل يعني دخله الشهري إلى حوالي 300 دولار أمريكي أو 250 دولار أمريكي. هذا المبلغ لا يكفي بطبيعة الحال لسد الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهنا نتحدث عن من يعملون بشكل مستقر في حين أن العمل بمعظمه هو عمل مياومة، لا حقيقة لا يتوفر ربما للعامل أن يعمل بشكل دائم خلال الشهر، ولا يتوفر يعني فعليا له أن يقوم بسد الحد الأدنى من احتياجات الحياة. حسب حقيقة ربما يعني قبل قليل كنا فقط نتجول في الأسواق ونسأل بعض الأهالي هنا الموجودين في حلب عن المبلغ اللازم لربما تأمين الحد الأدنى لتدفئة هذا الشتاء في ظل ارتفاع أسعار معظم مواد التدفئة. اليوم العائلة السورية تحتاج إلى 300 دولار إلى 400 دولار أمريكي فقط لتأمين متطلبات الشتاء من مواد التدفئة،
1: وهذا ما يجنيه العامل كما تحدثت خلال شهر. نعم، بالانتقال إليك إلى في إدلب، تحدثت عن أن إدلب هناك ارتفاع بأجور العمال بسبب قلة اليد العاملة، يعني تقريبا كم تصل راتب العامل خلال شهر؟
2: نعم كاترين، ربما يعني خلال الشهر يتقاضى العامل ما يقارب 350 دولار أمريكي وربما تصل إلى 400 دولار أمريكي، ولكن رغم يعني أن هذا المبلغ يعتبر جيد نسبيا إلا أنه مع مقارنة مع تكاليف المعيشة المرتفعة من الوقود والمحروقات وأيضا إيجارات المنازل والمسافات التي يقطعها العاملون وارتفاع أيضا يعني المواد الغذائية، وكل ذلك يعود يعني بالنسبة إلى العامل أن هذا الأجر لا يكون بالأجر الجيد جدا بالنسبة إليه، لأنه يترتب عليه مصاريف تشغيلية للقيام بهذا العمل. كما ذكرت لك هناك عمال يقطعون مسافة 80 كيلومتر للقدوم إلى أرياف ريف إدلب الجنوبي للعمل، وبالتالي يترتب عليهم أمور المنامة وأيضا الطعام والشراب. لذلك اليوم تعتبر هذه الأجور وسطية بالنسبة لعمال المياومة في عموم مناطق محافظة إدلب. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك إلاف العلي من إدلب، وأيضا شكرا إبراهيم الخطيب من حلب.

0: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية. وتتضمن خدمات العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
1: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
2: أقرب مركز صحي لنا بيبعد عنا 50 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات، أقرب يعني صيدلية لنا 5 كيلومتر بتبعد عنا. والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات، كل ما تيجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل إنه يكون عنا مركز صحي بأقرب وقت.
1: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
3: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الآباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن مركز المدينة أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
1: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية يأمل سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.
4: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: مستمرون معكم بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. من لبنان إلى إدلب، شاب سوري ينقل تجربة جديدة في تربية الدواجن مستوحاة من نمط البيوت البلاستيكية.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي

0: أهلا بكم من جديد. من لبنان إلى إدلب، نقل شاب سوري تجربة جديدة في تربية الدواجن مستوحاة من نمط البيوت البلاستيكية ليبتكر نموذجا مختلفا عن المداجن الإسمنتية التقليدية. وتأتي هذه التجربة كخطوة يمكن أن تسهم في خفض تكاليف إنشاء المداجن وزيادة الطاقة الإنتاجية ودعم قطاع تربية الدواجن في سوريا.
1: أنا نقلت التجربة من لبنان إلى سوريا، اشتغلنا فيها على مدى 10 سنوات وجربناها وكانت ناجحة كتير، فحبينا ننقلها إلى سوريا لحتى نخفف عبء عن هالمواطنين اللي حابين يخوضوا بهالتجربة. أولا بسبب تكاليفها القليلة جدا مقارنة بالهناجير الباطون، وثانيا دورة إنتاجها أعلى لأنه نظام المغلق نحن بنحط فيه لحد 18 بالمتر، بينما النظام المفتوح 10 إلى 12 بالمتر. وثالثا كلفتها على المربي أخف، يعني بالفوج الواحد كتدفئة كعامل إنشارة يعني بيعود بربح أكثر، بينما يحط بالهنجار 5000 عم بيحط بالهنجار 7 إلى 8000 طير. فحبينا ننقل هالتجربة ونجربها هون بسوريا، وجربناها وصرنا على مدى سنة كاملة عم نشتغل فيها، والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا وإقبال كبير صار على هذا المشروع وانتشر بشكل واسع، حتى قلت لك وصلنا إلى محافظة القنيطرة وفي حماة، واشتغلنا بحلب وريف حلب ومحافظة إدلب، صار في أكثر من 25 بيت.
0: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها، ونفذوا وقفة أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة القرار.
2: يعني على درعا ليش ممنوع علينا كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي؟ أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين بنروح يا طيب؟ ولا كل مدير ولا ألف عيلة ولا ألف عيلة وين عايشين؟ كيلو بندورة ب 500 ليرة، العالم باعت معينة، باعت الرايات تسدد المزارعين، تسدد الأدوات الزراعية ومش قادرين نسدد، ولا حقنا بعد نقول سكر الآبار وجمعوا الآبار، القرارات بس عندنا الدرعة، ليش؟ كل المحافظات دي مسموح فيها الا درعا، درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
3: علينا خطه بدل ال 100 يحط لنا 50، يحط لنا 30 قبلانين. احنا
4: خطه زراعيه
3: يعني وضع ماساوي جدا، وما بيستقبل حد المحافظ، المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
5: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقولوا مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استجرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي. يلا هامل
0: يستناكم. ومن درعا ينضم الينا مراسلنا حسام المسالمة، اهلا بك معنا حسام. حسام، بعد لقاء المحافظ بسبب قصة الآبار، ما الذي نتج عن هذا اللقاء؟
6: نعم كاترين، في الحقيقة دخل تقريبا 20 شخص من المحتجين أو يعني ما يقارب 20 شخص من المحتجين، وعقدوا اجتماع موسع مع السيد أنور زادي محافظ درعا وعدد من المسؤولين المعنيين بملف المياه في المحافظة، وتبخض عن هذا الاجتماع أولا يعني تأكيد المحافظة وتأكيد الجهات المختصة والمعنية على ضرورة يعني الحفاظ على المياه الجوفية وأنها ماضية في الحفاظ على المياه الجوفية وتأمين مياه الشرب للمواطنين كأولوية في الحقيقة أهم من الهدر المياه على المشاريع الزراعية يعني الكبيرة جدا والتي يعني تستنزف المياه الجوفية والتي أيضا يعني تزيد من كميات الانتاج في ظل يعني خسارات للمزارعين، وهذا يعني حله عند تطبيق الخطه الزراعيه، تطبيق الخطه الزراعيه هو الحل. ولكن المشكله كاترين اننا نحن اليوم او في هذه الايام في نهايه موسم الخضار تقريبا الصيفيه، وبالتالي المزارعون يعني اعلنوا تعاونهم مع الجهات المختصه والجهات المعنيه، ولكن طالبوا تطبيق تدريجي لموضوع تشميع الابار والحد من استهلاك المياه الجوفيه، وذلك من خلال يعني عده نقاط، اهمها يعني ما عرضه المزارعون، اهم ما عرضه هو تحديد ساعات الاستهلاك وكميات الاستهلاك من خلال عدادات، وايضا يعني تحديد قيم استطاعات قليله للغواطس التي تقوم بسحب المياه الجوفيه من باطن الارض، وايضا فصل التيار الكهربائي عن الابار التي تقوم بسحب المياه على مدار الساعه، وبالتالي تحديد فقط منظومات الطاقه الشمسيه للسحب، وهذا الامر يحدد من ساعات سحب المياه للابار، وايضا ربط بعض الابار القريبه من التنظيم بشبكات مياه الشرب، وايضا الالتزام منذ او اعتبارا من الموسم القادم بالخطه الزراعيه وتطبيقها بحذافيرها، اي يعني تطبيق وزراعه كميات من الخضار وحتى ري الاشجار فيما يتناسب مع الخطه الزراعيه التي تتناسب مع كميات المياه الجوفيه وتحافظ على المياه الجوفيه في المحافظه التي تشكو يعني العديد منها من مدن وبلدات محافظه درعا من العطش، واهمها يعني المياه في مدينه درعا في مركز المدينه وفي مدينه نوى ذات 120 الف نسمه والتي تعاني من العطش مع يعني انقطاع تقريبا مياه الشرب بشكل كامل عن المدينه واعتمادها بشكل كبير على الصهاريج، وانت تعلمين ان الصهاريج يعني باهظه الثمن واثقلت كاهل الاهالي، وايضا يعني حتى الابار التي كانت يعني تسحب منها الاهالي للمياه مياه الشرب بالصهاريج بدات ايضا تنضب، وبالتالي يعني فعلا محافظه درعا دقت ناقوس الخطر منذ شهر اب الماضي، وبدات باجراءات اولا عمليات تسجيل للابار المخالفه واحصائها، وبعد ذلك انطلقت منذ الرابع من شهر تشرين الاول يعني منذ بدايه الاسبوع الحالي بعمليات تشميع للابار غير المصرح عنها وتنبيه واجراء يعني اعطاء انذارات لاصحاب الابار المسجله بتخفيض استطاعات السحب والالتزام بالخطه الزراعيه ابتداء من الموسم القادم.
0: نعم حسام، نحن نتحدث عن كم عدد الابار تقريبا المخالفه في محافظه درعا؟
6: في الحقيقة يعني حتى 20 من الشهر الماضي عندما كانت يعني مهلة تسجيل الآبار مفتوحة، يعني تم تسجيل أكثر من 2500 بئر مخالفة، ويعني بحسب المراقبين وحسب الاختصاصيين أن العدد يفوق الـ 2500 بتقريبا خمسة أضعاف، أي أن عدد الآبار المخالفة في محافظة درعا يعني أكثر من 12 ألف بئر مخالفة. نتكلم هنا عن يعني في أثناء جولات موارد المائية في منطقة الأشعري 18 بئر في مساحة 1 كيلومتر، يعني عدد كبير وهائل جدا من الآبار وأيضا متقاربة هذه الآبار.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسلمة، كنت معنا من درعا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً.

0: نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
3: من أجل تمكين الحكم،
2: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
3: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
2: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
3: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع له؟

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل خلال الساعة الماضية. تعد دمشق القديمة واحدة من أعرق المدن التاريخية في العالم، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يجعل أي تغيير يطول معالمها التاريخية موضع رقابة شديدة من الأوساط الثقافية والشعبية والدولية. فهذه المدينة التي تمتد جذورها لآلاف السنين تحمل في كل حجر من أحجارها إرثا إنسانيا لا يمكن التفريط به أو المساس به لأي اعتبار كان. وفي هذا السياق أثار إغلاق خان أسعد باشا في سوق البزورية موجة واسعة من القلق والتساؤلات في الأوساط الثقافية والشعبية، إذ تخوف كثيرون من أن يكون الإغلاق تمهيدا لطرح هذا المعلم التاريخي العريق للاستثمار التجاري بما يهدد هويته وطابعه التراثي.

0: غير أن التطورات اللاحقة جاءت لتبدد هذه المخاوف. إذا فاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع الاستثمار في الخان نظراً لقيمته التاريخية والمعمارية، قبل أن تعلن مديرية دمشق القديمة بالتعاون مع المديرية العامة للأثار والمتاحف ومحافظة دمشق إعادة افتتاحه أمام الزوار بحضور نائب وزير الثقافة، مؤكدة أن أي توظيف مستقبلي للخان سيتم ضمن إشراف إداري وتنظيمي يحمي طابعه التاريخي والأثري. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين مقطعاً يوثق إعادة افتتاح خان سعد باشا في دمشق القديمة أمام الزوار بعد إغلاقه، وما رفقه من جدل واسع عن مستقبل هذا المعلم التاريخي العريق. نتابع معه. الزملاء في قسم نيو ميديا كانوا قد أعدوا مادة خاصة رصدت الجدل الذي أثاره إغلاق خان سعد باشا والمخاوف التي أبدتها الأوساط الثقافية والشعبية قبل أن تعيد مديرية دمشق القديمة افتتاحه أمام الزوار. نتابع.
1: صرت مجاور 65 عام بهالمحل، سنة 60 سنة وأبي 30 90 سنة. هذا كان للتجار سابقا، إجا حافظ أسد عمل استملاك وسيطر على الخان كله، وبعد الخان استولى على 32 محل للخان تابعين، كمان صلبطة كمان أخذوا استملاك وأجرتنا هالآثار لأنه نحن ملك اختصبوا. إذا بهذاك الوقت بيسوا كذا بيعطوها من الجمل ابنه وياخذوا أجار، صرنا 20-30 سنة عم يقبضوا أجار. هلا وقت اجت الدولة الجديدة نحن كنا ندفع بالسنة مليون ليرة والصدق 500,000، قال متعاونين مع هدن، شو بدنا نتعاون فيهم؟ القيمة الرائجة المالية يعني الدولة قيمتني بالسنة 12 مليون. السيد الوزير الثقافة ضرب 13 مليون ب 12 شهر، يعني أنا بدي أدفع 180 مليون ببيع فيهم أنا هدول؟ هذا عقل بيقبله؟ بجاوب إذا أنا ما بدي 180,000 180 مليون، في عندهم 200 مليون طبعا، إنه هذا محل أثري وشركات. بقى اللي إلى من يهمه الأمر وإن شاء الله تصل للناس صادقين مستقيمين ينصبوا المظلوم. كمحل بالبزورية أنا ببيع 180 مليون، أنا عم بحكي بحرقة لأني تاجي 65 سنة هون وملك.
2: هالأول الشيء تسكر من ساعة ساعة ونص تقريبا، إجت البلدية والمحافظة ومكتب عنبار فكلياتهم اجتمعوا هون، تسكروا بالخان لأنه هو من يومين ثلاثة خلص استثمار اللي كان مستثمره يعني. فهلأ لبين ما يجي يعني واحد بس مستثمر جديد بإذن الله بيفتح وبيرع مثل أول إن شاء الله. كمان هن عم يقولوا إنه في تعديلات صغيرة بدهم يعدلون جوا، يعني ترميم أو شيء هيك يعني، هيك انحكى. فالله أعلم إذا هذا الحكي صحيح أو لا، بس السبب الرئيسي إنه هو المستثمر خلص عقده يعني.
0: قضية خان سعد باشا وما رافقها من جدل عن إغلاقه وإعادة افتتاحه أثارت موجة واسعة من تعليقاتكم مشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن ارتياحهم لإلغاء مشروع الاستثمار مطالبين بصون جميع معالم دمشق القديمة من أي مساس بهويتها التاريخية. نبدأ بتعليق من سوسن تقول: وأخيرا لا يصح إلا الصحيح، الله يعطيكم ألف عافية وهذا عهدنا بكم. هذه عم تقول الله يعطي العافية للأحرار اللي عم يوقفوا بوجه كل مين بده يبيع على كيفه أملاك سوريا، مشكور كل شخص عم يحاول يوقف بوجه هيك ناس عم تتصرف من رأسها. أحمد يعلق على فيسبوك يقول: السؤال بالأساس من صاحب القرار ومن الذي يملك الحق في التصرف، وهل هذا تخبط في اتخاذ القرارات أم ماذا؟ آخر تعليق من تمام عم يقول: الله يعطي العافية كل شخص ساهم بالحفاظ على الهوية التاريخية للبلد. ألقي القبض على شخص كسر أحد أنابيب النفط في الحسكة مقابل 500 دولار في حادثة يرفض فيها الموقوف الكشف عن هوية من دفعه لتنفيذ هذا العمل، مما يطرح تساؤلات جدية عن الجهة التي تقف وراء استهداف البنية التحتية النفطية. لنتابع.
3: اليوم 7/10/2026 شعبة الجاهزية الشركة السورية للبترول منطقة تل حميس قطاع رجلة. قامت قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية خط البترول في منطقة تل حميس بإلقاء القبض على مخرب قام بكسر الخط. اسمك الثلاثي؟
4: عبد الرحمن مخلف.
3: أي مخلف؟ ثلاثي بل.
4: عبد الرحمن ناصر
3: مخلف. منو إجبارك على كسر الخط؟
4: ما معرفة، كانت تسمية رب
3: ايوه
4: بدي
3: انه طيب ما عرفت اسمه ما اي منطقه هو
4: ابو سليمان
3: شلون انت قبلت تشتغل مع رجل ما تعرفه
4: ما قبلت اول شيء
3: ايوه

وناشطون أيضا تداولوا مشاهدين مقطعا يظهر انفجار أحد أنابيب النفط في ناحية تل حميس شمال شرق الحسكة، وهو الأنبوب ذاته الذي كسره الشخص الذي ألقي القبض عليه مقابل 500 دولار أمريكي.

الحادثة أثارت موجة واسعة من التساؤلات على وسائل التواصل، وطالب كثيرون بالكشف عن الجهة التي تقف وراء استهداف البنية التحتية النفطية ومحاسبة جميع المتورطين. أحمد يقول لازم يتحقق معه لحتى يطلع اللي دفعه. تعليق من جمال عم يقول المشكلة مو في المخرب، المشكلة في من دفع له ليخرب. عمر عم يقول طول بالك من الفقر كلنا نصير حرامية، حسن الراتب والعامل ما بيسرق. يعد احترام المواطن وصون كرامته في تعاملاته مع مؤسسات الدولة من أبرز ما يميز الدول التي تسير نحو بناء منظومة حوكمة سليمة عن تلك التي تعاني من الفساد الإداري والاستبداد. فالموظف المدني وعنصر الأمن كلاهما في خدمة المواطن لا العكس، وكلاهما يستمد شرعية وجوده في منصبه من ثقة المواطن وضرائبه ودعمه للمؤسسة التي ينتمي إليها. وفي سوريا التي عانت لعقود من ثقافة الاستبداد التي جعلت من الموظف الحكومي وعنصر الأمن أداة للترهيب لا للخدمة، يكتسب هذا الملف أهمية استثنائية. فكثير من السوريين ما يزالون يحملون في ذاكرتهم صور مراكز الاحتجاز والتعذيب والإهانة التي مارسها النظام المخلوع بحق السوريين، وهو ما يجعل أي تجاوز في التعامل مع المواطن اليوم أكثر حساسية وأكثر إيلاما مما قد يكون في سياق آخر. فاحترام المواطن ليس منة أو تفضلا من الموظف أو عنصر الأمن، بل هو واجب مهني وقانوني وأخلاقي في آن واحد. والدولة الصحية لا تقاس فقط بمدى قدرتها على تطبيق القانون، بل بمدى قدرتها على ضمان أن يعامل كل مواطن بكرامة واحترام بصرف النظر عن منصبه أو انتمائه أو حتى وضعه الاجتماعي. وفي هذا السياق رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين تداولوا مقطعا يظهر تعرض أحد سكان حي المزة في دمشق لما وصفه بتجاوز صريح من قبل أحد العناصر التابعين لمفرزة مرتبطة بمسؤول، إذ هدد بالسلاح ومنع من المرور في شارع منزله أثناء

0: إسعافه لزوجته بذريعة الأسباب الأمنية المرتبطة بخروج مسؤول من منزله وسط غموض عن هوية الجهة التي يتبع لها العنصر. نتابع.
1: الشاب هو. اي تمام. فمين هي مسؤول
2: ما بعرف شو الشاب دق عليه البطل.

0: اللي بدر مني عيطت. لان انا اخذ نفسي عن اولا معي يا خط
1: اول شيء الفكره
0: اولا انا معي يا خط
1: تمام انت شو ما شفت السياره
0: انا عم باخذ مرتي على راحت سياره
1: انت عم تشوف السياره طالعه بتوقف خمس دقائق
0: حبيبي انا مرتي اخذها على المستشفى
1: لا ما تشوف
0: بعدين عفوا انت كجاري اذا بتقلي انت عفوا
1: اخذها على المستشفى ما من هون طريق المستشفى
0: حبيبي اولا انا هون بيتي
1: اول شغلي بيتك ورا صح؟
0: ليك اول بنايه بعد طبعا
1: تمام اول شغلي ما صار لك دقيقه واقف
0: صح
1: ما فيها دقيقه
0: صح بس مشيت سياره
1: انا مشيت سياره تمام
0: مشيت سياره صح
1: المسؤول مشي
0: طيب
1: انا بدي احلل المسافه ورا
0: يا ابن الحلال يا ابن الحلال بسم الله الرحمن الرحيم قول صلي على النبي
1: اللهم صل
0: سؤال
1: صدق.
0: انت اذا قايل لي لاسباب امنيه اعطيني
1: ما لي لك لاسباب امنيه
0: انت سحبت سلاحك على جارك شو وقفتني بالحرف بالحرف عم قلت لي اذا هيك وقف وسحبت سلاحك
1: وسحبت وقلت لك رجعك كمان
0: طب إيه. انا عندي مشكله انا ما لا لا
1: بشتكي
0: لا بشتكي جاي انا عندك انا جاي عم بحكي معك
1: ايش شو بدك
0: عم بسالك لك انا بدي افهم شو التهديد
1: انت هلا شو بدك
0: انا عم بسالك
1: نحن هيك شو بدك
0: انا عم بسالك شو التهديد اللي طرحته
1: ما لك علاقه الله معك
0: فكر. شكرا جزيلا لا شكرا شكرا ودفش شكرا شكرا ممنونك يا مزوي حبيبي بيتي هون انا بيتي من 40 سنه بيتي من 40 سنه هون انا بيتي من 40 سنه حلو برافو عليك برافو
2: المقطع اثار موجه واسعه من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي وطالب كثيرون بمحاسبه كل من يتجاوز حدوده في التعامل مع المواطنين مؤكدين ان مثل هذه التصرفات لا مكان لها في سوريا الجديده ابو حمزه قال هيك حالات بدها معالجه فوريه من قبل الوزاره قبل ما تتفاقم يوسف عم يقول لازم يتعلم كيف يحكي مع العالم منيح ما مستلم شيء شغله كبيره عبد الرزاق اخر تعليق معنا على هذا الموضوع عم يقول لا يجوز التعامل بهذا الشكل مع المواطن السوري لازم العنصر يتحاسب ويتعلم كيف يحكي مع الناس تعد الماء النقية حقا انسانيا اصيلا كفلته المواثيق الدولية وأقرت به منظمة الأمم المتحدة غير أن الواقع في كثير من دول العالم ومنها سوريا يكشف عن هوة واسعة بين هذا الحق المكفول نظريا وما يعيشه الناس على أرض الواقع فالمياه النظيفة الصالحة للشرب ليست رفاهية بل ضرورة حياتية لا غنى عنها إذ تؤثر مباشرة على صحة الإنسان وعلى جودة حياته اليومية ويفضي غيابها إلى موجات من الأمراض المعوية والتلوث الذي يطول الأطفال قبل غيرهم وفي سوريا تعرضت شبكات المياه لأضرار بالغة من جراء سنوات الحرب الطويلة وباتت كثير من العائلات عاجزة عن الوثوق بالمياه المتدفقة من الصنابير مما دفع كثيرين منهم إلى الإنفاق من جيوبهم لشراء المياه المعبأة أو الاشتراك في خدمات توزيع المياه عبر الصهاريج وهي نفقات إضافية بطبيعة الحال تثقل كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية متراكمة الأزمة تتضاعف في المناطق التي دمرتها الحرب بشكل كامل حيث غابت شبكات المياه الأصلية ولم تستبدل ببنية تحتية بديلة كافية مما جعل الاعتماد على الصهاريج والمياه المعبأة واقعاً يومياً لا خيار دوريات الرقابة التموينية في ريف دمشق ضبطت ورشة غير مرخصة لتعبئة المياه في حادثة تكشف عن خطر حقيقي يتهدد صحة المواطن من جراء تداول مياه شرب مغشوشة في الأسواق دعونا نتابع
3: غير مفلتر الغطاء كامل ثم ختمها بهذه الطريقة أصبحت جديدة

خلال جولتنا الرقابية في محافظة ريف دمشق تم الدخول إلى معمل منظفات، وخلال جولتنا في المعمل تبين وجود غرفة داخل المعمل تستخدم للغش وتزوير المياه، حيث يقوم العاملون بتعبئة عدة ماركات حكومية السن وبقين والفيجي من خزان، وهذا الخزان معبأ بصهريج، وهذه الماركات طبعا تتبع لجهات حكومية حيث يتم تعبئة العبوات غير الصالحة والمستخدمة سابقا من نفس الخزان بهدف الاستفادة من بيعها والاستفادة من فارق السعر. فطبعا تعبئة المياه بهذه الطريقة تضر

0: بصحة المواطنين، وخاصة من يوصف لهم استخدام هذه المياه المفلترة تحديدا. تم إجراء اللازم بكتابة الضبط وتشميع الورشة واتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة البضاعة.
1: قضية ضبط ورشة التعبئة المغشوشة أثارت موجة واسعة من القلق والاستنكار على وسائل التواصل، وطالب كثيرون بتشديد الرقابة على شبكات المياه ومحطات التعبئة ومحاسبة كل من يتلاعب بصحة المواطنين. نأخذ أول تعليق معنا على هذا الموضوع من حساب خالد، يقول: حتى المياه فيها غش، لا حول الله، شو صاير بالبلد؟ ساندي عم تقول: من هالشي صابني جرثومة معدة، بيقول لي الدكتور مي ملوسة، حسبي الله ونعم الوكيل. لؤي عم يقول: عن جد مغشوشة، عم نشرب منها ومعدتنا عم توجعنا منها، والمريض شو يعمل بحاله؟

تعد جائزة نوبل للأداب من أرفع الجوائز الأدبية في العالم، وتستقطب كل عام اهتماما واسعا من الأوساط الثقافية والأدبية حول العالم، إذ يترقب الملايين إعلان الفائز في أجواء من التشويق والتساؤل. وفي كل دورة تنبعث من جديد نقاشات عن أسماء المرشحين، وما إذا كانت الجائزة تعكس تنوع الأدب العالمي بحق أم تنحاز إلى توجهات بعينها. ولعل أكثر هذه الأسماء إثارة للجدل هو الشاعر السوري علي أحمد سعيد إسبر الملقب بأدونيس، الذي يرشح بانتظام منذ عقود من دون أن يفوز. وفي هذا العام وبعد طول انتظار لم يفز أدونيس بنوبل للأداب مجددا، إذ آلت الجائزة في هذا العام للشاعر والكاتبة الكندية آن كارسون، التي أشادت بها الأكاديمية السويدية لأعمالها الجريئة المبتكرة. وفي كل عام يطفو معه اسم أدونيس، يعود السوريون إلى استحضار مواقفه خلال الثورة، ولا سيما رسالته الشهيرة عام 2011 إلى سيده الرئيس بشار الأسد، في وقت كان فيه الأسد يقصف المدن ويملأ المعتقلات. وتبقى هذه الرسالة وصمة يستعيدها كثير من السوريين كلما ذكر اسم أدونيس ونوبل في جملة واحدة، فيرسمون تلك الابتسامة الساخرة اللا إرادية التي باتت طقسا سنويا متجددا. وكالعادة أشعل إعلان نوبل للأداب ومعه اسم أدونيس موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استعاد كثير من السوريين مواقفه من الثورة ورسموا تلك الابتسامة السنوية المعتادة في انتظار العام القادم. عبد الله، كل الناس يتعلموا من أخطائهم إلا محبي أدونيس وجمهور برشلونة. محمد صالح يقول هذا عيد سنوي موجود من قبل ما أنا أنولد، لأنه أدونيس يرشح منذ عرف أو عرف الإنسان الكلام. آخر تعليق من صدام عم يقول من يطرد الجواز والألقاب لا يستحق شيئا، سواء كان أدونيس أو غيره. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر انتشار قوى الأمن الداخلي في ساحة السلام وسط مدينة الحسكة لتأمين فعالية رفع العلم السوري في مشهد يعكس الحضور الأمني الداعم لهذه اللحظة الرمزية في المدينة. نتابع.

0: في مشهد مؤثر يختزل معنى العودة، عبر أهالي مدينة رأس العين بريف الحسكة، عبروا عن فرحتهم بالعودة إلى منازلهم بعد سنوات من النزوح، وكان لسان حالهم يقول: فرحتنا ما بنعطيها لحدا. وتابع.
1: شعورنا نريد نرجع على بيوتنا، على اقواعينا، على كفي. صحيح زينين ومعاملتهم زينه معانا، بس كل شيء زين، بس اما نريد اخرا نرجع على بيوتنا، نريد بلدنا، نريد قاعنا، نريد ارضنا، ولا يكفي، ملينا، عجزنا. اللي جانا شتاء، وشتاء ظالم، لا صوبه لا شيء، هلكنا.
2: صارنا 8 سنين والحمد لله وضعنا حيل زين ومبسوطين. رجعتنا الاهل والاقارب كلياتنا لمنطقه العريشه. طبعا عانينا كثير والحمد لله الله فرج علينا مساعدتكم ومساعده المنظمات والدوله بنفس الوقت، نشكرها على التعاون. فلذلك فرحتنا ما نطيها حدا ونشكركم جميعا.
3: صار لنا بهالمخيم 7 سنوات واليوم راجعين على قرانا، على مناطقنا. الفرحة طبعا كبيرة حيل وشعورنا لا يوصف.
4: وراجعين الى بلادنا طبعا فرحانين اكيد باقتراب وطننا وارضنا وبيوتنا، ونشكر كل من ساهم بترجيعنا الى بلادنا، وندعو كل المسؤولين انه بس يكون امان وامن هناك، واستقرار ان شاء الله يكون، وان شاء الله ما يظل واحد ما يرجع الى وطنه والى بلده ويستقر البلد ان شاء الله. وندعو من الله سبحانه وتعالى اللي كتبوا عين الحمد لله على كل الحال، ولكن راجعين الحمد لله على بلدنا ومطمئنين.
0: في مشهد يجمع بين البراءة والمسؤولية المبكرة، وثق أحد المواطنين طفلا في أحد شوارع إدلب يجمع بين الدراسة والعمل إلى جانب والده، معبرا بعفوية عن سبب ذلك: بساعد أبوي بالشغل. نتابع.
5: ما شاء الله، عم تدرس؟
6: إيه والله.
5: عم تدرس تشتغل؟
6: إيه، بساعد أبوي بالشغل. أنا بعدين درس بحفظ قرآن كمان.
5: ما شاء الله عليك. صف شو أنت؟
6: صف سادس.
5: الله يوفقك. ايمتى عم تحل على البيت؟
6: والله حسب،
5: بدك تنفق الخضرة، ما بتلحق تدرس بالبيت، فبتدرس هون بالشارع مع ابوك ضمن الشغل. ما شاء الله.
0: وصلنا واياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها

0: رأيك بمسار العدالة الاقتصادية؟
1: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ممنوع اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء يعني، لو بتعرفه لو بيعز عليك ما في ممنوع خلص انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا بس انا ماني متوقع انه اشوف هالشيء يعني اللي راح اشوفه. من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله يعني شوف ناس بشر مثلك مثله شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

حين نتحدث عن الأرقام يبدو المشهد الاقتصادي في سوريا أكثر إشراقاً، نمو اقتصادي يتجاوز 11% وفق الحكومة السورية وأكثر من 10% بحسب صندوق النقد الدولي. لكن خلف هذه المؤشرات تكشف وزارة المالية عن عجز يقارب المليار دولار، في حين يعيش نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة. فكيف تجتمع هذه الأرقام في اقتصاد واحد؟ وبعيداً عن هذه الأرقام، هناك تحديات في التفاصيل الحياة اليومية، طوابير أمام الصرافات وموظفون ومتقاعدون ينتظرون لساعات للحصول على رواتبهم. فبين أرقام النمو المرتفعة وطوابير الصرافات الطويلة، أين الحقيقة؟ هذا ما سنناقشه اليوم في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة بأبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. وقعت وزارتا الأشغال العامة والإسكان والسياحة اتفاقاً إطارياً مع شركة إيجل هيلز الإماراتية لتطوير مشروعات عمرانية وسياحية في دمشق واللاذقية. وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن الاتفاق يمثل خطوة عملية ضمن مسار إعادة الإعمار، ويسهم في معالجة تحديات السكن وتحفيز النمو الاقتصادي. بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عبار أن المشاريع المزمع تنفيذها ستوفر مساكن وخدمات وفرص عمل، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار في سوريا. بحث وفد مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوة رسلان مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

في نيويورك الجوانب الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخدام حساب المصرف المركزي السوري لدى البنك وآليات تنفيذ العمليات المصرفية المرتبطة به. كما ناقش الجانبان المسائل القانونية للعلاقات المصرفية الثنائية، في حين استعرض الوفد السوري أبرز التطورات المؤسسية والتنظيمية وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سياق متصل، وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بلعمة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، وتشمل المذكرة التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية والشمول المالي، بما يدعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته. كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي خلال مشاركته في منتدى Energy Intelligence 2026 في لندن أن أعمال إنشاء خط لنقل النفط العراقي إلى الساحل السوري قد تنطلق خلال الربع الأول من عام 2027، مشيرا إلى أن المشروع دخل مرحلة التصميم الهندسي الأولي بالتوازي مع تجهيز ميناء بانياس لاستقبال النفط الخام العراقي. وأضاف قبلاوي أن المشروع يهدف إلى إعادة تفعيل مسار تصدير النفط العراقي عبر موانئ البحر المتوسط، موضحا أن سوريا تستورد حاليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا مقابل إنتاج محلي يقارب 9 ملايين متر مكعب. وأكد قبلاوي أن مشاريع التوسع في قطاع الكهرباء سترفع الاحتياجات الغازية خلال السنوات المقبلة.

0: توقعت وزارة المالية السورية أن يتجاوز النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 11%، في حين توقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو بأكثر من 10% خلال عام 2026، في مؤشرات تعكس تحسناً في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية. لكن هذه المؤشرات بطبيعة الحال لا تعطي الصورة الكاملة، حيث كشف تقرير الأداء الفعلي الصادر عن وزارة المالية عن عجز مالي قارب مليار دولار خلال النصف الأول من العام، ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات ترشيد الإنفاق وضبط النفقات العامة. لكن التحديات لا تقتصر على الأرقام في الموازنة فقط، فبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 15,600,000 شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، في حين يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن 13 مليون شخص وأكثر يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط المعيشية رغم المؤشرات للنمو الاقتصادي، وتظهر هذه الضغوط بشكل واضح أكبر عند مقارنة الأجور بتكاليف المعيشة. ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي، ارتفعت كلفة سلة الإنفاق الدنيا بأكثر من 30% على أساس سنوي حتى حزيران 2026، في حين لا يغطي الحد الأدنى للأجور سوى 47% من قيمة هذه السلة. وبين نمو اقتصادي يتجاوز 11% وعجز مالي يقارب مليار دولار وملايين السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات، تبقى المفارقة الأساسية هي مدى انعكاس هذا النمو على حياة المواطنين ومستويات معيشتهم. فأين ستذهب ثمار هذا النمو الاقتصادي؟ ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي دكتور علي محمد. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني هناك الكثير من الأرقام التي تم الحديث عنها وكشفت مؤخرا، سواء بالموازنة بالعجز، وأيضا حتى يعني لاحقا تم هناك الإعلان عن عمليات ترشيد للإنفاق. بس خلينا نشرح أكثر للمواطن اللي ما بيعرف، ما هي أسباب هذا الترشيد يعني برأيك؟
1: بداية مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن يعني الحديث عن النمو الاقتصادي هو حديث مبني عن دراسة وتوقع لما سيكون عليه الناتج المحلي الإجمالي، والموضوع المتعلق بعجز الموازنة هو بناء على توقعات موازنة العام 2026. اليوم الحكومة أخذت قرار بترشيد الإنفاق العام. هذا الترشيد أعتقد مرده إلى أن هناك تسارع في الإنفاق العام مقابل وتيرة مخفضة إلى حد ما في الإيرادات العامة للدولة، وبالتالي نحن قد نكون أمام تحقيق العجز المخطط له اللي هو 1.8 مليار دولار نهاية العام 2026، وقد يكون أكثر من ذلك. ليش؟ نصف الأول عام 2026 شهدنا عجز مقدار مليار، وبالتالي خلال نصف الثاني يعني نحن محددين ب 800 مليون، لكن مع تسارع ما يحدث عالميا ومع التضخم الحاصل داخل سوريا وخارج سوريا، لا سيما موضوع الطاقة والمواد الغذائية وغيره، صحيح، ربما ستتزايد النفقات الحكومية بشكل كبير. بدي أضرب مثال على برميل النفط اللي ارتفع 70% من بداية العام لتقريبا شهر 8. بالتالي نحن أمام تزايد في الإنفاق العام. هذا الإنفاق قد يكون أكبر بكثير، وبالتالي نكون في مكان بعجوزات أكبر بكثير من 1.8.
0: طب كمان بنرجع لأرقام النمو بالنسبة ل 11% هاي التوقعات، كما فينا نشرح شوي أنه إذا ارتفاع النمو هو لا يعني بطبيعة الحال يعني أنه الناس رح يصير عندها أموال أكثر أو أعمال بشكل صحيح. أكبر ممكن نشرح أكثر ماذا يعني كلمة النمو؟
1: هلا النمو بشكل عام كإجراء أو كاحتساب اقتصادي لمتغير الناتج المحلي الإجمالي، اليوم لنفرض أن الناتج 30 مليار دولار نتوقع أن يصبح 33، فحسبنا النمو هي عبارة عن 10%. لكن هل 33 مليار ستؤثر بشكل كبير على المواطن العادي؟ كنسبة نظرية نعم، كل ما زاد الناتج المحلي الإجمالي يزداد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هل سيحصل عليها بشكل فعلي؟ أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تطور القطاعات المختلفة التي قد أستفيد منها بشكل أو بآخر. هي أول شيء. الشيء الثاني أنه تطور الاقتصاد هو بينعكس إيجابا على معدل التضخم، على توفر الخدمات، على توفر المعروض من السلع، وبالتالي على سعر صرف الليرة السوري، فأنا بستفيد من هاي الناحية، فبالتالي هاي الفائدة بشكل أساسي. موضوع يعني موضوع ليش توقعنا هذا او توقعت الحكومه لانه هي ارقام رسميه بالنهايه
0: صحيح.
1: هي توقعت من وفورات وزياده في القطاع الزراعي على سبيل المثال نتيجه موسم الامطار الماضي، نتيجه زياده انتاج القمح، نتيجه انتاج زياده الانتاج ببعض المحاصيل الزراعيه. امر جيد، القطاع الزراعي مهم جدا للاقتصاد الوطني، خاصه سوريا هو ربع الناتج المحلي، لكن يشغل عماله لكن ليست بالعماله الكبيره. بس بشكل عام من يشتغل بهذا القطاع اكيد سيستفيد. ليش؟ لانه بالنهايه عم بيزيد دخله الفردي.
0: صحيح.
1: لكن اذا اجينا لقطاعات اخرى، النفط والغاز مثلا وغيره، هاي فينا نسميها من القطاعات ليست كثيفه العماله. بالتالي سيكون استفاده للناتج بشكل عام وللموازنات من خلال الإيرادات التي ستتحقق، لكن الانعكاس الفوري على الفرد أعتقد أنه يحتاج إلى وقت، مثل ما هلا حكيت من شوي، تطور كل القطاعات هو اللي بيلعب دور بشكل أساسي.
0: يعني ما زلنا نسمع أيضا من تقارير الأمم المتحدة أنه هناك فقر كبير في سوريا وازدياد في طبقة الفقر. مع الزيادات الأخيرة التي أصدرت للرواتب، برأيك إلى أي مدى نحن نحتاج زيادات إضافية لتخطي عتبة الفقر؟
1: عتبة الفقر بسوريا طبعا يعني من سنوات، وبالأخير آخر يعني بعض الأحصاءات سواء الأمم المتحدة أو شيء بتحكي عن 90%.
0: نعم.
1: أكيد هناك فقر مدقع، وهناك حد أدنى وهناك حد أعلى. كل الزيادات التي حصلت وإن كان لها دور إيجابي على صعيد موظف القطاع العام، هون بدنا نحدد، نحن عم نحكي قطاع عام ربما لا يتجاوز،
0: وهو الذي يشمل يعني النسبة الأكبر من الموظفين
1: بصراحة. نعم يعني، بس إذا بدنا نشمله على نسبه على إجمالي السكان، فنحن عم نحكي عن 1 مليون موظف من أصل 25 مليون، فبالتالي المقاربة أعتقد هون لازم تكون نعطي كل ذي حق حقه كما يقال. فبالتالي زيادة الرواتب للقطاع العام جيدة، زاد الطلب بشكل عام في الأسواق، ممكن هذا الإنفاق الحكومي وحسب صندوق النقد طبعا عم بيكون له دور بزيادة الإنتاج، لأنه أنت لما بيزيد الطلب بشكل فعلي بالأسواق رح يزيد الإنتاج وبالتالي رح يرتفع الناتج المحلي. لكن اليوم هل تكفي هذه الزيادات؟ بكل تأكيد مع معدلات التضخم الموجودة اليوم في السوق، وسواء داخلية بسبب إجراءات داخلية أو بسبب طبيعة الاقتصاد السوري أو بسبب الصدمات الخارجية اللي عم نتعرض لها، تضخم للأسف عم يبتلع أي زيادة اسمية بالرواتب أو زيادة اسمية بالناتج المحلي الإجمالي. يعني اليوم كل ما زاد الناتج المحلي الإجمالي لكن التضخم يرتفع، فبالتالي الناتج ما حيكون الحقيقي، ما حيكون مؤثر، وبالتالي القوة الشرائية رح تنخفض، لازم هي ترتفع مع زيادة الناتج. فبالتالي بصراحة نتطلب يعني يتطلب الواقع السوري زيادات أكثر في الإيرادات في الرواتب والأجور، لكن هي مقرونة بزيادة الإيرادات. من أين ستأتي الحكومة بإيرادات قادرة أن تقوم بتوجيهها بالإنفاق؟

0: نسمع هناك إيرادات تأتي إلى الحكومة السورية، سواء من تصدير بعض المواد بدأت بالتصدير، سواء بتصدير أيضا النفط، يعني الضرائب النفط العراقي الذي يمر عبر سوريا للترانزيت. يعني هناك العديد من الإيرادات، هل برأيك هو ضعف الإيرادات هو المشكلة أم توزيعه؟
1: بالدرجة الأولى ضعف الإيرادات. اليوم وإن قلنا أن عجلة التعافي الجزئية بدأت في سوريا، لكنها ما تزال تبقى جزئية. إذا بدنا نحكي عن النفط والغاز، إيرادات النفط والغاز متى بدأت تدخل الموازنة العامة؟ بحسب تصريحات حكومية بشهر أيار، وبالتالي لسه ما في إيرادات بمعنى الكلمة. رسوم الترانزيت للشاحنات العراقية بغض النظر إن كانت 1000 أو 2000 شاحن، ما في رقم دقيق، لكن إذا بنجي بنحسبها بالورقة والقلم وبحسب مع يعني معايير العالمية شو بتاخد رسم ترانزيت، ربما من دولار إلى دولارين للبرميل، فنحن أمام 100 أو 150 مليون دولار بالسنة. فبالتالي المبلغ صغير. هلأ واحد بيسمع شو 150، رح أخذها لجانب تاني. اليوم سوريا بتستهلك وبتصرف غاز ب 140 مليون دولار، فبالتالي الترانزيت سنة بيغطي لي شهر غاز. وما فينا ننسى أن النفقات عم تتزايد الحكومة السورية، يعني اليوم من شهر آب منذ شهرين توقفت المنحة القطرية لتمويل الغاز الأذربيجاني.
0: صحيح.
1: فبالتالي هذه مشكلة. اليوم لدينا نحن 5.3 مليون متر مكعب من الغاز يتم استيراده عبر الخط من أذربيجان، أصبح مدفوع من قبل الدولة. وشفنا شو صار بموضوع المشتقات النفطية منذ نحو تقريبا أسبوعين أو ثلاثة، والعجز الموجود لدينا، يعني بدنا حوالي 200,000 برميل. فبالتالي النفقات كبيرة اليوم، رغم أنه عم ينحكى عن شوية إيرادات من هون ومن هون، لكن كمان إذا نرجع لموازنة نصف الأول عام 2026 نلاحظ أنه أغلب الإيرادات هي عم تكون رسوم جمركية وليست ضرائب. بالتالي النشاط الاقتصادي هذا بيعطيك مؤشر النشاط الاقتصادي ما يزال دون تعافي كبير. حصيلة الضرائب من هذا النشاط عم تكون متواضعة. بظن هذا الموضوع بصراحة يحتاج إلى يعني عمل كبير خلال ما تبقى من هذا العام والعام القادم.
0: طيب عندي سؤال بخصوص التضخم، أرقام التضخم لدينا مرتفعة وهي عالمية، لكن أمريكا على وجه التحديد لديها أدوات ل يعني ضبط التضخم. بسوريا ما هي الأدوات التي لدينا؟
1: أبرز أداة لتضبط التضخم
0: بأي رفع بلد؟ الفائدة.
1: بصراحة رفع الفائدة أكيد بيلعب دور.
0: تمام.
1: أكيد. لكن نحن قطاع المصرفي اليوم ما يزال متواضع. يعني قطاع المصرفي اليوم كمان غير هذا النقطة هلا برجع لها. حتى القطاع المصرفي اليوم ما في عم بيمول مشاريع متوسطة أو صغيرة اللي هي بتوظف عمالة. حتى نقول إنه هي المشاريع كثيفة العمالة عم بتوظف ناس، عم بتزيد الدخول لهدول الناس، وبالتالي عم تنخفض نسب الفقر. فكمان هي نقطة كتير مهمة، ونحن بانتظار تقرير أوليفر وايمان وكل هاي الشركات ممكن تصير. نرجع لفكرة التضخم اليوم بسوريا، اللي للأسف يعني ما في شيء ممكن يحكمه غير أن احنا الإنتاجنا وناتجنا المحلي يكون عم يتسارع بوتيرة أسرع. ما بدنا نرجع ونحكي بتقارير الأمم المتحدة التي كانت متشائمة للناتج المحلي الإجمالي وقالت بده أعوام حتى يعود، يعني 55 عام إذا ضل بنفس الوتيرة. اليوم هذا الحديث عن 10% هو جيد، لكن بهمنا بشكل أساسي يكون من كافة القطاعات التي يمكن أن تستدام. يعني ما فيني أن أضل أقول إيراداتي زادت مثلا إذا بدي أرجع الإيرادات بسبب رخصة اتصالات، هي عبارة عن رسم عابر يعني. أما اليوم زيادة الإنتاج سواء بالقطاع الزراعي أو الصناعي أو الإنتاجي هو مهم. الصادرات اللي حضرتك تفضلتي فيها من شوي، أوكي في الحديث بين 1 مليار إلى 2 مليار دولار، لكن هي الصادرات ما تزال متواضعة لأنه الإنتاج متواضع. كل ما زادت الصادرات أكيد رح يزيد ضرائب ورح يصير في زيادة بالإنتاج للاكتفاء الذاتي. بالمقابل عندنا مستوردات ضخمة جدا، سواء كنا نتحدث عن مستوردات استهلاكية وكمالية أي غير استهلاكية. ذلك الإنتاج هو الحل الوحيد للحالة السورية اليوم، لأنه القطاع المصرفي ضعيف. رفعنا الفوائد أو مرفعنا الفوائد أعتقد سيكون له تأثير، لكن الادخار في سوريا ضعيف. بدنا نرجع قديش في ادخار بالمجتمع، فهو ضعيف نتيجة ضعف القدرة الشرائية. والقطاع المصرفي يحتاج إلى ثقة من قبل المواطنين. يعني الإجراءات من حوالي 7 أو 8 سنوات بالقطاع المصرفي جعلت البعض ينفر من هذا القطاع.
0: صحيح.
1: لا سيما فيما يتعلق بالسحب وغيره، وهذه قضية
0: يعني برأيك السوريين أنفقوا جميع مدخراتهم؟
1: نأمل أن يكون هناك البعض لديه أيضا مدخرات، لكن نعم أعتقد أن حالة الإنفاق كبيرة جدا خلال السنوات الماضية.
0: نعم. شكرا لك دكتور علي محمد على هذه الإضافة والمشاركة معنا في الراصد الاقتصادي.
1: شكرا لكم.

0: في سوريا المشكلة لم تعد كم يبلغ الراتب، بل كيف يمكن الحصول عليه أيضاً أمام الصرافات الآلية. ساعات من الانتظار وطوابير لا تنتهي، وأجهزة صراف لا تكفي آلاف الموظفين والمتقاعدين، وأحياناً تكون معطلة. فلماذا يتكرر هذا المشهد شهراً بعد شهر؟ وأين تكمن العقدة الحقيقية؟ نبدأ من الشارع السوري ونتابع رأيه في هذا التقرير.
1: هلا بالفتره هاي ايه والله افضل من قبل. قبل كان في صعوبه، كان يعني في ازدحام في كذا. هلا لا، صار توزع الرواتب على يعني فترات. الفتره الاولى كان مثل يعني 30 الشهر مثلا التامينات الاجتماعيه، البريد الكذا. هلا بعد 6 شهر صار عسكريين وتامين ومعاش. في مشكله عندنا يعني اللي هي طبعا مو مفعله كل الصرافات، يعني في مناطق ما فعل فيها الصراف.
2: اول شيء عجقه كثير مو طبيعيه، وخاصة بأول الشهر يعني بنيجي بتسحبي وخصصونا مبالغ صغيرة، يعني ما عم نقدر كمان نسحب مبلغ كبير. مثلا المصرف التجاري يكون له قوات، يعني مثلا بابتوما بالزبلطاني بالمزة حتى بريف دمشق،
3: ومثلا عم يطلع الراتب واحد الشهر ما عم نسلمه لعشرة شهر بسبب العجقة والضغط الزيادة. ونتمنى نشوف صراحة نحل هذا الموضوع، يعني كتير عم نشوف صعوبة صراحة. أشوف له مثلا يكون إذا في صراف بأكثر من منطقة مو بس بساعة المحافظة، هيك رح يكون في إنه العجقة أقل والعالم تسلم بسرعة المصاري. وأنت تعرف يعني وضع البلد كيف صار، والعالم فعليا محتاجة المصاري.
4: هلا بعد العملة الجديدة لا تمام، فالعملة صارت إنه هلا السحبة صارت 1.5 مليون، يعني بطاقة معك 1.5 مليون تسحبي وتضلي ماشية. قديما إيه على المصاري القديمة نعم كان في معاناة، لأنه كان 200 200 200 200، فثلاث مرات لا تسحبي، كان يصير ازدحام كتير. يعني من يعني الحمد لله حتى اللي قدامك المواطنين كلهم مرتاحين بيسحبوا بسهولة ويضلوا طالعين. فالمصرف أحيانا بيضل 7-8 المساء فاتح هون بالصالة تمام، والحمد لله بالنسبة لي شايف الأمور كلها بخير الحمد لله، إن شاء الله دائما يضلوا بخير.
0: وللحديث أكثر عن هذا الأمر يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ إبراهيم العيسى، وهو خبير في الاستراتيجيات المالية. أهلا وسهلا بكم أستاذ إبراهيم. يعني رأينا بالتقرير هناك آراء متفاوتة، يبدو بحسب المنطقة أو بحسب المناطق يوجد اكتظاظ وازدحام على الصرافات، لكن برأيكم كخبير مالي ما هو سبب وجود هذه الازدحامات في سوريا؟
5: للأمانة هي مشكلة المصارف بشكل عام بسوريا هي بنية تحتية متكاملة، ما فينا ننظر إليها كصراف كجهاز فقط، احنا بنحكي عن منظومة مصارف بشكل عام. هذه المصارف هي قديمة للأمانة، بحاجة إلى تطوير وتحديث كبنية تحتية بشكل متكامل. اليوم المواطن احنا عملنا توطين للمال عن طريق تحويله من نظام ورقي إلى نظام مصرفي خلينا نقول. لكن المشكلة الرئيسية هي اليوم وين عم تجي كمواطن عم يحاول قدر المستطاع. هو ما بيهمه كرقم، بيهمه مال نقدي
0: كاش.
5: فهو التعامل اليوم بالسوق للأمانة للأسف ما زال يتعامل بالشكل النقدي. ما انتقلنا للمرحلة خلينا نقول الدفع الإلكتروني خلينا نسميه. هاي المشكلة اللي عم يعاني منها ممكن تكون لما يكون عندنا مثلا عدد أجهزة محدودة تواجدة بأماكن محددة فقط، عدم توزيعها بشكل منظم وعدم توزيعها بشكل يلبي احتياجات المنطقة. يعني اليوم انا هاي المنطقه في عدد ازدحام كبير، مفروض اقدمها بعدد اكبر
0: صحيح،
5: اوزع بشكل تفصيلي موزع بيوجب بيانات محدده تدرس حجم الضغط الموجود. ولما يكون عندي نقص في السيوله المتواجده موجوده في هذه الصرافات طبيعي راح نلاقي هالازدحامات. لكن احنا لازم ما ننظر كجهاز، قلنا لك كجهاز هو جهاز صراف فقط. احنا لازم ننظر الى المنظومه بشكل كامل، لازم نسعى إلى تطويره وتحديثه.
0: نعم، أنا أريد أن أسألك سؤال مهم جدا، هو موضوع الثقة بالمصارف. كيف يمكن أن نبني هذه الثقة بين العملاء أو المواطنين والبنوك الموجودة في الوقت الحالي؟
5: للأمانة هي مشكلة قديمة، ما هي جديدة. المصارف كانت محدودة العدد خلينا نقول. المصارف الحديثة والبنوك الحديثة ما حدا دخل. ما زالت الموجودة البنوك القديمة، فينا نقول بنكين 3-4 آخر شيء هنا يعتبروا بنك واحد خلينا نسميه. فإحنا لازم نستقطب قدر المستطاع بنوك حديثة تدخل على السوق استثمارية، تفتح قنوات تواصل جديدة، تفتح أنظمة الدفع حديثة، نظام بنكي حديث متكامل من إلى هون. الإنسان لما بيجي بيصير عنده ثقافة كمان الدفع الإلكتروني، بصير هو تلقائيا ما عاد بحاجة إلى المال كورق.
0: الكاش هي بكل دول العالم فعليا ما بقى في استخدام للكاش.
5: طبيعي طبعا.
0: طب أنا حابة أسألك موضوع دخول البنوك الجديدة، هل اسم البنك ويعني انه يكون معروف خارج سوريا يربط موضوع الثقة عند المواطن؟
5: بالتأكيد. اليوم البنوك صار إلى سلسلة خلينا نسميها بين الدول، فالبنك لما يكون معروف وإله سي في منتشر بباقي الدول، تلقائي أنت كمواطن أكيد راح يكون عندك ثقة فيه. وأنت اليوم من تحطي مصاريك أو المبلغ اللي إليك، بس خلينا نقول رواتب سواء قطاع خاص أو قطاع عام، وصار نظام الدفع كله عن طريق هذه البنوك، وأنت بأي وقت ممكن تسحب مصاري اللي بدك إياها، ممكن تدفعي عن طريقها بالمولات ولا بالمراكز التجارية وتغطي خدماتك واحتياجاتك اليومية، فأنت طبيعي راح يكون عندك ثقة.
0: طب هناك انتشار أيضا بما يسمى ديجيتال بانكينج، يعني لا يوجد بنك بصرح أصلي موجود على الأرض، لكن هو موجود كديجيتال. أتوقع نحن بسوريا لسه هاي العملية أو هاي الفكرة غير موجودة، هل برأيك ممكن أنه تسرع إذا دخلت الديجيتال بانكينج أكثر من وجود البنوك الحقيقية يعني موجودة بفروعها؟
5: هي لما هي لازم تكون موجودة خلينا نقول، ولكن بشكل موثوق وآمن. خلينا نكون بشكل دقيق، لأن اليوم أنا كمان مو أي وسيلة ممكن أدفع عن طريقة إذا ما فيها موثوقية، خلينا نقول ما في تكون أنظمة حماية وأمان عالية الدقة فيها، أنا ما راح أقدر أحط مصاري عدم المؤاخذة وحط فيها. ممكن أستخدمها لغطي احتياجاتي اليومية، لكن بتكون بمبالغ محدودة، ما راح تكون مبالغ كبيرة. هاي الأنظمة إذا كانت مراقبة من طريق الدولة وموثوقة ممكن طبعا تشيل حلم كتير كبير. اليوم أنت كبنوك خلينا نقول بالعالم الخارجي، باقي الدول اليوم حتى اليوم بطاقة الكرت ما عاد استخدمناها، صرنا نستخدم الموبايل. فاليوم احنا الدفع صار عن طريق الموبايل، يعني حتى بطاقة البنك ما عاد شلناها. فنظام الدفع الإلكتروني جدا مفيد وجدا مريح. انا اليوم ما عاد استخدم الكاش، بكل بساطة سرقت مني البطاقة دقيقتين بتصل على الهاتف بحول الرقم بلغية بوقفها، موبايلي راح كمان ما عندي إشكالية، بتواصل مع أقرب فرع للمركز المصرف بوقف حسابي. فأنا حتى نظام السرقة خلصت منه. لكن بالتوازي لازم يكون في ثقافة وعي لهذا الأمر، مو بيوم وليلة راح يكون، راح يكون أمر بشكل تدريجي. خلينا نقول التوعية للناس، وبنفس الوقت دخول تدريجي لبنوك حديثة، أنظمة الدفع الحديث اللي عم تحكي فيها أنت مثل الشام كاش خلينا نقول. اليوم الشام كاش شايل للأمانة تغطية احتياجات كتير كبيرة لدى الناس. لقوا الناس آلية سهولة بالتعامل. يعني اليوم أنا اليوم راتبي ما عم أحصل عليه كاش، عم استبديل عنه عن طريق الشام كاش. الشام كاش عم حل أزمة واللي يقول لفترة محددة خلينا نقول. ما بشكل كامل. ما زال في عنه شوي ضعف ثغرات. خلينا نقول ثغرات. ممكن شوي يصير في ثقة أكثر لما تكون شام كاش تعمل إلى صرافات خاصة متوزعه بمناطق متعددة. تخدم سحب الكاش عن طريقها.
0: يعني وهنا يحل مشكلة يعاني منها المصرف المركزي والمصارف الأخرى.
5: يعني بيكون مدعم. بيكون مدعم للمصارف التجارية والعقارية. الشام كاش ممكن يكون حل. أنت اليوم بدل ما تحول الحساب المتقاعد أو الموظف إلى حساب المصرف العقاري أو التجاري وبتحكر بهالنقطة، ممكن تحول لنظام الشام كاش. شام كاش اليوم أغلب المحلات التجارية حتى صارت تتعامل فيه. يعني اليوم أنت فيك تروح على سوبر ماركت، تروح على مول، تروح على أي مركز عن طريق الشام كاش صار الدفع. يعني اليوم احتياجاتك بالكامل.
0: ما مدى إمكانية يعني النظام الحالي أو المصرف الحالي لإحداث يعني تطبيق مشابه لشام كاش يكون يقدم ذات الخدمات لكنه موثوق أكثر ومن دون ثغرات؟
5: للأمانة اليوم منظومة المصارف خلينا نقول هي ما هي بتعتمد على جهاز فقط، هي منظومة متكاملة من اتصالات إلى نظام كهرباء خلينا نقول، إلى بنية تحتية كاملة، إلى أنظمة حديثة. هاي كلها لازم تكون تطور بشكل تدريجي مع بعض. يعني إحنا ما موقف الموضوع على جهاز فقط، إحنا منظومة المصارف بشكل عام تحتاج إلى بنية تحتية كاملة متكاملة إلى تحديثها، وهذا الأمر للأمانة صعب بيكون بليل ونهار واحد، فالأمر بحاجة لأمر تدريجي. هذا الوضع للأمانة البنوك الحديثة ممكن تساعد. إذا اليوم فتحنا ثقافة دخول بنوك متعددة على الأرض، راح يصير في ثقافة المنافسة خلينا نقول نسميها. هاي المنافسة راح تخلق هذا الجو، صار راح يكون كل بنك بيحاول يقدم أحسن مميزات خدمات. وخدمات ممكن للعميل حتى يكسبه. أنا ما فيني أحكر ببنوك المصارف الدولة ولا مصارف الخاصة. اليوم إذا بتجي على الدول الخارجية خلينا نقول بالجارة التركية فرضا، اليوم مصارف والبنوك الموجودة هناك، في عندك بنوك خاصة وبنوك تابعة للدولة، حتى بنظام أسهم خلينا نسميه بين بعضهم، اليوم في منافسة واقعية وفعلية. اليوم كل بنك عم يوزع نقاط الدفع تبعه الخاصة فيه إلى كل المراكز الحيوية بالمنطقة. فالمواطن عم يلاقي احتياجاته كلها عن طريق هذا البنك عم يستخدمه. بالمقابل في حتى الميزات عم تنزل. يعني اليوم الميزات صارت الموضوع مو بس إنه كاش، أنا اليوم صار عم أدفع عن طريق الإلكترونية.

0: يوم تعاملت عن طريق هذا البنك ودفعت
1: نقاط
0: على قدر
1: وهدايا.
0: عم تجيك نقاط ذهبية وهدايا
1: نعم. طبعاً طبعاً.
0: وميزات كتير قوية
1: نعم.
0: هاي الأمور إحنا لازم تدرج عنا بشكل تدريجي ونفتح ثقافة وجود بنوك متعددة وخلي يكون في أريحية بالتعامل شوي شوي شوي راح تشيل الأزمة برأيي.
1: نعم شكرا لك أستاذ إبراهيم على هذه الإضافة والمشاركة والمعلومات القيمة.
0: شكرا لكم وفرصة سعيدة تعرفنا فيكم.
1: شكرا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والشكر موصول لفريق العمل. نلقاكم في حلقة جديدة من الراصد الاقتصادي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مساء الخير، هذه نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: قوى الأمن الداخلي تقبض على 7 من فلول النظام المخلوع خلال عملية أمنية في مصياف جنوب غرب حماة. الأمن الداخلي في الرقة يطلق حملة ضد تجار ومتعاطي المخدرات ويقبض على متورط بحوزته أكثر من 27,000 حبة مخدرة. الشيباني يلتقي توم براك في مدينة اسطنبول والجانبان يبحثان مستجدات المنطقة. تقرير للكونغرس الأمريكي يقول إن الجيش الأمريكي خسر 81 طائرة ومروحية في الحرب على إيران.

أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غربي حماة. نشرت قوى الأمن صورا تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حماة، مشيرة إلى أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع.

0: ينضم إلينا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من رفيحة. مع مساء الخير يا عراق، ما ملابسات إلقاء القبض على 7 من فلول النظام في مصيف؟
1: مساء النور محمد. يعني بالحقيقة الملابسات أو التحقيقات لم ترسل وزارة الداخلية تفاصيل كافية عن كيفية ومكان وزمان إلقاء القبض على هؤلاء الأصحاب الصرعية.

0: التي تمت الى حلول النظام بعد. الا انا اعتقد بالاشاره اليهم بانهم يعني كانوا من حلول النظام الباعد وقاموا بارتكاب جرائم حرب وتعذيب وتخريب بحق المدنيين ومزكاتهم خلال سنوات الثوره السوريه. الا انه في سياق متصل يعني هناك قصد يطلق يعني اتباعا نشرات يعني او نشروا اخبارا يعني تفيد بالقاء القبض على كل من قاصف اسماعيل، وهناك ايضا فيصل بدور الملقب بفرخ النمر، هناك ايضا يعني شاهين الشاهين. نحن لا نعرف ان كان هؤلاء من ضمن هذه العمليه من عمليات متصله من عمليات منفصله اخرى لا علاقه لها بعمليه القاء القبض على هؤلاء السبعه. هناك ايضا يعني في سياق متصل القاء القبض على شاهين الشاهين، وهو احد مؤسسي اوج الشواهين الذين كانوا يعملون تحت امره سهيل الحسني. وقام شاهين الشاهين بارتكاب جرائم حرب خصوصا في عام 2017 في ريف حماة الشرقي، تحديدا في منطقه على طريق بدر يا رقه، هناك يعني في عام 2017 في تاريخ الحام بالتحديد. وفي عام 2019 قاموا ايضا بارتكاب مجازر في تدمر وفي دير الزور في المنطقه الشرقيه. هناك ايضا محمد وغادي اسماعيل ايضا نشر وزارة الداخلية بخبر إلقاء القبض عليه، وهم أيضا من لما كانوا يدعمون إلى المخابرات الجوية وقاموا بارتكاب جرائم الحرب. فيصل بدور وآصف إسماعيل، فيصل بدور هو كما ذكرت لك هو يلقب بفرخ النمر، أيضا قام بارتكاب مجازر أو بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. آصف إسماعيل كان ينتمي إلى كان موظف وهو مساعد عسكري في معامل الدفاع، ايضا هو ممن ارتكب جرائم حرب.
1: نعم
0: يعني وزاره الداخليه لم تذكر بالتحديد ان كانوا ضمن عمليه القاء القبض على الحدود السبعه الذين القي القبض عليهم في السياق، الا انهم يعني الان نشرت دفاعا عن تلك الاقوال.
1: نعم
0: القاء القبض على هذه يعني نوعا ما تريح الاهالي الضحايا كونها يعني تفيد في مسار العداله الانتقاليه، وقد يكشفون معلومات اخرى عن جرائم اخرى ارتكبوها او عن اشخاص اخرين ارتكبوا جرائم لم يعني توصل معلومات ايضا عنهم وعن غيرهم في تلك الاونه خلال
1: شكرا
0: سنوات الثوره السوريه.
1: عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من ريف حماة. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على 4 عناصر من النظام المخلوع لتورطهم في جرائم ومجازر وانتهاكات بحق المدنيين. وذكر بيان الأمن الداخلي أن التحقيقات كشفت أن نبيل وغازي إسماعيل عملا قائدين لمجموعات ضمن ميليشيات المخابرات الجوية، وكانوا متورطين في جرائم خطف ونهب ومجازر بحق الأهالي، بينها أحداث قرية عقرب. وأضاف البيان أن السجلات أظهرت تورط الشقيقين طاهر وطلال المحمد في عمليات قمع واعتقال. قال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بعد عملية أمنية دقيقة. أضاف الأمن أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حماة وحلب، ولقب بفرخ النمر، وبقي منخرطا حتى سقوط النظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف قوات النظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع حتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد النظام المخلوع. ذكر الأمن الداخلي في بيان أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات مسلحة. وأشار البيان إلى أن شاهين متورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حماة الشرقي وعلى طريق إثري الرقة عام 2017، وقاد مجموعات مسلحة ارتكبت جرائم في تدمر وصولا إلى دير الزور. استعرضت وزارة الداخلية حصيلة أعمال إداراتها المختلفة الأمنية والميدانية والخدمية خلال شهر أيلول الماضي. وأعلنت الوزارة عبر إحصائيات نشرتها عبر معرفاتها الرسمية تمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 4 ملايين حبة كبتاجون، إضافة إلى نحو 3 أطنان وثلاثة أرباع طن من مادة الحشيش ونحو 4 كيلوغرامات من الكريستال المخدر و55 ألف حبة دوائية مخدرة، كما فككت 4 شبكات تهريب دولية. وعلى صعيد الخدمات، قدمت إدارة الخدمات الطبية في الوزارة 108,383 خدمة طبية في المستشفيات إلى جانب خدمات الرعاية النفسية والسنية، كما استخرجت الإدارة العامة للشؤون المدنية أكثر من 1,200,000 وثيقة قيد مدني، وسجلت الواقعات الأسرية في المحافظات المختلفة. وفيما يخص أمن الطرق، سيرت إدارة أمن الطرق 21,385 دورية أمنية وعالجت 1,680 هدفاً. أطلقت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الرقة حملة أمنية فجر اليوم استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة في أحياء حارة البدو والمشلب ورميلة. وذكر الأمن الداخلي في بيان أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين ومصادرة أدوات مخصصة لتعاطي المواد المخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة متجاوزي القانون. هذا وألقى فرع مكافحة المخدرات في الرقة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي القبض على متورط بحيازة المواد المخدرة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة المقبوض عليه، تجاوزت 27,000 حبة من نوع زرلام، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. ينضم إلينا عبد السلام درويش الصحفي من الرقة. أستاذ عبد السلام، مرحبا بك. إلى أين وصلت هذه الحملة ضد يعني تجارة وتعاطي المخدرات في الرقة؟
2: تحياتي لك محمد وتحياتي لكل مشاهدين تلفزيون سوريا. طبعا الحملة هي أطلقتها وزارة الداخلية بكل فروعها، واللي هي حملة سوريا بلا مخدرات. طبعا فجر اليوم كانت الحملة بعدة أحياء من مدينة الرقة، استهدفت المشلب وأيضا حي رميلة وبالإضافة لحي البدو اللي تم القبض به على أحد أكبر تجار المخدرات. طبعا حب الزلام اللي وجد هو أكثر من 22,000 حبة. طبعا الحصيلة الأولية لعدد المقبوض عليهم ضمن هذه الأحياء الثلاث هم 18 شخص من مروجين ومتعاطين، ومن التجار هم 2 والباقي هم مروجين ومتعاطين. طبعا هاي الـ يعني المتورطين بهذه المخدرات مو بس انه هم تجار ومروجين ومتعاطين، مع الاسف ايضا يعني اعتمادا بهذا الموضوع انه شكل مخطر على الاهالي، صار به تهديد بالعنف على بعض الاهالي وبعض السبي او بعض حالات التشليح او بعض حالات السرقه اللي صارت. ويعني صار هذا المكان اللي هم اليوم تم القبض عليه بهم بؤره للحراميه او يعني اللي موجودين بالمدينه اللي بده يعني يصرف المواد اللي سرقت منه، يجي على هؤلاء التجار مقابل المواد المخدره يعطيهم اياها. فهذا يعني الموضوع خلى الاهالي ان هم يتواصلون مع قوى الامن الداخلي يعني خلصونا من هذه المشكله اللي موجوده بينا يعني عندنا باحيائنا.
1: وهل ما زالت مستمره الحمله؟
2: طبعا الحمله مستمره، وان شاء الله تعالى بحسب ما اكد قوى الامن الداخلي اليوم تواصلي معهم انه الحمله مستمره ان شاء الله تعالى، حتى يعني الهدف منها هو القضاء على المخدرات في سوريا بشكل كامل إن شاء الله تعالى. طبعا هو الحد من انتشار هاي الظاهرة، على الرغم من أنه يعني صدرت بعض الأحكام القضائية على بعض

تجار يعني بعض الأحكام وصلت لثمان سنوات ولعشر سنوات، ولكن مع الأسف ما يزال البعض من التجار مستمر بهذه يعني التجارة الفاسدة اللي شكلت خطر على المجتمع بشكل

0: بكل حرفيه ومهنيه حتى ما يتم يعني المقدم الشكوى يظل بشكل سري، حتى يعني يساعد هذا الامر، يساعد حتى قوانا من الداخلي بالوصول الى كل التجار والمتعاطين.
1: شكرا لك عبد السلام درويش الصحفي من الرقه. قالت مصادر محلية إن قوات سوريا الديمقراطية أخلت القصر العدلي في المدينة تمهيدا لتسليمه إلى الحكومة السورية. وبحسب مصادر لتلفزيون سوريا فإنه من المقرر أن يبدأ دوام موظفي الحكومة في القصر العدلي الأحد المقبل.

هذا وأقيمت في ساحة السلام أمام القصر العدلي بالحسكة مراسم رفع العلم السوري. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصا إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز عن هذه الانتهاكات في الإنفوغراف التالي.

قالت وزارة الدفاع التركية إن إسرائيل تواصل نهجها العدواني من خلال مداهمات المنازل والاعتقالات التعسفية جنوبي سوريا. أضافت الوزارة إن استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل بما يعرف بخط صوفا 53 يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ومؤشرا على إصرارها على المضي قدما في سياساتها التوسعية. أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية شملت 5 سيارات بيك أب محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. قال الجيش اللبناني في بيان إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية.

الإسرائيلية لمراقبة الحدود، فيما أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس إعلانا مماثلا حول إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة سيارتين واعتقال أحد المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون.

0: التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك في مدينة اسطنبول التركية. ذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب آفاق التعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. بدوره قال براك عبر حسابه على منصة إكس إن سوريا عنصر جوهري في الشرق الأوسط، لأنها تساعد المنطقة على إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات، مؤكدا أنها تساعد المنطقة في إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات في محيطها. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير ماريت، ما الذي رشح من معلومات عن لقاء وزير الخارجية الشيباني مع توم براك؟
1: نعم، مرحبا محمد. حقيقة هذا اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك في مدينة اسطنبول التركية، طبعا يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تجري بشكل متسلسل بين الجانبين، والتي كان آخر هذه الاجتماعات لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع توم براك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية. طبعا بحسب تصريحات توم براك وبحسب ما تحدث أنه تمت مناقشة الأولويات المشتركة في التهديدات الإقليمية وفي التطورات الإقليمية الراهنة، تشير التصريحات إلى أنه تم النقاش في هذا الاجتماع عن التطورات الإقليمية الراهنة التي تحدث في الدول العربية المجاورة لسوريا، أيضا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، علما أن أهم الملفات المشتركة بين الجانبين والتي يتم عادة التطرق إلى نقاشها هو دعم سوريا في وحدة أراضيها وفي أيضا تعزيز الاستقرار، وأيضا هناك ملفات عديدة في هذا الشأن، وخاصة أن توم براك أشار إلى أن سوريا اليوم هي نقطة محورية وربما تكون جزء من الحلول في التطورات الإقليمية الراهنة التي تشهدها الدول المجاورة. أيضا عادة يعني من الملفات المشتركة التي تتم مناقشتها بين الجانبين هي ملفات مكافحة الإرهاب سواء في سوريا أو في العراق، إضافة إلى إعادة الربط الإقليمي، إعادة دعم تعافي سوريا اقتصاديا، دعم مشاريع سواء بين سوريا والعراق بدعم أمريكي وبوساطة أمريكية لإعادة ربط سوريا ولإعادة دعم تعافي سوريا ولإعادة ربط سوريا في النظام المالي العالمي، إضافة أيضا إلى مشاريع البنى التحتية التي عادة ما يتم التحدث بها في مثل هذه الاجتماعات. أيضا كان هناك اجتماع سابقا بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق وأيضا بين وزير الخارجية أسعد الشيباني في التاسع من أيلول الماضي. أيضا يعني يعتبر هذا الاجتماع اليوم هو تتم إلى الاجتماع السابق والذي بدأ بالبحث في التطورات الإقليمية أيضا في الملفات التي تتعلق بضبط وحدة سوريا وأيضا دعم استعادة الاستقرار في الأراضي السورية.
0: شكرا لك ماريا عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
2: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات،

0: هذا حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وإكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان، الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي. في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما إكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر، نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022، مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
1: أصدرت وزارة الخارجية بياناً دانت فيه الاعتداءات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي والتي استهدفت منشآت حيوية وأعياناً مدنية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة مدنيين. أكدت وزارة الخارجية أن هذه الاستهدافات وتعريض حياة المدنيين للخطر تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشكل تهديداً لأمن المملكة والمنطقة عموماً. وشدد البيان على وقوف سوريا إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها. أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألفا وطن في البحر الأسود والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم لا يزال مجهولا. وقالت الهيئة إن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة أطقمها للخطر، داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية. ناقشت لجنة المرأة والأسرة القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا المرأة السورية وتعزيز مشاركة المرأة السياسية ووصولها إلى مراكز صنع القرار. أكد اجتماع نائبات مجلس الشعب على أن قضايا المرأة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قضايا نسائية محضة، وإنما باعتبارها قضايا مجتمعية وسياسية وتشريعية واقتصادية تتقاطع مع مختلف مجالات العمل البرلماني. قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها استعادت 13

10 من مواطنيها من سوريا إلى البلاد، بينهم 6 نساء و7 أطفال. وأضافت الخارجية الأذربيجانية أن عملية الإجلاء جرت يوم الثلاثاء الفائت بعد تحديد أماكن المواطنين وهوياتهم والتأكد من جنسيتهم الأذربيجانية. وسبق أن أعلنت الوزارة في حزيران الفائت إعادة 23 مواطنا أذربيجانيا بينهم 7 نساء و16 طفلا من سوريا إلى بلادهم، وذلك في إطار إجراءات إعادة مواطنيها من مناطق الأزمات والنزاعات. عقدت اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. بحسب مراسلتنا في لبنان، فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري كلا من سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر وفاتح زعيتر، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة.

0: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي تطوير الربط الجوي بين سوريا والدول الأوروبية والمتطلبات الفنية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة النقل الجوي. شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والسويد، ذلك بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت الذي رحب بتوسع حركة النقل والربط الجوي بين سوريا وأوروبا، وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في فتح آفاق أوسع لحركة الطيران بين الجانبين. كما بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع وفد مصري إمكانية تسيير رحلات جوية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي. وقالت الهيئة إن الاجتماع بحث آفاق تطوير العلاقات في مجال الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين سوريا ومصر، مضيفة أن المباحثات شملت أيضا تطوير أطر التعاون الفني والتشغيلي ومناقشة المتطلبات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالنقل الجوي. استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عمليات نقل الفيول من مصفاة بانياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحماة بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفاة. قالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول يسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة بما يدعم استمرارية عمل المحطات. افتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين 5 و8 بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
1: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثامن ومشروع العقد الخامس لأبر المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوز البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1 مليون شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة إعادتها لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه

0: يعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
1: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها، ونفذوا وقفة أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة القرار.
2: على درعا ليش ممنوع عليهم كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين بنروح يا طيب؟ ولا كل مدير وراء ألف عيلة، والألف عيلة وين عايشين؟ كيلو بندور ب 500 ليرة، العالم باعت معينة، باعت الرايات تسدد المزارعين، تسدد الأدوات الزراعية ومش قادرين نسدد، ولاحقنا بعد نقول سكر الآبار، شمعوا الآبار، القرارات بس عندنا الدرعة، ليش؟ كل المحافظات فيه مسموح فيها الا درعا، درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
3: علينا خطه بدل ال 100 يحط لنا 50، يحط لنا 30 قبلانين. احنا
4: خطه زراعيه
3: يعني وضع ماساوي جدا، وما بيستقبل حد المحافظ، المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
5: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار، عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقولوا مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استجرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي.
1: غادرت قافلة لأكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين مخيم وشوكاني في الحسكة، ووصلت إلى منطقتها الأصلية في رأس العين. Beep.

0: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية التي لا تتوافر فيها مراكز صحية عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية. وتتضمن خدمات العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
1: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
2: أقرب مركز صحي لنا بيبعد عنا 50 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات. أقرب يعني صيدلية لنا 50 كيلومتر بتبعد عنا، والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات. كل ما تجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل أنه يكون عندنا مركز صحي بأقرب وقت.
1: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
3: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الآباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن مركز المدينة أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
1: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية يأمن سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.

0: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: تشهد أجور العمال في حلب فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعا في الحركة والأرباح. التفاصيل في التقرير التالي مع الزميل عمار مرجان من حلب.
2: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي، يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
3: اليوم المعلم عم يطالع تقريبا شيء 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف. إيش بدها تكفي أجار طريق ولا دخان ولا أكل للبيت ولا اللي عنده أولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما عم بتكفي أكل لأولاده، شرب، حفوضات لأولاده، ما بتكفي طاولة. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
2: قصة علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحة واسعة من العمال فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات. فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
4: والله أول شيء إذا بتاخذ رأي شخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى. أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي. الأجير إيش بده يشتغل ليشتغل أو العامل بالأحرى؟
3: يعني المرابح كثير بسيطة، لأن الشغل أغلبه تجاري. يعني زبون عم يجي هذا مؤاخذة بيقول لك بدي شلون من كان، بس مهم أبرك. بالتالي إنه المرابح قليلة والأجور تكون على موجب المرابح.
5: حركة الشغل ضعيفة، ونسبة لأجور العمال يعني قبل أنا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي، هلا نضل انا وشاب ثاني معي، صدق احنا الاثنين ضلينا بالمحل، ما في حركه عمل شغل يعني.
2: بين عامل يشتكي ضعف الاجور وصاحب عمل لا قدره لديه على زيادتها، تبقى المشكله في الفجوه المتسعه بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوه يدفع ثمنها العامل واسرته بشكل مباشر.
6: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة، غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور كثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة العراقية إن أكثر من 1000 لاجئ سوري من العراق عاد إلى سوريا منذ بداية العام الحالي. أشارت المفوضية إلى أن عدد السوريين الذين ما زالوا مسجلين لديها في العراق يبلغ نحو 305,000 لاجئ وطالب لجوء، مؤكدة أن عمليات العودة تجري بالتعاون مع الحكومة العراقية. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 95 فلسطينيا خلال حملة دهم بالضفة الغربية. من جانبها حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بات أداة لإضعاف قدرة الفلسطينيين على الانتفاع بأراضيهم وتوسيع السيطرة الاستيطانية عليها. أضافت الهيئة في بيان أن تركز إرهاب المستوطنين في المنطقة الممتدة بين رام الله ونابلس وسط الضفة يكشف عن ضغط متراكم على الريف الفلسطيني، يجعل الوصول إلى الأراضي وممارسة الزراعة والرعي أكثر خطورة وكلفة. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة أنصاره النازحين من جراء الحرب مع إسرائيل هذا العام. وبحسب رويترز فإن حزب الله

0: تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة نقل الأموال. وقال مسؤول في حزب الله إنه تم توفير مبلغ من المال وستعلن آلية توزيعه خلال الأيام المقبلة من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال وفق الوكالة. من جهتها نفت الولايات المتحدة صحة الأنباء عن وصول المبلغ، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن هذه الأموال غير موجودة، متهما حزب الله بمحاولة حفظ ماء الوجه عبر الترويج لروايات كاذبة بشأن تدفقات نقدية من إيران. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تنص على إرسال قوات تركية إلى أراضي دول أخرى لشن هجمات انطلاقا منها. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية المجرية في العاصمة التركية أنقرة إن اتفاقية حلف مكة ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى مساندة الدول الأعضاء في حال تعرض أي منها لهجوم. فيما يتعلق بمسار التصديق على الاتفاقية، كشف فيدان عن استكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه قدم عرضا نهائيا بشأنها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان في أقرب وقت. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات لجماعة الحوثي في مختلف الجبهات، وقالت إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح. وفي بيان للمتحدث باسم القوات الحكومية، أشار العقيد الركن ماجد عبد الله لنزيلي إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين ضمن عملية فجر اليمن التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاقها بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين. أظهر تقرير أعدته خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن ما لا يقل عن 81 طائرة ومروحية ومسيرة تابعة للجيش الأمريكي فقدت أو تعرضت لأضرار خلال العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران منذ 28 من شباط الماضي. أشار التقرير الذي جرى تحديثه خلال شهر تشرين الأول الجاري إلى أن هذا العدد قد يرتفع مع إضافة تحديثات جديدة. ذكر التقرير الذي جمع الخسائر المسجلة منذ بدء الولايات المتحدة هجومها على إيران في 28 من فبراير أن قيمة الطائرات المذكورة تبلغ 3 مليارات و3 ملايين دولار. انضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. 81 طائرة ومروحية ومسيرة أمريكية فقدت أو تضررت منذ بداية الحرب على إيران، هل وضعتنا في السياق كاملا؟
1: نعم محمد، مساء الخير. أولا يعني رقم 81 طائرة، هناك طائرات بالفعل يعني تم فقدانها، تمت خسارتها، وهناك بعض الطائرات أصابها الضرر وتم إصلاحها وعادت إلى الخدمة. من أصل 81 طائرة هناك بنفس الوقت محمد 45 طائرة من مسيرة من نوع MQ-9 ريبير، 45 طائرة فقدتها الولايات المتحدة من أصل 81 طائرة. هناك أيضا طائرة F-15، هناك 12 طائرة، ثلاثة منها يعني تدمرت أو سقطت في شهر آذار بنيران صديقة في الكويت، وواحدة سقطت فوق إيران خلال عملية إنقاذ، وثماني طائرات تضررت لحق بها الضرر وهي موجودة في الأردن، هذه عادت إلى الخدمة. إذا من أصل 12 طائرة من نوع F-15 يمكن القول أنه تم فقدان 4 طائرات و8 تضررت ثم عادت إلى

0: الخدمة بعد إصلاحها. لكن الرقم الأبرز طبعا من بين كل هذه الخسائر هو الرقم الخسائر المالية للحرب لغاية هذه اللحظة. التقرير يتحدث محمد عن مبلغ 38 مليار دولار بلغت قيمة خسائر هذه الحرب. لكن وسائل الإعلام الأمريكية ومنها محطة CNN قالت أن الرقم هو 45 مليون دولار، وهناك
1: مليار دولار.
0: تفاصيل لها على عفوا مليار دولار، وهناك تفاصيل لها علاقة تقول أن الخسائر اليومية إذا بقي مستوى القتال منخفضا، بمعنى أنه لا يوجد قتال، مجرد الجهد التشغيلي والصيانة والوجود يكلف البنتاغون ملياري دولار يوميا. ولكن في حال ارتفع التصعيد، عاد التصعيد إلى مستوى لنقل شهر تموز على سبيل المثال، فإن الرقم يرتفع إلى 3 مليارات دولار شهريا، وهي أرقام كبيرة جدا. فما بالنا إذا تخيلنا أن الأشهر تمضي شهرا وراء شهر، وهذا يعني تكلفة كبيرة جدا للاقتصاد الأمريكي. نحن نتحدث عن ملياري دولار بشكل يومي، سواء أطلقت رصاصة واحدة أم لم تطلق، يعني لمجرد التشغيل والوجود. نعم
1: وهل
0: إليك
1: لهذا
0: محمد.
1: صدى يعني في داخل الأوساط الأمريكية؟
0: بكل تأكيد يعني هذا أعضاء في الكونغرس الأمريكي طالبوا البنتاغون بمزيد من الشفافية، يعني طالبوا أيضا بأن يقوم بعضهم طالب بأن يقوم الأعضاء بزيارات بجولات ميدانية على بعض القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: نعم
0: أحد النواب قال أنه تم منعه حينما حاول أو طلب زيارة قاعة العداد في خطر على سبيل المثال. هناك يعني نوع من المطالبات بالشفافية وتزويد الكونغرس ببيانات دورية، وليس يعني ليس بشكل يعني متباعد. أعضاء الكونغرس غالبا ما يطالبون تزويدهم ببيانات شبه يعني يومية أو أسبوعية
1: تكلفة هذه
0: لوضع
1: الحرب.
0: الحرب وتكلفة هذه الحرب.
1: شكرا
0: نعم
1: لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، واصفا إيران بأنها باتت بلدا فاشلا. أضاف ترامب أن كميات النفط التي خرجت عبر مضيق هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت أي مستويات سابقة في تاريخ المضيق، متوقعا انخفاضا حادا في أسعار النفط ينعكس بدوره على أسعار سلع أخرى. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ.

0: نقطة البدء من نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع لهم؟

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات

ضربات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمى أكثر من بضعة شهور إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمى أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمى خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول نفي وزارة الإعلام ما نشرته وسائل إعلام حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، وتشديدها على أن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون من خلال القنوات الرسمية. فما حسابات دمشق في التعاون العسكري مع السعودية؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش توثيق مقتل 69 شخصا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى 162 حالة احتجاز تعسفي وأكثر من 450 عملية توغل. فما خيارات دمشق لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة جنوبية سوريا؟ أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنذهب إلى السويداء ونناقش خروج مسيرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي هناك، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم 27 الأول 2023، ورفع أعلام الاحتلال وصور رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو. فهل تعبر مظاهر تأييد الاحتلال الإسرائيلي عن موقف أهالي السويداء؟ أهلا بكم من جديد.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.

0: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وإكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان، الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما إكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022، مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات، ضيفي من واشنطن، والأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، ضيفي من إسطنبول. أرحب بكم جميعا. دكتور أحمد، دعني أبدأ معك ومن سؤال عام. تقول سوريا أن التعاون العسكري إن حصل سيكون عبر القنوات الرسمية، ما الذي يعنيه هذا التصريح؟ لأنه من الواضح أنه هو لا ينطوي على نفي مطلق لإمكانية أن يكون هناك شكل من أشكال التعاون العسكري أو أن يكون هناك وجود سوري في هذه الحرب.
2: نعم أختنا العزيزة، دعينا نعود إلى الخلف قليلا وننظر في الخبر ذاته. الخبر يقول أن المملكة العربية السعودية، وانطلاقا من أمنها القومي ولأن سوريا أيضا تعد جزءا من الأمن القومي، تريد من سوريا تقديم مقاتلين للقتال في اليمن. من حيث المبدأ التأكيد، فإن السلطة في سوريا تدعم السعودية في مثل هذا الأمر، وأن يكون الأمن القومي السعودي في أمان في شمال الجزيرة العربية وفي جنوبها. أما وأن السوريين قد أمنوا هذا الوضع في الشمال من خلال قطع دابر إيران في سوريا، فأيضا فإن سوريا من حيث المبدأ تدعم أن تكون السعودية والجزيرة العربية بأكملها آمنة مطمئنة في الجنوب. هذا فيما يتعلق بالمبدأ. أما مسألة أنه فعلا عند طلب المقاتلين سوف تقوم الجمهورية العربية السورية بإرسال مقاتلين مباشرة، فهذا يتطلب أمرا جديدا. ثم، وهذا هو السؤال الذي تفضلت به، هل هذا الطلب يتضمن أن يكون هذا الإرسال ضمن القنوات الرسمية، أم أن السوريين سيرسلون مقاتلين كما حصل بالنسبة للجيش الحر عندما أرسلوا مقاتلين إلى ليبيا؟ هذا كان

0: عبر طرق غير رسمية دعما للثوار في طرابلس. أنا تقديري أن المسألة لن تصل إلى هذا المدى، إذ أنه بالرغم من أهمية الأمن القومي السعودي، إلا أن السوريين حاليا ليسوا بوارد أن يرسلوا مقاتلين لعدة أسباب. أولا لأن الوضع في سوريا يحتاج المزيد من المقاتلين لضبط الأمن ولضبط الجبهات، وتعلمين أن إسرائيل تحاول أن تسرح وتمرح في الجنوب السوري، وبالتالي فإن السوريين هل من المنطقي أن يرسلوا بقوات لهم خارج سوريا وأمنهم القومي مهدد؟ ثم إن هناك مخاطر إيران. إيران حتى هذه اللحظة، ولأن السوريين لم يتدخلوا في لبنان، ولأن السوريين لم يكونوا جزءاً من التحالف الجديد الذي حصل، فإنهم لم يذهبوا باتجاه قصف سوريا. وبالنسبة إلينا، إذا قامت إيران
1: بس يعني هي الفكرة أنه المعطيات تتغير دكتور أحمد، يعني حتى الآن لم يتدخل السوريون في لبنان، لكن لا نعرف ما إذا صحيح. إذا حدث هناك تهديد، يعني متى سيكون الرد السوري أو إلى أين تتجه سوريا، لأنه من الواضح أنه الحرب تتصاعد يوما بعد يوم. بعدين يعني ذكرت نقطة أيضا يعني خطيرة في مكان، أنه رسميا ربما لن ترسل الحكومة أي قوات، لكن هناك احتمال أن يتجند سوريون بشكل فردي، مع أنه حتى التجنيد الذي تفضلت به مر عبر الفصائل، يعني مر عبر قيادات الفصائل في ذلك الوقت، ولم يكن تجنيدا فرديا. ونحن نعرف أنه الدولة اليوم حتى سوريا تستطيع ضبط حتى إمكانيات التجنيد الفردي، أليس كذلك دكتور؟
0: أنا دعيني أتفق معك أولا بأن المعطيات تتغير بين حين وآخر، ومع ذلك حتى مع تغير هذه المعطيات فإن الموقف السوري الحرج ربما لن يذهب لا باتجاه إرسال قوات عسكرية بشكل نظامي وعن طريق الطرق الرسمية، ولا حتى الطرق غير الرسمية. صحيح أن كثيرا من الناس يمكن أن يتجندوا فرديا، ولكن هذا ينبغي أن يكون برعاية دولة ثالثة. أنت تعلمين أن الرعاية التركية كانت بالنسبة للفصائل لإرسالهم إلى ليبيا، الآن هذا الوضع غير موجود. وشخصيا لا أعتقد أبدا أن أحدا من السوريين الآن يرغب بالتطوع في هذه المسألة. ثم أن هناك احتمال آخر، وهو ما الذي يشير إليه البعض، أن سوريا لم تدخل في التحالف الدفاعي المكون من تركيا وباكستان والسعودية.
1: يعني سأذهب إلى نقاش ذلك، يعني حتى لا تختلط الخيوط كلها مع بعضها. يعني دكتور أحمد، هل تنفي نفيا قاطعا أنه كان هناك طلب سعودي بمشاركة قوات سورية؟ لأنه يعني السؤال البديهي هنا لماذا طلبت السعودية لقاء الرئيس أحمد الشرع في هذا الظرف؟ يعني الحرب قائمة ويعني تطلب هذه الزيارة بشكل أو بآخر.
0: دعيني أقول أن الطلب السعودي هذا احتمال كبير جدا لأسباب متعددة، وكذلك ربما كانت زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة المستجدة في الآونة الأخيرة، هذا كله احتمال وارد. ولكني أريد أن أركز على الرد السوري. تقديراتنا أن الرد السوري لن يسير بهذا الاتجاه. السوريون بدأوا يحسبونها من زوايا متعددة، أن أمنهم القومي مهدد من جهة إسرائيل، ثانيا الوضع الداخلي في سوريا يتطلب مزيدا من الأمن والاستقرار، ثالثا الوضع الاقتصادي في سوريا يجعل الناس ترغب بالخروج من هذا الوضع الاقتصادي السيء باتجاه وضع اقتصادي أرحب، رابعا التهديدات الإيرانية المستمرة.
1: طيب هذا يجعل رفضنا لطلب يأتي من دولة راعية أقرب للتصديق؟
0: أنا أميل لهذا، لا أقول رفض ولكن الاعتذار بلباقة. طيب. وأن وضعنا الداخلي لا يسمح بمثل هذا، مع أعود للجملة التي تفضلت بها أن المعطيات إذا تغيرت تغيرا ملحوظا. طيب. بمعنى أنه إذا قامت إيران بقصف سوريا قبل أن تقرر سوريا الانخراط بهذا الموضوع أم لا، هذا قد يغير من الوقائع.
1: واضح، يعني وكما قلنا منذ قليل هي المعطيات

غير باستمرار. دكتور رضوان مرحبا بك من جديد. هل يعني تملك سوريا اليوم قرار أن تقول لا لو كان هناك طلب سعودي بشكل أو بآخر، ولا لا يمكن التفاوض على تفاصيل كثيرة منها ربما الدخول في حلف

0: من جهة أخرى طبعا النفي الرسمي نفي عبر مستشار الرئيس السوري وعبر وزارة الإعلام، وهو نفي وواضح لكل هذه التقارير. بكل الأحوال أنا أقول إنه إذا ما تم طلب رسمي من خلال ولي العهد السعودي فسوريا لديها عدة خيارات. أعتقد إنه خيار المشاركة يجب أن تحمل ثلاثة شروط رئيسية. الشرط الأول أن يكون هناك عبر حلف دفاعي، تماما كما شاركت سوريا في الحلف الدفاعي في السعودية لإخراج قوات صدام حسين من الكويت بعد حرب الخليج لعام 1990، وكان تقريبا رئيس تلك القوات العماد علي حبيب الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع، ووضعه نظام الأسد تحت الإقامة الجبرية لأنه رفض التدخل في حما في آب أغسطس عام 2011، وبالتالي يجب أن يكون ذلك ضمن حلف دفاعي، ولذلك يجب أن يقبل طلب سوريا في حلف مكة بشكل رئيسي وأن يتم ذلك بطلب. النقطة الثانية وهي نقطة قانونية ومهمة للغاية، أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد البرلمان أو مجلس الشعب السوري. يجب أن لا نسمح مرة أخرى أن يأخذ رئيس الدولة مهما كان يتميز بالحكمة، يتميز بالشرعية ويتميز بالشعبية، أن يأخذ قرار الحرب والسلم. يجب أن يتم ذلك من خلال مجلس الشعب البرلمان من أجل بحث كل النقاط ووضع تقريبا الشعب السوري في تقريبا الذي سوف يرسل أبنائه إلى منطقة خارج الأراضي السورية. يجب أن يكونوا يعرفوا تماما ما هي الحيثيات وما هي المسببات فيه. والنقطة الثالثة والأخيرة طبعا الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تحصل عليها سوريا فيما لو قبلت بالذهاب بعد تحقيق الشرطين الأولين، وهي تقريبا سوريا في وضع اقتصادي صعب للغاية وخاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز والكهرباء. لذلك سوريا حصلت على مساعدات خليجية ضخمة ضمن ما يسمى بعد إعلان دمشق عام 1990، ولذلك هل يمكن لهذه الحزمة الاقتصادية أن تتكرر اليوم بعد المشاركة العسكرية إذا ما تم تحقيق الشروط الثلاثة التي تحدثت عنها؟
1: هل يمكن أن يكون يعني تبادل المصالح بهذا الشكل؟ هل تعتقد أنه المملكة يعني تطرح هذا الشكل من أشكال تبادل المصالح دكتور رضوان؟
0: ممكن. أولا القوات السورية يعني عندها صار خبرة كبيرة جدا في حرب العصابات، وهذا ما لا تمتلكه الجيوش النظامية لا السعودية ولا
1: هو أنا قصدت حقيقة الجانب الاقتصادي.
0: أما الجانب الاقتصادي يعني هذا موجود تقريبا كل الدول تدخل في أحلاف دفاعية لأسباب مختلفة. على سبيل المثال هناك مثل بلغاريا والدول التي تدخل في جزء من حلف الناتو، هي تدخل في حلف الناتو جزء من الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية، ليس هناك شيء تقدمه في المقابل في هذا الإطار. يعني عم أقول اعتبارات الدول تختلف في هذا الإطار.
1: طيب.
0: سوريا لديها خبرة في حرب العصابات وهناك صعوبة تقريبا في مكافحة الحوثيين من الجو. يعني فشلت التحالف الدولي على مدى السنوات في طرد الحوثيين من الجو. يجب أن يكون هناك قوات على الأرض لديهم الخبرة في هذا الإطار.
1: طيب.
0: أنا قلت هذا لا يعني ضوء أخضر لإرسال قوات سوريا هناك قبل تحقيق الشرطين الأولين الرئيسيين.
1: طب مجلس الشعب، بما أنك جئت على ذكر هذه النقطة دكتور، مجلس الشعب الآن في المرحلة الانتقالية بالطريقة التي انتخب فيها، هل تعتقد أنه أيضا قادر قانونيا على اتخاذ هذا القرار ويكون يعني هذا القرار ممثلا للسوريين؟
0: الإعلان الدستوري أعطى قرار الحرب والسلم لمجلس الشعب البرلمان، لذلك يعني هناك دور يجب أن يلعبه. لا يمكن لأي قوات سورية أن تذهب لليمن المقاتلة بدون إعلان الحرب، مهما كانت يعني دورها، سواء كان دورها دفاعي فقط يعني داخل الأراضي السعودية أو داخل الأراضي الحدودية السورية اليمنية، هذا يتم الاتفاق عليه عسكريا، أو مقاتلين ضمن الانتشار ضمن الأراضي اليمنية. يعني أيضا الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة في رشاد العلمي يعني رئيس المجلس يجب أن يتقدم بالطلب الرسمي في هذا الإطار.
1: طيب.
0: أنا أقول إنه يعني هناك اعتبارات سياسية واستراتيجية واقتصادية مختلفة قد تكون بالنسبة لسوريا فرصة، وبنفس الوقت يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.
1: طيب. أستاذ محمود، يعني من بعض النقاط التي أثارها الدكتور رضوان أذهب إليك، خاصة

0: من النقطة المتعلقة بأنه يعني ربما لدى اليوم القوات السورية الحكومية شكل من أشكال الخبرة في حرب العصابات، هل هذا ما تحتاجه اليوم عسكريا المملكة بالفعل؟ لأنه هناك قوات يمنية حقيقة تقاتل على الأرض، فلماذا قد تحتاج السعودية تحت الغطاء الجوي قوات أخرى تأتي من دولة أخرى ليس لها خبرة في هذه الجغرافيا؟
1: مساء الخير ست نور ولضيوفك المحترمين والسادة المشاهدين المحترمين. الأمر يتوقف على أهداف الحملة العسكرية السعودية اليمنية الآن ضد الحوثيين. إذا كان أهداف هذه الحملة إحداث تغيير جذري في واقع الصراع في اليمن وأضعاف الحوثيين إلى حد كبير، هذا الأمر سيتطلب مستوى أعلى من الانخراط في الصراع. هنا لا نتحدث فقط عن انخراط لقوات يمنية برية على الأرض في القتال ضد الحوثيين، أو أيضا انخراط جوي سعودي في مساندة هذا الهجوم، بل أيضا ربما يستدعي الأمر إرسال مزيد من القوات إلى اليمن من أجل القتال، لأنه اليمن مساحته كبيرة وبالتالي السيطرة تحتاج وجود قوات على الأرض. ربما هذا الأمر يدفع للمملكة العربية السعودية إلى طلب من سوريا أو أي دولة أخرى لنعرف أن تشارك في هذه الحملة. الأمر يتوقف بدرجة أساسية على الأهداف السعودية بتقديري. حتى الآن لا نعرف ما هي الحدود التي يمكن أن تصلها السعودية في هذه العملية العسكرية، يعني كما تعلمين نور من الواضح أن هذه العملية كانت ردة فعل على محاولة الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب، لكن من خلال بعض الانطباعات أو بعض المؤشرات أن على مستوى هذا التحشيد السياسي والإعلامي السعودي وراء هذه الحملة، أو حتى على مستوى تحشيد الحلفاء انخراط حلف مكة عمليا في هذه المواجهة من بوابة الدفاع عن المملكة العربية السعودية، أيضا الزيارة الأخيرة للرئيس أحمد الشرع إلى السعودية، ربما كل هذه الأمور تعطي مؤشرات على أن السعودية اليوم تريد أن تحول ما بدت أنها مشكلة لها في اليمن إلى فرصة لإعادة تشكيل المشهد اليمني. بالنسبة لسوريا، ربما كما قلت أن القوات السورية، وكما تفضل الدكتور رضوان، أن القوات السورية لديها خبرة في القتال على الأرض، بالنظر إلى أنه يعني معظم الجنود السوريين خاضوا لتقريبا عقد ونصف صراع في مواجهة النظام السابق، لكن ما تحتاجه سوريا أنا بتقديري اليوم هو الداخل، أولوية التركيز على الداخل. لا شك أنه هناك حلفاء بسوريا،
0: بس يعني التعافي الداخلي يحتاج شروطا موضوعية، خاصة الشروط الاقتصادية والتي جاء على ذكرها دكتور أحمد والدكتور رضوان. صحيح. يعني هناك وضع حرج اليوم للحكومة يمكن أن يعني يضعها تحت ضغط، وهذا ما قصدته حتى بالسؤال منذ قليل للدكتور رضوان، أنه هل يمكن أن تفكر المملكة بتبادل المصالح بهذا الشكل، أنه يجب أن يكون هناك تعاون عسكري مقابل تقديم المزيد من المنح أو مقابل التعاون الاقتصادي؟
1: يعني هذا الأمر هو السائد في طبيعة العلاقات بين الدول، لكن آمل أن لا يصل الموقف السعودي مع سوريا إلى هذه المرحلة، لأنه في الحقيقة استقرار سوريا الداخلي هو أكثر أهمية للمملكة العربية السعودية من أي انخراط سوري في القتال ضد الحوثيين. استقرار سوريا مهم جدا بالنسبة لتركيا، المملكة العربية السعودية وللمنطقة، والتركيز على استقرار سوريا وإعادة إعمار البلاد ومواجهة التحديات الداخلية هو يعطي مكاسب كبيرة بالنسبة للسعودية وتركيا والمنطقة، أكبر بكثير من أي مكاسب لدور عسكري سوري محتمل في الخارج يمكن أن يؤدي إلى ربما خلق تحديات في الداخل. يعني سوريا اليوم لم تعبر دائرة المخاطر الكاملة بعد، هناك تحديات أمنية في الداخل، أي فراغات في التعامل مع هذه التحديات الأمنية يمكن أن يعيد إنتاج هذه التحديات من جديد. وبالتالي أنا أرجو ألا يعني يكون الموقف السعودي، ولا أعتقد أنه حتى المملكة العربية السعودية لا تولي أهمية للاستقرار في سوريا. بالتأكيد لدى المملكة العربية السعودية حرص على مساعدة الرئيس أحمد الشرع في التعامل مع هذه المرحلة، وإذا وجدت المملكة العربية السعودية أن أي دور سوري محتمل في اليمن يمكن أن يكون له ارتدادات عكسية في الداخل السوري، لا أعتقد بأن السعودية ستتجاهل هذه المسألة. عموما كان هناك حتى ضغط على سوريا في مسألة التدخل ضد حزب الله في لبنان، يعني حتى الأمريكيون بشكل صريح طلبوا الرئيس أحمد الشرع بالتدخل. مع ذلك لدى الرئيس أحمد الشرع أولويات، يعني هو يقارب هذه المسألة من منظور واقعي. نحن نتحدث الآن عن المثالية في الموقف السوري، لكن ما تفضل به الدكتور رضوان أعتقد بأنه واقعي إلى حد كبير. يعني بمعنى أي دور

0: سوري في اليمن ليس مرهونا فقط بالأولوية السورية، هو مرهون بمجموعة من العوامل على رأسها العلاقات السعودية السورية. العامل الآخر مرتبط بمآلات هذه المرحلة الجديدة من الحرب في اليمن، وما إذا كانت فعلا ستتطور إلى وضع يدفع السعودية إلى تشكيل دعينا نقول نوع من التحالف الإقليمي لمساندتها على غرار تحالف دعم الشرعية، أنه الآن عمليا تحالف دعم الشرعية لم يعد موجود بالشكل الذي كان قائم بسبب أن هناك دول خرجت منه، وبالتالي قد تذهب السعودية باتجاه إعادة تشكيل نوع جديد من التحالف ويكون لسوريا دور محتمل فيه. الأمر الأكثر أهمية بتقديري نور مرتبط بحلف مكة، لأنه الموقف السوري إلى حد كبير مرتبط بالموقف التركي. إذا وصل الانخراط حلف مكة في مساندة المملكة العربية السعودية إلى دور واضح وقوي ومؤثر فعلا في قتال الحوثيين، ربما هذا الأمر سيشكل محفز لسوريا لأن يكون لها دور. صحيح أن سوريا ربما تبحث عن المزايا الاقتصادية أو المزايا الجيوسياسية، الدور يعني الانخراط في مثل هذا الصراع يجلب مخاطر، لكنه أيضا يجلب فرص، يعني علينا ألا نتجاهل بأن هناك فرص. لكن بالتأكيد إذا كان أي انخراط محتمل لسوريا يحظى بغطاء أقليمي وبدعم من حلف مكة أو بدعم من أي طرف أو منصة إقليمية معينة، بالتأكيد هذا الأمر يساعد سوريا في التعامل مع أي تداعيات محتملة. لكن باختصار أنا أعتقد بأنه أولوية سوريا ينبغي أن تركز على الداخل، ولا ينبغي أن تكون هناك أي أولويات تشغل سوريا في هذه المرحلة عن الداخل.
1: أستاذ محمود، انضمام سوريا إلى حلف مكة ما هي الالتزامات التي يرتبها عليها؟ لأنه نحن يعني لا نملك أو لم ينشر نص واضح لهذا الاتفاق، ونجد حتى أن هناك بعض الاختلافات في تعاطي تركيا تجاه الالتزامات المترتبة عليها دفاعيا الآن مع تعاطي باكستان، فما الذي قد يترتب على دخول سوريا في هذا الحلف؟
0: إذا كان دخول سوريا إلى الحلف مطروح فعليا على جدول الأعمال في هذه المرحلة، لأنه كما تعلمين مسألة انضمام سوريا إلى الحلف مرتبطة إلى حد كبير بمدى استعداد هذا الحلف لمواجهة التحدي الإسرائيلي لسوريا، لأنه اليوم سوريا أكبر تحدي تواجهه هو التحدي الإسرائيلي. وبالتالي كما تحركت تركيا والباكستان للدفاع عن المملكة العربية السعودية في الواجهة الهجمات الحوثية، هل سيكون هذا الحلف مستعد بالفعل للتحرك من أجل الدفاع عن سوريا في وجه الهجمات الإسرائيلية؟ لا أعتقد بأنه هذا الأمر مطروح حاليا على جدول الأعمال. لكن لو افترضنا سؤالك يعني ما الذي يرتبه، أنا أعتقد بأنه انضمام سوريا المحتمل لحلف مكة هو مكسب لسوريا بقدر أكبر مما هو مكسب لحلف مكة. يعني أن تحظى سوريا بشبكة من شبكة دفاعية على الأقل، حتى لو تترجم إلى فعل عسكري واقتصرت في البعد السياسي، هذا بحد ذاته مكسب لسوريا. لكن أيضا يرتب على سوريا مسؤوليات، يعني بحيث أنه اليوم انخراط هذا الحلف في أي صراع لمساعدة دولة من دوله، يعني أن كل هذه الدول عليها التزامات، ونرى كيف أن تركيا وباكستان تتحركان فعلا من أجل أظهار الالتزام أمام المملكة العربية السعودية. لكن بالنسبة لتركيا لا أعتقد أنه هناك يعني نوع من محاولة التملص من المسؤولية فيما يتعلق بحلف مكة.
1: بس يعني أستاذ محمود، من إجابتك هذه يعني أستطيع الإنتاج أنه حلف مكة نفسه قد لا يرغب بانضمام سوريا بشكل أو بآخر بسبب التهديد الإسرائيلي وبسبب تجنب أنه تكبر المواجهة الآن، يعني نحن أمام إيران والحوثيين، يصبح الأمر ضد إسرائيل أيضا.
0: لا أعتقد بأن حلف مكة يفضل أن تنضم سوريا إليه في هذه المرحلة.
1: طيب جميل. طب هذه النقطة لك دكتور أحمد، ما الذي يجري الحديث عنه في الدوائر الداخلية عن انضمام سوريا إلى حلف مكة؟ يعني كما تفضل ضيفي أنه هذا الانضمام هو بالتأكيد مفيد لسوريا أمام التهديدات الإسرائيلية، لكن الحلف نفسه قد يصبح في موقع مختلف تماما إقليميا فيما إذا فكر أو ناقش انضمام سوريا.
2: من المؤكد أختنا العزيزة أن الرأي العام الشعبي في سوريا مؤيد للدفاع عن المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين، فأنت تعلمين أنه بيننا وبين إيران وأذرعها ما صنع الحداد.
1: إيه بس يعني دكتور اسمح لي، يعني الحديث عن رأي عام سوري اليوم ربما يكون حديثا مبالغا فيه، لأنه أيضا لدى السوريين كما قلتم جميعا أولويات الأمن والاستقرار وما إلى هنالك، وربما لا يحبذون حربا الآن.

0: معك، هناك فئة من الناس في سوريا والخبراء في السياسة لا يحبذون أبدا مسألة التدخل العسكري في هكذا قضية، ولكن أقول الرأي العام الشعبي، المزاج الشعبي هو متجه بهذا الاتجاه، وأنت تلاحظين على صفحات الفيسبوك الكثير كثير من التأييد. ولكن قبل هذا، قبل أن نستفيض في هذا الموضوع، أحب أن أناقش بعض النقاط التي تفضل بها أخي وصديقي الدكتور رضوان. أقول هناك ثلاث أفكار طرحها الدكتور رضوان رغم وجاهتها إلا أني قد لا أتفق معها. النقطة الأولى فيما يتعلق بأن من الشروط الانضمام إلى الحلف مكة. أنا تقديري لو أن سوريا كانت ترغب بالانضمام إلى حلف مكة فإن السعوديين والباكستانيين والأتراك كانوا راغبين بانضمام سوريا. إذ أنه كلما زادت الدول كلما زاد الضغط على إيران، ولكن سوريا كان من الواضح أن لديها أولوياتها، وخصوصا أن أولويات اتفاق مكة تتعلق بمواجهة الإيرانيين وليس مواجهة الإسرائيليين وليس حل المشكلات الداخلية السورية. وأيضا ليس في واردي أن تدخل سوريا حاليا في مواجهة مباشرة مع إيران. وقد رأيتم، وهذا كان رأينا وقلته أنا في قناتكم الكريمة من قبل، أن كل الضغوطات الأمريكية أو الطلب الأمريكي من القيادة السورية أن تنخرط في لبنان،
1: يعني حضرتك تقدم الآن طرحا معاكسا لما تفضل به الأستاذ محمود منذ قليل، أن هناك ربما تحفظ سوري تجاه الانضمام أكثر من يعني أن يكون هناك تحفظ لدى الحلف نفسه لما قد يترتب عليه من مواجهة لإسرائيل ربما.
0: طبعا، وأنا أميل لهذا، لا بل إني قد أختلف مع أخي الأستاذ محمود في نقطة ذكرها، أن القرار السوري متعلق بالتوجه التركي أو ما شابه ذلك. هذا لا نراه أبدا. التوجه السوري هو توجه مستقل، والقرار سيتخذ داخليا ضمن القيادة السورية ولا علاقة له برغبة الأتراكي أو غيرهم بهذه المسألة. هذه ينبغي أن تكون من الثوابت. أعود للقول فيما تفضل فيه أخي الدكتور رضوان في مسألة أنه لا بد من إعلان الحرب إذا كنا سنرسل قوات إلى اليمن أو حتى قوات إلى السعودية. لا أعتقد أن الإعلان الدستوري بالنص الذي فيه يعني يعطي البرلمان مثل هذه المسألة، إذ أنه قد لا نحتاج إلى إعلان الحرب. إرسال قوات لدعم بلد شقيق في مواجهة نظام لا دولتي وهو الحوثيين. أنا أتفق معك، لو كانت الحرب في مواجهة نظام دولتي دولة لدولة يمكن فعلا.
1: يعني هل تعتقد دكتور أحمد أنه يعني رئيس خلال مرحلة انتقالية يمكن أن يتخذ هذا القرار منفردا أو بمشاركة وزراء حكومته دون العودة إلى مجلس الشعب؟
0: حسنا،
1: هل تعتقد أنه في سوريا يمكن أن نقدم على هذه الخطوة بغض النظر قانونيا الآن نحن في وضعنا الحالي؟ هل يمكن أن يقدم الرئيس أحمد الشرع على هذه الخطوة دون المرور بالبرلمان؟
0: إذا وجدت المصلحة الكبرى في هذه المسألة، وخصوصا أن المواجهة هي مع نظام لا دولتي وهو الحوثيين، فأنا أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يمر هذا عبر
1: البرلمان. كيف تحدد هذه المصلحة بشكل منفرد دكتور أحمد؟
0: هي دقة العبارات. لذلك كانت العرب قديما يقولون أنه عندما ندخل في نقاش أو جدال أو حوار فإن أول ما نحدد المصطلحات ونحرر مواضع النزاع لكي لا يحصل اختلاف ولكي لا تختلف وجهات النظر في تفسير شيء ما.
1: يعني
0: النصوص الواردة حتى الآن هي لا تزال هي ليست نصوصا محددة بدقة، وبالتالي إمكانية النظر إليها من زاوية أخرى.
1: نصوص تقصد نص الإعلان الدستوري؟
0: طبعا الإعلان الدستوري فعلا أقر أن إعلان حالة الحرب هي من حق البرلمان.
1: يعني أنت أدخلتني الآن في إشكالية لغوية، وأنا كنت قد سألتك، أنت بتقديرك ووفق المعلومات التي لديك ومعرفتك بالإدارة السورية، هل يمكن أن يذهب الرئيس أحمد الشرع إلى إرسال قوات أو إلى الدخول في حرب دون المرور في البرلمان؟ هل هو لا يحتاج ذلك وفق النصوص ووفق الآليات التي تجري الآن في الدولة؟
0: أنا رأيي الخاص أن القيادة السورية لن تذهب إلى اليمن حتى لو كان الخبر صحيحاً،

0: وحتى لو كأن البعض قد تحدثوا عن أن الوضع الصعب جدا الاقتصادي في سوريا قد يتطلب من الرئيس الشرع القول للسعوديين أنهم على استعداد لمثل هذا، لكن من خلال قناعاتنا هذا لن يحصل، وخصوصا أنه مهما كان البعد الاقتصادي الذي سيقدم إلى سوريا قد لا يساوي الأضرار الناجمة من دخول إيران بضربات عسكرية إلى سوريا واعتبار سوريا هدفها.
1: طب في ضغوط أمريكية؟ في ضغوط أمريكية؟ يعني اليوم في إسطنبول التقى وزير الخارجية مع توم براك، وبروتوكوليا طبعا بحث على العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، لكن يعني من الواضح أنه يعني ما يجري الآن في اليمن هو جزء من هذه المباحثات.
0: من المؤكد وأن الموقف الأمريكي واضح جدا، الأمريكان لا يمانعون أبدا أن تقوم سوريا بمساعدة السعودية في التدخل العسكري في اليمن، وخصوصا أن هذا يزيد من قوة الموقف الأمريكي في مواجهة إيران.
1: لا يمانعون، لكن هل يضغطون؟
0: لا، حتى الآن لا يضغطون. هم جربوا من قبل أنهم طلبوا من السوريين التدخل في لبنان، وجرت نقاشات جدية في هذه المسألة، والقيادة السورية خلصت إلى أنه ليس لنا من مصلحة كبيرة من التدخل في لبنان. وعلى هذا الأساس لم يتدخلوا في لبنان. الآن المعطيات تقريبا في اليمن تشبه هذا الوضع. السوريون بالتأكيد في القيادة السورية سيدرسون هذا الموضوع بدقة ويعرفون ما هي أخطاره وما هي فوائده. الخلاصة التي هي لدينا فيما يتعلق بالموازنات ما بين المصالح وما بين المخاطر، المخاطر أكبر، رغم أن الرأي العام الشعبي الآن في سوريا هو متعاطف بشكل كبير جدا مع السعودية ويريدون أن يكسروا.
1: يعني دكتور هذا رأيك، لا يوجد اليوم يعني لا يوجد اليوم ما يعني يمكن أحد من الجزم بالرأي العام في سوريا أين يذهب؟
0: يعني أعتقد أننا منخرطون في المجتمع. طيب. ونعرف آراء الناس، ولكن أريد أن أشير إلى
1: إيه بس يعني لا يمكن الاعتماد على ذلك في أخذ قرار الحرب بشكل أو بآخر، أن والله لأنه السوريين لديهم موقف من إيران. على كل يعني أتمنى أنه الوقت يسعفني لأناقش هذه النقطة، لأنه حقيقة فيها قدر من الخطورة بشكل أو بآخر. أود أن أرحب بضيفي الأستاذ مبارك آل عاتي، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من الرياض. مرحبا بك أستاذ مبارك. يعني نناقش منذ بداية الساعة إمكانيات أن يكون هناك أي انخراط سوري في الحرب في اليمن، وإذا كانت المملكة طلبت أو قد تطلب ذلك لاحقا، أود تقديرك لهذا الموضوع. هل يمكن أن تذهب المملكة بالفعل إلى طلب أي تعاون عسكري من أي شكل من الجانب السوري؟
2: مساء الخير سادة نور لك ومشاهدك الكرام والزملاء الضيوف، ويسعدني بالفعل أن ننضم لمثل هذا الحوار، مع أني يعني حقيقة سادة نور أستغرب هذا الطرح العميق لهذه الفكرة. بالمناسبة لم يتم تداول ولا نقاش أن تشارك قوات سورية في اليمن لعدة أمور. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس أحمد الشرع للرياض كانت مقررة مسبقاً منعزلة تماماً عن تطورات الأحداث في اليمن أو تطورات الأحداث في إيران. قضية ثانية، الزيارة كان محركها الأساسي علاقات ثنائية بين البلدين ودعم الملفات التي احتاجها فخامة الرئيس طبقاً لنوعية الوفد المرافق للرئيس تستشف الملفات التي تم نقاشها.
1: بس التقوا بوزير الدفاع السعودي
2: وبوزير الداخلية وبكل القيادات السعودية، بكل تأكيد لدينا وفود سورية شبه يومية تأتي لتلتقي بوزير الداخلية وبوزير الدفاع وبالقيادات العسكرية لتبادل الخبرات، نظرا لأن سوريا في مرحلة تعافي ويصعب
1: يعني
2: على دولة.
1: أنا لا أود يعني لا أود مقاطعتك، وسأمنحك الوقت أستاذ مبارك، لكن يعني ما قيل لا معلش بس اسمح لي بهاي. يعني لم تكن الزيارة مجدولة، هذا ما قيل، والبيان السوري قال إن هناك دعوة كانت من المملكة للرئيس أحمد الشرع للزيارة، وأيضا يعني هناك عامل إنه يعني في حرب، فهل يعقل إنه يتم نقاش فقط الجوانب الاقتصادية مع الطرف السوري؟ وللأمانة هذا ما أكده ضيف السعودي حتى أول أمس، يعني هو كان يذهب بالفعل إلى توقع إنه لا كان هناك طلب سعودي لتعاون عسكري. تفضل.
2: أستبعد تماما، لست مطلعا على المحادثات ولا يوجد من يطلع على المحادثات.

0: لكن استبعد ان يطلب من سوريا تسير على عكازين، فانت تريد ان تسحب هذين العكازين من سوريا في هذا الوقت. اعتقد السعوديه اولا، السعوديه في موقف قوي ولديها ذراع عسكري كبير جدا، ولا تزال تدير المعركة طبقا لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، لا تريد فتح معركة ولا تريد فتح حروب، هي تريد أن تعالج الملف اليمني داخل الأراضي اليمنية. هناك عدوان حوثي مستمر لكنه جزء من العدوان الإيراني، ولذلك لا تريد السعودية أن تعالج حرب بإشعال حرب أخرى في سوريا. سوريا في مرحلة لا تستطيع أن تشارك فيها، وسبق للرياض أن نصحت دمشق بعدم التدخل عسكريا أو بريا بأي شكل من الأشكال في لبنان، نظرا لأن الملف اللبناني شائك تاريخيا مع سوريا. وأستبعد، أنا إعلامي وصحفي، وأستبعد أن تكون الرياض قد طلبت من فخامة الرئيس أي نوع من أنواع المشاركة العسكرية. ندرك تماما الموقف السوري الذي أعلنه فخامة الرئيس وأعلن الشعب السوري بوقوفه مع المملكة العربية السعودية، وهذا تاج على رؤوسنا. لكن أيضا السعودية لديها أربع خطوط، دعيني أوضح في هذه المسألة. دعيني أوضح سادة نور، السعودية لديها أربعة خطوط تعمل وفق الخط الأول، هو القوات المسلحة اليمنية التي أعادت السعودية بناءها وأضافت لها سلاح الجو وسلاح المسيرات. ثم لديها تحالف دعم الشرعية اليمنية وهو الخط الثاني. الخط الثالث وهو الأهم، الدفاع الجوي الملكي السعودي الذي تصدى لآلاف الصواريخ والمسيرات الإيرانية، ويتصدى لآلاف الصواريخ والمسيرات الحوثية وآلاف المسيرات العراقية أيضا من الميليشيات العراقية. الخط الرابع ومهم جدا في هذه النقطة، تفعيل تحالف مكة المكرمة دفاعيا، وأكد على دفاعيا، تواجدت قوات من تركيا وتواجدت قوات من باكستان في لأغراض دفاعية داخل الحدود السعودية، لم تذهب إلى الحدود أو الأراضي اليمنية. بمعنى أن إدارة المعركة اليوم يتم بشكل ناجح من الرياض وعدن بوجود فخامة الرئيس رشاد العليمي. ليست هذه الدول بحاجة لإحراج الأشقاء في سوريا ولا أي دولة عربية، حتى الدول العربية سادة نور، حتى الدول العربية بين قوسين الكبرى لم يتم إحراجها ولم يتم الطلب المشاركة في هذه الحرب، لأن الأمور اليوم تسير وفق خط واضح. أؤكد على أن السعودية تدير المعركة طبقا لقواتها وتسليحها وتنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي. هي ليست في غنى عن الدول العربية بكل تأكيد، لكن اليوم المعركة تتطلب نهج جديد وأسلوب في التسليح وأسلوب في العمليات العسكرية يركز دائما على العمليات الجوية التقنية الجديدة. القوات البرية لدينا قوات برية كافية، قوات مسلحة اليمنية اليوم يمنية محلية تم إعدادها في مناطق متعددة من السعودية واليوم يتم إدخالها. هناك قوات درع الوطن، قوات العمالقة، قوات المقاومة اليمنية، ثم القوات المسلحة
1: معروفة.
0: طيب
1: ماذا بالنسبة لحلف مكة؟ لأنه أيضا يعني أثرنا هذا الموضوع قبل انضمام حضرتك لنا. هل تعتقد
0: حلف مكة
1: يعني هل تعتقد أنه قد تبارك السعودية أو تضغط ربما بشكل أو بآخر باتجاه أن تكون سوريا جزءا من هذا التحالف ولا لا؟ لأنه كان لضيوفي يعني آراء مختلفة حول ذلك، وحسناته وأضراره بالنسبة لسوريا وبالنسبة لدول التحالف نفسها.
0: أصدق كل قول السادة نور، كلما انضمت دولة عربية لاتفاقية مكة ستفشل. بسبب دائما الدول العربية لديها معوقات سياسية ودستورية وتنظيمية وعسكرية وحزبية وراديكالية ومذهبية وسمي ما شئت. والتحالف الدفاع واتفاقية الدفاع العربي المشترك في جامعة الدول العربية خير مثال. اليوم سادة نور، إذا كان الوقت يسمح لنا، نحن في العالم العربي منقسمون من هو العدو، هل هو إيران أو الكيان الإسرائيلي؟ اليوم أنا كمراقب أقول بأن الدول المواجهة لإيران هي دول المواجهة. إيران هي من قصفتنا بالصواريخ وبالمسيرات وخلايا التجسس والتجنيد والتقسيم والتقتيل والتهجير في سوريا، في لبنان، في العراق، في السعودية، في اليمن، في كل مكان. وتقضم إيران من الأراضي العربية أضعاف ما تقضمه أي دولة أخرى.
1: بس سوريا لها يعني لها موقف منسجم مع ما تتفضل به، ولديها تهديد آخر اللي هو التهديد الإسرائيلي هذا حالياً، يعني لذلك قد يكون وجودها منسجم مع

0: التحالف مكة؟
1: بلا شك بلا شك السادة نور، سوريا دولة ركيزة أساسية منذ أن عادت إلى حضنها العربي. هذا الأمن والاستقرار لا يمكن تجاوز هذه الحقيقة، وعودة سوريا للسوريين أيضا ركن أساسي من ركائز الأمن والاستقرار. لكن علينا أيضا أن نقدم كل أنواع الدعم للسوريين ليتعافوا، لا أن نطلب منهم في هذه اللحظات الحرجة بأن يمدون لا
0: يملكون غير مشروط. أستاذ مبارك،
1: بالمناسبة يعني أستبعد تماما أن تكون السعودية تريد أن تبتز الأشقاء في سوريا لا مساعدات اقتصادية.
0: لا معاذ الله، يعني ليس هذا القصد، وأنا كنت يعني قد استخدمت مصطلح تبادل المصالح خلال هذه الحلقة، لأنه هذا في عالم السياسة مشروع
1: ولا مشروع. لكن السعودية بذلت الغالي والنفيس لأجل تعافي سوريا ولأجل عودة سوريا، وتريد أن تأتي في منتصف الطريق وتقول تعد. السعودية دولة وازنة، دولة كبيرة جدا، لا تريد أن تفتح المعارك، تستطيع أن تمسح الحوثي بلواء وبأسلحة تقليدية، لكنها هي لا تريد أن تسفك الدم اليمني الشقيق، تريد أن تعالج الموقف دون أن تفتتح معارك وساحات معارك. نعلم أن إيران تريد خلق حرب موازية في جنوب غرب الجزيرة.
0: طيب.
1: لكن الرأي السعودي قائم على وجوب معالجة.
0: شكرا لك حقيقة أستاذ مبارك، يعني شكرا لك لأنك قد طرحت يعني وجهة نظر مختلفة خلال هذه الحلقة. دكتور رضوان، أود العودة إليك في نقطة تتعلق بسوريا داخليا بشكل أو بآخر، ومن بعض ما تحدث به الدكتور أحمد منذ قليل. هل تعتقد أن هناك تعقيد داخلي قد يعتري أي محاولة للدخول بهذه الحرب بأي طريقة، خاصة فيما يتعلق بالتجنيد؟ يعني يبدو الأمر وكأنه يمكن أن يزج السوريون مرة أخرى بحرب طائفية تحت عنوان أنه هناك مزاج شعبي معين اليوم في سوريا ضد إيران.
2: لا، هي الحرب لن توجه ضد إيران ولن تحمل هذا الشعار بشكل أو بآخر، ويجب أن تكون واضحة. لذلك قلت إنه على وزير الدفاع أو على الرئيس يجب أن يتوجه إلى البرلمان وأن يطلب دعم البرلمان. دعم البرلمان ليس فقط للموافقة موافقة شكلية، وإنما الحصول على الدعم الشعبي لهذه العملية العسكرية إذا ما
0: بس
2: كان.
0: يعني حتى في هذه النقطة والكلام، وحتى لو كان لدينا خلاف حول البرلمان وآليات تعيينه أو انتخابه، يعني حتى بهذا الشكل بالبرلمان المعين بهذا الشكل، خلفك في هذه النقطة بشكل أو بآخر الدكتور أحمد، يعني قال أنه ربما لا تحتاج، يعني ربما النصوص لا تفرض على رئيس الجمهورية المرور عبر البرلمان. وهنا يعني هذه العناوين تشكل خطورة ما دكتور رضوان، عندما يتعلق الأمر بأنه هناك قتال للشيعة مثلا، هناك مزاج شعبي يذهب بهذا الموضوع، عندما يكون هناك أي بادرة لأن يصبح أي تجنيد في سوريا مغلفاً بهذه العناوين.
2: الإعلان الدستوري أعطى قرار الحرب والسلم بيد البرلمان، وبالتالي سواء سميناها عملية عسكرية محدودة ومؤقتة أو عملية دعم أو إرسال قوات فقط دفاعية إلى المملكة العربية السعودية، يجب العودة إلى البرلمان بشكل أو بآخر وتوضيح أبعاد هذه العملية من أجل الحصول على الدعم الشعبي الضروري لهذه العملية. لا نريد يعني أن يخرج أبنائنا هناك من أجل القتال تحت أي شعار أو تحت أي عنوان طائفي أو مذهبي أو أي شكل من الأشكال. يعني توحيد أبحاث وتقديم خطة استراتيجية، والأهم ما يسمى الإكزيت استراتيجي، يعني خروج. كيف يمكن أن نقول إنه هذه العملية انتهت أو أدت مهامها؟ لذلك يجب أن يكون هناك وضوح من خلال وزير الدفاع في البرلمان بشكل أو بآخر. حتى ولو كان نصوص البرلمان، حتى ولو كان البرلمان بالتعيين، وعمل له حلقات كثير يعني على طريقة تعيين هذا البرلمان وعلى صلاحياته، لكن بشكل أو بآخر هذه العملية مهمة جدا بالنسبة لبناء الدعم الشعبي لهذه العملية العسكرية. النقطة الثانية وأعتقد أنه مهمة جدا هنا، إنه التحالفات الاستراتيجية. يعني الحكومة الحالية قررت إنه من أحد تقريبا بناء جيش كبير. نحن نتحدث الآن عن أكثر من 12 أو 14 فرقة، بدون أن يكون هناك طبعا خطة استراتيجية أو تشرح لنا وزارة الدفاع ما حاجة سوريا إلى

0: هذا الجيش الكبير بنفس الطريقة السابقة. صحيح ليس هناك تجنيد إجباري، لكن تم التجنيد لحالات كبيرة، وتقريبا عدد هذا الكبير شكل من أشكال امتصاص البطالة، وهذا يعني الدور الاجتماعي للجيش. أعتقد أنه تخلصنا منه في جيش الأسد، لأنه الجيوش البطالة الاجتماعية لا تقاتل بنفس الكفاءة التي تقاتل فيها الجيوش
1: صحيح.
0: الاحترافية. ونحن نريد جيش احترافي في سوريا، وليس فقط جيش يمتص البطالة
1: طيب،
0: الكبيرة
1: لماذا
0: بين
1: بناء هذا الجيش
0: الشباب.
1: إذن بهذا الحجم؟
0: وهذا هو السؤال، إنه يجب أن تجيب عليه الحكومة السورية، لماذا بتحارب الجيش؟
1: طب
0: النقطة الثالثة والأخيرة، إذا
1: أجابت
0: سمحتم،
1: الحكومة عن عقيدة هذا الجيش أصلاً؟
0: إلى الآن ليس هناك إجابة في هذا الإطار، وليس هناك توضيح في هذا الإطار. النقطة الثالثة والمهمة
1: تفضل.
0: والتي قلت أنا، إنه الدعم الشعبي مهم في هذا الإطار، لأنه يفترض البرلمان أن يسأل الجيش عن تقريبا الميزانية العسكرية لوزارة الدفاع. وزارة الدفاع كان تحت نظام الأسد يأتي رقم إجمالي، يعني 700 مليون أو 800 مليون وما إلى ذلك. نحن لا نعرف التفاصيل كيف تصرف هذه. الآن الوضع يجب أن يتغير، أن نعرف تماما آليات الصرف، تقريبا الاستراتيجية العسكرية، والأهم، لأنه إذا نريد أي عملية عسكرية السوريين سوف يسألون، أليس من الأجدى إرسال هذه القوات من أجل حماية حدودنا الجنوبية في
1: طب إذا
0: القنيطرة ضد
1: طلبت،
0: إسرائيل
1: صحيح
0: وفي
1: صحيح، وهذا السؤال على فكرة يعني يطرح منذ الأمس. طيب يعني بكل الأحوال دكتور رضوان، وبإجابة سريعة، إذا حصلت هذه الموافقة من قبل مجلس الشعب بشكل أو بآخر، وإذا كان هناك طلب من الحكومة اليمنية، هل هذه المبررات كافية لتكون سوريا جزءا من حرب هي بشكل من أشكالها، يعني هي ليست كذلك تماما لكنها بشكل من أشكالها تنطوي على اقتتال أهلي؟
0: لا، لكن بنفس الوقت يعني جزء من بناء التحالفات العسكرية. اليمن بشكل أو بآخر، يعني استقرار في اليمن يعود بالاستقرار إلى السعودية، استقرار في السعودية يتعلق بباب المندب، إغلاق باب المندب من قبل الحوثيين سوف يؤثر على يعني أسعار النفط العالمية، وسوريا تتأثر بشكل أو بآخر. المهم، أنا المهم أريد الرؤية السياسية والاستراتيجية فيما إذا قررت.
1: طيب.
0: هلأ رواندا على سبيل المثال، عام 1994 عندما حدثت المجزرة فيها وقتل أكثر من 800 ألف، بعد تقريبا أقل من 5 سنوات، 1999، كانت رواندا هي الجسم الأكبر لقوات الإكواس، يعني قوات حفظ السلام لغرب إفريقيا. وبالتالي ممكن لسوريا أن تكون بشكل أو بآخر، التي خاضت حرب عسكرية داخلية طويلة على مدى 14 عاما، تكون لمصدر للاستقرار ومصدر للسلام في دول المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية، التي تحتفظ سوريا والسعودية بعلاقات خاصة. وأنا سعيد أنه على أعلى المستوى التنسيق السياسي والعسكري بين قيادتي المملكة وسوريا، نريدها بهذا الإطار، ونريد أن نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، ونريد للمملكة العربية السعودية أن تقف إلى جانب سوريا في خلال مرحلتها الانتقالية.
1: يعني وهذا أكده الأستاذ مبارك منذ قليل، وأكد أنه هو سيكون غير مشروط. أستاذ محمود، يعني أريد أن أطرح هذا السؤال بصيغة مبسطة جدا، أين يراد لسوريا أن تقع داخل منظومة الأمن الإقليمي؟ وأود أن أعرف هنا وجهة النظر التركية بشكل أو بآخر. يعني تفضل الأستاذ أحمد منذ قليل وقال أنه اليوم أكيد هو القرار السوري قرار داخلي، لكن يعني كون سوريا هي العمق الاستراتيجي لتركيا، فكيف ترى تركيا اليوم موقع سوريا في شبكة المصالح والأمن هذه في المنطقة، والتي يعني شرح الدكتور رضوان منذ قليل جزءا منها؟
2: يعني الرؤية التركية وحتى السعودية، على ما أعتقد الأمريكية أيضا لسوريا، على أنها جزء من بناء إقليمي جديد يتشكل، وحلف مكة هو بداية لمشروع هذا المشروع الإقليمي. لذلك على المدى البعيد أو المنظور الاستراتيجي

0: نتيجة البعيد. تنظر تركيا إلى سوريا على أنها جزء من نظام إقليمي أمني وجيوسياسي إقليمي لتركيا دور أساسي فيه والمملكة العربية السعودية بالتأكيد. لكن على المدى المنظور أعتقد بأنه حتى الآن كل من تركيا والمملكة العربية السعودية تنظر إلى سوريا من منظور أنها لا تزال في مراحل عالية المخاطر ولا تستطيع أن تقوم بالدور الذي تنبغي أو ينبغي أن تقوم به في المستقبل لأنه تواجه مشاكل كثيرة. وبالتالي تركيز التركي السعودي في هذه المرحلة أعتقد بأنه ينصب بدرجة أساسية على توفير جميع العوامل التي تساعد سوريا في العبور هذه المرحلة بحد أدنى من المخاطر ومواصلة المسار الذي تسلكه منذ التحول وحتى اليوم. لذلك يعني أعتقد بأنه حتى المملكة العربية السعودية لم تكن متشجعة للضغط الأمريكي على الرئيس أحمد الشرع من أجل التدخل العسكري في لبنان، ولا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية،
1: وهذا أكده ضيفي من الرياض، هذا حقيقة ما تتفضل به أكده ضيفي من الرياض. لكن يعني أستاذ محمود، ألا تعتقد أنه حتى بدون عضوية وبدون مشاركة أو تعاون عسكري مباشر أصبحت سوريا مرتبطة بشبكة المصالح هذه التي تقف وراء حلف مكة على سبيل المثال؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، لكن الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا عندما تقف على قدميها أكبر بكثير من الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن. يعني الإمكانات التي لدى سوريا الآن للعب هذا الدور في المنظومة الإقليمية لم تتوفر بشكل كامل بعد، لكن بالتأكيد هي تلعب جزء. يعني مجرد على مستوى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، سوريا تلعب دور أساسي من خلال قطع طرق إمداد الأسلحة والتهريب بين العراق ولبنان حزب الله، وبالتالي هي تقوم بهذا الدور. لكن هل تستطيع سوريا في هذه المرحلة أن تلعب دور يتجاوز حدود إمكاناتها؟ هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة. هنا نعود إلى فكرة أن سوريا في هذه المرحلة بحاجة للتركيز على أولوياتها الداخلية. يعني سيدة نور، هل ملف اليمن أهم لسوريا من ملف لبنان؟ لا أعتقد. وبالتالي رغم ذلك حتى في ملف لبنان فضلت سوريا عدم التدخل والاستعجال في التدخل في المشهد اللبناني، لأنه لديها أولويات داخلية، وأيضا لأنه لديها منطق مهم. الفكرة ليست فقط مرتبطة بأولويات داخلية. يعني في الملف اللبناني كان الرئيس أحمد شاه يقول بأنه الحل في لبنان لا يمكن أن يكون حل عسكري، ويجب أن يكون حل سياسي، ومن مصلحة سوريا أن يكون هناك حل سياسي، وأي دور لسوريا في لبنان ينبغي أن يساعد في الحل السياسي. وما جاء في بيان وزارة الإعلام السورية بالأمس أيضا مهم، لجهة أنه سوريا تريد أن تلعب دور يساعد في الحلول الإقليمية. وبالتالي هذا جزء من أو هذا منطق في السياسة الخارجية التي يديرها الرئيس أحمد الشرع بالنسبة لسوريا. لكن على مستوى الدور الإقليمي أعتقد أنه أفضل دور يمكن أن تؤديه سوريا لهذه المنظومة الإقليمية الجديدة التي تتشكل هو أن تعبر هذه المرحلة الداخلية وأن تتعامل مع التحديات الداخلية التي تواجهها. يعني لدى السوريين ما يكفي من مشاكل بتقديري للتعامل معها في هذه المرحلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول، الباحث في العلاقات الدولية ضيفي الأستاذ محمود علوش. الشكر أيضا موصول لضيوفي الدكتور أحمد طعمي الأكاديمي والسياسي من حلب، ودكتور رضوان الزيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن، وأيضا الشكر موصول للأستاذ مبارك آل عاتي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من الرياض. مشاهدينا فاصل قصير، نعود لنناقش توثيق مقتل 69 شخصا واعتقال 162 آخرين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصا إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز هذه الانتهاكات في المادة التالية.

0: ضيفي من بريمن في ألمانيا، ورحب بكم أستاذة يومن. دعيني أبدأ معك. يعني لافت حقيقة حصيلة القتلى مبدئيا، نتحدث عن 69 قتيلا. ماذا تكشف تركيبة الضحايا؟ أولا ما هي التركيبة؟ يعني كيف يتوزعون؟ وما الذي تكشفه عن الأهداف الإسرائيلية أو شكل العمليات الإسرائيلية اليوم في الجنوب السوري؟
1: مساء الخير أستاذة نور، وشكرا على الاستضافة. طبعا كما ورد في تقريرنا، يوجد هناك 69 قتيل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينهم أطفال ومدنيين وأيضا عاملين في المجال الإنساني والمجال الطبي. طبعا هذه الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف فقط عند قتل المدنيين، كان هناك عمليات اعتقال، كان هناك عمليات اختطاف للمعتقلين من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث تم التحقيق معهم وإعادة قسم منهم إلى سوريا، فيما بقي آخرون قيد الاختفاء القسري. طبعا هذه الانتهاكات تأتي ضمن جملة انتهاكات أخرى بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام وحتى الآن. يعني بدأت بتدمير القوات الدفاعية العسكرية والجوية للدولة السورية. بعد ذلك كان في هناك توغلات في داخل شمال الجولان السوري المحتل، كان هناك مواقع عسكرية تمتد من جبل الشيخ عبر القنيطرة إلى ريف درعا الغربي، بالإضافة إلى وجود نقاط تفتيش، وجود أيضا هناك هدم للمنازل للبنى التحتية، تجريف للأراضي، كذلك منع للمدنيين من الوصول إلى منازلهم والأراضي الزراعية. الهدف من كل ذلك هو ترهيب المدنيين، إجبارهم على التهجير. طبعا في سبيل، يعني نحن نعلم أن إسرائيل لديها أهداف ومخططات توسعية، إضافة إلى ذلك اليوم تريد إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري.
0: أستاذ يومن، يعني فيما يتعلق بالاستهداف البشري، يعني فيما يتعلق بالضحايا من القتلى ومن الذين تم اعتقالهم، هل تعتقدين أنه تغير نمط الاستهداف عما كان عليه قبل سقوط النظام، بما أنكم قد أعددتم تقريرا موسعا ربما يتحمل هذه المقارنة، أنه نمط الاستهداف الشخصي بالقتل أو الاعتقال هل تغير قبل وبعد سقوط النظام؟
1: في الحقيقة زاد هذا النوع من الانتهاكات بعد سقوط النظام، سواء التوغلات البرية، زادت الاستهدافات المباشرة، سواء بإطلاق الرصاص الحي أو حتى الغارات الجوية أيضا. يعني زادت، نحن نعلم أن قبل سقوط النظام كان هناك استهدافات لقواعد عسكرية إيرانية ولمسؤولين إيرانيين موجودين في الجنوب السوري. بعد التحرير تركز الاستهداف أكثر على المدنيين تحديدا، كما قلت، بهدف تهجيرهم من هذه المنطقة. أيضا كما نعلم هناك توغلات برية غير مسبوقة حدثت بعد التحرير، ويعني استمرت في إسرائيل في التوغل. في البداية كان فقط شمال الجولان المحتل مباشرة، ثم امتدت إلى ريف إلى القنيطرة وريف درعا. كذلك هناك يعني هجمات كذلك غير مسبوقة كانت داخل العمق السوري. يعني الانتهاكات لم تقتصر فقط على الجنوب السوري، كان في هناك استهداف بالغارات الجوية لمناطق مثل إدلب، اللاذقية، طرطوس، دمشق وريفها، السويداء، وغيرها من مناطق الجنوب كذلك.
0: أرحب بك من جديد أستاذ إبراهيم. هل تعتقد أننا أمام يعني إعادة تشكيل طويلة الأمد للواقع الأمني والجغرافي والديموغرافي أيضا في الجنوب، ولا هي كانت ترتيبات بدأت ربما بعد سقوط النظام ولم تكن لها أهداف بعيدة المدى؟
2: مساء الخير أستاذ نور، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك، وشكرا على الاستضافة. ست نور، إحنا طلعنا أكثر من مرة في قناة سوريا، كثير قناة سوريا تركز دائما على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. تكلمنا عن خط صوفا 53، أعتقد تكلمنا عنه. الخطة الإسرائيلية هي من 8 ديسمبر

إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفتي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ إبراهيم الثلجي عضو اللجنة السياسية لتجمع أبناء الجولان.

0: نوفمبر هي تراهن على وضع خارطة جديدة للوضع الأمني في جنوب سوريا، بمعنى ثلاث محافظات في جنوب سوريا يجب أن تكون تحت السيطرة الأمنية والنارية للاحتلال، اللي هم الذين هم القنيطرة ودرعا والسويداء. وعملت على هذا المشروع لسنوات طويلة، حتى في عهد النظام البائد كانت يعتبر النظام هو حارس الحدود، يعني هو من هاي المنطقة أمنية كأنها كانت تحت سيطرة الاحتلال، لأن كان النظام البائد هو حارس الحدود. وبالتالي الخطة الإسرائيلية هي تغيير جغرافي وديمغرافي في المنطقة. الشبكة السورية غفلت عن أمور حدثت في ريف القنيطرة ودرعا، منها قتل الماشية، قتل كثير من الأغنام وقطع أرزاق كثير من الناس، ورش السموم على الأراضي، رش السموم التي لا ينمو بعدها المزروعات. ولاحظي حضرتك في جباثة، في منطقة جباثة، حتى أشجار الزيتون والكرز لم يسلم منهم لا البشر ولا الحجر ولا الشجر. هذا الاحتلال الآن يريد أن يرسخ وضع أمني، وسبق أن تكلمت قلت لن يوقع اتفاق أمني. هذا الاحتلال يراهن على ضعف الدولة السورية وإبقاء في حالة تفكك وضعف شديد. ولذلك الآن للأسف والأسف الشديد يجب علينا أن نوثق هذه الانتهاكات كملف قانوني كامل، كملف، ونراهن على الدعم الإقليمي، على الدعم الدولي لوقف انتهاكات هذا الاحتلال. العربدة الإسرائيلية اليوم، ست نور، اليوم دبابة دخلت باتجاه، فصلت ما بين جبهة وأنباطنا، وتتعرض إطلاق نار دائم، قصف مدفعي، وأمس في بيت جن. ولذلك هذا الاحتلال لن يردعه يعني غير مردوع، عربدة إسرائيلية بكل معنى الكلمة في الجنوب السوري. والتغيير والذي يحصل في الجنوب السوري للأسف والأسف الشديد، لا نجد هناك أي ملف قانوني يقدم في المحاكم
1: يعني
0: الدولية.
1: سأناقشك فيه، لأنه كونك على الأرض يعني أكيد تستطيع أن تقدم لنا صورة مختلفة فقط عن التي تنقل في التقارير الحقوقية أو حتى عبر الإعلام. لكن يعني أستاذ إبراهيم، ما أثرته أنه يجب أن يكون هناك ملف قانوني، هل تسير الحكومة اليوم في هذا المسار؟ لأنه يسأل دائما، يعني نسأل حتى نحن دائما، أنه يعني كيف تتعاطى الحكومة مع الأهالي، على الأقل مع المجتمع المحلي، ولا أتحدث هنا عن إسرائيل على مستوى التفاوض ولا حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
0: شوفي ست نورة، لازم يعني يجب أن نتكلم بشفافية وصراحة. الحكومة السورية مقصرة جدا من 8 ديسمبر، من بدء التوغل الإسرائيلي، مقصرة قانونيا، مقصرة إعلاميا، مقصرة حتى في مساعدة أهل القرى الحدودية على الصمود. الآن نحن نراهن على شيئين. الحكومة السورية يجب أن تدعم أهالي محافظة، أهالي المناطق الحدودية كدعم، وتعويضهم عن الخسائر التي يعني يقومون بها. وأيضا المعتقلين، لدينا مفقودين ضمن مناطق الاحتلال تم أخذهم إلى منطقة الجولان المحتل. هؤلاء المفقودين لا أجد من الحكومة السورية حقيقة، لا أجدهم، مقصرة جدا، سواء من الشبكة، من مديرية الإعلام في محافظة القنيطرة، وحتى من وزارة الخارجية والداخلية. يجب أن يكون هناك دعم معنوي اقتصادي لهؤلاء الناس، ويجب أن يكون ملف قانوني يقدم المحاكم الدولية.
1: ذلك يعني على مستوى الدعم هلأ بدون الملف، يعني لأنه الملف ربما قد يكون هناك يعني اعتبارات أخرى من أجل الذهاب بهذا المسار، لكن دعم المجتمعات المحلية لماذا لا يحدث؟ هل هناك تواصل ولا تتم الاستجابة؟ كيف تجري التنبكيات على الأرض؟
0: هناك تقصير شديد للأسف والأسف الشديد. حتى أهالي المناطق الحدودية يعانون الأمرين، من انتهاكات الاحتلال ومن قتل مزروعاتهم وقتل أغنامهم. هم الرزق الوحيد لهؤلاء أبناء المناطق الحدودية هي من الزراعة والرعي. وللأسف والأسف الشديد حتى المياه، يقوم الاحتلال بقطع المياه. يعني المزروعات كيف للأسف ريف القنيطرة وريف درعا يعتمد بشكل كبير على المياه بالمزروعات، هم يقومون بتسميم الأراضي. لا نجد هناك لجنة، يجب أن تقوم الحكومة السورية، يجب أن تقوم بتشكيل لجنة لدعم صمود أهالي المناطق الحدودية، دعمهم اقتصاديا، دعمهم معنويا، دعمهم سياسيا. ونقطة أخيرة، نقطة محددة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكلمت صحيح عن انتهاكات بحق الصحفيين، بحق، ولكن الصحفيين الذين موجودين على أرض القنيطرة، الصحفيين الإعلاميين، هم الصحفيين المستقلين الذين ينقلون الحقيقة، يتم الاعتداء عليهم بشكل كبير. ولا نجد من الحكومة السورية لا دعم لا للإعلاميين ولا حتى للأهالي.
1: حصة من نواب مجلس الشعب يمكن التحرك عن طريقهم؟ يعني
0: والله شوفي، في لدينا عضوين مجلس الشعب وعضو

0: من قبل السيد الرئيس، 3 أعضاء مجلس الشعب. للأسف للآن لم نعرف، لا نعلم مدى يعني فعالية هذا المجلس حقيقة. وأعضاء مجلس الشعب يعني هم أناس جيدين، يعني نحن نتواصل معهم، وخاصة يعني
1: الرسائل المطلوبة
0: نعم حملت، ولكن ولكن ولكن لا أجد فعالية لمجلس الشعب
1: يعني الآن. لا قلنا ما زلنا ننتظر، يعني حتى الآن قلنا ما زلنا ننتظر جلسات مجلس الشعب بشكل أو بآخر. طيب يعني سأعود إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ يومن، أود أن أتوقف قليلا عند الاحتجاز. ماذا يحدث لمن يدخلون في دائرة الاحتجاز الإسرائيلي؟ هل هناك توثيقات لما يجري؟ كيف يتم التحقيق معهم؟ عن ماذا يسألون؟ وما هي أسباب الاعتقال؟ وما هي نسبة العودة؟ يعني عندما يعتقل شاب، ما هي نسبة أن يتم الإفراج عنه ويعود إلى أهله؟
2: طبعا لإعداد هذا التقرير تحدثنا مع شهود وعائلات الضحايا في هذه المناطق. بالتأكيد الاعتقال أو

0: 169 شخص، تم عودة منهم 127 شخص، الباقي بقيوا يعني في مختفين قسريا. المنهجية، لا أعتقد أن هناك منهجية معينة لاستهداف أشخاص معينين بعينهم، يعني هناك محاولة للترهيب الجماعي. لا يوجد لحد الآن على علمنا أسباب واضحة لاعتقال هذا الشخص أو ذاك. طبعا السكان المدنيين في المناطق الجنوبية جميعهم يقاومون الاحتلال. وجدنا كان هناك العديد من الاحتجاجات، تم إطلاق النار المباشر على المحتجين، حتى هناك أطفال يعني كانوا يحاولون مقاومة جنود الاحتلال سواء في المواقع العسكرية أو نقاط التفتيش. يعني هناك مقاومة شعبية، هذه المقاومة تدفع الاحتلال إلى اعتقال بعض الأشخاص وإلى
1: مهاجمة. ماذا يسألون يعني عندما يصلون إلى النقاط العسكرية؟ يعني حول ماذا تدور التحقيقات معهم؟ لأنه يعني ما يشاع أنه والله بيكونوا هن مثلا مشتبهين بعلاقتهم بحزب الله، أو مشتبهين بأنه لهم علاقة في إيران، هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي. هل التحقيق يجري بالفعل حول هذه النقطة؟
0: لا أعتقد. يعني من ضمن الأسئلة قد تكون هذه، يعني هذه الأسئلة مطروحة، العلاقة مع حزب الله أو العلاقة مع إيران، لكن أعتقد أن هذا ليس هو السبب في عمليات الاختطاف. وهذه التحقيقات يعني الهدف منها ليس الحصول على معلومات في نهاية الأمر. أعتقد أن الموضوع يعني عبارة عن فقط عملية ترهيب للسكان. يعني إسرائيل لا تحتاج لاختطاف مدنيين للحصول على معلومات استخبارية مثل العلاقات مع إيران أو العلاقات مع حزب الله. ونعلم أن يعني المدنيين في هذه المناطق من غير المرجح أن يكون لديهم مثل هذه الارتباطات، لكن الاعتقالات لا تتم في الواقع على خلفية هذه الأمور حتى لو ادعى الجانب الإسرائيلي ذلك. يعني اليوم الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق يقوم تحت ذريعة أمنية، يقولون نحن نريد الدفاع عن أنفسنا. هل هذه الذريعة صحيحة؟ بالتأكيد لا. فيعني هذه الذرائع كلها واهية، والقصد فقط يعني ترهيب المدنيين ودفعهم للنزوح أو للخروج من أراضيهم.
1: هي نقطة كتير مهمة، وأذهب إليك بها أستاذ إبراهيم. يعني كيف ينعكس هذا الترهيب على الواقع الديموغرافي اليوم في المنطقة؟ هل هناك حركة نزوح؟ هل هناك من يخشون ربما على أبنائهم من الشباب فينتقلون إلى مناطق أخرى داخل سوريا؟ كيف يجري التعاطي مع الأراضي؟ هل هناك من يبيع؟ هل هناك حركة ديموغرافية في المنطقة بسبب هذا الضغط الإسرائيلي؟
2: ست نور، الأهالي في الريف، في ريف القنيطرة وفي الريف الجنوبي وفي حتى في ريف درعا، الاحتلال وصل حتى ريف دمشق، الأهالي يتنقلون أحيانا في غالب الأحيان إلى مناطق داخل دمشق. الحل الوحيد الآن لوقف لجم الاحتلال هو إعمار مدينة القنيطرة القديم المهدم. علينا أن نعزز هذه المنطقة بالديموغرافيا. الاحتلال يحاول أن يفرغ هذه المنطقة من سكانها. أين الحكومة السورية؟ هذه المدينة المهدمة أو مدينة القنيطرة القديمة هي في القانون الدولي هي أرض سورية، واستعيدت. بالتالي على الدولة السورية أن تسمح لكثير من أبناء القنيطرة في التجمعات وأنا أقول لك الحقيقة والله ست نور، يرغبون بأن ينتقلوا إلى محافظتهم، يرغبون أن ينتقلوا بالسكن لمحافظتهم. لا يهمهم الاحتلال ولا تجاوزات الاحتلال ولا يهمهم انتهاكات الاحتلال.
1: منع طيب؟ يعني في منع؟ نعم؟ في منع لأي يعني إعادة؟
2: ست نور، منطقة القنيطرة القديمة استعيدت ب73، النظام لم يسمح بإعادة إعمار بيت واحد فيها.
1: يعني وكان معروفا أنه بقيت وكأنها يعني أوابد شاهدة على الحرب. كان يقوم حافظ الأسد كان حافظ الأسد
2: يتسول عليها. الآن إذا أطلقت الحكومة السورية مبادرة لنقل أهالينا في التجمعات بدعم من الحكومة السورية، دعمهم اقتصاديا أو ماديا، بنقلهم إلى محافظة القنيطرة، سيكون هناك تثبت بالأرض. الآن الاحتلال
1: يعني في منع قانوني، بس أستاذ إبراهيم في منع قانوني يتعلق بالملكيات؟ في بالقانون السوري اليوم يمنع الناس من العودة حتى لو بدون يعني يرجعوا فرادة، كل واحد يرمم منزله ويقعد فيه؟
2: ست نور، أنا أشعر أن مدينة القنيطرة وقف. أنا أسأل الحكومة السورية، هل هناك منع؟ الآن أبناء ست نور عدد أبناء محافظة القنيطرة 1,200,000.

0: المليون و200 ألف يتوزعون في ريف دمشق ودمشق ومناطق كثيرة. هؤلاء الناس يعانون الأمرين، حتى في مناطق مخالفات، في منطقة الحجر الأسود، في منطقة عرطوز، في منطقة جديد عرطوز. أين مشروع الحكومة لتعزيز صمود أهالي محافظة القنيطرة؟ أين تعزيز؟ الآن يجب على الحكومة السورية، هذه المنطقة التي كان يتسول عليها النظام، أن تقوم برفع
1: يعني
0: الغطاء السياسي.
1: قد يكون هناك يعني قد يقول يعني هي سوريا كلها مدمرة أستاذ إبراهيم، يعني قد يكون هناك حقيقة صعوبة اليوم لدى الحكومة في التعامل مع كل هذه الملفات دفعة واحدة، ولذلك نحن نركز على
0: إلا هذا الملف
1: دعم صمود المجتمعات المحلية.
0: هذا ملف يحدد مستقبل سوريا. ست نور اسمحي لي بدقيقة.
1: تفضل.
0: ملف الجنوب السوري هو ملف، هو قبة الميزان في المعادلة السورية، هو يحدد مستقبل سوريا، إما أن تنهض وإما أن تبقى مفككة ومنقسمة. صمود محافظة قنيطرة، أهالي درعا الكرام الذين صامدون في أرضهم، درعا بكاملها، لا يهم تقولي أن لا يوجد لدي إعادة إعمارهم. الناس مبادرات وطنية. ست نور، الحكومة السورية أوقفت مبادرة، وللأسف والأسف الشديد لأول مرة أقول على شاشتكم، أوقفت مبادرة اسمها مبادرة القنيطرة لعزيز دعم البنى التحتية، إعادة الإعمار كبادرة وطنية.
1: هلأ الآن من الدعم تم إيقافها؟
0: نعم صدر قرار من المحافظ أحمد، عفوا منك، بالاسم ست نور، بالاسم، صدر قرار من المحافظ أحمد دالاتي، تم الرفض. كل المحافظات أخذت ما يسمى بين قوسين فزعة، إلا أبناء محافظة القنيطرة تم رفض.
1: من شو السبب كان؟
0: نعم،
1: شو السبب اللي يعني يلي طرحه المحافظ؟
0: لأنه أبناء محافظة القنيطرة هم ناس فقراء، سيكون تبرعاتهم محدودة. هو يعتقد أنه لا، يجب أن تبدأ محافظ أحمد دالات يوقع بالرفض، وأنا مسؤول عن كلامي، وكنا على تواصل معه ورفض قطعي. في المهجر كثير من أبناء محافظة القنيطرة، كنا نتمنى أن نقوم بجمع فزعة.
1: يعني شو قلكم سبب الرفض؟
0: سبب الرفض أنه ليس هناك، يجب أن يكون هناك مبالغ أولية كما حصل في إدلب، ويجب
1: نحن هناك يعني
0: أبناء القنيطرة فقراء. ست نور والله يعني شعب، عفوا منك كلمتين، أبناء محافظة القنيطرة، أبناء الجولان المحتل، للأسف والأسف الشديد حتى أخوتنا الشعب السوري لا يعلم حقيقة
1: ما جرى. البركة فيكم يا
0: أستاذ،
1: البركة فيكم، وحقيقة ستنور. يعني هي الناحية مهمة جدا، وهي أيضا برسم المحافظ يعني
0: نعم.
1: ونتمنى يعني نتمنى أن يكون هناك مبادرات تجاه الأهالي بشكل أكبر من ذلك، سواء فيما
0: يخص حمايتهم. الآن أطلقوا مبادرة، بس للأسف الآن أطلقوا مبادرة. السيد المحافظ المحترم محافظ القنيطرة، نكون له كل الاحترام، الآن أطلق مبادرة، ولكن مبادرة اللي أين إلى التجمعات، وللأسف الشديد وهذا مؤسف جدا. يجب أن يدعموا محافظة القنيطرة المناطق الحدودية حتى الاحتلال يتوقف عن غطر السفينة.
1: في قرار سياسي برأيك بهذا الموضوع؟
0: والله يا ست نور ما بعرف، لكن أنا أشعر أن هناك منع سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات. قد يكون هناك اتفاق على إعادة فض الاشتباك سنة 1974 حقيقة.
1: يعني
0: ما أعرف، ولكن أنا أطالب من خلال قناة سوريا أطالب الدولة السورية بتشكيل لجنة اقتصادية ولجنة سياسية. نملك يا ست نور، والله نملك من الإمكانيات الكثير، الناس قادرة أن تقدم كل شيء للدولة، ولكن عندما يكون هناك لجنة اقتصادية ولجنة سياسية توثيق، لجنة قانونية توثيق انتهاكات الاحتلال بشهادة الشهود، بالإضافة لتقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان وشهادة الشهود وتوثيق على الأرض، يا ست نور السموم التي تنشر على في أرض القنيطرة سموم تقتل الشجر والبشر والحجر والله.
1: ويعني كمان برسم الحكومة، يعني ما تتفضل به من حلول أيضا برسم الحكومة، ويجب أن يكون هناك صراحة وشفافية. يعني إذا رفضت هذه الأفكار أو يعني ما ترونه مناسبا يعني أن تقوم به الحكومة في هذه المرحلة، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك حوار كما تفضلت أستاذ إبراهيم. أستاذ يمن، أود أن أتحدث معك قليلا عن موضوع صوفة 53، لأنه أيضا التقرير قد يعني مر عليه وتحدث عنه. هل تعتقدين أنه نحن أمام مشروع جغرافي لا مجرد طريق عسكري؟ وهل هناك بنية تحتية عسكرية للاحتلال في هذه المنطقة؟ لأنه حقيقة خلاصة التقرير يعني تصف ما يجري بأنه هو يتجاوز الانتهاكات. التقرير يصف بأنه ما يجري اليوم في الجنوب هو احتلال فعلي.
2: تماما وذكرنا بالفعل يعني الموضوع ليس مجرد انتهاكات تتعلق بقتل المدنيين او اعتقالهم او خطفهم، هناك يعني محاولات لاحتلال مباشر، وذكرت ان هناك مواقع عسكريه اليوم للاحتلال الاسرائيلي في الداخل السوري تمتد من جبل الشيخ عبر القنيطره الى ريف درعا الغربي، وهناك العديد من المسؤولين الاسرائيليين الذين اكدوا يعني نيتهم باحتلال هذه المناطق بشكل دائم، وأكدوا نيتهم بعدم الانسحاب منها. يعني أيضا بنيامين نتنياهو زار تلك المناطق وتحدث بذات اللهجة، يعني هناك يعني تصريحات إسرائيلية مباشرة تفيد بأن هذا احتلال. الموضوع لا يتعلق فقط بانتهاكات، ولا يتعلق يعني كما يقال أحيانا بمخاوف أمنية عابرة، هذا احتلال بكل تأكيد لهذه المناطق، وإسرائيل صرحت بأنها لا تنوي الانسحاب من هذه المناطق. يعني كما هو واضح هناك نية لإنشاء منطقة عازلة شمال الجولان المحتل. يعني هذه المنطقة من ناحية إسرائيل ترغب بالتوسع في هذه المناطق. اليوم بعد حرب الإبادة على غزة هناك توسعات في الجنوب السوري، وهناك توسعات في جنوب لبنان أيضا، هناك رغبة يعني إنشاء منطقة عازلة، يعني كما تدعي إسرائيل أنها تريد حماية نفسها من أي تهديدات مستقبلية سواء من دمشق أو من حلفاء دمشق على رأسها تركيا، وهذا أحد المخاوف الإسرائيلية اليوم. فهذه المنطقة يعني بالنسبة لإسرائيل ليست منطقة مجرد يعني تقوم فقط بحل مخاوف أمنية معينة أو تقوم
1: تشكل واقعا احتلاليا على الأرض
2: أو مناوشات.
1: أستاذة يومن، هل هناك في التقرير ما تعتقدين أنه جدير بالذكر وأن يسمع المشاهد الآن ولم نذكره خلال هذه الحلقة؟
2: كما سبق وذكرت، يعني نحن تحدثنا عن كافة أنماط الانتهاكات من توغلات واعتقالات، أيضا ذكرنا يعني بأهمية الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. يعني نحن نعلم أن إسرائيل لا تأبه اليوم بالقانون الدولي، كانت حرب الإبادة على غزة اختبار للمجتمع الدولي في مدى جديته أو أخذ هذا القانون بعين الجدية والاعتبار، وكما رأينا يعني لا يوجد هناك دعم من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، بل على العكس هناك العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل، وحتى بعض يعني صدور مذكرة اعتقال لنتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية، رأينا أنه منذ أيام كان حاضر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى خطابا هناك. يعني لا يوجد نية في المحاسبة، لذلك يعني اليوم التوثيق مهم، قد لا تكون آثاره موجودة على المدى القصير أو المتوسط، لكن كما ذكر
1: بس في تقاطع يعني بين كلامك وكلام الأستاذ إبراهيم قانوني. أنه تماما هو أنه يعني ما سيكون مفيدا خلال هذه المرحلة هو بناء ملف قانوني، يعني حتى بعيدا عن الجهود الدبلوماسية أو أي شكل من أشكال التفاوض. أستاذ إبراهيم، يعني في نقطة مهمة أثارتها منذ قليل أستاذ يومن، ويعني بحب أني أختم معك الحلقة فيها، وهي النقطة المتعلقة بالمقاومة الشعبية. هل تعتقد أن هذه الفكرة خطيرة الآن على أهالي المنطقة؟ وهل تعتقد أن كثرة الضغوط قد تفضي إليها؟
0: لا طبعا نحن نرفض هذا الطرح لسبب ست نور. نحن لا نريد بناء دولة داخل دولة، نريد أن نحصر قرار السلم والحرب في الدولة السورية. نحن نؤمن بأن الدولة السورية القادمة إن شاء الله هي ستقوم باللازم، ولكن أطالب الدولة السورية الآن بتعزيز الديمغرافية في القنيطرة. ست نور، والله العظيم لا يوقف هذه الانتهاكات إلا بتعزيز الديمغرافية ودعم صمود أهالي القرى الحدودية. الآن نحن في تجمعات أبناء الجولان نتمنى أن نذهب إلى محافظة القنيطرة، منطقة مهدمة بمساحات شاسعة. لن يوقف الاحتلال إلا تعزيز الديمغرافيا. لاحظي حضرتك حادثة بيت جن التي حصلت وذهب 16 جريح من قوات الاحتلال ضحيتها بناس مدنيين. نحن لا نريد أن نحمل السلاح ونكون دولة داخل دولة، نريد أن نحصل قرار السلم والحرب، ولكن نريد ملف قانوني، توثيق ملف قانوني بالإضافة لدعم الأهالي وتعزيز دعمهم. ونتنياهو ست نور امام خيارين والله اعلم، يعني هناك سيناريوهين، اما بعد الانتخابات اذا سقط في الانتخابات، هو اذا ايقن انه سيسقط في الانتخابات سيشن حرب على سوريا وحرب بريه، وستذكرون كلامي قبل الانتخابات، ولكن اذا ايقن انه ناجح في الانتخابات هو فقط هذه العمليه، عمليه الانتهاكات اليوميه امام الناخب

0: إسرائيلي وأزعاج الدولة السورية. ولذلك احنا نتمنى من الدولة السورية تعزيز صمود الأهالي والبنى التحتية ستنور حتى في المواصلات في الإعلام في كل شيء. صحيح. يعني الآن في جامعة في القنيطرة وفي مستشفى وفي تمنى انه تعزيزها بالديموغرافيا. الناس الآن تهرب من القنيطرة بسبب عدم وجود ديموغرافيا. الناس يشعرون انهم وحيدين. لو
1: يعني نقاط مهمة جدا أستاذ إبراهيم حقيقة طرحتها اليوم. يعني ربما نحاول
0: إن شاء الله
1: يعني أنه ننظم حلقة أخرى يكون فيها حدا من طرف المحافظة، لأنه ربما أيضا لدينا
0: سوريا. أتمنى من قناة سوريا ست نور، أتمنى من قناة سوريا تنظيم حلقة ليس عن التجاوزات الاحتلال وإنما عن أحوال أهالينا في التجمعات أبناء جولان،
1: يعني حقيقة
0: لتعرف الرأي الصاد بتوقيهم إلى الذهاب إلى القنيطرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله كل ما تفضلت به يعني يلقى أذانا صاغية لدى المحافظ ولدى الحكومة. الأستاذ إبراهيم الثلجي عضو اللجنة السياسية لتجمع أبناء الجولان ضيفي من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. شكر أيضا موصول لضيفة الأستاذة يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفتي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل هل تعبر مظاهر تأييد الاحتلال الإسرائيلي عن موقف أهالي السويداء.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت مدينة السويداء مسيرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر 2023، حيث رفع المشاركون أعلام الاحتلال الإسرائيلي وصور رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو إلى جانب صور حكمة الهجري. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة رفع صور نتنياهو والهجري إلى جانب صور الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في الجولان المحتل موفق طريف، في حين ردد المشاركون شعارات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مناهضة للحكومة السورية. وجابت المسيرة عددا من شوارع المدينة قبل أن يتجمع المشاركون في ساحة الكرامة حاملين الأعلام.

0: السلامة الإسرائيلية إضافة إلى صور قتلى هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل وضحايا أحداث تموز 2025 في السويداء. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون ضيفي من دمشق. معنا أيضا ضيفي الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب السياسي وهو معي من ستوكهولم. أرحب بكما أستاذ حافظ. دعني أبدأ معك. في جزء اليوم من السوريين موجودين في السويداء لا يخفون أنه لهم موقفا إيجابيا من إسرائيل. لا أود كثيرا أن نغرق في مناقشة أسباب هذا الموقف، لكن أود أن أسأل في هذا السياق، أنه هل هناك من يحاول أن يظهر أنه هذا الموقف هو موقف جميع أهالي محافظة السويداء اليوم؟
1: مساء الخير أستاذ نور إليك ولضيف الكريم ومشاهديكم. يعني كما قلت وتفضلت بالسؤال، بالنهاية هنالك من يريد السويداء هنا ولا يريد أن يظهرها. هي محافظة لها تاريخها، لها حضورها عبر الزمن، ولها من البطولات ما هي تفتخر به دائما، ليس فقط هي البطولات شعرية ولا بطولة. هنالك في كل قرية من قرانا نصب لشهيد كان في الجولان او حتى داخل فلسطين المحتله. اعتقد بان يعني ومناسبه هذه المظاهره او المسيره المؤيده او ما ظهر حقيقه بعد يوم من حرب تشرين، وان قادها حافظ الاسد وان قلنا هي حرب تحريكيه لاجل مصالح بقاء سلطه آل الاسد في الحكم لسنوات طويله مع تخليهم عن الجولان واللعب بالسياسه، لكن في ذات الوقت هنالك ابطال ما زالوا على قيد الحياه بعيدا عن ايضا شهداء ولهم ذكرى كريمه وكبيره من ابناء السويداء. لكن ماذا نقول لابطال الذين ما زالوا على قيد الحياه واخذوا اوسمه لبطولاتهم وهم معروفين في ولن اذكر اسماء لانهم كثر في مدينه السويداء. اعتقد بان يعني هي يعني كما يشبه بان صاحب الصوت العالي هو الفجور، الفاجر هو صاحب الصوت العالي، لان يعني دائما الناس المحترمه، الناس التي تفهم التاريخ وتفهم تاريخ اسرها على الاقل وبيوتها وجيرانها واخلاقيات التعامل مع الاخر ومع الذات، هي دائما صوتها منخفض وطبيعي، وخاصه باننا في دول يعني اعتادت على الاستبداد وكان الاستبداد حاله طبيعيه منذ ان تاسست هذه الدول. يعني نتغنى عن فتره الخمسينات بشكل او باخر، لكن ان عدنا اليها كان هنالك
0: انقلابات عسكريه. يعني لو تسمح لي ان ادفع هنا الحوار الى الامام قليلا، لانه يعني يسوق هذا موضوع العلاقه مع اسرائيل يسوق بطريقه هوياتيه. هناك خطاب وهو يعني ليس خطابا محدودا للأسف، ليس فقط ضد السلطة في دمشق أو يحاول تعريف العلاقة مع السلطة في دمشق، لأنه ربما قد يكون لذلك أسبابه، لكن هناك تيار يحاول إعادة تعريف علاقة الدروز في السويداء مع سوريا نفسها.
1: ليس مع سوريا فقط بل مع العروبة كلها. يعني هنالك تيار تجاوز كل الحدود في انحطاطه. يعني الموضوع قبل أن نكون سوريون نحن عرب، وقبل أن نكون مسلمين نحن عرب بالأساس. يعني نحن أبناء هذه المنطقة، ثم جاءت الديانات وعرفتنا بانتماءاتنا بشكل أو بآخر، وأنت يعني هذه الديانات تفتتت إلى أقوام هنا وهنالك وطوائف وما إلى ذلك. هذا عبر الزمن دائما، يعني كما نلاحظ اليوم، يعني حتى الدروز أصبحوا عبارة عن عدة طوائف الآن بسبب فكرة معينة أو اتجاه معين يتضمنه سؤال حضرتك. أعتقد بأن من يدرك هذا الموضوع عليه أن يفهم بأن الجغرافيا لا يمكن تبديلها. الأحرف التي تنطق بها حتى مظاهرتهم كانت بلغتهم العربية وليست باللغة العبرية. يعني لكل قوم له لغته، الشعارات المكتوبة كانت مكتوبة باللغة العربية.
0: ما حجم ذلك؟ يعني ما حجم مشكلة أهالي السويداء اليوم مع سوريا كهوية؟ لأنه إذا استطعنا فهم ذلك ربما نجد بداية الخيط للحل حتى على المستوى الاجتماعي، إذا كنا لا نستطيع الآن أن نفعل كثيرا في الحل على المستوى السياسي. أستاذ حافظ، يعني وحقيقة بكل صراحة أسأل هذا السؤال وأعرف أني أخوض في منطقة حساسة جدا
1: حقيقة. يعني أستاذ نور بالأساس حتى يعني أثناء المجازر التي ارتكبت في السويداء، ولهم حق أن يأخذوا موقف، وهذا خوف ورعب حقيقة. يعني لنا أهل هنيكي، ولا أتكلم من فراغ ومن وصف من ستوكهولم، لنا أهل وأصدقاء قتلوا، وأصدقاء كانوا من جزء من الثورة، جزء من حفظ تاريخ الثورة، جزء من كان يغامر في الذهاب إلى درعا وإلى ريف دمشق ليعالج الجرحى، بعض الأصدقاء الأطباء، مستودع الأدوية التي كان أيضا يأخذون منه باتجاه المناطق المحاصرة تم حرقه. ذاكرة السويداء كانت جريحة حقيقة، لأنها كانت تحتفل بسقوط النظام، وإذ بي يعني وخلص يعني المجرم ذهب بشار الأسد وذهبت كل رعب المخابرات، ثم تفاجأ الناس بأن هنالك نوع من الاستفزاز لهم. هذا الحالة الاجتماعية لو دخلت درعا على الخط بشكل إيجابي وهي المحافظة الجارة ومنعت من المرور من أراضيها أقل ما يمكن لوقف هذا الحرب، كان المعادلة اختلفت كليا، فالجار أولى بالجار. لو الجوامع في بعض مناطق درعا أيضا لم تنادي على الجهاد لاختلف أيضا الموضوع. هنالك طبعا موتورين بهنا وهنالك، هذا الوضع الموتور أدى إلى ما نحن إليه. الأهالي السويداء كانوا ينتظرون
0: على السؤال،
1: اعتذار أقل
0: لم
1: ما
0: تجبني
1: يمكن
0: على السؤال،
1: أو
0: إنه ما هو
1: تعزية.
0: حجم، يعني هل نستطيع أن نتصور أن هناك حجم لهذه القطيعة؟ أعود للقول ليس مع سلطة دمشق بل مع سوريا والسوريين، هل هذه الحالة هي كبيرة في السويداء ولا لا هي حالة محدودة ويمكن تجاوزها مجتمعيا سوريا مجتمعيا من
1: يمكن
0: الداخل؟
1: تجاوزها، يمكن تجاوزها مجتمعيا، ولا يوجد حالة كبيرة
0: طيب.
1: إذا النيات كانت صادقة وهنالك رغبة في تجاوز ذلك. يمكن تجاوز كل المشاكل، يعني أوروبا كانت هنالك
0: طيب.
1: حرب طاحنة في الحرب العالمية الثانية، تجاوزها المجتمع الأوروبي وأصبحت شبه موحدة أوروبا. أعتقد دائما الدول تمر في مآسي تأخذ الناس دائما الأمور المتطرفة في القرارات، لكن بالنهاية الفعل الإيجابي ربما يصل إلى حلول.
0: طيب، يعني أرحب بك من جديد أستاذ نجيب وأطرح السؤال بطريقة معاكسة، وجود هذا التيار هل أثر بموقع السويداء في سوريا؟ وحقيقة يعني هذا يعني موضوع الاستقواء بإسرائيل أو هذا الربط مع إسرائيل لا يضر اليوم محافظة السويداء سياسيا، إذا أردنا أن نتصور السياسة الداخلية السورية فقط، بل هو يؤثر على أي ناقد للسلطة اليوم في دمشق أو أي معارض لهذه السلطة، لأنها تربط دوما بأنه هناك والله تيارات انفصالية في سوريا وما إلى هنالك.
2: مساء الخير لك ولجمهورك الكريم والأستاذ حافظ أخونا وصديقنا. بالنسبة لسؤال حضرتك، هذا الموضوع متعلق بالزاوية اللي السوريين عم يشوفوا فيها السويداء. نحن من أول ما صارت المجازر على محافظة السويداء طالبنا نسمع الصوت السوري، واليوم بعد سنة وثلاث شهور يصادف موعد هذا اللقاء في ليلة مبادرة بصر الحرير اللي هي دعوة لكل السوريين كي يوجهوا نداء للسويداء على أنها جزء من هذا الوطن، بعد سنة وثلاثة أشهر من المجازر. تخيلي قديش أخذ وقت مع أخوتنا السوريين ليشوفوا أنه نحن مثلهم ونحن ما مختلف عنهم. هذا الوقت كله كان يعطي هدنة للانفصاليين أن يتمددوا بالسويداء، كان بمثابة يعني ضوء أخضر لهم أن يتمددوا ويشوفوا حالهم ويقولوا شوفوا أنه حتى السوريين كلهم مسألين عنكم.
0: يعني اسمح لي
2: الفرق يا
0: أستاذ
2: أستاذ
0: نجيب، يعني بس اسمح لي بهاي، يعني
2: فضلي.
0: كلامك فيه تعميم كبير، لأنه ما حدث في السويداء يعني أحدث استقطابا داخل كل المجتمعات السورية، داخل الطوائف حتى السورية، فيعني أيضا ما تتفضل به يعني فيه ظلم لحالة الإنصاف التي قام بها كثير من السوريين تجاه ما حدث في السويداء.
2: كثير من السوريين فرادة من أصدقائنا وأخوتنا، دائما نحن ما بننكر موقفهم، لكن أنا بحكي بالشكل العام كموقف رسمي أو موقف مجتمعي واضح. إذا بدك تخليني أكمل الفكرة منشان أنا ما تضيع وما تؤخذ بغير اتجاه، اليوم نحن ب 14 سنة حرب مع ضد نظام الطاغي بشار الأسد، كان في محافظات كثير متورطة بمناصرة النظام من كل الاتجاهات، ومع ذلك ما جينا عممنا، ما قلنا كان في تيار كذا وتيار كذا. اليوم في هذا التيار، اليوم مسيرة مبارح كانت فضيحة كبيرة له، لأنه كان عددهم لا يصل إلى 200 شخص، بعد ما كان متوقع أنه يحشدوا آلاف لمناصرة موضوع مبارح، لكن ما قدروا يطلعوا 200 شخص، وهي الفيديوهات قدامك وعديهم فردا فردا. هذا دليل على تراجع التيار الانفصالي اللي عم تحكي عنه، وعلى تراجع التغني بهوية إسرائيل اللي حاولوا ينفرضوه من ثلاثة أشهر، يوم ما ردت عليه ناس من دروز الجولان ومن دروز الجليل ومن دروز لبنان ومن دروز السويداء أيضا، طلعت بيانات تشجب هذا التعميم، وأنا واحد من الناس اللي توليت أحدى هاي الأصوات وتم افتضاح الأمر، وقالت الدروز إلى أين تأخذنا، أنت ما حدا له صلاحية أنه يلعب بهوية الطائفي. وآخرهم كان مبارح تصريحات الشيخ علي معدي اللي هو

0: يعتبر يعني من أبرز مشايخ إسرائيل نفسها، دروز إسرائيل، وقال أول شيء الدروز مسلمون والدروز عرب، وحط بعض التحفظات باتجاه الحل، لكنه دفع دروز السويداء ودعاهم باتجاه الحل.
1: هذا الرفض قديش حجمه اليوم بالسويداء؟ يعني رفض ربط المحافظة مع إسرائيل أمنيا وسياسيا وهوياتيا، ما حجم رفضه؟ ويعني أسأل هذا السؤال أيضا مع اعتبار أنه حتى هذا الرفض اليوم داخل السويداء قد يكون مكلفا. حجمه 95%
0: يا أستاذي لو سمحتي، فضل. حجمه 95%، بس في ناس بدها تشوف ال 201 اللي طلعوا امبارح انه هني كل السويداء، هناك من يريد ان يركز على ال 200 هذول ويقول هذول كل الدروز، وهذا عكس الواقع. نعم.
1: طيب يعني وقت اللي بيكون في
0: لمصلحة مين هذا التركيز؟ هذا اللي بنسأله نحن.
1: لمصلحة مين؟
0: لمصلحة اللي بده الانفصال نفسه، لمصلحة الناس اللي بدها تحركش بالقصة وتخلق دم من اول وجديد. هناك تيارات كثير صرنا نعرفها نحن، تيارات بدها تحل وبدها تصلح، موجودة بيناتنا على المستوى السوري، لكن هناك تيارات تريد تجديد الدم، وهذا الشيء اللي نحن عم نرفض ضده.
1: تيارات تعرف تماما
0: أن هناك شريك لهم يعني بالسويداء يريد هذا الدم.
1: التيار اللي يريد الإصلاح اليوم الموجود في السويداء، بما أنه حجمه كما تتفضل هو كبير، بتقديرك ما الذي يمنع بأنه يستطيع إنتاج قاداته السياسية لإيجاد مخرج أو للتفاوض حتى على يعني عودة الحياة على الأقل للمحافظة؟ لأنه السويداء يعني تعزل وتظهر فيها مشاكل إدارية الناس بغنى عنها حقيقة، يعني يدفعون ثمنها.
0: الحياة تعود رويدا رويدا إلى محافظة السويداء، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وراح تشوفي أهل السويداء يتولون نصيد قرارهم من أول وجديد. وأنا أعني ما أقول، ولا يعني هذا الكلام ليس بضعة أسابيع، هذا بضعة أيام.
1: طب أعطينا شوية تفاصيل، أن هي يعني لي فرصة أنك معنا
0: جربت
1: اليوم.
0: جربت أي صوت عم بيطلع عم يقمع.
1: صحيح، ولذلك قلت لك منذ قليل أنه يعني أكيد أي كلمة في السويداء اليوم أو أي رفض لما يجري هو مكلف، ونحن يعني نفهم هذا الأمر. بس بما أنك معنا اليوم وتتحدث عن أنه الأيام القادمة فيها مفاجآت، يعني أعطينا مؤشرات نعم. إيجابية، يعني ما الذي يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة؟
0: اللي ممكن أن يحدث خلال الأيام القادمة ببساطة أنه تم التعامل، أهل السويداء أذكياء، ما لهم يعني ناس يعني تبع دائما بالفكرة اللي عم تحكيها العالم، وعوا تماما وتعلموا الدروس أنه أي إنسان بيعلى صوته يا يقتل يا يغتال، يا أما يتم تصفيته أو تشهير فيه بأكثر من طريقة. لهذا السبب استخدمت طريقة بيسموها بعلم النفس هي طريقة الأمير النائم. الأمير ينام وهو يظن نفسه متحكم بكل شيء، يظن نفسه بعده صاحب قرار، لكن من تحته بالقصر بيكونوا كلياتهم عم يرتبوا للحظة اللي بيشيلوه فيها أو بيحصروه فيها بغرفته بيقولوا قعد فيها. السويداء اليوم كلياتها رافضة الربط بإسرائيل، رافضة التعدي على هويتها، رافضة التعدي على وطنها كمان. هي بتعرف حجم المشكلة والمأساة اللي صارت فيها، ولا ترى في من يدعي نفسه أنه محامي عن حقوقها أكثر من تاجر بالحقوق وأكثر من تاجر بالكرامة، بدليل أنه وقودهم عم يتاجر فيه وقوتهم عم يتاجر فيه وقراهم عم يتاجر فيها، وكلها ملفات للمقايضة للمصالح الشخصية. طيب. أهل السويداء صاروا شايفين هذا الأمر.
1: طيب جميل.
0: وهل لهذا السبب هم عندهم نوع من التنسيق الداخلي بطريقة ما فيني أحكي عنه، لأنه أنا أصلا مش على اطلاع فيه، بس بعرفه ومتأكد منه. وخلال أيام إذا ما صار هذا التحول، أنا على تحدي على شاشتكم على غير شاشات أنه راح يكونوا هالمئتين شخصية هدول أول الناس الشاكرين، لأنه نحن بدنا الحل بدون دم.
1: صحيح.
0: بدون سفك دماء من أول وجديد، بدون ما نفتح باب البلد أيضا لناس
1: بدي أنقل ما تتفضل به الأستاذ حافظ. أستاذ حافظ، يعني ما يتفضل به ضيفي من دمشق مبشر بشكل أو بآخر، لكن هل تعتقد أن هناك آفاقا كثيرة إيجابية في هذا السياق؟ لأنه يعني حتى عندما نتحدث عن تمثيل السويداء، عندما ذهبت السلطة إلى تمثيل السويداء في مجلس الشعب، لا يبدو أنه حتى بين الدروز اليوم توافقا على الشخصيات التي طرحت على سبيل المثال اليوم كممثلة للمحافظة، سواء في الحكومة أو في الأجهزة الأمنية أو حتى في مجلس الشعب. فعندما نتحدث عن أنه هناك مبادرات داخلية من السويداء، هل تعتقد أنه أيضا ستعطى الفرصة من الطرف الآخر لاحتضانها؟
2: هنا السؤال الأهم الذي تتفضلين به، الطرف الآخر، يعني الموضوع مرتبط أيضا في حكومة في دمشق، الحكومة في دمشق كيف تتعامل؟ هل تستند إلى

0: دستور واضح دائما، الحكم في كل دول العالم يستند إلى مفاهيم دستورية واضحة تماما، تعطي الحق للمواطن وتفهمه واجباته وحقوقه بذات الوقت، وأيضا للدولة واجباتها وحقوقها التي مطلوب من المواطن. لا يوجد الآن دستور سوري يمكن أن نقول لأهل السويداء أنتم هنا تحت هذا السقف وهما يخصكم. دائما هنالك قرارات، يعني انظر إلى القرارات التي تؤخذ أحيانا على بشكل أو بآخر، يعني من أين مرجعياتها؟ بما فيها قوانين الاستملاك، بما فيها قوانين قبول الجامعات، بما فيها طريقة تعيين. فإذا عدنا إلى مجلس الشعب، لا توجد انتخابات، وكل أعضاء مجلس الشعب هي شكليا انتخابات. يعني لا يمكن لسوريا التي غنية بكوادرها أن تمرر هذا الموضوع. مررناه لأنها مرحلة انتقالية، والرئيس الشارع قال بأنها مرحلة انتقالية، وأنا بعد 5 سنوات لا أدري إن كنت أترشح أم لا. إذن هو قال مرحلة انتقالية، تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي ويعني بطريقة جاكر للسوريين وتقول لا، ليست مرحلة انتقالية إلى الأبد. إلى الأبد هذه الموضوع،
1: يعني بنظر إلى هذا الموضوع، هل تعتقد أنه ستقبل يعني
0: كبقية السوريين أسئلة استفسارية حول المستقبل،
1: التفاوض أو طرح الحلول من قبل ممثلين للمحافظة غير الذين قامت هي باختيارهم أو التعامل معهم بشكل أو بآخر؟ يعني هذا كان لب سؤالي،
0: وهو هذا الموضوع، أنه يشعر أهل السويداء بأن من مثلهم هم لم ينتخبوه، قد ينتخبوا هؤلاء الأشخاص ذاتهم، لكن يشعر بأنه هو انتخبهم. السلطة تعود مرجعيتها الشعب، عند الشعب يفوض من يقوم على سلطته، إن كان بمجلس الشعب وسمي مجلس شعب لأنه العودة للقرار إلى الشعب. أهل السويداء، وهنا قلت كما بقية سوريا، يشعرون بأن مثل من يمثلهم الآن في القرارات وفي مساءلة الحكومة فرضا وفي الوزارات تم تعيينهم بطريقة لا دخل للشعب فيه، كل الشعب السوري. وهذا جزء السويداء، إذا أردناها أن تكون جزء من هذا الوطن علينا أن نفهم بأنها تريد أيضا هي أن تختار ممثليها. لكن فرضا بالمستقبل إذا أصبح هنالك تراضي مباشرة ما بين مكتب الشيخ لاجري وما بين السلطة بدمشق ليعين لاجري مبعوثيه، نكون أيضا وقعنا بحفرة أخرى.
1: هذا ممكن؟
0: أنا أعتقد بأن أول خلاص
1: بعد كل ما حدث، هذا وارد؟
0: يعني لا، أنا لا أستطيع أن أقول كيف تذهب الأمور، لكن أستطيع أن أقول بأن الأزمة، استمرار الأزمة وطول الأزمة يستفيد منه الجميع. هؤلاء الذين سألت عنهم في المظاهرات هم يستفيدون من أن تطول أزمة الناس، لأنهم يتاجرون بالوقود كما تفضل ضيفك، يتاجرون بالمساعدات، يتاجرون أيضا بالرصاص، ويتاجرون بكل شيء في السويداء، ويتاجرون بالكرامة، ويتاجرون بالدم. يعني ببساطة يقول لك الأرض والعرض، أي أرض وعرض؟ يعني أي كرامة تعتقد بأن ساحة الكرامة تحولها لترفع صورة نتنياهو؟ يعني أي كرامة تتحدث عنه؟ وعلى من تزاول
1: يعني
0: بهذه الكرامة؟
1: ما تتفضل به خطير ومثير يعني للاهتمام، أنه هل يمكن أن يفرض الهجري كطرف مفاوض اليوم على أهل السويداء بعد كل ما حدث؟ لأنه والله لديه ميليشيات،
0: ولديه على
1: لأنه هو من يمتلك
0: الآن
1: القوة يعني.
0: بالضبط، يعني هنا الموضوع إجمالا، يعني إذا عدنا حتى لاتفاق الحكومة مع قسد، هل كانت قسد تمثل كل الأكراد وتمثل كل الجزيرة؟ هي الجزء الأقوى والجزء الذي سيطر، وكانت هنالك اتهامات مباشرة وتبادل اتهامات وأحيانا شتائم وتخوين من هنا وهنالك، لكن الحلول مضت بشكل أو بآخر. هذا الاقتصاد من موجود بالسلطة الآن، يعني كما قلت لم يأتي من خلال نضال سياسي حقيقي، هم كانت مرجعياتهم فصائلية، الفصائل تقاسمت السلطة بشكل أو بآخر. يعني كل مرجعيات من في السلطة الآن مرجعياتهم فصائلية، وإذا اعتبرنا بأن دائما فصائل لبنان انتهت بعد كل الحرب إلى تقاسم السلطة بشكل أو بآخر، وأيضا
1: يعني
0: ما تقاسمت بين قسد
1: والحكومة، أنه هي يعني ستنتهي إلى نظام عام، ويعني
0: نأمل ذلك بأن لا يتم على طريقة حتى السلطة عندما يعني تفاوضت مع قسد، هو فصائل يعني تفاوضت مع بعضها لننظر إليهم.
1: يعني
0: كانوا
1: هي حلول مرحلة انتقالية، ولذلك ما زلنا نتساءل عن الكيفية التي يمكن أن يحل فيها هذا الملف، بأنه يعني خاصة
0: على هذا أعتقد بأن الهجري قد يكون له دور، لأنه إذا هو الأقوى أو المعطل الآن ولم تظهر قوة بديلة هي الأقوى على الأرض وهي التي تفرض رأيها وأجندتها، قد يكون المرجعية الوحيدة هو الهجري. يعني هنا السؤال، لكن هل الحكومة السورية أيضا فسحت بالمجال لآخرين هم فاعلين وصوتهم قوي في المحافظة بطريقة ما، وجعلت لهم خيارات محددة، أو هل
1: يعني
0: ينظر أبن السويداء
1: لأن
0: هذا المكتب يخصه؟
1: دعنا نسأل عن آفاقها الأستاذ نجيب، لأنه تبقى معي دقيقتين فقط. أستاذ نجيب، ما آفاق الحل يعني بشكل سوري لسوري، يعني أن نقوم بهذا الحل داخليا، خاصة بأنه يعني إسرائيل يعني تجبر الحكومة بشكل أو بآخر الآن، يعني وكل المعطيات التي جرت في المحافظة على أن تنظر إلى هذا الموضوع على أنه ملف أمني وملف سيادي أيضا، وليس فقط ملف عودة محافظة يعني إلى سلطة دمشق بشكل أو بآخر.
2: أول شيء أنا بدي أختلف مع أخي أستاذ طارق أستاذ حافظ قرقوط بنقطتين. النقطة الأولى أنه نحن هلق الحراك بالسويداء لا يدور حول العلاقة مع دمشق أو عدم العلاقة مع دمشق أو ما حدث في المجازر، يدور حول الهوية، إلى أين يريد أصحاب الهوية الإسرائيلية أن يأخذوننا. اليوم الدروز في السويداء يفكرون بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الكارثي بغض النظر عن علاقة بدمشق، وبغض النظر إذا كانت بالشام عم ترتكب أخطاء ولا عم ترتكب أخطاء. نحن عندنا تصحيح مسار داخل الطائفي معنية فيه كل الطائفي بالعالم، وهذا هو اللي عم يأسس لحاليا للتغيير اللي بده يصير. التلاعب بمصير الطائفي بهويته ونسبنا لليهود ونسبنا للإسرائيليين ليس على مقاس أحد وليس على مزاج أحد. فهذا الموضوع أولا ما له علاقة لا بأخطاء الشام ولا شو عملت الشام، لن كانت ملائكة ولن كانت شياطين، هاي واحدة. اثنين، مسألة أن ينجو فلان أن يقعد على الطاولة مثل قسد، هاد الاثنين ما بيشبهوا بعضهم. أول شيء قسد لم تقطع الحوار، يوم اجتياح الأشرفية والشيخ مقصود تحت غطاء أممي كان مظلوم عبدي بطيارة اليوشن نازل على دمشق يفاوض. نحن ما عملنا تفاوض، هاي أولا. ثاني شيء مظلوم الأكراد كانوا هن عم يتلاعبوا فينا بذلك الوقت، وبيلعبوا بالعلويين وبيلعبوا برات الأقليات، نوع من الشطارة السياسية، وأنا ما أذمهم بهذا الكلام، بالعكس أنا بعرف أنه كانوا عم يلعبوا صح ليثقلوا ملفهم، بس نحن اللي كنا أدوات، ومن يقودنا اليوم ارتضانا أدوات بمشروع قسد.
1: خطني بعيداً أستاذ نجيب، معي دقيقة بس كان بدي يعني تجاوبني.
2: أنا بدي رجعك طيب. على المسار أنه اثنين الحالتين ما بيشبهوا بعضهم أستاذي. طيب خليني أوصلك على الجوهر. بالجوهر لا يمكن أن يتم الحل مع طرف يمثل دولة أخرى، دولة معادية. امبارح الاحتفالات كانت بمناسبة، وهذا التناقض الكبير، بمناسبة مجازر 7 أكتوبر اللي بلشت من حماس بذلك الوقت على على على الإسرائيليين مثل ما هن عم بيقولوا، وما شافوا 50,000 طفل بغزة انذبحوا ثمن لهذا الكلام. هاي أول شيء. وبنفس المقياس نفسه عم يحكوا أنه اللي فات سحق غزة سحقا كاملا، شو بيختلف تماما أنت عم بتناصر جهة فاتت طحنت بيوت ومنازل ومدن، وبنفس الوقت عم تشكي وتبكي أنه صار فيك نفس الشيء على مقياس مختلف. فهذا الكلام قريبا رح تسمعي أصوات كثير من السويداء، قريبا رح تشوفوا ناس من السويداء ذو أوزان وبيمثلوا عائلات وبيمثلوا مشايخ دين وبيمثلوا سياسيين ونخب عم بيحكوا كلام بيشبه اللي أنا بقوله بس على أحسن بكامل الحرية بالسويداء، ورح يصحوا هذا المسار ورح يتحاصر المشروع يعني الإسرائيلي. هاي مسؤولية أهل السويداء وليست بالاعتماد على الدولة أبدا أو على شيء، هذا شأن داخلي درزي رح يتم تصحيحه بغض النظر عن علاقة الدولة
1: بما فيه مصلحة الجميع. شكرا جزيلا لك من دمشق مؤسس تيار سوريون، وسنكون أستاذ نجيب أبو فخر. شكرا الجزيل أيضا لضيفي من ستوكهولم الكاتب السياسي الأستاذ حافظ قرقوط. مشاهدينا شكرا موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من شهادة الدكتور تيسير الرداوي للتاريخ، يذهب الحوار إلى اللحظة السورية الحالية. فالرداوي الذي تولى ذات يوم رئاسة هيئة تخطيط الدولة لا يزال يبحث عن ذلك التخطيط المنشود والرؤية التي تضمن مصلحة الشعب والدولة والمستثمرين في الوقت ذاته، القروض والمساعدات والفساد. فهل ستصغي الدولة إلى نخبها المتخصصة؟ سؤال يطرح في اتجاهات عديدة، والواقع المعيشي للناس يبقى هو المرآة.
1: دكتور، وقفت ضد فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي حين توليت منصب رئيس هيئة التخطيط في سوريا. هذا الموقف اللي دفعت ثمنه غاليا طبعا، أو ربما دفع الاقتصاد السوري ثمنه غاليا، هل كان نتيجة اصطدام مع رجال بشار الأسد فقط، أم مع عقلية اقتصاد السوق الاجتماعي والفكرة بحد ذاتها؟
2: أخي إبراهيم، هذه الفكرة كما تعلم هي ألمانية، وطبقت وهو فكر نتج في ألمانيا وطبق في ألمانيا، هو يدعى اقتصاد السوق الاجتماعي، لكن لما أخذ إلى سوريا أخذ في معنى آخر، يعني هو كلمة الصدق أخذت في سبيل الباطل. كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ هو اقتصاد سوق واجتماعي. في سوريا أخذ اقتصاد خليط، بحيث أنه أيده رامي مخلوف، اتحاد العمال، الحزب الشيوعي، الكل أيده، لأنه كل واحد بيحلله ويفسره على طريقته، في حين أنه هو
1: ربما يلبي مصالح الكل بنفس التوقيت.
2: لا، هو, هو, هو, هو خليط لا يلبي مصلحة أحد، هو خليط ليس له أي معنى. في الأساس هو اقتصاد سوق مطلق، اقتصاد السوق بقوانينه، في العرض، في الطلب، في التكاليف، في الأرباح، في الفائدة، كله في المنافسة، وإلى جانب وظائف الدولة الاجتماعية. نحن عندنا كيف هم كلهم يتفقوا على أنه هن ناس حللوه أنه هو اشتراكي واشتراكية، هي ما هو ما اشتراكية في ألمانيا، اشتراكية
1: لا،
2: ناس حللوه أنه هو سوق، هو سوق مع الدولة، وفي الحقيقة هو اقتصاد السوق مع الدولة، هذا هو السبب. ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج، قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. شوف شلون فهمه،
1: المفروض رئيس نقابة العمال يدافع عن مصالح العمال،
2: المفروض يدافع عن مصالح العمال. نعم. هو لا، هو اعتبر أن اقتصاد السوق الاجتماعي يدافع عن الدولة، هو اعتبر أن اقتصاد السوق الاجتماعي، هو قال بعدين نحن نحمي وندافع عن الدولة، نحن سلاح الدولة، قال نحن سلاح الدولة. كل واحد حلله على كيفه، لذلك كان كارثة ما طلع منها شيء، لأنه هذا خليط. كيف أنت تعمل اقتصاد السوق مع تدخل الدولة؟ هو فهم أنه نسمح نحن للسوق يفعل ما يشاء، الأذكياء منه، الناس من أهم الأذكياء اللي تحمسوا لهذه الفكرة هو عصام الزعيم. عصام الزعيم مثل كل الاشتراكيين الأوروبيين، يخلط بين اقتصاد السوق وبين الاشتراكية. عصام كل الشيوعيين الأوروبيين بهذا الشكل يجمعوا المتناقضات، وهذا جمعها مستحيل وفشل. ولذلك هو كان يعترف أنه هذا يحقق التنمية ولكنه في أزمة، يعني الدكتور عصام الزعيم الله يرحمه، لذلك كان فشل ذريع. أنا هلأ إذا سألتني بعد شوي عن النموذج، هو نسخة أخرى ممكن تسميها، أنا ما بسمي اقتصاد السوق الاجتماعي، أنا بسمي اقتصاد السوق حتى لا يفهم خطأ، اقتصاد السوق فقط يعني ومهام الدولة.
1: أفهم من كلام حضرتك أنه أنت لا تريد خلط المفاهيم بما يمس ما تعتبره أنت مهام الدولة بالواقع.
2: تمام.
1: يعني بتزييفها عبر العدالة الاجتماعية وإلى آخره.
2: تمام. أنا مع أن يكون الاقتصاد حر، اقتصاد في نظام للحرية الاقتصادية مطلقة، كل إنسان ينتج ما يشاء، يستهلك ما يشاء، يصدر، يستورد، يفعل ما يشاء ضمن القانون، مع مهام الدولة اللي هي عدة مهام في اقتصاد السوق. هلا اذا افترضنا انه في نعم اقتصاد السوق اللي احنا بدنا اياه اللي هو مثل كل اقتصاديات الحره في العالم.
1: اول شيء قبل ما تجاوبني لو سمحت، يعني ارغب بفهم كيف ترى الدوله انت كمفكر اقتصادي، ما هي الدوله؟
2: تمام، انا بدي احدد لك فقط هلا الدوله الاقتصاديه، يعني مشان ما نطلع ما فوق الاقتصاد وننشغل في موضوع الدوله لانه هذا موضوع اخر. لكن يعني انا مع دوله الحريه، انا دوله تسمح للمواطنين يعني تعطيهم كل الامكانيات انه يبدعوا يعبروا عن نفسهم يقرأوا.
1: هذا الدوله من النظام السياسي،
2: الدوله والنظام السياسي بشكل عام، يعني هذا فوق. خلينا فقط في الاقتصاد.
1: نعم،
2: اذا تحدثنا فقط عن موضوع الاقتصاد، في اقتصاد السوق، الدوله في اقتصاد السوق، الدوله في اقتصاد السوق لها مهام اكثر من الدوله عندما تتدخل. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
2: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة، من شان يعني مثل ما بتقول يعني تهجيم الناس، تدجين الناس، تدجينهم، منخليهم يعني مدجنين،
1: برمجة العقول.
2: ايه من هيمن عليهم، من شان هيمن عليهم. يعني احنا بدنا ننزل مسيرة أو مظاهرة، نتصل مع مدير المعمل نقول له نزل الأغنام اللي عندك، ينزلهم يهتفوا رجعوا. نستخدمهم، الدولة تستخدمهم كسلاح للهيمنة أو للاستبداد. هذا هذا هذا إذا كان هناك تدخل للدولة مباشر. أنا أقصد أنه اقتصاد السوق الدولة لا تتدخل إطلاقا في الإنتاج، عندها مهام.
1: ما هي
2: الدولة؟ أول مهمة إلها أنه تشرف على شفافية وعمل آلية السوق. كيف بدك تسألني؟ كل وحدة من مهام الدولة هلأ يعني بدي سألتني ولا ما سألتني، بدي أجاوب أنا أنه كيف الدولة عليها أنه تحافظ على شفافية السوق، يعني بتخلي السوق عادل مع كل المنتجين. ما في واحد منتج له ميزة عن الآخر في السوق، يعني ما في واحد منتج بيحق له يستورد مواد أولية والثاني ما بيحق له، ما في واحد منتج بيدفع ضرائب والثاني ما يدفع، كل المنتجين سواسية، كل المنتجين يحق لهم إنتاج أي سلعة، أي سلعة. إلا السلع الممنوعة.
1: عندي تعليق على هذا الموضوع، أو يعني تساؤل على شكل تعليق. هناك سلع أو هناك نشاطات قد تبدو اقتصادية لكن أنظمة الحكم السياسي لا تعتبر اقتصادية، يعني مثل الاتصالات. يعني تذكر أنه كان في فترة ما في سوريا في احتكار لهذا الأمر لدى أسرة مخلوف وكذا مقربة من بشار الأسد، السبب هو اعتبارهم أنه ملف الاتصالات هو ملف أمني، قال بعضهم هذا الكلام. فإذا طبقت هذا الكلام على الراهن،
2: هلأ في
1: هل ينفع؟ هل
2: لا
1: يعمل؟
2: لا لا، في اقتصاد السوق، في اقتصاد السوق ما في شيء ممنوع وشيء مسموح وشيء أمني وشيء غير أمني.
1: يعني الصناعات العسكرية،
2: أنا بتحدث عن الصناعات العسكرية هتكون من مهام الدولة الثانية.
1: نعم.
2: لا، الأمن من مهام الدولة، كل شيء من مهام الدولة. أنا بتحدث عن السوق الآن. الدولة لازم أيضا تحافظ على عمل آلية السوق، يعني ما بتخلي مثلا واحد يجي يعمل كل الطلب تاع السوق، يجي واحد من الموجودين في السوق يشتري كل بضاعة السوق. لأنه نحن بدنا نحافظ على قانون العرض والطلب. هاي بدنا نشغل آلية السوق. هي المهمة الأولى. المهمة الثانية للدولة، إذا الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات وليس التدخل المباشر.
1: كيف؟ طلبت مني أسألك كيف؟
2: نعم، هو لازم لو ما سألتني يمكن إذا أخطر على بالي لازم أجاوبك، لأنه الدولة فينا تحقق أشياء كثيرة عن طريق السياسات دون تدخل مباشر. يعني مثلا أفرض أني أنا بشجع الصناعات كثيفة العمل بالسياسة، بقول أنا أي معمل عنده كثافة عمالية بخصم من الضرائب تبعه
1: عن طريق التدخل، بأخذ منه نصف ضريبي.
2: إيه، بأخذ منه نصف ضريبة. واحد ثاني بحس أنا إنه هذا مهم، بقول له أنا مستعد إني أعمل لك دورات للعمال، بس مو تدخل مباشر. هاي التدخل في السياسات. هلأ التدخل في السياسات جدا يعني لازم يكون حذر. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. نخبة، شايف شلون؟ مو أي واحد يجي يعمل السياسة، لأنه فينا يعمل سياسة لمصلحة عدد من المنتجين، بده يكون حيادي وشفاف ونزيه وأخلاق عالية. هو كان بيقول هو من أحدهم. كنز. هي المهمة الأولى. المهمة الثانية هي أن الدولة تشرف على نظام ضرائب عادل وشفاف ويخضع له الجميع.
1: كان عندك مشكلة مع النظام الضريبي اللي كان مطبق في عهد النظام البائد.
2: تمام، لأني أنا
1: إنه هذا النظام كان يظلم الفقراء ويسمح للأغنياء.
2: تمام، لذلك هون في إشارة إنه أنا مع ضرائب تجبى من الأرباح وليس على الاستهلاك. يعني أنا ما بجي أحط ضريبة على السكر على الشاي على المساكين. لا، ما بحط ضريبة على المساكين، بحط ضريبة اللي بيحقق الأرباح ويستفيد من الدولة، هذا هو اللي
1: ضمن سقوف معين،
2: ضمن شرائح، مثل أي نظام ضريبي عادل في العالم معروف. يعني النظام الضريبي العالم. هاي المهمة الثانية. المهمة الثالثة للدولة هي القيام بعملية التنمية، لأنه التنمية ما بيقوم فيها القطاع الخاص ويبعد عنها. حتى لو في حلية اقتصادية، القطاع الخاص ما بيعمل سد، يعمل سدود؟ ما بيعمل سدود.
1: لا، ليش
2: القطاع الخاص ما يعمل سدود؟
1: طب ليش ما يعمل سدود؟ القطاع الخاص ممكن يستثمر في بحيرة ما ينتج كهرباء ويبيعها. هذا حصل بالمناسبة في الشمال السوري المحرر.
2: لا، هذا إنتاج. بس أنا مثلا، هل القطاع الخاص بيقوم يعمل الآن مشروع دجلة ويبيع المياه؟ القطاع الخاص بيعمل مشروع الفرات؟ القطاع الخاص بيعمل الآن سد حلبية وزلبية؟ ما بيعمله القطاع الخاص للمشاريع الكبرى أو المشاريع التنموية واستغلال الموارد الطبيعية. هاي مهام الدولة. الدولة هي اللي بتستهلك أو تستخرج الفوسفات، النفط، الكهرباء اللي تنتج من السدود،
1: الموارد الكبرى،
2: الموارد الطبيعية. وهذا كان اتفاق الثلاثة اللي حدث بعام 62.

0: شعبة. رابعا وظائف الدولة الاجتماعية. الدولة، وهذا هنا في مجال للخلاف، لأني أنا بهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من الاشتراكيين، أنا أكثر مع العدالة الاجتماعية، أنا أكثر منهم في تحقيق المساواة، وأكثر منهم في إنصاف الفقراء، وأنصف منهم في مكافحة الفقر. أكثر منهم هم ما عندهم وسيلة. أنا بقول هذه مهمة الدولة. الدولة مهامها محاربة الفقر بعدة وسائل، في منها السياسات وفي منها تدخل مباشر، لكن بس على الفقر. اثنين، الإشراف على التعليم. نظام التعليم كله أنا برأيي يكون من قبل الدولة. هلا بعض الأنظمة بتقول إني لا، إن التعليم الجامعي ممكن يكون جزء منه للقطاع الخاص، لأنه إذا الأغنياء بدهم يدفعوا ليش ما يدفعوا؟ لا، أنا بقول إني هذا يشوه التعليم. الدولة لازم تعمل تعليم لكل الناس.
1: يعني أنت مع إلغاء الجامعات الخاصة وكذا ولا؟
0: لا لا لا لا لا لا، أنا مع إلغاها.
1: أنا
0: أعتقد إنه التعليم ليس سلعة. التعليم هو سلعة اجتماعية جماعية، وبالتالي هي مهام الدولة، خصوصا التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. جامعي في جدال في هذا الموضوع، يعني قابل للمناقشة. ثم المهمة الثالثة هي الصحة. الصحة اليوم دول العالم كلياتها عم تلجأ إلى التأمين الطبي، هو أسلوب صحيح يعني بيؤدي،
1: ولكن التأمين الطبي يحتاج أيضا ازدهار على مستوى الفرد والمؤسسة،
0: لكن هذا يحتاج إلى أنه يكون المستوى عالي حتى تستطيع، أو يحتاج إلى دولة قوية تستطيع أن تعمل تأمين لكل الناس.
1: يعني إما الفرد يدفع بذاته بشكل برايفت يعني، أو المؤسسة اللي يعمل بها تدفع،
0: أو المؤسسة أو الفرد أو الدولة تدفع عن الفقراء. هلأ فين هالدولة؟ إذا فين هالدولة هون اليوم تدفع أنا عن 8 ملايين تأمين طبي، فأنا معه. ما فينا تدفع الدولة عن 8 ملايين اليوم فقراء، أكثر من 8 ملايين اللي في الفقر المدقع في سوريا اليوم. إذن هذه مهمة أساسية. المهمة الأخيرة هي إيجاد فرص عمل، هي أيضا الدولة. الدولة مهمتها إنه بتحصل فرص عمل للفقراء، لأن هذول في البداية ما بيستطيعوا، ما يجدوا عمل. لذلك هي بسياسات، أيضا بسياسات بالقروض، بإيجاد أماكن عمل سهل للمبتدئين، لأنه حاليا إذا واحد خلص ما بيلاقي شغل إذا جديد، فالدولة مهمته إنه هي بتأمن له شغل. وآخر مهمة هي السكن. السكن أيضا لكل المحتاجين، أي واحد محتاج نعمل سياسات بتشجع السكن الشعبي والسكن الدولة كمان، مو تجي، سواء عملت بنوك، عملت مصارف للسكن، سكن شبابي، سكن عادي، سكن للطبقات مثل ما موجود في ألمانيا DHL، مثل ما موجود بفرنسا وألمانيا وكل دول العالم.
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟ كيف النظام. تستطيع الدولة القيام بهذه المهام؟
0: النظام الضريبي، نحن عم نقول النظام
1: هل
0: الضريبي.
1: النظام الضريبي
0: كيف نقول من الحرية الاقتصادية؟
1: هل النظام الضريبي
0: سلسلة مرتبطة في بعضها؟
1: سؤالي أن هل هذا النظام الضريبي الذي يضمن تدفق هاي الموارد إلى خزينة الدولة كي تقوم بمهامها، يعني يجبي الضرائب من شركات ما تزال يعني منهارة في سوريا؟
0: إذن هون رجعتني أنت من نقطة البدء، وهذا أنا اللي بحب أجاوب عليه. اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ. نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. ما ممكن تكون قائمة لدولة لا تتحرك فيها عجلة الإنتاج. وعجلة الإنتاج بتتحرك من إنه الدولة مهما كانت مواردها قليلة تستطيع أن تساهم في تأمين مستلزمات الإنتاج وعوامل الإنتاج.
1: كيف أيضا؟
0: أفرض دولتنا إحنا المنهارة، وأنا أزعم إنه التنمية في سوريا يجب أن تبدأ في الزراعة ليس في الصناعة. مستلزمات الإنتاج الزراعي جدا بسيطة. اليوم مستلزمات الإنتاج الزراعي إنه في خطة زراعية تطلعها وزارة الزراعة، تحدد المحاصيل الهامة؟

0: الزراعة، حكينا عن الزراعة.
1: إيه الاستراتيجية؟ لا، لأنه مستلزماتها قليلة.
0: نعم.
1: عشان هيك أنا بقول هنا البداية. ثم بعدين حتى إذا كان نحن شجعنا الصناعة أيضا في في في شيء للصناعة، في شيء ممكن نساعدها للصناعة. نحن فينا نجمع صناعيين بالسياسات. ما في نقطة بدء صحيحة ستكون إلا ما إلا إذا حققنا إنتاج، وإلا كلها زاد الدولار نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: ممنوع إذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه أو تساوي أي شيء، يعني لو بتعرفه لو بعز عليك ما في، ممنوع خلص، أنت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. بقول لك مد إيدك من الشراقة، أنت بالمهجع مد إيدك من الشراقة وبنزل ضرب بالأخضر الإبراهيمي. أنا كنت أسمع مسجين صيدنايا، بس أنا ما لم يتوقع أنه أشوف هالشي، يعني اللي راح أشوفه من أول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسية تدمرت. فلما كنا إحنا بتلمنين أول ما شفت ولد صغير أقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يشوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان أشد، لأنه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أنا سمعت منك سابقاً أنه البنك الدولي والاستقراض من البنك الدولي ليس جريمة ولن يودي بنا كما أشاع حافظ الأسد وغيره.
1: نعم. هي هذا الإجابة على هذا السؤال يعني ذو شقين. أولاً يعني لازم هذا النظام يطبق كاملاً أو لا يطبق، يعني كله متكامل مع بعضه. يعني إذا قلت أنا اقتصاد سوق وما في نظام ضريبي عادل ما مش الحال، لأنه النظام الضريبي العادل هو الذي يعطيني إيرادات من نظام السوق. إذا قلت أنا نظام السوق وما في مهام الدولة ما يمشي الحال، لأني وصلت إلى نظام متوحش يهيمن على السوق ويحتكر السوق إذا ما في تدخل للدولة في السياسات، فهو متكامل مع بعضه. هلا عودة إلى موضوع القروض من البنك الدولي، أنا مع الاستعانة في البنك الدولي. عديدين عديدين يقولون لا، لأنه في تجارب متعددة من بينها تجربة مصر فشلت في الاستفادة من البنك الدولي، وقد يكون صحيح. المخاطر من أنه أموال البنك الدولي تذهب إلى الفساد، يعني ما تستخدم بشكل يعني يعطي عائد، تستخدم بأشياء تذهب الأموال، يعني تتبدد الأموال خلينا نقول. لذلك يعني أنا بميل إنه عوضا عن أخذ قروض ما بناخذ قروض. يعني أنا برأيي يعني أخذ القروض للدول الناشئة أو الدول غير مستقرة ديمقراطيا أو الدول اللي ما فيها محاسبة وما فيها نظام عادل، نظام قضائي عادل ومحاسبة، يفضل الابتعاد عن الشبهات. إنه نحن نتعاقد مع البنك الدولي على إنجاز بعض القضايا التنموية،
0: يعني هو ينفذ المشاريع،
1: هو ينفذها مثل ما صار في فيتنام.
0: شو صار في فيتنام؟
1: في فيتنام البنك الدولي اتفقوا مع البنك الدولي انه هو بيعمل السكك الحديدية ونجحت. في مصر لا، وما زال حتى اليوم الحكومة المصرية تاخذ قروض من البنك الدولي وتوزعها شيء على المدينة الإدارية، هذا شيء على توسيع قناة السويس، شيء على،
0: ويكون القرض اصلا مسحوب لهدف اخر، لمشروع اخر.
1: لا هذا هيك نحن من
0: هو فساد. هذا
1: شيء ما حدث في الدول اللي نجحت، سواء كان في جنوب افريقيا، في رواندا، في فيتنام، في كذا. انه اخي خليهم هم يتحملوا، البنك الدولي هو اللي بيتحمل، نحن مصير نحاسبهم انه هذا انجزته صح وهذا ما انجزته صح. يعني انا اذا بدي اعمل مترو دمشق، ليش انا حتى اخذ قرض وانا بنفذه؟ خلي البنك الدولي بينفذه، هو على مسؤوليته.
0: طيب ما هو الريسك من وراء إذا نفذ البنك الدولي هذه، يعني ما هي العقابيل؟
1: أولا هذا بيحملنا مسؤولية إنه نحن ننتقي ما نحتاج من البنك الدولي. ما نخلي البنك الدولي يجي، والله البنك الدولي بيقول لي أنا بدي أعمل لك نظام تأمين طبي، لا أنا بعمله، هذا أنا قادر إني أعمله. ليش؟ كيف القروض يا أخي يجب أن تستخدم، أو المساعدات بشكل فعال. راح أعطيك مثال. أنا خلال عملي وأثناء المفاوضات مع الألمان، مع جي تي زد المنظمة الألمانية للتنمية، عندما هن كانوا يعطونا، لما أنا كنت بفاوض كانوا أعطونا 130 مليون. فأنا قلت لهم أني نحن بحاجة أنه، فقالوا نحن بنعمل لكم كذا وكذا. قلنا لهم لا، قال نعمل لكم تأمين طبي، قلنا لهم لا نحن بنعمله. قالوا نعمل لكم تبديل البرامج المدارس الصناعية، قلنا لهم لا نحن بنعملها، لأنه بعدين بيضيعوا كل المساعدة.
0: بس أنت مع أنه البنك الدولي ينفذ المشاريع؟
1: ما
0: بفهم عليك.
1: لا لا لا لا، بس لأنه ما بخليه أنا هو شو بيعمل، أنا بطلب منه.
0: أنت تحدي.
1: فأنا جيت قلت لهم زد، أخي نحن عنا جهاز أشعة في المشفى الكندي في حلب بسبب المقاطعة، لأنه قالوا لنا إنه في ذرة وما ذرة معطل، أنا بدي إنه هذا الجهاز صلحوا لنا إياه. قالوا لا. قلنا لهم لا، ليش لا؟ مو أنتم بدكم تعطونا، أنتم صلحوا لنا إياه وقطعوها من المساعدة، ما قبلوا. يعني أنت بدك كمان تفاوض البنك والمانحين كلهم، سواء كانوا منظمات ولا صناديق ولا البنك الدولي ولا ولا ولا صندوق النقد الدولي، أنت بدك تفاوضهم. بدك شو بدك أنت؟ أنت ما بيصير إنه والله أنا أجل البنك الدولي قال لي أخي أنا بدي أعمل لك مثلا مدينة رياضية، أقول له لا أنا ماني محتاج، أنا بعمل مدينة رياضية. أنت بدك تعمل لي مدينة رياضية؟ أنا بحتاج إنك أنت تعمل لي مثلا بتجيب لي تساعدني في منظومة للإسعاف.
0: وهل يعني برأيك هذا التفاوض قد يكون يعني فعلا يجدي يعني
1: تفاوض؟ إذا ما كان إذا كان مجدي إذا كان ما هو مجدي هلا
0: يعني هذا يعني قد يعتبره المانح نوع من التشدد وبالتالي ينفر يعني من إلا إن كانت له مصلحة.
1: الـ الـ الـ الـ الـ الأهمية في القروض أنه أنت بتأخذ القرض وخدمة القرض يجب أن تكون أقل من عائد القرض. يعني إذا أنا أخذت من البنك الدولي بفائدة 2.5% لازم أنا بستثمر هذه الأموال في مشروع يعطيني أكثر من 2.5%. مظبوط؟ أبسط ما بعد إن شاء الله أنت عم تعمل دكان هيك هيك هيك بتقيس. إذا لا إذا رحت أنا بددت الأموال حملت نفسي أنا عبء.
0: حتما طبعا
1: عبء الفائدة وعبء القرض.
0: طيب راح أرجعك على مسقط رأسك لك العمر الطويل على دير الزور لاستعارة مثال في من المناطق التي يستخرج منها النفط. في تعرف بالقانون الدولي أنه هاي المناطق وحتى في بروتوكول يعني الشركات موقع عليه يجب أن تنمى لأنه يصير فيها يعني ارتفاع للحرارة وتغيرات في البيئة وكذا. فهذا الأمر يعني أنا أذكر أنك يعني تحدثت أنه هذه المناطق هي الأكثر إنتاج في سوريا ولكن الريع يذهب إلى غرب سوريا وليس شرق سوريا.
1: تمام.
0: فهل هذا من الممكن أيضا تعديله في مستقبل؟
1: فيما يتعلق في هي في التكاليف تكاليف التنمية في لها تكاليف أو تكاليف المشاريع الكبرى أو تكاليف استغلال الموارد الطبيعية. في شافيز أيام زمان كان بيأخذ 20% مش من الأرباح، 20% من عمل من رأس المال المستخدم للمناطق
0: لتنمية المناطق.
1: تنمية المناطق شافيز هلا ما بعرف شو النسبة كان هيك بيعمل. نحن بزماناتنا شيل أجت قالت لنا إنه بدنا نعمل مساهمة اجتماعية إنه بسموها الشركات العالمية بسميها مساهمة اجتماعية.

0: اي نعم اوكي. فاجى رئيس الوزراء ناجي عطري قال عظيم قدموا لنا 5 ملايين. قلت له انا شو 5 ملايين؟ 5 ملايين مش هيعملوا لنا مشفى. قال في الميادين لا 5 ملايين ما تعمل شيء، 5 مليون دولار شو بتعمل؟ وهكذا كان. الان شوفوا المستوصف الموجود في الميادين شيء كوش النفس يعني حتى نستعمل اللغه اللي يحتاجونها اللي يستحقونها. الشركات يا اخي اللي عم تستخدم الطرقات وعم تتلفها، اللي اتلفت المحاصيل، كان البطيخ والدبشي تعالى شارع عظيم، الان ما ظل منه شيء. ليش؟ مو بسببهم؟ مو بسبب النفط؟
1: تغير المناخ،
0: الامراض السرطانيه اللي في المنطقه. هلا شوف من الديف وانت رايح الى حدود البوكمال، اصابات سرطانيه مخيفه.
1: طب هل هذا النزيف يمكن ايقافه الان؟ احنا نتحدث عن مرحله هل يعني فيها امل لمستقبل مختلف.
0: هلا الان المطلوب ما هو انه نقاطع انحاء الشركات الاجنبيه، هذا كمان يعني عليه اجابه. المفروض ان يكون هناك عقود دقيقه تضمن حقوقنا بالتعامل مع الشركات الاجنبيه، وهذا مو عمليه سهله، يحتاج الى متخصصين، لانه الشركات الاجنبيه تتقن كيفيه وضع العقود، تتقن كيفيتها، نحن ما نتقنها. انا بعتقد انه نحتاج نحن الى متخصصين في كيفيه المفاوضات مع الشركات الاجنبيه وكيفيه انتاج العقود.
1: دكتور، سمعت منك سابقا انه انت يعني حين تتحدث عن اقتصاد سوريا الان والمستقبل يعني لا تريد شيء ولا تبحث طبعا عن منصب يعني، ولكن قلت وهذا حقي أن يصغى إلي
0: أن أسمع.
1: نعم. أسمع.
0: نعم.
1: كيف يعني؟
0: الإنسان بطبيعته يعني يتمنى أنه يسمع. لماذا؟ لا، أنا يعني غايتي هي مصلحة الوطن ومصلحة أولادي وأحفادي وكل الناس اللي حولي.
1: لا تعتبر أن الدولة الحالية الآن تسمع أو تستفيد مما تسمع؟
0: ما بعرف، أنا ما مو شايفها تسمع.
1: كيف؟
0: يعني بحس أنا أنه كثير من الأشياء عم تتم بدون وعي، يعني بدون جدوى من العمليات. يمكن بإمكاننا نذكر اليوم 5 أمثلة 6 7 8.
1: يا ريت يعني طبعاً يعني مثلاً هذا ينفع الناس.
0: يعني مثلاً نحن لما بدنا العملة، تبديل العملة ما كان له هدف، وإلا الآن يعني لو في واحد من الدولة بيناقشني في هذا الموضوع بقول له أنتم ما كان عندكم هدف. لو كان الهدف هو تبديل الصور كان أسهل، لو كان الهدف هو قطع نقدية ضخمة كان غير، إذا الهدف هو تجفيف الكتلة النقدية الموجودة خارج السوق كان أيضا شيء، لو كان الهدف هو ضبط الكتلة النقدية كان شيء، ما الهدف ما مبين. إذا لاحظ هنا مشكلة إنه الهدف ما كان واضح. الهدف اليوم لو واحد يقول لي يا أخي نحن عم نأجر الصالات الاستهلاكية والمعامل، شو الهدف؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف اليوم إني أنا بجيب معمل وبعطيه استثمار إيجار، يعني بعطيه استثمار، ما هو الهدف؟ لازم يكون في هدف،
1: يعني إدخال أموال إلى خزينة الدولة.
0: كيف؟ بالتأجير؟ ما هو هذا المستأجر أو المستثمر سيستنزف هذا الأصل حتى النهاية. هو ما جاي عم يلعب، هو ما جاي عم يتفرج، هو ما جاي مشان يخدم الدولة. يعني هو عطاك مبلغ لكن أنت أنهيت الاستثمار نهائيا. يعني لما واحد يجي بياخذ منك معمل أحذية يقول لك أنا بدي بستأجره، هذا شو؟ يعني هو جاي مشان يعمل يصنع أحذية ويخدم العمال ويقدم للدولة،
1: جاي يستفيد طبعا،
0: جاي يستفيد بطريقة تستنزف. لأنه الغاية الأساسية من وجود هذا القطاع الإنتاجي، الغاية الأساسية هو إنتاجية هذا القطاع، لازم إنتاجيته تنمو، وبالتالي هذا المستثمر ما بينمي الإنتاجية. يعني هذا المستثمر ما مستعد إنه يجيب آلات جديدة أو يستخدم تكنولوجيا جديدة أو يستخدم طرائق جديدة، ما بيستخدمها.
1: دكتور، قبل سنوات قلت لحضرتك إنه العلاقة ما بين القطاع العام والخاص، الدولة يعني والمستثمر، هي علاقة انتهازية حرفيا، انه يعني ليست شريفة.
0: صحيح.
1: طيب كيف ممكن

0: تنشئ علاقة الآن ما بين الدولة وما بين
1: يا أخي لا
0: هذه
1: لا
0: الجهات بدون أن تكون علاقة غير شريفة؟
1: لا يوجد على الإطلاق، لا يوجد على الإطلاق مستثمر يأتي إلى الدولة إلا من أجل غاية. هو ما هو جاي لا من شان خدمة العمال ولا من شان تحقيق تقدم تقني ولا من شان تشغيل المعامل، وإنما من أجل استغلال هذه المعامل حتى وإن أعطى عائد للدولة. الدولة بإمكانها تأخذ العائد، أنا في رأيي تأخذ الدولة من أنه تشغل المعمل، من أنه تحول المعمل إلى شركة مساهمة وتبدأ تأخذ منهم ضريبة.
0: في كثير من المعامل متوقفة في سوريا
1: حاليا تقريبا النصف متوقفة في الـ في الـ في الـ في القطاع الإنتاجي اليوم حاليا. إذا جمعناها مع بعضها 105 شركة، 105 منها 49 واقفة، فيها حوالي بين 200 و 250 ألف عامل قاعدين يأخذوا يجوا على الدوام، يتفق معهم المدير كل واحد يداوم يوم بالأسبوع، يأخذوا معاشات والدولة بتدفع
0: الآن. طيب ما هو حل هذه
1: الآن؟ الحل هو مثل ما قلت أنا، الحل هو في البدء الآن وليس غدا، البدء في تحويلها إلى مؤسسات وإلى شركات مساهمة يساهم فيها العمال والعاملين والدولة وأصحاب المهن الآن، وهذا هو الطريق الوحيد.
0: طيب كيف بدهم يدفعوا ثمن الأسهم حتى هدول الناس فقراء يعني غالبية الشعب السوري الآن؟
1: لا
0: يعني مستوري.
1: مو نحن
0: حتى لو حولتها إلى أسهم،
1: مو نحن يعني حسبنا أصحاب المهن هذول الأسماليين، يعني أنا عم ندخل الأسماليين نحن.
0: نعم صح.
1: بس نحن عم ندخلهم منضبين في الدولة وفي العمال، ما بيستطيعوا إن هم يستغلوا.
0: أنا
1: صح ولا لا؟
0: صح
1: أنت ولا لا؟
0: صحيح، ولكن أنا لا أفهم كيف الطريقة التي يمكن أن يدخل فيها العامل الفقير الآن أو الأرملة أو
1: إذا نحن أعطينا الأسهم
0: يعني الدولة تعطيه قروض
1: مثلاً
0: والبنوك الخاصة.
1: لا اقتنع هو، إذا اقتنع هذا العامل أنه في مستقبل لأنه أنا صرت مساهم في شركة أنا بشتغل فيها، هذا شيء مهم معنوياً ومادياً، مهم صار لي مصلحة أنا أنه أكون في هذه الشركة لما تحولت إلى مساهمة، وبأخذ أنا حسب إمكانياتي. واحد عنده ولد، واحد عنده مصاغ زوجته يبيعه ويأخذ أسهم بأسعار مخفضة للعمال، ما نبيعها مثل ما نبيع الأسماليين. في مهم جدا نزاهة الدولة في هذه القضية. في قضية أخلاقية أنه مو أي واحد يستطيع أن يقوم بمهام الدولة النظيفة، الدولة النزيهة، الدولة التي تحقق مصالح الناس جميعا، مصالح الدولة ومصالح العمال ومصالح الإسماليين الذين سيشتركون. هذول جايين على أرباح، بس هذول بيحطوا أموال، وهذول ياخذوا المعامل والشركات اللي فيها إنتاجية عالية أو اللي يمكن إصلاحها.
0: طيب دكتور، حسب ما فهمت من كلام حضرتك أن هناك خلل في الاقتصاد السوري، في مسار الاقتصاد السوري الحالي، حتى لا يعني نتنبأ بالأسوأ. هذا الخلل كما أتبين من كلامك هو قادم من انعدام الرؤية أو التخطيط المستقبلي. طيب من وين ممكن تجي هاي الرؤية؟ عادة هاي الرؤية كانت تجي من مدارس اقتصادية أو فكرية أو إيديولوجية، يعني تأتي الأحزاب وكذا. الآن لا توجد حياة سياسية حتى تطرح الأحزاب برامجها.
1: صحيح. الأهداف أو الرؤية هي قسمين، في رؤية وطنية ما فوق اقتصادية تضعها السلطة السياسية، النظام السياسي،
0: يعني بمصاف الإعلان الدستوري،
1: بمصاف ما فوق ما فوق الخطة الاقتصادية، ما فوق الخطة الاقتصادية، ما فوق الرؤية الاقتصادية، هاي بتضعها النخبة السياسية. لذلك يعني عادة توضع في البرلمان، توضع في المجالس، توضع في الأحزاب، توضع في إلى آخره، ما دونها السلطة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، وهذا أيضا يخضع إلى مراجعة من قبل السلطة السياسية أو السلطات المنتخبة، تخضع إلى هذه المقولة. لكن لابد من أن يكون هناك رؤية. لا تستطيع دولة أن تتقدم بدون وضوح، الآن شفت أنا مقال

0: قال من مدة لسيدة وعجبتني: لمصلحة من لا يوجد خطة في سوريا؟ ما أتذكر اسمها، ولكن كانت عم تحط النقاط يعني على الحروف بشكل دقيق.
1: يعني سيأتيك الجواب فورا. يعني من قال أنه لا يوجد خطة في سوريا؟
0: لا يوجد. من قال يوجد خطة؟ وما هي الخطة؟ خلي يقول لنا خمس كلمات ما هي الخطة. مرة واحدة ذكرت أن النظام الاقتصادي هو نظام حر تنافسي، وبعدين انقطعت جملة واحدة فقط ما أعيدت. أنا بحاجة إلى نظام اقتصادي واضح يا أخي، أنا بحاجة إلى خطة تنبع من هذا النظام الاقتصادي، أنا بحاجة إلى إلى إلى إلى استخدام علم الاقتصاد. هو ما هو ما هي القضية، ما هي يعني لعبة في علم يا أخي بدنا نستخدمه نحن، بدنا نستخدم الاقتصاد، هي خيال؟ ليست خيال.
1: طيب دكتور، ماذا لو تم الأخذ بهذه الأفكار؟ ما الذي سنجنيه؟ وماذا لو لم يتم الأخذ بها؟ إلى أين نحن ماضون؟
0: إذا بقينا نحن بدون،
1: خلينا بالإجابة بلون.
0: إذا إذا إذا إذا أخذنا هذه الأفكار سوف نتقدم خطوة خطوة بالاتجاه الصحيح.
1: ممكن نمشي على طريق رواندا
0: وسنصل إلى ما وصلت إليه رواندا وجنوب أفريقيا، لكن هذا بيستوجب جملة من المعطيات، جملة من الـ من الـ من الـ من الإجراءات حتى السياسية ليس الاقتصادية فقط. يعني رواندا لولا موضوع العدالة الانتقالية اللي حققتها ما كان استطاعت تمشي خطوة.
1: ولكن أنا سمعت منك أيضا بحوار سابق، أنه الحوار بيني وبينك يعني خارج الكاميرا خارج التصوير، أنه عادة ما تحصل هذه الظواهر التي نراها في سوريا الآن في المراحل الانتقالية، وأن هذه الأشياء ظهرت في رواندا وظهرت في جنوب أفريقيا حين الأفارقة وصلوا إلى الحكم من جديد.
0: صحيح صحيح. يعني يعني يعني عادة لا يمكن أن نطلب نحن مباشرة بعد التحولات الكبرى، ما نستطيع نحن نطلب مباشرة أن نصل إلى نظام مثالي. لا يوجد مثل هذا الكلام، هذا كلام يعني طوباوي. لابد ما نمر نحن بمراحل حتى ما نصل، قد يكون سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، لكن شريطة أن نكون على في الاتجاه الصحيح مو في الاتجاه الخطأ.
1: طيب هذه
0: هي المسألة.
1: ماذا لو لم يؤخذ بهذه الخطوة؟
0: إذا ما أخذنا سينخفض مستوى معيشة المواطنين
1: أكثر من الوضع
0: يوم بعد يوم. نعم سنصل نحن لولا نظامنا الاجتماعي، لكن وصلنا أبشع. نحن عندنا جمعيات خيرية، ولا كان شفت المجاعة في الطرقات.
1: طب يا أخي الدولة يعني قدمت ورفعت رواتب وأجابت الكهرباء وكذا، هذا الحكي راح نسمعه.
0: ليس لها علاقة، رفع الرواتب ما بيفيد شيء. أنا يهمني فقط
1: يعني تحسنت المعيشة.
0: أنا يهمني ما تحسنت.
1: أنا
0: يهمني إنه تتحسن حياة المواطنين. اليوم تحسنت حياة المواطنين؟ ما تحسنت. هلا إذا أنت نزلت على الشارع وعملت استبيان مال 2500، نحن عندنا في الاقتصاد إنه العينة لازم تكون 2500 حتى تكون يعني ممثلة. عمل الآن عينة أنت وسأل الناس، عينة حقيقية، عينة ممثلة، حيطلع لك أكثر من 50% حياتهم ما تحسنت.
1: تراجعت؟
0: تراجعت.
1: تتوقع أنه إذا لم يؤخذ بهذه المبادئ،
0: إذا إذا إذا ما أخذنا نحن، إذا ما وضعنا رؤية واضحة ونظام اقتصادي واضح ونظام اقتصادي متكامل من كل النواحي، دور القطاع الخاص في الحرية الاقتصادية، دور الدولة، دور المواطنين، كله متكامل، نظام ضريبي، إذا ما وضعنا بهذا الشكل القضية لن تتحسن. وهذا يستوجب طبعا بالنهاية إذا وضعنا كل هذه الأشياء يستوجب يكون خطة اقتصادية، مو بالضرورة أنه تكون واسعة وشاملة ومفصلة، بس المبادئ العامة لازم تكون واضحة لا خلاف عليها. اليوم في خلاف، أنت سمعت الندوة اللي صارت عن القطاع الخاص؟ شفتها؟ شو ما هي النتيجة اللي أنت طلعت منها؟
1: والله أنا يعني أعتبر أنه مجرد عقد هذه الندوات وإدخالها لنطاق أو حيز النقاش العام يعني هو مكسب.
0: لا
1: بغض النظر عن

0: الكاش
1: هذا
0: المباشر الذي تطلبونه وأنتم
1: هذا
0: الاقتصاديين يعني.
1: هذا هذا بي كل ما عملنا محاولة وفشلت بيعمل إحباط، ما بيكون له يعني. أنا بتصور الآن اللي اشتركوا بالندوة، أنا شفت عدد منهم من الأصدقاء وسمعت، أنا بظن أنه 60-70% أعطتهم إحباط، ما قدمت لهم شيء نحو الأمام، قدمت لهم أن كل واحد حكى ما يشاء. أنا عم بحكي هلأ أمامك وبتمنى أنه يصل هذا الصوت، بس أكثر من هيك إذا ما كان في فعل ما إلها. شوف خليني بعطيك مثال. الآن في موجة أنه في شركات هتعمل شقق للمواطنين،
0: صحيح؟
1: كيف هذا الموضوع؟ هذا الشقق من سيشتريها؟ أنا عملت شقق شعبية لو فرضنا يعني 70-80 متر 100 وبأسعار قليلة 50,000-60,000، مين يشتريها؟ الشعب هذا الفقير هل يستطيع أن يشتريها إذا ما تحركت عجلة الإنتاج؟ إذا ما صار في عمل فينا يشتريها؟ ما يشتريها، هتبقى هاي الفنادق والمطاعم والمولات والمنتجعات لطبقة محدودة ليس للناس. الإنتاج هو الذي سيقوم بعملية استخدام هذه المنشآت
0: ويرفع دخل المواطن.
1: تمام
0: ويتيح كله. فرصة لتدوير رؤوس الأموال
1: كله الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. أنا بظن إنه الاقتصاد هو الإنتاج، ما في اقتصاد بدون إنتاج يا أخي. الاقتصاد ما هو نقد، والاقتصاد ما هو مطاعم، والاقتصاد ما هو استيراد، وله تصدير، وله استثمار، وله دعوة الأموال الأجنبية. ما هذا الاقتصاد؟ الاقتصاد هو إنتاج الناس، عمل الناس، لأن هذا العمل عم يعطي دخل، وهذا الدخل سيتحول إلى طلب، وهذا الطلب سيتحول من جديد إلى إنتاج. في حلقة متكاملة.
0: طيب دكتور، حضرتك عملت بالقرب من يعني شخصيات قيادية بالعالم العربي وقدمت المشورة لها، ومرت عليك يعني تجارب كثيرة في مسألة علاقة الحكم بالاقتصاد. ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟
1: أنا بقول إنه يسمع أن يسمع للمتخصصين ويسمع لكل المهتمين، وأنا بظن إنه يعني يسمع حسب يعني معلوماتي إنه نعم، رئيس أحمد الشرع بيستقبل عديدين من المتخصصين ومن القيادات، وهذا شيء مفيد، لكن أيضا بعد ذلك يجب أن يتحرك بهذا الاتجاه.
0: إذن أين المشكلة؟ إذا
1: في اتجاه لا، يجب أن ينتقل إلى من حالة هذا الإنصات إلى حالة الوعي بأهمية وجود رؤية، وأهمية وجود نموذج، وأهمية وجود خطة تخدم عملية الإنتاج. هذه هي المسألة
0: ضمن المعطيات الحالية لفهمك للسلطة السورية الحالية، الحكومة السورية الحالية والظرف الاقتصادي المحيط بنا والسياسي، هل أنت متفائل؟
1: لولا التفاؤل لكان شو بيقولوا، لولا التفاؤل كانت الحياة بدون معنى.
0: جميل جدا أنه أنت متفائل بعد كل هذا الإنذار الرهيب الذي
1: طبعاً
0: أنذرتنا به.
1: لا أنا متفائل لأنه أخي الشعب يعني الشعب مبسوط، شعب مبسوط، أنا مبسوط، أنا مرتاح على المستوى الشخصي.
0: ليش مرتاح؟
1: عم بحثك. ما في شيء ما حصلت عليه أنا الآن من هذه التحولات. هاي أنا بعتبرها تحولات كبرى حتى في سوريا، هاي ما تحدث كل 500 سنة، هاي حدثت، هاي أهم من خروج الفرنسيين. تصور يا زلمة، أنا بقول إنه هذه التحولات يعني مشابهة للتحولات الحرب العالمية الأولى والثانية فيما يخصنا، تحولات إيجابية. يعني تصور إنه أنا بعد كل ما حدث برجع وباخذ بيتي وباخذ رواتبي،
0: بيتك كان مصادر،
1: وأولادي يرجعوا، كان مصادر، وأولادي بالعيد كانوا هنا في دمشق، كنا بدنا ننزل على الدير نشوفها، بس بعدين خفنا من الإحباط. فما بس شيء عظيم، ومثلي كل مثلي يعني آلاف السوريين اللي يا أخي أنا قضيت 70 سنة يعني يمكن من أول

0: أول ما بديت أوعى أنا من البكالوريا لما بسافر وبرجع بخاف بالمطار. خاف. أنا بخاف، أي بخاف، أنا بعطيهم جواز سفر بخاف. مو بس بحكي لك بكرة بعد هذه المقابلة بحكي لك قصص كيف الكل بخافوا، كيف رئيس الوزراء بخاف، بخاف.
1: زال هذا الخوف الآن؟
0: هذا الخوف زال، هذا الحمد لله زال. نحن بنعطي جواز سفرنا، حتى لو نعطي جواز سفرنا كان أولي بيخاف الواحد من تشابه الأسماء ومن المخابرات ومن الخدمة العسكرية من الجيش. زال هذا الخوف يا أخي، وهذا شيء عظيم الحمد لله، شيء عظيم. كنت أنا بقول يعني لولا ما حدث لكننا شفنا حافظ الثالث عشر وبشار الثاني عشر، والحمد لله نحن الآن نحكي نطلع مع السائقين، مع السائق أنا بحكي له شو انطباعك، يحكي لي شو انطباعي. كان من سابقا يخاف إن أنا بخاف إنه هو مخابرات وهو بخاف إني أنا مخابرات سائق. اليوم الحمد لله نحن ننعم ب، وهذا شيء مهم، هذا شيء مهم، لأنه لا تستطيع أنت أن تجعل من العبد منتج.
1: شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وضيف كريم جديد في شهادة للتاريخ.
2: عبر الحلقات الماضية من شهادة للتاريخ كانت رحلتنا مع المفكر الاقتصادي تيسير الرداوي تتجاذبها السياسة بقدر ما يتجاذبها حديث الاقتصاد، الحاكم والمحكوم وأهل الفكر، من دير الزور وبقية المدن والأرياف السورية خرج الرداوي وغيره من النخب ذات الاهتمامات المتعددة، قدموا أفكارهم لمن أدرك قيمتها في العالم، وكانت سوريا في عهد الأسد طاردة لهم نابذة لخبراتهم، فهل ستستفيد منهم سوريا الجديدة قبل وقوع ما يحذر منه الرداوي؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: ممنوع إذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه أو أي تساوي أي شيء، يعني لو بتعرفه لو بيعز عليك ما في، ممنوع خلص، أنت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. بيقول لك مد ايدك من الشراقة، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقة وبنزل ضرب بالأخضر الإبراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشي، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسية اتدمرت. فلما كنا احنا بتلمنين اول ما شفت ولد صغير، اقسم بالله يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان أشد، لأنه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
3: التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مساء الخير، هذه نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. قوى الأمن الداخلي تنفذ سلسلة عمليات أمنية تقبض خلالها على 14 شخصا من فلول النظام المخلوع. توترات أمنية في مدينة الحسكة بعد محاولة ما يعرف بالشبيبة الثورية التظاهر في الشوارع. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية ثكنة عسكرية مهجورة في ريف القنيطرة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غربي حما. ونشرت قوى الأمن صورا تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حما، مشيرة إلى أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع.

أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على 4 عناصر من النظام المخلوع لتورطهم في جرائم ومجازر وانتهاكات بحق المدنيين. وذكر بيان الأمن الداخلي أن التحقيقات كشفت أن نبيل وغازي إسماعيل عملا قائدين لمجموعات ضمن ميليشيات المخابرات الجوية، وكانا متورطين في جرائم خطف ونهب ومجازر بحق الأهالي، بينها أحداث قرية عقرب. وأشار البيان إلى أن السجلات أظهرت تورط الشقيقين طاهر وطلال المحمد في عمليات قمع واعتقال. قال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بعد عملية أمنية دقيقة. أضاف الأمن أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حما وحلب، ولقب بفرخ النمر، وبقي منخرطا حتى سقوط نظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف قوات نظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع حتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد نظام المخلوع. وذكر الأمن الداخلي في بيان أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات مسلحة. أشار البيان إلى أن شاهين متورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حما الشرقي وعلى طريق أثرية الرقة عام 2017. وقاد مجموعات مسلحة ارتكبت جرائم في تدمر وصولا إلى دير الزور.

0: انضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وعراق زينو مراسل التلفزيون من حما. مرحبا بكما. عراق، إذن سلسلة من العمليات الأمنية التي جرت وأفضت إلى إلقاء القبض على عدد غير قليل من فلول النظام المخلوع، كيف صارت هذه العمليات؟
1: مساء الخير محمد لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني هذه الخطوات يعني اعتقال الفلول والعمليات التي تجريها وزارة الداخلية يعني كنا في المراحل السابقة كان يعني العمليات تتم

0: باعتقال شخص أو شخصين كل عدة أيام. اليوم نحن نسمع باعتقال الفلول بما يقال كما يقال بالجملة، يعني 7 عناصر ثم 4 ثم 2 ثم 1، يعني بشكل يومي هذه الأخبار ترد يوميا على منصات وزارة الداخلية. هذه الأخبار يعني في الحقيقة هي خطوات إيجابية في مسار العدالة الانتقالية. نحن يعني أحيانا يعني نستطلع آراء أهالي الضحايا وهي تلقى صدى إيجابي، هذه الأخبار تلقى صدى إيجابيا لدى أهالي الضحايا، خصوصا بأنهم يعني هؤلاء الذين يتم اعتقالهم ليس فقط بالجرائم التي ارتكبوها خلال سنوات الثورة السورية، إنما يعني هناك بعضهم يعني يعرف أو يعلم لديه معلومات كثيرة عن جرائم ومجازر ارتكبت في مناطق، وفي هناك مقابر جماعية قد يدل عليها أو يدل على أشخاص قاموا بارتكاب مجازر أو جرائم حرب أخرى يعني في مناطق أخرى. هذه الخطوات تعد مكثفة في الآونة الأخيرة من قبل وزارة الداخلية. على سبيل المثال هناك شاهين الشاهين، يعني هو أحد مؤسسي فوج الشواهين الذي كان يعمل لدى ميليشيا سهيل الحسن. هذه ميليشيا الشاهين معروفة كان بارتكابها للجرائم ومجازر الحرب بحق المدنيين والتنكيل بهم والتخريب والتعفيش وغير ذلك. هناك أيضا يعني فيصل بدور وآصف السلامة. فيصل بدور يعني يعد ايضا من اخطر المفروضين، وهو يعني يلقب بفخ النمر. ايضا يعني عدا عن ذلك هناك ايضا يعني اعتقالات كانت في ريف حماه. هناك ايضا اعتقالات في معظم المناطق السوريه. يعني كما ذكرنا في بدايه المداخله هو يعني خطوات ايجابيه في مراحل في مسار العداله الانتقاليه، وقد يتم يعني في الاونه المقبله يعني بعد اعتقال هؤلاء الاسماء المتورطين في جرائم في الدم السوري خلال سنوات الثوره السوريه، قد يتم الكشف ايضا عن اسماء اخرى، يعني قد يدلون على اشخاص لا يعني ليس عليهم كما يقال ادله او قرائن تثبت تورطهم كصور او غير ذلك. لانه يعني كما نعلم خلال سنوات الثوره كان يتم ارتكاب الكثير من المجازر دون توثيقها ودون تصويرها، وبالتالي يعني قد يموت سر هذه المجزره مع الضحايا ومع مرتكبيها الذين بقوا على قيد الحياه او خلال سنوات الثوره السوريه.
1: ابراهيم، في حلب ايضا يعني طالت عمليات القاء قبض على بعض فلول نظام المخلوع، أشخاص تورطوا في جرائم في أرياف حلب بشكل خاص، كيف تسير هذه العمليات؟
2: مساء الخير محمد. حقيقة لابد ببدء الأمر أن نتحدث بأن هذه الشخصيات التي يتم تتبعها من قبل الأمن الداخلي في حلب ليست يعني أشخاص عادية في نظام. نتحدث عن الفترة الممتدة حتى الشهر 9 من عام 2024، وهي الفترة التي انتهت فيها عمليات التسوية بشكل كامل لكل جنود النظام ومن خدموا حقيقة ضمن النقاط الأمنية والعسكرية. وبالتالي خلال هذه الفترة انتهت عمليات التسوية وبدأت حقيقة القوى الأمنية العاملة في المحافظات السورية في حلب على وجه الخصوص بإنشاء بنك معلومات. هذا البنك من المعلومات فعليا وصلت بموجبه إلى الكثير من الأسماء التي تورطت بشكل أساسي في دماء الشعب السوري. وبالتالي نحن نتحدث عن شخصيات مفصلية، إن كان طيارين وإن كان 4 طيارين تم إلقاء القبض عليهم في حلب خلال 4 أشهر، إضافة إلى يعني عملية أمنية تم تنفيذها في حزيران من الشهر من العام الجاري. خلال هذه العملية الأمنية تم إلقاء القبض على 50 عنصرا من فلول النظام، هذا ما قالته قيادة الأمن الداخلي في حلب، وقالت بأن الشخصيات التي تم إلقاء القبض عليها كانت فعليا شخصيات يعني قد توردت في أعمال أمنية، وأيضا بعضها كانت يعني تقوم بأعمال تعذيب، وبعضها كانت أيضا تقف على حواجز للنظام. وبالتالي هناك عمليات رصد وتتبع وإثباتات بالأدلة، ثم بعد ذلك يتم تنفيذ هذه العمليات الأمنية التي خرجت عن إطار الفردي. نتحدث حقا عن عمليات فردية تمت خلال الفترات الماضية، كانت بموجبها يتم إلقاء القبض على ضابط أو طيار كان يخدم مثلا بالفرقة 17. كان هناك بعض الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم كانوا ممن يعني يقومون بمهام أمنية ضمن أفرع معينة، لكن في الآونة الأخيرة كانت هناك حقا سلسلة من عمليات التتبع لشبكات أو لأشخاص ربما على غرار ما جرى في حزيران كما ذكرت من العام الجاري، عندما تم إلقاء القبض على 50 شخصية في منطقة طريق الباب والأشرفية والخالدية والحمدانية. كانت حقا الحملة في يوم واحد تم بموجبها فعليا إلقاء القبض على كل هذه الشخصيات وإحالتهم إلى القضاء بشكل أساسي. نتحدث حقا عن نقطة حاليا ربما باتت تشجع بشكل أكبر الدول الأمنية على تنفيذ هذه المهام والوصول إلى الشخصيات المطلوبة بشكل إن كان على مستوى الرصد والتتبع، لكن هي خطوة لاحقة على مستوى القضاء. هناك حاليا تفعيل للمحكمة

0: محكمة العدالة الانتقالية في حلب التي فعلت حتى على مستوى سوريا كأول محكمة تبدأ بتنفيذ مهامها بهذه الطريقة. وبالتالي كان بموجب يعني هذا التفعيل الذي حصل في القصر العدلي بحلب إمكانية لكل من لديه أثباتات وأدلة على أشخاص كانوا في يعني صفوف النظام خلال الفترة الماضية وكانوا قد تورطوا في انتهاكات وجرائم حق الشعب السوري يقدم هذه الأدلة بشكل سريع، وتقوم محكمة العدالة الانتقالية عن طريق النائب العام المخصص لهذه المحكمة بتوجيه القوى الأمنية باعتقال الشخص المطلوب. هذا حقا ما ربما ساهم بشكل أكبر بتكثيف العمليات الأمنية خلال الفترة الماضية وإلقاء القبض على العديد من الشخصيات. نتحدث كما ذكرت عن قائمة من الضباط وأيضا الطيارين الذين تم إلقاء القبض عليهم في حلب، إضافة إلى شخصيات كانت تعمل بالأجهزة الأمنية وبعضها كان يقف على حواجز وبعضها أيضا كان يخدم في معامل الدفاع. حقا هي شخصيات كما ذكرت انتقائية، ليست يعني كل من ربما كان يعمل بصفوف النظام يتم العمل عليه ضمن هذه الحملات الأمنية، إنما هي حملات أمنية مخصصة لشخصيات تعتبر يعني متورطة.
1: نعم، لذلك عمليات نوعية تعتبر. شكرا لكما. إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وعراق زين ومراسل التلفزيون من حماة. ينضم إلينا الآن باسل شبيب الخبير الأمني من دمشق. أستاذ باسل، مساء الخير. هناك كثافة بالعمليات إلقاء القبض على فلول النظام خلال يعني فترات متواترة سريعة، اليوم عدة عمليات، سلسلة من العمليات، كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: أستاذ دوبة، تحياتي لك والشكر موصول للسادة المشاهدين. أولا هذه العمليات في الآونة الأخيرة رأينا أن هناك تكثيف للنشاط الأمني والمتابعة والرصد من خلال من الأجهزة الأمنية أو المخابرات ووزارة الداخلية على شكل خاص. فالمناطق التي تجري فيها العمليات الأمنية تحمل طابع جدا أو نشاط قوي لهؤلاء فلول النظام السابق أو الذين متورطين في الجرائم ضد الإنسانية إن صح التعبير. فرأينا منذ فترة وجيزة أو منذ يومين على الأقل زيارة مفاجئة للسيد وزير الداخلية إلى محافظة حماة، والتقى عدة وجهاء وأحاضنة شعبية إن صح التعبير لهذه المحافظة، وكان على أثرها مناقشة هذا الموضوع وفلول النظام السابق والإدلاء بمعلومات عليهم واندماجهم ضمن مؤسسات الدولة أو يعني وجودهم على أراضي المحافظة، وهم فعلوا ونكلوا وكانوا أصحاب أتوات. ولاحظنا أن المعتقلين كافة بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر عن المناطق ولكن اسمهم يرتبط باسم الإجرام النمر سهيل الحسن إن صح التعبير. وقال لهم وزير الداخلية، وجه رسالة واضحة للشعب والحاضنة الشعبية، قال لهم أنه لا يمكن أن تكون هناك منظومة أمنية ناجحة إلا بمساعدة الحاضنة الشعبية أو مساعدة الشعب بحد ذاته وتقديم معلومات وإدلاء معلومات تمكننا من الوصول إلى المجرمين أو التحقق من هوياتهم أو المناطق التي يقبعون بها والذين يقومون بها.
1: وبالتالي يعني تعتقد أن هناك يعني جهد محلي أهلي ساهم في هذه العمليات؟
2: هناك مشاركة من الحاضنة الشعبية الأهالي المتواجدين هناك، لأن كونهم ذاقوا ما ذاقوه من هؤلاء المجرمين الذين انتهكوا في الجرائم ضد الإنسانية في هذه المناطق ونكلوا بها. المنطقة التي ذكرت آنفا تحمل طابع جدا قوي أو جرائم ومجازر جماعية دفنت ولم يعرف أحد عنها، وهناك كانت مشاركة من الحاضنة الشعبية إن صح التعبير ومن الأجهزة الأمنية في آن واحد، وأدلي بمعلومات إلى المفارز الأمنية المتواجدة على هذه المناطق أو هذه البلدات، ومن ثم قامت الأجهزة أو المفارز الأمنية بدورها تقديم معلومات هذه إلى المستوى الأعلى وتحليلها والقيام بالعمليات المباغتة لهؤلاء المجرمين. ومع هذا السبق وهذه العمليات الأمنية اكتشف أن هناك كان القبض أو إلقاء القبض على أسلحة وذخائر كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية، وهذا بهذا الشكل تكون ساهمت الأجهزة الأمنية والشعب مجتمعا في منع الجريمة وقمع الجريمة في آن واحد واكتشاف هناك مجرمين. يعني اليوم كما ذكر المراسل آنفا يعني هناك اعتقالات في الجملة، كان في السابق اعتقال على يعني يطال اثنين أو ثلاثة إن صح التعبير، اليوم يطال العشرات وذلك. وهذا أيضا ممكن أن نربطه بالمعتقلين الذين اعتقلوهم سابق كمثال أمجد يوسف، كون هؤلاء المجرمين يعني على مساحة ضيقة كونهم لم تسنح لهم الفرصة مغادرة الأراضي السورية والقيام أيضا بالهروب خارج الأراضي السورية، وممكن من خلال أيضا القبض عليهم أن يكون التواصل إلى الشبكات التي تكون خارج البلاد إن كان هناك تواصل معهم أو النية لإجراء عمليات إرهابية على الأراضي الجمهورية العربية السورية.
1: شكرا لك باسل شبيب الخبير الأمني من دمشق.
2: شكرا لك.
1: استعرضت وزارة الداخلية حصيلة أعمال

قدمت إدارة الخدمات الطبية في الوزارة 108,383 خدمة طبية في المستشفيات إلى جانب خدمات الرعاية النفسية والسنية. كما استخرجت الإدارة العامة للشؤون المدنية أكثر من 1,200,000 وثيقة قيد مدني، وسجلت الواقعات الأسرية في المحافظات المختلفة. وفيما يخص أمن الطرق، سيرت إدارة أمن الطرق 21,385 دورية أمنية وعالجت 1,680 هدفاً. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بأن توتراً أمنياً شهدته مدينة الحسكة بعد محاولة عناصر يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية التظاهر في الشوارع. وذكرت المصادر أن عناصر ما يعرف بالشبيبة الثورية قاموا برفع أعلام حزب العمال الكردستاني في الشوارع، مضيفة أن قوى الأمن الداخلي أوقفت عدداً منهم.

0: انضم إلينا عيد الهليلة صحفي من الحسكة. مساء الخير عيد، ما الذي حصل بالضبط في الحسكة وسبب حالة من التوتر؟
1: نعم، حياكم الله أستاذ محمد، حيا الله متابعين تلفزيون سوريا على كارم. تشهد محافظة الحسكة في هذه الأثناء توترا أمنيا، حيث قام بعض العناصر المحسوبين على ما يسمى بتنظيم الشيبة الثورية التابع لحزب العمال الكردستاني ولقسد المنحلة بمحاولة الهجوم والوصول إلى مركز مدينة الحسكة أو ما يعرف بساحة الحرية. حاول هؤلاء العناصر الوصول وإلقاء قنابل استهدفت بعض الناس المتواجدين هناك، لكن قوى الأمن تمكنت من تدارك الأمر. على إثرها قامت مجموعات أخرى بمحاولة التجمع بالقرب من دوارة الحجر ودوار الحمامة على أطراف حي المفتي، حيث بدأت بعدها قوى الأمن بالانتشار في مركز محافظة الحسكة في أحياء السوق وشارع المحطة وشارع القامشلي وشارع عصام بقدي وعلى جسر البيروتي وعلى أطراف حي غويران في المنطقة الجنوبية من محافظة الحسكة، بهدف ضبط الوضع ومنع وصول المتظاهرين أو ما يعرفون بالشيبة الثورية إلى مركز محافظة الحسكة. عندها حصل أشبه بنوع من الالتفاف من قبل بعض العناصر على العناصر الأمنية، حيث حاولوا إطلاق النار واستهداف عناصر قوى الأمن، مما اضطر قوات الأمن للتعامل معهم واعتقال عدد منهم بحسب ما ورد لدينا. الأنباء الآن تشير إلى سماع صوت سيارات إسعاف في شارع عصام بقدي وفي منطقة المحطة، مما يرجح وجود إصابات إما بين المتظاهرين الذين يتبعون الشيبة الثورية أو القوى الأمنية. لم نتمكن من حصر المصابين إلى حد هذا الوقت.
0: إذن عيد، ما تزال يعني حالة التوتر قائمة، لم تنتهي.
1: نعم، لا تزال حالة التوتر قائمة، وتحاول القوى الأمنية بشتى الوسائل فض هذه التظاهرات ومحاولة إقناعهم بالعزول عنها، لأنهم لا يزالون يحاولون ما بين الحين والآخر ومن مختلف الاتجاهات الوصول إلى مركز محافظة الحسكة وإنزال العلم الذي تم رفعه اليوم أو الوصول إلى مبنى القصر العدلي في مركز محافظة الحسكة بهدف السيطرة عليه ومحاولة خلق بلبلة تسبق أو إثارة فتنة تسبق مظاهرات يوم قد التي دعا إليها ناشطون من مختلف أنحاء سوريا.
0: والآن يعني بالنسبة للمواطنين والحركة في الشوارع، هل هي آمنة؟
1: نعم، فرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا كاملا على كافة الأحياء الجنوبية ومركز محافظة الحسكة، وهي الآن تفرض شبه حظر للتجوال بشكل كامل وإغلاق للمحلات والصالات وكل شيء في مركز محافظة الحسكة. الآن في شوارع الحسكة تقريبا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد فقط قوات أمنية، وفي الطرف المقابل ما يعرف بالشيبة الثورية، وتدور هناك مطاردات ومحاولات لإلقاء القبض على هذه العناصر المنفلتة من قبل التشكيلات الأمنية المختلفة.
0: شكرا لك عيد الهليلة الصحفي من الحسكة. هذا وأقيمت في ساحة الحرية

0: بمدينة الحسكة مراسم رفع العلم السوري، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سوريا وبعد عقد اتفاق الاندماج مع قسد، بحضور محافظ الحسكة نور الدين الأحمد، قائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي، وشخصيات رسمية وحشد من المواطنين.
1: نتمنى أن نكون إيد واحدة، نتمنى أن نكون مع بعضنا، لأنه هذا العلم يمثل الجميع، ما يمثل العرب فقط، يمثل كرد، مسيح، علوية، جميعا إن شاء الله. نحن كمان نطالب أنه تفتح المؤسسات الحكومية، نطالب أنه بقى تستقر الحسكة إن شاء الله.

0: الحمد لله اليوم تم رفع العلم السوري بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله هذا شيء خير لكل الجزيرة ولكل مكونات الجزيرة، وإن شاء الله بعد هذا النصر العظيم لكل سوريا، وإن شاء الله نشوف مؤسسات الدولة تفتح، وإن شاء الله إحنا كلياتنا شعب واحد.
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب 200,000 حبة مخدرة. وأوضحت الإدارة أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنات تبريد متجهة إلى دول الخليج، مشيرة إلى إلقائها القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومصادرة الشحنة. أطلقت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الرقة حملة أمنية فجر اليوم استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة في أحياء حارث البدو والمشلب ورميلة. ذكر الأمن الداخلي في بيان أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين ومصادرة أدوات مخصصة لتعاطي المواد المخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة متجاوزي القانون. هذا وألقى فرع مكافحة المخدرات في الرقة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي القبض على متورط بحيازة المواد المخدرة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة المقبوض عليه تجاوزت 27,000 حبة، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالمدفعية ثكنة عسكرية مهجورة في سويسة بريف القنيطرة. شهد ريف القنيطرة الأوسط اليوم توغلات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شملت عدة قرى وبلدات في المنطقة وسط إطلاق نار وإغلاق أحد الطرق أمام حركة المرور. أفاد مركز سجل بأن قوات الاحتلال مدعومة بدبابتين وعدد من الآليات العسكرية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد، مساء الخير، ما هي آخر المستجدات؟
2: نعم، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات والتضييق على المدنيين. يعني منذ قليل كان هناك توغل في بلدة الحرية بريف القنيطرة يعني الشمالي، ودخلت قوة عسكرية مؤلفة من عربات وجنود ودهمت بعض المنازل، ثم عاودت الانسحاب باتجاه يعني قاعدة الحمدية التي انطلقت منها هذه القوى العسكرية. أيضا كان هناك توغل في محيط يعني بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. يعني أيضا كان هناك اليوم منذ الصباح الباكر يعني حتى يعني ساعات العصر تقريبا كان هناك توغل بقوى عرب أو قوى عسكرية بدبابات وعربات عسكرية صارت إلى تل كرومجبا، وهو تل يعني استراتيجي يطل ويشرف على ريف القنيطرة الأوسط. هذه القوى العسكرية بقيت يعني ساعات طويلة ترصد وتستطلع وتستكشف يعني هذه المنطقة. هي ربما كانت عملية أمنية عسكرية استطلاعية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي للاطلاع على المنطقة هناك. وطبعا هذا التل أيضا هو على رأس هذا التل تماما من الأعلى يوجد نقطة لقوات الأندوف التي كانت قريبة جدا من هذه التوغلات التي أو هذا التوغل التي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي دون يعني منعهم أو دون يعني إيقاف هذا التوغل الذي يعني شكل حالة من الخوف والهلع لدى المدنيين خاصة في بلدة جبا وفي القرى المجاورة نتيجة يعني استمرار التوغلات في تلك المنطقة. أيضا يعني التوغلات يعني هي باتت يعني تضيق على المدنيين والمزارعين وحتى يعني حالة من عدم الاستقرار بسبب هذه التوغلات والتخوف من الاعتقالات ويعني إطلاق النيران بشكل عشوائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصا إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز عن هذه الانتهاكات في هذه المادة.

أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية شملت 5 سيارات بيك أب محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. قال الجيش اللبناني في بيان إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية لمراقبة الحدود، فيما أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس إعلانا مماثلا حول إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة سيارتين واعتقال أحد المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة نظيره التركي هاكان فيدان واستعرض مستجدات العمل بشأن تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. كما التقى الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم كالين في العاصمة التركية أنقرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك في مدينة اسطنبول التركية. وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب آفاق التعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. بدوره قال براك عبر حسابه على منصة إكس إن سوريا عنصر جوهري في الشرق الأوسط، لأنها تساعد المنطقة على إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات، مؤكدا أنها تساعد المنطقة

0: في إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات في محيطها. كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن بلاده رفضت طلب سوريا تسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. أضاف العبودي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن نحو 400 معتقل سوري لا يزالون في العراق ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضم سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش. نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
1: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وإكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما إكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022 مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
0: أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألف وطن في البحر الأسود والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم لا يزال مجهولا. وقالت الهيئة إن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور

على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة أطقمها للخطر، داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية الناظمة للملاحة البحرية. قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها استعادت 13 من مواطنيها من سوريا إلى البلاد، بينهم 6 نساء و7 أطفال. أضافت الخارجية الأذربيجانية أن عملية الإجلاء جرت يوم الثلاثاء الفائت بعد تحديد أماكن المواطنين وهوياتهم والتأكد من جنسيتهم الأذربيجانية. وسبق أن أعلنت الوزارة في حزيران الفائت إعادة 23 مواطنا أذربيجانيا بينهم 7 نساء و16 طفلا من سوريا إلى بلادهم، وذلك في إطار إجراءات إعادة مواطنيها من مناطق الأزمات والنزاعات. عقدت اليوم جلسة استجواب سليمان هلال أسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. بحسب مراسلتنا في لبنان، فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري كلا من سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر وفاتح زعيتر، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة.

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن سلسلة من رؤساء كبرى شركات الضيافة والتطوير العقاري أن سوريا تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين في قطاع السياحة والفنادق. في التفاصيل، أكد رئيس شركة ويندام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ثقة الشركة بقرب الإعلان عن أول اتفاقية لها في سوريا. بدوره أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ماينور للشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن موقع سوريا وتاريخها يمنحانها فرصا واعدة مع إمكانية تطوير فنادق صغيرة في دمشق القادمة إلى جانب مشاريع جديدة. من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ عن مفاوضات متقدمة لتنفيذ مشروعين في سوريا. بدورها، أعلنت شركة أراد الإماراتية للتطوير العقاري خططها لدخول السوق السورية عبر مشروع استثماري بقيمة 7 مليارات دولار. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل نحو 176.5 مليون ليرة سورية خلال شهر أيلول الماضي. أوضحت الهيئة أن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة غير المحصلة خلال شهر أيلول الماضي بلغت 635.5 مليون ليرة سورية، مضيفة أنه تم خلال ذات الشهر إحالة 381 شخصا إلى القضاء و38 شخصا إلى المحكمة المسلكية، في حين فرضت عقوبات مسلكية على 334 شخصا. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي تطوير الربط الجوي بين سوريا والدول الأوروبية والمتطلبات الفنية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة النقل الجوي. شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والسويد، وذلك بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت، الذي رحب بتوسع حركة النقل والربط الجوي بين سوريا وأوروبا، وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في فتح آفاق أوسع لحركة الطيران بين الجانبين. كما بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع وفد مصري إمكانية تسيير رحلات جوية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي. وقالت الهيئة إن الاجتماع بحث آفاق تطوير العلاقات في مجال الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي بين سوريا ومصر، مضيفة أن المباحثات شملت أيضا تطوير أطر التعاون الفني والتشغيلي ومناقشة المتطلبات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالنقل الجوي.

0: استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عمليات نقل الفيول من نصفات بانياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحماة بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفى. وقالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السككي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرق العامة، بما يدعم استمرارية عمل المحطات. خرجت وزارة الداخلية 705 متدربين من دورة الأفراد رقم 60 بعد إتمامهم مراحل التأهيل والتدريب في محافظة طرطوس.
1: قمنا اليوم بتخريج الدورة 60 من متسبي وزارة الداخلية، حيث أشرف على تأهيل وتدريب هذه الكوادر فرع طرطوس التابع لإدارة التأهيل والتدريب وبإشراف قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وحيث أمضى المتدربون تدريبا متواصل لأكثر من 4 أشهر متواصلة، ويعتبر خريجو هذه الدورة من أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة، حيث أن أغلب منتسبي هذه الدورة هم من حملة الشهادات الثانوي والجامعي.
2: تحمل معها معنى السرعة وخفة الحركة.
3: كنا ناطرين هذا اليوم يعني على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا، فلما إجا يعني قضينا أيام بروفات كثيرة وتعبنا، ويعني تعبنا لدرجة كبيرة كثير لوصلنا لهي المرحلة اللي قدمناها نحن اليوم. نحن كنا ناطرين هذا اليوم لحتى نبذل أكثر ما عنا.
0: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حماة الشمالي برفقة أطفالهم في وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطرا على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
4: احنا ما بدنا شيء من الحكومه، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسه بدنا مدرسه، شيء المقومات الاساسيه، بس اهم شيء الالغام، اهم شيء الالغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات امنا في سربيا، الامن اول شيء، الامن اول شيء. احنا ما احنا مأمنين، احنا قاعدين في بيوتنا ما احنا مأمنين، ولادنا ايمت يطلعون ايمت يعودون الاشلاء معنا.
5: زياده الالغام الضيعه والانقاض من حول البيوت لانه كلها فيها الالغام، هاي مطالبنا. صار اكثر من مسؤول اجى واجى واجى وقدموا، بس يا اخي ما يعني بالنسبه للانقاذ اذا ما اجت فرق هندسيه مختصه مع اليات ثقيله او معدات حديثه لكشف الالغام لا يمكن، اجت الهندسيه وما قصروا، بس ما بالنسبه للاجهزه الموجوده عندهم كلها اجهزه بدائيه، هاي ما بتكشف الالغام. المفروض تجي اجهزه للهندسه حديثه او كاسعات الغام او معدات حديثه لحتى تشيل الالغام الضيعه.
6: احنا طالعين وقفة احتجاجية لنزع الالغام من قرية الحماميات. اي مطالبنا؟ ما عندنا مطالب، اي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحدة وموحدة بنزع الالغام من قرية الحماميات. نريد حياة آمنة الى اطفالنا. هذا اللي بدنا اياه.
7: نتمنى انه من الجهات المعنية تساعد اهالي هاي القرية بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
8: الإجابة الحكومية والله بطيئة جدا، يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية، حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب، يعني خوف بالعش يعني عايشين برعب.
0: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة العراقية إن أكثر من 1000 لاجئ سوري من العراق عاد إلى سوريا منذ بداية العام الحالي. أشارت المفوضية إلى أن عدد السوريين الذين ما زالوا مسجلين لديها في العراق يبلغ نحو 305,000 لاجئ وطالب لجوء، مؤكدة أن عمليات العودة تجري بالتعاون مع الحكومة العراقية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا عدم شن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المزمع إجراؤها في 23 المقبل. أوضح ترامب أن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بكميات قياسية، منها 22 مليون برميل الليلة الماضية. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. شعبان، هل تقترب الحرب أم تبتعد بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: ليس واضح تماما بالضبط، يعني هناك تقارير متضاربة أو ربما تكون مقصودة، يعني هذا التضارب في التقارير ربما حسب واشنطن بوست لخلق حالة من عند الجانب الإيراني، لخلق حالة من عدم اليقين. يعني على سبيل المثال الرئيس دونالد ترامب أعلن أنه لن يكون هناك استئناف للعمليات العسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، وقال أن هناك محادثات مثمرة وجيدة تجري مع الجانب الإيراني يقوم بها المبعوث ستيف ويتكوف، وقال أن الإيرانيين يريدون التوصل يعني إلى اتفاق بأي ثمن، ورغم أنه أي ترامب يعني لا يحبذ هذا الخيار. بنفس الوقت يعني صحيفة ذا أتلانتيك تحدثت عن أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون يعني إعداد خطة لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن بنفس الوقت تقرير آخر لأكسس حول نفس الموضوع قال صحيح أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد دراسات لاستئناف العمليات العسكرية، لكن لم يكن هناك تحديد لتواريخ، بمعنى أن مجرد طلب أن يكون الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية، وهذا لا يعني أن هناك تواريخ محددة حسب ما تحدث عنه مراسل أكسيوس. إذن بعموم الأحوال يعني حسب الكثير من التقارير هناك بصراحة محمد نوع من الاستبعاد لتصعيد عسكري، خاصة وأن بعض التقارير نقلت عن مصادر مقربة من الرئيس ترامب تحذيرهم لأن التصعيد العسكري قبل الانتخابات سيكون له مخاطر، في مقدمتها قد يؤثر التصعيد العسكري على الانتخابات ذاتها ونتائجها في حال كانت الضربات محدودة وقامت إيران بالرد، وبنفس الوقت
0: إلى أي درجة في هذه الحالة شعبان يعني يصح القول إنه قبل 3 نوفمبر تشرين الثاني القادم يستبعد حصول يعني ضربات عسكرية، تصعيد عسكري، لكن بعد ذلك كل شيء محتمل؟
1: كل ذلك كل شيء وارد، يعني في حسب تجربة الأشهر السابقة محمد، لنكون صريحين، قد يحصل تصعيد عسكري قبل الانتخابات، قد يحصل بعدها، قد لا يحصل لا قبل الانتخابات ولا بعدها، بمعنى أنه قد تحصل انفراجة في المسار الدبلوماسي، هذا ممكن، وبنفس الوقت قد يحصل تطور عسكري، قد تقوم إيران بتنفيذ هجمات معينة، قد يحصل أي تطور على الجبهة اليمنية يستدعي ردودا أمريكية، أو قد يحصل استهداف لسفن أو حاملات نفط في منطقة

0: الخليج، كل ذلك وارد وممكن. يعني لا يوجد بصراحة من يملك الإجابة الصحيحة على هذا الموضوع، لكن بنفس الوقت يعني حسب تقارير صحفية هناك تحذيرات للرئيس ترامب من استئناف العمليات أو التصعيد العسكري قبل الانتخابات، لأن ذلك سيؤثر على أصوات الناخبين، سيؤدي إلى مزيد من الأسعار، سيؤدي يعني إلى ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما لا يريده الرئيس ترامب. حتى أن بعضهم أشار إلى أن مجرد أن الرئيس ترامب حين قال أنه لن يكون هناك استئناف للعمليات العسكرية انخفضت مباشرة أسعار النفط في الأسواق الأمريكية. إذا هناك يعني مصادر تحدثت أن فريق من 4 أشخاص أو مسؤولين مقربين من ترامب ينصحونه بعدم التصعيد العسكري قبل انتخابات التجديد النصفي. وتصريح ترامب الأخير يعني أكد هذا الخيار لغاية هذه اللحظة. لكن
1: وكيف يمكن فهم
0: لا
1: ما أورده أكسيوس عن إحاطة أمريكية لإسرائيل حول أي تصعيد يعني قادم؟
0: هناك بشكل عام هناك دائما تواصل وتنسيق بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، هناك دائما اتصالات على المستوى السياسي والعسكري، حتى أنه كان في الساعات الماضية اتصالا بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي. يعني بعض التقارير الصحفية قالت أن الاتصال ليس له علاقة بالملف الإيراني، له علاقة بمواضيع أخرى. هناك من يتحدث عن يعني اتصالات على المستوى العسكري تطلب من إسرائيل البقاء في مستوى جاهزية مرتفع. هذه التقارير محمد بصراحة متكررة وعتدنا عليها، يعني ليس فيها جديد. ربما الغاية منها يعني كما ذكرنا وكما ذكرت بعض المصادر للواشنطن بوست، خلق حالة من عدم اللايقين عند الجانب الإيراني، بحيث لا يستطيع الجانب الإيراني قراءة الموقف الأمريكي بشكل جيد، وبحيث يعني يبقى باب المباغتة أو المفاجأة العسكرية يبقى احتمالا دائما قائما بالنسبة للجانب الأمريكي.
1: وكأنه
0: يعني
1: جزء من الحرب النفسية. شكرا لك شعب.
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم، شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أظهر تقرير أعدته خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن ما لا يقل عن 81 طائرة ومروحية ومسيرة تابعة للجيش الأمريكي فقدت أو تعرضت لأضرار خلال العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران منذ 28 من شباط الماضي. أشار التقرير الذي جرى تحديثه خلال شهر تشرين الأول الجاري إلى أن هذا العدد قد يرتفع مع إضافة تحديثات جديدة. ذكر التقرير الذي جمع الخسائر المسجلة منذ بدء الولايات المتحدة هجومها على إيران في 28 من فبراير أن قيمة الطائرات المذكورة تبلغ 3 مليارات و3 ملايين دولار. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في.

0: وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة لأسفل
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول نفي وزارة الإعلام ما نشرته وسائل إعلام حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، وتشديدها على أن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون من خلال القنوات الرسمية. فما حسابات دمشق في التعاون العسكري مع السعودية؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش توثيق مقتل 69 شخصا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى 162 حالة احتجاز تعسفي وأكثر من 450 عملية توغل. فما خيارات دمشق لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة جنوبية سوريا؟ أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنذهب إلى السويداء ونناقش خروج مسيرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي هناك، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم 27 الأول 2023 ورفع أعلام الاحتلال وصور رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو. فهل تعبر مظاهر تأييد الاحتلال الإسرائيلي عن موقف أهالي السويداء؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
1: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وأكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان، الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما أكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022، مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد طعمي الأكاديمي والسياسي ضيفي من حلب، معنا أيضا الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات ضيفي من واشنطن، والأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية ضيفي من إسطنبول. أرحب بكم جميعا. دكتور أحمد، دعني أبدأ معك ومن سؤال عام. تقول سوريا أن التعاون العسكري إن حصل سيكون عبر القنوات الرسمية، ما الذي يعنيه هذا التصريح؟ لأنه من الواضح أنه هو لا ينطوي على نفي مطلق لإمكانية أن يكون هناك شكل من أشكال التعاون العسكري أو أن يكون هناك وجود سوري في هذه الحرب.
2: نعم أختنا العزيزة، دعينا نعود إلى الخلف قليلا وننظر في الخبر ذاته. الخبر يقول أن المملكة العربية السعودية وانطلاقا من أمنها القومي، ولأن سوريا أيضا تعد جزءا من الأمن القومي، تريد من سوريا تقديم مقاتلين للقتال في اليمن. من حيث المبدأ بالتأكيد فإن السلطة في سوريا تدعم السعودية في مثل هذا الأمر، وأن يكون الأمن القومي السعودي في أمان في شمال الجزيرة العربية وفي جنوبها. أما وأن السوريين قد أمنوا هذا الوضع في الشمال من خلال قطع دابر إيران في سوريا، فأيضا فإن سوريا من حيث المبدأ تدعم أن تكون السعودية والجزيرة العربية بأكملها آمنة مطمئنة في الجنوب. هذا فيما يتعلق بالمبدأ. أما مسألة أنه فعلا عند طلب المقاتلين سوف تقوم الجمهورية العربية السورية بإرسال مقاتلين مباشرة، فهذا يتطلب أمرا جديدا. ثم وهذا هو السؤال الذي تفضلت به، هل هذا الطلب يتضمن أن يكون هذا الإرسال ضمن القنوات الرسمية، أم أن السوريين سيرسلون مقاتلين كما حصل بالنسبة للجيش الحر عندما أرسلوا مقاتلين إلى ليبيا؟ هذا كان عبر طرق غير رسمية دعما للثوار في طرابلس. أنا تقديري أن المسألة لن تصل إلى هذا المدى، إذ أنه بالرغم من أهمية الأمن القومي السعودي، إلا أن السوريين حاليا ليسوا بوارد أن يرسلوا مقاتلين لعدة أسباب. أولا لأن الوضع في سوريا يحتاج المزيد من المقاتلين لضبط الأمن ولضبط الجبهات، وتعلمين أن إسرائيل تحاول أن تسرح وتمرح في الجنوب السوري، وبالتالي فإن السوريين هل من المنطقي أن يرسلوا بقوات لهم خارج سوريا وأمنهم القومي مهدد؟ ثم إن هناك مخاطر إيران. إيران حتى هذه اللحظة، ولأن السوريين لم يتدخلوا في لبنان، ولأن السوريين لم يكونوا جزءاً من التحالف الجديد الذي حصل، فإنهم لم يذهبوا باتجاه قصف سوريا. وبالنسبة إلينا، إذا قامت إيران
0: بس بجريمة، يعني هي الفكرة أن المعطيات تتغير دكتور أحمد. يعني حتى الآن لم يتدخل السوريون في لبنان، لكن لا نعرف ما إذا إذا حدث هناك تهديد، يعني متى سيكون الرد السوري، أو إلى أين تتجه سوريا، لأنه من الواضح أنه الحرب تتصاعد يوما بعد يوم. بعدين يعني ذكرت نقطة أيضا يعني خطيرة في مكان، أنه رسميا ربما لن ترسل الحكومة أي قوات، لكن هناك احتمال أن يتجند سوريون بشكل فردي، مع أنه حتى التجنيد الذي تفضلت به مر عبر الفصائل، يعني مر عبر قيادات الفصائل في ذلك الوقت، ولم يكن تجنيدا فرديا. ونحن نعرف أنه الدولة اليوم حتى سوريا تستطيع ضبط حتى إمكانيات التجنيد الفردي، أليس كذلك دكتور؟
2: أنا دعيني أتفق معك أولا بأن المعطيات تتغير بين حين وآخر، ومع ذلك حتى مع تغير هذه المعطيات فإن الموقف السوري الحرج ربما لن يذهب لا باتجاه إرسال قوات عسكرية بشكل نظامي وعن طريق الطرق الرسمية، ولا حتى الطرق غير الرسمية. صحيح أن كثيرا من الناس يمكن أن يتجندوا فرديا، ولكن هذا ينبغي أن يكون برعاية دولة ثالثة. أنت تعلمين أن الرعاية التركية كانت بالنسبة للفصائل لإرسالهم إلى ليبيا، الآن هذا الوضع غير موجود. وشخصيا لا أعتقد أبدا أن أحدا من السوريين الآن يرغب بالتطوع في هذه المسألة. ثم أن هناك احتمال آخر، وهو ما الذي يشير إليه البعض، أن سوريا لم تدخل في التحالف الدفاعي المكون من تركيا وباكستان والسعودية.
0: يعني سأذهب إلى نقاش، سأذهب إلى نقاش ذلك، يعني حتى لا تختلط الخيوط كلها مع بعضها. يعني دكتور أحمد، هل تنفي نفيا قاطعا أنه كان هناك طلب سعودي بمشاركة قوات سورية؟ لأنه يعني السؤال البديهي هنا لماذا طلبت السعودية لقاء الرئيس أحمد الشرع في هذا الظرف؟ يعني الحرب قائمة، ويعني تطلب هذه الزيارة بشكل أو بآخر.
2: دعيني أقول أن طلب السعودية هذا احتمال كبير جدا لأسباب متعددة، وكذلك ربما كانت زيارة الرئيس الشرع إلى السعودية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة المستجدة في الآونة الأخيرة. هذا كله احتمال وارد، ولكني أريد أن أركز على الرد السوري. تقديراتنا أن الرد السوري لن يسير بهذا الاتجاه. السوريون بدأوا يحسبونها من زوايا متعددة، أن أمنهم القومي مهدد من جهة إسرائيل، ثانيا الوضع الداخلي في سوريا يتطلب مزيدا من الأمن والاستقرار، ثالثا الوضع الاقتصادي في سوريا يجعل الناس ترغب بالخروج من هذا الوضع الاقتصادي السيء باتجاه وضع اقتصادي أرحب، رابعا التهديدات الإيرانية المستمرة.
0: طيب هذا يجعل رفضنا لطلب يأتي من دولة راعية أقرب للتصديق؟
2: أنا أميل لهذا، لا أقول رفض ولكن الاعتذار بلباقة.
0: طيب.
2: وأن وضعنا الداخلي لا يسمح بمثل هذا، مع أعود للجملة التي تفضلت بها أن المعطيات إذا تغيرت تغيرا ملحوظا.
0: طيب.
2: بمعنى أنه إذا قامت إيران بقصف سوريا قبل أن تقرر سوريا الانخراط بهذا الموضوع أم لا، هذا قد يغير من الوقائع.
0: واضح، يعني وكما قلنا منذ قليل هي المعطيات تتغير باستمرار. دكتور رضوان مرحبا بك من جديد، هل يعني تملك سوريا اليوم قرار أن تقول لا لو كان هناك طلب سعودي بشكل أو بآخر، ولا لا يمكن التفاوض على تفاصيل كثيرة منها ربما الدخول في حلف مكة؟
3: يعني لا نعرف إلى الآن هل هناك طلب رسمي. نحن نعرف أنه وكالة رويترز هي وكالة موثوقة ولن تنقل هذا الخبر إلا أن يكون لديها مصادرها المؤكدة من خلال سلسلة محرريها حتى رئيس التحرير. من جهة أخرى طبعا النفي الرسمي نفي عبر مستشار الرئيس السوري وعبر وزارة الإعلام، وهو نفي وواضح لكل هذه التقارير. بكل الأحوال أنا أقول إنه إذا ما تم طلب رسمي من خلال ولي العهد السعودي فسوريا لديها عدة خيارات. أعتقد إنه خيار المشاركة يجب أن تحمل ثلاثة شروط رئيسية. الشرط الأول أن يكون هناك عبر حلف دفاعي، تماما كما شاركت سوريا في الحلف الدفاعي في السعودية لإخراج قوات صدام حسين من الكويت بعد حرب الخليج لعام 1990، وكان تقريبا رئيس تلك القوات العماد علي حبيب الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع، ووضعه نظام الأسد تحت الإقامة الجبرية أنه رفض التدخل في حما في آب أغسطس عام 2011، وبالتالي يجب أن يكون ذلك ضمن حلف دفاعي، ولذلك يجب أن يقبل طلب سوريا في حلف مكة بشكل رئيسي وأن يتم ذلك بطلب. النقطة الثانية وهي نقطة قانونية ومهمة للغاية، أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد البرلمان أو مجلس الشعب السوري. يجب أن لا نسمح مرة أخرى أن يأخذ رئيس الدولة مهما كان يتميز بالحكمة، يتميز بالشرعية ويتميز بالشعبية، أن يأخذ قرار الحرب والسلم. يجب أن يتم ذلك من خلال مجلس الشعب البرلمان من أجل بحث كل النقاط ووضع تقريبا الشعب السوري في تقريبا الذي سوف يرسل أبنائه إلى منطقة خارج الأراضي السورية، يجب أن يكونوا يعرفوا تماما ما هي الحيثيات وما هي المسببات فيه. والنقطة الثالثة والأخيرة طبعا الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تحصل عليها سوريا فيما لو قبلت بالذهاب بعد تحقيق الشرطين الأولين، وهي تقريبا

0: بعد المشاركة العسكرية إذا ما تم تحقيق الشروط الثلاثة التي تحدثت عنها.
1: هل يمكن أن يكون يعني تبادل المصالح بهذا الشكل؟ هل تعتقد أنه المملكة يعني تطرح هذا الشكل من أشكال تبادل المصالح دكتور رضوان؟
0: ممكن. أولا القوات السورية يعني عندها صار خبرة كبيرة جدا في حرب العصابات، وهذا ما لا تمتلكه الجيوش النظامية لا السعودية ولا
1: هو أنا قصدت
0: غيرها في
1: حقيقة
0: المنطقة.
1: الجانب الاقتصادي.
0: أما الجانب الاقتصادي يعني هذا موجود تقريبا، كل الدول تدخل في أحلاف دفاعية لأسباب مختلفة. على سبيل المثال هناك مثل بلغاريا والدول التي تدخل في جزء من حلف الناتو، هي تدخل في حلف الناتو جزء من الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية. ليس هناك شيء تقدمه في المقابل في هذا الإطار، يعني عم أقول اعتبارات الدول تختلف في هذا الإطار.
1: طيب
0: سوريا لديها خبرة في حرب العصابات، وهناك صعوبة تقريبا في مكافحة الحوثيين من الجو، يعني فشلت التحالف الدولي على مدى السنوات في طرد الحوثيين من الجو، يجب أن يكون هناك قوات على الأرض لديهم الخبرة في هذا الإطار.
1: طيب
0: أنا قلت هذا لا يعني ضوء أخضر لإرسال قوات سورية هناك قبل تحقيق الشرطين الأولين الرئيسيين،
1: طب مجلس
0: وهو
1: الشعب، بما
0: يعني
1: أنك
0: مثل
1: جئت
0: ذلك.
1: على ذكر هذه النقطة دكتور، مجلس الشعب الآن في المرحلة الانتقالية بالطريقة التي انتخب فيها، هل تعتقد أنه أيضا قادر قانونيا على اتخاذ هذا القرار ويكون يعني هذا
0: لا
1: القرار ممثلا للسوريين؟
0: الإعلان الدستوري أعطى قرار الحرب والسلم لمجلس الشعب البرلمان، لذلك يعني هناك دور يجب أن يلعبه. لا يمكن لأي قوات سورية أن تذهب لليمن المقاتلة بدون إعلان الحرب، مهما كانت يعني دورها، سواء كان دورها دفاعي فقط يعني داخل الأراضي السعودية أو داخل الأراضي الحدودية السورية اليمنية، هذا يتم الاتفاق عليه عسكريا، أو مقاتلين ضمن الانتشار ضمن الأراضي اليمنية. يعني أيضا الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة في رشاد العلمي يعني رئيس المجلس يجب أن يتقدم بالطلب الرسمي في هذا الإطار.
1: طيب
0: أنا أقول إنه يعني هناك اعتبارات سياسية واستراتيجية واقتصادية مختلفة قد تكون بالنسبة لسوريا فرصة، وبنفس الوقت يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.
1: طيب أستاذ محمود، يعني من بعض النقاط التي أثارها الدكتور رضوان أذهب إليك، خاصة من النقطة المتعلقة ب أنه يعني ربما لدى اليوم القوات السورية الحكومية شكل من أشكال الخبرة في حرب العصابات، هل هذا ما تحتاجه اليوم عسكريا المملكة بالفعل؟ لأنه هناك قوات يمنية حقيقة تقاتل على الأرض، فلماذا قد تحتاج السعودية تحت الغطاء الجوي قوات أخرى تأتي من دولة أخرى ليس لها خبرة في هذه الجغرافيا؟
2: مساء الخير ست نور ولضيوفك المحترمين والسادة المشاهدين المحترمين. الأمر يتوقف على أهداف الحملة العسكرية السعودية اليمنية الآن ضد الحوثيين. إذا كان أهداف هذه الحملة إحداث تغيير جذري في واقع الصراع في اليمن وأضعاف الحوثيين إلى حد كبير، هذا الأمر سيتطلب مستوى أعلى من الانخراط في الصراع. هنا لا نتحدث فقط عن انخراط لقوات يمنية برية على الأرض في القتال ضد الحوثيين، أو أيضا انخراط جوي سعودي في مساندة هذا الهجوم، بل أيضا ربما يستدعي الأمر إرسال مزيد من القوات إلى اليمن من أجل القتال، لأنه اليمن مساحته كبيرة وبالتالي السيطرة تحتاج وجود قوات على الأرض. ربما هذا الأمر يدفع بالمملكة العربية السعودية إلى طلب من سوريا أو أي دولة أخرى لنعرف أن تشارك في هذه الحملة. الأمر يتوقف بدرجة أساسية على الأهداف السعودية بتقديري. حتى الآن لا نعرف ما هي الحدود التي يمكن أن تصلها السعودية في هذه العملية العسكرية، يعني كما تعلمين نور من الواضح أن هذه العملية كانت ردة فعل على محاولة الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب، لكن من خلال بعض الانطباعات أو بعض المؤشرات أن على مستوى هذا التحشيد السياسي والإعلامي السعودي وراء هذه الحملة، أو حتى على مستوى تحشيد الحلفاء انخراط حلف مكة عمليا في هذه المواجهة من بوابة الدفاع عن المملكة العربية السعودية، أيضا الزيارة الأخيرة للرئيس أحمد الشرع إلى السعودية، ربما كل هذه الأمور تعطي مؤشرات على أن السعودية اليوم تريد أن تحول ما بدت أنها مشكلة لها في اليمن إلى فرصة لإعادة تشكيل المشهد اليمني. بالنسبة لسوريا ربما كما قلت أن القوات السورية، وكما تفضل الدكتور رضوان

0: أن القوات السورية لديها خبرة في القتال على الأرض، بالنظر إلى أنه يعني معظم الجنود السوريين خاضوا لتقريبا عقد ونصف صراع في مواجهة النظام السابق. لكن ما تحتاجه سوريا أنا بتقديري اليوم هو الداخل، أولوية التركيز على الداخل. لا شك أنه هناك حلفاء
1: بس
0: لسوريا،
1: يعني التعافي الداخلي يحتاج شروطا موضوعية، خاصة الشروط الاقتصادية والتي جاء على ذكرها دكتور أحمد والدكتور رضوان.
0: صحيح.
1: يعني هناك وضع حرج اليوم للحكومة يمكن أن يعني يضعها تحت ضغط، وهذا ما قصدته حتى بالسؤال منذ قليل للدكتور رضوان، أنه هل يمكن أن تفكر المملكة بتبادل المصالح بهذا الشكل؟ أنه يجب أن يكون هناك تعاون عسكري مقابل تقديم المزيد من المنح أو مقابل التعاون الاقتصادي.
0: يعني هذا الأمر هو السائد في طبيعة العلاقات بين الدول، لكن آمل أن لا يصل الموقف السعودي مع سوريا إلى هذه المرحلة، لأنه في الحقيقة استقرار سوريا الداخلي هو أكثر أهمية للمملكة العربية السعودية من أي انخراط سوري في القتال ضد الحوثيين. استقرار سوريا مهم جدا بالنسبة لتركيا، المملكة العربية السعودية وللمنطقة، والتركيز على استقرار سوريا وإعادة إعمار البلاد ومواجهة التحديات الداخلية هو يعطي مكاسب كبيرة بالنسبة للسعودية وتركيا والمنطقة، أكبر بكثير من أي مكاسب لدور عسكري سوري محتمل في الخارج يمكن أن يؤدي إلى ربما خلق تحديات في الداخل. يعني سوريا اليوم لم تعبر دائرة المخاطر الكاملة بعد، هناك تحديات أمنية في الداخل، أي فراغات في التعامل مع هذه التحديات الأمنية يمكن أن يعيد إنتاج هذه التحديات من جديد. وبالتالي أنا أرجو أن يعني يكون الموقف السعودي، ولا أعتقد أنه حتى المملكة العربية السعودية لا تولي أهمية للاستقرار في سوريا. بالتأكيد لدى المملكة العربية السعودية حرص على مساعدة الرئيس أحمد الشرع في التعامل مع هذه المرحلة، وإذا وجدت المملكة العربية السعودية أن أي دور سوري محتمل في اليمن يمكن أن يكون له ارتدادات عكسية في الداخل السوري، لا أعتقد بأن السعودية ستتجاهل هذه المسألة. عموما كان هناك حتى ضغط على سوريا في مسألة التدخل ضد حزب الله في لبنان، يعني حتى الأمريكيون بشكل صريح طلبوا الرئيس أحمد الشرع بالتدخل. مع ذلك لدى الرئيس أحمد الشرع أولويات، يعني هو يقارب هذه المسألة من منظور واقعي. نحن نتحدث الآن عن المثالية في الموقف السوري، لكن ما تفضل به الدكتور رضوان أعتقد بأنه واقعي إلى حد كبير. يعني بمعنى أي دور سوري في اليمن ليس مرهونا فقط بالأولوية السورية، هو مرهون بمجموعة من العوامل على رأسها العلاقات السعودية السورية. العامل الآخر مرتبط بمآلات هذه المرحلة الجديدة من الحرب في اليمن، وما إذا كانت فعلا ستتطور إلى وضع يدفع السعودية إلى تشكيل دعينا نقول نوع من التحالف الإقليمي لمساندتها على غرار تحالف دعم الشرعية، أنه الآن عمليا تحالف دعم الشرعية لم يعد موجود بالشكل الذي كان قائم بسبب أن هناك دول خرجت منه. وبالتالي قد تذهب السعودية باتجاه إعادة تشكيل نوع جديد من التحالف ويكون لسوريا دور محتمل فيه. الأمر الأكثر أهمية بتقديري نور مرتبط بحلف مكة، لأنه الموقف السوري إلى حد كبير مرتبط بالموقف التركي. إذا وصل الانخراط حلف مكة في مساندة المملكة العربية السعودية إلى دور واضح وقوي ومؤثر فعلا في قتال الحوثيين، ربما هذا الأمر سيشكل محفز لسوريا لأن يكون لها دور. صحيح أن سوريا ربما تبحث عن المزايا الاقتصادية أو المزايا الجيوسياسية، الدور يعني الانخراط في مثل هذا الصراع يجلب مخاطر لكنه أيضا يجلب فرص، يعني علينا أن لا نتجاهل بأن هناك فرص. لكن بالتأكيد إذا كان أي انخراط محتمل لسوريا يحظى بغطاء إقليمي وبدعم من حلف مكة أو بدعم من أي طرف أو منصة إقليمية معينة، بالتأكيد هذا الأمر يساعد سوريا في التعامل مع أي تداعيات محتملة. لكن باختصار أنا أعتقد بأنه أولوية سوريا ينبغي أن تركز على الداخل، ولا ينبغي أن تكون هناك أي أولويات تشغل سوريا في هذه المرحلة عن الداخل.
1: أستاذ محمود، انضمام سوريا إلى حلف مكة ما يعني ما هي الالتزامات التي يرتبها عليها؟ لأنه نحن يعني لا نملك أو لم ينشر نص واضح لهذا الاتفاق، ونجد حتى أن هناك بعض الاختلافات في تعاطي تركيا تجاه الالتزامات المترتبة عليها دفاعيا الآن مع تعاطي باكستان، فما الذي قد يترتب على دخول سوريا في هذا الحلف؟
0: إذا كان دخول سوريا إلى الحلف مطروح فعليا على جدول الأعمال في هذه المرحلة

0: لأنه كما تعلمين مسألة انضمام سوريا إلى الحلف مرتبطة إلى حد كبير بمدى استعداد هذا الحلف لمواجهة التحدي الإسرائيلي لسوريا، لأنه اليوم سوريا
1: صحيح.
0: أكبر تحدي تواجهه هو التحدي الإسرائيلي. وبالتالي كما تحركت تركيا والباكستان للدفاع عن المملكة العربية السعودية في رواج الهجمات الحوثية، هل سيكون هذا الحلف مستعد بالفعل للتحرك من أجل الدفاع عن سوريا في وجه الهجمات الإسرائيلية؟ لا أعتقد بأنه هذا الأمر مطروح حاليا على جدول الأعمال. لكن لو افترضنا سؤالك يعني ما الذي يرتبه، أنا أعتقد بأنه انضمام سوريا المحتمل لحلف مكة هو مكسب لسوريا بقدر أكبر مما هو مكسب لحلف مكة. يعني أن تحظى سوريا بشبكة من شبكة دفاعية على الأقل، حتى لو تترجم إلى فعل عسكري واقتصرت في البعد السياسي، هذا بحد ذاته مكسب لسوريا. لكن أيضا يرتب على سوريا مسؤوليات، يعني بحيث أنه اليوم انخراط هذا الحلف في أي صراع لمساعدة دولة من دوله، يعني أن كل هذه الدول عليها التزامات، ونرى كيف أن تركيا وباكستان تتحركان فعلا من أجل إظهار الالتزام أمام المملكة العربية السعودية. لكن بالنسبة لتركيا لا أعتقد أنه هناك يعني نوع من محاولة التملص من المسؤولية فيما يتعلق بحلف مكة.
1: بس
0: أتصور
1: يعني
0: بأنه ما
1: استاذ محمود،
0: تريده
1: من
0: تركيا،
1: اجابتك هذه يعني استطيع الانتاج انه حلف مكه نفسه قد لا يرغب بانضمام سوريا بشكل او باخر بسبب التهديد الاسرائيلي وبسبب تجنب انه تكبر المواجهه الان، يعني نحن امام ايران والحوثيين،
0: نعم.
1: يصبح الامر ضد اسرائيل ايضا.
0: لا أعتقد بأن حلف مكة يفضل أن تنضم سوريا إليه في هذه
1: طيب
0: المرحلة.
1: طيب طيب جميل. طب هذه النقطه لك دكتور احمد، ما الذي يجري الحديث عنه في الدوائر الداخلية عن انضمام سوريا إلى حلف مكة؟ يعني كما تفضل ضيفي إنه هذا الانضمام هو بالتأكيد مفيد لسوريا أمام التهديدات الإسرائيلية، لكن الحلف نفسه قد يصبح في موقع مختلف تماماً إقليمياً فيما إذا فكر أو ناقش انضمام سوريا.
2: من المؤكد أختنا العزيزة أن الرأي العام الشعبي في سوريا مؤيد للدفاع عن المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين. فأنت تعلمين أنه بيننا وبين إيران وأذرعها مصانع الحداد.
1: إيه بس يعني دكتور اسمح لي، يعني الحديث عن رأي عام سوري اليوم ربما يكون حديثا مبالغا فيه، لأنه أيضا لدى السوريين كما قلتم جميعا أولويات الأمن والاستقرار وما إلى هنالك، وربما لا يحبذون حربا الآن.
2: أتفق معك، هناك فئة من الناس في سوريا والخبراء في السياسة لا يحبذون أبدا مسألة التدخل العسكري في هكذا قضية، ولكن أقول الرأي العام الشعبي، المزاج الشعبي هو متجه بهذا الاتجاه، وأنت تلاحظين على صفحات الفيسبوك الكثير كثير من التأييد. ولكن قبل هذا، قبل أن نستفيض في هذا الموضوع، أحب أن أناقش بعض النقاط التي تفضل بها أخي وصديقي الدكتور رضوان. أقول هناك ثلاث أفكار طرحها الدكتور رضوان رغم وجاهتها إلا أنني قد لا أتفق معها. النقطة الأولى فيما يتعلق بأن من الشروط الانضمام إلى حلف مكة، أنا تقديري لو أن سوريا كانت ترغب بالانضمام إلى حلف مكة فإن السعوديين والباكستانيين والأتراك كانوا راغبين بانضمام سوريا، إذ أنه كلما زادت الدول كلما زاد الضغط على إيران، ولكن سوريا كان من الواضح أن لديها أولوياتها، وخصوصا أن أولويات اتفاق مكة تتعلق بمواجهة الإيرانيين وليس مواجهة الإسرائيليين، وليس حل المشكلات الداخلية السورية، وأيضا ليس في واردي أن تدخل سوريا حاليا في مواجهة مباشرة مع إيران. وقد رأيتم، وهذا كان رأينا وقلته أنا في قناتكم الكريمة من قبل، أن كل الضغوطات الأمريكية أو الطلب الأمريكي من القيادة السورية لأن تنخرط في لبنان،
1: يعني حضرتك تقدم الآن حضرتك تقدم الآن طرحا معاكسا لما تفضل به الأستاذ محمود منذ قليل، أن هناك ربما تحفظ سوري تجاه الانضمام أكثر من يعني أن يكون هناك تحفظ لدى الحلف نفسه لما قد يترتب عليه من مواجهة لإسرائيل ربما.
2: طبعا، وأنا أميل لهذا، لا بل إني قد أختلف مع أخي الأستاذ محمود في نقطة ذكرها، أن القرار السوري متعلق بالتوجه التركي أو ما شابه ذلك. هذا لا نراه أبدا. التوجه السوري هو توجه مستقل، والقرار سيتخذ داخليا ضمن القيادة السورية، ولا علاقة له رغبة الأتراكي أو غيرهم بهذه المسألة. هذه ينبغي أن تكون من الثوابت. أعود للقول فيما تفضل فيه أخي الدكتور رضوان في مسألة أنه لا بد من إعلان الحرب إذا كنا سنرسل قوات إلى اليمن أو حتى قوات إلى السعودية. لا أعتقد أن الإعلان الدستوري بالنص الذي فيه يعني يعطي البرلمان مثل هذه المسألة، إذ أنه قد لا نحتاج إلى إعلان الحرب. إرسال قوات لدعم بلد شقيق في مواجهة نظام لا دولتي وهو الحوثيين. أنا أتفق معك، لو كانت الحرب في مواجهة نظام دولتي دولة لدولة يمكن فعلا.
1: يعني هل تعتقد دكتور أحمد أنه يعني رئيس خلال مرحلة انتقالية يمكن أن يتخذ هذا القرار منفردا أو بمشاركة وزراء حكومتي دون العودة إلى مجلس الشعب؟
2: حسنا،
1: هل تعتقد أنه في سوريا يمكن أن نقدم على هذه الخطوة بغض النظر قانونيا الآن نحن في وضعنا الحالي؟ هل يمكن أن يقدم الرئيس أحمد الشرع على هذه الخطوة دون مرور بالبرلمان؟
2: إذا وجدت المصلحة الكبرى في هذه المسألة، وخصوصا أن المواجهة هي مع نظام لا دولتي وهو الحوثيين، فأنا أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يمر هذا عبر
1: البرلمان. كيف تحدد هذه المصلحة بشكل منفرد دكتور أحمد؟
2: هي دقة العبارات. لذلك كانت العرب قديما يقولون أنه عندما ندخل في نقاش أو جدال أو حوار فإن أول ما نحدد المصطلحات ونحرر مواضع النزاع لكي لا يحصل اختلاف ولكي لا تختلف وجهات النظر في تفسير شيء ما.
1: يعني
2: النصوص الواردة حتى الآن هي لا تزال هي ليست نصوصا محددة بدقة، وبالتالي إمكانية النظر إليها من زاوية أخرى.
1: نصوص تقصد نص الإعلان الدستوري؟
2: طبعا الإعلان الدستوري فعلا أقر أن إعلان حالة الحرب هي من حق البرلمان.
1: يعني أنت أدخلتني الآن في إشكالية لغوية، وأنا كنت قد سألتك، أنت بتقديرك ووفق المعلومات التي لديك ومعرفتك بالإدارة السورية، هل يمكن أن يذهب الرئيس أحمد الشرع إلى إرسال قوات أو إلى الدخول في حرب دون المرور في البرلمان؟ هل هو لا يحتاج ذلك وفق النصوص ووفق الآليات التي تجري الآن في الدولة؟
2: أنا رأيي الخاص أن القيادة السورية لن تذهب إلى اليمن حتى لو كان الخبر صحيحا، وحتى لو كان البعض قد تحدثوا عن أن الوضع الصعب جدا الاقتصادي في سوريا قد يتطلب من الرئيس الشرع القول للسعوديين أنهم على استعداد لمثل هذا، لكن من خلال قناعاتنا هذا لن يحصل، وخصوصا أنه مهما كان البعد الاقتصادي الذي سيقدم إلى سوريا قد لا يساوي الأضرار الناجمة من دخول إيران بضربات عسكرية إلى سوريا واعتبار سوريا هدفها.
1: طب في ضغوط أمريكية؟ في ضغوط أمريكية؟ يعني اليوم في إسطنبول التقى وزير الخارجية مع توم براك، وبروتوكوليا طبعا بحث على العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، لكن يعني من الواضح أنه يعني ما يجري الآن في اليمن هو جزء من هذه المباحثات.
2: من المؤكد وأن الموقف الأمريكي واضح جدا، الأمريكان لا يمانعون أبدا أن تقوم سوريا بمساعدة السعودية في التدخل العسكري في اليمن، وخصوصا أن هذا يزيد من قوة الموقف الأمريكي في مواجهة إيران.
1: لا يمانعون، لكن هل يضغطون؟
2: لا، حتى الآن لا يضغطون. هم جربوا من قبل أنهم طلبوا من السوريين التدخل في لبنان، وجرت نقاشات جدية في هذه المسألة، والقيادة السورية خلصت إلى أنه ليس لنا من مصلحة كبيرة من التدخل في لبنان. وعلى هذا الأساس لم يتدخلوا في لبنان. الآن المعطيات تقريبا في اليمن تشبه هذا الوضع. السوريون بالتأكيد في القيادة السورية سيدرسون هذا الموضوع بدقة ويعرفون ما هي أخطاره وما هي فوائده. الخلاصة التي هي لدينا فيما يتعلق بالموازنات ما بين المصالح وما بين المخاطر، المخاطر أكبر، رغم أن الرأي العام الشعبي الآن في سوريا هو متعاطف بشكل كبير جدا مع السعودية ويريدون أن يكسروا.
1: يعني دكتور هذا رأيك لا يوجد اليوم العام. يعني لا يوجد اليوم ما يعني يمكن أحد من الجزم بالرأي العام في سوريا أين يذهب يعني.

0: يعني أعتقد أننا منخرطون في المجتمع طيب. ونعرف آراء الناس، ولكن أريد أن أشير إلى
1: إيه بس يعني لا يمكن الاعتماد على ذلك في أخذ قرار الحرب بشكل أو بآخر، أن والله لأن السوريين لديهم موقف من إيران. على كل يعني أتمنى أن الوقت يسعفني لأناقش هذه النقطة، لأنه حقيقة فيها قدر من الخطورة بشكل أو بآخر. أود أن أرحب بضيفي الأستاذ مبارك آل عاتي، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من الرياض. مرحبا بك أستاذ مبارك. يعني نناقش منذ بداية الساعة إمكانيات أن يكون هناك أي انخراط سوري في الحرب في اليمن، وإذا كانت المملكة طلبت أو قد تطلب ذلك لاحقا، أود تقديرك لهذا الموضوع. هل يمكن أن تذهب المملكة بالفعل إلى طلب أي تعاون عسكري من أي شكل من الجانب السوري؟
2: مساء الخير سادة نور لك ولمشاهدك الكرام والزملاء الضيوف، ويسعدني بالفعل أن ننضم لمثل هذا الحوار، مع أني يعني حقيقة سادة نور أستغرب هذا الطرح العميق لهذه الفكرة. بالمناسبة لم يتم تداول ولا نقاش أن تشارك قوات سورية في اليمن لعدة أمور. الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس أحمد الشرع للرياض كانت مقررة مسبقا منعزلة تماما عن تطورات الأحداث في اليمن أو تطورات الأحداث في إيران. قضية ثانية، الزيارة كان محركها الأساسي علاقات ثنائية بين البلدين ودعم الملفات التي احتاجها فخامة الرئيس طبقا لنوعية الوفد المرافق للرئيس تستشف الملفات التي تم نقاشها.
1: بس التقوا بوزير الدفاع، التقوا بوزير الدفاع السعودي
2: وبوزير الداخلية وبكل القيادات السعودية بكل تأكيد، لدينا وفود سورية شبه يومية تأتي لتلتقي بوزير الداخلية وبوزير الدفاع وبالقيادات العسكرية لتبادل الخبرات، نظرا لأن سوريا في مرحلة تعافي ويصعب
1: يعني
2: على دولة
1: أنا لا أود يعني لا أود مقاطعتك، وسأمنحك الوقت أستاذ مبارك، لكن يعني ما قيل لا معلش بس اسمح لي بهاي. يعني لم تكن الزيارة مجدولة، هذا ما قيل، والبيان السوري قال إن هناك دعوة كانت من المملكة للرئيس أحمد الشرع للزيارة، وأيضا يعني هناك عامل إنه يعني في حرب، فهل يعقل إنه يتم نقاش فقط الجوانب الاقتصادية مع الطرف السوري؟ وللأمانة هذا ما أكده ضيف السعودي حتى أول أمس، يعني هو كان يذهب بالفعل إلى توقع إنه لا كان هناك طلب سعودي لتعاون عسكري. تفضل.
2: أستبعد تماما، لست مطلعا على المحادثات ولا يوجد من يطلع على المحادثات، لكن أستبعد أن يطلب من سوريا تسير على عكازين، فأنت تريد أن تسحب هذين العكازين من سوريا في هذا الوقت. أعتقد السعودية أولا، السعودية في موقف قوي ولديها ذراع عسكري كبير جدا، ولا تزال تدير المعركة طبقا لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، لا تريد فتح معركة ولا تريد فتح حروب، هي تريد أن تعالج الملف اليمني داخل الأراضي اليمنية. هناك عدوان حوثي مستمر لكنه جزء من العدوان الإيراني، ولذلك لا تريد السعودية أن تعالج حرب بإشعال حرب أخرى في سوريا. سوريا في مرحلة لا تستطيع أن تشارك فيها، وسبقا للرياض أن نصحت دمشق بعدم التدخل عسكريا أو بريا بأي شكل مشكال في لبنان، نظرا لأن الملف اللبناني شائك تاريخيا مع سوريا. وأستبعد أنا إعلامي وصحفي، وأستبعد أن تكون الرياض قد طلبت من فخامة الرئيس أي نوع من أنواع المشاركة العسكرية. ندرك تماما الموقف السوري الذي أعلنه فخامة الرئيس وأعلن الشعب السوري بوقوفه مع المملكة العربية السعودية، وهذا تاج على رؤوسنا. لكن أيضا السعودية لديها أربع خطوط، دعيني أوضح في هذه المسألة. دعيني أوضح سادة نور، السعودية لديها أربعة خطوط تعمل وفقها. الخط الأول هو القوات المسلحة اليمنية التي أعادت السعودية بناءها وأضافت لها سلاح الجو وسلاح المسيرات، ثم لديها تحالف دعم الشرعية اليمنية وهو الخط الثاني. الخط الثالث وهو الأهم، دفاع جوي الملكي السعودي الذي تصدى لآلاف الصواريخ والمسيرات الإيرانية ويتصدى لآلاف الصواريخ والمسيرات الحوثية وآلاف المسيرات العراقية أيضا من الميليشيات العراقية. الخط الرابع ومهم جدا في هذه النقطة، تفعيل تحالف مكة المكرمة دفاعيا، وأكد على دفاعيا، تواجدت قوات من تركيا وتواجدت قوات من باكستان في لأغراض دفاعية داخل الحدود السعودية، لم تذهب إلى الحدود أو الأراضي اليمنية، بمعنى أن إدارة المعركة اليوم يتم بشكل ناجح من الرياض وعدن بوجود فخامة الرئيس رشاد العليمي. ليست هذه الدول بحاجة لإحراج الأشقاء في سوريا ولا أي دولة عربية، حتى الدول العربية أستاذ نور، حتى الدول العربية بين قوسين الكبرى لم يتم إحراجها ولم يتم الطلب بالمشاركة في هذه الحرب، لأن الأمور اليوم تسير وفق خط واضح. أؤكد على أن السعودية تدير المعركة طبقا لقواتها وتسليحها وتنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي. هي ليست في غنى عن الدول العربية بكل تأكيد، لكن اليوم المعركة تتطلب نهج جديد وأسلوب في التسليح وأسلوب في العمليات العسكرية يركز دائما على العمليات الجوية التقنية الجديدة. القوات البرية لدينا قوات برية كافية، قوات مسلحة اليمنية اليوم يمنية محلية تم إعدادها في مناطق متعددة من السعودية واليوم يتم إدخالها. هناك قوات درع الوطن، قوات العمالقة، قوات المقاومة اليمنية، ثم القوات المسلحة
1: معروفة. طيب ماذا بالنسبة لحلف مكة؟ لأنه أيضا يعني أثرنا هذا الموضوع قبل انضمام حضرتك لنا. هل تعتقد
2: حلف مكة
1: يعني هل تعتقد أنه قد تبارك السعودية أو تضغط ربما بشكل أو بآخر باتجاه أن تكون سوريا جزءا من هذا التحالف ولا لا؟ لأنه كان لضيوفي يعني آراء مختلفة حول ذلك وحسناته وأضراره بالنسبة لسوريا وبالنسبة لدول التحالف نفسها.
2: أصدق كل قول السادة نور. كلما انضمت دولة عربية لاتفاقية مكة ستفشل. بسبب دائما الدول العربية لديها معوقات سياسية ودستورية وتنظيمية وعسكرية وحزبية وراديكالية ومذهبية وسمي ما شئت. والتحالف الدفاع واتفاقية الدفاع العربي المشترك في جامعة الدول العربية خير مثال. اليوم أستاذ نور إذا كان الوقت يسمح لنا، نحن في العالم العربي منقسمون من هو العدو، هل هو إيران أو الكيان الإسرائيلي؟ اليوم أنا كمراقب أقول بأن الدول المواجهة لإيران هي دول المواجهة. إيران هي من قصفتنا بالصواريخ وبالمسيرات وخلايا التجسس والتجنيد والتقسيم والتقتيل والتهجير في سوريا، في لبنان، في العراق، في السعودية، في اليمن، في كل مكان. وتقضم إيران من الأراضي العربية أضعاف ما تقضمه أي دولة أخرى.
1: سوريا لها يعني لها موقف منسجم مع ما تتفضل به، ولديها تهديد آخر اللي هو التهديد الإسرائيلي هذا حالياً، يعني لذلك قد يكون وجودها منسجم مع تحالف مكة.
2: بلا شك أستاذ نور، سوريا دولة ركيزة أساسية منذ أن عادت إلى حضنها العربي. هذا الأمن والاستقرار لا يمكن تجاوز هذه الحقيقة. وعودة سوريا للسوريين أيضا ركن أساسي من ركائز الأمن والاستقرار. لكن علينا أيضا أن نقدم كل أنواع الدعم للسوريين ليتعافوا، لا أن نطلب منهم في هذه اللحظات الحرجة بأن يمدون لا يملكون
1: لا سلاح. أستاذ مبارك
2: بالمناسبة يعني أستبعد تماما أن تكون السعودية تريد أن تبتزل أشقاء في سوريا لا مساعدات
1: لا ما عدا الله يعني ليس هذا القصد. وأنا كنت يعني قد استخدمت مصطلح تبادل المصالح خلال هذه الحلقة، لأنه هذا في عالم السياسة مشروع
2: ولا مشروع. لكن السعودية بذلت الغالي والنفيس لأجل تعافي سوريا ولأجل عودة سوريا، وتريد أن تأتي في منتصف الطريق وتقول تعد. السعودية دولة وازنة، دولة كبيرة جدا، لا تريد أن تفتح المعارك، تستطيع أن تمسح الحوثي بلواء وبأسلحة تقليدية، لكنها هي لا تريد أن تسفك الدم اليمني الشقيق، تريد أن تعالج الموقف دون أن تفتتح معارك وساحات معارك. نعلم أن إيران تريد خلق حرب موازية في جنوب غرب الجزيرة.
1: طيب.
2: لكن الرأي السعودي قائم على وجوب معالجة الملف.
1: شكرا لك حقيقة أستاذ مبارك، يعني شكرا لك لأنك قد طرحت يعني وجهة نظر مختلفة خلال هذه الحلقة. دكتور رضوان، أود العودة إليك في نقطة تتعلق بسوريا داخليا بشكل أو بآخر، ومن بعض ما تحدث به الدكتور أحمد منذ قليل. هل تعتقد أن هناك تعقيد داخلي قد يعتري أي محاولة للدخول بهذه الحرب بأي طريقة، خاصة فيما يتعلق بالتجنيد؟ يعني يبدو الأمر وكأنه يمكن أن يزج السوريون مرة أخرى بحرب طائفية تحت عنوان أنه هناك مزاج شعبي معين اليوم في سوريا ضد إيران.
3: لا، هي الحرب لن توجه ضد إيران ولن تحمل هذا الشعار بشكل أو بآخر، ويجب أن تكون واضحة. لذلك قلت إنه على وزير الدفاع

0: على الرئيس يجب أن يتوجه إلى البرلمان وأن يطلب دعم البرلمان. دعم البرلمان ليس فقط للموافقة موافقة شكلية، وإنما الحصول على الدعم الشعبي لهذه العملية العسكرية إذا ما
1: بس
0: كان
1: يعني حتى في هذه النقطة،
0: القرار هو
1: وحتى
0: الكلام
1: لو
0: ده.
1: كان لدينا خلاف حول البرلمان وآليات تعيينه أو انتخابه، يعني حتى بهذا الشكل بالبرلمان المعين بهذا الشكل، خلفك في هذه النقطة بشكل أو بآخر الدكتور أحمد، يعني قال إنه ربما لا تحتاج، يعني ربما النصوص لا تفرض على رئيس الجمهورية المرور عبر البرلمان. وهنا يعني هذه العناوين تشكل خطورة ما دكتور رضوان، عندما يتعلق الأمر بأنه هناك قتال للشيعة مثلا، هناك مزاج شعبي يذهب بهذا الموضوع، عندما يكون هناك أي بادرة لأن يصبح أي تجنيد في سوريا مغلفا بهذه العناوين.
0: الإعلان الدستوري أعطى قرار الحرب والسلم بيد البرلمان، وبالتالي سواء سميناها عملية عسكرية محدودة أو مؤقتة أو عملية دعم أو إرسال قوات فقط دفاعية إلى المملكة العربية السعودية، يجب العودة إلى البرلمان بشكل أو بآخر وتوضيح أبعاد هذه العملية من أجل الحصول على الدعم الشعبي الضروري لهذه العملية. لا نريد يعني أن يخرج أبنائنا هناك من أجل القتال تحت أي شعار أو تحت أي عنوان طائفي أو مذهبي أو أي شكل من الأشكال. يعني توحيد أبحاث وتقديم خطة استراتيجية، والأهم ما يسمى الإكزيت استراتيجي، يعني الخروج. كيف يمكن أن نقول أن هذه العملية انتهت أو أدت مهامها؟ لذلك يجب أن يكون هناك وضوح من خلال وزير الدفاع في البرلمان بشكل أو بآخر. حتى ولو كان نصوص البرلمان، حتى ولو كان البرلمان بالتعيين، وعمل له حلقات كثير يعني على طريقة تعيين هذا البرلمان وعلى صلاحياته، لكن بشكل أو بآخر هذه العملية مهمة جدا بالنسبة لبناء الدعم الشعبي لهذه العملية العسكرية. النقطة الثانية وأعتقد أنه مهمة جدا هنا أنه التحالفات الاستراتيجية. يعني الحكومة الحالية قررت أنه من أحد تقريبا بناء جيش كبير. نحن نتحدث الآن عن أكثر من 12 أو 14 فرقة، بدون أن يكون هناك طبعا خطة استراتيجية أو تشرح لنا وزارة الدفاع ما حاجة سوريا إلى هذا الجيش الكبير بنفس الطريقة السابقة. صحيح ليس هناك تجنيد إجباري، لكن تم التجنيد لحالات كبيرة، وتقريبا عدد هذا الكبير شكل من أشكال امتصاص البطالة، وهذا يعني الدور الاجتماعي للجيش أعتقد أنه تخلصنا منه في جيش الأسد، لأنه الجيوش البطالة الاجتماعية لا تقاتل بنفس الكفاءة التي تقاتل فيها الجيوش الاحترافية، ونحن نريد جيش احترافي في سوريا وليس فقط جيش يمتص البطالة الكبيرة.
1: لماذا
0: بين
1: بناء هذا الجيش
0: الشباب،
1: إذن بهذا الحجم؟
0: وهذا هو السؤال إنه يجب أن تجيب عليه الحكومة السورية، لماذا بتحارب الجيش؟
1: طب
0: النقطة
1: أجابت
0: الثالثة
1: الحكومة، أجابت
0: والأخيرة
1: الحكومة عن عقيدة هذا الجيش أصلا؟
0: إلى الآن ليس هناك إجابة في هذا الإطار، وليس هناك توضيح في هذا الإطار. النقطة الثالثة والمهمة والتي قلت أنا إنه الدعم الشعبي مهم في هذا الإطار، لأنه يفترض البرلمان أن يسأل الجيش عن تقريبا الميزانية العسكرية لوزارة الدفاع. وزارة الدفاع كان تحت نظام الأسد يأتي رقم إجمالي، يعني 700 مليون أو 800 مليون وما إلى ذلك. نحن لا نعرف التفاصيل كيف تصرف هذه. الآن الوضع يجب أن يتغير، أن نعرف تماما آليات الصرف تقريبا الاستراتيجية العسكرية، والأهم لأنه إذا نريد أي عملية عسكرية السوريين سوف يسألون، أليس من الأجدى إرسال هذه القوات من أجل حماية حدودنا الجنوبية في القنيطرة؟
1: طب إذا طلب
0: ضد إسرائيل
1: صحيح، وهذا السؤال على فكرة يعني يطرح منذ الأمس. طيب يعني بكل الأحوال دكتور رضوان، وبإجابة سريعة، إذا حصلت هذه الموافقة من قبل مجلس الشعب بشكل أو بآخر، وإذا كان هناك طلب من الحكومة اليمنية، هل هذه المبررات كافية لتكون سوريا جزءاً من حرب هي بشكل من أشكالها، يعني هي ليست كذلك تماماً لكن بشكل من أشكالها تنطوي على اقتتال أهلي؟
0: لا، لكن في نفس الوقت يعني جزء من بناء التحالفات العسكرية. اليمن بشكل أو بآخر يعني استقرار في اليمن يعود بالاستقرار إلى السعودية، استقرار في السعودية يتعلق بباب المندب، إغلاق باب المندب من قبل الحوثيين سوف يؤثر على يعني أسعار النفط العالمية، وسوريا تتأثر بشكل أو بآخر. المهم، المهم أريد الرؤية السياسية والاستراتيجية فيما إذا قررت.
1: طيب.
0: هلأ رواندا على سبيل المثال عام 1994 عندما حدثت المجزرة فيها وقتل أكثر من 800 ألف، بعد تقريبا أقل من 5 سنوات 1999 كانت رواندا هي الجسم الأكبر لقوات الإكواس، يعني قوات حفظ السلام لغرب إفريقيا. وبالتالي ممكن لسوريا أن تكون بشكل أو بآخر التي خاضت حرب عسكرية داخلية طويلة على مدى 14 عاماً، تكون لمصدر للاستقرار ومصدر للسلام في دول المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية التي تحتفظ سوريا والسعودية بعلاقات خاصة. وأنا سعيد أنه على أعلى المستوى التنسيق السياسي والعسكري بين قيادتي المملكة وسوريا، نريدها بهذا الإطار، ونريد أن نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، ونريد للمملكة العربية السعودية أن تقف إلى جانب سوريا في خلال مرحلتها الانتقالية.
1: يعني وهذا أكده الأستاذ مبارك منذ قليل، وأكد أنه هو سيكون غير مشروط. أستاذ محمود، يعني أريد أن أطرح هذا السؤال بصيغة مبسطة جدا، أين يراد لسوريا أن تقع داخل منظومة الأمن الإقليمي؟ وأود أن أعرف هنا وجهة النظر التركية بشكل أو بآخر. يعني تفضل الأستاذ أحمد منذ قليل وقال أنه اليوم أكيد هو القرار السوري قرار داخلي، لكن يعني كون سوريا هي العمق الاستراتيجي لتركيا، فكيف ترى تركيا اليوم موقع سوريا في شبكة المصالح والأمن هذه في المنطقة، والتي يعني شرح الدكتور رضوان منذ قليل جزءا منها؟
2: يعني الرؤية التركية وحتى السعودية على ما أعتقد الأمريكية أيضا لسوريا على أنها جزء من بناء أقليم جديد يتشكل، وحلف مكة هو بداية لمشروع هذا المشروع الأقليمي. لذلك على المدى البعيد أو المنظور الاستراتيجي البعيد تنظر تركيا إلى سوريا على أنها جزء من نظام أقليمي أمني وجيوسياسي إقليمي، لتركيا دور أساسي فيه والمملكة العربية السعودية بالتأكيد. لكن على المدى المنظور أعتقد بأنه حتى الآن كل من تركيا والمملكة العربية السعودية تنظر إلى سوريا من منظور أنها لا تزال في مراحل عالية المخاطر، ولا تستطيع أن تقوم بالدور الذي تنبغي أو ينبغي أن تقوم به في المستقبل، لأنه تواجه مشاكل كثيرة. وبالتالي تركيز التركي السعودي في هذه المرحلة أعتقد بأنه ينصب بدرجة أساسية على توفير جميع العوامل التي تساعد سوريا في العبور هذه المرحلة بحد أدنى من المخاطر، ومواصلة المسار الذي تسلكه منذ التحول وحتى اليوم. لذلك يعني أعتقد بأنه حتى المملكة العربية السعودية لم تكن متشجعة للضغط الأمريكي على الرئيس أحمد الشارع من أجل التدخل العسكري في لبنان، ولا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية،
1: وهذا أكده ضيفي من الرياض، هذا حقيقة
2: صحيح
1: ما تتفضل
2: صحيح
1: به أكده ضيفي من الرياض. لكن يعني أستاذ محمود، ألا تعتقد أنه حتى بدون عضوية وبدون مشاركة أو تعاون عسكري مباشر أصبحت سوريا مرتبطة بشبكة المصالح هذه التي تقف وراء حلف مكة على سبيل المثال؟
2: بالتأكيد بالتأكيد، لكن الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا عندما تقف على قدميها أكبر بكثير من الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن. يعني الإمكانات التي لدى سوريا الآن للعب هذا الدور في المنظومة الإقليمية لم تتوفر بشكل كامل بعد، لكن بالتأكيد هتلعب جزء. يعني مجرد على مستوى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، سوريا تلعب دور أساسي من خلال قطع طرق إمداد الأسلحة والتهريب بين العراق ولبنان حزب الله، وبالتالي هي تقوم بهذا الدور. لكن هل تستطيع سوريا في هذه المرحلة أن تلعب دور يتجاوز حدود إمكاناتها؟ هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة. هنا نعود إلى فكرة أن سوريا في هذه المرحلة بحاجة للتركيز على أولوياتها الداخلية. يعني سيدة نور، هل ملف اليمن أهم لسوريا من ملف لبنان؟ لا أعتقد. وبالتالي رغم ذلك حتى في ملف لبنان فضلت سوريا عدم التدخل والاستعجال في التدخل في المشهد اللبناني، لأنه لديها أولويات داخلية، وأيضا لأنه لديها منطق مهم. الفكرة ليست فقط مرتبطة بأولويات داخلية، يعني في الملف اللبناني كان الرئيس أحمد شاه يقول بأنه الحل في لبنان لا يمكن أن يكون حل عسكري، ويجب أن يكون حل سياسي، ومن مصلحة سوريا أن يكون هناك حل سياسي، وأي دور لسوريا في لبنان ينبغي أن يساعد في الحل السياسي. وما جاء في بيان وزارة الإعلام السورية بالأمس أيضا مهم، لجهة أنه سوريا تريد أن تلعب دور يساعد في الحلول الإقليمية. وبالتالي هذا جزء من أو هذا منطق في السياسة الخارجية التي يديرها الرئيس أحمد الشرع بالنسبة لسوريا. لكن على مستوى الدور الإقليمي أعتقد أنه أفضل دور يمكن أن تؤديه سوريا لهذه المنظومة الإقليمية الجديدة التي تتشكل هو أن تعبر هذه المرحلة الداخلية وأن تتعامل مع التحديات الداخلية التي تواجهها. يعني لدى السوريين ما يكفي من مشاكل بتقديري للتعامل معها في هذه المرحلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول، الباحث في العلاقات الدولية ضيفي الأستاذ محمود علوش. الشكر أيضا موصول لضيوفي الدكتور أحمد طعمي الأكاديمي والسياسي من حلب، ودكتور رضوان الزيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن، وأيضا الشكر موصول للأستاذ مبارك آل عاتي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من الرياض. مشاهدينا فاصل قصير، نعود لنناقش توثيق مقتل 69 شخصا واعتقال 162 آخرين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب سوريا.

ممنوع اذا حدا بيموت حدك، ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني لو بتعرفه لو بيعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي. انا كنت اسمع مسجن صيدنايا، بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. فلما كنا احنا بتل منين، اول ما شفت ولد صغير اقسم بالله، يعني شوف ناس بشر مثلك مثله، يعني شوف هو يرجع ماله حاسن ومغمى عليه، نحن عذابنا كان اشد لانه تسمع صوته وهو بتعذب وهو بياكل قتل.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصا إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والإضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز هذه الانتهاكات في المادة التالية.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفتي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ إبراهيم الثلجي عضو اللجنة السياسية لتجمع أبناء الجولان ضيفي من بريمن في ألمانيا. أرحب بكما أستاذة يمن. دعيني أبدأ معك. يعني لافت حقيقة حصيلة القتلى مبدئيا، نتحدث عن 69 قتيلا. ماذا تكشف تركيبة الضحايا؟ أولاً ما هي التركيبة؟ يعني كيف يتوزعون؟ وما الذي تكشفه عن الأهداف الإسرائيلية أو شكل العمليات الإسرائيلية اليوم في الجنوب السوري؟
1: مساء الخير أستاذة نور، وشكرا على الاستضافة. طبعا كما ورد في تقريرنا، يوجد هناك 69 قتيل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينهم أطفال ومدنيين وأيضا عاملين في المجال الإنساني والمجال الطبي. طبعا هذه الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف فقط عند قتل المدنيين، كان هناك عمليات اعتقال، كان هناك عمليات اختطاف للمعتقلين من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث تم التحقيق معهم وإعادة قسم منهم إلى سوريا، فيما بقي آخرون قيد الاختفاء القسري. طبعا هذه الانتهاكات تأتي ضمن جملة انتهاكات أخرى بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام وحتى الآن. يعني بدأت بتدمير القوات الدفاعية العسكرية والجوية للدولة السورية، بعد ذلك كان في هناك توغلات في داخل شمال الجولان السوري المحتل، كان هناك مواقع عسكرية تمتد من جبل الشيخ عبر القنيطرة إلى ريف درعا الغربي، بالإضافة إلى وجود نقاط تفتيش، وجود أيضا هناك هدم للمنازل للبنى التحتية، تجريف للأراضي، كذلك منع للمدنيين من الوصول إلى منازلهم والأراضي الزراعية. الهدف من كل ذلك هو ترهيب المدنيين، إجبارهم على التهجير. طبعا في سبيل، يعني نحن نعلم أن إسرائيل لديها أهداف ومخططات توسعية، إضافة إلى ذلك اليوم تريد إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري.
0: أستاذ يمن، يعني فيما يتعلق بالاستهداف البشري، يعني فيما يتعلق بالضحايا من القتلى ومن الذين تم اعتقالهم، هل تعتقدين أنه تغير نمط الاستهداف عما كان عليه قبل سقوط النظام، بما أنكم قد أعددتم تقريرا موسعا ربما يتحمل هذه المقارنة، أنه نمط الاستهداف الشخصي بالقتل أو الاعتقال هل تغير قبل وبعد سقوط النظام؟
1: في الحقيقة زاد هذا النوع من الانتهاكات بعد سقوط النظام، سواء التوغلات البرية، زادت الاستهدافات المباشرة، سواء بإطلاق الرصاص الحي أو حتى الغارات الجوية أيضا. يعني زادت، نحن نعلم أن قبل سقوط النظام كان هناك استهدافات ل

0: لقواعد عسكرية إيرانية ولمسؤولين إيرانيين موجودين في الجنوب السوري. بعد التحرير تركز الاستهداف أكثر على المدنيين تحديدا كما قلت بهدف تهجيرهم من هذه المنطقة. أيضا كما نعلم هناك توغلات برية غير مسبوقة حدثت بعد التحرير، ويعني استمرت في إسرائيل في التوغل. في البداية كان فقط شمال الجولان المحتل مباشرة، ثم امتدت إلى القنيطرة وريف درعا. كذلك هناك يعني هجمات كذلك غير مسبوقة كانت داخل العمق السوري. يعني الانتهاكات لم تقتصر فقط على الجنوب السوري، كان في هناك استهداف بالغارات الجوية لمناطق مثل إدلب، اللاذقية، طرطوس، دمشق وريفها، السويداء وغيرها من مناطق الجنوب كذلك.
1: أرحب بك من جديد أستاذ إبراهيم. هل تعتقد أننا أمام يعني إعادة تشكيل طويلة الأمد للواقع الأمني والجغرافي والديموغرافي أيضا في الجنوب، ولا هي كانت ترتيبات بدأت ربما بعد سقوط النظام ولم تكن لها أهداف بعيدة المدى؟
2: مساء الخير أستاذ نور، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك وشكرا على الاستضافة. ست نور، احنا طلعنا أكثر من مرة في قناة سوريا، كثير قناة سوريا تركز دائما على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. تكلمنا عن خط صوفا 53، أعتقد تكلمنا عنه. الخطة الإسرائيلية هي من 8 ديسمبر هي تراهن على وضع خارطة جديدة للوضع الأمني في جنوب سوريا، بمعنى ثلاث محافظات في جنوب سوريا يجب أن تكون تحت السيطرة الأمنية والنارية للاحتلال، اللي هم الذين هم القنيطرة ودرعا والسويداء. وعملت على هذا المشروع لسنوات طويلة، حتى في عهد النظام البائد كانت يعتبر النظام هو حارس الحدود، يعني هو من هاي المنطقة أمنية كأنها كانت تحت سيطرة الاحتلال، لأن كان النظام البائد هو حارس الحدود. وبالتالي الخطة الإسرائيلية هي تغيير جغرافي وديموغرافي في المنطقة. الشبكة السورية غفلت عن أمور حدثت في ريف القنيطرة ودرعا، منها قتل ماشية، قتل كثير من الأغنام وقطع أرزاق كثير من الناس، ورش السموم على الأراضي، رش السموم التي لا ينمو بعدها المزروعات. ولاحظي حضرتك في جباثة، في منطقة جباثة، حتى أشجار الزيتون والكرز لم تسلم منهم، لم يسلم منهم لا البشر ولا الحجر ولا الشجر. هذا الاحتلال الآن يريد أن يرسخ وضع أمني، وسبق أن تكلمت قلت لن يوقع اتفاق أمني. هذا الاحتلال يراهن على ضعف الدولة السورية وإبقاء في حالة تفكك وضعف شديد. ولذلك الآن للأسف والأسف الشديد يجب علينا أن نوثق هذه الانتهاكات كملف قانوني كامل، كملف، ونراهن على الدعم الإقليمي، على الدعم الدولي لوقف انتهاكات هذا الاحتلال. العربدة الإسرائيلية اليوم، ست نور، اليوم دبابة دخلت باتجاه، فصلت ما بين جبهة وأنباطنا، وتتعرض إطلاق نار دائم، قصف مدفعي، وأمس في بيت جن. ولذلك هذا الاحتلال لن يردعه يعني غير مردوع، عربدة إسرائيلية بكل معنى الكلمة في الجنوب السوري. والتغيير والذي يحصل في الجنوب السوري للأسف والأسف الشديد لا نجد هناك أي ملف قانوني يقدم في المحاكم
1: يعني
2: الدولية.
1: سأناقشك فيه لأنه كونك على الأرض يعني أكيد تستطيع أن تقدم لنا صورة مختلفة فقط عن التي تنقل في التقارير الحقوقية أو حتى عبر الإعلام، لكن يعني أستاذ إبراهيم ما أثرته أنه يجب أن يكون هناك ملف قانوني، هل تسير الحكومة اليوم في هذا المسار؟ لأنه يسأل دائما، يعني نسأل حتى نحن دائما أنه يعني كيف تتعاطى الحكومة مع الأهالي على الأقل، مع المجتمع المحلي، ولا أتحدث هنا عن إسرائيل على مستوى التفاوض ولا حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
2: شوفي ست نورة، لازم يعني يجب أن نتكلم بشفافية وصراحة. الحكومة السورية مقصرة جدا من 8 ديسمبر، من بدء التوغل الإسرائيلي، مقصرة قانونيا، مقصرة إعلاميا، مقصرة حتى في مساعدة أهل القرى الحدودية على الصمود. الآن نحن نراهن على شيئين. الحكومة السورية يجب أن تدعم أهالي محافظة، أهالي المناطق الحدودية كدعم، وتعويضهم عن الخسائر التي يعني يقومون بها. وأيضا المعتقلين، لدينا مفقودين ضمن مناطق الاحتلال تم أخذهم إلى منطقة الجولان المحتل. هؤلاء المفقودين لا أجد من الحكومة السورية حقيقة، لا أجدهم، مقصرة جدا، سواء من الشبكة، من مديرية الإعلام في محافظة

0: القنيطرة وحتى من وزارة الخارجية والداخلية. يجب أن يكون هناك دعم معنوي اقتصادي لهؤلاء الناس، ويجب أن يكون ملف قانوني
1: يقدم الحاكم ذلك، يعني على مستوى الدعم هلأ بدون الملف، يعني لأنه الملف ربما قد يكون هناك يعني اعتبارات أخرى من أجل الذهاب بهذا المسار، لكن دعم المجتمعات المحلية لماذا لا يحدث؟ هل هناك تواصل ولا تتم الاستجابة؟ كيف تجري الدينامكيات على الأرض؟
0: هناك تقصير شديد، هناك تقصير شديد للأسف، والأسف الشديد حتى أهالي المناطق الحدودية يعانون الأمرين من انتهاكات الاحتلال ومن قتل مزروعاتهم وقتل أغنامهم. هم الرزق الوحيد لهؤلاء أبناء المناطق الحدودية هي من الزراعة والرعي، وللأسف والأسف الشديد حتى المياه يقوم الاحتلال بقطع المياه. يعني المزروعات كيف للأسف ريف القنيطرة وريف درعا يعتمد بشكل كبير على المياه بالمزروعات، هم يقومون بتسميم الأراضي. لا نجد هناك لجنة، يجب أن تقوم الحكومة السورية، يجب أن تقوم بتشكيل لجنة لدعم صمود أهالي المناطق الحدودية، دعمهم اقتصاديا، دعمهم معنويا، دعمهم سياسيا. ونقطة أخيرة، نقطة محددة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكلمت صحيح عن انتهاكات بحق الصحفيين، بحق، ولكن الصحفيين الذين موجودين على أرض القنيطرة، الصحفيين الإعلاميين هم الصحفيين المستقلين الذين ينقلون الحقيقة، يتم الاعتداء عليهم بشكل كبير، ولا نجد من الحكومة السورية لا دعم لا للإعلاميين ولا حتى للأهالي.
1: من نواب مجلس الشعب يمكن التحرك عن طريقهم؟ يعني
0: والله شوفي، في لدينا عضوين مجلس الشعب وعضو من قبل السيد الرئيس، 3 أعضاء مجلس الشعب. للأسف للآن لا نعلم مدى يعني فعالية هذا المجلس حقيقة. وأعضاء مجلس الشعب يعني هم أناس جيدين، يعني نحن نتواصل معهم، وخاصة يعني
1: الرسائل المطلوبة.
0: نعم، حملت، ولكن لا أجد فعالية لمجلس الشعب
1: يعني كلنا ما زلنا ننتظر، يعني حتى الآن كلنا ما زلنا ننتظر جلسات مجلس الشعب بشكل أو بآخر. طيب يعني سأعود إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ يومن، أود أن أتوقف قليلا عند الاحتجاز. ماذا يحدث لمن يدخلون في دائرة الاحتجاز الإسرائيلي؟ هل هناك توثيقات لما يجري؟ كيف يتم التحقيق معهم؟ عن ماذا يسألون؟ وما هي أسباب الاعتقال؟ وما هي نسبة العودة؟ يعني عندما يعتقل شاب، ما هي نسبة أن يتم الإفراج عنه ويعود إلى أهله؟
2: طبعا لإعداد هذا التقرير تحدثنا مع شهود وعائلات الضحايا في هذه المناطق. بالتأكيد الاعتقال، أو لا نستطيع أن نقول أنه اعتقال، هو حرفيا خطف للمواطنين السوريين إلى الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل. أعتقد بشكل أساسي أن الهدف هو ترهيب المدنيين، دفعهم إلى الخروج من أراضيهم.
1: ما في منهجية استهداف ستيومن؟ يعني ما في منهجية استهداف؟ يعني
2: منهجية استهداف
1: بالاعتقال؟
2: يعني عدد المعتقلين الذي وثقناه كان ما لا يقل عن 169 شخص. تم عودة منهم 127 شخص. الباقي بقيوا يعني في مختفين قسريا. المنهجية، لا أعتقد أن هناك منهجية معينة لاستهداف أشخاص معينين بعينهم. يعني هناك محاولة للترهيب الجماعي. لا يوجد لحد الآن على علمنا أسباب واضحة لاعتقال هذا الشخص أو ذاك. طبعا السكان المدنيين في المناطق الجنوبية جميعهم يقاومون الاحتلال. وجدنا كان هناك العديد من الاحتجاجات، تم إطلاق النار المباشر على المحتجين، حتى هناك أطفال يعني كانوا يحاولون مقاومة جنود الاحتلال، سواء في المواقع العسكرية أو نقاط التفتيش. يعني هناك مقاومة شعبية، هذه المقاومة تدفع الاحتلال إلى اعتقال بعض الأشخاص.
1: وإلى ماذا يسألون يعني عندما يصلون إلى النقاط العسكرية؟ يعني حول ماذا تدور التحقيقات معهم؟ لأنه يعني ما يشاع أنه والله بيكونوا هن مثلا مشتبهين بعلاقتهم بحزب الله، أو مشتبهين بأنه لهم علاقة في إيران، هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي. هل التحقيق يجري بالفعل حول هذه النقطة؟
2: لا أعتقد. يعني من ضمن الأسئلة قد تكون هذه الأسئلة مطروحة، العلاقة مع حزب الله أو العلاقة مع إيران، لكن أعتقد أن هذا ليس هو السبب في عملية

الاختطاف، وهذه التحقيقات يعني الهدف منها ليس الحصول على معلومات في نهاية الأمر. أعتقد أن الموضوع يعني عبارة عن فقط عملية ترهيب للسكان، يعني إسرائيل لا تحتاج لاختطاف مدنيين للحصول على

0: نحن نريد الدفاع عن أنفسنا، هل هذه الذريعة صحيحة؟ بالتأكيد لا. فيعني هذه الذرائع كلها واهية، والقصد فقط يعني ترهيب المدنيين ودفعهم للنزوح أو للخروج من أراضيهم.
1: هي نقطة كتير مهمة وأذهب إليك بها أستاذ إبراهيم، يعني كيف ينعكس هذا الترهيب على الواقع الديموغرافي اليوم في المنطقة؟ هل هناك حركة نزوح؟ هل هناك من يخشون ربما على أبنائهم من الشباب فينتقلون إلى مناطق أخرى داخل سوريا؟ كيف يجري التعاطي مع الأراضي؟ هل هناك من يبيع؟ هل هناك حركة ديموغرافية في المنطقة بسبب هذا الضغط الإسرائيلي؟
2: ست نور، الأهالي في الريف، في ريف القنيطرة وفي الريف الجنوبي وفي حتى في ريف درعا، الاحتلال وصل حتى ريف دمشق، الأهالي يتنقلون أحيانا في غالب الأحيان إلى مناطق داخل دمشق. الحل الوحيد الآن لوقف الاحتلال هو إعمار مدينة القنيطرة القديمة المهدمة. علينا أن نعزز هذه المنطقة بالديموغرافيا. الاحتلال يحاول أن يفرغ هذه المنطقة من سكانها. أين الحكومة السورية؟ هذه المدينة المهدمة أو مدينة القنيطرة القديمة هي في القانون الدولي هي أرض سورية واستعيدت، بالتالي على الدولة السورية أن تسمح لكثير من أبناء القنيطرة في التجمعات وأنا أقول لك الحقيقة والله ست نور، يرغبون بأن ينتقلوا إلى محافظتهم، يرغبون أن ينتقلوا بالسكن لمحافظتهم، لا يهمهم الاحتلال ولا تجاوزات الاحتلال ولا يهمهم انتهاكات الاحتلال،
1: يهمهم أن يبقوا في أرض. يعني في منع؟ نعم؟ في منع لأي يعني إعادة؟
2: ست نور، منطقة القنيطرة القديمة استعيدت ب73، النظام لم يسمح بإعادة إعمار بيت واحد فيها.
1: يعني وكان معروفا أنه بقيت وكأنها يعني أوابد شاهدة على الحرب، كان يقوم حافظ الأسد. نعم كان حافظ الأسد يعني
2: يتسول عليها. الآن إذا أطلقت الحكومة السورية مبادرة لنقل أهالينا في التجمعات بدعم من الحكومة السورية، دعمهم اقتصاديا أو ماديا، بنقلهم إلى محافظة القنيطرة، سيكون هناك تثبت بالأرض. الآن الاحتلال
1: يعني في منع قانوني، بس أستاذ إبراهيم في منع قانوني يتعلق بالملكيات، في بالقانون السوري اليوم يمنع الناس من العودة حتى لو بدون يعني يرجعوا فرادى، كل واحد يرمم منزله ويقعد فيه.
2: ست نور، أنا أشعر أن مدينة القنيطرة وقف. أنا أسأل الحكومة السورية، هل هناك منع؟ الآن أبناء ست نور، عدد أبناء محافظة القنيطرة 1,200,000، 1,200,000 يتوزعون في ريف دمشق ودمشق ومناطق كثيرة. هؤلاء الناس يعانون الأمرين، حتى في مناطق مخالفات، في منطقة الحجر الأسود، في منطقة عرطوز، في منطقة جديدة عرطوز. أين مشروع الحكومة لتعزيز صمود أهالي محافظة القنيطرة؟ أين تعزيز؟ الآن يجب على الحكومة السورية هذه المنطقة التي كان يتسول عليها النظام أن تقوم برفع
1: يعني
2: الغطاء السياسي.
1: قد يكون هناك يعني قد يقول يعني هي سوريا كلها مدمرة أستاذ إبراهيم، يعني قد يكون هناك حقيقة صعوبة اليوم لدى الحكومة في التعامل مع كل هذه الملفات دفعة واحدة، ولذلك نحن نركز على
2: إلا هذا الملف
1: دعم صمود المجتمعات المحلية.
2: هذا ملف يحدد مستقبل سوريا. ست نور اسمحي لي بدقيقة.
1: تفضل.
2: ملف الجنوب السوري هو ملف، هو قبة الميزان في المعادلة السورية، هو يحدد مستقبل سوريا، إما أن تنهض وإما أن تبقى مفككة ومنقسمة. صمود محافظة قنيطرة، أهالي درعا الكرام الذين صامدون في أرضهم، درعا بكاملها لا يهم تقولي أن لا يوجد لدي إعادة إعمارهم. الناس مبادرات وطنية. ست نور، الحكومة السورية أوقفت مبادرة، وللأسف والأسف الشديد لأول مرة أقول على شاشة كوك، أوقفت مبادرة اسمها مبادرة القنيطرة لتعزيز دعم البنى التحتية، إعادة الإعمار كبادرة وطنية.
1: هل الآن تم إيقافها؟
2: نعم صدر قرار من المحافظ أحمد، عفوا منك، بالاسم ست نور، بالاسم، صدر قرار من المحافظ أحمد دالاتي، تم الرفض. كل المحافظات أخذت ما يسمى بين قوسين فزعة إلا أبناء محافظة القنيطرة تم رفض.
1: شو السبب اللي يعني يلي طرحه المحافظ؟
2: لأنه أبناء محافظة القنيطرة هم ناس فقراء، سيكون تبرعاتهم محدودة. هو يعتقد أنه لا يجب أن تبدأ محافظ أحمد دالات يوقع بالرفض، وأنا مسؤول عن كلامي، وكنا على تواصل معه ورفض قطعي. في المهجر كثير من أبناء محافظة القنيطرة، كنا نتمنى أن نقوم بجمع فزعة أسرة
1: يعني
2: داخل
1: المحافظة. يعني شو قلكم سبب الرفض؟
2: سبب الرفض أنه ليس هناك، يجب أن يكون هناك مبالغ أولية كما حصل في إدلب، ويجب
1: قبل نحن أن نحن تشرع
2: أبناء القريطرة فقراء ست نور والله.

0: يعني شعب، عفوا منك كلمتين، ابناء محافظه القنيطره، ابناء الجولان المحتل، للاسف وللاسف الشديد حتى اخوتنا الشعب السوري لا يعلموا حقيقه
1: ما جرى. البركه فيكم يا استاذ،
0: 67
1: البركه فيكم، وحقيقه ستورة. يعني هي الناحيه مهمه جدا، وهي ايضا برسم المحافظ يعني نعم. ونتمنى يعني نتمنى ان يكون هناك مبادرات تجاه الاهالي بشكل اكبر من ذلك، سواء فيما
0: الآن أطلقوا مبادرة، بس للأسف الآن أطلقوا مبادرة سيد المحافظ المحترم محافظ القنيطرة، نكون له كل الاحترام، الآن أطلق مبادرة، ولكن مبادرة اللي أين إلى التجمعات، وللأسف الشديد وهذا مؤسف جدا. يجب أن يدعموا محافظة القنيطرة المناطق الحدودية حتى الاحتلال يتوقف عن قطر السفينة.
1: في قرار سياسي برأيك بهذا الموضوع؟
0: والله يا ست نور ما بعرف، لكن أنا أشعر أن هناك منع سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات، قد يكون هناك اتفاق على إعادة فض الاشتباك سنة 1974 حقيقة.
1: يعني
0: أعرف، ولكن أنا أطالب من خلال قناة سوريا، من خلال قناة سوريا أطالب الدولة السورية بتشكيل لجنة اقتصادية ولجنة سياسية. نملك يا ست نور، والله نملك من الإمكانيات الكثير، الناس قادرة أن تقدم كل شيء للدولة، ولكن عندما يكون هناك لجنة اقتصادية ولجنة سياسية توثيق لجنة قانونية توثيق انتهاكات الاحتلال بشهادة الشهود، بالإضافة لتقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان وشهادة الشهود وتوثيق على الأرض، يا ست نور السموم التي تنشر على في أرض القنيطرة سموم تقتل الشجر والبشر والحجر والله.
1: ويعني كمان برسم الحكومة، يعني ما تتفضل به من حلول أيضا برسم الحكومة، ويجب أن يكون هناك صراحة وشفافية، يعني إذا رفضت هذه الأفكار أو يعني ما ترونه مناسبا يعني أن تقوم به الحكومة في هذه المرحلة، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك حوار كما تفضلت أستاذ إبراهيم. أستاذ يمن، أود أن أتحدث معك قليلا عن موضوع صوفة 53، لأنه أيضا التقرير قد يعني مر عليه وتحدث عنه. هل تعتقدين أنه نحن أمام مشروع جغرافي لا مجرد طريق عسكري، وهل هناك بنية تحتية عسكرية للاحتلال في هذه المنطقة؟ لأنه حقيقة خلاصة التقرير يعني تصف ما يجري بأنه هو يتجاوز الانتهاكات، التقرير يصف بأنه ما يجري اليوم في الجنوب هو احتلال فعلي.
2: تماما وذكرنا بالفعل يعني الموضوع ليس مجرد انتهاكات تتعلق بقتل المدنيين أو اعتقالهم أو خطفهم، هناك يعني محاولات لاحتلال مباشر، وذكرت أن هناك مواقع عسكرية اليوم للاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري تمتد من جبل الشيخ عبر القنيطرة إلى ريف درعا الغربي، وهناك العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين أكدوا يعني نيتهم باحتلال هذه المناطق بشكل دائم، وأكدوا نيتهم بعدم الانسحاب منها. يعني أيضا بنيامين نتنياهو زار تلك المناطق وتحدث بذات اللهجة، يعني هناك يعني تصريحات إسرائيلية مباشرة تفيد بأن هذا احتلال. الموضوع لا يتعلق فقط بانتهاكات، ولا يتعلق يعني كما يقال أحيانا بمخاوف أمنية عابرة، هذا احتلال بكل تأكيد لهذه المناطق، وإسرائيل صرحت بأنها لا تنوي الانسحاب من هذه المناطق. يعني كما هو واضح هناك نية لإنشاء منطقة عازلة شمال الجولان المحتل. يعني هذه المنطقة من ناحية إسرائيل ترغب بالتوسع في هذه المناطق. اليوم بعد حرب الإبادة على غزة هناك توسعات في الجنوب السوري، وهناك توسعات في جنوب لبنان أيضا، هناك رغبة يعني إنشاء منطقة عازلة، يعني كما تدعي إسرائيل أنها تريد حماية نفسها من أي تهديدات مستقبلية سواء من دمشق أو من حلفاء دمشق على رأسها تركيا، وهذا أحد المخاوف الإسرائيلية اليوم. فهذه المنطقة يعني بالنسبة لإسرائيل ليست منطقة مجرد يعني تقوم فقط بحل مخاوف أمنية معينة أو تقوم فقط
1: تشكل واقعا احتلاليا على الأرض
2: أو مناوشات.
1: أستاذة يومن، هل هناك في التقرير ما تعتقدين أنه جدير بالذكر وأن يسمع المشاهد الآن ولم نذكره خلال هذه الحلقة؟
2: كما سبق وذكرت، يعني نحن تحدثنا عن كافة أنماط الانتهاكات من توغلات واعتقالات، أيضا ذكرنا يعني بأهمية الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. يعني نحن نعلم أن إسرائيل لا تأبه اليوم بالقانون الدولي، كانت حرب الإبادة على غزة اختبار للمجتمع الدولي في مدى جديته أو أخذ هذا القانون بعين الجدية والاعتبار. وكما رأينا يعني لا يوجد هناك دعم من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، بل على العكس هناك العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل، وحتى بعض يعني صدور مذكرة اعتقال لنتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية. رأينا أنه منذ أيام كان حاضر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى خطابا هناك. يعني لا يوجد نية في المحاسبة، لذلك يعني اليوم التوثيق مهم، قد لا تكون آثاره موجودة على المدى القصير أو المتوسط، لكن كما ذكر
1: لا بس في تقاطع يعني بين كلامك وكلام الأستاذ إبراهيم قانوني. أنه تماما هو أنه يعني ما سيكون مفيدا خلال هذه المرحلة هو بناء ملف قانوني، يعني حتى بعيدا عن الجهود الدبلوماسية أو أي شكل من أشكال التفاوض. أستاذ إبراهيم، يعني في نقطة مهمة أثارتها منذ قليل الأستاذة يومن، ويعني بحب أني أختم معك الحلقة فيها، وهي النقطة المتعلقة بالمقاومة الشعبية. هل تعتقد أنه هذه الفكرة خطيرة الآن على أهالي المنطقة؟ وهل تعتقد أنه كثرة الضغوط قد تفضي إليها؟
0: لا طبعا نحن نرفض هذا الطرح لسبب ست نور. نحن لا نريد بناء دولة داخل دولة، نريد أن نحصل قرار السلم والحرب في الدولة السورية. نحن نؤمن بأن الدولة السورية القادمة إن شاء الله هي ستقوم باللازم، ولكن أطالب الدولة السورية الآن بتعزيز الديمغرافيا في القنيطرة. ست نور، والله العظيم لا يوقف هذه الانتهاكات إلا بتعزيز الديمغرافيا ودعم صمود أهالي القرى الحدودية. الآن نحن في تجمعات أبناء الجولان نتمنى أن نذهب إلى محافظة القنيطرة، منطقة مهدمة بمساحات شاسعة. لن يوقف الاحتلال إلا تعزيز الديمغرافيا. لاحظي حضرتك حادثة بيت جن التي حصلت وذهب 16 جريح من قوات الاحتلال ضحيتها بناس مدنيين. نحن لا نريد أن نحمل السلاح ونكون دولة داخل دولة، نريد أن نحصل قرار السلم والحرب، ولكن نريد ملف قانوني، توثيق ملف قانوني، بالإضافة لدعم الأهالي وتعزيز دعمهم. ونتنياهو ست نور أمام خيارين، والله أعلم، يعني هناك سيناريوهين. إما بعد الانتخابات، إذا سقط في الانتخابات هو إذا أيقن أنه سيسقط في الانتخابات سيشن حرب على سوريا وحرب برية، وستذكرون كلامي قبل الانتخابات. ولكن إذا أيقن أنه ناجح في الانتخابات هو فقط هذه العملية، عملية الانتهاكات اليومية أمام الناخب الإسرائيلي وأزعاج الدولة السورية. ولذلك احنا نتمنى من الدولة السورية تعزيز صمود الأهالي والبنى التحتية ست نور، حتى في المواصلات، في الإعلام، في كل شيء. صحيح. يعني الآن في جامعة في القنيطرة وفي مستشفى وفي تمنى أنه تعزيزها بالديمغرافيا. الناس الآن تهرب من القنيطرة بسبب عدم وجود ديمغرافيا. الناس يشعرون أنهم وحيدين. لو
1: قامت نقاط مهمة جدا أستاذ إبراهيم حقيقة طرحتها اليوم، يعني ربما نحاول
0: إن شاء الله
1: يعني أنه ننظم حلقة أخرى يكون فيها حدا من طرف المحافظة، لأنه ربما أيضا لديه
0: إجابات. أتمنى من قناة سوريا ست نور، أتمنى من قناة سوريا تنظيم حلقة ليس عن التجاوزات الاحتلال، وإنما عن أحوال أهالينا في التجمعات أبناء جولان،
1: يعني
0: لتعرف الرأي الصاد بتوقيهم إلى الذهاب إلى القنيطرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله كل ما تفضلت به يعني يلقى أذانا صاغية لدى المحافظ ولدى الحكومة. الأستاذ إبراهيم الثلجي، عضو اللجنة السياسية لتجمع أبناء الجولان، ضيفي من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. شكر أيضا موصول لضيفتي الأستاذة يومن حلاق، الباحثة في شبكة سوريا لحقوق الإنسان، ضيفتي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل هل تعبر مظاهر تأييد الاحتلال الإسرائيلي عن موقف أهالي السويداء.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شهدت مدينة السويداء مسيرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر 2023، حيث رفع المشاركون أعلام الاحتلال الإسرائيلي وصور رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو إلى جانب صور حكمة الهجري. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة رفع صور نتنياهو والهجري إلى جانب صور الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في الجولان المحتل موفق طريف، في حين ردد المشاركون شعارات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مناهضة للحكومة السورية. وجابت المسيرة عددا من شوارع المدينة قبل أن يتجمع المشاركون في ساحة الكرامة حاملين الأعلام الإسرائيلية، إضافة إلى صور قتلى هجوم السابع أكتوبر في إسرائيل وضحايا أحداث تموز 2025 في السويداء. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضم إلينا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون ضيفي من دمشق. معنا أيضا ضيفي الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب السياسي وهو معي من ستوكهولم. أرحب بكما أستاذ حافظ. دعني أبدأ معك. في جزء اليوم من السوريين موجودين في السويداء لا يخفون أنه لهم موقفا إيجابيا من إسرائيل. لا أود كثيرا أن نغرق في مناقشة أسباب هذا الموقف، لكن أود أن أسأل في هذا السياق أنه هل هناك من يحاول أن يظهر أنه هذا الموقف هو موقف جميع أهالي محافظة السويداء اليوم؟
1: مساء الخير أستاذ نور إليك ولضيف الكريم ومشاهديكم. يعني كما قلت وتفضلت بالسؤال، بالنهاية هناك من يريد السويداء هنا ولا يريد أن يظهرها، يعني محافظة لها تاريخها، لها حضورها يعني عبر الزمن، ولها من البطولات ما هي تفتخر به دائما، ليس فقط هي البطولات شعرية ولا بطولة. هنالك في كل قرية من قرانا نصب لشهيد كان في الجولان او حتى داخل فلسطين المحتلة. اعتقد بان يعني ومناسبة هذه المظاهرة او المسيرة المؤيدة او ما ظهر حقيقة بعد يوم من حرب تشرين، وإن قادها حافظ الأسد وإن قلنا هي حرب تحريكية لأجل مصالح بقاء سلطة آل الأسد في الحكم لسنوات طويلة مع تخليهم عن الجولان واللعب بالسياسة، لكن في ذات الوقت هنالك أبطال ما زالوا على قيد الحياة بعيدا عن أيضا شهداء ولهم ذكرى كريمة وكبيرة من أبناء السويداء. لكن ماذا نقول لأبطال الذين ما زالوا على قيد الحياة وأخذوا أوسمة لبطولاتهم وهم معروفين في ولن أذكر أسماء لأنهم كثر في مدينة السويداء. أعتقد بأن يعني هي يعني كما يشبه بأن صاحب الصوت العالي هو الفجور، الفاجر هو صاحب الصوت العالي، لأن يعني دائما الناس المحترمة، الناس التي تفهم التاريخ وتفهم تاريخ أسرها على الأقل وبيوتها وجيرانها وأخلاقيات التعامل مع الآخر ومع الذات، هي دائما صوتها منخفض وطبيعي، وخاصة بأننا في دول يعني اعتادت على الاستبداد وكأن الاستبداد حالة طبيعية منذ أن تأسست هذه الدول. يعني نتغنى عن فترة الخمسينات بشكل أو بآخر، لكن إن عدنا إليها كان هنالك انقلابات عسكرية.
0: يعني لو تسمح لي أن أدفع هنا الحوار إلى الأمام قليلا، لأنه يعني يسوق هذا موضوع العلاقة مع إسرائيل يسوق بطريقة هوياتية. هناك خطاب وهو يعني ليس خطابا محدودا للأسف، ليس فقط ضد السلطة في دمشق أو يحاول تعريف العلاقة مع السلطة في دمشق، لأنه ربما قد يكون لذلك أسبابه، لكن هناك تيار يحاول إعادة تعريف علاقة الدروز في السويداء مع سوريا نفسها.
1: ليس مع سوريا فقط بل مع العروبة كلها، يعني هنالك تيار تجاوز كل الحدود في انحطاطه. يعني الموضوع قبل أن نكون سوريون نحن عرب، وقبل أن نكون مسلمين نحن عرب بالأساس، يعني نحن أبناء هذه المنطقة، ثم جاءت الديانات وعرفتنا بانتماءاتنا بشكل أو بآخر، وأنت يعني هذه الديانات تفتتت إلى أقوام هنا وهنالك وطوائف وما إلى ذلك، هذا عبر الزمن دائما، يعني كما نلاحظ اليوم، يعني حتى الدروز أصبحوا عبارة عن عدة طوائف الآن بسبب فكرة معينة أو اتجاه معين يتضمنه سؤال حضرتك. أعتقد بأن من يدرك هذا الموضوع عليه أن يفهم بأن الجغرافيا لا يمكن تبديلها، الأحرف التي تنطق بها حتى مظاهرتهم كانت بلغتهم العربية وليست باللغة العبرية، يعني لكل قوم له لغته، الشعارات المكتوبة كانت مكتوبة باللغة العربية.
0: ما حجم ذلك؟ يعني ما حجم مشكلة أهالي السويداء اليوم مع سوريا كهوية، لأنه إذا استطعنا فهم ذلك ربما نجد بداية الخيط للحل حتى على المستوى الاجتماعي، إذا كنا لا نستطيع الآن أن نفعل كثيرا في الحل على المستوى السياسي أستاذ حافظ. يعني وحقيقة بكل صراحة أسأل هذا السؤال وأعرف أني أخوض في منطقة حساسة جدا.
1: حقيقة يعني أستاذ نور، بالأساس حتى يعني أثناء المجازر التي ارتكبت في السويداء، ولهم حق أن يأخذوا موقف، وهذا خوف ورعب حقيقة يعني للأهل هنيكي، ولا أتكلم من فراغ ومن وصف من ستوكهولم، للأهل وأصدقاء قتل وأصدقاء كانوا من جزء من الثورة، جزء ممن حفظ تاريخ الثورة، جزء ممن كان يغامر في الذهاب إلى درعا وإلى ريف دمشق ليعالج الجرحى، بعض الأصدقاء الأطباء، مستودع الأدوية التي كان أيضا يأخذون منه باتجاه المناطق المحاصرة تم حرقه. ذاكرة السويداء كانت جريحة حقيقة، لأنها كانت تحتفل بسقوط النظام، وإذ بي يعني وخلص يعني المجرم ذهب بشار الأسد وذهبت كل رعب المخابرات، ثم تفاجأ الناس بأن هنالك نوع من الاستفزاز لهم. هذا الحالة الاجتماعية لو دخلت درعا على الخط بشكل إيجابي وهي المحافظة الجارة ومنعت من المرور من أراضيها أقل ما يمكن لوقف هذا الحرب، كان المعادلة اختلفت كليا، فالجار أولى بالجار. لو الجوامع في بعض مناطق درعا أيضا لم تنادي على الجهاد لاختلف أيضا الموضوع. هناك طبعا موتورين بهنا وهنالك، هذا الوضع الموتور أدى إلى ما نحن إليه. الأهالي السويداء كانوا ينتظرون
0: اعتذار. لم تجبني على السؤال، ما هو حجم، يعني هل نستطيع أن نتصور أن هناك حجم لهذه القطيعة؟ أعود للقول، ليس مع سلطة دمشق بل مع سوريا والسوريين، هل هذه الحالة هي كبيرة في السويداء ولا لا هي حالة محدودة ويمكن تجاوزها مجتمعيا سوريا مجتمعيا؟
1: يمكن تجاوزها مجتمعيا، ولا يوجد حالة كبيرة. طيب. إذا النيات كانت صادقة وهنالك رغبة في تجاوز ذلك، يمكن تجاوز كل المشاكل. يعني يعني أوروبا كانت هنالك حرب طاحنة في الحرب العالمية الثانية، تجاوزها المجتمع الأوروبي وأصبحت شبه موحدة أوروبا. أعتقد دائما الدول تمر في مآسي، تأخذ الناس دائما الأمور المتطرفة في القرارات، لكن بالنهاية الفعل الإيجابي ربما يصل إلى حلول.
0: طيب، يعني أرحب بك من جديد أستاذ نجيب، وأطرح السؤال بطريقة معاكسة. وجود هذا التيار هل أثر بموقع السويداء في سوريا؟ وحقيقة يعني هذا يعني موضوع الاستقواء بإسرائيل أو هذا الربط مع إسرائيل لا يضر اليوم محافظة السويداء سياسيا، إذا أردنا أن نتصور السياسة الداخلية السورية فقط، بل هو يؤثر على أي ناقد للسلطة اليوم في دمشق أو أي معارض لهذه السلطة، لأنها تربط دوما بأنه هناك والله تيارات انفصالية في سوريا وما إلى هنالك.
2: مساء الخير لك ولجمهورك الكريم والأستاذ حافظ أخونا وصديقنا. بالنسبة لسؤال حضرتك، هذا الموضوع متعلق بالزاوية اللي السوريين عم يشوفوا فيها السويداء. نحن من أول ما صارت المجازر على محافظة السويداء طالبنا نسمع الصوت السوري، واليوم بعد سنة وثلاث شهور يصادف موعد هذا اللقاء في ليلة مبادرة بصر الحرير اللي هي دعوة لكل السوريين كي يوجه

0: جهنداء للسويداء على أنها جزء من هذا الوطن بعد سنة وثلاثة أشهر من المجازر. تخيلي قديش أخذ وقت مع أخوتنا السوريين ليشوفوا أن نحن مثلهم ونحن ما مختلف عنهم. هذا الوقت كله كان يعطي هدنة للانفصاليين أن يتمددوا بالسويداء، كان بمثابة يعني ضوء أخضر لهم أن يتمددوا ويشوفوا حالهم ويقولوا شوفوا أنه حتى السوريين كلهم مسألين عنكم.
1: يعني اسمح الفرق لي أستاذ نجيب، يعني بس اسمح لي بهاي، يعني كلامك فيه تعميم كبير، لأنه ما حدث في السويداء يعني أحدث استقطابا داخل كل المجتمعات السورية، داخل الطوائف حتى السورية. فيعني أيضا ما تتفضل به يعني فيه ظلم لحالة الإنصاف التي قام بها كثير من السوريين تجاه ما حدث في السويداء.
0: كثير من السوريين فرادة من أصدقائنا وأخوتنا، دائما نحن ما بننكر موقفهم، لكن أنا بحكي بالشكل العام كموقف رسمي أو موقف مجتمعي واضح. إذا بدك تخليني أكمل الفكرة مشان أنا ما تضيع وما تأخذ بغير اتجاه، اليوم نحن ب 14 سنة حرب مع ضد نظام الطاغي بشار الأسد، كان في محافظات كثير متورطة بمناصرة النظام من كل الاتجاهات، ومع ذلك ما جينا عممنا، ما قلنا كان في تيار كذا وتيار كذا. اليوم في هذا التيار، اليوم مسيرة مبارح كانت فضيحة كبيرة لقاله، لأنه كان عددهم لا يصل إلى 200 شخص بعد ما كان متوقع أنه يحشدوا آلاف لمناصرة موضوع مبارح، لكن ما قدروا يطلعوا 200 شخص. وهي الفيديوهات قدامك وعديهم فردا فردا. هذا دليل على تراجع التيار الانفصالي اللي عم تحكي عنه، وعلى تراجع التغني بهوية إسرائيل اللي حاولوا ينفردوه من ثلاثة أشهر، يوم ما ردت عليه ناس من دروز الجولان ومن دروز الجليل ومن دروز لبنان ومن دروز السويداء، أيضا طلعت بيانات تشجب هذا التعميم. وأنا واحد من الناس اللي توليت أحدى هاي الأصوات، وتم افتضاح الأمر، وقالت الدروز إلى أين تأخذنا، أنت ما حدا له صلاحية أنه يلعب بهوية الطائفي. وآخرهم كان مبارح تصريحات الشيخ علي معدي اللي هو يعتبر يعني من أبرز مشايخ إسرائيل نفسها، دروز إسرائيل. وقال أول شيء الدروز مسلمون والدروز عرب، وحط بعض التحفظات باتجاه الحل، لكنه دفع دروز السويداء ودعاهم باتجاه الحل.
1: هذا الرفض قديش حجمه اليوم بالسويداء؟ يعني رفض ربط المحافظة مع إسرائيل أمنيا وسياسيا وهوياتيا، ما حجم رفضه؟ ويعني أسأل هذا السؤال أيضا مع اعتبار أنه حتى هذا الرفض اليوم داخل السويداء
0: حجمه 95% يا أستاذي لو سمحتي. تفضل. حجمه 95%، بس في ناس بدها تشوف ال 200 واحد اللي طلعوا مبارح انه هني كل السويداء. هناك من يريد ان يركز على ال 200 هذول ويقول هذول كل الدروز، وهذا عكس الواقع.
1: طيب يعني وقت اللي بيكون في
0: لمصلحة مين هذا التركيز؟ هذا اللي بنسأله نحن.
1: لمصلحة مين؟
0: لمصلحة اللي بده الانفصال نفسه، لمصلحة الناس اللي بدها تحركش بالقصة وتخلق دم من اول وجديد. هناك تيارات كثير صرنا نعرفها نحن، تيارات بدها تحل وبدها تصلح، موجوده بيناتنا على المستوى السوري، لكن هناك تيارات تريد تجديد الدم، وهذا الشيء اللي نحن عم نوقف ضده.
1: تيارات
0: تعرف تماما ان هناك شريك لهم يعني بالسويداء يريد هذا الدم.
1: التيار اللي يريد الاصلاح اليوم الموجود في السويداء، بما انه حجمه كما تتفضل هو كبير، بتقديرك ما الذي يمنع بانه يستطيع انتاج قاداته السياسيه لايجاد مخرج أو للتفاوض حتى على يعني عودة الحياة على الأقل للمحافظة؟ لأنه السويداء يعني تعزل وتظهر فيها مشاكل إدارية الناس بغنى عنها حقيقة، يعني يدفعون ثمنها.
0: الحياة تعود رويدا رويدا إلى محافظة السويداء، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وراح تشوفي أهل السويداء يتولون نصيد قرارهم من أول وجديد. وأنا أعني ما أقول، ولا يعني هذا الكلام ليس بضعة أسابيع، هذا بضعة أيام.
1: طب عطينا موضوع شوية السويداء تفاصيل. أن هي يعني فرصة تنقسم. أنك معنا
0: جربت
1: اليوم.
0: جربت أي صوت عم يطلع عم يقمع.
1: صحيح. ولذلك قلت لك منذ قليل أنه يعني أكيد أي كلمة في السويداء اليوم أو أي رفض لما يجري هو مكلف، ونحن يعني نفهم هذا الأمر. بس بما أنك معنا اليوم وتتحدث عن أنه الأيام القادمة فيها مفاجآت، يعني أعطينا مؤشرات نعم. إيجابية، يعني ما الذي يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة؟
0: اللي ممكن أن يحدث خلال الأيام القادمة ببساطة أنه تم التعامل، أهل السويداء أذكياء، ما لهم يعني ناس يعني تبع دائما بالفكرة اللي عم تحكيها العالم. وعوا تماما وتعلموا الدروس أنه أي إنسان بيعلى صوته يا يقتل يا يغتال يا أما يتم تصفيته أو تشهير فيه بأكثر من طريقة. لهذا السبب استخدمت طريقة بسموها بعلم النفس هي طريقة الأمير النائم. الأمير ينام وهو يظن نفسه متحكم بكل شيء، يظن نفسه بعده صاحب قرار، لكن من تحته بالقصر بيكونوا كلياتهم عم يرتبوا للحظة اللي بيشيلوه فيها أو بيحصروا فيها بغرفته بيقولوا قعد فيها. السويد اليوم كلياتها رافضة الربط بإسرائيل، رافضة التعدي على هويتها، رافضة التعدي على وطنها كمان. هي بتعرف حجم المشكلة والمأساة اللي صارت فيها، ولا ترى في من يدعي نفسه أنه محامي عن حقوقها أكثر من تاجر بالحقوق وأكثر من تاجر بالكرامة، بدليل أنه وقودهم عم يتاجر فيه، وقوتهم عم يتاجر فيه، وقراهن عم يتاجر فيها، وكلياتها ملفات للمقايضة للمصالح الشخصية. طيب. أهل السويد صاروا شايفين هذا الأمر.
1: طيب جميل.
0: وهل لهذا السبب هم عندهم نوع من التنسيق الداخلي بطريقة ما فيني أحكي عنه لأنه أنا أصلا مش على اطلاع فيه، بس بعرفه ومتأكد منه. وخلال أيام إذا ما صار هذا التحول، أنا على تحدي على شاشتكم على غير شاشات أنه راح يكونوا هالمئتين شخصية هدول أول الناس الشاكرين، لأنه نحن بدنا الحل بدون دم.
1: طيب.
0: بدون سفك دماء من أول وجديد، بدون ما نفتح باب البلد أيضا لناس
1: بدي أنقل ما تتفضل به الأستاذ حافظ. أستاذ حافظ، يعني ما يتفضل به ضيفي من دمشق مبشر بشكل أو بآخر، لكن هل تعتقد أن هناك آفاقا كثيرة إيجابية في هذا السياق؟ لأنه يعني حتى عندما نتحدث عن تمثيل السويدة، عندما ذهبت السلطة إلى تمثيل السويدة في مجلس الشعب، لا يبدو أنه حتى بين الدروز اليوم توافقا على الشخصيات التي طرحت على سبيل المثال اليوم كممثلة للمحافظة، سواء في الحكومة أو في الأجهزة الأمنية أو حتى في مجلس الشعب. فعندما نتحدث عن أن هناك مبادرات داخلية من السويدة، هل تعتقد أنه أيضا ستعطى الفرصة من الطرف الآخر لاحتضانها؟
2: هنا السؤال الأهم الذي تتفضلين به. الطرف الآخر، يعني الموضوع مرتبط أيضا في حكومة في دمشق. الحكومة في دمشق كيف تتعامل؟ هل تستند إلى دستور واضح؟ دائما الحكم في كل دول العالم يستند إلى مفاهيم دستورية واضحة تماما، تعطي الحق للمواطن وتفهمه واجباته وحقوقه بذات الوقت، وأيضا للدولة واجباتها وحقوقها التي مطلوب من المواطن. لا يوجد دستور سوري يمكن أن نقول لأهل السويداء أنتم هنا تحت هذا السقف وهما يخصكم. دائما هنالك قرارات، يعني انظر إلى القرارات التي تؤخذ أحيانا على بشكل أو بآخر، يعني لا أين مرجعيتها؟ بما فيها قوانين الاستملاك، بما فيها قوانين قبول الجامعات، بما فيها طريقة تعيين. فإذا عدنا إلى مجلس الشعب، لا توجد انتخابات، وكل أعضاء مجلس الشعب هي شكليا انتخابات. يعني لا يمكن لسوريا التي غنية بكوادرها أن تمرر هذا الموضوع. مررناه لأنها مرحلة انتقالية، والرئيس الشرع قال بأنها مرحلة انتقالية، وأنا بعد 5 سنوات لا أدري إن كنت أترشح أم لا. إذن هو قال مرحلة انتقالية، تأتي من وسائل التواصل الاجتماعي ويعني بطريقة جاكر للسوريين وتقول لا، ليست مرحلة انتقالية إلى الأبد. إلى الأبد هذه الموضوع،
1: يعني بالنظر إلى هذا الموضوع، هل تعتقد أنه ستقبل
2: أسئلة استفسارية حول المستقبل
1: التفاوض أو طرح الحلول من قبل ممثلين للمحافظة غير الذين قامت هي باختيارهم أو التعامل معهم بشكل أو بآخر؟ يعني هذا كان لب سؤالي،
2: وهو هذا الموضوع، أنه يشعر أهل السويداء بأن من مثلهم هم لم ينتخبوا، قد ينتخبوا هؤلاء الأشخاص ذاتهم، لكن يشعر بأنه هو انتخبهم. السلطة تعود مرجعيتها الشعب، عند الشعب يفوض من يقوم على سلطته، إن كان بمجلس الشعب، وسمي مجلس شعب لأنه العودة للقرار إلى الشعب. أهل السويداء، وهنا قلت كما بقية سوريا، يشعرون بأن من يمثلهم الآن في القرارات وفي مساءلة الحكومة فرضا وفي الوزارات تم تعيينهم بطريقة لا دخل للشعب فيه، كل الشعب السوري. وهذا جزء السويداء إذا أردناها أنها تكون جزء من هذا الوطن، علينا أن نفهم بأنها تريد أيضا هي أن تختار ممثليها. لكن فرضا بالمستقبل إذا أصبح هنالك تراضي مباشرة ما بين مكتب الشيخ لاجري وما بين السلطة بدمشق ليعين لاجري مبعوثين، نكون أيضا وقعنا بحفرة أخرى.
1: هذا ممكن؟
2: أنا أعتقد بأن أول خلاص
1: بعد كل ما حدث هذا وارد؟
2: يعني لا، أنا لا أستطيع أن أقول كيف تذهب الأمور، لكن أستطيع أن أقول بأن الأزمة، استمرار الأزمة وطول الأزمة يستفيد منه الجميع. هذه هؤلاء الذين سألت عنهم في المظاهرات هم يستفيدون من أن تطول أزمة الناس، لأنهم يتاجرون بالوقود كما تفضل ضيفك، يتاجرون بالمساعدات، يتاجرون أيضا بالرصاص، ويتاجرون بكل شيء في السويداء، ويتاجرون بالكرامة، ويتاجرون بالدم. يعني ببساطة يقول لك الأرض والعرض، أي أرض وعرض؟ يعني أي كرامة تعتقد بأن ساحة الكرامة تحولها لترفع صورة نتنياهو؟ يعني أي كرامة تتحدث عنه؟ وعلى من تزاود
1: يعني
2: بهذه
1: يعني
2: الكرامة؟
1: هي مسائل وأسئلة يعني للاهتمام. أنه هل يمكن أن يفرض الهجري كطرف مفاوض اليوم على أهالي السويداء بعد كل ما حدث؟ لأنه والله لديه
2: على الأقل
1: ميليشيات
2: حتى الآن
1: لأنه هو من يمتلك القوة. يعني
2: بالضبط، يعني هنا الموضوع إجمالا، يعني إذا عدنا حتى لاتفاق الحكومة مع قسد، هل كانت قسد تمثل كل الأكراد وتمثل كل الجزيرة؟ هي الجزء الأقوى والجزء الذي سيطر، وكانت هنالك اتهامات مباشرة وتبادل اتهامات وأحيانا شتائم وتخوين من هنا وهنالك، لكن الحلول مضت بشكل أو بآخر. هذا الاستصاد من موجود بالسلطة الآن، يعني كما قلت لم يأتي من خلال نضال سياسي حقيقي، هم كانت مرجعيتهم فصائلية، الفصائل تقاسمت السلطة بشكل أو بآخر. يعني كل المرجعيات من في السلطة الآن مرجعيتهم فصائلية، وإذا اعتبرنا بأن دائما فصائل لبنان انتهت بعد كل الحرب إلى تقاسم السلطة بشكل أو بآخر، وأيضا
1: يعني
2: ما تقاسمت بين قسد
1: والحكومة أنه هي يعني ستنتهي إلى نظام عام، ويعني
2: نأمل ذلك بأن لا يتم على طريقة حتى السلطة عندما يعني تفاوضت مع قسد، هو فصائل يعني تفاوضت مع بعضها لننظر إليهم لو كانوا
1: يعني
2: مازالوا الآن لم يصلوا إلى دمشق.
1: انتقالية، ولذلك ما زلنا نتساءل عن الكيفية التي يمكن أن يحل فيها هذا الملف، بأنه يعني خاصة
2: على هذا أعتقد بأن الهجري قد يكون له دور، لأنه إذا هو الأقوى والمعطل الآن ولم تظهر قوة بديلة هي الأقوى على الأرض وهي التي تفرض رأيها وأجندتها، قد يكون المرجعية الوحيدة هو الهجري. يعني هنا السؤال، لكن هل الحكومة السورية أيضا فسحت بالمجال لآخرين هم فاعلين وصوتهم قوي في المحافظة بطريقة ما وجعلت لهم خيارات محددة؟ أو هل
1: يعني
2: ينظر أبي السويداء
1: هي نقطة مهمة
2: لأن
1: جدا
2: هذا المكتب يخصه؟
1: دعنا نسأل عن آفاقها الأستاذ نجيب، لأنه تبقى معي دقيقتين فقط. أستاذ نجيب، ما آفاق الحل يعني بشكل سوري لسوري، يعني أن نقوم بهذا الحل داخليا، خاصة بأنه يعني إسرائيل يعني تجبر الحكومة بشكل أو بآخر الآن، يعني وكل المعطيات التي جرت في المحافظة، على أن تنظر إلى هذا الموضوع على أنه ملف أمني وملف سيادي أيضا، وليس فقط ملف عودة محافظة يعني إلى سلطة دمشق بشكل أو بآخر.
0: أول شيء أنا بدي أختلف مع أخي أستاذ طارق أستاذ حافظ قرقوت بنقطتين. النقطة الأولى أنه نحن هلق الحراك بالسويداء لا يدور حول العلاقة مع دمشق أو عدم العلاقة مع دمشق أو ما حدث في المجازر، يدور حول الهوية، إلى أين يريد أصحاب الهوية الإسرائيلية أن يأخذوننا. اليوم الدروز في السويداء يفكرون بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الكارثي بغض النظر عن علاقة بدمشق، وبغض النظر إذا كانت بالشام عم ترتكب أخطاء ولا عم ترتكب أخطاء. نحن عنا تصحيح مسار داخل الطائفي معنية فيه كل الطائفي بالعالم، وهذا هو اللي عم بيأسس لحاليا للتغيير اللي بده يصير. التلاعب بمصير الطائفي بهويته ونسبنا لليهود ونسبنا للإسرائيليين ليس على مقاس أحد وليس على مزاج أحد. فهذا الموضوع أولا ما له علاقة لا بأخطاء الشام ولا شو عملت الشام، لا كانت ملائكة ولا كانت شياطين، هاي واحدة. اثنين، مسألة أن ينجو فلان أن يقعد على الطاولة مثل قسد، هاد الاثنين ما بيشبهوا بعضهم. أول شيء قسد لم تقطع الحوار، يوم اجتياح الأشرفية والشيخ مقصود تحت غطاء أممي كان مظلوم عبدي بطيارة اليوشن نازل على دمشق يفاوض، نحن ما عملنا تفاوض، هاي أولا. ثاني شيء مظلوم الأكراد كانوا هن عم يتلاعبوا فينا بذلك الوقت وبيلعبوا بالعلويين وبيلعبوا برك الأقليات، نوع من الشطارة السياسية، وأنا ما أذمهم بهذا الكلام، بالعكس أنا بعرف أنه كانوا عم بيلعبوا صح ليثقلوا ملفهم، بس نحن اللي كنا أدوات، ومن يقودنا اليوم ارتضانا أدوات بمشروع قسد.
1: يعني
0: وآخر شيء قسد
1: خطني بعيداً أستاذ نجيب
0: جنب.
1: معي دقيقة بس كان بدي يعني تجاوبني
0: أنا ما
1: على السؤال.
0: أنا بدي رجعك طيب. على المسار أنه اثنين الحالتين ما بيشبهوا بعضهم أستاذي. طيب خليني أوصلك على الجوهر. بالجوهر لا يمكن أن يتم الحل مع طرف يمثل دولة أخرى، دولة معادية. امبارح الاحتفالات كانت بمناسبة، وهذا التناقض الكبير بمناسبة مجازر 7 أكتوبر اللي بلشت من حماس في ذلك الوقت على على على الإسرائيليين مثل ما هن عم بيقولوا، وما شافوا 50,000 طفل بغزة انذبحوا ثمن لهذا الكلام. هاي أول شيء. وبنفس المقياس نفسه عم يحكوا أنه اللي فات سحق غزة سحقا كاملا. شو بيختلف تماما؟ أنت عم بتناصر جهة فاتت طحنت بيوت ومنازل ومدن، وبنفس الوقت عم تشكي وتبكي أنه صار في

0: نفس الشيء على مقياس مختلف. فهذا الكلام قريبا راح تسمع أصوات كثير من السويداء، قريبا راح تشوفوا ناس من السويداء ذو أوزان وبيمثلوا عائلات وبيمثلوا مشايخ دين وبيمثلوا سياسيين ونخب عم بيحكوا كلام بيشبه اللي أنا عم بقوله بس على أحسن بكامل الحرية بالسويداء، وراح يصح هذا المسار وراح يتحاصر المشروع يعني الإسرائيلي. هاي مسؤولية أهل السويداء وليست بالاعتماد على الدولة أبدا أو على شيء، هذا شأن داخلي درزي راح يتم تصحيحه بغض النظر عن علاقة الدولة
1: بما فيه مصلحة الجميع. شكرا جزيلا لك من دمشق مؤسس تيار سوريون، وسنكون أستاذ نجيب أبو فخر. شكرا الجزيل أيضا لضيفي من ستوكهولم الكاتب السياسي الأستاذ حافظ قرقوط. مشاهدينا شكرا موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يعيد الهدوء إلى الحسكة عقب احتجاجات وإطلاق نار عشوائي من مسلحين. قوى الأمن الداخلي تقبض على عدد من فلول النظام المخلوع في سلسلة عمليات بعدة مناطق. إحباط محاولتي تهريب مخدرات، الأولى قادمة من لبنان عبر معبر جديدة يابوس، والأخرى معدة للتهريب إلى دول الخليج. إعادة افتتاح الجامع الأموي في حلب بعد 13 عاماً من إغلاقه بسبب قصف النظام المخلوع. أهلا بكم مجددا. انتشرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة وأعادت الهدوء

إلى المنطقة بعد قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بشكل عشوائي وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وكانت مصادر محلية قد ذكرت بأن توترا أمنيا شهدته مدينة الحسكة بعد محاولة عناصر يتبعون لما يعرف بالشبيبة الثورية التظاهر في الشوارع، حيث قاموا برفع أعلام حزب الله أو حزب العمال الكردستاني. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي أوقفت عددا منهم.

0: هذا وأقيمت في ساحة الحرية بمدينة الحسكة مراسم رفع العلم السوري، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سوريا وبعد عقد اتفاق الاندماج مع قسد، وذلك بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي وشخصيات رسمية وحشد من المواطنين.
1: نتمنى أن نكون إيد واحدة، نتمنى أن نكون مع بعضنا، لأنه هذا العلم يمثل الجميع، ما يمثل العرب فقط، يمثل كرد، مسيح، علوية جميعا إن شاء الله. نحن كمان نطالب أنه تفتح المؤسسات الحكومية، نطالب أنه بقى تستقر الحسكة إن شاء الله.

0: الحمد لله اليوم تم رفع العلم السوري بمحافظة الحسكة، وإن شاء الله هذا شيء خير لكل الجزيرة ولكل مكونات الجزيرة، وإن شاء الله بعد هذا النصر العظيم لكل سوريا، وإن شاء الله نشوف مؤسسات الدولة تفتح، وإن شاء الله إحنا كلياتنا شعب واحد.
1: وللحديث أكثر ينضم إلينا حمزة المحميد الباحث السياسي من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ حمزة. إذا انتشرت قوى الأمن الداخلي في الحسكة بعد توترات وإطلاق رصاص عشوائي في هذه المنطقة، كيف تقرأ ما حصل اليوم في مدينة الحسكة؟
2: حياك الله أستاذ، أنت ومتابعيك الأعزاء. اليوم يعني تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة السلام في ساحة الحرية في محافظة الحسكة، وهو لأول مرة يرفع بشكل رسمي. أثار هذا يعني هذا الأمر غضب بعض الأشخاص الذين لا زالوا لا يؤمنون بوحدة الجمهورية العربية السورية ويبحثون عن الانفصال وإثارة الفتن، مما دفعهم إلى يعني التحشيد والخروج بمظاهرات ترفع علم حزب العمال الكردستاني، ترفع صور أوجلان، عبد الله أوجلان الزعيم المهزوم. هذا الأمر يعني أثار بعض المواطنين الشرفاء، مما دفعهم ايضا للتحشد ولكي تكون هناك مظاهره مضاده. حاولت قوى الامن ان تكون حاجز بين كلتا المظاهرتين، ولكن ما قامت به عناصر الشبيبه الثوريه ان تقدمت باتجاه عناصر الامن وقامت باطلاق الرصاص العشوائي، كما انها اطلقت الرصاص القوات الشبيبه الثوريه في حي المفتي، اطلقت الرصاص على ابناء من العرب من المتظاهرين الذين يدعمون رفع العلم الجمهوريه العربيه السوريه، مما ادى الى اصابه 4 اشخاص بسبب اطلاق النار الكثير من قبل تلك الميليشيا. قامت قوات الامن بالانسحاب والتراجع حفاظا على ارواح المدنيين وحقنا للدماء.
1: نعم استاذ حمزه، هل تعتقد ان هذا التيار الموالي لحزب العمال الكردستاني، هذه الحركه الشبيبه الثوريه، هل يمكن ان تستمر في استفزازاتها بعد حل قصد واكتمال الاندماج؟
2: استاذتي الكريمه، الحل يعني كان هناك على يجب ان يجري على 3 مراحل. في المرحله الاولى وهو حل الفصائل يعني تحت الفصائل جميعا التي لا يعني لا تتبع لوزاره الداخليه او لوزاره الدفاع، ودمجها في تلك الوزارتين. والامر الثاني كان هو يعني دمج مؤسسات الدوله وتفعيلها. المرحله الثالثه هي تقديم مؤسسات الدوله للخدمات للمواطنين. في المرحله الاولى لم يكن هناك دمج بشكل حقيقي، واحتفظت بعض الفصائل وبعض المجاميع تحت الدوله بسلاحها.

0: ذلك بسبب يعني تغاضي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، تغاضت عن هذا الأمر، وما زالت تلك الفصائل تحمل السلاح بشكل كبير، حتى أنها تمتلك يعني عربات مدرعة وتمتلك سلاح ثقيل وسلاح متوسط. هذا الأمر يعني لا يعد بالخير إلى المنطقة، وإنما يسبب التوتر، وذلك
1: نعم
0: بسبب أن هذه المجاميع ما زالت لا تؤمن بوحدة الجمهورية العربية السورية، وما زالت تؤمن بفكرة روج آبا. لذلك على قوات سوريا الديمقراطية المسؤول المباشر عن تلك الفصائل أن تقوم بنزع السلاح من تلك الفصائل حفاظا على الأرواح وحفاظا على وحدة الجمهورية العربية السورية وحفاظا على لحمة المكونات الموجودة في محافظة الحسكة، وهي مكونات يعني متعددة، عرب، كرد، سريان، مسيحيين، حتى أنه يوجد يعني من جميع طوائف الجمهورية العربية السورية. أيضا نضف إلى عناصر الشبيبة الثورية بأن هناك عناصر من حلول النظام البائد الذين فروا بعد سقوط النظام قبل عام وقبل عامين إلا قليل، يعني فروا باتجاه قوات سوريا الديمقراطية، وبعد أن يعني أعلن جنرال منظومة عرفي عن حل قوات سوريا الديمقراطية، لجأت تلك الحلول إلى من يحمل السلاح وما زال يعادي الجمهورية العربية السورية، ومن أهم تلك الفصائل هو الشبيبة الثورية. لذلك على قوات سوريا الديمقراطية هي أن تتولى أمر نزع السلاح
1: كيف يمكن
0: والسلاح
1: أن
0: بيد
1: تتولى
0: الدولة
1: هذا الدور؟
0: حتى تقوم.
1: قيادات قصد، كيف يمكن أن تتولى هذا الدور وهي أصبحت الآن يعني تحت مظلة الدولة؟ ما الأمور أو ما الخطوات أو الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها حتى يعني تساعد في حل هذه الحركة، حركة شبيبة الثورة؟
0: حركة الشبيبة الثورية هي
1: الشبيبة الثورية
0: عناصر،
1: عفوا.
0: دعينا نتكلم بشكل يعني، الشبيبة الثورية هي عناصر من المكون الكردي الذي كان يتبع لقوات سوريا الديمقراطية، وهي كانت تعتمد بأوامر الجنرال مظلوم عبدي والقيادة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية. لذلك هم أقدر على التعاون مع تلك القوات، وهم من يعلم من هم القادة الذين يمكن التواصل معهم، الذين يمكن التعاون معهم حتى يتم حل تلك القوات، يعني كما نقول بالمثل العامي اهل مكه ادرى بشعارها.
1: نعم
0: ايضا اذا ما كان هناك يعني حوار بين قوات سوريا الديمقراطيه الجنرال مظلوم عبدي وبين عناصر الشبيبه الثوريه، فان الخطاب سوف يكون الين من ان يكون بين عناصر يعني من هيئه تحرير الشام او من الحكومه السوريه مع عناصر من تلك من عناصر الشبيبه الثوريه. لذلك اهل مكه ادرى بشعارها، الجنرال مظلوم عبدي هو اقدر على حل يعني تلك الفصائل، هو الأقدر على ضبطها، هو الأقدر على نزع سلاحها، وهو أعلن حل يعني قوات سوريا الديمقراطية من دمشق، وجميعنا يعلم بأن الجنرال مظلوم عبدي ملتزم بهذا الاتفاق، وهو رجل حكيم يعني غلب لغة العقل على لغة الصوت، وهذا شيء يثمن له، وجميعنا نؤيده وندعمه بهذا الاتجاه، ولكن عليه أن يمضي يعني أن يكمل بنود الاتفاق، وهو بنزع السلاح بشكل كامل من جميع الاشخاص، حتى الذين يوالون الدوله، الذين هم موالين للدوله، يجب ان يكون السلاح محصور بيد الدوله، لا يجب ان يكون هناك سلاح متروك، سواء من يوالي الدوله او من يعاديها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حمزة المحميد الباحث السياسي، شكرا لك، كنت معنا من دمشق.
0: شكرا لك استاذ، بارك الله فيك.
1: ذكرت مديرية إعلام الحسكة أنه تم إصلاح الخط النفطي قرب تل حميس بعد تعرضه للتخريب، وقال مسؤول من الشركة السورية للبترول إنه تم الانتهاء من عملية لحام الخط وإصلاحه بشكل كامل، ويأتي ذلك بعد تعرض الخط لأعمال تخريبية بهدف السرقة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة أوقفت الفاعلين. غادرت قافلة لأكثر من 500 عائلة من مهجري رأس العين، مخيم وشوكاني في الحسكة، ووصلت إلى منطقتها الأصلية في رأس العين.
2: بي.

أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على 7 أشخاص من فلول النظام المخلوع خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة مصياف جنوب غربي حما. ونشرت قوى الأمن الداخلي صورا تظهر ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزة الأشخاص الذين قبض عليهم في منطقة مصياف بريف حما، مشيرة إلى

أن الأشخاص هم من فلول النظام المخلوع. قال الأمن الداخلي إنه ألقى القبض على عنصرين من فلول النظام المخلوع هما فيصل بدور وآصف سلامة لتورطهما في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين. وأضاف الأمن الداخلي أن الموقوف فيصل بدور تطوع منذ عام 2012 ضمن ميليشيات مسلحة شاركت في عدة حملات عسكرية بأرياف حما وحلب، ولقب بفرخ النمر وبقي منخرطا حتى سقوط النظام المخلوع. وأكد الأمن الداخلي أن آصف سلامة تطوع في صفوف قوات النظام المخلوع وعمل بصفة مساعد في معامل الدفاع حتى عام 2018. كما أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على شاهين حمدان الشاهين أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشواهين خلال عهد النظام المخلوع. وذكر الأمن الداخلي في بيان أن شاهين الشاهين بدأ العمل مع المخابرات الجوية عام 2015 تحت قيادة سهيل الحسن، وشارك لاحقا في تأسيس مجموعات مسلحة. وأشار البيان إلى أن شاهين متورط في ارتكاب جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتخريب بحق مدنيين في ريف حما الشرقي وعلى طريق أثرية الرقة عام 2017، وقاد مجموعات مسلحة ارتكبت جرائم في تدمير وصولا إلى دير الزور. هذا وأعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية شملت 5 سيارات بيك أب محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان، مشيرا إلى توقيف أحد المتورطين. وقال الجيش اللبناني في بيان له إنه يكثف إجراءاته الاستثنائية لمراقبة الحدود، فيما أصدرت وزارة الدفاع السورية مساء أمس إعلانا مماثلا حول إحباط محاولة تهريب أسفرت عن مصادرة سيارتين واعتقال أحد المهربين بعد اشتباك بدأه المهربون. عقدت اليوم جلسة استجواب سليمان هلال الأسد أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وبحسب مراسلتنا في لبنان، فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري كلا من سليمان الأسد وعلي نوح زعيتر وفاتح زعيتر، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بجرم حيازة ونقل أسلحة حربية غير مرخصة.

كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي كشف أن بلاده رفضت طلب سوريا تسليم نحو 4000 معتقل سوري يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش لمحاكمتهم في سوريا، في حين أعادت نحو 50 معتقلا سوريا بعد ثبوت عدم انتمائهم إلى تنظيم داعش. وأضاف العبودي في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن نحو 400 معتقل سوري لا يزالون في العراق ويعتقد أنهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، مشيرا إلى أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم داخل العراق من بين المعتقلين سيحاكم وفقا للقانون العراقي. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 5700 معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بينهم نحو 4000 سوري. كما لفت إلى عقد اجتماع مؤخرا ضم سوريا والعراق والولايات المتحدة لبحث مصير المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش.

مخدرة. وأوضحت الإدارة أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنات تبريد متجهة إلى دول الخليج، مشيرة إلى إلقائها القبض على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومصادرة الشحنة. أطلقت وحدات مديرية الأمن الداخلي في الرقة حملة أمنية استهدفت تجار ومتعاطي المواد المخدرة في أحياء حارة البدو والمشلب ورميلة. وذكر الأمن الداخلي في بيان له أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين ومصادرة أدوات مخصصة لتعاطي المواد المخدرة، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لإحالتهم إلى القضاء المختص، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لملاحقة متجاوزي القانون. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالمدفعية ثكنة عسكرية مهجورة في سويسا بريف القنيطرة، وشهد ريف القنيطرة الأوسط توغلات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شملت عدة قرى وبلدات في المنطقة وسط إطلاق نار وإغلاق أحد الطرق أمام حركة المرور. كما أفاد مركز سجل بأن قوات الاحتلال مدعومة بدبابتين وعدد من الآليات العسكرية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق أبرز الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط النظام المخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 69 شخصاً إلى جانب احتجاز عشرات المدنيين وهدم مساكن والأضرار بمنشآت حيوية. تفاصيل أبرز هذه الانتهاكات في المادة التالية.

التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة نظيره التركي هاكان فيدان واستعرض مستجدات العمل بشأن تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. كما التقى الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم جالن، حيث بحثا وفق مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول بحثا مستجدات عملية الاندماج عقب حل تنظيم قسد وسبل مواصلة التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش. كما تطرق الجانبان إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا، إضافة إلى انعكاسات رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وإسهام ذلك في تعزيز القدرات الدفاعية السورية. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني المبعوث

0: البعثة الرئاسية الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم براك في مدينة إسطنبول. وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب آفاق التعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. بدوره قال توم براك عبر حسابه على منصة إكس إن سوريا عنصر جوهري في الشرق الأوسط لأنها تساعد المنطقة على إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات، مؤكدا أنها تساعد المنطقة في إيجاد معادلة لخفض حدة التوترات في محيطها. هذا ونفت وزارة الإعلام ما نشرته وكالة رويترز وموقع أكسيوس حول دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن سياسة سوريا الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، في وقت نفى فيه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان أي طلب سعودي بإرسال قوات سورية إلى اليمن.
1: مع تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، برز حديث إعلامي أمريكي عن دور سوري محتمل في المعركة سرعان ما قوبل بنفي قاطع من دمشق. فقد نفت الحكومة بشكل قاطع تقارير لوكالتي رويترز وأكسيوس تحدثت عن دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها المتصاعدة ضد الحوثيين، مؤكدة أن سياستها الإقليمية تقوم على الاستقرار والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وقالت وزارة الإعلام إن موقف دمشق واضح، وإن أولويتها الراهنة هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها، مشددة على أن أي تعاون عسكري مع الشركاء لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. النفي جاء أكثر حسماً على لسان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان الذي كتب عبر منصة إكس أن ما يروج عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له، مؤكداً أن دمشق تقف مع الرياض بكل قوة وصلابة في مواجهة ما يهدد أمنها. وكالة رويترز نقلت حينها عن مسؤول أمريكي أن الرياض طلبت من دمشق نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، وأن الرئيس أحمد الشرع ناقش الأمر مع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض، إذ أكد مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس المسألة من دون قرار نهائي، في حين نقلت الوكالة عن دبلوماسي سوري أن أولوية دمشق الحالية هي الملفات الداخلية، وأن أي طلب سعودي يتعلق بالتعاون العسكري سيجري التعامل معه عبر القنوات الرسمية. أما إكسيوس فذهب إلى تفاصيل أكثر نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن الرياض ودمشق تناقشان إرسال قوات سورية إلى اليمن بقوة تتراوح بين 10 و20 ألف جندي من الفرقتين 90 و84. وأشار الموقع إلى أن واشنطن اطلعت على النقاشات ولا تعارضها من حيث المبدأ، وأن القيادة المركزية الأمريكية استشيرت حول آلية النشر المحتملة. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الصراع السعودي الحوثي أعلى مستويات تصعيد منذ هدنة 2022 مع تكثيف هجمات الحوثيين على مطارات ومنشآت سعودية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وبين إدانة دمشق المعلنة لهذه الهجمات وتمسكها بأن التعاون العسكري رهن القرار الرسمي، تبقى حدود هذا التضامن معلقة على ما سيكشفه القرار الرسمي المرتقب.
0: أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك متابعة حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية ألف وطن في البحر الأسود والتي كان على متنها 9 بحارة سوريين، مشيرة إلى أن مصير أفراد الطاقم لا يزال مجهولا. وقالت الهيئة إن توقف عمليات البحث والإنقاذ وعدم العثور على ناجين لا يعني بالضرورة ثبوت وفاتهم، موضحة أنها وجهت مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية والسلطات البحرية في بلغاريا مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. ودانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض حياة أطقمها للخطر داعية إلى احترام القواعد والاتفاقيات الدولية.

0: خرجت وزارة الداخلية 705 متدربين من دورة الأفراد رقم 60 بعد إتمامهم مراحل التأهيل والتدريب في محافظة طرطوس.
1: قمنا اليوم بتخريج الدورة 60 من متسبي وزارة الداخلية، حيث أشرف على تأهيل وتدريب هذه الكوادر فرع طرطوس التابع لإدارة التأهيل والتدريب وبإشراف قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وحيث أمضى المتدربون تدريبا متواصل لأكثر من 4 أشهر متواصلة، ويعتبر خريجو هذه الدورة من أصحاب الكفاءات العلمية المتميزة، حيث أن أغلب منتسبي هذه الدورة هم من حملة الشهادات الثانوي والجامعي.
2: تحمل معها معنى السرعة وخفة الحركة.
3: كنا ناطرين هذا اليوم يعني على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا، فلما اجى يعني قضينا ايام بروفات كثيره وتعبنا، ويعني تعبنا لدرجه كبيره كثير لوصلنا لهي المرحله اللي قدمناها نحن اليوم. نحن كنا ناطرين هذا اليوم لحتى نبذل اكثر ما عنا.
0: أعيد افتتاح الجامع الأموي في مدينة حلب أمام المصلين بعد 13 عاما من إغلاقه، وذلك عقب أعمال ترميم نفذت بالتعاون بين محافظة حلب ومديرية الآثار والمتاحف، وشملت مئذنته وملحقاته ومبنى الرئيسي والأجزاء المتضررة من باحته، وذلك بفعل هجمات قوات النظام المخلوع في المدينة.
4: ما جاء؟ عبد الرحمن ماجا؟
5: رحم الله شهداءنا وحفظ حلب وأهلها وحفظ سوريا.
6: أعيد بالشهباء مسجدها الكبير بعد سنوات عجاف طالت فيها يد الغدر والدمار.
0: تشهد أجور العمال في حلب فجوة متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار في وقت تواجه فيه الأعمال تراجعا في الحركة والأرباح.
7: علي واحد من آلاف العمال في حلب الذين يحاولون تأمين معيشتهم من أجر لا يكفي، يعمل لساعات طويلة، لكن ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات والاحتياجات اليومية جعل ما يحصل عليه في نهاية الأسبوع أقل قدرة على تغطية مصاريفه ومصاريف أسرته.
8: اليوم المعلم عم يطالع تقريبا شيء 700-800 دولار، عم يعطينا 500-600 ألف. إيش بدها تكفي أجار طريق ولا دخان ولا أكل للبيت ولا اللي عنده أولاد؟ ما بتكفي. المتجوز يعني عم يعطوه 500-600 ألف، فهمت علي؟ ما بتكفي أكل لأولاده، شرب، حفوضات لأولاده، ما بتكفي طاولة. تجي بتحكي بقول لك هذا الموجود.
7: قصة علي لا تبدو استثناء في سوق العمل بحلب، حيث تواجه شريحة واسعة من العمال فجوة متزايدة بين الدخل والنفقات، فارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أجور النقل وتكاليف السلع والخدمات، في حين بقيت الزيادات في أجور كثير من العمال محدودة، ما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع الضغوط على أسرهم.
9: والله أول شيء إذا بتاخذ رأي شخصي أو برأي الشعب عامة، تصليح غالي وأجور العمال منخفضة جدا، أو مو منخفضة نقول ما بتوفي معهم بالأحرى. أجار بيوت غالية، المعيشة غالية، كل شيء غالي، ما بتوفي. الأجير إيش بده يشتغل؟ ليشتغل أول عامل بالأحرى.
8: يعني المرابح كثير بسيطة.

0: لاني شغل اغلبه تجاري، يعني زبون عم يجي هذا مو خزي بقول لك بدي شلون من كان بس مهم ابرك، بالتالي انه المرابح قليله والاجور تكون على موجب المرابح،
1: حركه الشغل ضعيفه ونسبه لاجور العمال. يعني قبل انا كان عندي 5 عمال كانوا يشتغلوا معي، هلا ضل انا وشاب ثاني معي، صدق احنا 2 ضلينا بالمحل ما في حركه عمل شغل. يعني
2: بين عامل يشتكي ضعف الاجور وصاحب عمل لا قدره لديه على زيادتها، تبقى المشكلة في الفجوة المتسعة بين ما يكسبه العامل وما يحتاجه للعيش، فجوة يدفع ثمنها العامل وأسرته بشكل مباشر.
3: بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يجد العامل في حلب نفسه أمام معادلة صعبة، غلاء في الغذاء والإيجارات وتكاليف الحياة اليومية، بينما تبقى أجور كثير من العمال ثابتة. يأمل العمال أن تتحسن هذه الظروف نحو الأفضل. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
4: ذكرت وكالة رويترز نقلا عن سلسلة من رؤساء كبرى شركات الضيافة والتطوير العقاري، ذكرت أن سوريا تشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الدوليين في قطاع السياحة والفنادق. وأكد رئيس شركة ويندام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أكد ثقة الشركة بقرب الإعلان عن أول اتفاقية لها في سوريا. بدوره أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ماينو للشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن موقع سوريا وتاريخها يمنحانها فرصة واعدة مع إمكانية تطوير فنادق صغيرة في دمشق القديمة إلى جانب مشاريع جديدة. من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، كشف عن مفاوضات متقدمة لتنفيذ مشروعين في سوريا. بدورها أعلنت شركة أرادا الإماراتية للتطوير العقاري خططها لدخول السوق السورية عبر مشروع استثماري بقيمة 7 مليارات دولار. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، بحث تطوير الربط الجوي بين سوريا والدول الأوروبية والمتطلبات الفنية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة النقل الجوي. وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا والسويد، وذلك بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت، الذي رحب بتوسع حركة النقل والربط الجوي بين سوريا وأوروبا، وأعرب كذلك عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في فتح آفاق أوسع لحركة الطيران بين الجانبين. كما بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع وفد مصري، بحثت إمكانية تسيير رحلات جوية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي. وقالت الهيئة إن الاجتماع بحث آفاق تطوير العلاقات في مجال الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي ما بين سوريا ومصر، مضيفة أن المباحثات شملت أيضا تطوير أطر التعاون الفني والتشغيلي ومناقشة المتطلبات التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالنقل الجوي. استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس عمليات نقل الفيول من مصفاة بانياس إلى المحطات الحرارية في حلب وحما بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أعمال الصيانة في المصفاة. وقالت المؤسسة إن استئناف عمليات نقل الفيول سيسهم في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة، مستفيدا من قدرة النقل السكاكي على نقل كميات كبيرة بكفاءة وانتظام، إلى جانب تخفيف حركة الصهاريج والضغط على الطرقات العامة بما يدعم استمرارية عمل المحطات. هذا وافتتح الدفاع المدني مركزي ضخ مياه العقدتين 5 و8 بريف دمشق بعد إعادة تأهيلها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

0: افتتحنا مشروعين، هو مشروع العقد الثاني ومشروع العقد الخامس لأبار المياه، طبعا بدعم مباشر من مركز الملك سلمان للخوز البيضاء الدفاع المدني السوري، وتنسيق كبير مع المحافظة ووزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. طبعا هذه المشاريع يعني بتكتسب أهميتها من قدرتها على تغذية أكثر من 1,000,000 شخص في منطقة جنوب دمشق ومنطقة ريف دمشق الجنوبي. قيمة هذه المشاريع طبعا هذه العقدتين الثامنة والخامسة تقريبا تجاوز 1,300,000 دولار، كان بتجهيز كثير كبير للآبار وإعادة لضمن الخدمة وتجهيز البيارات من أجل ضخ المياه ويعني الاستفادة بشكل مباشر من المدنيين من ضخ هذه المياه.
1: احتج أصحاب الآبار والمزارع في محافظة درعا على قرار تشميع الآبار وخفض استطاعتها، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، في حين دخل عدد من المحتجين إلى المبنى للقاء المحافظ وطرح حلول ممكنة لمعالجة هذا القرار.
2: على درعا ليش ممنوع عليهم كل شيء؟ يعني هل هذا إذلال أو هدف سياسي؟ أو هدف جوع أو هدف تشريع أو هدف إجلاع عن المحافظة؟ وين بنروح يا طيب؟ ولا كل مدير ولا ألف عيلة ولا ألف عيلة وين عايشين؟ كيلو بندورة ب 500 ليرة، العالم باعت معينة، باعت الرايات تسدد المزارعين، تسدد الأدوات الزراعية ومش قادرين نسدد، ولا حقنا بعد نقول سكر الآبار وشمعوا الآبار، القرارات بس عندنا الدرعة، ليش؟ كل المحافظات دي مسموح فيها الا درعا، درعا ام الثوره، درعا ام الشهداء.
3: علينا خطه بدل ال 100 يحط لنا 50، يحط لنا 30 قبلانين. احنا
4: خطه زراعيه
3: يعني وضع ماساوي جدا، وما بيستقبل حد المحافظ، المحافظ ما عم بيستقبل اي انسان.
5: اليوم في قرار طالعوني اللي هو ردم الابار. ردم الابار، عندنا شريحه وسيعه من سكان درعا بتعتمد على الزراعه وولادها على الزراعة. طب احنا شو بدنا نشتغل؟ اعطونا بديل. وبقولوا مي الشفة ما في. في عندنا حلول كثيرة، في عندنا حواض، في استجرار مياه، في عندنا 100 شغلة وشغلة لهالحلول هاي.
1: خرج عدد من سكان قرية الحماميات بريف حما الشمالي برفقة أطفالهم، خرجوا في وقفة احتجاجية طالبوا فيها الجهات المعنية بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في القرية والتي تشكل خطرا على حياة الأهالي ولا سيما الأطفال.
6: احنا ما بدنا شيء من الحكومه، لا بدنا مي ولا بدنا كهرباء ولا بدنا شيء، مدرسه بدنا مدرسه، شيء المقومات الاساسيه، بس اهم شيء الالغام، اهم شيء الالغام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات امنا في سربيا، الامن اول شيء، الامن اول شيء. احنا ما احنا مأمنين، احنا قاعدين ببيوتنا ما احنا مأمنين، ولادنا ايمت يطلعون ايمت يعودون ايش لا نعرف.
7: زياده الالغام الضيعه والانقاض من حول البيوت لانه كلها فيها الغام، هاي مطالبنا. صار اكثر من مسؤول اجى وقدموا، بس يا اخي ما يعني بالنسبه للانقاض اذا ما اجت فرق هندسيه مختصه مع اليات ثقيله او معدات حديثه لكشف الالغام لا يمكن. اجت الهندسيه وما قصروا، بس ما بالنسبه للاجهزه الموجوده عندهم كلها اجهزه بدائيه، هاي ما بتكشف الالغام. المفروض تجي اجهزه للهندسه حديثه او كاسعات الغام او معدات حديثه لحتى تشيل الغام الضيعه.
8: احنا طالعين وقفه احتجاجيه لنزع الالغام من قريه الحماميات، هاي مطالبنا. ما عندنا مطالب، اي مطالب ولا مطلب مي كهرباء، هاي ما بدنا مطالب. احنا مطالبنا واحده وموحده بنزع الالغام من قريه الحماميات، نريد حياه امنه الى اطفالنا، هذا اللي بدنا اياه.
9: نتمنى انه من الجهات المعنيه تساعد اهالي هاي القريه بإزالة الألغام بشكل كامل للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.
10: استجابة الحكومية والله بطيئة جدا، بطيئة جدا. يعني احنا نتمنى من الحكومة الرشيدة أن تجي تلبي مطالبنا بإزالة الألغام، بإزالة الأنقاض، تنظف هالجرية. حاجة احنا خايفين على أرواح ولادنا، كل ما يطلعون وكل ما يفوتون نخاف عليهم، لا تمشي هنا ولا تمشي هنا وخليك على الدرب. يعني خوف بالعش، يعني عايشين برعب.
1: تواصل مديرية صحة حمص تسيير عيادات طبية متنقلة إلى المناطق الريفية والتي لا تتوفر فيها مراكز صحية، عبر عيادات تابعة للمديرية وأخرى بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات.

0: الدولية، وتتضمن خدمات العيادات معاينات بعدة اختصاصات طبية، إضافة إلى خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها.
1: في قرى نائية بريف حمص يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المراكز الصحية في ظل غياب الخدمات الطبية في مناطقهم، ما دفع إلى تسيير عيادات متنقلة تصل إلى القرى وتقدم خدماتها للسكان.
2: أقرب مركز صحي إنا بيبعد عنا 50 كيلومتر، وكل ما بدنا علبة دواء بدنا نروح نجيبها من الحمرات. أقرب يعني صيدلية إنا 50 كيلومتر بتبعد عنا، والحمد لله عم نستفاد من هالعيادات. كل ما تيجي العيادات بنجي عليها وبنتأكد من صحة أولادنا، والحمد لله عم نستفيد عليها، وبنتأمل أنه يكون عندنا مركز صحي بأقرب وقت.
1: شملت الخدمات المقدمة من العيادات معاينات باختصاصات طبية متنوعة، إضافة إلى التثقيف الصحي والدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية وتقديم الأدوية وغيرها، تنفذ بالتعاون بين مديرية صحة حمص وجمعيات ومنظمات دولية.
3: العيادات المتنقلة يتم تسييرها من قبل مديرية صحة حمص لتخفيف الآباء عن المواطنين جميعا، وخصوصا القرى البعيدة عن المركز المديني أو القرى المجاورة التي يتم تقديمها من قبل المراكز الصحية، ويتم تقديم كافة الخدمات العيادة العامة والصحة الإنجابية وحالات سوء التغذية والتغذية للأطفال والحوامل، كما يتم تقديم كافة الخدمات المرافقة التي تستدعي إحالتها إلى المستوى الأعلى إلى المراكز التخصصية لإجراء ما يلزم من تحاليل ومتابعة.
1: تشكل العيادات المتنقلة حلاً إسعافياً لعدة مناطق نائية يأمن سكانها وصول الخدمات الطبية المستدامة إليها مستقبلاً.
4: آلاف المواطنين باتوا يستفيدون إذن من خدمات تقدم إليهم عبر تسيير عيادات طبية متنقلة تسعى لإيصال الاختصاصات الطبية إلى مختلف المناطق الريفية الحمصية النائية. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أطلعوا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قبل يومين على استعدادات يجريها الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف حرب واسعة ضد إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأضافت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي كبير ومصدر آخر مطلعا أن زامير قال خلال المحادثة أن استئناف الحرب في هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، في ظل تقديرات بأن إيران سترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل. ولفتت القناة إلى تقدير مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن القرار النهائي سيتخذ خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذن ترامب يقول أنه لن يضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل، برأيك ما دلالة هذا التصريح الآن، خاصة وأن الحديث عن استعدادات الجيش الأمريكي لاستئناف الحرب تتم الآن؟

0: مرحبا هبة، يعني هذا التصريح مهم لأنه أتى بعد يوم واحد من تقرير لصحيفة The Atlantic. هذا التقرير أثار نوع من البلبلة إذا إنجاز التعبير. يعني الصحيفة تحدثت نقلا عن مصادر أو مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خطة لاستئناف الضربات العسكرية ضد إيران قبل بداية الانتخابات، قبل انتخابات التجديد النصفي، وهذا أعطى إيحاءات بأن القوات الأمريكية قد تشن ضربات جديدة على إيران حتى قبل بدء الانتخابات. الرئيس ترامب اليوم أوضح أنه لا يوجد ضربات ولا يوجد تصعيد عسكري قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن يعني تقرير لأكسيوس قال أن صحيح أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خطة لاستئناف الضربات العسكرية، لكن دون أن يكون هناك تواريخ. لم يطلب، يعني لا يوجد تواريخ أو محددة لاستئناف هذه العمليات العسكرية. هناك فرق. وبنفس الوقت مراقبون يعني قالوا أن طلب البيت الأبيض بإعداد مثل هذه الخطط العسكرية لا يعني بالضرورة أن هناك قرارا عسكريا باستئناف الضربات العسكرية، سواء كان قبل نوفمبر، قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس أو بعده، لكن في إطار الاستعدادات، في إطار يعني جاهزية إبقاء القوات الأمريكية على جاهزية، ولترك يعني للرئيس ترامب يعني لديه خيارات مفتوحة، ومن بينها الخيار العسكري في حال اقتضى الأمر، يعني التصعيد أو شن ضربات أو غارات جديدة. من ناحية ثانية هبة، يعني هناك مخاوف من ارتفاع أسعار النفط قبل يعني الانتخابات. الرئيس ترامب لا يريد ارتفاع مزيد من الارتفاع في الأسعار، حتى أن تصريحه اليوم بأنه لن يكون هناك استئناف قبل الانتخابات ساهم بخفض لأسعار النفط في الأسواق الأمريكية. يعني مسؤولون مقربون من ترامب نصحوه بأن لا يعني أن لا يكون هناك أي تصعيد عسكري قبل الانتخابات، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات، وبنفس الوقت أيضا من أجل يعني إعطاء فرصة للمفاوضات. طبعا الرئيس ترامب أيضا يعني قال أن التواصل مستمر مع إيران، وأن المبعوث ستيف ويتكوف يعني مستمر في التواصل مع الإيرانيين من أجل الوصول إلى اتفاق، يعني وأن هذه المباحثات مثمرة وإيجابية لغاية هذه اللحظة. نعم، إليك هبة.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب.

0: حرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم

فيزيائية من جامعة برلين عام 1938، نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا، وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل خلال الساعة الماضية. تعد دمشق القديمة واحدة من أعرق المدن التاريخية في العالم، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يجعل أي تغيير يطول معالمها التاريخية موضع رقابة شديدة من الأوساط الثقافية والشعبية والدولية. فهذه المدينة التي تمتد جذورها لآلاف السنين تحمل في كل حجر من أحجارها إرثا إنسانيا لا يمكن التفريط به أو المساس به لأي اعتبار كان. وفي هذا السياق أثار إغلاق خان أسعد باشا في سوق البزورية موجة واسعة من القلق والتساؤلات في الأوساط الثقافية والشعبية، إذ تخوف كثيرون من أن يكون الإغلاق تمهيداً لطرح هذا المعلم التاريخي العريق للاستثمار التجاري بما يهدد هويته وطابعه التراثي، غير أن التطورات اللاحقة جاءت لتبدد هذه المخاوف. إذا فاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بإلغاء مشروع الاستثمار في الخان نظراً لقيمته التاريخية والمعمارية، قبل أن تعلن مديرية دمشق القديمة بالتعاون مع المديرية العامة للأثار والمتاحف ومحافظة دمشق إعادة افتتاحه أمام الزوار بحضور نائب وزير الثقافة، مؤكدة أن أي